0: يشتغلوا في فيلد الطب، وربنا بيستخدمهم بمجد. من يوم ما عرفتهم وانا حاسه ان هم فعلا اولادي، هم الاثنين قريبين من قلبي قوي، بيسافروا معايا كتير وبيسافروا لوحدهم كتير، وربنا بيستخدمهم بمجد. الدكتوره كريستين والدكتور ناير، اهلا بيكم.
1: اهلا بيكي اختي،
2: اهلا
1: اهلا
2: بيكي.
0: بجد بتوع

0: انك تروحي استراليا. احكي لنا البداية ازاي، يعني انت بنت ومن الصعيد كمان وربنا يقول لك هتروحي استراليا، كان ايه الرياكشن عليك انت الاول وبعدين على العيلة؟
1: انا اخصائي علاج طبيعي، وكنت بشتغل في القاهره وقاعده في القاهره، وعيلتي كانت في طمه في سوهاج. وبعد كده حسيت اني يعني شويه متضايقه من الاحوال في البلد وبعد الثوره واللي بيحصل فيها، وبدات افكر انه انا لا انا عايزه اسافر، اهاجر يعني بره. بدات اصلي للامر ده، وبدا الرب يقول لي انا معاكي، يعني اعملي ده وانا معاكي. فبدأت أقدم الورق، وبدأت يعني أمتحن الامتحان الإنجليش بتاعي، وامتحنته كتير قوي. وبعد ما خلصت كل حاجة برضو ما قدرتش أوصل للفيزا، كان ناقص لي حوالي 10 نقط. كان نظام الهجرة هو نظام الكفاءات، هجرة الكفاءات بالنقط. وبعد كده صليت قلت له يا رب أنا مش قادرة، يعني أنا مش قادرة أعمل ده، خلاص أنا كده جبت آخري. قال لي مش أنت جبتي آخرك، خلاص أنا هغير القوانين خالص. وفعلا ده اللي حصل، قوانين اتغيرت في استراليا، وبداوا يعملوا نظام جديد ان هم يدوا السنجل 10 نقط.
0: واو،
1: فجات لي العشر نقط من الرب، الرب غير القوانين يعني علشان اخد الفيزا. واخدت فعلا الاقامه الدايمه، وسافرت في وقت كورونا في 2021، في وقت انه ما كان العالم كله ما فيهوش سفر، الناس كلها مش قادره تسافر. انا سافرت استراليا واشتغلت بعدها بشهر، رغم اني كل الناس قالت لي انه مش هتلاقي شغل في الوقت ده خالص، لكن اشتغلت بعدها بشهر. وبعدها بشهر تاني بقيت بيرسونال اسيستنت للمانجر بتاعت الصيدليه اللي انا كنت فيها يعني.
0: واو واو
1: وكان
0: واو،
1: وقت عظيم جدا يعني حقيقي، شفت اعمال العنايه الالهيه في كل لحظه، ما كان معايا ومرافقني في كل لحظه يعني. بعد سنه بالظبط ما قعدت، قلت انا هنزل هقعد مع اهلي شويه، وانا كده كده معايا الاقامه الدايمه، وهشوف ايه اللي هيحصل يعني، وهصلي تاني واشوف الرب عايز ايه يعني مني. ونزلت فعلا، وبعدها ب5 شهور بعد ما نزلت اتخطبنا انا وناير.
0: لا لا لا، ده احنا وي ستوب هير بقى. ايه موضوع الخطوبه دي؟ انتوا كنتوا بتحبوا بعض قبل كده؟
2: لا، هو مش فكره حب، احنا نعرف بعض من زمان وزمايل، واشتركنا في خدمات كتيره وتحركنا في اماكن كتيره، لكن زي ما هي قالت هي كانت بتفكر دايما في السفر. انا كنت حابب ان انا اعيش في مصر واطلع من مصر اماكن وارجع، لكن بعد السنه اللي هي قضيتها في استراليا ورجعت، لما قابلتها بعد ما رجعت حسيت ان هي الوضع هناك مش اللي هي كانت بتحلم بيه او مش اللي هي بتتمناه، وشافت وقدرت قد ايه انه احنا هنا في مصر في مزايا كتير جدا مش هنلاقيها بره. حسيت انه عقليتها وطريقه تفكيرها ابتدت تتغير شويه، فساعتها اخدت القرار ان افتحها، وربنا قاد الرحلة وكملنا المشوار مع بعض.
0: أنا فاكرة كويس قوي قوي فتحتها إمتى. كنا في كردستان صح؟
2: قبلها. قبلها
0: يعني كردستان ده وأنا ألاقيهم هما الاتنين مع بعض كل الوقت.
2: كنا كردستان، كنا اتخطبنا فعلا.
0: كنت اتخطبت
2: فعلا.
0: ورحت طلبتها وماما وافقت وكل
2: تمام.
0: الدنيا وافقت
2: كله تمام.
0: وعشان كده كنتوا فرحانين قوي، كنتوا زي الورده في وسطينا، الوردات كده اللي كل شويه نلاقيهم لوحدهم، قاعدين لوحدهم بيصلوا لوحدهم. هو ايه الموضوع؟ يعني زرع ربنا زرعت حب في قلوبكم من زمان، من وانتوا صغيرين بتحبوا بعض كاصدقاء.
2: احنا نعرف بعض فعلا كاصدقاء، واشتركنا في حاجات كتيره، وده قربنا وعارفين طريقه تفكير بعض، لكن فعلا كان التوجه مختلف. توجه ان لا انا مكمل جوه مصر، وتوجه ان انا لازم اسافر. فلما حصل تغيير في طريقه التفكير انا حسيت انه ده لا ده وقت مناسب ان انا اخد الخطوه دي وافتحها.
0: يعني تقدر تقول اوكي ولا مش اوكي؟ كنت انت في المرحله دي بتقولي اوكي اسافر، وبعدين قلتي لا مش اوكي ورجعتي وسمعتي وطعتي.
1: سفر استراليا بالنسبه لي كان الرب كان بيدرب ايماني، الرب كان بيوريني هو يقدر يعمل ايه. يعني انا هو كان بيوعدني ان انت هتسافري، طب يا رب ازاي يعني هعمل ايه، انا خلاص ما فيش ورق تاني معايا، ما فيش نقط تاني هقدر اجيبها خلاص. بس الرب كان بيكبر ايماني بشكل مش طبيعي، يعني عايز يقولي انه انا الاله القدير اللي اقدر اعمل اي حاجه. انا غير القوانين، انا اقدر، انا انت تشتغلي على طول. هو لما يؤمر الحاجه تحصل. لولا الخبرة دي اللي أنا أخدتها، يمكن

0: يمكن ما كانش إيماني يبقى يعني يوصل للمرحلة دي، يمكن ما كنتش أختبر الله بالشكل اللي أنا اختبرته. ولذلك دلوقتي لو وعد أي وعد أنا خلاص أنا مصدقاه، أصل أنا اختبرته قبل كده وشفته وعرفته، فأنا مصدقاه هو يقدر يعمل إيه. فكان حاسة أن الرب كانت رحلة مهمة بالنسبة لي، يعني بالنسبة لكريستينا وبالنسبة لأهلي، أنه يعني طبعا ماما ما كانتش يعني موافقة قوي على الموضوع، وانت ليه بنت وبتتغربي ويعني تقعدي معانا ليه لأ، لكن هي كمان اتغيرت بعد السفر.
1: يعني ربنا ربنا اتعامل معاكي وتعامل معاها عشان تو ميك الرحلة ايزي عليكي.
0: بالظبط بالظبط، يعني اتغيرت قوي وادركت برضو ان كل حاجة ليها وقتها. يعني اللي حصل ان انا بعد ما رجعت اتخطبنا بعدها بخمس شهور واتجوزنا بعدها برضو بكام شهر، وبابا انتقل بعد فرحنا بسبع شهور.
1: واو.
0: فحاسة انه توقيت بيرفكت من كل حاجة. يعني كان طبعا يعني انتقال بابا كان طبعا يعني حاجة صعبة جدا علينا، لكن قد ايه شكرت الرب ان احنا ارتبطنا قبل ما هو ينتقل، قد ايه كل
1: وشاف اطمن عليكم.
0: بالظبط، كل حاجة محسوبة عنده بالوقت، يعني كل ثانية باللحظة كل حاجة محسوبة عند الرب يعني. وده اللي انا كنت محتاجة اشوفه من الرب، يعني
1: توقيتات إلهية. يعني مهما تظبطيها ومهما تحسبيها مش هتظبط زي ما هو عملها.
0: بالظبط
1: بالظبط بالظبط. انا عايزه ارجع لك يا كريستين في حته لما انت خدتي قرار انك تسافري، وطبعا انت من الصعيد وماما يعني بالنسبه لها صعب، يعني اخر حلم اي ام في الصعيد ان بنتها تتجوز، خلاص دي كان البدايه والنهايه، يعني كاننا بنعيش بس عشان بنت تكبر وتتجوز. ازاي قومتي الفكر ده؟
0: طبعا لا، ماما كانت متضايقه جدا يعني، وانه ليه تعملي كده، انت مش محتاجه اصلا ان انت تسافري، يعني احنا نشكر ربنا مستوانا كويس، انتوا ليه يعني انت هتعملي كده ليه بعد كده، ما انت تكوني عيله، تقعدي وتكوني عيله هنا يعني في مصر. فانا قلت لها ماما انا حاسه انه يعني انا صليت كتير للامر، وانا حاسه ان يعني الامر ده من الرب، طب سيبيني اسافر، وان ما اتبسطتش خلاص انا هرجع، يعني اخد التجربه واخدها ومفيش مشكله، يعني ايه اللي هيحصل، هيحصل لي ايه يعني. فبعد تدخل طبعا العيله وبداوا يعني يقنعوها شويه شويه، لكن طبعا هي كانت متضايقه جدا يعني، وبركت الامر اخيرا يعني وسافرت. وبس يعني التغير كان، التغيير كان فظيع، كان كبير قوي فينا احنا الاثنين، في شخصيتي وفي شخصيه ماما وفي العيله. العيله كلها شافت انه انا بعد سنه رجعت وارتبطت واتجوزت واللي انتوا كنتوا عايزينه حصل، فما فيش مشكله، يعني ما فيش مشكله احنا نمشي مع الرب ونمشي رحله ونطيع الرب، وفي الاخر الرب هيعمل كل حاجه لخيرنا. يعني الطاعه دايما ليها بركاتها.
1: بالظبط يعني الطاعه ليها بركاتها. ايه رايك نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل حكايتنا؟ اوكي، نطلع الفاصل ده ونرجع مره تاني معاكم.
2: بنشجعكم تكونوا أصدقاء لصفحة المرأة الفاضلة على الفيسبوك، تابعوا آخر أخبارنا، مواعيد برامجنا التلفزيونية، مشاهدة الحلقات التي يتم عرضها، وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم، كما يمكنكم إرسال طلبات الصلاة من خلال رسائل الصفحة. كما يمكنكم أيضاً الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة أرشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وأمريكا. كذلك نرحب بكل آرائكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج.
1: رجعنا تاني بعد الفاصل مع كريستين، وبسألك يا كريستين، ماما بركتك وانتي خدتي القرار وتحركتي، لكن ماما أخدت وقت طويل لغاية ما الرب بتعامل معاها وانتي صبرتي. لو عندك النهاردة الفرصة انك تتكلمي لأمهات بناتهم ليهم دعوة وليهم خطة جميلة في حياتهم، والعادات والتقاليد اللي الأم ماسكة فيها مخوفاها، تقولي إيه للأم بعد ما شفنا قصة نجاح إلهية في الجواز وفي العشرة معاه وفي الاستخدام؟
0: نفسي قوي أقول للأمهات البنت زي الولد، يعني الموضوع مش هيفرق انه احنا خايفين على البنت يحصل

0: يحصل حاجة او ما يحصلش حاجة، لكن البنات ليهم دعوة يعني، وليهم دعوة قوية جدا من الرب. فخلينا نطلق اولادنا واحنا بنكون امهات وكلاء، مش مالكين، احنا مش بنمتلك اولادنا، لكن خلينا نكون وكلاء عليهم ونسلمهم بين ايد الرب علشان يعيشوا دعوتهم. وتأكدوا ان مفيش اي حاجة هتفوتهم، يعني مفيش حاجة يعني هم مثلا حياتهم مش هتبقى ماشية كويس، لا خالص. طالما البنت كان عندها دعوة من الرب وطاعت صوت الرب، وانتوا سبتوهم يعملوا كده وسمحتوا لهم ان هم يتحركوا، ده هيخلي ان يعني بركة الرب هتنسكب على حياتهم. الطاعة دايما ليها بركات. ونسلمهم ونصلي لهم، دي اهم حاجة، ان احنا نصلي لهم ان هم يكونوا محفوظين دايما في ايد الرب، ونطلقهم للحرية وللبركة، بعيد عن العادات والتقاليد اللي طول الوقت بنبقى بالذات في الصعيد محبوسين فيها، وانه البنت لازم تتجوز، وان كان الجواز حاجة حلوة وانها تحصل وما فيها يعني فيهاش اي مشكلة، لكن ما هواش الهدف الاسمى للحياة. يعني وقته وقت الرب هيحصل الجواز، وقت الرب هتيجي الاولاد، وقت يعني الرب ليه توقيتات في كل حاجة. انا اتجوزت كان عندي 36 سنة، وفي ناس بتتجوز اكبر من كده كمان. في كل حاجه عند الرب هو فوق الوقت، بلاش دايما نحبس اولادنا في الوقت، انه لازم لا عند سن معين لازم ترتبط، عند سن معين لازم تخلف، لا بلاش تحبسهم في الحته دي، ونطلقهم لدعوه الرب لحياتهم، وتاكدوا انه مفيش اي حاجه هتفوت اولادكم خالص. يعني
1: عارفه انا يعني انا بايدك قوي في الكلام ده، لان انا عشت التجربه دي مع بنتي. اول ما جاكي بقت اتخرجت من الجامعه، خلاص بقى ابن فلانه وابن علانه وبصي ومش عارف ايه وعايزين نتقدم. ايه ده الكلام الفارغ ده؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ بنتي لازم تشتغل وتختار بالطريقه اللي هي عايزه تختارها، وهي تسافر الدنيا، اللي على قلب ربنا ليها هيتحقق. انا مش هحبسها بالعادات والتقاليد ولا سنها 20 سنه ولا 25 سنه. جاكي برضو عرفت ادواردو وهي 35 سنة، وقعدوا 3 سنين لغاية ما اتجوزوا، وعايشين نشكر ربنا في راحة، والرب فعلا في وسطهم ملك
0: حقيقي.
1: تخيلي لو كانت اتجوزت واحد بس عشان الناس ما تتكلمش، ما يتكلموا، اللي عايز يتكلم يتكلم، الناس مش هتبطل كلام.
2: بالظبط.
1: ولا ايه رأيك؟
2: اتجوزت صغير، اتجوزت كبير، ما اتجوزتش، الناس مش هتبطل كلام، ومهما كان قرارك هيرضي سين ومش هيرضي صاد. فالمهم انك ترضي ربنا وانك تحقق دعوه ربنا في حياتك، الناس مش هتبطل كلام.
1: بالظبط بالظبط. وانت كدكتور، وكنت دكتور مرموق وناجح، وطبعا كل واحد عايز اتجوزك بنتها ومامتك كان موقفها ايه وانت شايفاك مستني؟ طب انت مستني ايه؟
2: انا بالنسبه لماما يعني تقدري تقولي حسمت الموضوع من بدري، قلت لها انا لما هنوي هاجي يا ماما هقول لك انا عايز ارتبط. ودي كانت نعمه كبيره ربنا ادهاني في عين ماما، ان هي سابتني اتحرك، سابتني ادرس. انا اول ما خرجت سبت اسيوط، اشتغلت بره اسيوط، درست بره اسيوط في جامعه عين شمس، سافرت اتعلمت في اماكن كتيره في افريقيا، وسافرت خدمه في اماكن كتيره، وكان دايما تكلمني. قلت لها يا ماما انا لما هنوي انا هاجي هقول لك انا عايز اخد الخطوه. وكانت مشجعه جدا، اشكر ربنا في الموضوع ده، ان هي سابتني حتى رغم ان الناس شايفه لا انت كبرت قوي ولازم تاخد الخطوه دي، لكن هي كانت بتقول لهم سيبوه هو هياخد قراره براحته. فاشكر ربنا في الموضوع ده، وكانت دايما بتحطني في الصلاه. وده اللي شفته في تعاملات الله معايا، انه انا دايما في حد ورايا بيصلي لي في كل خطوه، في تعليمي، في سفري، في شغلي، في ترتيب ارتباطي. لما خدت القرار دايما هي ورايا بتصلي لي، فده كان داعم كبير جدا. وده اللي انا بطلبه من كل ام، انه حطي ولادك دايما في الصلاه، انت دي اكتر حاجه تهتمي بيها، صلي لاجل ولادك.
1: بالرغم يا ناير ان بابا مش موجود وانت الولد الوحيد.
2: بالظبط، انا بابا انتقل وانا لسه في الكليه، واختي الاصغر مني برضو في الكليه، لكن ماما كانت عايشة بفكر إن هي فعلا وكيلة علينا، هي مش بتملكنا. وبعد ما اتخرجت مباشرة أنا سبت أسيوط، فأنا سايب والدتي وسايب أختي اللي أصغر مني، لكن هي

0: كانت مشجعة، وروح يا ابني ما دام انت رايح في مكان انت عارف ربنا دعيك ليه، انت رايح في مكان فيه خدمة، انت رايح تعمل حاجة ربنا بكلمك عليها، اتحرك.
1: أمين.
0: فكان دعم كبير منها.
1: أنا فعلا يعني أم زي مامة ناير وزي مامة كريستين قعدوا قدام الرب. يمكن مامة كريستين أخدت وقت، لكن مامة ناير من يوم ما هو بقى ابن، يعني من يوم ما حملت فيك سلمتك لربنا وادتك الحرية إنك تختار. والنهاردة بنشوف نتيجة اختيارها، جوازة مريحة، بيت مفتوح الرب مرتاح فيه. أنا بشوف ربنا بيعمل معاكم إيه وإزاي، بفرح بفرح. يعني الجيل الصغير أولادنا نفرح لما نشوفهم الرب في وسطهم، عظيم، إله قوي، إله بيرشدهم بيدفعهم، كل الأزمنة والأوقات في إيده، وهما ما بيتحركوش من غير ما بيسألوا. أنا مش عارفة، يعني عايزاكم كده في كلمة نهائية تشكروا ربنا على رحلة حياتكم، وهنكمل في حلقة تانية على الميشنز وإيه اللي ربنا بيستخدمكم فيه في الوقت الحالي والوقت اللي فات. لو ممكن يا ناير تشكر ربنا إعلانات من منبر المرأة الفاضلة، شكر لله على عطيته وعمله معاك.
0: بشكر ربنا من أجل ترتيبه لحياتي، ترتيبه لاختيار المجال اللي أنا بشتغل فيه، ترتيبه للمكان اللي بشتغل فيه، وأنه حتى يا رب لما بتقفل قدامي مكان ده من عندك عشان أنت بتفتح مكان تاني وبتديني فرصة أن أكبر وأتعلم حاجة جديدة. مفيش مرة حسيت أنه حاجة وقفت قصادي إلا لما ربنا كان مرتب فعلا أنه لا، أنت هتتعلم حاجة تاني أكبر وهتكبر في مجال تاني أكتر.
1: ولو ممكن تقول كلمة لماما.
0: أقول كلمة لماما أنه أنا متشكر جدا على دعمك ليا، متشكر جدا على محبتك واهتمامك، ومتشكر أن من وأنا صغير وأنت مدياني الحرية أني أنطلق وأتحرك في مجالات خدمة، في سفر، في شغل، وما مسكتيش فيا قوي.
1: ما مسكتيش فيا قوي. ساعات بنمسك في ولادنا وعايزينهم دايما يعملوا اللي احنا بس عايزينه. النهاردة اطلقي أولادك، اطلقي أولادك علشان يعيشوا الدعوة بحرية وبفرح وبكمال أمام الله وأمام الناس. أحبائي، قصة حقيقية من الصعيد لناس تتغلب على العادات والتقاليد وتقول كلمة الله أقوى من العادات والتقاليد. بشجعكم قوي تشاركوا الحلقة دي، إن الحلقة دي هتتكلم لألوف من البيوت اللي بتصارع في النقطة دي. وابعتوا لنا وتواصلوا معنا، ولو عندكم أي أسئلة بنرحب بيها. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب على أور يوتيوب، إيفات آيزك يوتيوب. ربنا يبارككم، وإلى اللقاء في حلقة أخرى. وما تنسوش تقولوا أنا علي الاختيار وهو عليه التغيير.

0: سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. هل يستطيع المسيح أن يخلص الناس من كافة قطاعات المجتمع، من كامل ألوان الطيف؟ هل يمكن أن يخلص الطبيب كما يخلص المريض؟ هل يمكن أن يخلص التاجر كما يمكن أن يخلص الفقير؟ هل ممكن أن يخلص الشخص المعروف كما يمكن أن يخلص غير المعروف؟ هل قادر أن يخلص المرأة كما يخلص الرجل، الصبي كما الصبية؟ في قصصنا الثلاث التالية لهذا اليوم سنتحدث عن شرائح من المجتمع المختلفة الذين اختبروا خلاصا حقيقيا في حياتهم وصار عندهم حياة جديدة. قصتنا الأولى لهذا اليوم حول سيدة اسمها آيرين فيليبس. هذه السيدة لم تعرف ما معنى الأبوة الطبيعية الصحيحة الطاهرة. بالنسبة لها أبوها كان يعني الخوف، كان يعني الإساءة، كان يعني الإهمال. ولكن بالنسبة لآيرين كانت تعتقد أن الله هو كذلك، كأنه شرطي في الفضاء بعيد عنها ولا يستطيع أن يسامحها. ولكن هنا تخبرنا في القصة التالية هذا اللقاء الذي غير فكرها وغير حياتها.
1: الهواء البارد والجبال المكللة بالثلج وينابيع هاتشر باس النقية في ألاسكا حلم بعيد لغالبية الناس، لكن ليس بالنسبة لآيرين فيليبس، فهي تتمتع بروح المغامرة إذ تجرؤ على القفز عن علو أكثر من 6 أقدام.
2: أحب ركوب الطائرة الشراعية، فالكثير من الناس يركبون الطائرات الشراعية ويطيرون فوق بعض التلال هنا.
1: تدير آيرين فندق هاتشر باس وهي معروفة جدا بحسن ضيافتها.
2: امرأة اجتماعية، أحب أن يقصد الناس الفندق.

0: وأن يقولوا عندما يغادرون إنهم أمضوا وقتا مميزا جدا.
1: وبالرغم من جمال الطبيعة هنا فهي تخبئ أخطارا كثيرة، لكن هذا لا يزعج آيرين بتاتا.
0: لدينا انهيارات وانزلاقات ثلجية ورياح تفوق سرعتها 160 كيلومترا في الساعة.
1: ألا تخيفك عوامل كهذه بأي شكل؟ ألا تخافين عندما تحصل أمور مماثلة؟
0: كنت أخاف سابقا.
1: كانت آيرين تخاف من أمور كثيرة في صغرها. كانت تخاف من والدها.
0: كان أبي السكير يسيء معاملتي، وكان والدي يقولان لي إنني أتيت بالخطأ، وإنهما كان يجدر بي أن أولد، وإنني حمقاء وسيئة، سيئة جدا.
1: كانت آيرين تخاف أيضا من الله.
0: كنت أتخيله رجلا أو إلها في السماء. إن انحرفت عن الصواب كان سينزل ويعاقبني إن لم أحسن التصرف.
1: بالنسبة إلى آيرين الفتاة بين ثمانية أولاد، كانت أفكارها هذه مستمدة من صميم حياتها، فلم يهتم والدا آيرين بها يوما، إذ كانا يسافران من بلدة إلى أخرى مع السيرك، تاركينها وإخوتها السبعة في الفقر والوحدة.
0: أذكر أنني كنت أشعر أنني لا قيمة لي، فلم أشعر يوما بمحبة والدي. لم يقل لي أحد يوما أنني محبوبة أو مرغوبة.
1: لم توفر آيرين جهدا لتضفي معنى على حياتها. قبل أن تبلغ 30 تزوجت 3 مرات وأنجبت 2 طفلين وأجهضت 2 آخرين. كانت تعتبر نفسها فاشلة، وهذا الفشل أدى بها إلى حياة المخدرات والكحول والاعتداء والخوف الدائم من المزيد من الفشل.
0: لقد فشلت عدة مرات وخشيت من أن أفشل مجددا ومجددا وألا أجد ما كنت أبحث عنه.
1: في الظاهر كانت آيرين تبدو بخير. كانت تملك سيارة فخمة ومهنة ناجحة وشخصية جذابة، لكن من الداخل كانت ترغب بالموت.
0: كنت في أقصى درجات اليأس، فلم أجد سوى الانتحار حلا لمشاكلي.
1: إذن هل حاولت أن تنتحري حقا؟
0: نعم، ذهبت لأحضر المسدس، وعندما فتحت الخزانة حيث أحتفظ بالمسدس لم أجده في مكانه. فارتميت فجأة على الأرض ولا أعرف حتى لماذا صرخت يا رب. قلت يا رب ساعدني، قلت أرجوك ساعدني، قلت يا رب لقد سئمت حياتي، قلت خذ حياتي فقد أذيت الناس يا رب، والناس أذوني ولا أريد أن أعيش أكثر. لقد فشلت كزوجة وفشلت كأم، وقلت أرجوك خذ حياتي. وعندما لم يحصل شيء قلت بصوت عال: أنت لست موجودا، لست حقيقيا، أنت لا تهتم أبدا لأمري.
1: بعد أن حاولت الانتحار عرفت آيرين أنها بحاجة للمساعدة، لذا دخلت بنفسها إلى المستشفى، وهناك التقت برجل غير حياتها إلى الأبد.
0: ظهرت أمامي شاشة كبيرة كما في صالة عرض الأفلام، وأراني حياتي مذ كنت طفلة حتى ساعة دخول المستشفى. وفي غضون فترة قصيرة من الوقت مرت حياتي كلها أمام عيني، وكان يشاهد الشاشة معي. فقد رأى الاعتداء، ورأى الإجهاض، ورأى الرجال الذين عرفتهم، ورأى الطلاق بعد الطلاق، رأى كل هذه، وكان الخجل يتأكلني. أذكر أنني قلت: ظننت أنني الوحيدة التي أعرف بكل هذا، لكنه هو أيضا يعرف بكل إخفاقات حياتي. وقال آيرين: الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. وللحال قلت: لكن كيف سيحصل هذا؟ وقلت: كل صباح أصحو لأرى مشاكلي

0: ماثلة أمامي، فأنا لا أنساها، وهي تعذبني باستمرار وتذكرني أنني فاشلة لأنني فعلت هذا أو ذاك وأنني سيئة. فقلت كيف؟ أجابني: مع البشر هذا مستحيل، لكن مع الله فكل شيء ممكن. ويا إلهي، لقد لمسني وطهرني، فشعرت كما لو أن خرطوم مياه وضع فوق رأسي وقد فتحت المياه على مداها، ومياه التطهير هذه قد غسلتني بكليتي. شعرت أن ملايين وملايين الأطنان ترفع عن كاهلي، ومن ثم شعرت بمثل زلزال، وتحطمت الصخور في داخلي كما لو تحطمت جدران السجن الذي بنيته في داخلي. وعرفت حينئذ ماذا يجري. شعرت بانهيار في داخلي، وقال لي الرب إننا سنبني بيتا جديدا. قال آيرين: البيت المبني على التراب يسقط سقطة قوية. وقال أيضا: البيت المبني على الصخر يصمد أمام عواصف الحياة. فقلت: بيوت؟ لماذا يكلمني عن البيوت؟ لا فكرة لدي. صح. عما كان يتكلم، لم أقرأ الكتاب المقدس يوما. فقال: آيرين، أريدك أن تخبري الناس عن محنتك هذه، وأريدك أن تخبريهم عني أيضا. فقلت: لكن من أنت؟ لأنني لم أعرف من كان. فقال: أنا يسوع. فقلت: يا إلهي، إنه حي وهو يريدني.
1: في ذاك اليوم اختبرت آيرين أمرا لم تشعر به من قبل، وهو محبة السماء.
0: لم ألمس المخدرات أو الكحول بعد إذن، لأنني قلت: لدي الله الحقيقي، أتعلم؟ لقد نلت النور الحقيقي، وأخيرا الآن أعرف أن أحدهم يحبني فعلا.
1: كيف تشعرين حيال نفسك الآن؟
0: أنا أحب نفسي الآن، لم أستطع قول هذا من قبل، لكن يسوع قد أعطاني قيمة حقيقية، فكيف لا أحب نفسي وهو الذي خلقني وقد وضع روحه القدوس فيا؟ ومن دونه أنا لا شيء، وأنا أدرك هذا تماما.
2: قوموا نحمل الدف والعود ونهلل لاسم الرب الفرح بالتسبيح، القيود رح تتفكك وأبواب الجحيم ما رح تقوى على بيت الرب. قوموا

0: نشكر الله أيها الأحباء لأن المسيح قادر أن يخلص إلى التمام كل إنسان يأتي إليه. المسيح هو الرجاء وهو الأمل، ومن يأتي إليه لن يخيب أمله أبدا. قصتنا التالية تدور حول مغن ريفي معروف اسمه ستيفن دي روز، وكان يشعر بنشوة غامرة عندما يكون أمام الجماهير من المعجبين بأغانيه، ولكن ما أن يترك المسرح حتى يلتقي بالحقيقة، يلتقي بالحزن بسبب المشروب الذي كان يشربه وبسبب زواجه الذي كان على وشك أن يتحطم. ولكن اليوم يخبرنا ستيفن من خلال أغانيه ماذا وجد في شخص المسيح، وها هو يقدم لنا قصته.
1: لطالما أحب ستيف دي روز موسيقى الكاونتري فهي تسري في دمه.
2: كان أبي يعزف مع باك أوينز وميريل هاجارد في الحانات قبل أن يصبحا من المشاهير. لقد صنع لي أبي جيتاري الأول وعلمني المبادئ الأساسية، ورحت أعزف بموهبة الخاصة.
1: لكن طفولة ستيف لم تكن مثالية. في 13 من عمره قررت أمه أن تهجر أبيه، وقد اصطحبت

0: أولادها جميعهم معها، فلم يتمكن ستيف أبداً من توديع أبيه الذي أحبه كثيراً.
1: كنا أنا وأبي مقربين جداً، فقد علمني الكثير. كان رجلاً طيباً، لكن ما أعاقه عن تحقيق نجاحات في الموسيقى هو معاقرته للكحول.
0: وجد ستيف التعزية في عشقه للجيتار، وفي سن مبكرة بدأ يعزف مع فرق في الحانات حول مدينة بيتسبورغ. وراح مسار ستيف يلتوي، إذ بدأ يتخذ خيارات سيئة بما فيها زواج سرعان ما انتهى بالطلاق.
1: كنت أخشى العودة إلى البيت، لم أكن أطيق أن أكون معها، فكنت أنام في السيارة حتى ساعات الصباح الأولى. ثم بعد أن تغادر إلى العمل كنت أدخل الغرفة وأنام طيلة اليوم حتى تعود، وعندئذ أخرج للعزف مجددا.
0: انغمس ستيف في يأس شديد، وراح يألف أكثر فأكثر حياة الحانات الملوثة.
1: لم أكن أتحمل الحياة أحيانا، لقد أصبت بيأس شديد. كنت أشرب الكحول لأهرب من واقع. كانت سعادتي الوحيدة أن أعتلي المنصة، لأنني كنت أعشق العزف.
0: لقد رأيت أباك يعاقر الكحول، ومع ذلك فقد تبعت خطاه وأدمنت أيضا.
1: فكرت بهذا عدة مرات، كنت أفكر سيكون مصيري مثل أبي تماما.
0: في إحدى الليالي عندما كان ستيف يعزف، التقى بفيكي وهي معجبة بالفرقة كثيرا، فأصبحا صديقين ثم تزوجا، لكن بأي ثمن.
2: في بداية زواجنا كنا نتشاجر ونتجادل أيضا.
0: بعد سنة كاد هذا الزواج ينتهي عندما طلبت فيكي من ستيف أن يتوقف عن العزف في الحانات ويعود إلى البيت، لكن ستيف واصل البحث عن هويته في الموسيقى والكحول. لكن في هذه الفترة كان الله قد بدأ يعمل في حياة فيكي، ولم يطل الأمر حتى وهبت قلبها ليسوع المسيح.
2: شعرت فجأة بسلام عظيم، لأنني فعلت ما كان الله يدعوني إلى فعله منذ زمن طويل.
0: وقد تغيرت معاملة فيكي لزوجها بعد أن نالت الخلاص.
2: توقفت عن التكلم مع ستيف ووجهت حديثي إلى الله، وبعد وقت قصير بدأت أصلي لله بدلاً من أن أتذمر، وقد أجدت صلواتي نفعاً.
1: كان علي أن أتخذ قراراً، فكلمني الله وكنت في طريقي إلى حفلة الأخيرة، وفجأة غمرني سلام عظيم إذ رحت أصلي في طريقي إلى الحانة لإحياء الحفلة.
0: في تلك الليلة في السيارة وهب ستيف حياته ليسوع المسيح بتلاوته هذه الصلاة البسيطة.
1: أريد أن أتحول حقا، أريد أن أغير نمط حياتي، وكان لي ما طلبت.
0: في تلك الليلة عندما أعلم ستيف زملائه أنه سيترك الفرقة، بدأ الله يجري تحولا في حياته، فقد وهبه نعمة الخلاص، وقد وهب الله ستيف هوية جديدة بيسوع المسيح. اليوم ما يزال ستيف يعزف موسيقى الكاونتري التي يحبها، لكن أغانيه الحالية تتكلم عن هذا الذي أعطاه هوية جديدة وحياة تدوم إلى الأبد.
1: لقد غيرني تغييرا كبيرا، لم أتصور يوماً أنه ممكن. وقد باركني بولدين صغيرين وجميلين وزوجة محبة، وأنا أشكر الله كل يوم على نعمه الوافرة.
3: لليائس يقول المسيح أنا أعطيك الأمل، للمضطرب يقول المسيح عندي سلام أعطيك إياه. من يأتي للمسيح لن يخرج خارجاً فارغ اليدين، سيأخذ السلام، سيأخذ المحبة، وسيأخذ الخلاص. قصتنا التالية عن سيدة اسمها مويا برينان، وقد كان نجاحها يتعلق بعائلتها، لأن عائلتها وهي كونت فريقاً للأغاني، وسمى اسم الفريق كلاند، وكانت أيضاً قد ظهرت في بعض الأفلام المعروفة مثل باتريوت جيمز وغيرها. ولكن على الرغم من نجاحها لم تجد كفايتها، فقد شعرت أن هناك فراغاً في قلبها لن يملأه أحد، إلى أن وجدت من ملأ هذا الفراغ. ها هي تقدم قصتها لنا جميعاً.

0: يقال إنها تغني بصوت ملاك. كان أول ظهور لمويا برينن أمام الشعب كالمغنية الرئيسية في فرقة كلاند، الفرقة الإيرلندية السلتية المعروفة عالميا والمؤلفة من عمومتها وإخوتها. بدأت الفرقة مشروعها الفني في حانة يملكها ليو والد مويا في بلدتها الأم دونجل.
1: أعرف أن الأمر كان صعبا علي أولا لأن أبي لم يشرب الكحول أو يدخن في حياته. كان شغله الشاغل الموسيقى، وكان العمل الذي امتهنه للتسلية فقط. وقد أدرك أنه لو لم يشتري الحانة لكان مصيره أن يعزف في حانات الآخرين أو في الأعراس أو غيرها. بالنسبة إلينا كانت هذه منصة، كنا نصعد إلى المنصة ونؤدي كل أنواع الموسيقى، الموسيقى الشعبية أو التقليدية أو غيرها.
0: بعد حفلاتها الناجحة في الحانة ألفت العائلة الفرقة الموسيقية كلاند، والاسم مستوحى من كلمة غالية معناها العائلة، وسرعان ما نالت إعجاب العالم بأسره.
1: بدأت أعيش نمط حياة مختلف، وقد فترت كثيرا علاقتي مع الله، ومع أنني كنت كلما أعود إلى البيت كنت أقصد الكنيسة، وكان جداي يشجعوننا على هذا، وأعرف أنهما كانا يصليان دائما لأجلنا.
0: كان أسلوب حياة مويا الحالي يتناقض مع نشأتها الكاثوليكية.
1: لقد أصبحت مشوشة جدا، وأردت أمرا ما بعد في حياتي، وأردت أفترض السلام حتى لو أنني لم أدرك أن هذا ما أردته، وكنت أشعر بفراغ. كان هناك نقص ما في حياتي، كنت أقصد الكنائس وكنت أجلس في الخلف وأتكلم مع الله، لكن ما لاحظته هو أن قوة غريبة تشجعني، كما حصلت على ثقة أكبر بنفسي. وفي السنة التي كنت فيها أكثر حاجة إلى الله في حياتي التقيت بتيم.
0: كان تيم جارفيس يعمل في لندن كمصور عندما تم الاتصال به لتصوير فرقة كلانت.
1: عندما التقيت بتيم للمرة الأولى أقول بصدق إنني أغرمت به من النظرة الأولى، وهذا ما حصل فعلا. وأذكر أننا تجادلنا حول اختلاف برجينا الفلكيين.
2: وقعت في الحب من ارتفاع شاهق أتعلم، وقد خضت معها في أمور لم يسألها عنها أحد من قبل، أمورا مثل الطالع وبرق التارو وغيرها، وقد نشأت منذ صغري على الشك بصحة هذه الأمور.
0: وتطورت علاقتهما، لكن بسبب التزامه المسيحي الشديد كان لتيم بعض التحفظات على مويا.
2: كنت أقول في نفسي ماذا دهاني لأقيم علاقة مع شخص لا يشاركني إيماني وليس مسيحيا.
1: أذكر أنني كلمته على الهاتف وقال لي إن الله هو الأول في قلبه، ولم أصدق أنني لست أنا الأولى.
2: كنت مغرما جدا بها ولم أكن مستعدا للتخلي عن حبها،
1: لأننا أصبحنا أعز الأصدقاء. كنا نتحاور وبدأنا نصلي معا، عرفت أن الله يدخل بهدوء إلى حياتي.
2: لقد أقنع الرب كلينا أنه إذا كانت علاقتنا صحيحة ومشيئته تقضي بأن نعيش مع بعضنا إلى الأبد، فلا يجب أن تقتصر العلاقة على الانجذاب الجسدي أو الجنسي.
1: وإذ تطورت حياتنا المسيحية وجدنا نفسينا عاجزين عن الجلوس مكتوفي الأيدي حتى نتزوج.
2: سرعان ما يتضح الأمر، وتعرف بطريقة أو بأخرى ما إذا كان هناك بعدا أعمق للعلاقة. وهكذا كانت علاقتنا.
0: في 12 من يناير عام 1991 أصبح تيم جارفيس ومويا برينن زوجا وزوجة، وقد تباركا بولدين إزلينغ وبول. وأعمال مويا الفنية ازدهرت أيضا، إذ أكملت مسيرتها الفنية منفردة، وجولاتها الفنية وصلت جذب المزيد من المعجبين لكلاند الذين يتابعون مسيرة مويا فيما اتبعت هي طريق المسيح.
1: لقد التقيت بالكثير من الناس وقد قالوا لي إنهم تأثروا بأغاني معينة، ومن الجميل جدا أن ينظروا إلي ويقولوا أغانيك تعني لي الكثير، لقد ساعدتني في الأوقات العصيبة والمحن الشديدة. وأنا أشجعهم دائما وأقول لهم انظروا إلي، انظروا أين أصبحت، وأقول أيضا عليكم أن تؤمنوا فقط وتصلوا.
0: عاد تيم إلى جذوره الموسيقية الخاصة وشارك مويا عدة أغاني من الألبوم.
2: أنا حقا أسبح الرب على هذا، لأنني أشعر الآن أن أمرا كان يغلي في داخلي.

0: داخلي منذ وقت طويل.
1: مويا وتيم يبشران أيضا ضمن فريق عبادة في كنيسة بلدتهم في دابلن. ما الفرق بين أن تكوني جزءا من فريق عبادة وأن تكوني مغنية؟
2: الترنيم أسهل مع فريق العبادة لأنه حيوي جداً، وبإمكاني أن أكون متحررة وأطلق العنان لمشاعري، ومن الجيد أن تكون في حضور الله ومع أصدقاء مسيحيين وأن تعبد الرب مباشرة.
1: تقول مويا إن علاقتها الآن مع المسيح أعطتها المفتاح الذي كانت تبحث عنه.
2: لقد وجدت السلام في حياتي والسعادة التي تملأ حياتي رائعة جدا، فائقة الروعة. عرفت أنه ينقصني شيء في حياتي وكنت أفتقده في السابق، لكنني لم أكن أعرف ما هو.

شعرت بفراغ شديد، وكنت بحاجة لشخص يملأ فراغي. وجدت الله يسوع، ملأني بسلامه. علينا أن نتعلم ألا نخاف، أن نهب حياتنا لله. عندما نتوصل إلى هذا، نشعر فجأة أن حملاً كبيراً أزيل عن أكتافنا، وهذا حقاً رائع جداً.

0: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هيدي الحلقة وحلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية الإنترنت www.altariq.com.
1: الأغنية لم تعد كلاما لكنها أصبحت لحنا من أعماق القلب يقوله للمسيح، لأنه فجأة أصبح يغني من أعماق قلبه. وكما قال أحدهم، عندما يؤمن الإنسان بالمسيح فإن موسيقى السماء تصدح في قلبه، موسيقى الفرح، موسيقى السلام، موسيقى السعادة، موسيقى الغفران، لأن خطايانا الكثيرة قد غفرت. ها هو المسيح يخلص المغني، ها هو المسيح يخلص المغنية، وهو أيضا يخلص سيدة الأعمال، يخلص أيضا الرؤساء. في زمانه خلص المسيح أناسا من كافة قطاعات الشعب. وبعد أن مات المسيح وقام، كان أحد الأشخاص الغيورين جدا على الديانة اليهودية، كان يضطهد المسيحيين، كان يسعى لإذلالهم، كان يسعى لسجنهم، كان يأخذهم موثقين من مكان إلى مكان آخر. ولكن في يوم من الأيام، بينما كان مسافرا من مدينة القدس إلى مدينة دمشق، هناك في الطريق التقى بالمسيح الذي كان يضطهده. بولس الرسول كان ضد المسيح وضد المسيحيين، لكن المسيح بادر إليه. لم يكن بولس هو المبادر، بل المسيح هو الذي بادر إلى بولس والتقى به. وعندما التقى بولس بالمسيح تغيرت حياته. قال: يا رب، ماذا تريد أن أفعل؟ هناك كثير من الناس الغيورين على دينهم، الذين يسعون لقتل الآخرين بسبب إيمانهم بالمسيح. لكن أحبائي، ليتك تلتقي بالمسيح، تعرف هذا الشخص المحب الذي جاء من أجلك. لم يأتي لكي يتحداك، جاء لكي يخلصك، جاء لكي يغيرك، جاء لكي يعطيك حياة جديدة، جاء لكي يملأ قلبك بالفرح وبالسلام، جاء أيضا لكي يعطيك حياة أبدية، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. ربما أنت تسعى لإيذاء الآخرين بسبب إيمانهم، لكن المسيح يحبك، المسيح يأتي من أجلك. مستعد المسيح أن يظهر لك في حلم، مستعد أن يظهر لك في رؤية، لأنه يحبك ويريدك ويريد أن يغيرك. ماذا حصل مع بولس؟ كان أعمى والآن يبصر، كان يضطهد المسيحيين والآن أصبح مسيحيا مثلهم. تغيرت حياته، أصبحت حياته مليئة بالفرح والسلام. أصبح شيء واحد ينادي به: يا ناس، أنا كنت عندي كثير وأنا

كنت معروف وأنا تعلمت كذا، لكن أنا أعتبر كل شيء نفاية من أجل فضل معرفة المسيح يسوع. اعتبر كل شيء لا قيمة له بالنسبة للقائه مع المسيح. وأنا متأكد إن أنت التقيت بالمسيح في صلاة، في دعاء، قل يا رب أرني ذاتك، أريد أن أعرفك، أريد أن أتقابل معك، اقبله الآن وهو يخلصك. وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

0: الكنيسة الإنجيلية العربية في بيركلي، كاليفورنيا، تدعوكم لحضور اجتماع الكنيسة كل يوم أحد الساعة 2 ظهراً، عبادة وتسبيح وسماع كلمة الله وشركة محبة أخوية. راعي الكنيسة القس جميل كامل. العنوان
1: 2727 College Avenue, Berkeley, California 94705.

أهلا بك أحبائي في لقاء جديد وعلى الهواء مباشرة من قناة الكرمة وبرنامجكم خطوات قدام. برحب بكم في حلقة جديدة. احنا على الهواء النهاردة اللي عنده التليفونات مفتوحة، اللي عنده أي سؤال أي استفسار بشجعك أنك تتصل بينا. مرة أو في كل مرة لاري كينج وهو مقدم شهير في CNN، يمكن لو تفتكروه ما يلبسش جاكيت أبدا لكن يلبس بنطلون كده بالحملات بتاعته، كان في مقدمة البرنامج له عبارة مشهورة قوي يقول The people of tomorrow tonight. People of tomorrow tonight. يقصد إيه؟ يقصد الناس اللي انتوا هتشوفوهم بكرة واللي هيملوا الساحة بكرة موجودين معايا النهاردة في البرنامج. وعلى شبه ذات القياس في دانيال 12 بيعلمنا انه الفاهمون، الناس اللي بتفهم، يضيئون كضياء الجلد، والذين ردوا كثيرين الى البر كالكواكب الى ابد الدهور. حقيقة انا سعيد جدا النهارده نحن ضيف حلقتي النهارده، هو معانا النهارده لاول مره، راجل مش ملوش تايتل انه قسيس او خادم او من الشخصيات اللي هي يعني نجوم الشباك المسيح، لكن شخص عادي بيشتغل زيي وزي أي حد فينا، لكن الرب فتح عينه، رب رجعه، لكن الأهم من كده كمان أو equally important إن هو ابتدى يهتم بالناس اللي حواليه، ابتدى يخرج لبره، ابتدى يكرز في الشارع، يكرز في كل مكان حواليه ويخبر بكم صنع

الرب به ورحمه. وأنا أعتقد أحبائي إن نماذج زي كده مهم جدا جدا نحن نشوفها، مش عشان نعمل زيهم لكن نتمثل بإيمانهم. وده اللي الرب يسوع فعلا نفسه يشوف كل مؤمن حقيقي فينا، إنه يخرج بره الكومفورت زون بتاعته ويخبر بكم صنع الرب به ورحمه. الحلقة اللي فاتت لو تفتكروا كان معايا الأخ الحبيب مارك غبروس، وقال إن مكافأتنا في السماء بترتبط كثيرا جدا بمدى

0: اهلا بيك يا اخي يوخنا.
1: اهلا بيك حبيبي.
0: طبعا الاسم بالنسبه يمكن للبعض المصريين بيقولوا ايه يوخنا دي، طب ليه مش يوحنا؟ هو احنا متعودين على يوحنا، بس ايه يوخنا يوخنا دي؟
1: طبعا هو نفس المعنى يوحنا ويوخنا
0: الاثنين واحد،
1: لكن انا اسمي يوخنا لان طبعا لان جدي لما ولدت فكان منتقل.
0: انت من العراق؟
1: من العراق. انا من العراق، فبالتالي سموني على اسم جدي فصار اسمي يوخنا. يوخنا لما جيت كندا تعرف احنا بالعراق كان بالمدرسه وغيره كان اسمي يوخنا توما
0: الميدل نيم،
1: بس لما جيت هنا فاسمي يوخنا يوخنا صار. رب حنان.
0: رب حنان. امين امين امين. انا سعيد جدا تكون موجود معنا النهارده. انا من زمان وانا حقيقه نفسي انك تكون موجود معنا، وكنت الحقيقه كان معانا مفروض يكون معنا الاخ الحبيب اشرف الاسيس اشرف نسيم، بس هو الحقيقه النهارده هو مسافر على كاليفورنيا عنده خدمه. لكن انا سعيد جدا جدا جدا تكون موجود معنا النهارده
1: حبيبي. شكرا.
0: انا سمعت ان عندك اختبار حلو، ازاي الرب غير حياتك؟ احنا الاول في شق اختبارك، وبعدين الشق الثاني ازاي الرب حط على قلبك انك تنزل في الشارع. انا بشوفك كتير في داندس ويانج ستريت هنا في تورونتو في الشارع بتنزل تخدم الله، في ميسيساغا، في برلينغتون، في حته كتيره، في كيبلينج، منطقه كيبلينج. الحقيقه نفسي انه ده يتنقل لكل احبائنا اللي بيشوفونا النهارده، يبقى عندهم نفس الدافع ونفس الموتيفيشن ونفس التثقل بالآخرين. لكن خلينا نبدأ باختبارك. نفسي أسمع منك اختبارك إزاي في مرحلة معينة حصل تحول في حياتك ما قبل ودلوقتي. خلينا الأول نبدأ اللي قبل.
1: أكيد لازم نبدأ.
0: أوكي.
1: طبعا أنا مولود في بغداد عراق. طبعا ولدت
0: شعب العراقي شعب راقي طبعا.
1: حبيبي حبيبي. طبعا خرجنا بعد الحرب، تعرف حرب 2003 سنة 2003 بدأت، احنا 2004 خرجنا من العراق ذهبنا إلى سوريا، بقيت في سوريا تقريبا سنة وعشرة أشهر، ثم أتيت إلى كندا تورنتو في سنة 2006.
0: جيت 2006.
1: 2006 تقريبا من 20 سنة، كان عمري تقريبا 14 ونص إلى 15 سنة. طبعا من انا صغير في العراق كنت في الكنيسه، كنت بخدم في الكنيسه، رحت على سوريا، بعدين طبعا بعد الحرب جينا الى كندا. مولود في عائله مسيحيه عاديه، طبعا متعمد وانا طفل، متناول وانا صغير، فلا ما كان عندي الاسس الكتابيه او تعليم كتابي عميق، لا كنت مسيحي عادي. جيت الى كندا، طبعا رحت ذهبت بدأت هاي سكول.
0: خلينا أقطعك هنا، حلوة جدا كلمة مسيحي عادي، وكأن في مسيحي غير عادي.
1: طبعا يا
0: دي حلوة دي.
1: في مسيحي مولود في عائلة مسيحية.
0: بالضبط.
1: فرق كبير بينك تكون مولود من الله من فوق،
0: مولود في عادة
1: جديدة،
0: أو مجرد مسيحي عادي زي ما أنت بتقول.
1: عادي يا فعلا فرق كبير، ممكن نحن نتكلم بأكثر. فطبعا جيت إلى كندا، بدأت أذهب إلى الهاي سكول، طبعا كل بدأت كلها في الهاي سكول، طبعا من خلال الأصدقاء وأشياء صارت معايا. طبعا بدأت أدخن، وبدأت أدخن سجاير وثم بعدين مروانة، وبعدين صرت أدخل في مشاكل مختلفة في الهاي سكول. طبعا انطردت من المدرسة فصل عام يسموه. طردوني من المدرسة سنة طبعا 2008 الجريت 10، عملت مشكلة مع مدرسة وكذا فانطردت، دخلت مشكلة، بعدين ذهبت إلى هاي سكول أخرى، ثم رجعت إلى نفس الهاي سكول، وثم أيضا انطردت مرة أخرى بسبب مشكلة وعركة صارت. فكنت دائما أدخل من مشكلة إلى مشكلة، وصرت مثلا في الهاي سكول كل الأشياء تعلمت
0: السجاير. هو بس لما جيت هنا كندا في الهاي سكول
1: بالعراق، لا أنا كنت صغير وخرجنا، ما كنت أدخن، ما كنت هاي الأمور كلها أعملها. لا
0: فبدأت هنا في كندا،
1: كلها بدأت هنا في كندا من خلال أصدقاء I think، وإحنا طبعا بإرادتنا الحرة نختار هاي الطرق، السجاير والمروانة، وبعدين الحبابي قمت أعمل بالهاي سكول.
0: الحبابي دي بقى
1: It's called perks، هم حبابي بياخذوهم، هم كلها
0: It's doctors،
1: نوع من أنواع المخدرات. وثم بدأت يعني أدخل دائما أتعمق في الخطيئة بدون ما أنا أكون يعني ما كانش قصدي. يعني أصلا لما جيت أول شيء كنت أشوف هذول الناس اللي بيحششوا أو بيعملوا مشاكل، أنا عاوز بعيد كده من
0: هذول الناس وحشين.
1: هذول وحشين، أنا مش ما كنتش يعني زيهم كده.
0: طب إيه اللي خلك يعني أنت داخل المدرسة وجاي من خلفية برضو جاي من العيلة والكلام ده كله بالنسبة لينا، حتى بغض النظر عن

0: إيمان إن الناس اللي بتعمل كده دي ناس وحشين لكن وبتبص لهم كأنه هم ناس يعني وحشين أو منحرفين أو أو أو، لكن إيه اللي خلاك تحط رجلك في السكة دي؟
1: طبعا زي ما قلت أنا كنت دائما أثر طبعا أعتقد سبب كبير أصدقائي أنا أنا شخصية أعتقد من أنا من صغير يعني أنا معاشرات وبحب يعني أنت لو صديقي أنا ما أعرف شو بالإنجليزي loyal to you and أنت إذا تعمل خناقة أنا معاك إذا أنت بتدخل مشكلة أنا معاك أني I will take it يعني أنا دائما كده مع أصدقائي فمثلا صديقي تخانق أنا في المشكلة بوقع في المشكلة إذا صديقي بيدخن أنا حدخن إذا فأنا طبيعتي كده شخصيتي كده كانت فبدأت أتعمق شوية شوية بالخطيئة حتى المخدرات لما تبدأ مخدرات هي أنت البليس لن يريك العواقب والنتائج المدمرة أنت كأنك you're slipping أنت بتزحلق شايف بتدخل بتبدي كلها بسيجارة هي بس بعدين أنت تقوم أنت تشتري السيجارة بدأناها كده صديقي كان يأخذ من أبوه وإحنا ثلاثة في سيجارة واحدة وبعدين صارت نشتري باك وهي كده وحتى الدروكس مثلا حبابي تبدي بربع وبعدين نص وبعدين حباية وهكذا أنت كأنك أنت تتزحلق ولا تشعر بنفسك أنا ما كنتش عارف حوصل ححكي يعني أنا وصلت لإيه بعد شوية صرت أنا مدمن المخدرات ما كنتش عارف حكون كده ودائما كنت أقول إنه أنا I control drugs يعني I'm not I cannot be controlled مش المخدرات حتتحكم فيه أنا متحكم I'm in control I cannot be controlled أنا بس أنا بعدين الحقيقة هي أنك أنت حتكون مقيد وأنت حتكون controlled طبعا الخطيئة وإبليس والمخدرات
0: بالضبط زي اللي بيسوق عربية هو اللي سايقها he's in control هو المسيطر على العربية لكن once العربية دخلت في منحدر وكله جليد خلاص العربية هي اللي بتحكم فيه
1: أعرف control
0: وتقدرش تتحكم في حاجة أنت داخل في طريق slippery طريق مزحط العربية عمالة تزحط معاك وانت مش قادر تحود يمين تحود شمال تدوس على الفرامل مفيش انت سايق بقوة الدفع
1: بالضبط فصرت يعني شعر علاقات غير نقية صرت اكذب اسرق كنت اسرق حتى في سنة 2010 عملت مشكلة كبيرة ايضا فيها سرقة ما سرقة وقبضوا عليها طبعا يعني I got arrested
0: شكلك مش كده يعني شكلك ما يبانش عليه كده
1: قبل هذا الماضي طبعا
0: نعمة الله
1: نعمة الرب المغيرة طبعا وقوة الرب يسوع طبعا فطبعا كنت for 8 months تقريبا curfew بعدين 2010 August 30 يعني 30/8 انحكمت trial day كان عندي محكمة وحكمت أربع شهور
0: سجن
1: طبعا بس انا كنت لما قبض علي كنت 17 سنه لما عملت المشكله
0: كان عمرك 17 لسه ما حصلتش 18
1: فلما انحكمت صار عمري 18 لان عيد ميلادي بشهر سادس فصار عمري 18 بس حكموني على حسب عمري لما قبضوا علي فبالتالي صار رحت اوبن يسموها اوبن كاستري هو زي بيت سجن بس زي بيت في داون تاون وعشت هناك طبعا محكوم كنت 4 شهور لكن عملت 3.5 وخرجت طبعا ديسمبر 17/2010 طلعت من هذا المكان وطبعا في هذا المكان كنا نتفرج افلام يعني يحطون افلام في المساء ومره من المرات كان في فيلم رعب حاطي وانا ما كنت يعني عارف كل امور كتاب مقدس وابليس وهي الاشياء كلها لكن شخص كان معايا قال لي في رقم 666 واعتقد كلها بدت معايا من هناك انا ما مش
0: في
1: عارف
0: الفيلم يعني.
1: في الفيلم يعني هو قال لي this is the beast number حاجه زي كده انا ما فهمتش هو قصده ايه اصلا بس علقت معايا لما خرجت طبعا بديت اعمل سيرش ديب سيرش باليوتيوب والماسونيه وعقود مع الشيطان والناس اللي تبيع ارواحها فقمت افهم اكثر واكثر انه ممكن روح شرير يسكن في انسان وهذا العالم شرير ويعني كانه قبل ما اقرا حتى الكتاب المقدس واقوال الرب يسوع انه رئيس هذا العالم هو شيطان فهمت هاي الأشياء كلها قبل حتى قبل أن أقرأ ورغم أنه أنا غارق في الخطيئة لكن كان في شيء داخلي دائما يقودني للكنيسة بعرف أن أنا على غلط يعني أنا تقريبا من عمري 16-17 صار ضميري يعذبني كنت أعرف يسوع دينونة كنت أفهم هاي خطأ وأنا دا أستمر في الخطأ ودا أعمل خطأ ومش قادر I cannot stop مش قادر أو يعني أتوقف عن فعل الخطيئة
0: يعني أنت عارف إن ده غلط والفساد. وماشي فيه ومندرج فيه وحاسس من جوه ان ده غلط بس مش قادر تعمل حاجه
1: وضميرك بيعذبك
0: وضميرك بيعذبك
1: وفي دينونه وانت فاهم هاي الامور وانا

0: 16 17 فصرت سنين كثيره كده والخوف زاد لانه صرت افهم انه ممكن روح شريره يسكن في انسان وكان دائما عندي صوره في ذهني ما اعرف ازاي انا ما كنتش قاري كل الكتاب بس كان عندي بحسب ذاك الوقت صوره من قصه ايوب كانه الله يد الله عليه والله شاله فابليس دمره فكان دائما ابليس يجي يقول لي انت تعرف الصح وبتعمل الغلط كأنه ربنا يعني الله حيشيل حمايته عنك وأنا حدخل فيك أنا حسكن فيك وصدقني زي ما يقول الكتاب الخوف له عذاب هي حقيقة كتابيا واختباريا عشت سنين طبعا وليالي كثيرة لم أقدر أن أنام أوكي صدقني مرة من المرات ما نمت إلى أن يعني شفت النور النهار وكنت دائما أنام والضوء مشعول ما كنت أقدر يعني أنا في الشارع تشوفني بتخانق وما بخافش من الناس بس هاي قوة روحية أقوى منك شايف أنت عبد للخطيئة طبعاً لما كنتش عارف كل المصطلحات دي والمفاهيم دي عبد الخطيئة وإبليس فأنت تكون ضعيف جداً أمام إبليس أنت عبد إلا أصلاً في مملكته تحت سلطان الظلمة
1: شكاية إبليس عليك وعلى ضميرك ويحط لك سياج من الخوف وانت في نفس الوقت مش قادر تخلص يعني
0: ما تعرفش تحارب بعدين انت عربت يعلم يدي القتال وأسابع الحرب هي ما كنتش انا اعرف الكتاب المكتوب والمكتوب ايضا اي دونت نو فكان يجي ويفكرني انه انت خاطي وانت تعرف الصح ومش قادر توقف وتعمل وربنا حيسيبك وانا حدخل فيك وانا حسكن فيك
1: ويخوفك بقصه ايوب
0: وبقصه ايوب ما اعرف اي دائما واتذكر ليله من الليالي كنت انا بالبيت لوحدي اهلي بيشتغلوا في سوشيال كلوب مطعم مثل مطعم كان فدي ستي ليت فانا كنت لوحدي في البيت اتذكر مره ومعي المخدرات طبعا كنت اعمل ما ذكرت هاي كوكايين واكسيكودين يعني كنت اعمل دائما اجيب الكوكايين والاكسيكودين طبعا اكسي حبايه بنكسرها وبيسنفت بيشموها فانا كان يعجبني ان اجيب كوكايين واي ميكس يعني اضرب كوكايين وبشم كوكايين اول شيء بعدين اي ميكس وذ ات اكسي فبيصير ميكس ما اعرف يعني طبعا اتس فيري باد بهاي الليله اتذكر كنت في الغرفة وكان دائما هو ما أعرف أنت إذا المشاهد يسمعني أو أنت الخوف لما يجي لك وأنت في الخطيئة الغرفة كلها أجواءك كلها تشعر بخوف ثقل في المكان اللي أنت فيه وقوة أنت تعرف يقوى منك ما تقدر تتحرك أتذكر كان في شخص كان دائما يحدثني عن يسوع عن الرب يسوع كنا نعمل مع بعض في تشيز فاكتوري كومباني وهذا الشخص كان دائما يقول لي يسوع يحبك وكذا وكان حتى رقمي يبعث لي مرات رسائل عن الرب عن يسوع عن يقول لي عن محبة الرب هذا اللي اجى في بالي في ذاك في تخيل الى اي مرحلة وصلت من الخوف انك انت تتصل بشخص ساعة الواحدة يعني بالليل يعني
1: اتصلت بالاخ ده اللي بيبعت لك
0: فعلا اتصلت بيه لانه وصلت الى مرحلة انه انا في الغرفة بعمل مخدرات وبليز ده يقول لي انا الان حضر لك وحسكن فيك الى هاي المرحله فتخيل انت رعب يعني وعذاب جدا الى درجه انه انا شلت التليفون اتصلت قلت له بليز تعال ممكن ده يشاهدنا الشخص ما اعرف طبعا اسمه نزار
1: اخ نزار
0: يا فقلت له قلت له يعني بليز تعال انا خايف جدا وفعلا الساعه 1 بالليل شو هذا ايضا علمنا شوف شو ممكن شخص يقول لك انا نايم تعبان او انا مالي لا فعلا هو قريب عندي عند البيت بس فعلا اجى واتذكر لسه خرجنا بالبالكوني وصلى معايا للابارتمنت للشقه وصلى معايا لكن طبعا انا استمريت بالادمان وبالمخدرات
1: مش قادر تخرج منها
0: حاولت مرات كثيره انك انت ان اترك يعني انا كنت احاول مرات كثيره اترك بقوه ارادتي كنت كانه عاوز لكن انا انت مقيد انت انت انت, انت زحلقت ودخلت في الحفرة تقيدت في الفخ أنت في الفخ ولا تقدر أن تخرج منه ممكن تحاول بقوتك بتجتهد أنا حاولت كثير لكن فشلت دائما أريد مثلا أحاول بطرق مختلفة لكن ما كنت أعرف إزاي I don't know مثلا مرات كثيرة قلت ينوت يعني مثلا أنا عملت المخدرات في اللحظة دي أقول ينوت خلص أنا آخر مرة
1: أنا خلص
0: توبت خلص أو أنا مش حعمل بس next morning بروح بتصل وبروح اشتري وبجي ما تقدر
1: مش قادر
0: مش
1: زي ما شبهناها الواحد اللي سايق العربيه واللي في كندا هنا يفهموا الكلام ده كويس قوي في التلج لما يكون في طريق منحدر وكله تلج وما عندكش سنو تاير خلاص انت بتفقد السيطره العربيه هي اللي ماشياك انت مش قادر تقود العربيه اني مور انت الاول كنت انت بتسوق دلوقتي العربيه هي اللي بتسوقك مش قادر انت شايف نفسك بتنحدر ودي حصلت يمكن حصلت مع

0: أنا سكوتر وحصلت معايا أنا كمان على الطريق التلج ده، تلاقي العربية بتتحرك لوحدها تمشي يمين، أنت مش قادر تسيطر مهما تتحرك في الدريكسيون، تدوس فرامل مفيش فايدة، حتى الفرامل مرات بتجيب نتائج عكسية. فده نفس اللي حصل معك.
1: وبليس لا يرحم،
0: بليس لا يرحم
1: عبيده بالزبط. بليس يكرهنا، تعرف لا يرحمنا، وإذا أنت معذب حيعذبك أكتر، وإذا أنت مجروح حيجرحها ويهيج ضميرك ويشتكي عليك ويقودك الخطيئة ويأتي يشتكي فيحصرك ويقيدك، وأنت لا تعرف المكتوب، لا تعرف الرب يسوع المسيح معرفة قلبية اختبارية حقيقية. لكن وأنا فعلا أنا كنت يعني أنا بعرف يسوع، أنا مسيحي
0: متعمد
1: ومتناول وأروح كنيسة وأعرف يسوع، حتى يعني مش عارف، حتى عندي تاتو أنه قبل إن جيسس أي تراست، بس أنا وات إن جيسس أي تراست، أنا كنت خاطي جدا وبعيد عن الرب يسوع جدا جدا. فاستمريت بالخطيئة سنين طويلة هكذا، من خطيئة إلى خطيئة ومن إدمان إلى إدمان، وصرت مقيد. حتى في طبعا 2013 عملت خناقة كبيرة أيضا مع شخص، أذينا شخص أنا وشخص معايا صديق، أذينا شخص وثم أيضا قبض علي في
0: تاني
1: يس يعني I got arrested and I got May 15, 2015.
0: كنت فوق 18 سنة بقى.
1: يس كنت تقريبا 21 سنة حسب ما أتذكر.
0: اتقبض عليك.
1: اتقبض علي كمان 2013 في محاكم، طبعا تستمر المحاكم تقريبا سنتين إلى 15/5/2015 انحكم علي هاوس أرست، وكان حتى في جهاز برجلي، يعني شايف بيعمل لك هاوس أرست يعني تكون في البيت فقط،
0: إقامة جبرية في البيت.
1: في البيت وبيعطوك أوبشن يعني اختيار أنك ممكن أوقات العمل، وفعلا أنا كنت أشتغل وحطيت كمان عاوز اروح كنيسه
0: اوقاتي يعني هو حاطط لك جهاز في رجلك بس انت يحدد لك اماكن معينه تقدر
1: اماكن تروح. معينه تروح لها فعلا شغل والكنيسه، وكنت ودائما كنت اروح يوم الاحد كنيسه
0: كده.
1: فما اعرف هذا الصراع، انا غارق في الخطايا ومقيد، لكن في داخلي دائما اكو صوت روح كنيسه. حتى كنت اتذكر لما نجلس مع اصدقائي احنا بنعمل الخطايا كنت انا مثلا بقول لهم خلينا نترك، خلينا نوقف، دائما كان عندي هذا ما طبعا بعدين فهمت وعرفت هذا عمل الروح القدس كان يعمل فيا ويجاهد معي لسنين طويله، بس انا ما كنتش فاهم العمل الالهي بتبكيد الخاطي.
0: هوقفك هنا، معانا تليفون، هناخد التليفون ونرجع نكمل أكيد. الموضوع الجميل ده معانا الاخ مصطفى، اهلا بيك مصطفى، تفضل حضرتك على الهواء. مصطفى هلو. طيب
2: الو
0: اتفضل. ألو. اهلا بيك يا مصطفى.
2: الو مساء الخير.
0: مساء النور، ازيك؟ اتفضل.
2: ربي
0: اهلا بيك. اهلا بيك.
2: هل السكوت دايما بيعتبر موقف صحيح، ولا انسان احيانا لازم يتكلم بحق؟ وسؤال ثاني، ايه الفرق بين السكوت الخوفا والسكوت الحكمه؟ واتمنى اجابه على هذه الاسئله.
0: معلش عيد السؤال الأولاني تاني يا مصطفى.
2: هل السكوت دايما بيعتبر موقف صحيح، ولا إنسان أحيانا لازم يتكلم بحق؟ والسؤال الثاني، إيه الفرق بين السكوت خوفا والسكوت الحكمة؟
0: أوكي طب أعتقد هو ده السؤال اللي أنت سألته. الأخ يوحنا هيجاوبه في خلال قصته، فتابع معانا وهي يعني في خلال الكلام بتاعه هتلاقي إجابة على السؤالات دي. فأنت كده وقعت في خوف شديد،
1: خوف
0: الشيطان عمال يخوفك وأنت عايز تخرج من اللي أنت فيه ومش قادر،
1: ما تقدرش.
0: عملت إيه اللي حصل بقى بعدها؟
1: فاستمرت هكذا طبعا، دقيت بالهاوسرز طبعا، أنا أؤمن أنه الرب يستخدم، شايف كل أشياء الخير
0: طبعا،
1: حتى وإحنا خطاط وبعيد عن الرب، الرب صالح
0: بالزبط.
1: يعني الرب يشرق شمسه على الأشرار والأبرار، شايف على الكل. وهذا هو صلاح الرب، هاي محبة الرب العامة. ليه أقول هذا الكلام؟ لأنه رغم أن كل خطاياي وعيوبي ومشاكلي وكل جرحت ناس كثيرة قبل وأذيت وعملت، لكن أؤمن الرب يستخدم كل شيء، حتى بوقت دخلت سجن في البيت هذا، أو حتى ولما انحبست في البيت سنة وشهرين، أنا أؤمن حاليا طبعا ما كنت فاهم، الرب يستخدم كلها كأنه ليحد من شري، ليحد من عصياني وتمردي. ممكن أنا كنت راح أكون في مشاكل أكبر أعمق لو لم أدخل في هاي الأمور. كأنه الرب حتى ذات شوي مرات لما أسمع مثلا، فعلا صارت معي في شخص دخل سجن مسكوا حالي قبل فترة،

0: قل الرب يستخدم هذا، لأن أنت ممكن هاي رحمة إلهية لك، لأنك أنت لما تكون هناك ممكن عم تراجع نفسك، عم تتوب، عم تفكر إنه you know like
1: حلوة الفكرة.
0: يعني أنا ممكن كنت أموت أنا حتى عندي قريب في المنطقة، كان قريبي دائما يقول لي، قريب الآن هو مؤمن حقيقي قبل الرب لما أنا صرت، يقول أنا كنت دائما أقول يخلنا يا حيموت يا حيكون في السجن، يعني دائما
1: كده
0: you know. سوري كنت حتقول
1: نو نو نو نو، فكرة حلوة قوي قوي قوي قوي قوي، إن فعلا مرات إنه في رحمة الله لما بيدخلك في حتة معينة عشان ينقذك من شيء تاني أكبر، لأنه هو دي في رؤيته في نعمة الله بيقودك لشيء أفضل.
0: أمين. فبقيت هكذا طبعا، عملت سنة شهرين في هذا الهوس، وبعدين يعني خلص هو مي جولاي 15/7/2016. وطبعا 2016 هي هاي سنة اللي أنا انولدت من جديد، اختبرت الرب يسوع المسيح
1: بعد ما طلعت من السجنال
0: الهاوس أرست. هذا
1: الهاوس أرست
0: صرت فعلا يعني تعبان مقيد، شايف انت دائما شبه انا عطشان، كنت يعني كثير عطشان عطش مش طبيعي، ما كنتش فاهم هذا العطش الغفران والمصالحه مع الرب والحياه الابديه والمعنى وكل هاي الامور، بس انا كنت عطشان. والمسيح قال انا، وانا اؤمن كده، اذا انت ما راح توصل مرحله من من من من العجز، وانك انت فعلا فعلا محتاج عطشان، المسيح قال ان عطش احد فليقبل إليه ويشرب. فإذا أنت مش عطشان، that's what many people مش ما بيجوش للرب، لأنه
1: مش محتاج.
0: أنت are you thirsty؟ أنت هل فعلا ما هل فعلا عطشان؟ هل فعلا أنت أعلنت عجزك احتياجك يا رب؟ طوبى للمساكين بالروح. هذول الناس اللي يعترفوا بحالتهم، وأنا فعلا كنت معترف دائما بحالتي. حتى أذكر لما بديت أروح كنيسة فعلا قررت إنه أنا عاوز أتوب، عاوز أتغير، مش عارف إزاي. يعني ما حدش قال لي يسوع بيحبك بالمعنى الواضح، حتى الشخص اللي كان يحكي لي مش بشرح أو بمعنى قوي عميق. بحياتي لما أسمع عن ولادة جديدة، عن دم المسيح، ما هي التوبة، عن الإيمان، كل هاي الأمور. ففعلا ذهبت للكاهن عاوز أكون في الكنيسة، عاوز أعمل حاجة، عاوز أتغير، مش عارف زي. فقال لي فعلا تعال، وفعلا بديت أروح مرة مرتين، وكنت دائما أقعد لورا وأشعر أن أنا شايف خاطئ جدا، أنا ذول أحسن مني، يعني ذول ناس أفضل، أنا مش كويس. دائما كان شعور بالنقص، بصغر النفس، you know. كنت أشعر أن أنا خاطي جدا وذول كلهم أفضل مني. دائما كنت أقعد لورا وعندي هذا الشعور بالنقص. ومرة مرتين ثلاثة ضليت أروح، بعدين صار معي مواقف طبعا ورب بدأ يفتح ذهني، كان قشور مثل ما صار مع شاول تسقط من عيني الروحية. بدأت أفهم من خلال مواقف صارت معي في الكنيسة، وايضا من خلال شخص سمعته في استراليا يتكلم عن امور في المسيحيه، عقائد وتعاليم خاطئه، و بدات افهم في امور خاطئه، اشياء ليست في الكتاب المقدس. وفعلا صرت اذكر 2016 اصلي في الغرفه، قلت يا رب يسوع المسيح، يا رب ما هي مشيئتك، ما هو الحق. طبعا مقيد وتعبان وعندي مشاكل كثيره وخوف مخاوف، بس عندي هذا العطش، يا رب ما هو مشيئتك، الحق انا اريد اعمله. وانا بشخصيتي يعني بطبيعتي يعني انا ما عنديش ميرتل، يعني ما عنديش حل وسط، يعني انا يا بالخطيئه all the way او مع الرب او بالحق all the way. هذا اللي صار معايا لما جيت للرب راح نحكي. مرات الناس يقول لي انت يعني عقدتها، انت you are too much، انت مع الرب. لا، انا مع الرب all the way. من المسيح قالها، يعني الذي ياتي ورائي ينكر نفسه يحمل صليبه كل يوم ويتبعني. فبالتالي صارت مواقف معايا، بعدين فتحت عيني، تواصلت مع زوجتي حاليا إميليا، قلت لها اعملي سيرش لكنيسة، وقتها ما كنت كنيسة كتابية وكذا. المهم عملت سيرش، رحنا على كنيسة في مساغا، كان يوم ثلاثاء. طبعا يوم الأحد صار معايا موقف، صوت داخلي صار يقول لي اخرج، وبعدين اختبرت الآية قبل ما أقرأها أصلا، يدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها. هاي آية اختبرتها بقوة. وبعدين عملنا سيرش، احنا مساجد كانت كلوز، بعدين عملت سيرش أكثر، وجدنا كنيسة اللي أنا فيها حاليا العشر سنين كلها. أوكي. قالت في كيل رحنا، المهم كانوا مأجرين كنيسة كورية، المهم رحنا الكنيسة ما كانش في اجتماع، كانوا كنيسة كورية هي. بعدين تواصلنا معهم، قالوا في اجتماع ساندي وموندي، يعني يوم الأحد اجتماع العام، وفي اجتماع صلاة يوم الاثنين.
1: يوم الاثنين.
0: وفعلا احنا ما قدرناش نروح صندي، اعتقد كان شغل، كنا
1: نشتغل يوم الاحد اللي هو الاجتماع العام، ما قدرتوش تحضر.
0: رحنا يوم الاثنين اتذكر ب 2016 هذا
1: الكلام، وده كان اجتماع صلاه.
0: اجتماع صلاة.

0: ترنيم وصاله كده. واتذكر كان اعتقد نهايه شهر 9 2016 وحضرنا هذا. دخلنا انا بحاجه
1: الشهر اللي احنا فيه كده
0: شهر 9 يس
1: يس 2016
0: 2016 10 years. واتذكر دخلت هالمكان وتسبيح وترنيم وبحياتي لم ارى هكذا مكان او هكذا اشخاص. حسيت هذول الناس بعالم اخر. انا كان عمري 24 سنه في ذلك الوقت. الان عمري 34 وزوجتي كان عمرها 19 وهي ما كانتش يعني she didn't know all what's going on. انا كان عمل قوي فيها اوكي وهي معايا يو نو جتي معايا. ذكر بهذا الاجتماع ما حد ما صلى معايا ما حد ما
1: تواصل معايا
0: ما كانش في وعظ. كان اجتماع صلاه وترنيم تسبيح. اتذكر انا في مكاني وطبعا كنت اصلي وقلت لك المفتاح هو في العطش. إذا أنت عطشان حتى
1: حلو أو الكلمة دي مفتاح yes. في العطش
0: في العطش
1: المفتاح في العطش. إن عطش أحد فليقبل
0: إلي ويشرب
1: ومن يقبل إلي
0: لا أخرجه خارجا وإن عطش أحدا يعني يقول يأتي ويشرب الماء الحياة مجانا لأن الثمن قد دفع طبعا.
1: أيها العطاش جميعا هلموا الذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا. هلم اشتروا بلا فضة
0: وبلا ذهب
1: خمرا ولبنا.
0: آمين. ففي هذا اليوم أعتبر هاي توبة صادقة تمت. لأن أنا قبلها ما أعرف إذا ذكرت أنا ما أعتقد ما ذكرتها كنت أندم. يعني أنا لما أنا كنت أجرح ناس بكلام بتصرفات بأفعالي. يعني أنا لو جرحتك خلينا نقول قبل حتى قبل ما أن أولد من جديد وأتغير وأصير مؤمن حقيقي مو مسيحي عادي أو بالاسم كنت إذا إن جرحتك سوف لما أكون لوحدي يعني I will feel guilty
1: تشعر بالندم
0: ضميري أن ابني أشعر أنه خطأ وأبكي. كنت مرات كثير أبكي لوحدي. ممكن الناس ما بيعرفوش انه هذا هذا ما بيحترمش هذا مش كويس. ممكن هم بيشوفوني كده فعلا انا اوز باد انا ما كنتش انسان جيد كنت فاسد وكلنا فاسدين صح الكل زاغ وفسد لكن كنت ابكي واندم. لكن الندم يختلف عن التوبه. ممكن تندم لكن تستمر كما انت. يعني يهوذا مكتوب انه ندم وقال سلمت دما بريئا لكن ذهب وشنق نفسه. إبليس يشتكي يخليك تخطأ وأنت تخطأ طبعاً بإرادتك ويشتكي عليك ويعني يقفل الباب أمامك لأنه أنت خلص أنت خاطي وموت يوصلك إلى مرحلة يأس.
1: فالندم وحده لا يكفي.
0: لا يكفي.
1: ندم مع التوبة الصادقة. فأنت كنت تندم لكن مش توبة.
0: فرق كبير. وده سوي بولس يتكلم عن التوبة الندم الذي ينشئ موتاً بحسب العالم في كورنثوس الأولى 7 ويتكلم عن الندم بحسب مشيئة الله ينشئ توبة حقيقية. يعني شاول الملك الشرير حسب الجسد ندم مثلا قال أخطأت لداود أخطأت لكن لم يتغير. عيسو أوكي طلب البركة وليس التوبة ما بده يتوب. في ناس يندموا لكن لا يريدوا أن يتوبوا يريدوا بركات لكن ما لا يريد التوبة. لكن بدون توبة لا بركة أمين وبدون إيمان لا يمكن إرضائه. فبالتالي في هذا اليوم اعتبر هاي التوبة الصادقة في حياتي.
1: اليوم
0: صدقني وقعت في الأرض أبكي بكاء يعني بحياة أنا باكي كثيرا قبل وأندم لكن في هذا اليوم حتى أتذكر وقعت في الأرض بدأ أبكي وما أقدر أتوقف وأبكي وأشعر بالتبكيد الروح القدس. أنا قبلها كنت أشعر أنا خاطي قلت لك وأشعر أن الناس أفضل مني لكن بهذا اليوم الأمر اختلف. أشعر أن أنا فعلا أستحق الدينونة. صوت في داخلي أؤمن الآن فهمت أنه هذا صوت الروح القدس مو صوت إبليس. بليس يقول لك أنت خاطي ويبعدك عن الرب وعن الدم المسيح يخوفك. والصليب ويخوفك ويبقيك لوحدك مش عاوزك تروح للمسيح. لكن في هذا اليوم شعرت أن أنا خاطي جدا لكن في نفس الوقت أكو عمل في داخل الروح القدس يقول لي أنت محبوب. حتى اسم ابني الكبير سميته دانيال المحبوب بسبب هذا. قال لي أنت محبوب المسيح مات لأجلك اذهب إليه هو يحبك هو مات على الصليب لأجلك. فأنا صح شاعر بتبكيت وأنا خاطي واستحق الدينونة لكن شخص الرب يسوع المسيح له المش أخذ الدينونة عني. هذا ما أعلنه لي الروح القدس في هذا اليوم. وذكر حتى أنا لما خرجت من شدة البكاء وصوتي صار يعلى طلعت من القاعة وجلست في الدرج يعني شايف الستيرز
1: سلم
0: على السلم وأبكي وأبكي وأبكي. يعني ميليا زوجتي كانت هي 19 سنة فقطها
1: مش عارفة إيه اللي بيحصل
0: مش فاهمة كل حاجة بس هي تعرف أن أنا بعمل مخدرات وكده. حتى ذكر قس أشرف أكشلي أنت ذكرتها بالبداية صح أذكر كان موجود هو أذكر كان يمشي ما أعرف كان موجود يا أشرف قس أشرف نسيم أذكر ليسا خرج برا ما أعرف for some reason بشافني فسألها أذكر إنه شبي ما أعرف فهي ما تعرف إنه بالضبط شو قالت له. فأعتبر هذا اليوم أنا تغيرت وانولدت من جديد تبت توبة صادقة. وبعدها أسبوعين تقريبا أكتوبر قالوا في مؤتمر أذكر رحنا مؤتمر بحياتي لم أحضر مؤتمر.

0: بعرف شو مؤتمر ولا، بس أتذكر بهذا اليوم يوم السبت كان أوكي، أعتقد سبت كان 18 بهذا اليوم اختبرت فرح لا ينطق به ومجيد، فرح يفوق كل مهما قلت مهما شرحت مهما يعني، أنت لازم تختبره فرح يعني من شدة الفرح أنا صدقني قفزت من مكاني.
1: واو.
0: فرح إلهي، فرح سماوي، فشي حسيت داخلي انكسر، لأن أنا حتى بهاي المدة كنت أعمل سباكسن، لما بديت أترك المخدرات الأكسيكودين سبيشال، يعني كنت أعمل كتير أكسيكودين أكسي حباية بنكسرها وبنشمها، صرت مدمن على هاي الحباية للسنين، كنت أعمل سباكسن تحت الحباية تحت اللسان بياخذوها عشان يتركوا، فأنا بهاي المدة صرت أعمل هاي السباكسن، قاعدني تقريبا 4 منها. بهذا اليوم أعتبر أنه أنا تحررت، فشي داخلي انكسر وفرحت، حتى خرجنا من هذا المؤتمر ذكر أنا زوجتي بالسيارة ده نرجع للبيت، وحتى ذكر فرح يعني الفرح كأن السيارة ده تطير ميلة ميلة زوجتي تعرف فرحانين فرح,
2: فرح لا ينطق,
0: لا ينطق به فعلا، حتى ذكر ده نقول خلينا نشوف كيف راح نحكي مع، وفعلا لم نقدر أن نسكت من هذا اليوم، ممكن ندخل في الكرازة من خلال هاي بعدها. لما رجعنا زوجتي بهذا المؤتمر بهذا اليوم اختبرت ولادة جديدة، يعد اختبار أيضا اختبرت تغيير، صارت ترنم وتفرح اوكي، وقوه الهيه حررتنا وصرنا نتكلم، هي صارت تتكلم مع اهلها وانا صرت يعني من هذا اليوم من هذا الوقت من 10 سنين الى هذا الوقت الى هاي اللحظه نحن جالسين معها الى هذا اليوم، انا اليوم اتكلم مع شخص في العمل مع عن يسوع المسيح، لم اقدر ان اسكت من 10 سنين الى الان، وفعلا صرنا نتحدث وصرنا ننطلق وتحررت من المخدرات ومن المخاوف. ومزمور 27 ما اقدر انسى، مزمور 27 كان كنار في قلبي في هذا الحين، انا كنت صرت اقرا ابدي اقرا المزمور، الرب نوري وخلاصي من اخاف، الرب حسن حياتي من ارتعب، عندما اقترب الي الاشرار لاكل لحم المضايقين عثروا وسقطوا ان قام علي جيش لا يخاف قلبي، هاي الايات صدقني الرب يشهد كانت كنار في حياتي، انا قلت مع اختبرت ايه في مزمور 119 شايف من يقول لك كمن وجد غنيمه وافره كلام الرب عن هاي الآية، اختبرتها قبل ما أقرأها أصلاً، أنا فعلاً مزمور 27 كان كغنيمة وافرة، أنا كنت أفكر يعني في حاجة زي كده في العالم معقولة، الرب نوري وخلاصي صدقني، من خلال هاي الآية أنا تحررت من خوف بقوة.
1: واو واو.
0: الرب نوري وخلاصي من أخاف، صار معي اختبار بعد هذا الاختبار معي التحرير، أعتبر تحررت من كل الأشياء خوف مخاوف، يعني أنا قلت لك ما كنت أنام ليالي كثيرة، كنت أخاف من إبليس من أمور من دينونة من موت، تحررت من كل هذه بعد تقريبا اشهر من اختباري هذا وتغييري. صدقني في البيسمنت كنت عايش رعب في البيسمنت، عندنا كنت اشتغل في لاونج قبل، كنت اعمل شيشه بشيشه لاونج، صدقني من خوف مالي كنت يعني انا ساعه كنت اخلص شغل بالاثنين بالليل في الليل، انا من الساعه 10 بفكر لما اغادر العمل واكون في الطريق حكون لوحدي، يعني شوف التخيلات، وانا قبل ما اخلص الشغل باربع ساعات افكر لما اكون لوحدي وحيصير ايه وحيطلع لي روح شرير، يعني بتعيش هاي المخاوف. فاذكر بعد تقريبا اشهر من اختباري هذا تحريري اجالي روح خوف في البيسمنت، اتذكر لما اقول لك اجالي روح خوف يعني اجواءك تصير خوف هيك بتحس في شيء حواليك، اتذكر وانا هاي الايات كنت لا حافظها، الرب نوري وخلاصي، وصرت افهم اصلي باسم الرب صدقني، هي هاي اختبرتها يعلم إلي القتال وأصابع الحرب من خلال المكتوب والمكتوب أيضا، فصرت أردد هذه الآيات من المزمور بقوة ضد هذا الروح الخوف، وفي لحظة اختفى كل روح الخوف وبنعمة الرب هاي المدة كلها هاي العشر سنين تحرير كامل وحقيقي.
2: اختبار
0: طبعا ما تعرف تفاصيل كثيرة والوقت داهمنا
2: حتى كمفروض في ترنيمة هناخدها يعني مش هناخدها دلوقتي
0: أسف جدا يعني
2: يلي بديت الرحلة
0: أنا بحكي تفاصيل وأي سكيبت مني يعني
2: نو مش هناخدها لأنه موضوع جميل جدا جدا جدا. طيب دلوقتي من روح الخوف إبليس عمال يخوفك، لكن انت اشرت لحاجة مهمة جدا، كان عندك عطش انك للنور الحقيقي، واللي عنده عطش تملي ليقبل إلي لا اخرج، مش ممكن حد يجي لله والله يقول له ابعد عني او، لكن في اجتماع الغريب ان اجتماع ما فيهوش وعظ، ما حدش وعظك، لكن ده اجتماع صلاة واجتماع ترانيم وصلاة، لكن تبكيت الروح القدس تغيرت وحسيت بالفرح الذي لا ينطق به ومجيد. قبل ما ندخل في موضوع الخدمة نفسي كده تبص لأحبائنا المشاهدين، لو في حد بيشوفنا دلوقتي حاسس بما كنت تشعر بيه، إبليس عمال يخوفه، ضميره هايج عليه، ندمان بس مش قادر يتوب، مش عارف يعمل إيه، حاسس زي ما كنا بنحكي في الحلقة زي اللي بيسوق عربية

0: في منحدر مش قادر يسيطر على العربية. العربية تحود يمين تحود شمال، مش قادر يسيطر عليها، مش قادر يسيطر على الإدمان، مش قادر يسيطر على مشاعر الخوف. تقدر تحب تقول له إيه وتصلي معاه دلوقتي عشان الله يعطي له تحرير حقيقي النهاردة؟
1: أمين أمين أمين. الرب يسوع المسيح قريب منك جدا. مهما كانت خطاياك كثيرة، قيودك خطيرة، حالتك شعر باليأس بالكآبة بالحزن، شعر أنك أنت مستعبد لإدمان مخدرات لمواقع إباحية، مهما كانت النجاسة التي أنت فيها، ثق أن الرب يسوع المسيح هو كان يأكل مع الخطاة والعشارين ويدخل بيوتهم، كان يشفيهم ويحبهم، هم كانوا يرتاحون إليه. أحب أن أدعوك إلى مخلص العالم الوحيد الرب يسوع المسيح. هو قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل أحمل وأنا أريحكم. إذا أنت عطشان هو مروي العطاش، هو خبز الحياة، والخبز خبز الله النازل من السماء الواهب الحياة. تعال بالإيمان في هاي اللحظة، توب عن خطاياك وآمن بكل قلبك وتأكد وعد المسيح صادق ولا يتغير. قال الذي يقبل إلي لا أخرجه خارجا. تعال إليه كما أنت، لا تحاول أن تغير نفسك ولا تظن أنه هو يطلب منك تغيير نفسك قبل أن تأتي إليه. تعال بنجاساتك بوساختك بخطاياك، هو الذي سوف يقبلك وسوف يحضنك وسوف يغيرك كما أتى الابن الضال، لم يغير نفسه بل أتى كما هو. تعال إليه بدم يطهرك وبقوة قوته وكلمة وسلطانة وروحه سوف يحررك بالكامل. وأن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرار في اسم الرب يسوع المسيح. يا إلهي أصلي الآن لكل من يسمع ويشاهد، كل إنسان خاطي شعر بثقل خطاياه بالقيود في داخله، مخاوف أحزان أمور وضعها إبليس عليه أو بسبب خطاياه، الآن يا رب أنت تزوره. مكتوب الروح يهب الريح يهب حيث يشاء. يا رب أنت يا رب المس بإيدك باسم الرب يسوع المسيح تحرير كامل وخلاص الآن يدخل إلى قلبك وحياتك وبيتك. للرب الخلاص. أمين
0: أمين. والغير مستطاع عند الناس مستطاع
1: عند الرب،
0: عند الله ما فيش قوة قوة، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس
1: به ينبغي أن نخلص. أمين.
0: ويسوع المسيح هو هو اللي خلصك من 10 سنين، قادر يخلص أي إنسان مش قادر يسيطر على نفسه في الإدمان في أي حاجة، مش قادر يوقف الخطية. طبعا مش هيقدر، لا يستطيع، لأنه محتاج قوة علوية، ورب يقدر ويستطيع.
1: أمين
0: أمين. دلوقتي حصل التغيير، كنت سايق العربية بقى بعد كنا بنتكلم عن السيارة اللي بتنزل ومش قادر تسيطر عليها، دلوقتي انت سايق انت ومراتك راجعين من المؤتمر فرحانين، فرح حقيقي، حررني يسوع من الخوف، حررني من الإدمان، حررني من كل شيء. لكن نفسي بقى أعرف منك، احنا معنا حوالي 13 دقيقة من وقت الحلقة، نفسي بقى يخلنا تحكي لنا ازاي ربنا حط على قلبك تثقل انك تخرج وتبشر وتشهد بكم صنع الرب بك ورحمك. أنا عارف أنت مش قسيس ولا أنت كاهن ولا أنت شماس ولا أنت ليك أي تايتل ولا التايتل بتاعك خادم الرب، أنت عندك شغلك ومراتك عندها شغلها، لكن أنا عارف أن أنت كل أسبوع بتنزل في الشارع في تورونتو في بيرلينغتون في ميسيساغا في كيبلينغ في حتت كثيرة جدا جدا عشان تشهد بعمل الله وتخرج من الكومفورت زون بتاعتك، والله فتح عينيك أن أنت ما تبقاش زي مؤمن. احنا كنا كلمنا على انسان عادي او مسيحي عادي، بقيت مسيحي غير عادي، بس برضو مسيحي غير عادي هنا ان انت بتشهد الله. كلمنا بقى في الدقائق اللي جاية ازاي ربنا حط على قلبك التثقل ده، ايه اللي حسيت بيه، ازاي احشائك كانت بتوجعك ان انت لازم تشهد عن الرب في الشوارع.
1: امين امين. فعلا الآية تقول امنت لذلك تكلمت.
0: بالضبط
1: صح. فالرب قال تنالون قوة متى حل عليكم الروح القدس وتكونون لي شهودا. طبعا في اورشليم في اليهودية في السامر وإلى أقصى الأرض، هذا ما حدث. يعني أنا لما قبلت الرب وذقت نعمة الرب المسيح هو خبز الحياة، فأنت لما تذوقه وتأكله بالإيمان، أوكي أنا عندي أعظم مخلص، أعظم رب، ما حد معلمني، ما انطوني مثلا تلمذة يوخنا لازم تروح وتكرز وتبشر، ما حد مجلس معايا، ما حد ما قال لي، ما انطوني دورة مثلا. لا، هذا شيء تلقائي خرج. يعني أنا دائما أحب الآيات في كورنثوس الأولى الثانية 5 عندما يتكلم عنه إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، وكل الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قصار جليل. بعدين يتكلم عن أن الله كان في المسيح مصالح العالم نفسه، بعدين يتكلم عن فشي يقول واضعا فينا خدمة المصالحة، إحنا صرنا سفراء عن المسيح
0: كأن الله يعني.

0: كان الله يعظ بنا. فأنت هاي هويتك الجديدة في المسيح، أنت صرت خليقة جديدة، صرت سفير عن المسيح، صرت أنت رسالة المسيح المستمرة. إحنا كنيسة، إحنا المسيح مثلا صلى قال أيها الآب لا أسألك أن تأخذ من العالم بل أن تحفظه من الشرير. يعني طبعا أنا لما قبلت الرب لماذا لم يأخذني مباشرة؟ لا، أنا أبقاني هنا، أنا في رأيي لكي نكرس ونصنع تلاميذ. طبعا أولا نتغير إحنا إلى تلك صورة عينها ونكرس. فأنا بدأت بنعمة الرب، بقوة الرب بشكل تلقائي، أؤمن بعمل الروح القدس، قلبي امتلأ طبعا محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. فأنت عندما محبة الله تنسكب في قلبك ما تحتاج واحد يقول لك اذهب، مثل السامرية، مثل بولس عندما تقابلوا مع الرب. وأنا أؤمن إذا أنت فعلا عندك اختبار حقيقي مع الرب وأنت صامت لا تحدث الآخرين، أورشليم الناس الأقرب عليك اليهودي، تمشي يعني خطوة خطوة الرب إلى أقصى الأرض، لكن لا ينبغي أن تبدأ من القريبين عنك. وهذا ما حدث معي. أنا بدأت أتكلم مثلا، أنا عندي my first cousin قبل الرب من خلال التبشير مالي في البداية. لا أقول لك أنه أنت عندما تبشر الكل سوف يؤمن، كلا، لكن أنا عندما بدأت أكلمهم عندي قريبي إلى الآن هو الآن مؤمن حقيقي ويحب الرب ويخدم الرب وقبل الرب. آخرين لم يقبلوا، لكن أنا بدأت أبشر أكرس وبدون ما قبل ما أتعلم. الآن طبعا أنا أتأمل في الكلمة وأدرس والحقائق والمواضيع والأجوبة عن شايف عن الإيمان المسيحي، وممكن أتكلم مع ملحد، مع شهود يهوى، مع أي بدع في المسيحية وديانات أخرى. عندي الخلفيات، أعرف أجاوب، أعرف أتكلم، أدخل حوارات. لكن في البداية أنا ما كنت أعرف كل هاي الأشياء،
1: لكن ده كان بدأ منعك أن أنت تروح.
0: ليش؟ لأنها ذقت نعمة الرب الفائقة. وأنا دائما أقول الكرازة بالإنجيل امتياز ومسؤولية كل مؤمن حقيقي اختبر نعمة الرب الفائقة. أنا ذقت الرب، محبة الرب، أنا المسيح خلصني من الخطايا، من خطاياي ومن الدينونة والعقاب والعبودية للشيطان، الخطيئة، العالم، المخاوف اللي أنا كنت فيها. كيف لي أن أسكت؟ إحنا موضوع عنوان
1: ونحن ساكتون، وده ونحن ساكتون يعني نوصله
0: يعني ونحن الثاني. ساكتون ملوك الثاني 7 طبعا البرص 4 كانت تعرف الخلفية كان في مجاعة في هاي المكان، مجاعة، وهذا رمز إن الناس حوالينا جياع وعطاش وأموات بالذنوب والخطايا، ناس مقيدة. وحتى إنه أحيانا نشوف ناس في في في يعني في ابتسامة على وجوههم، أو عندهم أموال، أو عندهم مكانة اجتماعية معينة، تظن أوه هذا مرتاح. أحب أن أقول لك أي شخص المسيح ليس في قلبه وحياته فهو ميت بالذنوب والخطايا، حتى لو هو لابس الملابس الغالية والماركات وأحلى سيارات وأحلى بيوت وكل الأموال، ثق أنه هو تعبان داخليا وهو حزين داخليا، هو يعني هو فارغ من الداخل. هنا أنا الأربع برص أشخاص منبوذين ومحتقرين وخارج المدينة.
1: والمدينة تعرف الأربع البرص دول ما كانوش ممنوع أنهم يخشوا المدينة، ما يقدرش يخش المدينة جوه، كان يفضلوا برا المدينة. وفي سور الناس كانوا يرملهم الأكل، ياخدوا أكل يرمهولهم فيأكلوا الأكل اللي الناس بترمهولهم، لأنه مش قادر يدخل، هو أبرص رجل منبوذ. لكن الناس دول حتى اما حصل مجاعه في المدينه ما فيش حد يرمي لهم حاجه، فقاعدين بره، قال خلاص بقى احنا هنموت، فراحوا على محله الاراميين. لما دخلوا اتاري الاراميين ربنا سمعهم صوت كان في جيش جاي يهجم عليهم، فسابوا الخيام اكلوا وشربوا، وبدل ما هم لقوا هدوم واكتر من كده اخذوا ذهب وفضه، والكتاب بيقول طمروها يعني حوشوها، يعني اكل وشرب ولبس وحوش. خلاص بقى نعمل اجتماع شكر، احنا الحمد لله احنا كده ربنا عطانا كل حاجه، نعمل اجتماع شكر ونرنم بقى وننبسط مع بعض. لا لا، لك احنا عاملين حاجه غلط. انا بقى عايزك توصل لاحبائنا، مش ايه يعني ازاي ربنا حط على قلبهم الفكره دي، قال لك احنا اليوم يوم بشاره واحنا ساكت لازم نروح نخبر. طب يا حبيبي انت ربنا عطالك كل حاجه، اشكر بقى وانبسط، او نعمل اجتماع نقول لا لا لا لا، احنا ان انتظرنا الى الصباح يصادفنا شر. احنا نقوم دلوقتي ونخبر بكم صنع الرب بنا وارحمنا. كلمنا يا يوحنا عن اللي ربنا حطه في قلبك كده، وطلعت ازاي ازاي يعني ربنا حط عليك تطلع في الشارع كده يعني تبشر بالله.
0: امين. هاي قلت لسنا عاملين حسنا، هذا اليوم يوم هو يوم بشاره، هو ده الان يوم خلاص، هو ده اليوم يوم يعني وقت مقبول صح الان اليوم. فانا بالزبط. انا زي ما قلت لك صرت اطلع بشاره، اتذكر من البدايه صرنا نروح داون تاون صرنا نطلع في الشوارع طبعا نبذ لا تفارقني من من من

0: ذلك الوقت نبذ في جيبي في السياره اينما اذهب في الدرايف ثرو في المصعد في النوف يعني في يعني في المول اني وير اي انا هناك لان احنا مو شايف حتى القسيس انا اقول يعني القسيس خلينا نقول اذا هو فقط حصر خدمته حتى القسيس لذلك الكرازه هي ليست فقط للمبشرين ليست فقط للخدام معينين عندهم مكانه وعندهم مواهب معين لا تخيل القسيس قال ينوت انا بس انا اوعظ يوم الاحد وانا حرعى بعض الاعضاء في الكنيسه طيب ماذا إذا أنت تواجدت في مكان برا الكنيسة أو في مكان عادي إذا تتمشى في والرب يريد أن يستخدمك لشخص أنت حتقول أنا مثلا أنا قسيس أنا مش مبشر أو مؤمن يقول لك أنا مش ما بعرفش كل المعلومات أنا ما عندي كل أجوبة خوف عنده خجل هاي كلها أمور تعيق من الكرازة طبعا حتى التلاميذ تذكر معايا لما صلوا قالوا امنح عبيدك أن يتكلموا بكلام بكل مجاهرة فأنا زي بولس شايف من يقول أنا مديون صار عندك أنه أنا مديون لليونانيين للبرابرة لازم أخبرهم صار عندي هذا الحب اللي أنا ذقته أنا ذقته أريد أنه الجميع يذوقه تخيل أنه أنا وجدت كنز وينوت بقيت الكنز لنفسي يا بالضبط تخيل أنا بقيت الكنز لنفسي قلت ينوت أنا مش حنطي الفيتر مش حنطي هذا مش حتى هاي أنانية صح المحبة لا تطلب مالي نفسها المحبة تتدفق وتخرج وتعطي للآخرين فأنا مو وجدت كنز أنا الرب يسوع المسيح هو ذات كنزي صار هو بري وقداستي وحكمتي وقوتي وحياتي وسلامي صح فأنا لما ذقت هذا الاختبار وهذا الشخص إحنا كمسيحيين كمؤمنين حتى مو ما عندنا عقائد إحنا مو ديانة منغلقة على ذاتها نتكلم عن كرازة إذا ما عندنا وقت عرض إحنا مو ديانة منغلقة على ذاتها كأنه أنا قبلت المسيح وخلص يلا خلص حبقين نفسي لا احنا الرب يسوع قال اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا بالانجيل للخليقه كلها قال اذهبوا تلمذوا عمدوهم باسم الاب والابن يعني خيل الوصيه الاخيره قبل صعوده هي الكرازه وهذا شيء ثمين جدا بعد القيامه وقبل الصعود المسيح حدث التلاميذ واحنا عن اذهبوا واكرزوا فالمسيح اوصانا المحبه في داخلنا تدفعنا الناس حوالينا ناس اموات ومحتاجين جدا وثقثق حتى بكلمات بسيطة حتى لو أنا ما عندي كل المعرفة ما عندي كل المواهب ما عندي كل الإمكانيات بالقليل عندك كن أمين في القليل رب راح يقيمك لكن أنت اللي تسمعني ممكن أشخاص يسمعونها لا تقول أنا ما أقدر أنا هاي كلها أصوات غريبة أصوات من إبليس يريد أن يمنع عمل رب من خلالك يقول لسنا عاملين ونحن ساكتون صح. إبليس يريدنا نسكت العالم يريدنا أن نسكت لا إحنا الرب انطاني هذا الفم لكي اكرز به لكي اسبحه طبعا واعظمه واكرز اخبر بكم صنع بي الرب ورحمني فما قدرت اسكت من حينها صرنا نخرج وشفنا صرنا نشوف ناس طبعا ما نقدر نكذب على اكيد راح تشوف الرفض احيانا ناس ما تقبل احيانا ناس لا مبالي ما عندهم لا مباليين ناس رافضين ناس مقاومين راح تجد كل الانواع لكن في نفس الوقت اؤكد لك عن اختبار حقيقي الرب سوف يرسل لك تشجيعات اكو ناس راح تقبل راح تسمع ناس راح تختبر راح مثلا مرة كنا في بانوراما عندنا في توبيكو في عند الكبلينج طالعين كرازة ودنا كنا شفنا شخص شاب صغير 17 سنة صرنا نحكي عن ولادة جديدة أوكي وأوردي كان رب عامل البيد يقرأ هذا الشخص الآن في كنيسة عندنا يخدم خدمات مختلفة قبل الرب يعني صار تعمق ما أعرف إذا كان هو فعلا مؤمن من قبل لكن أتى وصار غير واختبارات أخرى أكو لكن أعرف الوقت داهمنا حبيبي
1: أمين طبعا. أمين هاوبت تبص للكاميرا كده وكل أحبائنا تشجعهم دلوقتي أي واحد مؤمن اختبر الرب وربنا اتعامل معاه ياريت توجه له كلمة إزاي من النهاردة يكون نقطة تحول جديدة أمين. إنه أحشائه توجعه إنه يشعر بالتثقل يشعر إن الضرورة موضوع عليا فويل لي إن كنت لا أبشر ونحن ساكتون ياريت النهاردة رب يحط حد لهذا السكوت في دقيقة واحدة تبص للكاميرا وتوجه رسالة أحبها
0: أمين أمين كل مؤمن وكل مؤمنة احنا ذقنا الرب واختبرنا الرب أكلنا المسيح الخبز السماوي بالإيمان لا نسكت باسم الرب يسوع المسيح عندنا احنا أعظم بشارة الإنجيل خبر صار ناس عطشانة ناس جوعانة لا تبقى منحصر في ذاتك لكن اليوم الرب يدعونا أنه نخرج خارج ذواتنا خارج راحتنا أحيانا كثيرة الرب يقودك اليوم في هاي اللحظات صلي قل يا رب ها أنا ذا أرسلني يا رب أنا أريد أن أكون مثمر في ملكوتك أريد يا رب أنه أنا من خلالي أنت تصل للناس الخطاة وأنا أؤكد لك الإنسان الذي يخلص

0: من خلالك والشبع اللي أنت راح تختبره عندما تكرز والناس تقبل وتتغير والفرح اللي راح يغمرك راح يشجعك أنك تغبر أكثر وأكثر وأكثر في اسم الرب يسوع المسيح. المسيح اليوم يلمس قلوبنا، يشعل قلوبنا بغيرة مقدسة على بيته، على ملكوته، على النفوس الضائعة. تشجع وفكر في شخص وصلي، وصلي لأجل شخص، صلاة واعتمادك على الروح القدس، وفي اسم الرب يسوع المسيح، المسيح راح يستخدمك لأشخاص يتغيروا من خلالك بقوة الروح القدس. أمين.
1: أمين.
0: أمين.
1: أخي يوحنا شكرا لي جدا جدا جدا على الفرصة الرائعة دي. ربي يباركك مع الأخت إيميلي والثلاث ولاد الحلوين والفريق كله اللي بيكرس وبيخدم معاك من مجد إلى مجد. بشكرك جدا جدا على وجودك معنا، وأتمنى طبعا أشوفك معنا مرة تانية في حلقات قادمة. شكرا لي أحبائي. هنخرج من الحلقة دي بترنيمة، بس أحب أذكركم لكل أحبائنا في تورونتو في الجي تي اي، عندنا بنعمة الرب فرصة للطبيب العظيم، فرصة للطبيب العظيم في 3 أيام، يوم السبت، يوم الجمعة والسبت والحد. يوم الجمعة يوم 18 سبتمبر زي ما انتم شايفين على الشاشة، ويوم السبت 19، ويوم الحد هيبقى يوم 20. في يوم 18 في تشابل بليس في ماركم، ويوم 19 في ريفرز اوف لايف، ودي كنيسة اللي بيحضرها الأخ يوحنا، ويوم 20 في وينزر أونتاريو. بنعمة الرب هيكون معنا الدكتور سامح عزيز خادم الرب، طبعا هو غني عن التعريف، ومعنا كمان رجل الله الحلو الجميل خادم الرب الأخ أندرو حبيب مقدم برنامج أنا مش كافر، وفي الترنيم هيكون معنا الأخ صموئيل فاروق. دولت الثلاث أيام. الأسبوع اللي وراه هيكون عندنا بنعمة الرب 3 أيام تانيين، 2 منهم في ميسيساجا، ويوم تاني هنعلن عنه الفرصة الجاية بنعمة الرب. بشجعك مش بس تحضر، مش بس تحضر، لكن زي ما سمعنا النهاردة تيجي وتجيب معاك آخرين، تلزمهم بالدخول. يمكن واحد قريبك، بعيد، جارك، ما سمعش قبل كده عن كلمة الله، لسه ربنا ما عطلوش انفتاح، جيبه معاك في السيارة، عدي عليه، ما تجيش وحدك، لكن تعالى مثقل بالصلاة ومعاك آخرين أيضا. احنا متوقعين حضور ولمسات إلهية، متوقعين حضور من الروح القدس، واحنا بنصلي عشان 3 أيام فعلا، 3 أيام في جي تي اي واليومين بتوع مسيساجا واليوم الثالث، يبقى فعلا مسحة إلهية وحضور إلهي غير عادي. بشجعك انك تيجي وجيب معاك آخرين. هنخرج من الحلقة دي بترنيمة، وإلى لقاء جديد استودعكم في رعاية القدير، واللي هيرنم الترنيمة دي هو الأخ صموئيل فاروق اللي هيكون موجود معانا في فرصة الطبيب العظيم. استودعكم في رعاية القدير ونشوفكم بنعمة الرب الأسبوع الجاي.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفهم الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، والذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أصفار الكتاب المقدس. وصلنا في دراستنا في إنجيل متى أول أصفار العهد الجديد إلى أصح 9 إلى أعداد من 14 إلى نهاية الأصحاح. خلوني في بداية الحلقة رحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك أخي،
0: مشرفنا.
1: الرب يبارك.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم أخ يوسف. بعدما ختم الجزء السابق بأقوال المسيح لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، ستبدأ يعني أجزاء أخرى بدلا من عدد 14، فيها سيأتي من يسأل عن الصوم، ودول كانوا تلاميذ يوحنا، فعايز حضرتك تدينا فكرة عن كل مشتملات الجزء الثاني من 14 لنهاية الأصحاح.
1: يعني هو الأصحاح أصحاح 9 في 7 أفكار رئيسية مرت علينا، فكرتين: شفاء الشخص المفلوج المشلول، الفكرة الثانية دعوة متى العشار الذي صار رسولا وهو اللي كتب هذا الإنجيل. بدءا من الأعداد اللي احنا هنبتديها دلوقتي، أولا السؤال عن الصوم، دي الفكرة الثالثة في هذا الأصحاح.
0: أيوة.
1: ثم معجزتان متداخلتان، إقامة ابنة يايروس المائتة وشفاء نزفة الدم، دي الفكرة الرابعة. الفكرة الخامسة شفاء أعميين، والفكرة السادسة شفاء رجل أخرس، وأخيرا في آخر الأصحاح الرب بيحرض قائلا: أطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده، لأن الحصاد كثير والفعلة قليلون.
0: أشكرك. هقرأ الجزء الأول من 14 ل 17 وأرجع لحضرتك بسؤال.
1: تفضل.
0: حينئذ أتى إليه تلاميذ يوحنا قائلين: لماذا نصوم نحن والفريسيون كثيرا وأما تلاميذك فلا يصومون؟ فقال لهم يسوع: هل يستطيع بنو العرس أن ينوحوا ما دام العرس

العريس معهم، ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون. ليس أحد يجعل رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق، لأن الملء يأخذ من الثوب فيصير الخرق أردأ. ولا يجعلون خمرا جديدة في زقاق عتيقة لئلا تنشق الزقاق فالخمر تنصب والزقاق تتلف، بل يجعلون

0: في الحقيقة تلاميذ يوحنا يبدو أنهم كانوا مش فاهمين الأمور كويس، وأعتقد أنهم لو كانوا فاهمين الأمور كويس اللي مقعدهم لغاية دلوقتي تلاميذ يوحنا، وقد جاء المسيح اللي يوحنا شهد له وقال هو ده اللي انتوا اللي هيعمد بالروح القدس ونار في وسطكم قائم الذي لستم أنتم تعرفونه. وكونهم بيربطوا نفسهم بالفريسيين يدل برضو مرة تانية على أنهم مش فاهمين الأمور كويس. كمان ما أبعد الفرق بين خدمة يوحنا المعمدان وخدمة المسيح. يوحنا المعمدان زي ما المسيح قال جاء لا يأكل ولا يشرب، فقالوا عنه الناس الأشرار به شيطان، جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب. لما عمل مفارقة بين خدمته وخدمة المعمدان عمل المفارقة بين جنازة وجوازة، زمرنا لكم أدي خدمة المسيح فلم ترقصوا، يعني خدمة فرح، وخدمة يوحنا المعمدان نحن لكم فلم تلطموا، يبقى إذن خدمة نواح. لأجل ذلك كان يوحنا المعمدان الذي يدعو الشعب إلى التوبة لقبول استقبال المسيح، كان شيء طبيعي إن يوحنا المعمدان يصوم يتقشف ينعزل، لكن جاء المسيح فهل بعد ذلك على الناس إنها تعيش في نفس الجو الحزين؟ إنه هو العريس، وبنو العرس ما يقدروش ينوحوا طالما العريس موجود معهم. هذا ما قاله المسيح لهؤلاء أتباع يوحنا المعمدان.
1: إذن تكملة لهذا الكلام، هل يستطيع بنو العرس أن ينوحوا ما دام العريس معهم؟ ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون. متى هذه الأيام؟
0: ما أقدرش أقول إن المسيح لما صعد إلى السماء ارتفع العريس عنهم، لأنه في الحقيقة قبل ما يمشي قال لهم لا أترككم يتامى، هبعت لكم المعزي، وكمان قال لهم أنا معكم كل الأيام. فمن ناحية هو معهم بالروح، ثم أيضا الروح القدس معزي، لكن أعتقد هنا الأيام اللي بتتكلم عن مش بس يرفع ابن الإنسان على الصليب، لكن أيضا عندما ترفض الأمة وبعد رفع الكنيسة إلى السماء هتبقى في شهادة في أورشليم، زي ما بنقرأ في رؤيا أصحاح 11 النبيان الشاهدان اللي هيتنبأوا لابسين مسوحا. هتبقى في أيام فعلا تستوجب النواح وتستوجب التذلل والصوم ولبس المسوح. أعتقد أن الإشارة هنا إلى ما بعد رفع الكنيسة أيضا إلى السماء، وتأتي الضيقة العظيمة اللي فيها حيبقوا موجودين ناس أتقية حينوحهم وحيصومهم وحيلبسوا المسوح.
1: هل هي يعني نواح يوم الكفارة عندما يندمون ويرجعون مرة أخرى ويفتقدون المسيح الذي أتى ورفضوه فيطلبوا مجيئه مرة أخرى؟
0: يعني هي الفترة كلها زي ما حك أشرت إنها هتبقى فترة نواح وتذلل، فترة صعبة جدا، لكن ولا سيما عندما يرون ابن الإنسان آتيا من السماء وتنوح عليه جميع قبائل الأرض.
1: وضع المسيح مبدأ وهو الجديد والقديم، كيف نتعامل مع الجديد والقديم؟ القطعة الجديدة والرقعة الجديدة والثوب القديم والخمر الجديدة والزقاق العتيق، إيه الكلام ده؟ يقصد بإيه؟
0: عاوز يقول إن المسيحية ليست رقعة على ثوب عتيق. الثوب العتيق هو اليهودية. المسيحية، وده بكل أسف اللي الناس فهمها لغاية النهاردة، أن المسيح جه يرقع الثقوب اللي في ثوب اليهودية البالي. لا، بيقول لهم لا لا لا لا، المسيحية شيء مختلف تماما، أصلا وفرعا، شكلا وموضوعا. بكل أسف المسيحية حتى اليوم عملت رقعة من ثوب جديد على ثوب عتيق، وهذا غير صحيح. الثوب يكلمنا عن البر. الناموس ما كانش بيقدم بر، كان بيطلب منك بر، وعشان كده ما حدش قدر يتبرر، لأن ما فيش بار ولا واحد. بيقول كده أما أن لا أحد يتبرر بالناموس فظاهر، لأن البار بالإيمان يحيى. فبأعمال الناموس محدش اتبرر، أعمال برنا كما قال إشعياء ثوب عدة. لكن جاء المسيح مش يطلب منك بر، فأنت ليس عندك بر، لكن يقدم لك بر الله. جعل الذي لم يعرف خطيئة

0: هي لأجلنا لنصير نحن بر الله. آدي التوب الجديد اللي احنا بنلبسه، توب البر، أدهلنا المسيح مجانا. ثم تحدث أيضا عن الخمر الجديدة، صورة لأفراح الروح القدس. ما كانش في عند المؤمنين في العهد القديم سكن الروح القدس، احنا يسكن فينا الروح القدس باعتباره الخمر الجديدة في زقاق جديدة، يعني الكل هو ذا الكل قد صار جديدا.
1: شكرا، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عدد 18 من أصحاح 9، وفيما هو يكلمهم بهذا: إذا رئيس قد جاء فسجد له قائلا: إن ابنتي الآن ماتت، لكن تعالى وضع يدك عليها فتحيا. كنا عايزين نعرف مين هو الرئيس ده، وهل دي أول إقامة للأموات ولا كان في قيامة تانية؟
1: فضل أخي يوسف.
2: هذا الرئيس هو يايروس كما نفهم من باقي الأناجيل، وهو كان رئيس مجمع، وكان عنده بنت وحيدة. طبعا لما تكون بنت وحيدة بتبقى غالية على الأب، عندها 12 سنة وكانت مريضة، ويبدو أن حالتها تأخرت وتدهورت لدرجة أنه لما نقرأ في إنجيل مرقس ولوقا نعرف أنها كانت على آخر نسمة، يعني انتظر حتى صارت حالتها في النزع الأخير زي ما بيقولوا. هنا بيقول لنا، لأنه بيريد أن يختصر القصة، فبيقول لنا إنها ماتت. لما نفهم من مرقس بنفهم التفصيلات إن هو جالها على آخر نسمة، بيقول بنتي على آخر نسمة، لكن الرب تأخر في الطريق نتيجة لمس نازفة الدم لثياب المسيح، وبعد كده قالت له الحق كله. هذا جعل المسيح يتأخر، ففي الوقت ده كانت ماتت ابنة يايروس والمسيح وصل إلى البيت وأقامها من الأموات. هل هي أول معجزة إقامة أموات؟ بحسب ما نعرف، لكن في معجزات شفاء عامة وإقامة عامة. مثلا لما نروح لأصحاح 11، يوحنا المعمدان بيسأله: أنت الآتي أم ننتظر آخر؟ فقال للتلميذين: روحوا إخبرا يوحنا باللي أنتوا سمعتوه وشفتوه. ومن ضمن الحاجات أن الموتى يقومون، فيبدو أن الرب أقام موتى كثيرين، لكن الكتاب المقدس لم يذكر لنا سوى 3: ابنة يايروس وكانت بنت وحيدة، ثم الشاب وحيد الأرملة كان أيضا شابا وحيدا، ثم لعازر وهو أخ وحيد للأختين مرثا ومريم.
1: تمام. جاء يايروس طالبا لأجل ابنتي.
2: أيوه.
1: وقائد الماء جاء علشان غلامه.
2: أيوه.
1: وأنا عايز أخد تعليق قبل ما ندخل في تفاصيل القصة عن الدورة نتجاه اللي في بيوتنا واللي معانا. فقائد الماء عنده واحد بيخدمه أو بيساعده، ويروس عنده بنته، نعمل إيه مع اللي عندنا؟ نجيبهم قدام الرب إزاي؟
2: بالضبط بالصلاة. يعني هم راحوا لأن المسيح كان بالجسد، فذهبوا إليه شخصيا وطلبوا منه شخصيا. المسيح مش بالجسد النهاردة على الأرض، لكنه هل يسمع لصلواتنا؟ هل إذا طلبنا منه شيء بيسمع؟ تمام. يعني هنا هم كانوا متأكدين أن الرب بيسمع لأنهم بيكلموه، وعلينا نحن أيضا أن نتأكد أن الرب يسمعنا ونتكلم معه بكل حرية.
1: عدد 19: فقام يسوع وتبعه هو وتلاميذه، وإذا امرأة نازفة دم منذ 12 سنة قد جاءت من ورائه ومست هدب ثوبه، لأنها قالت في نفسها: إن مسست ثوبه فقد شفيت. فالتفت يسوع أبصرها فقال: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك. فشفيت المرأة من تلك الساعة. واضح أن يايروس جاي علشان يطلب لأجل بنته.
2: أيوه.
1: لكن في امرأة لم تجد من يطلب لأجلها. الرب تقابل معها أولا قبل ما يروح لابنة يايروس. عايز تعليق على هذه الحديثة؟
2: يعني تلاحظ أن في 3 معجزات، كل معجزة كان لها طريقة شكل. المجنون الرب ذهب إليه، يايروس جاء لكي يطلب لأجل ابنته، المرأة النازفة للرب راح لها ولا حد جه يطلب لأجلها، هي اللي بنفسها راحت. وده بيورينا أن أنا ممكن أطلب لأجل أقاربي،

0: اخواتي اولادي اللي شغالين معايا اقدر اطلب لاجلهم، ثم اقدر اروح بنفسي اطلب لاجل احتياجاتي انا الشخصيه. واخيرا علينا ان لا ننسى انه مرات كثيره الرب هو اللي بياخذ زمام المبادره، وهو الذي يبدا معنا، هو الدور على المراه السامريه، هو اللي وهكذا الله كثيرا ما كان هو البادئ.
1: ماذا ترى في وضع هذه المرأة واحتياجها وعجزها وثقتها وإيمانها في الرب؟
0: أنا معجب بثقتها وإيمانها، وإنها ست مبتكرة، لأن على ما أعلم إن ما حدش جرب هذا النوع من الشفاء قبل الست دي. بعديها هنقرأ عن كتار وكل من لمسوه نال الشفاء، لكن الست دي قالت أنا مش محتاج أطلب منه، أنا محرجة إني أقول له إني أنا، لأن لو الناس عرفت إنها نازفة دم نجست كل من تلامست معهم، فأنا حسرق الخلاص إنجاز أن أقول. ابتكرت طريقة، ألمس هد بثوبه وسأشفى. المسيح أراد أن يعلمها درسا جميلا، مش بس أنت أخذت شفاء، لكن كمان أنت الإيمان بتاعك تقدري بناء عليه أن تذهبي بسلام. ثم أنا عايز أقولك مش اللمسة شفتك، لكن إيمانك هو الذي شفاك. وإلا لو كانت لمسة توب المسيح هي اللي شفت، كنت أنا أقول يا مين يجيب لي توب المسيح، أنا أي فين توب المسيح. لكن لما يقول إيمانك شفاكي، أنا أقدر يكون عندي إيمان وأثق في المسيح الشافي وأطلب منه وأحصل منه على الشفاء.
1: يعجبني قوي قول المسيح ليها وهو بيقول لها يا ابنة، ثقة. أيوة. يا ابنة.
0: أيوة.
1: وكانوا بيقول لها ييروس عنده بنت وجاي علشان بنته، يمكن انت مالكيش حد جاي علشان يطلب مني لأجلك، بس انت في عينيا ابنة، يعني مقدرة جدا. اللي مالوش حد الرب ليه.
0: صحيح.
1: واللي مش لاقي حد يسأل عنه ليس لي إنسان، الرب يجي للأشخاص اللي مالهمش حد.
0: تمام.
1: عايز تعليق على ماذا فعل مع ابنة تيروس بعد كده يا اخي يوسف؟ ولما جاء يسوع إلى بيت الرئيس،
0: وصل إلى بيت الرئيس، طبعا كانت البنت ماتت. في كل الأناجيل بيقول لنا أن المسيح لما وصل كانت البنت ماتت، لكن قال تعبير عجيب قوي، قال لم تمت الصبية لكنها نائمة، زي ما نفهم من مرقس. ضحكوا عليه، وأنا بشوف في الضحك مع أنه قلة أدب يعني، لكن بشوف فيها شهادة وفاة. يعني الناس متأكدين تماما أن البنت ماتت، ما كانش فيه طبيب يكتب لنا شهادة أن البنت ماتت. الناس كلها لما ضحكوا على كلام المسيح أنها لم تمت لكنها نائمة، كانت بمثابة شهادة وفاة للبنت. لكن المسيح بالنسبة لي لا يفرق عنده إذا كانت نائمة أو مائتة، بل بالحري أحد رجال الله قال إحنا بنلاقي صعوبة أن إحنا نصحي واحد من النوم أكتر مما وجد المسيح صعوبة، وما لقاش صعوبة في الحقيقة أنه يقوم بنت من الموت. قال لها يا صبية لك أقول قومي، فقامت في الحال.
1: تمام. حضرتك قلت لنا قبل كده أنه جيل متى بيرتب الأحداث ترتيبا تدبيريا.
0: أيوة.
1: وأنا بس عايز أعرف هل في أي نور تدبيري في الحادثتين المتداخلتين المعجزتين؟ يعني هو رايح علشان يقيم ابنة الرئيس اللي هو رئيس مجمع، بس اعترضته واحدة في الطريق، عمل معها معجزة، وبعد كده كمل تاني راح عند بيت ييروس. هل في أي صورة تدبيرية؟
0: كمان تلاحظ حضرتك أن الـ 12 سنة بتتكرر في الحالتين.
1: أيوة.
0: يعني الست مريضة بنزف الدم 12 سنة.
1: أيوة.
0: يعني تعتبر في نظر الشريعة نجسة من 12 سنة.
1: أيوة.
0: بينما البنت كان عمرها 12 سنة في الحالتين. وكأن الصورة التدبيرية هنا أن من أول ما الأمة الإسرائيلية الممثلة ببنت رئيس المجمع، من أول ما تولدت الأمة الإسرائيلية اعتبر الأمم أنهم نجسون، بس الرب رايح يقوم البنت المائتة أسبق من إقامة البنت المائتة واحدة أممية أو في نظر الشريعة في نظر الناس نجسة أخذت البرء والطهر. وده صورة رائعة للي حاصل النهاردة. المسيح يقينا ذاهب لكي يقيم البنت المائتة، لأنه مكتوب في هوشع 6 يحيينا بعد يومين وفي اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه.
1: تقصد البنت المائتة الأمة اليهودية.
0: الأمة اليهودية.
1: تمام.
0: وهو رايح يقيم الأمة اليهودية، النجسون لمسوه ونالوا الشفاء. مين هم النجسون؟
1: إحنا الأمم.
0: الأمم.
1: تمام.
0: بالضبط.
1: لكن فيما بعد هيوصل إلى البيت عشان يقيم الابنة.
0: أكيد.
1: ودي البقية في المستقبل.
0: ده محبوبون من أجل الأباء.
1: تمام. أخذ تعليق على المعجزة.

0: الأجهزة اللي بعد كده من 27 إلى 31 شفاء الأعميين، بتشوف فيها إيه؟
1: أنا بشوف في الأعميين دول إنهم فقدوا نعمة البصر لكن تمتعوا بنعمة البصيرة العظيمة. يعني شوف في كلامهم يقولوا إيه؟ تبعاه أعميان يصرخان ويقولان ارحمنا يا ابن داود. وهنا أول كلام يقال المسيح بيعترف إنه هو ابن داود. إحنا قرينا عن ابن داود في أول آية
0: تمام.
1: كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود. هنا أول ناس تعترف بأنه ده ابن داود كان الأعميين. في الحقيقة شيء رائع، في ناس عندها بصر لكن ما عندهاش بصيرة، في ناس بتقول إننا نبصر لكنهم عميان وخطيتهم باقية. الاتنين دول أولا عندهم تمسك فكان يصرخان، ونفهم أنهم دخلوا وراء المسيح إلى البيت والرب أداهم شفاء، بس سألهم سؤال: أتؤمنان أني أقدر أن أفعل ذلك؟ قال نعم يا سيد. كأن ربنا عاوز يقول المهم الإيمان، عندك إيمان؟ إن آمنت ترى، إن آمنت تحصل. في اتنين برضو في العهد القديم آمنوا فنالوا، اللي هما يشوع بن نون وكالب بن يفنة. الاتنين دول كان عندهم إيمان يدخلوا الأرض، وكأن الرب يقول ليشوع وكالب بحسب إيمانكما يكون لكما. بقية الجيل كله كل الشعب قالوا ما نقدرش، والرب بيقول كأنه يقول بحسب عدم إيمانكم يكون لكم.
0: تمام، هستسمحك نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الدكتور.

0: بعد الثلاثين فانفتحت أعينهما فانتهرهما يسوع قائلا انظر لا يعلم أحد. ليه الرب بعد ما فتح عينيهم انتهرهم وقال لهم ما يقولوش كده لحد؟
1: فضلي.
2: لعدة أسباب. أول سبب أن المسيح لم يكن يعمل المعجزات لنوال الشهرة ومديح الناس، هو اللي قال في يوحنا 5 مجدا من الناس لست أقبل. الحاجة الثانية، المسيح لم يرد أن تذاع شهرته كصانع معجزات، فالمسيح لم يأتي ليصنع معجزات. صحيح هو صنع ومحدش صنع زيه، لكن ليس هذا هو الهدف الأسمى الذي إليه لأجله أتى. أتى لكي يخلص الخطاة. الحاجة الثالثة، أن هذه المعجزة تمت في كفر نحوم، المدينة التي شاهدت الكثير جدا من معجزات الرب ولكنها لم تتب، والمسيح لم يرد أنه يزود الدينونة على الناس بتوع كفر نحوم، لأن الرفض مع إعطاء مزيد من النور هتكون نتيجته مزيد من الدينونة. وأخيرا، الرب لم يرد أن يؤثر على قرارات الناس، فلقد أمكن للأعميين أن يعرف أنه هو ابن داود من قبل ما يعمل لهم معجزة. يعني كأن في أدلة متوفرة تؤكد أن المسيح هو ابن داود، فما حاجة أن أؤثر على الناس بأن أنا ابن داود. الإيمان سيرى ذلك، وقديس أغسطينوس قال الإيمان أنك تصدق ما لم تراه، ونتيجته ومكافأته أنك سترى ما آمنت به.
1: تمام. الجزء اللاحق 32 لغاية 34 شفاء الأخرس. وفيما هما خارجان إذا إنسان أخرسه مجنون قدموه إليه، فلما أخرج الشيطان تكلم الأخرس، فتعجب الجموع قائلين لم يظهر قط مثل هذا في إسرائيل. أما الفارسيون فقالوا برئيس الشياطين يخرج الشياطين. عايز تعليق على هذه المعجزة ورد الفعل الرديء من الفريسيين؟
2: يعني هذه المعجزة، الأعميان خرج نالوا نعمة البصر وخرجوا، وفيما هم خارجان إذا إنسان أخرس قدموه إليه. هنا بنلاحظ أن الأخرس قدموه للمسيح. الأعميان مع أنهم عمي لكن ما كانش محتاجين لحد يقدمهم للمسيح، هم اللي صرخ قائلين يا ارحمنا يا ابن داود. وبعدين بيقول لنا إن لما طلع الروح من الرجل الأخرس ده، تعجب الجموع قائلين لم يظهر قط مثل هذا في إسرائيل. وهذا حق، لكن بكل أسف كان الفريسيون حاضرين بكفرهم وتجديفهم عندما قالوا أما الفريسيون فقالوا برئيس الشياطين

0: يخرج الشياطين. وهذه خطية لا غفران لها، لكن الرب في رحمته عمل نفسه كأنه ما سمعش، يديهم فرصة يراجعوا نفسهم. لما كرروا الخطية ذاتها في أصحاح 12، الرب حكم على الأمة بأنها وقعت في الخطية التي لا غفران لها،
1: اللي هي خطية التجديف على الروح،
0: على الروح القدس.
1: تمام. بعد كده الجزء الأخير من عدد 35، وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. ولما رأى الجموع تحنن عليهم، إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. المسيح يطوف المدن كلها يعلم ويكرز ببشارة الملكوت، هذا ما قام به أيضا في نهاية أصحاح 4.
0: تمام.
1: لكن الكلام اللي قاله هنا عن الرب: وهو رأى الجموع وتحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها.
0: صحيح.
1: كلمنا عن قلب المسيح في الزاوية دي.
0: يعني بنشوف قلب المسيح الحنان، ونقرأ كتير قوي عن تحنن المسيح في الأناجيل الأربعة، لكن كمان بشوف فيه لاهوته، لأن هو الراعي، وإحنا عارفين إن مين الراعي
1: بتاع
0: شعبه هو يهوى. كراع يرعى قطيعه، بذراعه يجمع الحملان، في حضنه يحملها، يقود المرضعات. الرب راعية، أو بلغة يعقوب: من الراعي صخر إسرائيل. إذن هو الراعي، لكن مش بس هو الراعي، لكن في الآية الأخيرة: أطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. ومن هو رب الحصاد؟ إنه المسيح. إذن من كون المسيح هو الراعي ورب الحصاد، هذا برهان مزدوج على أنه هو الرب يهوى،
1: وهو الرب الشافي أيضا
0: في الأصح كله.
1: تمام.
0: نشوف كده فعلا.
1: تمام. حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفاعلة قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فاعلة إلى حصادي. وهذه طلبتنا في هذه الأيام.
0: صحيح.
1: الحصاد كثير جدا.
0: أيوة.
1: والفاعلة قليلون. واللي بيقوموا بدور مش دورهم كتار جدا، لكن ربنا عايز نوعية الفاعلة اللي يجوا قدام الرب باعتباره رب الحصاد.
0: تمام.
1: شكرا يا أخي يوسف.
0: الرب يبارك.
1: وصلنا لختام الحلقة، هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: بنشوف ثلاث طرق ازاي الرب بيوصل لينا، او احنا بنوصل للرب، بان زي ييروس طلب من اجل بنته، وشفنا بان حد طلب من اجل نفسه زي نزفة الدم، والرب نفسه راح من اجل المرأة السامرية.
3: فهمنا كمان ان الرب طلب من الاعميين بعد ما مفتح عينيهم ان هما ما يحكوش الموضوع ده لاي حد، لثلاث اسباب. اول حاجة لأن المعجزة دي اتعملت في كفر نحوم، وكفر نحوم اتعملت فيها معجزات كتير، والرب ما كانش عايز يزود عليهم الدينونة. كمان ما كانش عايز يتزع عنه أنه هو بيعمل معجزات، لأنه هو أتى أساسا عشان يخلص. وتالت حاجة أنه هو ما كانش عايز يؤثر كمان على مشاعر ناس، كان عاوزهم يؤمنوا من قبل ما يشوفوا معجزات.
4: المسيحية ليست رقعة جديدة على ثوب عتيق وهي اليهودية، لكن المسيحية شيء مختلف خالص. المسيحية هي المسيح اللي جاء يقدم بر الله اللي هو الثوب الجديد.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيز المشاهد، تقابلنا في هذه الحلقة مع المسيح الطبيب العظيم الذي وجدت فيه هذه المرأة نازفة الدم، وجدت فيه سداد لكل أعوازها. 12 سنة والنزيف مستمر، أنفقت كل معيشتها ولم تجد رجاء لها، لا في أطباء بشريين ولا في أصدقاء بشريين ولا عند أي إنسان، لكن وجدت كل رجائها وكل سداد أعوازها وشفائها في شخص المسيح. كان لها الإيمان الذي قالت عنه: ولو مسست هدب ثوبه شفيت. أدعوك عزيزي المشاهد أنك تضع حدا لنزيف الخسائر، وتأتي إلى المسيح معترفا له بكل خطاياك، قابلا منه عمله الكفاري على الصليب. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

هل تذكر الوعدين الكبيرين اللذين قطعهما الرب لإبراهيم؟ فقد قال الله أولاً: فأجعلك أمة عظيمة. وقد حفظ الله وعده، فقد ولد إبراهيم إسحاق، وولد إسحاق يعقوب، وولد يعقوب 12 ابناً صاروا لاحقاً أسباط، أي قبائل إسرائيل 12. وقال الله أيضاً لإبراهيم: وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. كان الله مزمعاً أن يحفظ هذا الجزء من وعده أيضاً، فمن خلال معاملاته مع هذا الشعب الخاص والمتمرد غالباً أراد أن يبين لجميع الناس على الأرض حقيقته وطريقة مجيء الخطاة إليه. وعندما كان الله يحمي هذا الشعب، كان يحمي خططه لمباركتنا أنا وأنت. فمن هذه الأمة سيأتي الأنبياء والأسفار المقدسة والمخلص الموعود. وهكذا كانت خطة الله السرية تمضي قدما. وفي نحو سنة 1500 قبل الميلاد دعا الله موسى وهو من نسل إبراهيم ليكون نبيا له. كتب موسى أول 5 أسفار في الكتاب المقدس. كذلك استخدم الله موسى لتحرير نسل إبراهيم، أي نحو 3 ملايين شخص، من عبودية دامت 400 سنة. وقد قادهم الله نفسه عبر الصحراء القاسية بسحابة في النهار لتوفير الظل، وبعمود نار في الليل لتوفير النور. وبذراعه القديرة فتح الله أمامهم طريقا للنجاة عبر البحر الأحمر، وأعطاهم الخبز من السماء والماء من صخرة، وجاء بهم إلى جبل سيناء. وعند سفح الجبل قال الله لشعبه: وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. لقد أراد الله لهذه الأمة أن تكون مقدسة، أي أن تفرز له وتكون مميزة عن الأمم المحيطة بها. ولكن الشعب لم يفهم معنى القداسة، ولم يروا أنفسهم خطاة عاجزين. ظنوا أنهم سيتمكنون من كسب رضا الله بطريقة ما، ولكي يعلمهم الرب درسا عن غضبه الشديد على الخطية جاءهم بدخان وزلزلة وصوت بوق. وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار، وصعد دخانه كدخان الأتون، وارتجف كل الجبل جدا، فكان صوت البوق يزداد اشتدادا جدا، وموسى يتكلم والله يجيبه بصوت. ومع أن الله أعطى آدم وصية واحدة، فإنه كان مزمعا أن يعطي هذه الأمة 10 وصايا. كان أغلبية الشعب يظنون أنهم يصلحون لأن يكونوا شعب الله، لذلك فقد أعطاهم الله

وصايا، أولا من خلال صوته وكلماته من على جبل سيناء، ثم من خلال لوحين حجريين. والآن لنقرأ الوصايا العشر. أولا، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. ثانيا، لا تصنع لك تمثالا منحوتا، لأني أنا الرب إلهك. ثالثا، لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا. رابعا، أذكر يوم السبت لتقدسه. خامسا، أكرم أباك وأمك. سادسا، لا تقتل. سابعا، لا تزني. ثامنا، لا تسرق. تاسعا، لا تشهد على قريبك شهادة زور. عاشرا، لا تشتهي امرأة قريبك ولا شيئا مما لقريبك. وقد أوصى الله موسى بوجوب طاعتهم التامة لهذه الوصايا العشر. ملعون من لا يقيم كلمات هذا الناموس ليعمل بها. كيف كان شعور الشعب عندما سمعوا هذه الوصايا العشر؟ هل تظن أنهم ظلوا واثقين من صلاحهم؟ وماذا عنك؟ هل تظن أن صلاحك يؤهلك للعيش في مملكة الله الكاملة؟ اقرأ مرة أخرى الوصية الأولى. لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. هل تضع الله في المقام الأول دائما؟ إذا أجبت بلا، فقد فشلت في تطبيق هذه الوصية. اقرأ الوصية الخامسة. أكرم أباك وأمك. إذا عصيت أحد والديك يوما ما، فإنك مذنب أمام الله. والآن اقرأ الوصية الثامنة. لا تسرق. إذا سبق لك أن أخذت شيئا ليس لك أو غششت في الامتحان، فقد كسرت هذه الوصية. هل سبق لك أن كذبت؟ إذن أنت لم تطع الوصية التاسعة. الوصية الأخيرة تخبرنا أنه من الخطأ أن نرغب في الحصول على أي شيء يخص الآخرين. إن الله يرى الخطية في قلوبنا. كم عدد الخطايا التي كانت سبباً في إفساد علاقة آدم وحواء بالله؟ خطية واحدة فقط، وما يزال معيار الله الكامل كما هو. لأن من حفظ كل الناموس وإنما عثر في واحدة، فقد صار مجرماً في الكل. إن الله قدوس ولا يمكنه أن يتغاضى عن الخطية. ولتوضيح الأمر، أيمكنك مشاركة غرفتك مع جثة أو حيوان ميت؟ هذه هي نظرة الله إلى خطايانا. فكما أن رش العطر على جثة متعفنة لا يطهر الغرفة، فإن كل الطقوس الدينية لا تستطيع أن تطهر قلوبنا. وكما أن المرآة ترين الأوساخ التي على وجهي، فإن شريعة الله ترين الخطايا التي في قلبي. وكما أن المرآة لا تستطيع أن تنظف وجهي، لا يمكن للوصايا العشر أن تطهر قلبي. لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه، لأن بالناموس معرفة الخطية. أيا كانت ثقتنا في صلاحنا، فإنه لا يؤهلنا للعيش مع الله في السماء. فنحن في حاجة إلى مخلص. أعطت الوصايا العشر الأمة الجديدة معياراً واضحاً للصواب والخطأ. كان هذا شيئاً جيداً، لكن شريعة الله جلبت خبراً سيئاً أيضاً، فقد أظهرت للناس أنهم يعانون مشكلة خطيرة. فبسبب خطاياهم عليهم أن يموتوا وينفصلوا عن الله. ولكن الخبر السار كان هو أن الله يقبل دماء الحملان والثيران والتيوس والحمام لتغطية خطاياهم. لذلك في اليوم نفسه الذي أرعد فيه صوت الله بالوصايا العشر، قال الله لموسى: مذبحا من تراب تصنع لي وتذبح عليه محرقاتك. أترى موسى يضع يده على رأس الحمل؟ وهل ترى الناس يمدون أيديهم نحو الحمل؟ ولأنهم كانوا يؤمنون بالله وبطريقته في غفران خطاياهم، كان

كانت خطاياهم توضع على الحمل البريء، ثم كان الحمل يذبح على المذبح، وكان الدم المسفوك يغطي خطايا الشعب. بعد ذلك كان الحمل المذبوح يحرق إلى أن يصير رمادا، وكان الرماد يبين للشعب ما فعله الله بتلك الخطايا، فقد غفرت خطاياهم. ولكن هذا النظام القائم على تقديم دماء الحيوانات لغفران الخطايا كان مجرد صورة لما يريده الله حقا. كانت الذبائح في نظام العهد القديم تقدم المرة تلو المرة وسنة بعد سنة، ولكنها لم تكن قادرة على تطهير العابدين. ولو كانوا قادرين على تطهير أنفسهم للتمام لما احتاجوا إلى الذبائح، لأنهم سيكونون قد تطهروا مرة واحدة إلى الأبد، ولأن شعورهم بالذنب سيتلاشى. ولكن ما حدث هو العكس، فمن خلال تقديم الذبائح بصورة متكررة كل سنة كان العابدون يتذكرون خطاياهم، فمن المستحيل أن يزيل دم الثيران والتيوس خطايا الناس، فالحيوانات لم تخلق على صورة الله. كذلك فإن قيمة الحمل لا تساوي قيمة الإنسان، فكما أنك لا تستطيع أن تعطي لعبة صغيرة على شكل سيارة إلى بائع السيارات كدفعة مقدمة عن سيارة حقيقية، فإن دم الحمل لا يمكن أن يدفع الثمن الكبير الذي يطالب به ناموس الخطية والموت. لذلك كانت هناك حاجة إلى ذبيحة أفضل. بينما لم تكن الذبائح الحيوانية قادرة على سد دين خطية العالم، لكنها أعطت الخطاة صورة عن الشخص القادر على ذلك.

مع اقتراب موعد مجيء المخلص أكثر فأكثر، أوصى الله أنبياءه بأن يكتبوا نبوآت عن هذا المسيح الملك. وإليك عددا من هذه الوعود القديمة. هل عذراء تحبل وتلد ابنا؟ أما أنت يا بيت لحم فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا ومخارجه منذ القديم، منذ أيام الأزل، لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا ويدعى اسمه إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. هو ذا إلهكم يأتي ويخلصكم. حينئذ تتفقع عيون العمي وآذان الصم تتفتح. حينئذ يقفز الأعرج كالإيلي، كشاة تساق إلى الذبح. ثقبوا يدي ورجلي. إن المخلص الموعود آت، ولكن متى ومن سيكون وكيف ستتحقق هذه النبوءات؟

يمكنك الآن متابعة قنوات الكارما المختلفة بجميع برامجها على أبل تي في فيرجن 4 أو أعلى. لتثبيت الكارما تي في أب على أبل تي في، اذهب إلى أب ستور، استخدم قائمة سيرش للبحث عن الكارما تي في لايف، اضغط انستول للتثبيت. بعد إتمام عملية التثبيت، اذهب إلى القائمة الرئيسية ثم افتح الكارما تي في لايف أب واستمتع بمشاهدة قنوات الكارما على أبل تي في بأعلى جودة ممكنة.

تعضيدكم لقناة الكرمة يعود على حضراتكم وعلى كثيرين آخرين حول المسكونة. كن عوناً لقناة الكرمة واكرم الرب من مالك، فالمروي هو أيضاً يروى، والمعطي المسرور يحبه الرب.

مين يقدر يميز بين الناس وبعضها؟ مين يقدر يعرف قلوب الناس واللي جواها؟ يجذب أي واحد لو يقدر يقولك أنا بفهم في نوعية الناس. الوحيد اللي يقدر يميز بين الناس هو الرب يسوع المسيح. أحباء الأفاضل، حول هذه الفكرة هتدور همسة ولمسة الرب لنا النهاردة. أهلا وسهلا بيكم مرة تاني. تعالوا نقرأ مع بعض جزء من كلمة الله عشان نشوف الهمسة واللمسة اللي الرب عايز يوصلها لينا النهاردة. إنجيل متى أصحاح 25 وعدد 31، جزء جميل جدا فيه الملك بيميز بين الخراف وبين الجداء. تعالوا نقرأ مع بعض جزء بسيط. ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار. الجزء اللي قدامنا أحبائي بيكلمنا عن دينونة اسمها دينونة الأحياء. احنا عندنا دينونتين في الكتاب المقدس، دينونة الأموات قدام العرش العظيم الأبيض، ودينونة الأحياء اللي فيها هيدين الرب يميز بين الخراف والجداء من ناحية اللي عملوه في حياتهم. يا ترى مين هم الخراف؟ مين هم الجداء؟ مين هم الإخوة الأصغر؟ حسب ما نفهم من كلمة الله أنه اليهود اللي هيبقوا على الأرض بعد اختطاف الكنيسة هيتقسموا إلى مجموعتين، مجموعة هتقبل الرب ومجموعة هترفض الرب. اللي هتقبل الرب هم الأصاغر، وهناك من الأمم اللي هيكونوا شغالين مع الوحش هيقبلوا هؤلاء الأصاغر، يأكلوهم ويشربوهم ويهتموا بيهم. قد نختلف شوية في بعض التفصيل بتاعة الأحداث، لكن مش هو دوت الموضوع بتاع الكلام بتاعنا النهاردة في الهمسة اللي الرب عايز يقدمها. يا ترى إيه الفكرة اللي الرب عايز يوصلها لنا من خلال هذه المحكمة ومن هذه الدينونة وهذا التمييز بين ما يسمى الخراف وما يسمى الجداء؟ بصراحة أحباء الأفاضل، الرب عايز يركز على فكرة مهمة قوي. هو لا يركز في هذه

الحادثة على طريقة الدخول للسماء، وإلا تبقى طريقة الدخول للسماء هو العمل الصالح اللي بيدخل الناس للسماء إطلاقا. أحبائي، قد تكلم الرب أكثر من مرة أن الحياة الأبدية مرتبطة بالإيمان بالرب يسوع المسيح لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لكن الرب في المثل دوت اللي قدمه لينا أحبائي عايز يكلمنا عن ثمار الحياة الأبدية، عن البرهان العملي إن حضرتك أخذت حياة أبدية. فبيكلمنا عن الصورة اللي هتحصل على الأرض في وقت الضيقة العظيمة لما يجلس الملك على كرسي مجده. كلام مش خاص بالكنيسة أبدا، كلام دوت خاص بمن سيبقوا على الأرض بعد اختطاف الكنيسة من اليهود ومن الأمم، لأن المسيحيين بالاسم ليس لهم فرصة للتوبة مرة أخرى. لكن هنا الرب يسوع المسيح هيجيب عن يمينه الخراف وعن يساره الجداء. يا ترى مين هم الخراف؟ ويا ترى مين هم الجداء؟ ويا ترى إيه اللي عملوه الخراف وإيه اللي ما عملهوش الجداء عشان الرب يقول للواحد فيهم تعالوا يا مبارك يا أبي، ويقول للباقيين ابعدوا عني يا ملعين. اللي هيؤمنوا بالمسيح يسوع من اليهود هيطاردهم الوحش وحاول يذبحهم مش هيلاقوا ياكلوا. في ناس مش شغالين مع الوحش اللي هيسود على العالم بعد اختطاف الكنيسة، هيعرفوا المسيح، هيستغلوا الإمكانيات اللي معهم عشان خاطر يأكلوا اليهود اللي راجعين للمسيح وتائبين أحبائي. ودول يسمهم المسيح الخراف، وهيقول لهم تعالوا يا مبارك يا أبي لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني. زي ما قلت من شوية يمكن تختلف معايا في التفاصيل الأحداث، لكن تعالوا بس أهم حاجة نشوف المعنى الروحي اللي وراء الجزء ده. في عدة معاني روحية جميلة والرب عايز يوصلها من خلال همسة ولمسة الرب لينا النهاردة. حاجة الأولانية أنه الرب يهتم قوي قوي قوي ويقدر قوي اللي يهتم بالناس البسطاء المؤمنين المساكين، ويعتبر الرب أن كل واحد بيهتم بواحد من أولاد الرب البسطاء حاجة اتعملت معاه هو شخصيا، لدرجة أنه هو يقول لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني. رب يساعدني ويساعدك يكون لنا قلب محب يهتم بأحباء الرب البسطاء، فدوت يعتبر اهتمام بالرب شخصيا. بس اوعى تفتكر زي ما قلت من شوية برضو كمان انه ده الطريق لدخول السماء. انا مش بتكلم على طريق دخول السماء خالص دلوقتي، دخول السماء من خلال موت الرب يسوع المسيح لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لكن عايز اشوف كمان معاكم حاجة تانية في القصة الرائعة اللي قدامنا. هؤلاء الخراف المحبين ما تكلموش عن اللي عملوا أحبائي، يعني ما روحوش أول ما شافوا الرب قالوا له يا رب فاكر إحنا عملنا كذا وكذا وكذا مع إخواتك الأصغر إطلاقا. أحبائي، درس جميل جدا إنه اللي بيعمل حاجة للرب مش بيعملها منتظر اللحظة اللي ياخد فيها أجرة، مع إن الرب هيدي أجرة، لكن بيعملها لأنه بيحب الرب. نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا، لدرجة إن هم اتفاجئوا لما الرب يقول لهم جعت فأطعمتموني، يردوا على الرب يقولوا له إيه؟ يا رب متى رأيناك جائعا أو عطشانا؟ هم ما كانوش مستنين الأجرة أو كانوا مستنين المكافأة. قال واحد من المرنمين إني أحب الرب لا لأربح النعيم ولا لكي أنجو من عذاب في الجحيم، لكن إحنا بنحبه لأنه هو أحبنا أولا. لكن يا ترى إيه موقف الرب من الجداء؟ الجداء اللي على يساره اللي هم شافوا المحتاجين وما ساعدهمش. مرة تاني بأكد وبقول في همستنا ولمستنا النهاردة إنه مش هيروحوا جهنم لأنهم ما ساعدوش الإخوة الأصغر، لأ، لكنهم لم يؤمنوا بالمسيح، ونتيجة عدم إيمانهم بالمسيح كانوا قصاطا مع المحتاجين.

دين أحبائي. فالرب يقول لهم اذهبوا عني يا ملعين، لأني إلى النار الأبدية طبعا، لأني جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسقونني. وبرضو الجداء هيحاولوا ينكروا التهمة، يقولوا يا رب احنا امتى شفناك؟ قال لهم زي ما عملتوش مع أحد إخوتي الأصاغر فأنتم لم تعملوا به. لكن القصة الجميلة بتورينا حاجة رائعة جدا، زي ما قال كاتب رسالة العبرانيين في أصحاح 6، لأن الله ليس بظالم لينسى عملكم وتعب محبتكم اللي عملتموها وأظهرتموها لجميع القديسين. خلونا نبرهن عن إيماننا وعن قبولنا المسيح بأحشاء رقيقة، بمحبة ورحمة، زي ما قال حبيبنا الغالي في الموعظة على الجبل، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. في يوم من الأيام هتقابل أنا وإنت مع الرب، يا ترى هل الإيمان المسيحي بالرب يسوع سكن في قلبنا؟ وهل سكن الإيمان في قلبنا بتترجم بمحبة عملية ورحمة حقيقية وعطاءات سخية للناس اللي حوالينا؟ إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، الرب معكم.

أنا النور وأنتم لا ترونني، أنا الطريق وأنتم لا تتبعونني، أنا الحق وأنتم لا تصدقونني، أنا الحياة وأنتم لا تعيشونني، أنا المعلم وأنتم لا تسمعونني، أنا السيد وأنتم لا تطيعونني، أنا الرب وأنتم لا تدعونني، أنا الصديق وأنتم لا تحبونني، فإن كنتم تعساء فلا تلومونني.

ده اسمه درديري، وفي بلد درديري بيقولوا ان الضفر عمره ما يطلع من اللحم، وان الدم عمره ما يبقى ميه. لكن يا ترى ده مجرد مثل شعبي ولا كلمات حقيقيه؟ تعالوا نشوف درديري هو وخلف وخليفه عملوا ايه. نتفرج مع بعض على الفيلم خلف وخليفه ونتكلم بعد الفيلم.

0: اسمع الحكاية واحكم وشوف. حكاية جناب العمدة ومراته فوزية بنت معروف، الاتنين اتجوزوا وعاشوا عيشة هنية. والعمدة كان بيحلم بالذرية، يشوف عياله ويجيب لهم هريسة ومهلبية.
1: طب يا فوزية ما مشتك ليه؟
2: يا اخويا نفسي غمى عليا كده وحسني يعني
1: ايه؟ نفسي غمى عليك وعايزة تطرشي؟ يا كرم الله انت عزفت يا دديري لسه واقف عندك؟
3: تمام يا عمدة، يدوم الهز يا عمدتني.
1: انت هتقعد تاخد معانا ليه؟ اطلع جري على الحكيم قول الست فوزية مرت العمدة نفسي غمى عليها وعايزة تطرش وخليه يجي بالعجل.
3: تمام يا عمدتني.
0: وجريت الأيام ومر 9 شهور بالتمام، وجي ميعاد الولادة وكان أحلى كلام.
3: إن شاء الله خير يا عمدتنا وجماعتكم تكون بالسلامة، وهنضرب نار وبومب في السماء وكل البلد هترقص وتفرح وتهيص.
1: ربنا يقومك على خير يا فوزية.
3: يا رب
1: يا رب.
3: سمع يا عمدة صوت العين. مبروك يا عمدتنا، مبروك.
4: مبروك يا جناب العمدي.
1: يبارك لك يبارك لك يا دكتور.
4: قمري اقصد ولدين زي القمر.
1: روح يا شيخ ربنا يعلم ربك. عيش يا دكتور عشت ايدك.
3: طيب هستأذن انا بقى يا عمدتنا، رايح مخزن الذخيره هطلع لي كام خرطوشه عشان كل واحد من الغفر يضرب له خرطوشتين في الجو.
1: خرطوشتين ده ايه يا هاله؟ انا عايزك تخش على مخزن الذخيره تطلع لك 3-4 جنابل على 5-6 صواريخ على دبابتين 3 ولو لقيت طيارات طلع.
3: وبعدها يا عمدتنا هروح اجيب

0: الحاجات ومستلزمات السبوع بنفسي. احتفالا بالمناسبة دي.
1: خلاص اقصد كريم.
0: الا ما قلت ليش يا عمدة.
1: نعم.
0: ناوي تسميهم ايه؟
1: هسميهم
2: خلف وخليفة. مرت عليهم 7 سنين وكبروا اوام. ولان العمدة قلبه بالحب عمران علمهم المحبة والتعاون كمان. قال لهم مفيش احلى من الصدق في الكلام، وما تنسوش التسامح والغفران.

0: ربنا. انا قلت لك تتحرك يا هاد.
1: ثابت يقعد منك لوف. تمام يا عودتني.
2: يلا هاد يا خلف انت وخليفه، شيلوا القف ده ودخلوها جوه.
3: انا خليفه، انا شيلها لوحدي. طب شيلها.
1: مش كده يا خليفه، خدها مره واحده على كتفك
2: كده. هات كسرت علية البضات اللي فيها، وانا مش قلت لك تبقى تسلق بس فالح تقول له خدها على كتفك.
1: المايه مقطوعه يا عمدتني.
2: مقطوعه؟ هيكش تكون انت هاد اللي قفلت المحبس. شيل يا هاد انت، هو جرب تاني.
3: راجل انت كده جوه، انا بغلى شيل.
1: اكتم نفسك وضم يدك على وسط الجفه وانت
2: كده كسرت بقيت البضات اللي فيها.
1: هي الخيبة
2: بتقول ايه درديري؟
1: بقول ربنا يخليهم ويطرح البركة فيهم يا عمدتنا.
2: بص يا خلف، بص يا خليفة، الجفة دي ليها ودنين، ودن هنا ودن هنا، والجفة اللي ليها ودنين يشيلوها اتنين. يعني انت لو شلت من ايد واخوك من الايد التانية عمركم ما هتحس بالحمل اللي فيها، وعمركم ما هتقعوا ابدا. فاهمين يا عيال؟
3: فهمنا يابا.
4: وجريت بدل الشهور اعوام، وخلف وخليفه كبروا بسرعه اوام. واحد اتجوز ناديه، والتاني اتجوز شوقيه بنت عبد السلام. وفي وسط الفرح لازم تيجي الاحزان، هي دي الحياه، كل شيء ليه وقت، ان كانت راحه او حتى الم.
1: شدوا حيلكم يا رجال الماي، ده انا اول ما سمعت قلت اجي طوالي علشان اقف جنبه. انتوا عارفين العشره الطويله اللي بيني وبين ابوك.
5: خلف خليفه
6: بالاذن عم درديل، اتفضل استريح.
7: ايه يما بس اللي قومت من على السرير وانت تعبانه؟
5: الراجل ده ايه اللي جابه حدانا؟
6: عيب يما، الراجل جاي يعمل معنا واجب. بعدين ده بان عليه زعلان قوي والدمع هتفر من عينيه. بعدين يما اللي فات مات. خش كملي نومك يما، احنا مش صغيرين. اشرب القهوة يا عم درديري.
1: عشت يا والد. انا عارف ان الفراق صعب يا رجالة، بس انتوا رجالة عشان كده لازم تفكروا وتستغلوا الوقت صح. صح
6: صح صح عم درديري، معناته ايه الكلام ده؟
1: يعني ما تضيعوش وقتكم في الكلام الفاضي والبكا والنواحي ده.
8: امال عايزنا نعمل ايه حال؟ نتحزم ونقوم نرقص ونطبل؟
1: ايوه.
6: ايه عم درديري ده؟
1: اقصد اقول ان انتوا لازم تفكروا في كرسي العبوديه، خصوصا ان انا عارف ان في ناس كتيره في البلد حاطين عينيهم عليه، ولولا ان انا بحبكم لولا ان انا جيت اقول لكم.
6: مين يا عم درديري الناس دول؟ واني اخزق عينهم دلوقتي؟
1: لا انت كده هتخزق عينياني. مش مهم مين، المهم انتوا.
6: يعني ايه يا عم درديري؟
1: يعني لازمه تفكروا مين فيكم الاصلح والاحسن يقعد ويتربع على كرسي العموديه.
3: انت طبعا يا خالف.
8: واشمعنى انا؟
3: ما انت الاصلح والافضل وكنت بتقعد مع ابوك كتير.
8: ايوه بس
1: ما بسش يا خالف يا والدي ولا حاجه، مراتك عندها حق.
3: وبعدين اخوك مش هيزعل، ما هو اللي ورثه من اطيان واراضي هيخلوه ملك زمانه، ولا هو لازم يعني يكوش على كل حاجه؟
6: يعني خلف قالك يا عم درديري؟
0: انا ما كنتش ان هو اقول لك لخليفه يا والدي، لكن لولا ان انا حسيت ان عقرب جايه تلزقك ما كنتش اتكلمت. لكن ازاي؟ انا عقربة بتجرب منك واقف اتفرج.
3: انا مش قلت لك يا خليفي؟ اكيد الولية العقربة مرته هي اللي بتقوم عليك.
6: مش معقول.
3: اصلك انت طول عمرك طيب، وتبتك دي بقى هي اللي هتخليك تغرق. انا بقول لك اهو، لازم ما تتنزلش عن كرسي العمودية ابدا، لحسن مش هتشوف وشي هنا تاني.
0: ترى ايه يا جماعة؟ اخوك مش غلطان يا خليفة يا ولدي. ما هو فكر في نفسه، واللي يفكر في نفسه لا عيب ولا حرام. المهم انت كمان تفكر في نفسك.
3: وكمان الورث لازم يتقسم.
0: يتقسم؟
6: يتقسم كيف؟
8: زي الناس يا خليفه.
1: مش كده يا ولاد المال.
6: انت مش سامع بيعلي صوته عليا ازاي؟
9: هو ما يكسر.

0: وحنجرته دخينة وحنك واسع.
1: لا أقصد وحنقسم الأرض والبيت وكل واحد يشيل شلته لوحديه.
2: ومال أشيلها لوحدي؟ أنا مش صغير يا خليف.
1: لا صغير.
2: أنا مش صغير.
1: لا صغير.
2: ولا صغير ما صغير.
3: زادت الخلافات وكبرت المشاكل، ورا كل شر شرير قادر وفاسد.
0: وقف منك نوم، وقف منك نوم. ايه هتضربوا بعض قدامي؟
2: سيبني انا يا عم دردير.
0: اسيبك يا منك نوم، وسع يقعد منك نوم. شرب ده ولا اسعاف تهلوش. خلاص ما دام مش متفقين يبقى كل واحد يروح لحاله.
1: صح يا عم دردير، ايه رايك يا خليفه؟
2: موافق. كل واحد فينا من طريق.
1: موافق. يبقى نسافر للأفوكاتو ويقسم كل حاجة
2: من النشمة من الفجرية. هننزل على مصر.
1: أيوة
4: يا جناب العمدة.
5: اسمي ليه درديري؟ جدني مش فاهمك. انت ايه درديري؟ انت راجل خاين لمؤاخذة. عينتك شيخ غفر وعملت لك كون يا وصليهم، وبدل ما تشكرني جاي طبعا في الكرسي. عشان كده انت مالكش عيش معانا.
4: يا جناب العمدة
5: اطلع برا يا دردير.
4: ولسه يا عمدة هتشوف انا هعمل فيهم ايه. وبقى سلم لي على الجفة مودنين.

0: توطيش المسجل يا اسطى.
1: ماشي يا بيه حبيبي.
2: وطي المسجل يا اسطى.
3: ادم هو
0: ادم، بقول لك ما توطيش يا اسطى.
1: حاضر يا بيه.
2: وطي المسجل يا اسطى.
0: ما توطيش يا اسطى.
1: حاضر.
2: اهو اهو اهو اليوم المنايل ده.

0: الكفه دي ليها ودنين، ودن هنا ودن هنا، والكفه اللي ليها ودنين يشيلوها اتنين. يعني انت لو شلت من ايد اخوك من الايد الثانيه عمركم ما هتحس بالحمل اللي فيه، وعمركم ما هترجعوا ابدا. فاهمين يا عيال؟
1: وقف يا اسطى عندك.
2: الله خليفة، عارف انت وهو
1: هنرجع البلد.
2: انتوا مجانين، دي البلد بعيدة هيجيب 20 كيلو.
1: هنركب اي مواصلة؟
2: مفيش عربيات هترضى توقف، والطريق طويل وصعب وواعي.
3: مش مهم، هنتمشاها، اهم حاجة نبقى مع بعضينا. يلا يا خالف.
1: يلا يا خليفة.
3: يلا.
2: طب والارض اللي هتتكسر؟ طب استنوا خدوني معاك.
3: كده يا خلف، كده يا خلف، كده يا اولاد العمده.

0: أهلا بيكم مرة تانية بعد ما اتفرجنا على خلف وخليفة. ضيفنا النهاردة هو ممثل فنان وفي نفس الوقت بيدرس إخراج، عصام فايز. أهلا بيك يا عصام.
1: أنا هادي.
0: قول لي، بما إنك ممثل، إيه أكتر شخصية أثرت فيك في الفيلم أو يعني عجبتك؟
1: شخصية شيخ الغفر اللي هو
0: درديري.
1: درديري، أنا استغربت لأن أنا شفت إبليس، يعني اللي هو الشخصية بتاعت شيخ الغفر شفتها موجودة، شفتها حقيقية. أوقات كتيرة أوي بيبقى إبليس موجود في وسطينا.

0: بيعمل شغله وبيعمل دوره، بس بيبقى مش باين قوي كده. الممثل طبعا يعني لعبها بحرفنة، دور كان مرسوم صح، وغريب ان هو يبقى باين كده، باين انه في حد عمال
1: ونجح بنسبة كبيرة انه يوقع الاخين في بعض ويخليهم كانوا قربوا تقريبا يخسروا بعض.
0: هو ما كانش ينفع ما ينجحش يعني. يعني
1: السكة اللي هو
0: بيعمله
1: كانوا
0: ماشي
1: كده دي
0: ماشيها صح
1: ماشي
0: يعني.
1: السكة صح. طيب هو درديري نجح يعني ده مؤكد، بس هل درديري لوحده كان يعرف ينجح؟ يعني عايز اقول هل المشكلة كلها في درديري هو اللي وقع الاتنين في بعض، ولا هم كان عندهم استعداد يعني؟
0: بص انا رايي الشخصي ان بيبقى فيه استعدادات يعني. يعني طبعا الفيلم مبين قوي الحته الاساسيه اللي انا اعتقد يعني انا شخصيا انه اول ما بنقرب منها او اول ما حد بيقرب منها بتحصل حاله القلق والتوتر
1: خلاف او
0: الخلاف،
1: الاختلاف.
0: يعني اللي هو حاجتي حاجه بتاعتي حاجه ملكيتي. حتى تلاقي الناس اغلبيتهم حتى لو حاجات بسيطه يعني، يعني عربيتي
1: عد
0: حتى
1: قلبي ألا تعد رغيفي.
0: ما تقربش من اي حاجه بتاعتي يعني. وطبعا الموضوع بيتطور في اوقات بيبقى كرامتي يعني،
1: مش بس ممتلكاتي يعني، مش بس عربيتي وبيتي وحاجتي.
0: بنعمل حتى رابطه بين كل الحاجات يعني. مجرد ان واحد يقعد على الكمبيوتر بتاعي في الشغل اللي هو احس ان هو ايه ده، هو في ايه يعني،
1: ما بتقعدش
0: ما
1: ده
0: ينفعش
1: بتاعي
0: حد يقرب بتاعي، ده حاجتي
1: بالظبط.
0: عليه حاجتي. فالموضوع بيتطور أوي لدرجة انه ممكن تحصل مشاكل
1: هو
0: وخلافات كتير
1: عارف
0: أوي.
1: يلعب حلو قوي على الحتة دي، انت احسن منه وهو احسن منك، لعبة الكرامة لعبة الفلوس وتاخد حقك، دخل جامد يعني في الحتة دي.
0: بص يعني اعتقد ان بتبقى جوانا الحاجات يعني، بيبقى جوانا
1: الميل
0: النقط الحاجات الأساسية، وهو كان دوره ان هو زي بينشط، هو عمال بس يلعب على الاوتار اللي موجوده ويسيبها، والخلافات كانت ماشيه لوحدها يعني.
1: طب بره الفيلم يعني بعيد عن الفيلم، ايه الاوتار التانية بقى اللي بيلعب عليها او اللي احنا بطبعنا بنعملها؟ يعني ايه الحاجات اللي بتخلينا نختلف؟ ايه الحاجات اللي بتخليني يعني، كنت في الاول بقول الضفر ما يطلعش من اللحم والدم ما يبقاش مية، بس هما كانوا على وشك انهم يتخلعوا من بعض يعني.
0: يعني انا شايف رقم واحد الحاجات اللي هي ملكيتنا محدش يقرب منها، الحاجه بتاعتي. اول ما حد بيقرب من منصب من حاجه
1: من
0: بمتلكها حاجه
1: كرامتي
0: من
1: من
0: كرامتي دي بتبقى بدايه الخلافات. بص في نقطه يعني انا بالنسبه لي يمكن حاجه قريبه مني قوي، اللي هو اتربينا ازاي، شفنا ايه، شفنا ايه بيحصل في العادات حتى بتاعت المجتمع بتاعنا في بيوتنا يعني. يعني اللي هو العيلة والناس
1: واحنا
0: متعودين ان
1: صغيرين كده اللي يضربك اضربه،
0: اللي يقرب منك يهبشه يعني، ما فيش
1: اتغدى
0: يعني
1: بيه قبل ما اتعشى بيه كل
0: يعني اللي هو ابقى راجع متعور، طب وانت عملت فيه ايه، عورته ولا لا، عورته ولا روح سليم. اللي هو
1: اهم حاجه يكون خدت حقك.
0: يعني انتوا الاثنين دلوقتي متساويين. العادات والتقاليد اللي موجودة، اللي هو نشوف خناقات جامدة، نشوف خلافات جامدة، نشوف مقاطعة يعني، ممكن تلاقي خناقة وحاجات مواقف بسيطة قوي لكن يحصل عليها قطيعة جامدة قوي يعني، اللي هو ناس ما بتكلمش بعض ممكن تقعد سنين لحد ما هو يجي لي الأول يعتذر لي.
1: بالظبط.
0: الجملة المشهورة قوي اللي هو ما ينفعش تخانقني في شارع وتيجي تصالحني في
1: وزي
0: حارة.
1: ما انت بتقول بنقاطع وبنقعد بالسنين بنقاطع، وطبعا يعني كل واحد في سكته بقى فالقصة بتكبر.
0: الناس بتتورط في خناقات يعني، ممكن تلاقي موقف عادي خالص، موقف ما يستاهلش ان يبقى فيه خناقة، بس مجرد ان حد قال لحد كلمة مش عاجباه قدام ناس تانية فتلاقي خناقة
1: لازم يروح
0: بسيطة اترد، اتورطوا هما الاتنين في خناقة رغم ان الاتنين ممكن يبقوا اصحاب، الاتنين ممكن يبقوا حبايب، الاتنين معاهم اسرار بعض، الاتنين يعني قريبين قوي من بعض، داخلين بيوت بعض، وتبص تلاقي اتورطوا في مشكلة مش عارفين يخلعوا منها. فاللي هو طب نعمل ايه، الحل لا. وعلى قد يعني يمكن كمان على قد ما الواحد بيبقى قريب على قد ما بيتجرح برضه
1: بينجرح
0: جامد قوي
1: وبيتأذي وبيبقى
0: بالظبط يعني.
1: مش قادر يستحمل يعني.
0: وبرضه يمكن بسبب مجتمعنا احنا ميالين ان احنا ندخل في سكة اللي هو اصل هو جرحني، اصل هو اذاني، اصل هو
1: بيصعب علينا نفسنا قوي، ها
0: قوي
1: بيصعب عليا روحنا و
0: قوي، وميالين بقى نقعد نسمع في الاغاني بقى
1: الشرايط بقى
0: اللي هو
1: الحزن
0: ايه،
1: وجرحني و
0: وجرحنا واتبعنا واتسابنا واتهجرنا وما بقاش في صديق وافي وحاجات كده
1: وبيحصل
0: يعني.
1: قوي قوي.

0: زي ما انت بتقول من الناس القريبة، بيحصل في بيوتنا يعني، بيحصل بين الراجل ومراته وبين الراجل وعياله. انا بسمع قصص غريبة يعني، الاب مقاطع عياله والراجل ما بيكلمش مراته، وتسمع يعني مرات تسألهم عن الاسباب ما تلاقيهمش فاكرين. يعني القطيعة زادت لدرجة ان هو مش فاكر هو الموضوع ابتدى امتى، بس هو احنا خلاص يعني.
1: هو أحسن وضع، يعني مش هروح عن الموضوع، بس يعني عايز أقول إنه أحسن وضع إبليس بيعرف يصطاد الناس لما يفرق بين الناس، يعني
0: زي
1: لما
0: ما
1: يدخل
0: القنديل يعمل ده.
1: اللي هو لما يدخل جوه البيت ويقطع البيت، لما يدخل بين الراجل ومراته ويروح باعد ما بينهم، يدخل بين الراجل وعياله ومراته ويروح فاصل ما بينهم. هو أحسن حاجة عنده إن هو يشوف كل واحد لوحده، فبعد كده يبتدي بقى يركز مع كل واحد لوحده على الرايق.
0: خلفوا خليفة، هم راجعين افتكروا نصايح بابا وأبوهم العمدة وخدوا خطوة. يعني النهاردة لو أنا في قلب المشكلة دي، أنا مخاصم حد أو على وشك أخاصم حد، أو بقى مخاصم وبقالي سنين، يعني أنت بتعمل إيه؟ يعني بلاش
1: بص
0: نقول كلام
1: انا رايي،
0: مبالغ.
1: يعني انا شخصيا ببقى شايف الموضوع صعب قوي لما بتحصل مشكله، يعني زمان كان اصعب من دلوقتي، يعني زمان وانا صغير كان بالنسبه لي اصعب من دلوقتي. طبعا عرفت وقريت ودرست وسمعت ويعني عشت
0: غلس
1: شويه
0: عليك
1: حاجات
0: واقول لك كنت بتعمل ايه وانت صغير؟ يعني كنت بتتبع اي طريقه؟ يعني انت وانت بتحكي قلت كذا حاجه، في ناس بتقاطع ما بتتكلمش، في ناس بتكبر الدنيا، في ناس بتتخانق وبتقول لازم اخد حقي. يعني انت كنت من اتباع انهي
1: انا
0: مذهب؟
1: اعتقد ان انا كنت توليفه من ان انا انفجر وازعق واخد حقي وبعد كده اقطع، فيعني
0: لو ما خدتش حقي يعني.
1: لا حتى يعني اللي هو اخد حقي واقاطع ويجي اعتذر لي، فاللي هو لازم تبقى
0: من الآخر يعني.
1: التوليفه كانت جامده شويه.
0: طب ودلوقتي؟
1: بص يعني انا قعدت وقت هادي، كان عندي مشكله اساسا حتى في وقت الصلاه الربانيه، يعني اللي هو يعني الجزء بتاع واغفر لنا ذنوبنا كما
0: كما
1: نغفر
0: نغفر
1: نحن،
0: نحن أيضا.
1: انا الموضوع ده كان بالنسبه لي صعب قوي، يعني كنت ممكن اقف اقول الصلاه الربانيه وعند الحته دي اروح ساكت، لان كان عندي مشكله حاسس انه الموضوع صعب، يعني لو ربنا رهن غفرانه باللي انا هقوله واللي انا مش هقوله، باللي انا هغفره واللي انا مش هغفره، دي مشكله كبيره قوي. فدي كانت سكه ان انا ابتدي ادور على طريق الغفران، يعني ان انا ابتدي
0: ازاي
1: اتعلم
0: اسامح
1: اغفر.
0: وازاي؟
1: انا من رايي انه لازم اتكلم، يعني لازم اتكلم مع الشخص التاني،
0: تتصارح بس
1: لازم اروح اتصارح معاه ونقعد نتكلم ونبتدي نفتح الموضوع ونتكلم فيه.
0: انا هو لما مرات بروح يا عصام بتقلب بخناقه اكتر. يعني بتروح تصالح بتلاقي العمليه قلبت بخناقه اكتر، تلاقي رد فعل عنيف، تلاقي نفسك انت نفسك غلط او مشحون، فبتقول الكلام مش كويس والعمليه بيحصل يعني.
1: انا من رايي ان يعني ده وارد، ده هيحصل، بس يعني عايزك تتخيل معايا كده، يعني داخل قدامك ولعه وانت داخل تطفيها، هتمسك كوبايه بنزين ولا كوبايه ميه، فانت يعني لازم تدخل، لو انت عايز تخلص الموضوع ما ينفعش تدخل تولعه من اول وجديد. فانا اعتقد انه ينفع ندور على حاجه مشتركه ما بيننا، ان حاجه زي يعني ارضيه ينفع نتكلم، نقف عليها احنا الاثنين ونقف نتكلم.
0: نفتكر أيامنا الحلوة،
1: انا
0: نفتكر
1: بالنسبه لي دي
0: الحاجات المشتركة.
1: كانت نقله مهمه قوي، انه الناس يعني الاثنين يقعدوا يفتكروا ابوهم كان بيقول لهم ايه، العلاقه ما بينهم كانت عامله ازاي، كان عمال يقويهم ازاي ان هم يشتغلوا في الحاجه مع بعض ويشيلوا المسؤوليه مع بعض.
0: رجعت قيمة العلاقة اللي ما بينهم أعلى بقى من الخلافات وأنا أهم، يعني ابتدوا يشوفوا كده مرة تانية القيمة الحقيقية في إيه يعني.
1: عارف يعني اللي هو خرجت من نفسي، خرجت من انا، خرجت من كبريائي، خرجت من
0: بصيت على التاني وبصيت على الحاجات الحلوة اللي ما بيننا.
1: بالظبط. ده مش سهل، يعني سكة علاج المشاكل والكلام في المشاكل وانه اغفر دي يعني صعبة قوي، دي صعبة وما يعني
0: طيب أصارح الأول ولا أغفر الأول؟ يعني أنت قلت أصارح وقلت أغفر، أسامحه لما يعتذر لي ولا أسامحه لما أسامحه وأروح له وأتكلم معاه حتى لو مش هيعتذر لي؟ يعني مين يسبق؟
1: يعني بالرد اللي هو من الكتاب، يعني
0: المثالي يعني.
1: الرد المثالي ان
0: لا
1: انت تبقى مخلص الموضوع قبل ما
0: ده
1: تروح،
0: مش عايز
1: يعني
0: المثالي، لا بس قول لي
1: يعني
0: العملي، قول لي انت شخصيا بتعمل ايه؟ بتبقى سامحت للاخر ولا بتبقى قطعت شوط ولا بتروح وتشوف زي ما الحضاري

0: حديث او الحوار يقودك يعني.
1: انا شخصيا اكتشفت انه هي حاجه كبيره قوي مش هينفع اعملها لوحدي يعني، فانا لازم اروح للمصدر بتاع الغفران، انا مش قادر اغفر لوحدي، وهو كأنه هو المصدر، هو المصنع، هو اللي عمل الغفران، الله هو اللي عمل الغفران. فانا من رأيي انه لازم اروح له، وده اللي انا اكتشفته، لازم اروح له في الاول واكلم معاه واقول له مش عارف.
0: في ناس بتقول هيحصل ايه يعني، في ناس كتير بتقول ماشي اروح لربنا ليه يعني، انا متخانق مع عصام اروح لربنا ليه، ربنا هيعمل ايه معايا، هيضيف لي ايه؟
1: يعني عارف لما بتروح لأبوك تقول له أنا مش قادر أعمل حاجة، يعني النية نفسها اللي جواك نفسه، الاتجاه اللي هو
0: ان انت
1: أنا عايز
0: بتقول
1: أغفر
0: انا
1: بس
0: مش
1: مش
0: قادر،
1: قادر، بس أنا عايز أغفر
0: انا
1: بس مش
0: عايز
1: قادر،
0: ومش قادر، الحاجتين.
1: الموضوع صعب، أنا متضايق من فلان، أنا مجروح من فلان، أنا اتأذيت من فلان، اللي بقوله لك ده فعلا أنا عشته، أنا مش قادر، ببقى مش قادر مفرفر
0: ده
1: ممكن
0: مختلف
1: يعني.
0: عن ده مختلف عن اني عايز اروح واخد حقي يعني، ده تغيير اتجاه كامل، انه بيتهيألي ده في حد ذاته خطوة، ان انت تقول مش انا عايز اخد حقي، لا انا عايز اغفر، انا عايز اغفر مبدئيا، ومش قادر دي في حد ذاتها تواضع، لان قبل كده كنت بقول انا هاخد حقي
1: بتخليك وانت حتى رايح تتكلم خلاص انت
0: اتجاهك
1: نفسيا
0: مختلف.
1: روحيا دي حاجة مع ربنا، انت رحت للمصدر بتاع الموضوع قلت له انا مش قادر، والحاجة التانية نفسيا انت كمان بتبتدي تبقى اتواضعت وهديت ورايح انت عايز تدور على سكة تخرج منها الموضوع، عايز تحل المشكلة، فانت بتدور على كلمة حلوة تسحبها، على موقف حلو تفتكره، على
0: انت حاطط الشخص
1: خطوات
0: اهم من الخناقه، فمن الخلاف، ف
1: بالظبط بالظبط
0: ايه اللي ربنا بيعمله معاك انت شخصيا؟
1: بيغير فيا. هو غفر لي، هو جه على الصليب وغفر لي، وانا ما استاهلش وانا ما استحقش. هو كان صعب عليه يعني، صعب ان هو يغفر لواحد ما بيعملش اي حاجه الا المفروض ان انا اموت، فهو جه وغفر وعمل العمل الفداء الكبير قوي. فاللي هو انا حاسس مجرد ان انا ابص على ده ومجرد ان انا اتكلم معاه واعلن عن ضعفي، هو لازم هيعمل حاجه يعني. ما ينفعش اروح لابويا اطلب منه حاجه واقول له انا جعان مثلا فمش هياكلني، لا ده هياكلني، هيدي، يشوف قلبي انا عايز اعمل ايه. اعتقد ان هو بيفرق، واعتقد ان هو كمان بيمد ايده في المشكله نفسها.
0: مرات بيبقى في ناس مؤذية،
1: اه
0: على الأقل كل واحد في الدنيا فينا قابل البني آدمين دول ولو مرة يعني، في واحد عدى عليك في حياتك على الأقل هو مؤذي يعني، هو عايز يأذيك ومش فارق معاه تسامحه ولا ما تسامحوش، وهو كده هتعمل ايه يعني؟ هل هتهتم تغفر له ولا هتتغاظ منه ولا هتطنشه ولا هتعمل ايه يعني؟ هو بيأذيك خلاص، هو حاطط في دماغه كده مش فارق معاه اي حاجة تاني.
1: الإجابة النموذجية
0: لا مش عايز الإجابة النموذجية،
1: كل الناس زي بعض ومفروض أغفر لهم زي بعض.
0: لا يعني لا عمليا بقى معلش يعني عمليا، لا مش عايز اغفر يعني، مش عايز اغفر.
1: أنا في أوقات ببقى
0: صح ماشي، هو ده المفروض اغفر له، بس انا يعني مفيش حافز حقيقي ان انا اغفر له يعني، قول لي حاجة واحدة تخليني احبه او اغفر له، هو مش فارق معايا ولا من بقية أهلي ولا من أصحابي ولا مش عايز أغفر له. يفرق هيحصل حاجة يعني لو ما غفرتلوش؟
1: انا ما اعتقدش ان هو هيحصل له حاجه يعني، لو هو الشخصيه اللي انت بتحكي عليها دي اللي هو المؤذيه وداير يأذي في الناس، مش هيحصل له حاجه، هو هيمشي والموقف هيخلص وانا اللي رحت رابط نفسي بيه يعني. ده احسن تشبيه انا يعني بفتكره دايما بالشخصيات اللي هي المؤذيه دي، اللي هو واحد عمل موقف اذاني وانا رحت كاني رحت رابط نفسي فيه بسلسله بجنزير وماشي وراه، هو ماشي، هو خلاص هو مش دريان
0: مش
1: بيا،
0: فارق معاه،
1: لكن انا اللي ماشي مسحول وراه، انا طول الوقت عمال بتجرجر ورا انه هو اذاني انا مش قادر اغفر له، هو
0: عمال اهري في
1: اذاني، هو
0: نفسي أوه.
1: عمال اهرف نفسي يعني. برضو تشبيه يعني طول الوقت بفتكره يعني بيتعبني قوي، اللي هو لو انت مش بتغفر لحد بالظبط كانك ماسك حتتين فحم في كل ايد كده وقافل عليهم، واقف عمال انا يعني طول الوقت افتكر الاحساس، حاجه صعبه قوي، حد ماسك فحم مولع وعمال لي قافش عليه بايده، طب يعني افتح
0: أصله
1: ايدك وسيبه،
0: بيحرقني.
1: افتح ايدك وسيبه، افتح ايدك وسيبه، الموضوع صعب. انا يعني مهما وصلت لك انا حتى يعني اللي هو طول الوقت كنت قلقان ان احنا يعني طب انا هتكلم فيه ازاي، صعب، بس انا من رايي يعني طول الوقت انه المصدر موجود، اللي يقدر

0: دي وغفران موجود. اعتقد لو انا رحت له واشتكيت له وحكيت له وأعلنت عن عجزي، الله يقدر يساعد يعين يعني.
1: أكيد. أصلا أنا مبسوط إنك كنت معانا النهاردة.
0: انا كمان مبسوط قوي، ميرسي.
1: الأيام بتجري والوقت بيعدي، وفي ناس غالية علينا قوي حوالينا، لكن إحنا خسرناهم. يمكن دي دعوة إن إحنا نعيد التفكير في علاقاتنا، في الطريقة اللي بنتعامل بيها مع المواقف ومع الناس، في الطريقة اللي بنستقبل بيها يمكن إساءات الناس لينا. النهاردة دعوة لإنك تصالح، ودعوة لإنك تعتذر، ودعوة لإنك تتضع، ودعوة إنك تروح لربنا وتقول له أنا مش قادر أسامح. لكن اللي عايز أقوله لك إنه الأكيد الأكيد إن الناس دي أغلى بكتير من الحاجة اللي أنت خسرتهم عشانها، حتى ولو كانت يمكن كرامتك، يمكن ممتلكاتك، يمكن تعودك على إنك تخاصم. فرصة النهاردة إن إحنا نراجع تاني علاقاتنا، ونيجي قدام ربنا ونقول إحنا عايزين نسامح، إحنا عايزين ناخد خطوة، عايزين ناخد خطوة جديدة، والخطوة دي ممكنة، ربنا يقدر يعملها. لو عندكم أي استفسارات أو تعليقات أو مشاركات أو حتى قصص وحواديت عايزين تشاركونا بيها، ابعتولنا على العنوان اللي هيبان قدامكم على الشاشة. واستناكم المرة الجاية مع حلقة جديدة من حواديت.

0: تخيل لو ان انت في يوم من الايام لقيت باب البيت بيخبط وجاي لك مندوب من رئاسة الجمهورية.
1: انت اللي جاي عشان الدعوة.
2: هما حاسين يعني ان هما احسن ناس وكده.
3: بعدين انت قلقانه ليه؟ الرئيس حبيب قلبي مش هيبتدي الحفلة غير لما انا اوصل.
4: وشربنا يعني.
2: حرامية دول اكتر ناس لفتوا نظري يعني.
5: احنا جبنا معانا هدية للرئيس. حاجة صغيرة كده. خسنة. صعب تلحقها عشان تطلع
0: من الحرامية
5: يعني.
0: مش محتاج تجيب هدايا.
6: مالو شعري يا اخويا ده انا فردليس.
0: وقال على الساعة بتاعته اللي كانت ساعة غالية جدا.
7: بابا اللي وقف جنبك وانت ما معكش حتى تمن الدبلة.
8: انا بعد ما خرجت من عندك المرة اللي فاتت جالي دعوة من رئاسة الجمهورية.

أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد في برنامجك تشكيل الفخاري. في الحلقة الأولى اتكلمنا عن حقل الفخاري وشفنا الحقل وكيف أن الرب يسوع دفع ثمن 30 من الفضة دوت اللي هو كان دفعه له يهوذا، لكن هو دفع دم كريم كما من حمل بلا عيب. نزل حقل الفخاري، اشترك كل الآنية المكسرة فيه، الآنية المجروحة، الآنية المحطمة، اشتراها كلها بدمه الغالي الزكي السمين، لأن الثمن اللي اتدفع فيه رؤساء الكهنة تشاوروا وقالوا نشتري بيه حقل الفخاري. فهو نزل هناك واشترى كل حاجة بدمه، واشتراني واشتراك بدمه. الحلقة الثانية شفنا بيت الفخاري وشفنا ثلاثية حرف الف، ففسد الوعاء، حقيقتي في الوعاء الفاسد، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. لكن الكلمة الثالثة فصارت إلي كلمة الرب، والرب كلمنا عن الثلاثية ديت وكيف الله أعاد تشكيل حياة أنسيموس وحياة جدعون لغاية لما طلع منهم أبطال تاني بعدما وضع حياتهم على دولاب الفخاري. النهاردة الرب هيكلمنا عن الخامة اللي بيتصنع

منها الطين علشان خاطر يتعمل منها الوعاء. وقبل ما أبدأ عنها، في سباعية جميلة لازم نعرفها اسمها مراحل التشكيل. في مراحل التشكيل في سباعية رائعة، دي هتستمر معانا فترة تاني لقدام علشان نعرف كيف الفخاري بيكون بيتم التشكيل عن طريق الطين. أول حاجة الفخاري بيجيب الطين ويروح يقطع حتة كبيرة، ياخد منها حتة صغيرة زي كده، حاجة اسمها القطعة أول حاجة. بعد مرحلة القطع بتيجي مرحلة العجن، بيبدأ يحطها ويبدأ يعجن فيها، ودية هنشوف حلقة كاملة عن ضغطات يد الفخاري حتى لو بتمر بألم. أعرف كويس أن سيد وسيدك هيغير حياتك ويغيرها للتمام. يا من تمر بألم، يا من تمر بوجع، يا من تمرين بضائقة، يا من تمرين بأمر يكسر القلب وحاسة أنك في حزن كبير، ومرات كتير بتقولي ليه يا رب، ليه يا رب، بتضغط عليا كتير ليه يا رب. هنشوف كيف إيدين الفخاري بتشكل فينا للأفضل والأفضل دائما. مرحلة القطع، مرحلة التانية اسمها مرحلة العج، لكن المرحلة الثالثة هي مرحلة التشكيل على الدولاب. بياخد الإناء ويبدأ يشكل فيه، يحطه على الدولاب وبتبدأ أصابع الفخاري تشتغل فيه، وبعد كده بيطلع منه وعاء زي ما شفنا المرة اللي فاتت، عمل وعاء جديد، ويبدأ الوعاء دوت في البداية بعد ما يتشكل على الدولاب يروح ياخده ويروح يحطه في الشمس، يسيبه فترة في الشمس طويلة. ليه؟ اسمها مرحلة الترك. ومرحلة الترك ديت بتبقى صعبة على ناس كتيرة، سيبني ليه يا رب. مرحلة الترك هنتكلم عنها باستفاضة مرحلة الترك. لكن أصعب مرحلة في تشكيل وإعادة صياغ الإناء المرحلة اللي جاية ديت، اسمها فرن الفخاري. واحتمال ناس بتسمعنا النهاردة تكون بتمر بالفرن، لكن الرب بيقول لي وبيقول لك ما تقلقش، لأن ضابط درجة حرارة الفرن هو الفخاري بنفسه، عينه عليك، ما تقلقوش. حتى لو أنت بتمر بأمور قاسية، قد يكون فقدان عزيز لديك في الأيام ديت، قد يكون أغلى شخص في حياتك، لكن الرب بيتكلم ليك وبيقول لك وإنت بتمر بالفرن أنا إيدي محوطاك، عيني عليك. وأنا بصدق النهاردة أن الله عايز يستخدم ناس مننا من خلال تشكيل الفخاري لكي ما يأتوا بثمر غير عادي في حياتهم للآخرين. مرحلة القطع، مرحلة العجن 2، مرحلة التشكيل 3، مرحلة الترك 4، مرحلة الفرن 5، لكن تيجي مرحلة رقم 6، مرحلة التزيين. شايفين شكل الإناء بعد ما ياخد الفخار ويبدأ يرسم عليه بإيده، يرسم عليه بإيده أمور رائعة ويغير فيه وفي حياته كتير. وبعد ما يعمل الكلام دوت، آخر حاجة مرحلة اسمها مرحلة العرض، ياخده ويروح حاطه في معرض الفخاري. دي السباعية بتاعة التشكيل اللي الله بيكلمنا فيها. لكن النهاردة خلونا نتكلم عن فكرة الطين بتاع الفخاري. قعدت أسأل الفخاري علشان يعمل الطينة ديت بيصنعها من إيه؟ عارفين من إيه؟ بيصنعها من تراب، من المادة دي. إيه المادة ديت؟ إيه المادة ديت؟ تراب. والتراب خلي بالكم في ثلاثية، التراب في ثلاثية. أول حاجة لازم تعرف ليه اختار التراب، لأن رقم واحد أصلنا من تراب، فأنا وإنت مش مخلوقين من أي مادة، لأن آدم أبونا اتخلق من تراب، تراب من تراب وطين. أول حاجة الأصل بتاعنا من تراب. لكن الحاجة التانية التراب دوت أقل الخامات، ما صنعناش من ذهب ولا صنعنا من فضة ولا صنعنا من نحاس ولا من حديد ولا من خشب، لكن صنعنا من تراب، أقل الخامات. لكن الحاجة التالتة الله بيكلمنا فيها إن التراب دوت ببلاش، ولا حد فينا يقدر يدخل سوبر ماركت ويقول له اديني 2 كيلو تراب، ما حدش عملها أبدا أبدا، ولا اديني 2 باوند ونص تراب علشان، ما حدش عملها أبدا. عارفين ليه؟ لأنه ببلاش، ببلاش الخامة بتاعتي وبتاعتك ببلاش،

واحنا اتصنعنا من تراب، يضاف عليها المية، وبعد ما يضاف عليها المية تبدأ العجينة تتكون ويطلع منها، يطلع منها الطينة اللي يبدأ يشتغل ويشكل بيها. احنا عرفنا الحاجة الأولانية ليه هي من تراب، لكن خلوني الوقت اللي جاي أوريكم لما نزلت بيت الفخار الحقيقي ورحت عنده ومسكت قطعة طين زي اللي في إيديا وبديت أتكلم معاه بقول له عايزك تساعدني، قال لي وأنا هساعدك. حطيت حتة الطين وجبت عليها المية وبديت أشتغل وجت لمسات الفخار الأعظم وبدأت تشتغل لغاية لما طلعنا إناء. أنا كنت بدور الدولاب وهو كان بيشتغل بإيده لغاية لما طلعنا إناء رائع. عشان خاطر كده خلينا نروح نشوف الفيديو دوت ونرجع ليكم مرة تاني.

شفنا مع بعض كيف الطينة لما اتحطت بين صوابع ايدين الفخاري عرف يشكل فيها كويس وعرف يطلع منها إناء كان رائع. كل اللي كنت بعمله إن أنا بدور له عجلة الدولاب، كنت بضيف المية وإيده الجميلة بدأت تلعب في طينة الإناء إلى أن تكون إناء رائع. لكن إذا كنا عرفنا أصلنا من تراب، لكن في أنواع من الطين، الطين دوت في أنواع منه كتير، خلينا نشوف 5 أنواع من الطين قبل ما ندخل على شخصية رائعة الرب عايز يكلمنا فيها. النوع الأولاني من الطين هي طينة عديمة النقاء مليانة شوائب. نشوف شخصية كتابية زي جيحزي. جيحزي رغم أنه كان مع إليشع، جيحزي رغم أنه شاف معجزات وشاف إقامة موتى، لكن طينة حياته ما كانتش نقية. شفنا في إليشع لما بدأ يتكلم معاه ويقول له أنت رحت فين يا جيحزي؟ شفنا في جيحزي محبة مال، جري ورا نعمان وقال حي هو الرب أأخذ منه شيئا، بدأ ياخد منه. شفنا مع محبة المال شفنا الكذب، راح ورا نعمان وبدأ يكذب ويقول له أنت مشيت من هنا وجوم ناس من بنو الأنبياء من هنا. طينة، طينة عديمة النقاء. يا رب تعالى ادينا طينة طيعة زي اللي أنا ماسكها في إيديا دي، دي الطينة الجميلة اللي الرب هيكلمنا فيها. لكن النوع الثاني طينة مليانة بالهواء. طينة عديمة النقاء 1، طينة مليانة بالهواء 2. عارفين يعني ايه؟ يعني كبرياء. عشان خاطر كده تلاقي الفخاري يعجن فيها، عارفين هو بيعجن بيعمل ايه؟ بيطلع فقاعات الهواء. وهنا عايز يوصلنا فكرة جميلة. عارفين عايز يوصل ايه؟ أي فقاعات هواء بلغة تاني، أي كبرياء موجود في حياته وحياتك شيله، شيله النهاردة. تعال يا رب النهاردة نظف حياتنا من الكبرياء. كان في ملك في العهد القديم اسمه نبوخذ نصر، وقف وقال الكلمات ديت: أليست هذه بابل الذي بنيتها أنا بقوة اقتداري وبجلال مجدي؟ خد القوة والاقتدار والجلال والمجد ودول مش بتوعه، دول بتوعه ربنا. راح ربنا سحب عقله بس لأنه تكبر. ملك تاني في العهد الجديد في سفر الأعمال صح 12 اسمه هيرودس، يذكر الكتاب أنه وقف

0: وبدأ يخطب والدنيا حلوة جدا معاه. طينة حياته كانت مليانة بالهوى. وبدأت الناس الصيدونيين يقولوا الكلمات دي: هذا صوت إله لا صوت إنسان. عارفين اللي حصل؟ في لحظتها الدود ضربه وكلوا هو حي. إخواتي الغاليين، ربنا يساعدنا ما تكونش طينة حياتنا الطينة الأولى عديمة النقاء، حاجة التانية ما تكونش طينة حياتنا مليانة بالهواء، لكن الطينة الثالثة طينة كثيرة الماء مليانة مية. عارفين يعني مليانة مية؟ يعني فيها استهانات روحية، في شخصية كتابية، وكل حاجة لها شخصية كتابية. شخصية كتابية يذكر كتاب عن واحد بدأ جميل لكنه للأسف كانت طينة حياته مليانة مية. يذكر عنه ديماس، أول ما يقول لك يتكلم عنه ديماس الحبيب، شوية تاني ديماس القريب، شوية تالتة ديماس البعيد الغريب. عارفين الكتاب يذكر عنه يقول لك إيه؟ ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر. يا رب تعال نظف طينة حياتنا النهاردة، تعال خلي حياتنا ما يكونش فيها لا شوائب ولا مية زيادة ولا انتفاخات وكبرياء وحياة صعبة، تعال نظف الطينة في اسم يسوع المسيح. لكن الطينة رقم أربعة طينة صفراء وسوداء، يعني غير متجانسة من الآخر. في واحد المفروض أنه يكون عايش حياة النذير، اسمه جميل، اسمه شمس أي شمشون، لكن عارفين لأن حياته مش متجانسة، شوية هنا وشوية هنا. مرة يقول لك حل عليه روح الرب، موت أسد، شال باب المدينة، لكن لسه الخطية موجودة في حياته. شمشون حياته اختلفت تماما، يذكر كتاب على انحدارها، نزل إلى يافا، نزل إلى تمنة، نزل إلى دليلة، خطية، حياة غير متجانسة. يذكر كتاب أن دليلة جات له: الفلسطينيين عليك يا شمشون. يذكر كتاب يقول لك: وانتفض شمشون ولم يعلم أن الرب قد فارقه، لأن الطينة بتاعته غير متجانسة، يعرج بين الفرقتين، شوية هنا وشوية هنا. لكن الطينة رقم خمسة والأخيرة طينة ناشفة وجدباء، يعني جاسي، قلبه جاسي. والكتاب بيكلمنا في أكتر من مكان. عارفين فرعون؟ يذكر الكتاب يقول لك إيه؟ وقص فرعون قلبه. مرة تاني، وقص فرعون قلبه. موسى يقول اطلق الشعب، وقص فرعون قلبه. لكن عارفين في النهاية يقول لك إيه الكتاب عنه؟ يقول لك وقص الرب قلب فرعون. خلاص الطينة بقت قاسية ناشفة. الله النهاردة بيدور على قلب طيع، بطينة طيعة. نفس الكلام دوت حصل مع واحد اسمه فليكس الوالي، لما سمع الرسالة بتاعت بولس أول حاجة يقول لك إيه؟ فسامع فليكس. اتنين، ارتعد فليكس. لكن عارفين رقم تلاتة إيه؟ أجل فليكس وقال له إيه؟ اذهب ومتى حصلت على وقت أستدعيك. القلب هنا ما كانش قلب كويس، القلب هنا كان قلب جاسي ناشف. شفنا طينة عديمة النقاء، طينة مليانة بالهواء، طينة أغلبها في ماء، طينة صفراء وسوداء، طينة قاسية وجدباء، يعني قاسي جدا. والنهاردة الرب عايز يقول لي ويقول لك خلي قلبك وحياتك طينة. طيب شوف بضغط عليها، بيضغط عليها ليه؟ طينة طينة، واللي الرب عايز يكلمك ويكلمني فيها خلي قلبك طينة طيعة زي كده. خلينا اللحظات دي ننزل مع بعض لبيت الفخاري ونشوفه وهو بيعمل عمل على الدولاب، شخصية تمت فيها هذه الخطوات، الخطوات السبعة اللي كنا بنتكلم عنهم، ابتداء من القطعة وبعد كده العجن اتحط على الدولاب يتشكل، وبعد كده اترك فترة اسمها فترة الانتظار، وبعد فترة الانتظار دخل الفرن، وبعد ما دخل الفرن اتزين، وفي النهاية اتحط في المعرض. خلينا نشوف الشخصية، شخصية إبراهيم، ونرجع مع بعض. آمين.
1: الفخاري مسك قطعة الطين في إيده وقال يا ترى قطعة الطين ديت هتكون إيه؟ راح قطعها من الأرض بتاعتها وقال لها أخرج من أرضك ومن عشيرتك إلى الأرض التي أريك، وبدأ يتحرك بالطين شوية وشوية لغاية لما وصل بقطعة الطين ديت إلى مكان

وكان في المكان دوت كان لازم الطين تتعجن، وعلشان الطينة تتحط على الدولاب كانت لازم تتعجن ويتضغط عليها، مرة بفقد أبوه والمرة التانية بالنزول إلى أرض مصر، وفي أرض مصر خدوا منه مراته. بدأت الطينة تتحط وتتشكل بطريقة مختلفة، وبدأت حتة الطينة دي تتاخد وتتحط على الدولاب زي كده، وبدأ الدولاب الفخاري يشتغل فيها ويحرك فيها شوية بشوية، وبدأت الطينة تتشكل يوم بعد يوم، وهي بتتشكل الطينة بدأت يضغط عليها كمان مرة من إيد الفخاري، وكل ما يضغط عليها من إيد الفخاري كل ما الطينة بتتشكل علشان خاطر يطلع منها وعاء حسب ما يحصل في عينيهم. في وسط التشكيل مراته قالت له طب ما يعني خد هاجر، خدها وخليها تكون هي مراتك. استعجلت خطة التشكيل، لكن الله كان ليه خطة تاني وخطة مختلفة. بعد 25 سنة طلع من أور الكلدانيين، ومعنى كلمة أور يعني بريق، وبدأ يطلع من المكان اللي هناك اللي هو بريق، لغاية بعد مرور 25 سنة بدأ الرب يقول له أنا هطلع منك وعاء جديد، وعايز أخلق منك وعاء جديد يا إبراهيم. وراح عطاله ابن الموعد اللي هو إسحاق، وبدأت الطينة تتشكل. وكان أصعب حاجة في حياة الطينة ديت إنها يقول له في يوم من الأيام هات ابنك وحيدك، قطع منها حتة كبيرة، ابنك وحيدك اللي انت بتحبه إسحاق، وقدمه لي على جبل المورية. كان الوضع صعب جدا على إبراهيم انه يقبل الضغط بالطريقة ديت والتشكيل في حياته بالطريقة ديت. وجي عند اللحظة الحاسمة وبدأ يرفع السكين، وفي اللحظات دي تحديدا الرب قال له ارفع ايدك لأني علمت أنك خائف الله. إحنا حاليا في بيت الفخاري، خلونا نتحرك مع بعض لمعرض الفخاري وكيف اشتغل الرب في حياة الوعاء اللي اسمه إبراهيم. شفنا شخصية كتابية رائعة مرت بكل مراحل التشكيل، تشكيل الفخاري. والرب النهاردة بيقول لك حتى لو كنت قطعت من المكان اللي انت فيه، احتمال وانا بتكلم دلوقتي مع ناس تكون سابت بلدها وحاليا في بلد تاني، سابت الاهل، اصدقاء، العيله، احتمال تكون عايش في بلاد المهجر في اي مكان في العالم وبتسمعني، وليك اهل في بلد تاني ومكان تاني وحاسس بالوحده. دوت اللي حصل مع ابراهيم. عارفين الكتاب بيتكلم عنه ابتداء من تكوين 11 و12، وقال الرب لإبرام اترك أرضك وعشيرتك إلى الأرض اللي أنا هوريها لك. اتقطع من الأرض اللي هو عايش فيها وبدأ يكمل السلسلة. لكن في حياة إبرام كانت فيه شوية أمور رائعة. أول حاجة الرب لما خده على التشكيل وهو بيشكل الطينة بتاعت إبرام، شكله في حاجة اسمها الطاعة. اطلع، جميل جميل، إبرام قال حاضر، على الرغم إن كان في واحد ونبي وكبير وزي الفل، والرب قال له روح، للأسف ما عملهاش. عارفينه مين؟ يونان. الرب اتكلم لي وكانت كلمة الرب إلى يونان قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي. عارفين اللي حصل إيه؟ ساب نينوى وراح ترشيش. لكن الرب النهاردة عايز مننا درس كامل اسمه درس الطاعة. لكن مع مدرسة الطاعة في مدرسة تاني إبراهيم اتحط فيها، ودي كانت من أروع الأمور. مدرسة اسمها مدرسة السلام مع الآخرين، ما هتشكل صح. وأول ما حصلت مخاصمة، عارفين اللي حصل؟ مسك لوط قال له إحنا أخوان، إذا كنت عايز شمال أنا يمين، وإذا كنت عايز يمين أنا شمال، الدنيا مش فارقة معانا. يذكر الكتاب ورفع لوط عينيه ونظر كل دائرة الأردن وراح خدها لي، خد الدائرة. لكن إبراهيم الجميل الرب قال له ارفع انت عينيك وانظر الأرض شمالا جنوبا شرقا غربا، وادي رسم له الصليب. لوط الدائرة والعالم والكرة الأرضية وسدوم وعمورة ما كفوش قلبه ومرض.

اتحولت لعمود ملح وبناته اخطاوا معاه وفي ناس من عيلته اتحرجوا في سدوم عمره ما رضوش يطلعوا معاه، لكن ابرام حياته اتغيرت واتغيرت بالكامل. محطه جميله في تشكيل حياه ابراهيم. الرب بيشكل في الطينه بتاعه ابراهيم شويه بشويه لغايه لما طلع منه حاجه رائعه هنسمع عنها. محطه يمكن كانت صعبه في حياه ابراهيم اللي هي الانتظار. 25 سنه استعجلت ساره وقالت له ادخل على هاجر وراح جسمعين، لكن الرب كان عايز منه ابن الموعد. كان عمره 99 سنة يعني داخل على 100 ومراته 90 سنة، وجي الرب زاره ومعاه 2 تاني وراح قال له الكلمات دي: السنة الجاية هيكون لسارة معجولة معجولة. والرب بيكلم ناس النهاردة صدقوني تاني، حاسس بالروح وأنا في محضر الله. ربنا بيكلم ناس النهاردة، الله يديكي من نسل، الله يديكم من زرع البشر. ليه؟ لأن الله لا يستحيل عليه شيء. الكلام ده مش كلامي، ده كلام الكتاب. هل يستحيل على الرب شيء؟ عندنا واحد في الكنيسة الرب عطاله بعد 19 سنة ماسك في الرب والرب عطاله، وأنا بصلي النهاردة الله يدي ناس كتيرة منهم. المرحلة الانتظار، مرحلة الغربة. كان كل حياة إبراهيم في حاجة واحدة اللي هي المذبح، المذبح والخيمة. كل مكان ياخد الخيمة ينقلها من مكان لمكان، لكن عارفين في النهاية ربنا بارك إبراهيم وشكل في طينة إناؤه. يذكر الكتاب هذه الكلمات في تكوين 22 بعد ما قدم ابنه الغالي، قال له الكلمات دي، قال له أباركك وتكون بركة أكسر نسلك، وبدأ يغير اسمه وحوله من إبرام إلى إبراهيم، وفي نسلك في نسلك في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. عارفين اللي حصل؟ الطينة ديت اتشكلت إلى وعاء جديد، وراح جي الفخار الأعظم وراح مسك إبراهيم كده وراح قال له الكلمات ديت: من النهاردة كان اسمك إبرام، أنا هاخد نص اسمك وأحطه، أحط لك نص اسمي، أنا اسمي ألوهيم، عشان خاطر كده أنا هسميك من النهاردة إبراهيم. ومضى الفخاري على الإناء بتاع إبراهيم وطلع لنا إناء جميل، ورب النهاردة بيدور عليك، وأنا بصدق إن الله هيشكل في طينة حياتك لغاية ما يغيرها ويطلعها وعاء كما حسنة في عيني الفخاري أن يصنعهم. نصلي لأجلك إلى أن نلتقي، أتركك في رعاية الله.

أحبائنا مشاهدي قناة الكارما، أهلا ومرحبا بكم معنا في برنامجكم إرسالية المسيح. في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا على البراهين اللي بتقول إن المسيح صلب في قلب الزمان والتاريخ، وقلنا المرات اللي فاتت ثمان براهين. قلنا برهان من علم الآثار، وقلنا برهان من مؤرخين غير مسيحيين، وقلنا برهان من شهادة الكنيسة والرسل اللي هو القانون الإيمان بتاعنا، وبعدين قلنا شهادة شهود العيان اللي شافوا بعينيهم الحدث، وبعدين قلنا شهادة الافتخار. بولس الرسول بيفتخر ويقول حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب، يبقى لازم حصل. وبعدين شهادة العشاء الرباني أو الإفخارستية اللي احنا ما زلنا بنعدها ونزيدها بقالنا 2000 سنة وعمرنا ما غيرنا هذه العقيدة. وبعدين قلنا في شهادة كلمات السيد المسيح اللي أعلنها قبل الصلب لتلاميذه وقال لهم اللي هيحصل في مستقبل الأيام بالضبط، إن إزاي هيحاكم، إزاي هيقتل، إزاي هيقوم في اليوم الثالث، وقالها أكثر من 4-5 مرات للتلاميذ. وقلنا إن السيد المسيح صادق في كلماته، ولما بيقول حاجة فعلا بتبقى هي مظبوطة. وبعدين خدنا البرهان الثامن اللي هو برهان القبر الفارغ. كل الأنبياء ماتوا، قبورهم الناس بتزورها لحد النهاردة، ما عدا قبر السيد المسيح اللي من اليوم الثالث فارغ، لأن السيد المسيح هو رب الحياة اللي مش ممكن يمسك من الموت، فقام غالب ومنتصر في اليوم الثالث. النهاردة بنعمة الرب عايز أكلمكم على برهان رقم 9، وهو عبارة عن كلمة الله، الكلام اللي قاله ربنا في الكتاب المقدس. فإحنا عندنا في كتابنا المقدس في 66 سفر، 39 عهد قديم و27 عهد جديد. لو خدنا البراهين اللي موجودة في العهد القديم، النبوات اللي اتقالت على الصليب من قبل الحدث بمئات السنين من أول سفر التكوين، فها معايا كده حضراتكم ناخد رحلة نقرأ شوية نبوات، مش هنقول كلها لكن هناخد عينات من سفر التكوين، من سفر المزامير، من الأنبياء. فهنبتدي بسفر التكوين والأصحاح رقم 3 بداية من العدد 15. بقول وأضع عداوة بينك وبين المرأة، بيتكلم على الحية إبليس، وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. هو ده اللي حصل على الصليب، إبليس اللي قدر عليه بس إن المسيح يتصلب، لكن هو بصليبه كسر شوكة الموت وهزم إبليس وأشهره جهارا إنه ما يقدرش عليه لأنه لا يملك في المسيح أي شيء. يبقى من سفر التكوين، من أول سفر في الكتاب المقدس، بيشهد على اللي هيحصل بعد كده بمئات السنين. لو جينا وشفنا سفر المزامير اللي كتبه معظمه اللي كتبه النبي داود، في المزمور رقم 22، مزمور 22 بيبدأ بنفس الكلمات اللي قالها السيد المسيح على الصليب، إلهي إلهي لماذا تركتني. ياه

الراجل ده عارف منين؟ ده مزمور 22 ده اتكتب قبل الصليب بألف سنة، يقوم يقول نفس الكلمات اللي قالها السيد من قبل ما يقولها بألف سنة: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ أي حد ممكن يقول

جسد مفترس مزمجر كالماء انسكبت انفصلت كل عظامي. فاكرين حضراتكم لما قلنا لما اترفع على الصليب حالته كانت ايه وحصل له الديسلوكيشن ده، الدراع طلع من المفصل بتاعه، انفصلت كل عظامي، صار قلبي كالشمع قد ذاب في وسط امعائي، يبست مثل شقفه قوتي ولصق لساني بحنكي والى تراب الموت تضعني. نفس اللي حصل للسيد المسيح حتى وهو على الصليب وقال انا عطشان كده، يبست مثل شقفه قوتي لانه قد احاطت بي كلاب، جماعه من الاشرار اكتنفتني، ثقبوا يدي ورجلي، احصي كل عظامي وهم ينظرون ويتفرسون في، يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون. ايه ده؟ هو داود ثقب ايديه ورجليه؟ هو داود اقتسموا على ثيابه والقوا قرعه؟ ولا اللي حصل الكلام ده مع السيد المسيح؟ المسيح هو اللي ثقبت اياديه وارجله على الصليب بالمسامير اللي سمروا بيه. السيد المسيح الجنود اللي جم شافوا ثياب المسيح ثوب مش متخيط حته واحده، صعب عليهم يقصوه ويفرقوه عليهم. كل اللي عملوه ايه؟ القوا قرعه. نعمل كده الرفه، ملك ولا كتابه، اللي يطلع له الملك ياخد الثوب. وعشان الناس الجماهير اللي واقفه ما تشوفهمش، راحوا اداروا ورا الصليب الجنود والقوا هذه القرعه. داود بالروح القدس كان واقف معهم وشايف اللي بيحصل قبل ما يحصل بألف سنة، ويحكي بالظبط وكأنه شاهد عيان لأحداث الصليب وإيه اللي بيتم كمان من خلف الستار بعيد عن الناس الجماهير اللي شايفة. الناس اللي ورا دول بالروح القدس داود شاف وكتب، ثقبوا يدي ورجلي وعلى لباسي يقترعون. مين ده؟ مين اللي بيحكي عليه داود قبل ما يحصل بألف سنة؟ لو ما كانش الصليب حصل كان يبقى إيه اللي شافه داود ده؟ لا معنى له، لا معنى له إطلاقا، إلا إذا كان الله وراله المشهد قبل ما يحصل بمئات السنين عشان يبقى كأنه شاهد عيان يحكي، عشان لما يحصل والناس يسمعوا الكلام ده يقولوا فعلا هو ده السيد المسيح. وبعض المفسرين بيقولوا هو مش إلهه تركه، ده كان يمكن بيقول إلهي إلهي لماذا تركتني، وكأنه بيكلم اليهود اللي في المشهد اللي سمعين، بيقول لهم ارجعوا وشوفوا الكتاب بتاعكم وشوفوا فين مكتوب إلهي إلهي لماذا تركتني، هيحكي لكم اللي بيحصل قدامكم دلوقتي. وكأنه بيعيد الجماهير اللي واقفة إلى كتابات داود اللي كتبها ألف سنة قبل الصليب عشان يقول لهم اللي بيحصل قدامكم ده هو يا جماعة اللي مكتوب قبل الصليب بمئات السنين، ألف سنة داود يتنبأ. لو ما كانش الصليب حصل يبقى لا معنى لنبوة داود، لكن نبوته إثبات لأن ده هيحصل في قلب الزمان والتاريخ إن المسيح يصلب. تعالوا نشوف أشعياء النبي. أشعياء النبي بيكتب في أصحاحه المشهور الأصحاح 53، بيحكي لنا بالضبط أحداث الصلب من أول مشال المسيح الصليب لحد ما دفن وقام من الأموات، بيحكيها بالضبط زي البشيرين الأربعة اللي هم التلاميذ اللي شافوا بعينيهم الأحداث. الرجل ده بيحكيها قبل الحدث بسبعمائة سنة وكأنه موجود وبيحكي وبيوصف حاجات هو شايفها بالظبط، عمال يحكي ويقول بالظبط. هقول بعض الأجزاء من أشعياء 53، بقول من صدق خبرنا؟ لمن استعلنت ذراع الرب؟ نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه. وبعدين في عدد 4 يقول لكن أحزاننا حملها، أوجاعنا
تحملها

0: ونحن حسبناه مصابا ومضروبا من الله ومذلولا. هو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحبره شفينا، يعني بجلداته شفينا. واحد بيحكي بالظبط المنظر اللي موجود، وكأنه واقف قدام أحداث اللي بتحدث للسيد المسيح وبيوصف لنا الحدث بالظبط وكأنه شاهد عيان. يقول كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه اسم جميعنا. ظلم أما هو فتذلل، لم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وجنعكة صامتة أمام جازيها. فلم يفتح فاه، فعلا كان المسيح شال الصليب وماشي وما تكلمش قدام حد. وبعدين يجي يوصف لنا إزاي دفن في قبر بين أشرار ودفن في قبر غني. يقول وجعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته. راح في قبر القيرواني اللي لسه محدش اندفن فيه خالص، اندفن فيه السيد المسيح. يقول على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. فعلا كان البار البريء اللي لم يوجد فيه أي خطية ولم يعمل أي خطية، لكنه صار خطية من أجلنا، بقى اللي عمره ما يكونه، صار ما لم يكنه لنكون نحن ما لم نكنه. هو البار صار خطاء عشان إحنا الخطاة، ببره نصير أبرار. يقول أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن، إن جعل نفسه ذبيحة اسم، يرى نسلا تطول أيامه، ومسرة الرب بيده تنجح. من تعب نفسه يرى ويشبع، وعبد البار بمعرفته يبرر كثيرين، وآثامهم هو يحملها. بمعرفة الرب، بالنظر إلى المصلوب المقام الحي إلى أبد الأبدين، بننال بر المسيح اللي ما نستحقوش، لكن في استحقاق دم المسيح بيكسونا برداء بره وبيلبسنا ثياب الخلاص. يقول تاني لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة، من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمه، وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. أحبائي هنخرج إلى فاصل ونعود نكمل بقية النبوات اللي اتقالت في العهد القديم عن الصليب من قبل حدوثه بمئات السنين، فانتظرونا.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
0: أحبائي مشاهدينا الأعزاء، قبل الفاصل كنا بنتكلم على البرهان التاسع اللي هو كلمة الله اللي بتشهد، وقلنا الكتاب المقدس بيحتوي على 66 سفر، 39 عهد قديم اتكلم الله لأنبيائه بروح النبوة، والعهد الجديد ناس شهود عيان اللي كتبوه. اتكلمنا في العهد القديم وقلنا هناخد مقتطفات من نبوات من أزمنة مختلفة حكت عن حدث الصليب، وكأن النبي اللي بيحكي كأنه شاهد عيان موجود على جبل الجلجسة قدام الصليب بيحكي عن الأحداث اللي موجودة قدامه. وابتدينا بسفر التكوين أصحاح 3 والعدد 15، وبعدين شفنا مزمور 22 اللي هو بيقول ثقبوا يدي ورجلي وعلى ثيابي يقترعون، وبعدين خدنا أشعياء اللي بيحكي بقى المشهد كله من أوله لأخره بأشعياء

53. هكمل وآخد نبوة زكريا ونشوف زكريا قال إيه في الأصحاح 12 عن أحداث الصليب. بيقول زكريا في الأصحاح 12 وبداية من العدد العاشر، بيقول: وأفيضوا على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلي الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له، ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره. إيه ده؟ فينظرون إلي الذي طعنوه. مين اللي الطعن؟ مين اللي اتضرب بحربة في جنبه من الجندي الروماني عشان يقول ده فعلا مات؟ مش حد. زكريا قال ينظرون إلي، مش إلى زكريا لأن زكريا ما اطعنش، لكن كانت نبوة عن السيد المسيح وهو على الصليب وهيطعن من الجندي الروماني، والناس هتنوح عليه وتقول كما على وحيد عندهم. عزيزي المشاهد، دي عينة من العهد القديم ونبواته اللي بتقول عن الصليب وأحداثه. لو ما كانش الصليب حدث في قلب الزمان والتاريخ، الأنبياء دول شافوا إيه؟ بيحكوا عن إيه؟ هل كانت حلم وملوش معنى؟ ولا ده روح الله القدوس اللي الله ما عندوش ماضي وما عندوش مستقبل؟ كل اللي عنده الله، الله عنده حاضر. فالصليب تم في نظر الله من قبل الزمان بزمان. ورى الصورة دي كفيلم لأنبياء القديسين عشان يشوفوا، عشان الناس لما تيجي تقرأ ده وتشوف الحدث تعرف أن النبي ده كان صادق في نبوته، لأنه اللي تنبأ عنه منذ زمان بعيد حدث النهاردة، ومش ممكن حد يقدر يكشف الغيب إلا الله سبحانه، هو اللي يكشف سره إلى أنبيائه وأتقيائه ورجاله القديسين. العهد القديم بيشهد في نبواته أنه المسيح صلب في قلب الزمان والتاريخ. عند الجزء الثاني بتاع الكتاب المقدس اللي هو العهد الجديد، 27 سفر أو 27 مرجع، كلهم بيحكوا عن أحداث الصليب. لو جينا حضرتك خدت واحد من العظماء الموجودين، شخصية مهمة، رئيس دولة، ملك، وخلينا واحد من الكتبة يكتب لنا قصة حياة هذا الشخص، نلاقي في كتابه يبتدي يقسم كتابه إلى أربع أقسام. قسم يقول لنا عن ميلاده وطفولته، والقسم الثاني يقول لنا عن شبابه وعن رجولته، وبعدين القسم الثالث يقول لنا على إنجازاته ونهاية حياته، والقسم الأخير نقول هو عمل إيه. ده الترتيب المنطقي. وبعدين لما بيكتب أعماله وإنجازاته يكتب كل حسناته، لكن سيئاته يبعدها خالص ويقول اذكروا محاسن موتاكم، لكن قسم كتابه أربعة أرباع كده بالتساوي. الجزء الأولاني يكتب إزاي اتولد وشباب والطفولة بتاعته عاشها إزاي، وبعدين يقول لنا شبابه ورجولته حصل إيه، وبعدين الجزء الثالث يقول لنا إنجازاته، إيه الحسنات اللي عملها، إيه المشاريع الضخمة، إيه الأعمال اللي عملها اللي رفعت اقتصاد البلد وحامت البلد ودت البلد مركز في ما بين دول العالم، والآخر يقول لنا نهاية حياته ومماته ودفنه. التلاميذ الحواريين اللي هم مع المسيح اللي حكوا لنا قصة حياة السيد المسيح جابوا الكتاب بتاعهم وقسموه نصين. النص الأولاني بيتكلم عن 33 سنة من حياة السيد المسيح، ميلاده، طفولته، ويجي لحد سن 12 يسكت ما يقولناش إيه اللي حصل بعد سن 12، وبعدين يجي في النص الثاني يروح حكي لي عن أسبوع واحد بس اللي احنا بنسميه أسبوع الآلام، من أول ما دخل أورشليم لحد ما قبر وقام وصعد إلى السماوات. نص الكتاب يتكلم فيه عن أسبوع واحد، لو ما كانش الأسبوع ده حدث فعلا
يبقى العالم دي ما بتفكرش، مش ناس

كويسين يعني، ما عرفش مش كاتب ماهر كونه يجي على 33 سنة يحطها في نص الكتاب وأسبوع واحد سبعة أيام مشكوك في صحته يركزوا في نص الكتابات بتاعته، إلا إذا كان حاجة واحدة بس اللي هي المعقولة، إنه هذا الأسبوع حدث وهذا الأسبوع هو قلب المسيحية اللي من غير صليب مفيش مسيحية لا معنى لها. هو مش جاي يحكي لي عن حياة شخص، لكن جاي بيحكي لي عن طريق خلاص، إزاي الله هيرسل مخلص، والمخلص ده هيبقى له شروط إنه يجي بدون زرع بشر عشان يقطع سلسلة الخطية اللي ورثناها كلنا من أبونا آدم، عشان يجي شخص بريء يستاهل إنه يقول أنا أموت فداكو، أنا ما عملتش خطأ، مش محكوم عليا بذات الحكم بتاعكو، فأنا اللي عندي القدرة إن أنا أقول أنا فداكو، أنا أفديكم، أنا أموت علشانكم. وبعد كده قال لنا كيف تم هذا الفداء، من أول تحمله عذابات المحاكمة والإهانة وتاج الشوك والضرب بالسياط بالطريقة البشعة بتاعة الرومان، لحد ما يجي على خشبة الصليب ويسمر، تسمر يديه ورجليه ويرفع على الخشبة فتنفصل عظامه وما يقدرش يتنفس بعد كده، فيحصل له اللي سميناها أسيدوزس امبارح الحلقة اللي فاتت، ويحصل إن الدم يبقى دم حامضي، يحصل فيه القلب يبتدي يسرع في ضرباته ويبتدي يحصل فيه إغماء، وكل الهيصة دي يحكيها لنا بتفصيل عشان يقول هو ده اللي اتحكى عنه بالظبط في القديم، بيحصل قدامكم النهاردة بالظبط. فقضية 27 بيقول اللي شاهدناه، اللي لمسته أيدينا، اللي سمعناه احنا جايين نحكي لكم عنه عشان تكون ليكم زينا حياة أبدية إذا أمنتم به. إذا ما كانش كتاب العهد الجديد شافوا بعينيهم الحدث وألفوا وكتبوا لنا قصة من وحي خيالهم، هل معقول يركزوا من وحي الخيال في نصف الكتاب بتاعهم؟ هو لو كان تخيل كان كتب الكتاب كله، عنده 33 سنة ونص يكتب فيها عجب عينه، ومش يكتب كتاب واحد، ده يكتب مجلدات، 33 سنة ونص يكتب فيها، كل سنة يكتبها في كتاب، لكن ما يجيش على حلم ووهم وتأليفة من عنده يحطها في نص بحاله. يألف منين؟ لو عايز يألف ويحطها من عنده ويخترع هيحط آخر ورقتين بعد ما يملى الكتاب بال 33 سنة ونص حياة المسيح، واللي كانت مليانة بأعمال مبهرة يقدر يكتب فيها. ويوحنا قال كده لو عدنا نكتب مش هتكفينا الكتب بتاعت الدنيا كلها، لكن أنا ركزت على الأسبوع الأخراني، الأسبوع الأخراني اللي احنا شفناه مش وهم، لأن هو ده قلب المسيحية. المسيحية بدون صليب وبدون فداء ملهاش أي معنى، ملهاش أي معنى. يبقى إذن كتاب العهد الجديد تركيزهم في نص كتاباتهم على عذابات ومحاكمات وصلب وقبر وقيامة السيد المسيح حقيقة لأنهم شافوها بعينيهم. يبقى عندي البرهان الأخير هو كلمة الله القدوس، كلمة بروح النبوة للأنبياء في العهد القديم قبل الحدث بمئات السنين، وروح الله اللي أرشد الحواريين إنهم يكتبوا اللي مطلوب، مش يكتب على مزاجه، كتب اللي أوحى لي الله بيه، يقول له اكتب دي بلاش تكتب دي، لا ركز على دي أنا عايز دي. فهي كلمات الله، فكر الله اللي اتكتب بس بلغة البشر من شهود عيان، يقول له اكتب ما رأيت، فيكتب اللي شافه، يحكي الحدث بالظبط. ونبص نلاقي أحداث العهد الجديد بتتطابق تماما مع نبوات العهد القديم في أحداثها بطريقة مذهلة، وكأن الاثنين كانوا موجودين عند الصليب وبيشوفوا الحدث رؤى العين. يبقى البرهان الأخراني كلمة الله، وإذا كان الله بيشهد إن الصليب حدث في قلب الزمان والتاريخ

يبقى الله صادق وكل إنسان كاذب. يكون الله هو اللي بيقول إنه حدث الصليب، يبقى لما يجي حد يقول لي لا ما تصلبش يبقى مش من الله، لأن الله صادق وهو اللي أيد كلماته الآخر ببرهان لا يقبل فيه أي شك ولا أي كلام مش مظبوط. أحبائي المشاهدين، حلقتنا انتهت، لكن على وعد أن نلتقي في حلقة تانية نكمل بقية مشوارنا في إرسالية المسيح. فأستودعكم في رعاية الله، والرب معكم.

0: اهلا بكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده من حلقات برنامجكم برنامج من هو الله في المسيحيه. تكلمنا في الحلقات الماضيه من البرنامج عن الوحدانيه والثالوث وايضا التجسد، وفي هذه الحلقه سوف نجيب عن بعض الاسئله التي تدور حول ايماننا بالمسيح ابن الله. حاول إبليس المجرب أن يشكك في حقيقة أن المسيح ابن الله، فراد أن يختبر المسيح قائلا: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا، وقال أيضا: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل. حول واحدة من أهم العقائد المسيحية التي تكثر فيها التساؤلات: كيف يكون المسيح ابن الله؟ وهل تزوج الله وأنجب ابنا؟ كيف يكون هو الله وابن الله في نفس الوقت؟ سنشرح هذا بالتفصيل في موضوع بعنوان هل المسيح ابن الله؟ الجزء الأول. وبالتأكيد نحب جدا نرحب بضيف الحلقات رجل الله وخادم الإنجيل الدكتور فريد صموئيل. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا بحضرتك.
0: في الحقيقة في البداية خلينا نعرف ماذا نعني بقولنا أن المسيح ابن الله.
1: حقيقة هذه القضية نتيجة لسوء فهم أو لتطبيق المفاهيم البشرية على الله يؤدي إلى أن البعض يسيء فهم هذا النص وتكثر التساؤلات. لكن في البداية عاوز أوضح ما لا تعنيه ثم ماذا تعنيه. يعني عندما نقول أن المسيح ابن الله فنحن لا نعني ولادة جسدية، لا يوجد إنسان مسيحي عاقل على الأرض منذ أن جاء المسيح حتى اليوم قال أن الله قد تزوج العذراء مريم وأنجب المسيح، فهي ليست ولادة جسدية بالمرة. الأمر الثاني، هي ليست بنوة معنوية، رغم أننا كثيرا ما نستخدم هذا التعبير لنوضح أو نقرب الصورة عن مفهومنا عن البنوية، مثل ما نقول ابن مصر أو ابن النيل أو ابن كذا. هذه حقيقة تعبير غير صحيح، فبنوة المسيح لله ليست بنوة معنوية، لكن بنوة المسيح لله هي بنوة طبيعية، بمعنى أن له نفس طبيعة الله. يعني لما نقول المسيح ابن الله نعني أنه له نفس طبيعة الله، ومن له نفس طبيعة الله لابد أن يكون هو الله.
0: لكن احنا بنؤمن أن المسيح هو الله، كيف يكون المسيح ابن الله وهو الله في نفس الوقت؟
1: مرات الناس بيتحيروا فعلا كما حضرتك بتسألين، هو المسيح ربنا ولا المسيح ابن ربنا؟ طيب هل المسيح نبي؟ هل المسيح رسول؟ أم أن المسيح إنسان؟ بالطبع لدينا توضيحات لكل هذه التساؤلات. لو قلت أن المسيح نبي فهذا لا يشكل بالنسبة لي كمسيحي أي مشكلة، لكنه ليس نبي فقط. فالمسيح نبي بمعنى أنه قام بعمل النبي، فالنبوة ليست طبيعة التكوين ولكنها وظيفة اختار الله أشخاص. وإذا كان البعض يعني يقول أن النبوة تعني التعليم أو الإخبار بأمور مستقبلية، فالمسيح قام بهذين العملين. إذن بالتالي ليس لدي مشكلة أن أقول أن المسيح نبي أو أن المسيح رسول، لكنه ليس نبي فقط وليس رسول فقط، ولكن كإنسان هو نبي ورسول، لكنه هو الله الظاهر في الجسد. هكذا عندما نتحدث عن هل المسيح هو الله أم المسيح هو ابن الله، وكيف يكون الله وابن الله في نفس الوقت. المسيح هو الله باعتبار طبيعته، فهو الله كواحد من أقانيم اللاهوت الثلاثة، فهو الله. وهذا ليس اختراع قد اخترعناه، لكنه هذا هو ما علم به الكتاب المقدس. فالآب هو الله، والابن هو الله، والروح القدس هو الله. كاتب الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الأول وعدد 8 يقول عن الابن: كرسيك يا الله إلى ظهر الدور. يقتبس ما جاء في مزمور 45 والذي فيه كان

0: أنا يتحدث نبي الله عن داود مطبقا هذا القول عن المسيح. ثم في رسالة إلى روميا يقول ومنهم أي اليهود ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد أمين. فالمسيح باعتبار طبيعته فهو الله، ولكن باعتبار العلاقة الداخلية التي تربط الأقانيم معا فهو ابن الله. يعني لما نتحدث، وهذا أمر يفوق إدراك العقل البشري، أن الله ثالوث، والثالوث ليس تعدد آلهة، لكن الثالوث هو نوع من أنواع الوحدانية. الثالوث هو آب وابن وروح قدس. العلاقة الداخلية التي تربط، إذا جاز لي أن أقول إقنوم أول وإقنوم ثاني، العلاقة الداخلية التي تربط الإقنوم الأول بالإقنوم الثاني هي علاقة الأبوة والبنوة. فالآب أطلق عليه لقب الآب، ثم الإقنوم الثاني إذا جاز نقول ثاني أطلق عليه لقب الابن. الكتاب المقدس عندما استعمل لقب الآب والابن فهو يعبر عن العلاقة الداخلية التي تربط الأقانيم. فبيقول الرسول يوحنا الآب يحب الابن والابن يحب الآب. فأوضح علاقة تعبر عن علاقة الحب يستطيع العقل البشري أن يفهمها هي محبة التي تربط الآب والابن، لذلك استعمل هذا. لكن هذا لا يعني أن الآب قد سبق الابن في الوجود، أو أن الابن تالي للآب في الوجود. لكن الآب أزلي والابن أزلي، ولن تكن هناك لحظة من الزمان كان فيها الابن بدون آب أو الآب بدون ابن، وليس هناك درجات في الأزلية. إذن المسيح أطلق عليه لقب الله باعتبار طبيعته، وأطلق عليه لقب ابن الله باعتبار العلاقة بين الأقانيم، وهذا من جهة وذاك من جهة أخرى، وبالتالي ليس هناك تناقض أو تضاد أن نقول أن المسيح هو الله وأن المسيح هو ابن الله.
1: طيب، لكن هل الكتاب المقدس ذكر لنا أدلة على أن المسيح هو ابن الله؟
0: بالطبع، نحن نبني إيماننا في كل مرة أقول نحن نبني إيماننا في كل ما يتعلق بالله بما جاء في الكتاب المقدس. أقول بعض النصوص، هناك طبعا عديد من النصوص الكتابية، لكن أذكر البعض منها. في العهد القديم في مزمور 2 وعدد 7 يقول إني أخبر من جهة قضاء الله، قال إيه؟ أنت ابني أنا اليوم ولدتك. هنا النص يتحدث عن بنوة المسيح الأزلية، أنت ابني. ويرى بعض المفسرين أنا اليوم ولدتك هي الولادة الحادثة في إطار الزمان والمكان، لكن البعض الآخر يقول أن هذا الجزء الأخير يتعلق بقيامة المسيح وليس بولادته. ثم ما جاء في سفر أشعياء، سفر أشعياء أصحاح 9 وعدد 6 يقول لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا. إذن عندنا من خلال كمان في نبوات أخرى، لكن أذكر ما جاء في العهد الجديد. أولا الإعلان عن بنوة المسيح بواسطة الآب. في إنجيل متى أصحاح 3 في حادثة المعمودية يقول وحالما صعد من السماء الروح القدس نازل عليه مثل حمامة، وصوت من السماء قائلا هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. في إنجيل متى أصحاح 17 حادثة التجلي وصوت من السماء قائلا هذا هو ابني الحبيب له اسمعوا. المسيح نفسه قال عديد من المرات أنه ابن الله. في إنجيل يوحنا أصحاح 3 يقول كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. في إنجيل يوحنا في أصحاح 10 المسيح بيقول لليهود أتقولون لي أنك تجدف لأني قلت إني ابن الله؟ إذ لم أعمل أعمال أبي فلا تؤمنوا بي. في إنجيل يوحنا أصحاح 9 شفاء الأعمى منذ ولادته بعد أن التقى به المسيح في نهاية القصة يسأله المسيح يقول له أتؤمن بابن الله؟ فقال له من هو يا سيد لأؤمن به؟ قال له لقد رأيته الذي يكلمك هو هو، فقال أؤمن يا سيد وسجد له. مش بس طبعا هناك

0: آيات أخرى، لكن أقول حتى شهود عيان الذين عاصروا المسيح. كاتب إنجيل مرقس يقول في الإصحاح الأول في العدد الأول بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله. بطرس في إنجيل متى أصحاح 16 عندما كان المسيح في نواحي قيصرية فيلبس وسأل تلاميذه من يقول إني أنا ابن الإنسان، فقال له بطرس أنت هو المسيح ابن الله الحي. أقول أخيرا ليس أخيرا في إنجيل يوحنا أصحاح 20 عدد 30 الرسول يوحنا بيقول لنا كده، وآيات أخرى كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، أما هذه فقد كتبت، اللي هي الآيات والمعجزات التي اختارها ودونها في إنجيله، أما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع المسيح ابن الله لكي يكون لكم إذا أمنتم حياة أبدية. طبعا في رسائل الرسول بولس ويوحنا يتكرر كثيرا الحديث عن ابن الله، لهذا نحن نؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله أو هو الله الظاهر في الجسد.
1: ويمكن بولس الرسول قال كده، مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه، فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. لكن يا ترى متى صار المسيح ابنا لله؟
0: هذه القضية كانت موضع تساؤل من البعض، فادعوا ادعاءات غير صحيحة. المسيح ابن الله أزلا،
1: أي أنه كان منذ الأزل،
0: منذ
1: لم يظهر فجأة في التاريخ، لم يظهر بولادته من العذراء مريم.
0: الولادة كانت ولادة جسدية، بنوة جسدية، لكن البنوة بنوة أزلية. البعض قال أن المسيح صار ابن الله بالمعمودية، لما بقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. هذا في هذا الموقف هو إعلان للبنوية، يعني المسيح ابن الله في المعمودية أعلن ابن الله، لكنه لم يصر ابن الله بالمعمودية. البعض الآخر بيقول أن المسيح صار ابن الله بالقيامة، ويبنوا هذا على ما جاء في رسالة روميا، وتعين ابن الله من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. هنا كلمة تعين هي ثبت وتوضح. لما نرجع لبداية النص يقول عن ابنه الذي صار من نسل داود حسب الجسد وتعين ابن الله، يعني هو أساسا الابن قبل أن يتجسد وقبل أن البعض قال أنه ابن اللقب بناء ابن الله باللقب بناء على رسالة فيلبي، لكن الحقيقة أن المسيح هو ابن الله أزلا.
1: وكتاب بيقول لنا كده في يوحنا الأولى 4:15، من اعترف أن يسوع هو ابن الله فالله يثبت فيه وهو فالله. هنستكمل حديثنا الشيق والممتع والمسيح ابن الله بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين هنطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach California 90740.
1: أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل وبنستكمل حديثنا عن إيماننا بالمسيح ابن الله والفرق بين بنوة المسيح لله وبنوة المؤمنين بالله. وبيسعدنا شرفنا جدا مرة أخرى أن احنا نكون بنرحب بضيف الحلقات رجل الله الدكتور فيصل ميل. أهلا بحضرتك. في البداية حابين نسأل، ماذا تعلن لنا بنوية المسيح لله؟
0: قلت في الجزء الأول أن المسيح ابن الله بمعنى أن له نفس طبيعة الله، ومن له نفس طبيعة الله لابد أن يكون هو الله. لكن عندما نرجع إلى ما جاء في العهد الجديد نجد أن البنوة تعلن لنا ثلاثة أمور هامة. الأمر الأول، البنوة تعني الإعلان. الله لاهوت غير مادي، وبالتالي فهو غير مرئي، ولا يستطيع الإنسان بالحواس البشرية المادية المحدودة أن يرى الله.
1: تأكيد.
0: ولأن الله كائن

0: إن علاقاتي أراد أن يكون في علاقة مع البشر، فكان لابد أن يعلن ذاته، وحتى يعلن ذاته لابد أن يكون هذا الإعلان بصورة مادية تتفق مع حواسنا المادية. عشان كده يسجل لنا الرسول يوحنا في الأصحاح الأول: وفي البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. ثم في عدد 14: والكلمة
1: صار
0: جسدا وحل بيننا، وكانت النتيجة رأينا
1: مجد
0: مجده، مجدا كما لوحيد من الآب. وبالمناسبة كلمة وحيد ذكرت في إنجيل يوحنا ورسائل يوحنا 5 مرات تختص بشخص
1: صحيح.
0: المسيح. فهنا لما اتخذ جسدا رأينا مجده. في عدد 18 بيقول: الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. خبر يعني أعلن. فالبنوة إعلان. الله غير المرئي صار عندما اتخذ جسدا، صار مرئيا لنا. وزي ما بيقول الرسول بولس: رأينا الله في وجه يسوع المسيح. يبقى البنوة تعني أن الابن قد أعلن لنا الآب أو الإله غير المرئي. الأمر الثاني، البنوة تعني المعادلة. في إنجيل يوحنا أصحاح 5 قصة شفاء مريض بركة بيت حسنة. المسيح شفى هذا المريض في يوم السبت، فكان اليهود يطلبون أن يقتلوه. فقال لهم المسيح: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. هنا يعلن عن علاقة خاصة تربطه بالله أبي، ثم يعلن عن مساواته بالله في العمل. فاغتاظ اليهود جدا وأخذوا حجارة ليلوموا. السؤال: ماذا قال المسيح؟ يستدعي أن يرجم. قالوا له: إحنا مش بنرجمك كده عفوا، ولكنك وأنت إنسان تعادل نفسك بالله. لما نشوف العبارة اللي قبلها، المسيح بيوجه لهم السؤال: ليه؟ ماذا فعل وماذا قال؟ قالوا له: لا، ما معنى إن اللي أنت قلته أبي يعمل حتى الآن، هذا معناه أنك تعادل نفسك بالله. يعني فهموا إنه المسيح لما بيتكلم عن نفسه إنه ابن الله يعادل نفسه بالله. وبما أن الله كما أعلن عن نفسه في سفر أشعياء: ليس له معادل، ليس له مكافئ، بمن تشبهونني، بمن تماثلونني. إذن اليهود فهموا من قوله إنه بيعلن عن إلهيته، يعني هو قال ابن الله، وهم فهموا إن ابن الله يعادل الله. رغم إني كلمة ابن الله ليست بغريبة على أذهان ومفهوم الفكر اليهودي. فإسرائيل ابن البكر،
1: صحيح،
0: وإفرايم ابن إسرائيل ابن، وإفرايم ابن البكر. عندما قيل يعني العبارات اتقالت هم فاهمينها، لكن هم فهموا العبارة بطريقة دقيقة. يقول الشيخ منقذ السقار في كتابه الله جل جلاله: هذا ما قد فهمه اليهود، والمسيح ما قالش كده. لكن لما نرجع لإنجيل يوحنا نجد أن هناك سمة مميزة لإنجيل يوحنا. كل ما المسيح يقول عبارة والناس فهموها غلط، يحط عبارة اعتراضية توضح ذلك. مثلا في إنجيل يوحنا الأصحاح الثاني، المسيح قال لهم: انقضوا هذا الهيكل وأنا في 3 أيام أقيمه.
1: هم افتكروا أنه بيتكلم على الهيكل، هيكل سليمان، لكن هو الرب يسوع كان بيتكلم على هيكل جسد.
0: فقال لهم: أما هو، العبارة الاعتراضية، أما هو فكان يقول عن هيكل جسدي. فلما قام من الموت تذكر تلاميذه ما قاله المسيح فآمنوا بالكتاب. وإذن البنوة تعني الإعلان، البنوة تعني المعادلة، وكما ذكرت في الجزء الأول البنوة توضح العلاقة التي تربط الآب بالابن. عشان كذا يقول الرسول: ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته، أو ملكوت الابن الذي يحبه.
1: رائع جدا. لكن الكتاب بيقول لنا في لوقا 3:38 بيقول أنه ابن أنوش ابن شيث ابن آدم ابن الله، بيتكلم على أنساب نسب السيد المسيح. وأيضا في أشعية 64:8: والآن يا رب أنت أبونا، نحن الطين وأنت جبلنا وكلنا عمل يديك. فبالتأكيد كل البشر أبناء الله مجازا، فلماذا لا تكون بنوية المسيح لله أيضا مجازية؟

0: قول ايه؟
1: عندما نرجع إلى الكتاب المقدس نجد أن الكتاب ذكر عن المسيح ابن الله، ولكن ذكر أيضا هناك أبناء كثيرون. فاختار الله شعب بني إسرائيل وقال عنه ابني، والملائكة دعوا أبناء الله،
0: صحيح.
1: والبشر باعتبار الخلق كما يذكر أشعياء أنت أبونا أنت جابلنا
0: انت
1: فهو أبناء الله، والمؤمنين هم أبناء الله
0: وآدم ابن الله.
1: وآدم ابن الله. لكن الحقيقة عندما نرجع إلى الكتاب المقدس نجد أن في كل مرة ذكر أن المسيح ابن الله كانت حقيقة مطلقة، وعندما ذكر أن البشر أبناء الله كانت مشروطة.
0: وضح
1: بمعنى
0: لنا أكثر من فضلك، وضح لنا أكثر.
1: أوكي، لما نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول وعدد 12 يقول: أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. يعني المؤمنين لأنهم قبلوا المسيح صاروا أبناء الله، فالبنوية مشروطة بالقبول. في رسالة روميا يقول: أما الذين أولئك الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. يعني هم أبناء الله لأنهم بينقادوا بروح الله. يعني البشر أبناء الله بالخلق، والملائكة أبناء الله بالقلب، والمؤمنين أبناء الله، لكن هذه البنوة هي بنوة شرعية منحة، بنوة اكتسابية. وعندما أطلق على أي إنسان إنه ابن الله لم تتغير صفاته وطبيعته إلى
0: صحيح.
1: الله، لكنه ما زال بنفس طبيعته الإنسانية، لكن شرعا هم أبناء الله منحة اكتسابية. لكن بنوة الله هي بنوة حقيقية غير مشروطة، لأن له نفس طبيعة الله. إذا بنوة المسيح ما هيش بنوة مجازية كما
0: مجازية.
1: يدعي البعض.
0: شكرا جدا للتوضيح، لكن خلينا نتكلم أكتر على الكتاب. بيقول لنا في غلاطية 3:26 بيقول: أنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بيسوع المسيح. فإيه الفرق بين بنوية المسيح لله وبنوية المؤمنين لله؟
1: كما ذكرت في الإجابة على السؤال السابق، بنوة المؤمنين هي منحة لله. يعني أو مثلا لما بيقول الرسول بولس عن تيموثاوس الابن الصريح، أو المؤمنين أصبحوا أبناء الله بالإيمان. يعني معنى كده إيه؟ عندما يأتي إنسان ويقبل عمل المسيح الفداء، يؤمن بأن المسيح قد مات فداء عنه، يتمتع ببركات الفداء. بركات الفداء التبرير، أي أن الله ينظر في الإنسان من خلال بر المسيح.
0: صحيح.
1: بركات الفداء أن ينال طبيعة جديدة. بركات الفداء أن يصبح ابنا لله. وقلت هذه البنوة هي بنوة شرعية، نحن أبناء، زي ما القداسة مثلا، المؤمن مقدس. هل ما هذا يعني أن المؤمن بلا خطية؟ لا، المؤمن مقدس شرعا. فالمؤمنين هم أبناء الله بنوة شرعية، نالوا طبيعة جديدة، لكن هذا لا يعصمهم من الخطية. زي ما قلت أني هذا لا يعني أن طبيعتهم قد تغيرت وأنهم أصبحوا لهم نفس طبيعة الله، لكنهم دعوا أبناء الله منحة منحهم الله لهم، فهي بنوة شرعية اكتسابية، وهذا يختلف كما ذكرت عن طبيعة المسيح.
0: ويمكن يعني نقدر نقول إن بالتبني، يعني الكتاب بيقول لنا: ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. احنا متبنين، احنا مش أبناء أصليين،
1: أبناء شرعي.
0: بالضبط كده. فإذا مهم قوي نعرف إنه بالتبني، لكن المسيح هو ابن الله بالأصل مش بالتبني. طيب خلينا نتكلم أكتر، ماذا عن بنوة المسيح لله في فكر البعض الآخر؟
1: بلا شك أن يعني النص القرآني هو المقصود بهذا السؤال.
0: بالتأكيد.
1: يعني أنا لا أبني إيماني كمسيحي على ما جاء في أي كتاب آخر غير الكتاب المقدس، وما جاء في النص القرآني ينفي إلوهية وبنوية المسيح.
0: ده صحيح،
1: وهذا حقه وهذا معتقده، ولا بد أن يحترم ما يقول به، لأن الإيمان مختلف. فنحن نبني إيماننا على ما جاء في الكتاب المقدس، لكن لا بد

0: يعرف ماذا يقول الآخر.
1: صحيح.
0: البنوة في الفكر الإسلامي وحسب النص القرآني أن الله قد اتخذ صاحبه. يعني هو بيهاجم النص القرآني فكرة البنوة على اعتبار أن البنوة هي نتيجة علاقة طبيعية بين رجل وامرأة. وهذا لا ينادي به المسيحيون، فقد قلت من البداية أن بنوة المسيح ليست جسدية، وبنوة المسيح ليست معنوية، وبنوة المسيح تعني أن له نفس طبيعة الله، فابن الله لابد أن يكون له نفس طبيعة الله. إذن هناك اختلاف ما بين فكر الأصدقاء في مفهوم البنوية ومفهومنا نحن كمسيحيين.
1: صحيح جدا. ويمكن كمان ممكن نعلق على نقطة صغيرة قوي في نهاية الحلقة، أنه قل الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. هل بنؤمن بهذا؟
0: طبعا الله لم يلد بالمعنى الجسدي ولم يولد، فهو ما هيش ولادة جسدية، يعني هو ينفي الولادة الجسدية. صحيح. ونحن أيضا ننفي الولادة الجسدية،
1: يعني نحن متفقين في هذا الأمر
0: طبعا.
1: بالفعل دي نقطة هامة جدا، وكثيرين بيجهلوا الإجابة على هذه الأسئلة. مشكورة جدا في نهاية الحلقة لأجل وجودك معنا وخدمتك فيما بيننا، الرب يبارك خدمتك. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج من هو الله في المسيحية، والرب معكم.

أهلا بيكم كل أعزائنا وحبنا المشاهدين في كل مكان بيشاهدونا في برنامجكم الجميل شفتاي تسبحانك، برنامج اللي بنيجي فيه قدام الرب في محضر الرب قدام عرش النعمة عشان خاطر نسبح ونمجد إلهنا العظيم الصالح. على قلبي النهاردة حاجة مشغول بيها من الصبح ومالية قلبي قوي. النهاردة نفسي أرنم مع الناس اللي مش قادرة ترنم واللي مش عارفة ترنم واللي رافضة ترنم خالص. في لحظات كده تيجي على الإنسان بيبقى مش طايق حاجة، مش طايق حتى نفسه، لكن عايز أقولك النهاردة إنه الله موجود وحاضر وسطينا عشان خاطر النوعات دي بالذات، عشان خاطر رافضينه واللي مش عايزينه، عشان خاطر حتى الناس اللي بيقولوا ابعد عنا وبمعرفة طرقك ده نصر. هو كده بيقول كده عن نفسه في سفر إشعياء: بسطت يدي طول النهار لشعب معاند مرتد وسائر في طريق غير صالح ولا أفكاره، قلت ها أنا ذا ها أنا ذا لأمة لم تسمى باسمي. على فكرة الحالة دي مر بيها حتى أنبياء كتير للرب ورجال الرب. تعالوا نقرأ مع بعض كده مزمور جميل، مزمور 121، بيتعنون كده في كلمة الله بترنيمة المصاعد، لأنه كان المرنمين والناس اللي بتذهب عشان تذبح للرب بيرنموه وبيشجعوا بعض بيه. بيقول كده في المرنم، بيقول: أرفع عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض. لا يدع رجلك تزل، لا ينعس حافظك، إنه لا ينعس ولا ينام حافظ إسرائيل. الرب حافظك، الرب ظن لك عن يدك اليمنى. لا تضربك الشمس في النهار ولا القمر في الليل. الرب يحفظك من كل شر، يحفظ نفسك. الرب يحفظ خروجك ودخولك من الآن وإلى الدهر. أمين. أنا بيعزيني قوي أنه المرنم في الأول كأنه بتعجب، يعني كأنه بيسأل، يعني أرفع عيني للجبال من حيث يأتي عوني، يعني أبص على المرئيات، أبص على الظروف، أبص على العيان من حيث يأتي عوني. وكده كأنه روح قدس بيقوله في قلبه كده: معونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض. وبعد كده كأن المرنم بينسى نفسه طول المزمور، بيتكلم على الرب اللي بيعمله في حياته، مش أنا بعمل إيه، مش أنا حاسس بإيه، مش إيه الصراع اللي جوايا. عشان كده نفسي النهاردة، ولو أنت بتشوفنا بتسمعنا النهاردة وبتشاهدنا في كل مكان، تحت أي ظروف، تحت أي حال أنت فيها، حط ثقتك في الرب، قوله: معونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض. تعالوا نرنم المزمور ده بروح الصلاة كده في بداية وقتنا النهاردة. رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني.

يا رب النهاردة بصلي كده بثقة وإيمان مع كل شخص بيسمع النهاردة، مع كل حد بيشوفنا يا رب، إنك تعلن يا رب أمانتك يا رب، تعلن حقك يا رب، تعلن صدقك، تعلن حضورك يا رب لكل شخص مفتقد هذا الحضور يا رب النهاردة بيشوفنا، لكل شخص يا رب حاسس إنه موهوم، لكل شخص حاسس إنك بعيد، لكل شخص يا رب حاسس إنك مش مقترب منه يا رب. تحقق النهاردة يا رب الآية اللي بتقول كده، لا يكون ظلام التي عليها ضيق النهاردة، ترفع كل ضيق يا رب، كل حزن، تقترب يا رب بشفاء حقيقي يا رب للمشاعر، للقلوب، للأذهان، للأجساد. كلنا يا رب النهاردة نفرح بحضورك يا رب، ناخد حاجة حقيقية النهاردة في اسم الرب يسوع المسيح.

فآتي إليك وثقتي لديك، أطرح خوفي وضيقي يا رب في محضرك. تعرفين في رسالة 80 أصحاح 11 وبيتكلم عن أبطال الإيمان، الناس العظام، سحابة الشهود اللي بنبصلهم كده يقول ياه قد الناس دي عظيمة، قد الناس دي كبيرة، قد إيه الناس دي يعني في بيننا وبينهم كده جاب كبيرة قوي قوي. لكن الحقيقة الناس دي كانوا بشر، وبشر عاديين جدا، مليانين ضعف، مليانين خوف، مليانين حيرة في أوقات كتيرة جدا. لكن تعال كده شوف سر من أسرار اللي خلت البشر العاديين دول يكونوا هم أبطال الإيمان في الكتاب المقدس. في 11-27 بيتكلم عن موسى، موسى الشاب اللي فرحان بقوته، فرحان بعضلاته، فرحان بنفسه، وفاكر نفسه هو المخلص بقى اللي ما جبتوش ولادة يعني فيش بعد كده، ويخرج يلاقي اتنين بيتخانقوا مع بعض، يروح ضرب واحد فيهم يقتله ويموته ويدفنه ولا من شاف ولا من دري، وطالع مرة تانية يلاقي اتنين برضو بيتخانقوا عايز يعمل نفس الحركة تاني، فقال له انت عايز تقتلني زي ما قتلت المصري امبارح، فيخاف. بس بص الكتاب يقول ايه، رغم انه في خروج يقول انه خاف، لكن في عمرين يقول لك بالايمان ترك مصر ماله غير خائف من غضب الملك. ليه بقى؟ ليه؟ لانه في الرحله بتاعه الهروب دي حصلت حاجه مختلفه، الرب قابله، الرب غيره. بص اللي حصل، لانه تعجبني جدا الكلمه دي، لانه كانه كان مرتخي. عارفين لما واحد كده يقولك انا ركبي سايبه، انا يعني جسمي مش قادر يشيلني، مش قادر اصلب طولي. اوقات الخوف بيعمل فينا كده، اوقات الرعب بيهزنا، اوقات الشك في صلاح الله وفي قدرة الله يخلي الإنسان مش منضبط، ذهني في حتة، مشاعري في حتة، أفكاري في حتة، مش عارف حتى لاقي كلمتين أقولهم لا لربنا ولا لنفسي ولا حتى لحد. لكن بص الكتاب يقولك لأنه تشدد. إيه السر بقى؟ لأنه أو كأنه يرى، مش ما لا يرى، من في اللغة العربية ما تعود على الجماد أو غير العاقل، لكن من تعود على شخص الإنسان. مين من اللي يرى اللي انت كنت شايفه يا موسى؟ كان شايف الرب وحده، كان الرب مالي عينيه، كان مالي قلبه. حصل معاه اللي حصل مع التلاميذ ورفع عنهم ولم يروا إلا يسوع وحده، يسوع وحده. وده اللي بصليه في قلبي ليك وليك النهاردة، انك ترفع عينك وتشوفي وطري من لا يرى، وتتشدد بالرب إلهك النهاردة، وتاخد نقلة جديدة مختلفة. يلا نقول له أنا صابر ليك أنت يا رب، ومستنيك أنت، ورجائي وأملي مش في الناس ولا في المال ولا في القدرة ولا في القوة. موسى كان حاطط رجائه في قدرته وقوته وذكائه وحكمته ومنصبه وجاهه، لكن تعالوا نكمل نرفع عينينا للرب. معونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض. كتاب تاني يقول له أنا عيني عليك وانتظاري ليك أنت وحدك يا سيد الرب. هاليلويا.

وارفع راسي وهي على كفه، على كف ايده. هو هو اللي يرفع راسي، هو اللي يشفي كل انحناء، هو اللي يقوم كل اعوجاج جوايا. عارفين المرأة المنحنية اللي انجيل لوقا يقول انها كانت 18 سنة منحنية. يا الهي، اوقات بنقرا المعجزات كده في الكتاب المقدس بتعدي علينا كده مرور الكرام، لكن تخيل كده معايا وتخيلي معايا لو حطيت نفسك مكان الست دي، 18 سنة تنزل من بيتها، بتروح تجيب حاجاتها، بتروح تزور قريبها، بتروح المجمع، بتروح الهيكل، تتعبد للرب وهي منحنية، ويجي الحخام كده أو المعلم أو قائد العبادة يعني يقولك يلا يا مؤمن ارفع عينك ناحية الرب، والست دي مالها عينيها فين؟ في الأرض. يقولك يلا تشدد بالرب، بص على الرب الحاضر وسطينا، وهي مش قادرة ترفع عينيها من كتر ما الانحناء متملك منها. ويقول عنها كتاب كده امرأة بروح ضعف. وياما ناس مليين أرواح ضعف كتير أوي وسطينا، محتاجين الرب ينزع روح الضعف ويدي روح قوة ونعمة ومعونة اليوم. تعجبني جدا المعجزة دي في حاجة مهمة، إنه الكتاب المقدس مش بيكتفي فقط بالشفاء الجسدي. بص يقول إيه الكتاب، لما رآها يسوع تحنن ودعاها ولمسها. بص اللي حصل، يقول الكتاب فاستقامت ومجرت الله. في شفاء جسدي وفي شفاء أيضا روحي. وسيدي وسيدك بيعرف يعمل الاثنين، هو شاطر جدا في دي. يعرف يشفيك جسديا، بس مش يقولك خلاص يعني تشفي جسديا ومع السلامة روح باي باي انت مية مية، لا، يقولك تعالى كمان اشفيك ايه، روحيا ونفسيا واجتماعيا، وكل أبعادك تكون مشفية في شخص الرب يسوع المسيح وحده له كل المجد. فاستقامت ومجرت الله. يا رب النهاردة كل شخص منحني بيشوفنا في اسم الرب يسوع يستقيم النهاردة ويمجد الله. كل شخص منحني بسبب ضعف، بسبب خطية، بسبب عادة، بسبب إدمان، بسبب قيود في حياته، يا رب النهاردة يستقيم، النهاردة تستقيم حياته في الرب يسوع المسيح، تشفي يا رب كل انحناء وكل اعوجاج النهاردة. رب نؤمن، بنؤمن في حضورك، بنؤمن في عملك، بنؤمن في قدرتك. يسوع المسيح هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. تستقيم اليوم الآن، الآن وانت بتشوفنا، وتمجد الله. ينطلق لسانك وفعلا ينطبق عليك قول الكتاب وعنوان البرنامج شفتايا تسبحانك النهاردة، يمتلي فمك بتسبيح وتمجيد للرب وتعظيم لشخص الرب وحده. لما انفتحت جوه في قلبي عيون النور، ملا عيني جماله وبهاءه اللي كان مستور، سمعت قلبي لما لساني ما قالش كلام. حتى لو لسانك لسه مش قادر يرنم، حتى لو عقدة لسانك ما تفكتش، لكن قلبك النهاردة يهلل بهذا الشخص. وبعدها انفتحت في كل كياني ودان.

السماء والأرض.

آه يا رب، آه يا رب، جايين نقول لك مالنا راحة في بلاد يا رب، إليك أنت السفر والترحال وحدك، ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة. مش بس نتحرر، مش بس نتفك، مش بس نتعزى، مش بس نتشفي، لكن أعظم عطية ليك وليكي ولكل واحد مؤمن بالمسيح، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. ليك النهاردة عطية جديدة ومختلفة من عرش النعمة، من يسوع المسيح، من الآب السماوي اللي دعانا عشان نكون مشابهين صورة ابنه. النهاردة الرب مش دعيك بس عشان خاطر تتشفي، على فكرة دي عطية قليلة جدا وسهلة جدا، وهو يقدر يعملها على فكرة، بيعملها وما زال يشفي حتى الآن. لكن الحاجة اللي نفسي من قلبي تختبرها انك تشوف الرب تتغير لتلك الصورة عينها من مجد الى مجد كما من الرب الروح. تعال نقوله كده، يا باني الكل حل تاني بالافراح في بيتك. دي عيون الكل يا رب بالدموع تترجاك، وايدين الكل يا رب منتظرة لمسة يدك. بحب قوي الطلبة دي، المس بالروح، الجميع يغتني، الجميع يغتغني بالروح يا رب، المهدوم يتبني النهاردة في اسم الرب يسوع المسيح.

جمال الترنيمة دي على فكرة مش بس في كلماتها، لحنها حماسي كده اللي هو إصرار يا باني الكل حل تاني بالأفراح في بيتك. رنم معنا كده بإصرار وحنختم الوقت دوت وقول له يا باني الكل احنا محتاجينك، احنا عايزينك، طالبينك يا رب، أنت وحدك وليس سواك.

مشاهدينا مشاهدي الكرمة في كل العالم، أهلا بكم لقاء جديد مع وراء الأحداث. النهاردة 4/9 سبتمبر 2026. للأسف الشديد الشاب ميخائيل شفيق اللي كنا أعلنا عن اختفائه قتل عشان يحصل سرقة للتوك توك بتاعه، تم القبض على الجاني. ربنا يعزي أسرة

فترته. عندنا كمان رئيس الجامعه، رئيس جامعه بدر، كرم جمانة كمال واحال وقعة اعتراض عميد الطب البيطري للتحقيق، وطبعا الناس اشادت بموقف رئيس جامعه بدر. النهارده كمان معانا طبعا الموضوع اللي كان على السوشيال ميديا الايام اللي فاتت، وهي الزياره المفاجئه لمحافظ القليوبيه لبعض المدارس، والحقيقه ان هو هاجم مديره مدرسه، وايضا مدير مدرسه كان لابس جلابيه، ومديره المدرسه قالت له ان انا كنت بصرف من جيبي. هنتوقف عند طبعا ردود فعله وكلام، وبعد كده لقينا الحقيقه وزير التربيه والتعليم وفي بيان على رئاسه مجلس الوزراء كرم مديري مدرستي بركتة الاعداديه والشهيد احمد سمير، وبرده كنوع من انواع رد الاعتبار للمعلم ومتمثل في مديري المدرستين. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي كان تحدث عن ان في تكليفات بالعمل على التوسع في زراعة الأشجار في المحافظات المصرية بعد الجدل الكبير اللي حصل على موقع التواصل الاجتماعي، لأن كان في مجزرة يا جماعة للأشجار الأيام اللي فاتت ومحدش كان فاهم، ومعانا فيديوهات بتوثق أماكن ما هياش فيها طرق ولا توسيع طرق ولا أي حاجة، واتقصت واتخلعت أشجارها بشكل فعلا إجرام، يعني جريمة بجد موضوع قطع الأشجار. أما بقى بالنسبة لإيران، الحرس الثوري الإيراني أعلن استيلائه على غواصة أمريكية في مضيق هرمز بعد ما تصاعدت الضربات المتبادلة، بس كانت الضربات الأمريكية بترد على الضربات الإيرانية لسفن أمريكية، فالولايات المتحدة الأمريكية استهدفت 10 ناقلات نفط إيرانية، وتحذير من أنه أي استهداف لسفينة أمريكية هيقابلها 20 ناقلة نفط إيرانية، ففي تصعيد الحقيقة بشكل كبير جدا. فبالتالي دلوقتي هنشوف الدنيا هتوصل لإيه. أما الرئيس ترامب فنشر صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي مرة أخرى وداعا جزيرة خارج، وهو مش بس جزيرة خارج الحقيقة، الرئيس ترامب قاعد ينشر حاجات كتيرة بالذكاء الاصطناعي هنتطرق إليها، وموضوع برضو تغيير أسماء كتيرة جدا بالخرايط. عندنا كمان الحرس الثوري الإيراني كان أعلن عن اعتقال خلية مسلحة مرتبطة بالتيار الملكي مكونة من 8 عناصر في محافظة فارس جنوبي البلاد. وعلى فكرة برضو من الرد الإيراني على الاستهداف الأمريكي، كانوا برضو ضربوا ضربات في الأردن، وكان في ضربات كمان في سوريا. بالنسبة بقى الحكومة البريطانية أعلنت عن إعادة فرض عقوبات اقتصادية شاملة على إيران استهدفت قطاعاتها المالية والتجارية والطاقة والنقل، إلى جانب حظر الاستثمارات والمساعدات المالية والمصرفية مع الشركات الإيرانية. عندنا بقى معركة أخرى، ومعركة دي شديدة جدا، الحوثيين من جهة ضربات في اليمن والجيش اليمني ومواقع يمنية، ومن جهة أخرى ضربات في السعودية، والقوات الحكومية اليمنية قالت أن المعارك مع جماعة الحوثي مستمرة النهاردة لليوم السابع على التوالي في مختلف جبهات الساحل الغربي. الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين اللي هو سريع اللي بيسرعنا رجع تاني، وبيقول نفذنا هجمات على منشآت لشركة أرامكو في أبها ونجران وجازان، وفي استهداف للأسف هذه الضربات طالت مدنيين. بالنسبة بقى لحضراتكم عندنا طبعا ذكرى 25 للحادي عشر من سبتمبر، وممداني كان أشعل الجدل بأنه بعد ما وقع الترتيب بالنسبة لاستعادة هذه الذكرى إدى الألم بتاع التوقيع على ذكرى الحادي عشر من سبتمبر لمحامي، هذا المحامي كان دافع عن متهم مرتبط في القاعدة في أحداث الحادي عشر من سبتمبر. وهنشوف برضو شوية تصريحات تانية على سبيل المثال. الرئيس ترامب قال إن في أوقات الحريق في أوقات الحادث ده كان في 2 من الاطفاء شالوه على ايديهم وحاجات كده، وهنشوف طبعا ايضا امور لها علاقه بذكرى الحادي عشر من سبتمبر. اما بقى بالنسبه للاف بي اي اعلنوا القبض على محتال من قائمه مكتب التحقيقات لاقصى على محتال يعتبر من اكثر المحتالين طلبا للعداله، والحقيقه ان هنتفاجئ كلهم المحتالين دول من اصول للاسف عربيه او اسلاميه وطبعا احتيالات مختلفة. حصل بقى حاجة غريبة جدا، كان في تحذيرات سابقة لإعصار ماري. إعصار ماري أدى لانهيار أجزاء من منزل في ماليبو بكاليفورنيا، وكانت أكتر منطقة متضررة لونج بيتش ومناطق الساحلية الحقيقة، وكانت الأمواج شديدة جدا جدا لدرجة زي ما بقول لحضراتكم أدت لانهيار أجزاء من منازل اللي هي على الأوشن أو على المحيط على طول. أندونيسيا بقى حزام النار في 6 براكين في يوم واحد، أو تعتبر في حزام النار. عندنا بريطانيا بتحذر إسرائيل لن نقف متفرجين
على تقويض حل الدولتين. مش بس كده، ده أخدوا موقف كبير جدا قدام المستوطنات وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، وعلى الجانب الآخر إسرائيل ردت على بريطانيا أيضا ردود قوية.

الإسرائيلية. كان في عمليات تفجير وسائل الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان. بن جفير بيقول أن تشجيع الهجرة من قطاع غزة هو الحل الحقيقي والوحيد سواء لإرهاب قطاع غزة أو لتوفير حياة جديدة لسكانه. كان في كمان الرئيس السيسي كان في قمة ثلاثية بين مصر وقبرص واليونان بمدينة العالمين وتحدث عن موضوعات مختلفة، نتطرق أيضا إلى هذه القمة الهامة. أما بالنسبة لروسيا وأوكرانيا، الرئيسين بوتين وترامب

0: الشماليه، لدرجه ان في كوبري دلوقتي هيربط ما بين روسيا وكوريا الشماليه. المبعوث الامريكي الخاص ستيف ويتكوف وايضا جاريد كوشنر كانوا طبعا راحوا برفقه المبعوث الرئاسي الروسي، ولكن على فكره ما فيش اي تقدم بالنسبه لفكره السلام بين روسيا واوكرانيا. المانيا بقى حزب البديل من اجل المانيا اقترب من الاغلبيه بفارق 3 مقاعد فقط، وميرتس وصف النتيجه بالصادمه. وكمان في اخبار اخرى هتكون معانا، تابعونا في حلقتنا اليوم. بنعزي اسره الشاب ميخائيل شفيق، القتل كان بسبب سرقه التوك توك الخاص بيه في سمالوط. الشاب ميخائيل شفيق كان شهرته روماني شفيق، 35 سنه، وكان اختفى من كام يوم، وكنا اعلنا خبر اختفائه يوم الجمعه الماضي. الحقيقه هو مقيم بعزبه يعقوب التابع، كان مقيم بعزبه يعقوب التابع لمركز سمالوط شرق. وطبعا بعد ما اختفى وحصلت بلاغات، تمكنت الاجهزه الامنيه من كشف خلال 24 ساعه من كشف غموض الواقع، حيث عثر على جثمان روماني ملقى داخل احد المصارف. تم نقل الجثمان لمشرحه مستشفى صدر المنيا، وقررت النيابه العامه عرضه على الطب الشرعي لاستكمال التحقيقات. التحريات كشفت ان وراء الواقعه طالب جامعي يبلغ من العمر 25 عام، مقيم باحدى قرى مركز سمالوط غرب. وقالوا ان المتهم استدرج المجني عليه لمكان بعيد ناحيه غرب شوشه، واعتدى عليه بسلاح ابيض مطوه ما ادى الى وفاته، وكان الاعتداء ده بهدف الاستيلاء على التوك توك الخاص به. الحمد لله تمكنت قوات الامن من ضبط المتهم وبمواجهته، اعترف بارتكاب الجريمه وارشد عن مكان التوك توك والسلاح المستخدم، وتم ضبط التوك توك والسلاح والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابه العامه. وقررت النيابه حبس المتهم 4 ايام على ذمه التحقيقات، مع استمرار التحقيق لكشف كافه ملابسات الواقعه. بعزي اسره روماني بجد، يعني حاجه صعبه جدا جدا. شاب ميخائيل شفيق او روماني شفيق، ربنا يعزيهم ويطبطب على قلوبهم، ربنا يعزي أسرة أي حد رحلوا عزيز عليه هذه الأيام بأي طريقة أيا كانت. نروح بقى الجمانة. الحياة الجمانة لفتة جميلة جدا من رئيس جامعة بدر، بعد طبعا ما يعني لم تتمكن من حضور التكريم واستلام الشهادة الخاصة بها في الحفل التخرج الخاص بالكلية، وبعد طبعا ما كانت رفعت الموضوع الخاص باعتراض عميد الطب البيطري. وناس كتير بقى دلوقتي بيقولوا بعد ما شافوا حفلة التخرج، بيقولوا فستان جمانة ما كانش فيه حاجة خالص، في فساتين تانية كان فيها حاجات تانية، وفساتين قصيرة، وفساتين برضو تشبه فستان جمانة. وفي ناس بتقول الحاجة الوحيدة اللي ممكن نقف عندها ان هي كانت لابسة الصليب. الله اعلم طبعا بنية عميد الطب البتر، لكن بنشكر رئيس جامعة بدر على هذه اللفتة الجميلة، وانه احال الواقعة للتحقيق. حيث نظم الدكتور اشرف الشيحي رئيس جامعة بدر حفل تكريم للطالبة جمانة كمال بمقر رئاسة الجامعة. حضرت مرتدية نفس الفستان. ناس طبعا اعترضت، لا طبعا بجد برافو عليها انها ارتدت نفس الفستان، لان الفستان فعلا ما فيهوش حاجة. رئيس الجامعة سلم جمانة شهادة البكالوريوس بحضور عدد من نواب رئيس الجامعة ومستشار رئيس الجامعة. ومن جهة أخرى قرر رئيس الجامعة إحالة المتسبب في الواقعة اللي هو عميد الطب البيطري وإلى التحقيق بمعرفة عميد كلية الحقوق بجامعة بدر، فيما أصدرت الجامعة بيانا صحفيا أكدت خلاله إحالة الواقعة محل الخلاف للتحقيق. إن شاء الله بقى نعرف نتائج التحقيق ونتأكد من إيه السبب بالظبط اللي خلاه يعمل كده، وهو في جريمة على فكرة طارقة إلى يعني الجريمة اللي زي كده، إن هو صورها من غير ما هي صورها من غير ما ياخد موافقتها وبالشكل ده وبالشكل المهين ده، واهانها واهان ويعتبر ركز على الفستان. ده نوع من انواع التحرش يا جماعه، يعني هنا في الولايات المتحده الامريكيه بيتحاسب عليه ويتحاكم ويتسجن، فده تحرش يعتبر الحقيقه. فهنشوف ونتمنى ان احنا نشوف يعني نتيجه هذه التحقيق هذا التحقيق بكل شفافيه. وشكرا مره اخرى رئيس الجامعه. معانا دلوقتي حالة إنسانية، معانا الأخت ميرفت هتقول لنا إيه الاحتياج، وهي محتاجة مساعدة عاجلة الحقيقة لابنها 13 سنة اسمه كراس. أهلا بيك يا ميرفت وألف سلامة لكراس.
1: الله يسلم حضرتك يا دكتورة.
0: طب قولي لنا بيعاني من حضرتك. إيه؟ كراس بيعاني من إيه وإيه الاحتياج السريع؟ لأن فهمت محتاجين عملية في أسرع وقت. اتفضلي.
1: كراست عنده ورم ضاغط على النخاع الشوكي مخليه مش بيقدر يفرد ظهره، وكمان رجله بيجرها وهو ماشي زي اللي هم يعني عندهم ان شاء الله اطفال.
0: يا رب.
1: والدكتور قال لنا ان هو لازم بسرعه اقصى حاجه ان هو يعمل عمليه، لان الورم ده كل مدى بيكبر.

0: وبيضغط، فهو ممكن بعد الشر يعمل له شلل لرجليه ان هو ما يقدرش يقف على رجليه. فهو لنا بأي بأقصى سرعة ان انتوا تحاولوا تدبروا فلوس العملية.
1: طيب قد ايه فلوس العملية يا ميرفت؟
0: 80 يا دكتور.
1: 80,000 جنيه يا جماعة. والدكتور بيقول لها لازم في أسرع وقت وإلا هتحصل مضاعفات، وعشان كده حبينا أن نقول لحضراتكم فكرة الوقت مهم جدا. 80,000 يعني حوالي كام؟ 1,600 دولار يا جماعة من فضلكم، محتياجين ل 1,600 دولار لأسرة ميرفت علشان كراس عنده 13 سنة محتاج يعمل عملية بسرعة جدا جدا عشان ما يحصلش أي أمور مضاعفات ومنها ممكن يحصل شلل. هي كمان أنت عندك مينا كمان بياخد أدوية للسكر.
0: عندي مينا عنده السكر وبياخد علاج للسكر أنسولين. بس يعني إحنا إحنا مينا متعايشين معاه ونشكر ربنا
1: الحمد لله. معلش
0: إحنا بنحاول ندبر له فلوس أنسولين، لكن إحنا مشكلتنا إن عملية كراس
1: وقفنا. تمام. احنا اتصلنا بالكاهن مشاهدينا واكد انه الاحتياج ده وهم ما عندهمش المبلغ ده، والكنيسه طبعا مش تقدر تساعد، عشان كده من فضلكم مشاهدينا الاحتياج لل 1,600 دولار ده احتياج عاجل وسريع علشان عمليه كراس. انت عندك كراس ومينا بس يا ميرفت؟
0: لا، وعندي بنت كبيره.
1: ربنا يكون معاكم طبعا. يا وزوجك بيشتغل ايه؟
0: بيشتغل كهربائي.
1: تمام، يعني يعتبر برضو اللي هو باليومية يعني أو على باب الله. ربنا يكون معاكم يا ميرفت بإذن الله بسرعة. أول ما هيوصل لنا المبلغ هنبعته ليكي بشكل عاجل جدا علشان تعملي العملية ونطمن على كراس. وألف ألف سلامة ليه. وبنشكر برضو مشاهدينا على اللي طبعا بيدعموا الحالات، لكن احنا الفترة الأخيرة يا جماعة بنلاقي انه مفيش الدعم زي الأول، فأرجوكوا هنا بالنسبة لحالة كراس محتاجين العملية بشكل عاجل 1,600 دولار أو 80,000 جنيه مصري. ربنا يكون معاكي يا ميرفت، بنشكرك جدا. نروح بقى للترند اليومين دول الحقيقة، ومحافظ القليوبية على فكرة حلو قوي ان انت بتعمل شغلك وانك انت بتشرف بشكل مفاجئ على مدارس وعلى مواقع في اطار المحافظة اللي انت بتقوم بالاشراف عليها كمحافظ. لكن معلش حتة صغيرة بس تراعي الكلمات اللي بتدخل وتخرج من حضرتك، لانه كل كلمة من مسؤول بتبقى كده ايه بالبنط العريض بتتبروز. فلما حضرتك تيجي تروح تزور المدرسة دي والمديرة دي بتتكلم معاك على انه في حاجات للأسف ما كانتش في استجابات وان هي اللي صرفت من جيبها، ما تجيش وتقول لها ما تقولي ليش كلام ما يدخلش عقل عيل صغير. طب اتأكد الأول، بلاش التسرع في الدنيا والردود. خلينا نشوف الفيديو اهو، بالفيديو اللي حصل بالظبط مع مديرة المدرسة اللي الحقيقة صالحة أبو الفضل.
2: عاملاه على حسابي الكهرباء، ده الكابول اللي احنا عملناه للكهرباء ورا حضرتك ده وتوصيل الكهرباء للمدرسه 7100 جنيه على حسابي، كل ده على حسابي الخاص.
3: ما تفهمنيش ان انت بتصرف على الدوله برضو يا استاذ.
2: انا اقول لحضرتك
3: يا استاذه، يعني ما بصي يعني انا هسمعك لكن بلاش الكلام اللي هو ما بياخدش عقل عيل صغير.
2: مخاطبات ما فيش حد يسال، كل دي مخاطبات، ولحد النهارده كمان عاملين كل الورق اللي يخص ان احنا ما فيش لا كهرباء ولا ميه ولا غاز، وان احنا دخلنا على حسابنا الخاص والاداره نفسها قالت احنا ما عندناش فلوس.
3: طب انا عايز اعرف اصول الكلام ده عندك ليه؟
2: لا انا مسلمه اصل صورة، هم ماضيين على الاصل، انا عامله اصلين يعني، هم واخدين ورقه وانا واخده ورقه.
1: هو داخل بالكاميرات وبالمايكات على اساس انه لازم يجيب، لازم يطرد ناس، لازم يوقفهم عن العمل. طب انت ليه مش داخل بفكرة انك انت عايز تصلح والحاجات الناقصة تشوفها وتعملها برضو ودي من صلاحيات المحافظ؟ لا ده هو داخل حتى يعني لقى ان كلامها صح والست مستفاله الاوراق وعاملة الوثائق، ايه ده انت ازاي معاكي الاصل؟ اللي هو انت يعني ايه السيستم اللي انت متسيستم بيه ده؟ يعني فعلا زي ما بيتقال كده انك اختيار القادة دول كمحافظ او وزراء، هل يا ترى بيتم بقواعد معينة بكفاءات معينة ولا بيتم ازاي؟ ما دي مشكلة كبيرة جدا. طبعا انقسم الفرق اللي برضو الدنيا انقسمت، بس الحقيقه الاكتر مع انه الست بتقول لك ومستفقه اوراقها وكل حاجه تمام، هي الست صالحه، وبدل ما تقول لها

شكرا، وبدل ما تقول لها طب احنا هنشوف الموضوع ده وهنحل لك مشاكلك واحنا هنحاسب الناس اللي ما ردوش عليكي، لا لا لا لا، ده انت قاعد كمان تشكك في اوراقها وازاي معاكي الاصل وبتاع. الست بصراحه برافو عليكي صالحه، انت انسانه صالحه جدا وانسانه قدرتي انك انت تقومي بوظيفتك على اكمل وجه. هو مش من مفروض مسؤولياتك ان انت تصرفي من جيبك، لكن ده ما حدش قال لك اي حاجه على موضوع تصرفي من جيبك ده والكلام ده كله. المهم يعني المحافظ طبعا للاسف انه بعد كلامه ده لقى طبعا انتقادات كبيره جدا، وبعدين كان في حاجات بيتكلم يعني لما لقى اكياس قمامه في محيط المؤسسه التعليميه وكان بيتكلم بقى باستياء وقال كلمه مش عارف حد الوسخ يعني لفظ، حتى انا اسفه وانا بقوله لحضراتكم على الهوا دلوقتي صعب جدا، وانت عارف ان انت مصور، انت عارف ان انت نازل بكاميراتك ومايكاتك، طب ما تختار الفاظك من فضلك. يقول لك لا، او اللي هو يسيب الوساخه دي ولا الوسخ ده ازاي يعلم النظافه. حاجات كده غريبة جدا حصلت بصراحة، وبدل ما الدنيا ان هو الناس يعني تبقى الهايلايت او نبتدي نركز على انه فعلا بيقوم بواجبه او بواجباته بشكل جيد، بانه رايح يفتش بشكل مفاجئ زي ما كنا بنشوف قبل كده في المدارس اللي هو بيوصلهم خبر فيروحوا بقى مزينين المدرسة وكل حاجة تمام يا فندم، لا كويس، ده الحكاية دي حلوة بس محتاج تظبيط بس شوية للحاجات والالفاظ اللي بتخرج من بقك، وانك انت تكون نازل بهدف انك تصلح وتشوف الحاجات الناقصة للناس وتشوف الحاجات اللي تقدر تساعد بيها، مش الفكرة كلها انك انت عايز انك تمشي ناس ولا الكلام ده كله او على الهوا تبين اه دول ما بيعملوش شغلهم، دول لا يصلحوا للوظيفة يلا مشيهم، مش كده، هي الموضوع مش كده خالص. وانه حتى لو حضرتك شايف تقصير من اي حد المفروض بيتحول لتحقيق، مش قرار كده حضرتك وانت على الهوا تاخده ويلا بقى. طب والناس اللي هي فعلا كانت في الاداره وما ردوش عليها دول هيتعمل معاهم ايه؟ ما جبتش اي سيره الحقيقه. المهم يعني الفكره بقى ان هو قال لك ايه، هو رد وناس كتير قالوا يا ريت وما كان رد، يعني بعد ما الدنيا اتقلبت عليه قال لك ما فيش اجراءات ضد مديره كفر الجزار والمديره ما لم تثبت دفعها اموالا من مالها الخاص. طب هو حضرتك اثبتت لك بالورق ان ما حدش رد عليها وان في حاجات معموله اوريدي في المدرسه، مين اللي دفع يا ترى؟ طبعا هو بيحاول يشير ايه ان لا ده مش من فلوسها، دي ممكن تكون اخذت تبرعات. طب ما هو برده ما يصحش برده الكلام ده انك انت عشان تدافع عن نفسك تنزل بيان بهذا الشكل. هو بيقول خاطبت الاداره التعليميه عدة مرات لحل المشكلات المدرسه وحصلت على مبالغ مقاوله ازاله مبنى قايل للسقوط، لذلك لم نتخذ ضدها اي اجراءات. فهو معتبر انه الاموال اللي هي اتصرفت دي اتصرفت مش من جيبها، هو معتبر كده. جه الحقيقه دخل على الخط الكاتب ابراهيم عيسى وقال لك مديره المدرسه العظيمه التي واجهت محافظ القليوبيه، حيث يعني الحقيقه يعني زي ما بيقول كده ابراهيم عيسى افحمت الدوله وكأن يعني كلها وفضحت سياسة الحكومة كلها، حيث أولويات الدولة للأسف، ودي المفاجأة يا جماعة، مش التعليم ولا لا ده التعليم مهمل، ومش احتياجات المواطن في أنه يكون في مدرسة لأبنائه تكون جيدة، لكن احتياجات المونوريل المديرة والوكيلة تصرفان من مالهم تصرفان بيصرفوا من مالهم الخاص وقوت عيالهم ومصاريف بيتهم على الدولة بجلالة قدرها اللي انشغلت في الإنجازات الهائلة ونسيت المدارس وأساتذة الحياة. لقد كشفت هذه الواقعة حال المسؤولين في مصر والمسؤولين عن مصر وهم يقفون أمام الحقيقة والواقع وأمام المواطن، ما عندهمش إلا المراسم والشخط والنطر، ليست حالة فردية ولا واقعة استثنائية أنها مصر تتكلم عن نفسها، ولكن عاش المواطن المصري اللي بيثبت كل يوم أنه أحرص على البلد واستقرارها من حكومتها ومسؤوليها. شكرا جدا إبراهيم عيسى لأنك قدرت ترد على هذا المحافظ. نظرة المدرسة سيدة بمئة راجل، قالت المحافظ أنها دخلت الكهرباء المدرسة على حسابها، ولكن المحافظ قال لها إيه؟ ما تقوليليش كلام ما يدخلش عيل صغير. طبعا كل دي ردود فعل الحقيقة، وناس كتير كانوا بيطالبوا قبل ما يكرمها وزير التعليم هي والناظر الآخر نادر أبو النجا بتكريمهم الحقيقة، وده اللي حصل الحمد لله. هقول لكم برضو الواقعة التانية بالنسبة لنادر أبو النجا. نادر أبو النجا بقى كان لابس جلابية يا جماعة، تمام؟ فهو اول ما قابله هو ده زي الرسمي،
طب يا سيدي اسمعوا، بقول له انا بشتغل، انا بعمل حاجات بس بايدي وكده ومغير عشان اعمل الدنيا دي.

0: بظبط الدنيا. هو ده زي الرسمي؟ طب مش زي الرسمي يا حاج، بس اسمعوا، طيب ما تسمع الراجل. والحمد لله ان الراجل كمان موثق ان هو بيشتغل هو طلبه معاه، وبرضه الناس بتقول ما هو مش الناظر ولا الطلبه المفروض انهم يعملوا الحاجات دي، انهم يعملوا بياض ويعملوا الحاجات دي كلها. هي طبعا حلوه ان مدرسه الاطفال بيعملوا فيها اي، يعني حلو ان يعمل انتماء، لانك لما تخلي العيل الطفل يعني في انتماء لمدرسته هيبقى في انتماء للوطن. لكن الفكره برضه انك انت المحافظ ما بصش للصوره دي، المحافظ انت لابس جلابيه، انت لا انت وحش، انت لا تصلح، يلا مشيه. وده على الهواء قاله، خلينا نسمع برضو الفيديو.
1: السلام عليكم، ازيك عامل ايه؟ هو ده زي الرسمي؟ هو ده زي الرسمي؟ هو ده زي الرسمي؟
2: لا يا فندم.
1: طب ايه يعني؟
2: احنا زمان شغالين يا فندم، بنلعب هدومنا وبنشتغل في المدرسه والله بننظفها.
1: طب واخبار المدرسه ايه يعني؟
0: هو ليه المحافظ لازم يبقى كده يعني؟ هو ده زي الرسمي، وده زي الرسمي، وده زي الرسمي، والراجل بيقول لك بشتغل في التنظيف المدرسه. ما عديت دي اخبار مدرسه ايه عندك؟ والنضاره بقى السوداء في ايه؟ هو في ايه بجد؟ ما علينا، مش هتكلم اكتر من كده. ناس كتير طبعا بصراحه فقال لك ان انا عفيت المدير والمديره عشان ما قدموش اثباتات على انفاقهم على الصيانه. بس معلش، هي المديره قالت لك انفقت؟ المدير هنا نادر قال لك انا لابس الجلابيه عشان بشتغل انا والاولاد في المدرسه وبنبيض وبنصلح وبنعمل حاجات كتير. فالحقيقه انت بجد محافظ يا جماعه موجه، هو نازل يستعرض النضاره السوداء وانا بقى المدير وانا المحافظ ايه ده؟ ليه كده؟ انت نازل ليه بالطريقه دي وبالفكر ده؟ ما علينا، انا قلت كلام وديني بعيده مره تانية. لكن الفكره طبعا قال لك اصل هو انا مش عشان الجلابيه، انا هو مش بيتعامل صح مع المشكلات وما تواصلش مع الجهات المعنيه لحلها، وان مدير المدرسه كفر المديره ما قدمتش الاثباتات، وان هي يعني قال لك ان الجولات الميدانيه دي بتستهدف رصد المشكلات على ارض الواقع. حقيقي احنا ما شفناش، لو حد شاف رصد مشكلات احنا شايفينك واحد نازل متحفز انك عايز ترفد مدير مدرسه او مديره مدرسه، ده اللي احنا شفناه. ما شفناش ان انت عندك فكره ان انت انك انت تشوف فعلا ايه الحاجات الايجابيات وايه الحاجات اللي ناقصاهم، تهايلايت وتشكر على الايجابيات وتحاول انك تشوف السلبيات ايه وتعالجها. ما شفناش ده. فانت نازل بالكاميرا وانت متحفز، انا همشي الناس دي، الناس دي مش على قد المسؤوليه، الناس دي يعني بصراحه يعني يلا ما علينا. طبعا برضو ناس كتبت كرامه المعلم، حضرتك سياده المحافظ، المشكله انه من حق اي مسؤول انه يسال الموظف على التزامه بالزي المناسب، ولو في مخالفه حقيقيه يبقى في تحقيق ومحاسبه. لكن السؤال الاهم هو كان لابس الجلابيه ليه؟ في صور كتير على فكره اتنشرت وهو والاولاد وهو بالجلابيه والاولاد معاه، فبتتقال بصراحه انه حتى لو الراجل غلط ما يبقاش المنظر ده قدام الكاميرات وتقول له كده وتقول للنائب اللي معاك لا لا ده لا يصلح مشيه. قالها كده صدقوني يا جماعه، بس يمكن ما جاتش في الفيديو معلش يعني، بس ده اهانه كرامه معلم، اهانه كرامه الانسان امام الكاميرات، ده شيء مش كويس ابدا. انت مش مراعي ان ليه زوجه وليه اطفال وليه تلاميذ في المدرسه وهيبته قدام مدرسه وكرامته، ما انتش راعيت كل ده. المسؤول القوي مش اللي يحرج موظف قدام الناس، المسؤول القوي هو اللي يعرف يحاسب المخطئ ويحافظ في نفس الوقت على الكرامة. لأنه بصراحة الحساب يعني أنت بتتعامل مع الإنسان كإنسان وبني آدم قدامك وبتراعي كرامته، وبعد كده بتحوله للتحقيق ويبقى نشوف بقى يتحاسب ويتفصل يتجازى ولا يتكرم. لكن بصراحة الموضوع ده يعني غريب جدا. بعد واقعة القليوبية، نقابة المعلمين استنكرت الشغل الإعلامي في المدارس ولجأت لمجلس الوزراء، ومجلس الوزراء مشكورا كان بصراحة يعني يعني على طول. نقابة المعلمين أكدت أن كرامة معلم ومدير المدرسة خط أحمر، وأن الملاحظات يجب التعامل معها وفق القواعد والقنوات الرسمية. وأعلن خلف الزناتي اللي هو طبعا النقيب أنه مخاطب أنه مخاطبة رئيس الوزراء عشان يحط ضوابط، وجه الرد من رئاسة الوزراء عن طريق البوست اللي حطوه عندهم، أن وزير التعليم كرم مديري مدرستي بركاتة الإعدادية والشهيد أحمد سمير، وكان التكريم عن طريق طبعا بالصور، وادي الاستاذ نادر والمديره الاستاذه صالحه وطبعا قال ان ده تقديرا لجهودهم وعطائهم في اداء رسالتهما التربويه. اكد الوزير ان التكريم ياتي تقديرا لنموذج مشرف في العطاء والانتماء وتحمل المسؤوليه، وان الوزاره حريصه على ترسيخ احترام المعلم والحفاظ على كرامته. وقال وزير التربيه والتعليم انه المعلمين طبعا ومديروا المدارس مصر خط احمر، ووجه الوزير الشكر والتقدير. الحقيقه يا جماعه شكرا لوزير التربيه والتعليم، رغم ان في برضه علامات استفهام على وزير التربيه والتعليم بس مش ده موضوعنا دلوقتي، لكن الموضوع المهم جدا انه برضه كرمهم. لكن ناس تانية قالوا طب حضرتك برضو ما حاولتش توضح ان في حاجات مش مسؤولية مديرين المدارس، وان المسؤولية اللي المحافظ قاعد يلومهم عليها دي مسؤولية مثلا هيئة الأبنية التعليمية، مسؤولية جهات وإدارات تانية، ما هياش مسؤولية المدير لوحده. وان كنت برضو تقول ان انت هتعمل ايه، وانك انت هتشوف مثلا الامور اللي حصلت والست دي والمصاريف والناس اللي ما ردوش عليها. يعني برضو قالوا انه البيان كان ناقص بس ان احنا نعرف ونتأكد أكد أن احترام المعلم خط أحمر، واحترام المدير معلمه ومديره مدارس مصر خط أحمر، لكن كمان أن في عقاب وحساب لكل الجهات اللي أدت إلى أنه المديرين يكونوا بالشكل ده أمام المحافظ اللي نازل يستعرض للأسف الشديد. أزمة الأشجار، وناس سموها مجزرة الأشجار لأنها مجزرة يا جماعة. احنا فاكرين فكرة 100 مليون شجرة والمواضيع دي كلها، لما يحصل ده ويجي انت بتتكلم عنه من سنتين ولا حاجة زي كده وتيجي المنظر ده، يكون راجل او مواطن مصري بيصرخ بسبب قطع الاشجار، وجدل كبير على مواقع التواصل وحزن كبير جدا من ناس كتيرة. يا جماعة الاخضر والاشجار اللي هي ليها سنين ازاي بتقطعوها بالمنظر ده؟ والفكرة يقول لك اصل احنا بنوسع طرق. طب في اشجار على فكرة، وناس كانت نشروا كتير جدا صور قبل وبعد قطع الاشجار وقال لك دي ملهاش اي علاقة بطرق. يا جماعة انتوا بتقطعوها ليه؟ فبدأت بقى الأزمة دي تتصاعد. وخلينا نشوف الحقيقة الفيديو اللي كان فيه المهندسين بلا شجر والمواطن اللي بيصرخ.
3: ده يرضي ربنا ده يرضي ربنا ده؟ مايو كده كل مايو نفس الزرع ده، كل مايو ده يرضي ربنا يا جماعة؟ ده يرضي ربنا ده؟ رئيس الحي واقف وهو بيصور كل مايو نفس النظام. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.
0: في كذا فيديو معانا عندنا برضو دي المهندسين، وواضح جدا ان اللي بيقطعوا الشجر ده في الحتة دي ما هياش يا جماعة مكان هتوسع بيها طريق. تمام، عندنا برضو 6 اكتوبر، وعندنا كمان محافظ القاهرة كان اتكلم الحقيقة. وهنا المشكلة بقى بدأت، لانه محافظ القاهرة قال لك ان احنا لا يا جماعة احنا يعني بنعمل اشجار جديدة والاشجار دي اصل احنا بنوسع الطرق والكلام ده كله. طبعا القضية تحولت لجدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وانك زي ما انت شايف كده الحتت الاماكن الكتير اللي حصلت فيها مجزرة للاشجار، واماكن كتير جدا ما فيهاش زي ما انت شايف. يعني 2014 كان المنظر ايه؟ عبارة عن حارات، والحارات دي موجودة زي ما هي بس بلا اشجار. طب انت قول لي يعني ما الحارة دي موجودة زي ما هي وكانت المفروض ان هي في النص كده وبتحط فيها الاشجار وتكتر الاشجار، ليه المنظر ده؟ ليه المنظر بالطريقة دي؟ طبعا يعني وكمان اللي اتشالت اشجار معمرة، وفي نفس الوقت القضية كان حول التوازن بين التطوير والحفاظ على المساحات الخضراء، كانت في 100 مليون شجرة واللي هي مراحل تشجير، وكان بدأت في يناير 2025 ويلا بقى نشجر الطريق الدائري ضمن المبادرة، واستمر تنفيذ المبادرة. وفي مايو 2026 وزارة التنمية المحلية قالت انتهينا من المرحلة الرابعة وزراعة وتوريد وتشجير أكثر من 200 ألف شجرة في المحافظات، لكن الأزمة رجعت في سبتمبر لهذا العام مع تجدد الجدل حول الإزالة بالتوجيهات، طبعا بالتزامن مع توجيهات رئاسية بتحضير العاصمة وزيادة المساحات الخضراء أو بتخدير جامعة الدول العربية. المهندسين أزالوا أشجار معبرة ضمن أعمال التطوير بعدها يتجاوز 50 سنة، الدقي ومناطق بالقاهرة والجيزة، وبيقولوا برضو في بعض الأماكن ما فيهاش إحصائيات. محافظ القاهرة أعلن في 7 سبتمبر أنه لا قطع على الأشجار بعد الآن، وأن التعامل مع ملف التشجير سيكون بشكل علمي ومن خلال متخصصين لاختيار الأشجار المناسبة لكل شارع. وفي 9 سبتمبر صدرت توجيهات من وزير التنمية المحلية والبيئة
4: للمحافظات بعدم قطع الأشجار أو التصريح للغير بقطعها، مع التأكيد على أن أي قطع يحتاج موافقة المحافظ واستيفاء رأي جهاز شؤون المدينة. خلينا نسمع المحافظ يا جماعة بيقول إيه. كان من شوية عندنا محافظ القاهرة وتصريحاته.
5: الناس منزعجة من مكانين سيادة المحافظ. المكان الأول شارع جامعة الدول العربية، انتوا ناويين تعملوا فيه ايه؟ يعني الشارع الآن بلا أشجار وتم نزع الأشجار منه والناس قلقانة. طب الحل النهائي

0: او النتيجه النهائيه للشارع ده هتبقى عامله ازاي؟
1: ان شاء الله يا فندم. هو معالي وزيره التنميه المحليه الدكتوره منال العوض، وزيره التنميه المحليه والبيئه، هيبقى في زراعه وتكثيف للاشجار بنوعيات معينه في هذه المنطقه ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه، بحيث برضه
0: يعني حضرتك بتقول لي ان شارع جنب الدول العربيه هيرجع له الشجر تاني.
1: هنزرع ان شاء الله يزرع شجر جديد يا فندم. يعني معالي وزيره البيئه ان شاء الله صرحت انه هيبقى في زراعه اشجار في هذه المنطقه.
0: طب ما هو المواطن بيسال، طب بتشيلوها ليه من الاول؟ يعني ما كانش في طرق ما زي اللي حصل برضه في منطقه العبور، يعني الناس اللي ساكنه في مدينه العبور منزعجين جدا، واتقال لهم لا هنعمل لكم شجر اخر، طب الشجر القديم اتشال ليه؟ ما الناس عايزه تفهم كيف تفكر الحكومه يعني.
1: هو هو هو بص يا عمرو بيه، يعني كان في جهود قديمه، كان في مكان كده

0: أشجار، يبقى لازم كل شجرة تزرع مكانها شجرتين، لأنها هتاخد لها 70 سنة على بال ما تبقى شجرة يافعة وتدي ظل. هي قلق كبير في الشارع المصري نتيجة أنه يتم قطع أشجار يافعة معمرة لتخلق مساحات ظل كبيرة في مناخ دولة حارة جافة صحراوية، بيبقى الناس فيها بحاجة إلى مكان يرتاحوا فيه تحت ظل كبيرة. إنما اللون الأخضر كمان مبهج، ماكينة إنتاج أكسجين، ماكينة أخرى لأحد رئات الأرض اللي هي الأشجار دائمة الأوراق، إنها بتمتص كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون أحد غازات الاحتباس الحراري. فهنا إنه الشارع المصري بدأ يقلق إنه هذه الظاهرة بتفتح العديد من المحافظات، في محافظة إسكندرية فأدنى مساحات قدرة كبيرة وأشجار كتيرة، في محافظة القاهرة حديقة المشهورة حديقة الميريلاند في ميدان روكسي انتهت وأقيم مكانها محل.
1: هنا ده كان الأستاذ دكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية، والحقيقة أنه هو كان بيتكلم أنه الأشجار بتستخدم لإنتاج الفحم النباتي وزرعها من جديد يحتاج ل70 عام لتعود كما كانت، فبرضو ده طبعا يعني كارثة. رئيس مجلس الوزراء قال أن في تكلفات بالعمل على التوسع في زراعة الأشجار في المحافظات المصرية، كما وجهت المهندسة رائدة المنشاوي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رؤساء أجهزة المدن الجديدة بمنع قطع الأشجار نهائيا. طب يا جماعة ما انتوا تأخرتوا قوي، والأشجار اللي اتقطعت دي ما علينا يعني. فقالت لك يعني منع قطع الأشجار نهائيا، الحفاظ على الأشجار القائمة في الأحياء والمحاور والمسطحات الخضراء والحدائق مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات. وجهت الوزيرة بتكثيف أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء والاهتمام بالصيانة الدورية لشبكات الري المسطحات الخضراء، منع أي تعديات وعمل تبوير عليها مع تكثيف المرور الميداني لمتابعة تنفيذ هذه التوجيهات. أكدت الوزارة أن أعمال التطوير في المدن الجديدة تخضع للتخطيط والدراسات والإجراءات القانونية والفنية المعتمدة. يا رب بس يعني ما يبقاش في فعلا تقطيع أشجار تاني، والدنيا يبقى على الجانب الآخر زيادة، ونرجع تاني ل 100 مليون شجرة يا رب إن شاء الله. نروح للي بيحصل دلوقتي ما بين الحرس الثوري الإيراني والقوات الأمريكية في محيط مضيق هرمز وأيضا على الأراضي الإيرانية. الحقيقة الحرس الثوري أعلن، ده أحدث حاجة بقى، هو بعد ما كانت في الدنيا رايحة جاية ضربات ومحاولة استهداف، محاولات فاشلة أغلبها طبعا، استهداف سفن أمريكية مقابلها موضوع النقلات، جينا لقينا أحدث حاجة أن هم استولوا على غواصة، الغواصة دي غير مأهولة، غواصة مسيرة عسكرية أمريكية تعطلت في الشرق الأوسط، والحقيقة الغواصة دي من طراز قديم ولا تحمل معدات سونار سرية، يبلغ طولها حوالي 5.8 متر، وزنها قرابة 3 أطنان، وتعمل 10 أيام تحت الماء بعمق 6000 متر. الحرس الثوري أعلى الاستيلاء عليها، اسمها دايف ال دي، إحدى أحدث الغواصات الأمريكية غير المأهولة وأكثرها تطورا، وده حصل عند مدخل مضيق هرمز. لكن إيه بقى حرب الناقلات يا جماعة تشتعل في مضيق هرمز؟ أمريكا دمرت 5 ناقلات نفط الأول وبعدين 3 وبعدين 2، مجموع ناقلات النفط اللي دمرتها القوات الأمريكية وصل ل 10 ناقلات نفط مقابل استهداف

0: ومحاولة استهداف سفن أمريكية.
1: مع كل ضربة أمريكية على إيران أو مصالحها ثمن يدفع. هذا هو موقف الحرس الثوري الإيراني الواضح الذي أعلن الثمن الأخير باستهدافه سفينتين أمريكيتين وناقلات نفط في الخليج رداً على هجوم أمريكي سابق لناقلات نفط إيرانية. وقبلها هاجم قاعدة أمريكية في الأردن. تم اعتراض معظم الصواريخ التي أطلقت بحسب وكالة الأنباء الأردنية. دول عربية أخرى تلقت تحذيرات.
2: نأمر جميع أطقم ناقلات النفط في موانئ الكويت والبحرين الذين يأوون هؤلاء الإرهابيين ويشاركون في أعمالهم بمغادرة سفنهم فورا لأنها ستكون هدفا.
1: هذا التصعيد الإيراني لم يأتي من فراغ، فقبلها دمر الجيش الأمريكي 5 ناقلات نفط إيرانية، ليحذر بعدها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من مزيد من الضربات القادمة.
3: تواصل إيران محاولاتها لضرب السفن البحرية الأمريكية، وفي كل مرة تقدم فيها على ذلك أو تحاول القيام به فإنها ستخسر ناقلات نفط، وأعتقد أنكم سترون ذلك يتكرر.
1: إلى جانب القوة العسكرية، يعول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الضغط الاقتصادي على طهران. وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على نحو 30 جهة إيرانية من بينها شركات طيران، بالإضافة إلى الحصار البحري الأمريكي وتقلص صادرات إيران النفطية المتجهة إلى الصين بحسب صحيفة وول ستريت جورنال. ومع ذلك طهران تؤكد حتى الآن أن هذه الضغوط لن تجدي.
0: شفتوا ناشرين صورة ترامب بشكله إيه في الشوارع الإيرانية. الحقيقة أنه روبيو كان برضو اتكلم عن أنه أعلن في بعض اللي في فيديوهات كان تصريحات هامة جدا. أي سفن أمريكية هيتم استهدافها من قبل إيران أو الحرس الثوري الإيراني وأغلبية الاستهدافات دي بتفشل، احنا هنكون قدامها هنضرب 20 ناقلة نفط. والجيش الامريكي اعلن عن انه تم تدمير 10 ناقلات نفط ايرانية حتى الان، ردا على استهداف الحرس الثوري سفن حربية امريكية. رأينا الرئيس ترامب بيقول ان اسعار النفط ستنخفض يا جماعة بعد انتخابات التجديد النصفي. ايران حاليا في وضع سيء، نسيطر على مضيق هرمز بشكل تام. المشاهد اللي حضراتكم بتشوفوها دي مشاهد الجيش الامريكي كان نشرها لاستهداف الناقلات النفط الإيرانية، وغرق أكتر من ناقلة، وهو قال أنه مجموع الناقلات اللي استهدفت كان 10 حتى الآن. الرئيس ترامب النهاردة كان ليه هذه التصريحات المهمة جدا، بيقول أنه برضو تكلم عن أنه بوتين أبلغنا رغبته في التواصل اتفاق مع أوكرانيا، لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، أن قواتنا دمرت 10 ناقلات نفط إيرانية. ترامب بيقول حرب مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، برضو مش فاهمين اشمعنى الوقت ده. ترامب بيقول من المرجح استئناف المفاوضات مع إيران. أما الحرس الثوري بصراحة فكان بيقول إذا تعرض 2 أو 3 أهداف إيرانية للاعتداء فسنرد عبر ضرب 20 هدف للعدو. يعني برضو تصعيد من كل الجوانب. انتهاء الوضع الراهن يتطلب انسحاب إسرائيل من لبنان وانتهاء حصار اليمن وتحرير أموالنا. دي الشروط. وبيقول أن أحد شروطنا أن تتوقف واشنطن على التدخل في قدراتنا النووية والصاروخية. وبالمناسبة النهاردة الوكالة النووية للطاقة الذرية كانت حولت إيران للتحقيق بسبب أن هم بيمتلكوا يعني انهم اقتربوا من امتلاك سلاح نووي وان هم مانعين التفتيش، وده حصل النهارده هذا القرار. فبالتالي الحقيقه ايران بتصعد طبعا كلاميا، وهي بتستهدف طبعا محاولات استهداف سفن امريكيه في مضيق هرمز او في الخليج، لكن على الجانب الاخر السنتكوم بتعلن نجاحها في اغراق وفي تدمير 10 ناقلات نفط ايرانيه. بالنسبة للجيش الأردني أعلن أنه تم اعتراض وتدمير 18 صاروخ باليستي إيراني من أصل 20، وهو ده اللي حصل اليومين دول، أنه تكثيف الضربات واللي شايف الحرس الثوري الإيراني أنه هيكون الرد على مواقع أمريكية في الأردن. كثف الرد ده حصل أن في صاروخين إيرانيين خرجوا سقطوا في منطقتين خاليتين من التجمعات السكانية في الأردن، ولم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح جراء الاعتداء الصاروخي الإيراني على الأردن. ولقينا على جنب

الآخر أنه في برضو سوريا، إيران أطلقت عدة صواريخ على سوريا وبدأت سوريا تعترض عدد من هذه الصواريخ. الصواريخ اللي أطلقتها إيران باتجاه الأردن لم تؤدي إلى أي إصابات بين القوات الأمريكية. الرد الإيراني كان غير فعال في مواجهة الدفاعات الجوية والصاروخية. زي ما قلت لحضراتكم أنه الموضوع مبتدي من يوم السبت، استهدافات متبادلة. الحرس الثوري يستهدف زورق أمريكي أو سفينة أمريكية، تروح بعد كده الجيش الأمريكي بينفي المزاعم بتاعة إيران وأنه كلها محاولات لاستهداف سفن أمريكية، وبيرد الجيش وبيأكد انه تم استهداف ناقلات النفط، وبيلوقوا تلويح كمان انه هيكون في ضربات اشد، تصعيد متبادل، طهران تهدد بضربات اشد، واشنطن تلوح باستهداف ناقلات نفط اخرى. امريكا وايران بالتالي كانت يعني الدنيا كانت متبادله زي ما قلت لحضراتكم ما بينهم. وبعد كده لقينا سنتكم نشرت مشاهد برضو لاغراق سفينه ايرانيه، يعني كل شويه بتتكلم عن ناقلات نفط او سفن ايرانيه. وبرضو يعني من الطرفين كل طرف بيتكلم عن الاستهدافات اللي استهدفوها. اما وزير الحرب الامريكي بيت هيكسس فقال كده، اذا اطلقت ايران النار على سفننا فسندمر ناقلاتها النفطيه ونغرقها. وده نفس الكلام اللي قاله مايك روبيو وزير الخارجيه الامريكي. وقال برضو وزير الحرب بيت هيكسس قادرون على استهداف جميع ناقلات النفط الايرانيه في منطقتي القياده المركزيه والمحيط الهادي. وقال بقى قائد قوات حرس الحدود الايرانيه، لا يا جماعه ده احنا قواتنا مستعده للتصدي لأي تهديد أو اعتداء، مش هنسمح بأدنى خرق للحدود، وتوعد باستهداف القواعد الأمريكية في حال مواصلة واشنطن ضرب ناقلاتها النفطية. نروح بقى لمضيق هرمز ومن يسيطر على المضيق. يا جماعة احنا مش عارفين بجد على الأرض مين اللي بيسيطر. احنا خلصنا معاكم حلقة الجمعة وإن إيران وإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والولايات المتحدة الأمريكية وسنتكم بيأكدوا إن هم المسيطرين على مضيق هرمز. فوجئنا من يوم السبت والحد كده الأيام اللي فاتت دي إن إيران بتعلن سيطرتها على مضيق هرمز، والحرس الثوري الإيراني قال احنا المضيق بيخضع لإدارة طهران وسنتعامل بحزم مع اي تحرك من جانب الولايات المتحدة. وجينا برضو القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، قالوا على جانب جميع السفن تجنب العبور من الممرات غير المسموح بها والا ستكون عرضة للاستهداف. لقينا هيئة بحرية بريطانية قالت ان احنا تلقينا بلاغ عن حادث من سفينة تجارية في مضيق هرمز. بعدها الجيش الأمريكي قال اعدنا توجيه 92 سفينة وعطلنا 3 ضمن الحصار على إيران، بس ما قالش وما ردش على موضوع انه ايران بتقول ان احنا اللي بنسيطر على المضيق. فيظل هذا السؤال، من يسيطر على المضيق في هذا الوقت؟ لا نعلم. هل هي مثلا انه في فتره كده بنبص نلاقي امريكا تقدمت بقواتها والبحريه الامريكيه مثلا وسيطرت على المضيق، وبعد كده نرجع نلاقي تاني انه ايران بتقول على جانب معين او هي مسيطره على ممر معين؟ لغايه دلوقتي على الارض الحقيقه محدش اهتم قوي بالموضوع ده، غير ان زي ما قلت لحضراتكم الامور اللي كانت خاصه بالتبادل بالنسبة. يعني احنا العنوان الرئيسي النهاردة في اللي حاصل خلال الأيام اللي فاتت هو استهداف محاولة استهداف سفن أمريكية من قبل الحرس الثوري الإيراني، والقوات الأمريكية سنتكم نجحت في أن هي أغرقت 10 ناقلات نفط إيرانية والتهديد من الطرفين. نيجي بقى للرئيس ترامب، والمرة الثانية عمل طبعا نشر فيديو تاني بعد الفيديو الأول اللي كان فيه انفجارات في جزيرة خارج الإيرانية، عمل نفس الحكاية وكتب وداعا جزيرة خارج. وهم الحقيقة كان في برضو بيقولوا انه كان في دوية انفجارات في جزيرة خارج، وبيقولوا ان استهدفوا بصاروخ والانفجارات دي كانت لناقلة النفط. الرئيس دونالد ترامب ليه كام يوم وهو بينشر الحقيقة فيديوهات، الفيديوهات دي كلها مصنعة بالذكاء الاصطناعي. والحقيقة أنه هو عرض صور لنفسه مع الرئيس جورج بوش، وعلى حساب البيت الأبيض نشر الفيديو ده، والفيديو ده اللي هو بصور خيالية وسط انتقادات للاقتصاد وحرب إيران والمقاطع المولدة بالذكاء الاصطناعي أظهرته هو بطل خارق أو قائد عسكري جرين فانوس، يعني فانوس أخضر كده، صور لسفن فضائية، انفجارات نووية، وخرائط خيالية بيغير فيها أسماء مناطق. هو طبعا انتوا شايفين هو كان بيان رسمي تغيير بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا. الحاجة الثانية مضيق هرمز عملوا مضيق ترامب. كل الفترة اللي فاتت صور تهدد إيران وتعلن قرب انهيارها، صور ساخرة تستهدف سياسيين، صور بيظهر فيها وهيهزم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في مباراة هوكي. يعني اللي نشروا حاجات كتير قوي، احنا بس جايبين لحضراتكم موضوع الفانوس الأخضر ده لأن لغاية دلوقتي
مش فاهمه ايه موضوع الفانوس الاخضر ده. طبعا المنشورات دي تزامنت مع تصاعد الانتقادات لاداء ترامب الاقتصادي قبل الانتخابات.

0: بات النصفية. والحقيقة محلل السي ان ان كان بيقول في تراجع تقييم الامريكيين لطريقة تعامل الرئيس ترامب مع الاقتصاد بعد ان كان الرئيس ترامب متفوقا على الديمقراطيين بفارق كبير في هذه القضية خلال انتخابات 2024. في ملف ايران دافع الرئيس ترامب عن ارتفاع اسعار الوقود باعتبار انه ده ثمن معلش بيقول مؤقت بندفعه لمواجهة طهران ومنعها من امتلاك سلاح نووي ان الاسعار هتقل. اما في المقابل وزير الطاقة الامريكي كريس رايت قال ان التوصل لاتفاق نووي مع إيران ليس مضمونا والبديل قد يكون تدمير قدرتها على تطوير السلاح النووي. المنتقدون شايفين أن ترامب بيستخدم الاستعراض والصور المثيرة للجدل لإبقاء الاهتمام الإعلامي منصبا عليه في وقت بتواجه إدارته ضغوط بشأن التضخم وأسعار الوقود والحرب مع إيران. طبعا من ضمن الفيديوهات اللي نزلها كان فيديو كده معرفش ده معانا ولا لا، مره واحده راح شايل اهو معانا شكرا. الحقيقه ده على صفحته على تروس سوشيال، بدل نيو مكسيكو راح اعملها لك ايه ويلكم تو نيو امريكا، انه عايز يغير برضو اسم الولايه، تغيير اسم نيو مكسيكو وهي واحده من اعظم الولايات في تاريخ، هو قال كده، قالوا عليها كده انها في تاريخ الغش في الانتخابات، هيغيرها لامريكا الجديده وسيكون الاسم اكثر هيبه وجمالا والرقصه الشهيره بتاعته. وطبعا بالنسبه لسكان تلك الولايه التي يمكن ان تكون مذهله للغايه، انا احب ذلك الرئيس الامريكي دونالد ترامب. نيجي نلاقي خريطه ثانيه يا جماعه نشرها الرئيس دونالد ترامب على منصه تثير ردود فعل، منصته اثارت ردود فعل، وهي الحقيقه وضع اراضي فرنسيه تحت العلم الامريكي، يعني هو ترامب ملوش حدود الحقيقه، يعني احنا داخلين في كل الحدود مع المكسيك ومع كندا ودخلنا كمان على فرنسا. وخلينا نشوف هذا التقرير اللي هيوضح لنا ايه اللي الرئيس ترامب بيعمله وايه المناطق اللي حط عليها العلم الامريكي في فرنسا.
1: الخريطة التي نشرها دونالد ترامب تضم الولايات المتحدة جارتيها كندا والمكسيك رغم التوترات القائمة معهما، وكانت مواقفه بشأن جرينلاند معروفة، لكن موقفه من أيسلندا وجزر الأنتيل الفرنسية وأرخبيل سان بيير وميكلون لم يكن واضحا. هناك قوبلت هذه الخريطة الجديدة بالاستغراب.
2: هل اليوم هو الأول من أبريل؟
3: لا لا، إنه كلام فارغ ولا معنى له، لا تعليق.
1: وفي غوادلوب لم يختلف رد الفعل كثيرا، فقوبلت هذه الخريطة بغضب من السكان.
3: هذا يزعجني حقا.
2: أعتقد أنه يعاني من أمراض نفسية لأنه لا يمكن لأحد أن يبالغ في الأوهام إلى هذا الحد. هناك أمور لا أستطيع فهمها.
1: يريد الاستحواذ على الأراضي وكأن كل شيء له، لذلك وضحت وزيرة أقاليم ما وراء البحار الموقف.
3: لقد رأيت هذه الخريطة الغريبة التي نشرها ترامب، وما هو مؤكد أنها فرصة لإزالة أي غموض. فالمارتينيك وغوادلوب وغويانا وسان بارتيليمي وسان مارتان كلها أراض فرنسية وسكانها فرنسيون مثلنا.
1: بالنسبة إلى دونالد ترامب أصبحت تهديدة الضم وتغيير الأسماء أمرا معتادا، فقد أعيد تسمية خليج المكسيك إلى خليج أمريكا وبحيرة أنتاريو إلى بحيرة أمريكا.
2: لم يتبقى لنا سوى محيط واحد، سنعيد تسمية المحيط الأطلسي أو الهادئ.
1: إنها دبلوماسية قائمة على الاستفزاز بهدف إرضاء قاعدته الانتخابية.
2: هدف دونالد ترامب هو أول مخاطبة المشاعر الوطنية لدى ناخبيه، وهذا يمثل امتدادا لشعاره الشهير لنجعل أمريكا عظيمة من جديد.
0: نروح بقى بشكل سريع في الوقت المتبقي لينا، هنحاول نقول لحضراتكم اهم الاخبار اللي معانا النهارده، ومن اهمها طبعا موضوع الضربات المتبادله بين اليمن والحوثيين وبين الحوثيين والسعوديه. القوات الحكوميه اليمنيه قالت ان المعارك مع جماعه الحوثي مستمره لليوم السابع على التوالي في مختلف جبهات الساحل الغربي، والحقيقه قالوا ان احنا بنخوض اشتباكات عنيفه بمختلف الاسلحه مع جماعه الحوثي في محور البرح بمحافظه تعز. والقوات المسلحه اليمنيه قالت ان الدفاعات الجويه اسقطت مسيره راجوم تابعة للحوثيين شرق مدينة الحزم. قواتنا تتقدم وتحقق انتصارات في محافظتي الجوف والبيضاء، ده المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية بيقولوا كده، ودعوا عناصر الحوثي لترك محاور التقدم والمغادرة بأسلحتهم الخفيفة. القوات المسلحة سيطرت على نقيل وجبل الكورة في جبهة الكدحة بمديرية مقبة غربي اليمن، ودمروا غرفة القيادة والسيطرة. المهم انه ايه، يعني يا جماعة في مشاهد كانت ظهرت فيها العميد ياسر سوابة قائد اللواء التالي الثالث، وقال ان القوات المسلحه اليمنيه اعلنت تحرير منطقه التايمه اليتمة عفوا في محافظه الجوش، الجوف مستمرون بالتقدم الميداني، واستهدفوا تجمع مركز قياده لجماعه الحوثي. اما بقى رشاد العليمي رئيس مجلس القياده الرئاسي اليمني فكان بيقول

دولة ماضية في بسط سيطرتها على كامل أراضي اليمن، والميليشيات الحوثية اختارت طريق التصعيد وعليها تحمل العواقب. كما أكد العليمي أن الدولة ماضية في أيضا في استمرار عفوا أكد استمرار القوات المسلحة في عملياتها بمحافظة الجوف والبيضاء وتعز والحديدة بهدف استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيطرتها على كامل اليمن، مشيدا بدعم سلاح الجو والطيران المسير. وفي قبائل يمنية كمان، قبائل بدأت تنضم للجيش اليمني في مواجهة الحوثيين. طيب ايه اللي حصل بقى من الحوثيين في السعودية؟ ضربات على السعودية الحقيقة والضربات في مناطق مدنية، وقالوا انه برضو الناطق باسم الحوثيين قال احنا نفذنا هجمات على منشآت لشركة ارامكو في ابها ونجران وجازان، استهدفنا القاعدة الجوية في خميس مشيد بالسعودية، ونحمل السعودية مسؤولية التصعيد ولن نتردد في توجيه ضربات اشد واوسع. ايه اللي بيحصل هنا؟ الحوثيين مقتنعين تماما أن القوات اليمنية ما يقدروش يسيطروا، ما يقدروش يضربوا مناطق للحوثيين لوحدهم، ومتأكدين أن السعودية معاهم ودعماهم بكل الطرق، عشان كده بيروحوا رادين على السعودية. زي بالظبط ما القوات الأمريكية من السفن والحملات الطائران الأمريكية بتضرب جوه إيران وبتضرب ناقلات نفط في إيران، يروحوا هم رادين إيه؟ الحرس الثوري الإيراني يرد على الأردن وعلى الكويت، وهي نفس السياسة ونفس التوجيهات ونفس الأيديولوجية. السعودية أدانت طبعا هجوم على منشآت الطاقة، وإن في مواطنين ومقيمين مدنيين كانوا أصيبوا، والحقيقة إن وزير الخارجية السعودي قال الحوثيون يختارون تقديم مصالحهم الضيقة على مصالح اليمن ويلجؤون إلى العنف. في مصابين مدنيين كانت اتعرضت صورهم عفوا، والحوثيين كانوا امبارح قالوا ان هم شنوا غارات اخرى يعني على مناطق مختلفه. اما وزير الخارجيه الامريكي ماركو روبيو بيقول ان اليد الايرانيه تقف وراء الحوثيين، وفي ظل الحرب في الشرق الاوسط كان طبعا بيقال كده انه هذه كل القوات، بيأكدوا ان كل القوات دي مدعومه من تحالف عسكري، وفي نفس الوقت برضو بيعتبر أنه السعودية لازم تقوم بدورها في الحفاظ عن أراضي السعودية ودعم الجيش اليمني أيضا. أما وزير الدفاع الباكستاني يا جماعة فقال إيه بقى؟ قال أن هجمات الحوثيين على السعودية قد تؤدي إلى تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك، اللي هي اتفاقية مكة للدفاع المشترك. عرضنا على حضراتكم القلم اللي كان استخدمه ممداني علشان يوقع الفعاليات اللي هتحصل بالنسبة لإعادة ذكرى 11 من سبتمبر أشعل الجدل، لأنه بعد ما مضى راح مديه لمين؟ مديه للمحامي أو مستشار. اتضح أن المحامي ده كان دافع عن متهم من المتهمين اللي كانوا قاموا بحادث بهجوم 11 من سبتمبر. وكان في برضو ناس بصراحة مش عايزينه أنه هو يحضر. وخلال مؤتمر صحفي أعلن ممداني استعدادا للذكرى 25، وجيل كوميدي جون ستيوارت قال ان مسؤولي المدينه تسطروا على تسمم الهواء فيما بعد الهجمات، والرئيس ترامب قال ان في رجلين كانوا رفعوني. بالنسبه طبعا ده للموضوع 11 من سبتمبر. عندنا كان الملف الخاص بالاحتيالات ما زال مفتوح، والاف بي اي كل شويه بتفاجئنا بالقبض على طبعا على ناس من اللي هم على المحتلين، حيث قبض على مانجيت سينج وشكله كده تقريبا هندي برضو، ده كان هارب لنحو عام متهم بالحصول على 600 ألف دولار على الأقل من برنامج أموال من برامج المساعدة الغذائية. وكان في متهم تاني بالاستيلاء على ربع مليون مليار دولار يا جماعة من كبار السن، وبرضو سقط داخل مطار في نيويورك أثناء محاولته الهروب، وهو اسمه مزمل أحمد عنده 35 عام. أما بقى رئيس شرطة مدينة هامترامك السابق فولات ميتشيغان متهم بقضية اعتداء على زوجته. عندنا برضو قضية شغلة الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية، سيدة اسمها ليندسي كلانسي ادعت ان هي كان جالها هاتف كده في عام 23 وقتلت اولادها اطفالها الثلاثة، وبصراحة كانوا جمعوا لها تبرعات ودعم لاسرتها لوالدها ووالدتها عشان نقلوا جنب محاكمتها. الحقيقة المحاكمة دي من سنة 2023، وصلنا لغاية ايه دلوقتي؟ المحلفين اللي هم اللي بيحاولوا يقرروا ما اتفقوش على قرار واحد واختلفوا ما بينهم، وبيقولوا ان السيدة دي قتلت اولادها عن قصد مش بسبب ان هي عندها أمراض نفسية. فالحقيقة برضو من الحوادث اللي حصلت، طائرة شحن كانت تابعة لشركة أمازون انحرفت عن مسارها، وللأسف الشديد كان في ضحايا وتؤدى إلى إغلاق المدارج. وعندنا آخر

حاجة كانت طبعا المشاهد اللي عرضناها لحضراتكم في أول الحلقة، إعصار ماري وإزاي إن هو أثر على سواحل قريبة مننا قوي في هانينجتون. بس يا جماعة الدنيا كويسة والدنيا هديت، وكانت كل الفكرة طبعا أمواج شديدة جدا. بشكركم على متابعتنا، إن شاء الله انتظرونا الجمعة والمزيد من الأحداث ومراء الأحداث. إلى اللقاء.

أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد في برنامجك تشكيل الفخاري. في الحلقة الأولى اتكلمنا عن حقل الفخاري وشفنا الحقل وكيف أن الرب يسوع دفع ثمن 30 من الفضة دوت اللي هو كان دفعه له يهوذا، لكن هو دفع دم كريم كما من حمل بلا عيب. نزل حقل الفخاري، اشترى كل الآنية المكسرة فيه،

الأنية المجروحة، الأنية المحطمة، اشتراها كله بدمه الغالي الزكي السمين، لأن الثمن اللي اتدفع فيه رؤساء الكهنة تشاوروا وقالوا نشتري بيه حقل الفخاري. فهو نزل هناك واشترى كل حاجة بدمه، واشتراني واشتراك بدمه. الحلقة الثانية شفنا بيت الفخاري وشفنا ثلاثية حرف الفه، ففسد الوعاء حقيقتي في الوعاء الفاسد، فعاد وعامله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. لكن الكلمة الثالثة فصارت إلي كلمة الرب، والرب كلمنا عن الثلاثية ديت وكيف الله أعاد تشكيل حياة أنسيموس وحياة جدعون لغاية لما طلع منهم أبطال تاني بعدما وضع حياتهم على دولاب الفخاري. النهاردة الرب هيكلمنا عن الخامة اللي بيتصنع منها الطين علشان خاطر يتعمل منها الوعاء. وقبل ما أبدأ عنها، في سباعية جميلة لازم نعرفها اسمها مراحل التشكيل. في مراحل التشكيل في سباعية رائعة، دي هتستمر معانا فترة تاني لقدام علشان نعرف كيف الفخاري بيكون بيتم التشكيل عن طريق الطين. أول حاجة الفخاري بيجيب الطين ويروح يقطع حتة كبيرة، ياخد منها حتة صغيرة زي كده، حاجة اسمها القطعة أول حاجة. بعد مرحلة القطع بتيجي مرحلة العجن، بيبدأ يحطها ويبدأ يعجن فيها، ودي هنشوف حلقة كاملة عن ضغطات يد الفخاري حتى لو بتمر بألم. أعرف كويس أن سيدي وسيدك هيغير حياتك ويغيرها للتمام. يا من تمر بألم، يا من تمر بوجع، يا من تمرين بضائقة، يا من تمرين بأمر يكسر القلب وحاسس أنك في حزن كبير، ومرات كتير بتقولي ليه يا رب، ليه يا رب، بتضغط عليا كتير ليه يا رب. هنشوف كيف إيدين الفخاري بتشكل فينا للأفضل والأفضل دائما. مرحلة القطع، مرحلة التانية اسمها مرحلة العج، لكن المرحلة الثالثة هي مرحلة التشكيل على الدولاب. بياخد الإناء ويبدأ يشكل فيه، يحطه على الدولاب وبتبدأ أصابع الفخاري تشتغل فيه، وبعد كده بيطلع منه وعاء زي ما شفنا المرة اللي فاتت، عمل وعاء جديد، ويبدأ الوعاء دوت في البداية بعد ما يتشكل على الدولاب يروح ياخده ويروح يحطه في الشمس، يسيبه فترة في الشمس طويلة. ليه؟ اسمها مرحلة الترك. ومرحلة الترك دي بتبقى صعبة على ناس كتيرة، سيبني ليه يا رب. مرحلة الترك هنتكلم عنها باستفاضة مرحلة الترك. لكن أصعب مرحلة في تشكيل وإعادة صياغ الإناء المرحلة اللي جاية دي اسمها فرن الفخاري. واحتمال ناس بتسمعنا النهاردة تكون بتمر بالفرن، لكن الرب بيقول لي وبيقول لك ما تقلقش، لأن ضابط درجة حرارة الفرن هو الفخاري بنفسه، عينه عليك، ما تقلقوش. حتى لو أنت بتمر بأمور قاسية، قد يكون فقدان عزيز لديك في الأيام ديت، قد يكون أغلى شخص في حياتك، لكن الرب بيتكلم ليك وبيقول لك وإنت بتمر بالفرن أنا إيدي محوطاك، عيني عليك. وأنا بصدق النهاردة أن الله عايز يستخدم ناس مننا من خلال تشكيل الفخاري لكي ما يأتوا بثمر غير عادي في حياتهم للآخرين. مرحلة القطع، مرحلة العجن 2، مرحلة التشكيل 3، مرحلة الترك 4، مرحلة الفرن 5، لكن تيجي مرحلة رقم 6 مرحلة التزيين. شايفين شكل الإناء بعد ما ياخد الفخار ويبدأ يرسم عليه بإيده، يرسم عليه بإيده أمور رائعة ويغير فيه وفي حياته كتير. وبعد ما يعمل الكلام دوت آخر حاجة مرحلة اسمها مرحلة العرض، ياخده ويروح حاطه في معرض الفخاري. دي السباعية بتاعة التشكيل اللي الله بيكلمنا فيها. لكن النهاردة خلونا نتكلم عن فكرة الطين بتاع الفخاري. قعدت أسأل الفخاري علشان يعمل الطينة ديت بيصنعها من إيه؟ عارفين من إيه؟ بيصنعها من تراب، من المادة دي. إيه المادة ديت؟ إيه المادة ديت؟ تراب. والتراب خلي بالكم في ثلاثية، التراب في ثلاثية. أول حاجة
لازم تعرف

ليه اختار التراب؟ لأن رقم واحد أصلنا من تراب، فأنا وإنت مش مخلوقين من أي مادة، لأن آدم أبونا اتخلق من تراب، تراب من تراب وطين. أول حاجة الأصل بتاعنا من تراب. لكن الحاجة التانية، التراب دوت أقل الخامات، ما صنعناش من ذهب ولا صنعنا من فضة ولا صنعنا من نحاس

ببلاش، ولا حد فينا يقدر يدخل سوبر ماركت ويقول له اديني 2 كيلو تراب، ما حدش يعملها ابدا ابدا، ولا اديني 2 باوند ونص تراب علشان، ما حدش يعملها ابدا. عارفين ليه؟ لانه ببلاش، ببلاش الخامه بتاعتي وبتاعتك ببلاش، واحنا اتصنعنا من تراب. يضاف عليها الميه، وبعد ما يضاف عليها الميه تبدا العجينه تتكون، ويطلع منها الطينه اللي يبدا يشتغل ويشكل بيها. احنا عرفنا الحاجه الاولانيه ليه هي من تراب، لكن خلوني الوقت اللي جاي اوريكم لما نزلت بيت الفخار الحقيقي ورحت عنده ومسكت قطع الطين زي اللي في ايديا وبديت اتكلم معاه بقول له عايزك تساعدني، قال لي وانا هساعدك. حطيت حته الطين وجبت عليها الميه وبديت اشتغل، وجت لمسات الفخار الاعظم وبدات تشتغل لغايه لما طلعنا اناء. انا كنت بدور الدولاب وهو كان بيشتغل بايده لغايه لما طلعنا اناء رائع. عشان خاطر كده خلينا نروح نشوف الفيديو دوت ونرجع ليكم مره تانيه.

شفنا مع بعض كيف الطينة لما اتحطت بين صوابع ايدين الفخاري عرف يشكل فيها كويس وعرف يطلع منها إناء كان رائع. كل اللي كنت بعمله أن أنا بدور له عجلة الدولاب، كنت بضيف المية وإيده الجميلة بدأت تلعب في طينة الإناء إلى أن تكون إناء رائع. لكن إذا كنا عرفنا أصلنا من تراب، لكن في أنواع من الطين، الطين دوت في أنواع منه كتير. خلينا نشوف 5 أنواع من الطين قبل ما ندخل على شخصية رائعة الرب عايز يكلمنا فيها. النوع الأولاني من الطين هي طينة عديمة النقاء مليانة شوائب. نشوف شخصية كتابية زي جيحزي. جيحزي رغم أنه كان مع إليشع، جيحزي رغم أنه شاف معجزات وشاف إقامة موتى، لكن طينة حياته ما كانتش نقية. شفنا في إليشع لما بدأ يتكلم معاه ويقول له أنت رحت فين يا جيحزي؟ شفنا في جيحزي محبة مال، جري ورا نعمان وقال حي هو الرب أأخذ منه شيئا، بدأ ياخد منه. شفنا مع محبة المال شفنا الكذب، راح ورا نعمان وبدأ يكذب ويقول له أنت مشيت من هنا وجوم ناس من بنو الأنبياء من هنا. طينة، طينة عديمة النقاء. يا رب تعالى ادينا طينة طيعة زي اللي أنا ماسكها في إيديا دي، دي الطينة الجميلة اللي الرب هيكلمنا فيها. لكن النوع الثاني طينة مليانة بالهواء. طينة عديمة النقاء 1، طينة مليانة بالهواء 2. عارفين يعني ايه؟ يعني كبرياء. عشان خاطر كده تلاقي الفخار يعجن فيها. عارفين هو بيعجن بيعمل ايه؟ بيطلع فقاعات الهواء. وهنا عايز يوصلنا فكرة جميلة. عارفين عايز يوصل ايه؟ اي فقاعات هواء بلغة تاني، اي كبرياء موجود في حياته وحياتك شيله، شيله النهاردة. تعال يا رب النهاردة نظف حياتنا من الكبرياء. كان في ملك في العهد القديم اسمه نبوخذ نصر، وقف وقال الكلمات دي.

0: أليست هذه بابل الذي بنيتها أنا بقوة اقتداري وبجلال مجدي؟ خد القوة والاقتدار والجلال والمجد ودول مش بتوعه، بتوعه ربنا. راح ربنا سحب عجله بس لأنه تكبر. ملك تاني في العهد الجديد في سفر الأعمال صح 12 اسمه هيرودس، يذكر الكتاب أنه وقف وبدأ يخطب والدنيا حلوة جدا معاه، طينة حياته كانت مليانة بالهوى، وبدأت الناس الصيدونيين يقولوا الكلمات دي هذا صوت إله لا صوت إنسان. عارفين اللي حصل؟ في لحظتها الدود ضربه وكلوا هو حي. إخواتي الغاليين ربنا يساعدنا ما تكونش طينة حياتنا الطينة الأولى عديمة النقاء، حاجة تانية ما تكونش طينة حياتنا مليانة مليانة بالهواء، لكن الطينة الثالثة طينة كثيرة الماء مليانة مية. عارفين يعني مليانة مية؟ يعني فيها استهانات روحية، في شخصية كتابية، وكل حاجة لها شخصية كتابية. شخصية كتابية يذكر كتاب عن واحد بدأ جميل لكنه للأسف كانت طينة حياته مليانة مية. يذكر عنه ديماس، أول ما يقول لك يتكلم عنه ديماس الحبيب، شوية تاني ديماس القريب، شوية تالتة ديماس البعيد الغريب. عارفين الكتاب يذكر عنه يقول لك إيه؟ ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر. يا رب تعال نظف طينة حياتنا النهاردة، تعال خلي حياتنا ما يكونش فيها لا شوائب ولا مية زيادة ولا انتفاخات وكبرياء وحياة صعبة، تعال نظف الطينة في اسم يسوع المسيح. لكن الطينة رقم أربعة طينة صفراء وسوداء، يعني غير متجانسة من الآخر. في واحد المفروض أنه يكون عايش حياة النذير، اسمه جميل، اسمه شمس أي شمشون، لكن عارفين لأن حياته مش متجانسة، شوية هنا وشوية هنا. مرة يقول لك حل عليه روح الرب، موت أسد، شال باب المدينة، لكن لسه الخطية موجودة في حياته. شمشون حياته اختلفت تماما، يذكر الكتاب على انحدارها، نزل إلى يافا، نزل إلى تمنة، نزل إلى دليلة، خطية، حياة غير متجانسة. يذكر الكتاب أن دليلة جات له الفلسطينيين عليك يا شمشون، يذكر الكتاب يقول لك وانتفض شمشون ولم يعلم أن الرب قد فارقه، لأن الطينة بتاعته غير متجانسة، يعرج بين الفرقتين شوية هنا وشوية هنا. لكن الطينة رقم خمسة والأخيرة طينة ناشفة وجدباء، يعني جاسي، قلبه جاسي. والكتاب بيكلمنا في أكتر من مكان. عارفين فرعون يذكر الكتاب يقول لك إيه؟ وقص فرعون قلبه. مرة تاني وقص فرعون قلبه، موسى يقول اطلق الشعب وقص فرعون قلبه. لكن عارفين في النهاية يقول لك إيه الكتاب عنه؟ يقول لك وقص الرب قلب فرعون. خلاص الطينة بقت قاسية ناشفة. الله النهاردة بيدور على قلب طيع، بطينة طيعة. نفس الكلام دوت حصل مع واحد اسمه فليكس الوالي، لما سمع الرسالة بتاعت بولس أول حاجة يقول لك إيه؟ فسامع فليكس. اتنين ارتعد فليكس، لكن عارفين رقم ثلاثة إيه؟ أجل فليكس وقال له إيه؟ اذهب ومتى حصلت على وقت أستدعيك. القلب هنا ما كانش قلب كويس، القلب هنا كان قلب جاسي ناشف. شفنا طينة عديمة النقاء، طينة مليانة بالهواء، طينة أغلبها في ماء، طينة صفراء وسوداء، طينة قاسية وجدباء يعني قاسي جدا. والنهاردة الرب عايز يقول لي ويقول لك خلي قلبك وحياتك طينة. طيب شوف بضغط عليها بيضغط عليها ليه؟ طينة طينة، واللي الرب عايز يكلمك ويكلمني فيها خلي قلبك طينة طيعة زي كده. خلينا اللحظات دي ننزل مع بعض لبيت الفخاري ونشوفه وهو بيعمل عمل على الدولاب، شخصية تمت فيها هذه الخطوات، الخطوات السبعة اللي كنا بنتكلم عنهم، ابتداء من القطعة وبعد كده العجن اتحط على الدولاب يتشكل، وبعد كده اترك فترة اسمها فترة الانتظار، وبعد فترة الانتظار دخل الفرن، وبعد ما دخل الفرن اتزين، وفي النهاية في النهاية اتحط في المعرض. خلينا نشوف الشخصية، شخصية إبراهيم، ونرجع مع بعض. آمين.
1: الفخاري مسك قطعة طين في إيده وقال يا ترى

قطعة الطين ديت هتكون ايه؟ راح قطعها من الارض بتاعتها وقال لها اخرج من ارضك ومن عشيرتك الى الارض التي اريك، وبدأ يتحرك بالطين شوية وشوية لغاية لما وصل بقطعة الطين ديت الى مكان، وكان في المكان دوت كان لازم الطين تتعجن، وعلشان الطينة تتحط على الدولاب كانت لازم تتعجن ويتضغط عليها، مرة بفقد أبوه والمرة الثانية بالنزول إلى أرض مصر، وفي أرض مصر خدوا منه مراته. بدأت الطينة تتحط وتتشكل بطريقة مختلفة، وبدأت حتة الطينة دي تتاخد وتتحط على الدولاب زي كده، وبدأ الدولاب الفخاري يشتغل فيها ويحرك فيها شوية بشوية، وبدأت الطينة تتشكل يوم بعد يوم، وهي بتتشكل الطينة بدأت يضغط عليها كمان مرة من إيد الفخاري، وكل ما يضغط عليها من إيد الفخاري كل ما الطينة بتتشكل علشان خاطر يطلع منها وعاء حسب ما يحصل في عينيهم. في وسط التشكيل مراته قالت له طب ما يعني خد هاجر، خدها وخليها تكون هي مراتك. استعجلت خطة التشكيل، لكن الله كان ليه خطة تاني وخطة مختلفة. بعد 25 سنة طلع من أور الكلدانيين، ومعنى كلمة أور يعني بريق، وبدأ يطلع من المكان اللي هناك اللي هو بريق، لغاية بعد مرور 25 سنة بدأ الرب يقول له أنا هطلع منك وعاء جديد، وعايز أخلق منك وعاء جديد يا إبراهيم، وراح عطاله ابن الموعد اللي هو إسحاق، وبدأت الطينة تتشكل. وكان أصعب حاجة في حياة الطينة ديت إنها يقول له في يوم من الأيام هات ابنك وحيدك، قطع منها حتة كبيرة، ابنك وحيدك اللي انت بتحبه إسحاق وقدمه لي على جبل المورية. كان الوضع صعب جدا على إبراهيم انه يقبل الضغط بالطريقة ديت والتشكيل في حياته بالطريقة ديت، وجي عند اللحظة الحاسمة وبدأ يرفع السكين، وفي اللحظات دي تحديدا الرب قال له ارفع ايدك لأني علمت أنك خائف الله. إحنا حاليا في بيت الفخاري، خلونا نتحرك مع بعض لمعرض الفخاري وكيف اشتغل الرب في حياة الوعاء اللي اسمه إبراهيم. شفنا شخصية كتابية رائعة مرت بكل مراحل التشكيل، تشكيل الفخاري. والرب النهاردة بيقول لك حتى لو كنت قطعت من المكان اللي انت فيه، احتمال وانا بتكلم دلوقتي مع ناس تكون ثابت بلدها وحاليا في بلد تاني، ثابت الاهل، اصدقاء، العيله، احتمال تكون عايش في بلاد المهجر في اي مكان في العالم وبتسمعني، وليك اهل في بلد تاني ومكان تاني وحاسس بالوحده. دوت اللي حصل مع ابراهيم. عارفين الكتاب بيتكلم عنه ابتداء من تكوين 11 و12، وقال الرب لإبرام اترك أرضك وعشيرتك إلى الأرض اللي أنا هوريها لك. اتقطع من الأرض اللي هو عايش فيها وبدأ يكمل السلسلة. لكن في حياة إبرام كانت فيه شوية أمور رائعة. أول حاجة الرب لما خده على التشكيل وهو بيشكل الطينة بتاعت إبرام، شكله في حاجة اسمها الطاعة. اطلع. جميل جميل، إبرام قال حاضر، على الرغم إن كان في واحد ونبي وكبير وزي الفل، والرب قال له روح. للأسف ما عملهاش. عارفينه مين؟ يونان. الرب اتكلم ليه، وكانت كلمة الرب إلى يونان قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي. عارفين اللي حصل إيه؟ ساب نينوى وراح ترشيش. لكن الرب النهاردة عايز مننا درس كامل اسمه درس الطاعة. لكن مع مدرسة الطاعة في مدرسة تاني إبراهيم اتحط فيها، ودي كانت من أروع الأمور، مدرسة اسمها مدرسة السلام مع الآخرين. ما هتشكل صح، وأول ما حصلت مخاصمة عارفين اللي حصل، مسك لوط قال له احنا أخوان، إذا كنت عايز شمال أنا يمين، وإذا كنت عايز يمين أنا شمال، الدنيا مش فارقة معانا.
يذكر الكتاب ورفع لوط عينيه ونظر

كل دائرة الأردن وراح خدها لي، خد الدائرة. لكن إبراهيم الجميل الرب قال له ارفع أنت عينيك وانظر الأرض شمالا جنوبا شرقا غربا وادي رسم له الصليب. لوط الدائرة والعالم والكرة الأرضية وسدوم وعمورة ما كفوش قلبه، ومرته تحولت لعمود ملح، وبناته أخطأوا معاه، وفي ناس من عيلته اتحرقوا في سدوم وعمورة ما رضوش يطلعوا معاه. لكن إبرام حياته اتغيرت واتغيرت بالكامل. محطة جميلة في تشكيل حياة إبراهيم. الرب بيشكل في الطينة بتاعة إبراهيم شوية بشوية لغاية لما طلع منه حاجة رائعة هنسمع عنها. محطة يمكن كانت صعبة في حياة إبراهيم اللي هي الانتظار. 25 سنة استعجلت سارة وقالت له ادخل على هاجر وراح جي إسماعيل. لكن الرب كان عايز منه ابن الموعد. كان عمره 99 سنة يعني داخل على 100، ومراته 90 سنة، وجي الرب زاره ومعاه 2 تاني وراح قال له الكلمات دي: السنة الجاية هيكون لسارة معقولة؟ معقولة. والرب بيكلم ناس النهاردة صدقوني تاني، حاسس بالروح وأنا في محضر الله. ربنا بيكلم ناس النهاردة، الله يديكي من نسل، الله يديكم من زرع البشر. ليه؟ لأن الله لا يستحيل عليه شيء. الكلام ده مش كلامي، ده كلام الكتاب. هل يستحيل على الرب شيء؟ عندنا واحد في الكنيسة الرب عطاله بعد 19 سنة ماسك في الرب والرب عطاله، وأنا بصلي النهاردة الله يدي ناس كتيرة منهم. المرحلة الانتظار، مرحلة الغربة. كان كل حياة إبراهيم في حاجة واحدة اللي هي المذبح، المذبح والخيمة. كل مكان ياخد الخيمة ينقلها من مكان لمكان. لكن عارفين في النهاية ربنا بارك إبراهيم وشكل في طينة إناؤه. يذكر الكتاب هذه الكلمات في تكوين 22 بعد ما قدم ابنه الغالي، قال له الكلمات دي، قال له أباركك وتكون بركة، أكسر نسلك، وبدأ يغير اسمه وحوله من إبرام إلى إبراهيم. وفي نسلك، في نسلك، في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. عارفين اللي حصل؟ الطينة ديت اتشكلت إلى وعاء جديد، وراح جي الفخار الأعظم وراح مسك إبراهيم كده وراح قال له الكلمات ديت: من النهاردة كان اسمك إبرام، أنا هاخد نص اسمك وأحطه، أحط لك نص اسمي، أنا اسمي ألوهيم، عشان خاطر كده أنا هسميك من النهاردة إبراهيم. ومضى الفخاري على الإناء بتاع إبراهيم وطلع لنا إناء جميل. ورب النهاردة بيدور عليك، وأنا بصدق إن الله هيشكل في طينة حياتك لغاية ما يغيرها ويطلعها وعاء كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. نصلي لأجلك إلى أن نلتقي، أتركك في رعاية الله. آمين.

0: أعزائي مشاهدي قناة كارما في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الشفاء الإلهي الذي يسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات الدكتور قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: برحب بك دكتورة ليديا، شكرا على الاستضافة وشكرا لقناة كارما وفريق العمل، الرب يباركم.
0: والرب يبارك حضرتك، ومبسوطين جدا تكون معنا في حلقات هامة جدا بنغطي فيها شفاء. الشفاء ليس فقط في الجسد كما يتبادر الأذهان، لكن هو أيضا شفاء الروح والنفس، لكي نحضر إنسان الله كاملا مستعدا لكل عمل صالح. والنهاردة الرب عايز يكلمنا أعزائي المشاهدين بعنوان قفوا وانظروا خلاص الرب، وحنقرأ مع بعض أعداد من أخبار الأيام الثاني والإصحاح 20 ابتداء من عدد 15. فقال: اصغوا يا جميع يهوذا وسكان أورشليم، وأيها الملك يهوشافاط، هكذا قال الرب لكم: لا تخافوا ولا ترتاعوا

0: بسبب هذا الجمهور الكثير، لأن الحرب ليست لكم بل لله. غدا انزلوا عليهم وإذا هم صاعدون في عقبة صيص، فتجدوهم في أقصى الوادي أمام برية يروئيل. ليس عليكم أن تحاربوا في هذه، قفوا اثبتوا وانظروا خلاص الرب معكم يا يهوذا وأورشليم. لا تخافوا ولا ترتاعوا، غدا اخرجوا للقائهم والرب معكم. حرب أسيس هو بنواجه أحيانا حروب من إبليس، بنواجه ضغوطات، بنواجه أتعاب، ويمكن ده بيشبهه الكتاب إنه إحنا في حرب، زي ما كان في العهد القديم شعب بني إسرائيل بيواجه حروب من كل الأنحاء ومن كل الشعوب. هنا بنتكلم على حرب. يا ترى إيه قصة الحرب دي؟
1: هو صراع المؤمن والحرب دي شبه يومية، لكن يهوشافاط الملك المؤمن بيورينا طريق للنصرة، حتى لو الاجتماع كانوا كرمل البحر وكنجوم السماء وفي تحالفات بني مؤاب ومعهم العمونيين على شخص يهوشافاط من سبط يهوذا أو الملك ملك يهوذا، أقل سبط وأقل شعب وأقل تعداد وأقل إمكانيات في كل الأرض. فالحقيقة الحرب هي ليست لنا لكن للرب.
0: صحيح.
1: اول حاجه بيعملها الرب في الحرب انه بيكشف مواقع العدو. يهوشافاط لم يسعى في اثر العدو، ولكن جاء ناس يقولوا اخبار يهوشافاط، يقولوا له بيوصفوا له جاء عليك جمهور كثير وهم في حصون تمار هي عين جدي. فاول اكتشاف الناس دول ما نعرفش جم منين ولا هم مخبرين ولا جم ازاي، لكن اول حاجه بيعملها الرب انه بالروح القدس كشف مواقع العدو وكشف عن الحرب. لم يسعى يهوشافاط لإرسالية ليعرف أو يتجسس، ولكن الرب أظهر كل شيء. تاني حاجة أنه شيء عادي أن الواحد يخاف في الحرب اللي عليه، ولكن الخوف حوله إلى صلاة. في ناس لما بتخافها دكتورة ليديا يجي لها بانيك أتاك وتزيد ضربات القلب، نوبات الخوف وتترمي على الأرض وتتشنج وتتشنهف، لكن يهوشافاط طلع من الخوف بتاعه وحول المخاوف لمحضر الرب.
0: وده في عدد اثنين حضرتك بتقول
1: جعل وجهه ليطلب الرب ونادى بالصوم في كل يهوذا. صحيح احنا قليلين وضعفاء، لكن الواحد بألف والاثنين بربوة، وهذا الجنس لا يخرج إلا بالصوم والصلاة. فهو عمل الاثنين، معتبر ان الحرب دي ضد اجناد الشر الروحيه، فقيد اجناد الشر بالصوم والصلاه.
0: يمكن ان هو نقطه مهمه قوي عايزه اعمل سبوت لايت عليها، انه يهوشافاط خاف، وده خوف طبيعي، لكن ما فضلش خايف وما فضلش مرعوب، لكن عمل حاجه جميله، جعل وجهه ليطلب الرب ونادى بصوم في كل يهوذا. اذا عمل اجراء جميل ايجابي انه هو جعل وجهه ليطلب الرب، ويمكن ده الفرق بين يهوشافاط ويمكن بيننا في أوقات كتيرة، بنخاف وبنرتعب ويمكن بنستخبى ويمكن بنقول حبايبنا ونقعد نتكلم على الخوف، والخوف ده يكبر ويبقى شبح كبير، لكن هو جعل وجهه ليطلب الرب.
1: الوقت اللي الناس بتقضيه عند الأطباء النفسيين وفي المحاكم وفي القضايا وفي محاولة إن إحنا ناخد حقنا بإيدنا أكتر بكتير جدا من الوقت اللي بتقضيه في محضر الله. فالوقت اللي بنقضيه في محضر الله ده بيسكب علينا قوة بذا الأعالي، وهو ده المكان اللي أنا بقدر أجاج أو أحكم فيه المعركة، لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكتر ثقل مجد أبدي. فالقضية بتبقى في ميزان المؤمن بضيقاته والمؤمن بتجاربه والمؤمن بمحارباته، والكفة الثانية العدو بقواته وبأعداده الهائلة وإمكانياته. فالضيقة دي لما باخدها وبتحد فيها مع الآب والابن والروح القدس، كفة المؤمن بتتقل وكفة القوة بتتقل، فالكفة بتنزل لصالح المؤمن مهما كان العدد قليل والإمكانيات منعدمة.
0: صحيح حضرتك القسيس، ويمكن حضرتك قلت نقطة كمان، هذا بصوم في كل يهوذا، إذن مش هو خد الموضوع بس وخلاص كقائد أو كراعي أو كحد متقدم أو كقسيس، هو

0: ياخذ الموضوع والشعب في حته تانية، لكن هو نادى بصوم في كل يهوذا، ويمكن ده نستكمله في العدد الرابع. اتفضل.
1: والوحده الروحيه يعني انا ممكن ارفع سماعه التليفون نمره 3 اقول للناس بصوا انا عندي المشكله الفلانيه كذا وكذا وكذا وكذا، لكن سماعه التليفون طبعا ما كانش في تليفونات في الوقت ده في مدن يهوذا كانت مرفوعه على الرب. فبدل ما نقعد نشكل بعض ونجرامبل ونتزمر على بعض، انا ارفع السماعه الخط السماوي 911 خط الاسعاف بتاعي، اطلبوا الرب او اطلبوا تجدوا زي البرنامج بتاعنا اللي بنعمله، فانه مهد الشعب انه كله يدخل في محضر الرب. اكبر عدد بيدخل معايا في محضر الرب مش عشان نشتكي ولا علشان نهتم في اي شيء، بل في كل شيء بالصلاه والدعاء مع الطلبه كل الخطوط وصلت للرب يسأله الرب. نمرة 5 بعد كده بيقول وقف يهوشافاط في عدد 5 في جماعة يهوذا وأورشليم في بيت الرب أمام الدار الجديدة. إيه الدار الجديدة دي؟ الدار الجديدة يعني إحنا رب قدام موقف جديد، قدام عدو بتاكتكس جديدة، وإحنا عاوزين نلبس الجديدة الذي يتجدد. أنا مش هخترع أفكار من عندي، ولكن بنرجع للقديمات والأوليات والطرق الأولى، والرب يعني عنده الطرق الإلهية. في الدار الجديدة أنا ألبس الجديد بحسب الموقف، فإحنا في مواقف متغيرة كل يوم وفي مواقف متزعزعة كل يوم، لكن في الدار الجديدة الرب بيديني طبيعة جديدة لمواجهة الموقف.
0: ده صحيح يا حل أسيس. إذن مهم قوي أنه أنا كقائد أو أنا كشخص متقدم يمكن في الأيام أو في الخبرة، وأنا على رأس مثلا رعية أو حاجة، حلو أن أنا أكون بلم الشعب كله أنه ما يكون بوحد قلبهم لخوف الله زي ما كان يهوشافاط عمل، ودي كانت حاجة رائعة جدا جدا عشان يصوموا عشان يسألوا الرب، وأيضا كل مدن يهوذا كان عشان يسألوا الرب، كانوا روح واحدة. وزي ما حضرتك بتقول أنه وقفوا في أمام الدار الجديدة عشان الرب قاصد يعمل أمر جديد في المشكلة الجديدة اللي هم بيواجهوها والحرب الجديدة.
1: أمين. نمرة 6 لابد أعلن السلطان. يعني أنا مش بدخل حربي بخوف، لكن بدخل أعلن سلطان الله. مش بعلن سلطاني الشخصي ولا سلطان العتاد ولا سلطان الأسلحة، لكن نمرة 6 في الحرب كان يعلن سلطان الله وأبوة الله. فكلم الله كأب، إزاي أحيان في وقت الحرب بنقول له يا رب أنت تركتنا ليه؟ أنت سبتنا ليه للعدو ينعش في لحمنا؟ لكن حاجتين في عدد 6 أعلنهم يهوشافاط، أبوة الله وسلطان الله. قال يا إله أبائنا، واعترف بسلطانه، أنت هو الله في السماء والمتسلط على جميع ممالك الأمم. أنت مش بس على قد بني عمون وبنو مؤام، أنا بعلن سلطانك العالمي. وهو كده كان بيغطي الإريا من كل مكان وبيغطي منطقته من كل مكان، حتى لو جاء تحالفات جديدة أو لو انضم ليهم في النص أو في آخر الحرب أعداء، فرب أنا بعلن بغطي المنطقة كلها بسلطانك. لو عليك حرب من أي نوع وفي تكتلات وناس بتتعاون ضدك، اعلن سلطان الله واعلن قوته بيد قوة وجبروت، وليس من يقف معك. احنا واقفين في المنطقة البسيطة الصغيرة دي وهنقدر نكمل بسبب انت اله ليس من يقف معك وبقوتك. يبقى الاعلانات أبوة الله سلطان الله على جميع الامم، اعلان القوة، واكتر من القوة كمان انا بدخل في الجبروت، مش جبروت شخص ولا جبروت إنسان، لكن جبروت الله اللي هو تضاعف القوة المتوالية. يا رب احنا داخلين حربنا في قوة اسمها جبروت ملك الملوك، في قوة متتالية ولن تتوقف، ومش محتاجين لإنسان، مش محتاجين لحاجة، لأنك انت وحدك الكفاية في حربنا.
0: ده صحيح حضرة الأسيس، مهمة قوي أما بواجه حرب من إبليس أنه أفكر نفسي أنا مين الإله اللي بعبده، وأقوله بصوت عالي عشان ذهني وودني تسمع صوتي وأنا بتكلم وبعظم الإله دوت، وأنه قال إله أبائنا، أنه أنا فاكر أنه أنت عملت قد إيه يا رب في القديم، أنت هو أمس واليوم إلى الأبد، بتعمل دلوقتي إيه وهتعمل إيه. فبيفكر نفسه كويس قوي أنه إله إله جبار، إله عظيم جدا جدا فوق كل الآلهة وآلهة الشعوب، ودي حاجة مهمة قوي قوي في حربنا مع إبليس. اتفضل.

0: سبب حاجه بعد كده ان انا ايه باكد النصره التي لا تحتمل هزيمه 1%. فعدد 7 بيقرر النصره وبيقول له زي ما طردت سكان هذه الارض من امام شعبك واعطيتها لنسلك ابراهيم، انا بحسم المعركه قبل ما ادخلها، انا بحسم مصيري ومصير شعبي قبل ما نبدا الحرب، واثقين انهم انطردوا ومشيوا أمامك.
1: ودي إعلان النصرة قبل ما تحصل النصرة، وده الإيمان اللي الرب عايزه مننا. هنستكمل حديثنا حول هذه المعركة وطبعا بطريقة روحية بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: اهلا بكم اعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مره اخرى بعد الفاصل، وتعالوا بينا نرحب مره اخرى بضيف الحلقات دكتور القس أليكس حنا. اهلا وسهلا بحضرتك.
0: اهلا بك دكتوره ليديا.
1: بنستكمل حديثنا حول عنوان وحول ايه بتقول انه قفوا وانظروا خلاص الرب. كنا بنتكلم على انه في اخبار جات للملك يهوشافاط انه عليه جمهور كثير جدا جاي من البحر من ارام، وابتدى يخاف، لكن عمل رائع جدا انه هو ابتدى يطلب الرب، مش هو بس وكل شعب يهوذا، وابتدى يصلي ويقول للرب انه بيعلن النصره وبيعلن الغلبه، وبيقول بيفكر نفسه انه قد ايه اله قادر وقد ايه اله عظيم. هنستكمل حديثنا من سفر الأيام، أخبار الأيام الثاني وإصحاح 20 ومن عدد 9 بنقول إذا جاء علينا شر سيف قضاء أو وباء أو جوع ووقفنا أمام هذا البيت وأمامك أن اسمك في هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا فأنك تسمع وتخلص. بيكلم مين هنا هو وبيقول له إيه وبيقول له ليه؟
0: نمرة 9 بيذكر الله بمواعيده. دي مواعيد إلهية جت، فأنا لما بمشي مع الله بمشي معاه بكلامه وأقول له أنت اللي قلت وأنت اللي وعد، والذي وعد هو أمين وصادق حتى يحقق الوعد. فالوعد أنه يحمي شعبه من السيف، من القضاء، من الوباء، من الجوع أو الاحتياج. ولما بنصرخ لله في ضيقنا في تأكيد على الخلاص، ما فيش احتمالات نعم ولا، لكن التأكيد اللي بيأكده للشعب، وهنا بيبني الروح المعنوية والروح المقدسة في الشعب لما بيقول له أنت تسمع وتخلص. ما فيش احتمال 1% أن احنا هنتراجع قدام العدو. فدايما الرب بيحب أن احنا نقرر أمر ونجزمه في محضره فيكون لنا بنفس هذه الطريقة. عشان الأعداد كتير هنمشي بسرعة شوية. بيقول له يعني مفيش مانع ان انا احط الشكوى مفصلة قدام ربنا. ليه؟ لانه قال له دول بنو عمون ومؤاب وجبل سعير، ده احنا واحنا طالعين من ارض مصر وماشيين في المرية لا دخلنا ارضهم ولا عملنا فيهم سوء، عملنا كل خير، وهم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي يعني احنا ما اذنهمش في حاجة، عملنا معهم كل خير، والبعض منهم لجأوا لشعب الرب وأعانهم. فأحيانا تلاقي القضية شكلها كده جرحة جدا لأنها جاية من أحباء وناس أنت أحسنت إليهم وناس أنت أحببتهم وعملت كل اللي في مجهودك عشان ترضيهم، لكن يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من. يعرف لما أقول لك اتمسكن لغاية لما تتمكن، الشعوب دي كانت بتيجي الشعب الله يقول لهم احنا مساكين واحنا غلابة وما فيش حاجة واحنا ما عرفش ايه، لغاية لما دخلوا وتمكنوا وخدوا امكانيات وعاوزين يطردوهم. فقال له اعترف امام الرب انه ليس فينا قوة امام هذا الجمهور الكثير الاتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك عيون. لو مواقف كبيرة بتقابلنا أكبر من إمكانياتنا

0: ما فيش مانع ان انا اقول له يا رب بص انا مش عارف اعمل حاجة في القضية دي، انا مش عارف احرك ساكن فيها ولا اسوي اي حاجة.
1: بالفعل هو بيعترف ان هو بيقوله ليس فينا قوة امام هذا الجمهور الكثير. بالفعل احنا ما فيناش قوة من ذواتنا، لكن قوتنا واتكالنا هما عند الرب. عشان كده بولس الرسول قال استطيع كل شيء في المسيح الذي يقوي. اذا القوة بتيجي من المسيح. اتفضل.
0: الخطوة نمرة 10 بعد كده، انه مش انا بس، الحرب مش بتأثر عليا انا بس، لكن بتأثر على كل اللي حواليا. فلما جه بيقول كده كان كل يهوذا واقفين امام الرب. لو انت بتصلي وفي اطفال مش فاهمين لاجل هذه الحرب، خليهم واقفين في محضر الرب. لما جاءوا امام الرب اطفالهم ونسائهم وبنيهم، هتقول الطفل ده يفهم ايه ولا يعرف ايه؟ لا، هو مش هيفهم ايه. هو وقت الصلاة انت بتغطي المكان بحماية دم يسوع، بتغطي كل الكاتيجوريز او كل الناس اللي معاك، اصدقاء، احباء، اطفال، النساء وزوجات الابناء وكل العيلة. لما بتبقى في محضر الله انت بتغطيهم، فما تقولش هصلي لوحدي او انا ومراتي بس. حاول انك تجمع كل الاطراف اللي داخلة في الحرب، حتى الأطفال اللي صعب عليها أنها تقف ساعة أو ساعتين بقدر الإمكان.
1: ده صحيح القسيس. يمكن أيضا ساعة نينوى أما يونان نادى بصوم الأطفال والرضع وحتى كمان يعني قالك الحيوانات كمان أيضا صامت. هي ليها علاقة بالوحدة، ليها علاقة أنه المشكلة مش بس في الكبار، ولا ما أقولش أنا مثلا وزوجي بس اللي نكون بنصلي ونصوم، لكن المشكلة والخطر جاي عليهم كلهم، فإذا كلهم لازم يتحدوا فعلا قدام العدو.
0: نمرة 11 بعد كده كمان، أول ما بدخل في الجو الروحي والشكل اللي عاوز الرب، الرد بيجي بالروح القدس. مش بيجي من مشير جسدي ولا مشير إنساني، لكن أرسل الرب يحزقيل اللي كان عليه روح الرب في وسط الجماعة، وقال له حدد الرب موعد النصرة. وبرضه لما أخد إعلان من الروح القدس، الإعلان ده مش بيخصني أنا بس، ده بيخص كل الناس اللي حواليا. فأنا مش باخد إعلان وأخبيه، لكن الإعلان بالروح القدس في وقت الحرب لابد أن أنا أعلنه لكل الأطراف، وما استناش وما أقولش طب أنا هقوله بعد الحرب بنتصر وأتأكد أن الصوت صح وأقول أن الرب قال لي قبل الحرب كذا. لا، صوت روح الله لازم يتقال بصوت عالي، زي ما هنا حصل لما اتكلم روح الله قال لهم لكل الجماعة، لجميع سكان يهوذا وسكان أورشليم. يبقى لما بنعلن صوت الله بالروح القدس للجميع، لا تخافوا لا ترتاعوا بسبب هذا الجمهور الكثير، لأن الحرب ليس لكم بل لله. الله لما بيعطي الصوت بالروح القدس بيقول لك كمان تعمل ايه، بيدي لك خطة تفصيلية. في ناس يقولوا هو الرب اتكلم بصورة عامة، لا، أنا بشجع كل واحد خد موعد من الرب بصورة عامة أنه ياخد تفاصيل الوعد، هروح فين وقف فين وهكلم مين. روح الله لما بيدي خطة في الحرب بتبقى الخطة مفصلة، وقدهم الميعاد امتى الموعد النصرة، بكرة، غدا. مش محتاج تأجيل، مش قضية هتتأجل ولا هتستنى أسبوع ولا أسبوعين، لا. روح الله هو روح المهام الصعبة، لما بيتكلم بينجز في نفس الوقت، فأقل من 24 ساعة. طيب أروح أنا فين واتحرك فين؟ قال لهم انزلوا عليهم تروح هم صاعدون في عقبة صيص. يبقى كشف روح الله اللي بيكشف كل شيء وبيعري كل شيء، كشف ليهم عن المكان وقال لهم هتلاقوهم بالضبط بالتحديد فين. أنا مش علي ألتقي بالعدو لقاء غدر أو لقاء علشان هعرف أضربه من الخلف منين، لكن سماعي لصوت الله في الروح القدس بيديني تحديد المكان وتحديد الزمان والمكان اللي بيصعد عليه، وبيقول لك بس لا تنفعل ولا تغضب ولا ضغطك يعلى ولا يحصل نزيف ولا أي حاجة. الرب لما بيدي المكان وبيدي الزمان بيقول لك أنت تقف أنا اللي هتحرك، انت بس انا جايبك في الموقع عشان تتفرج تثبت وتنظر، خلاص الرب معكم. يبقى اذا الله مش بيستدعيني كطرف في الحرب، ولا الله بيستدعيني علشان اقدم احسن ما عندي في الحرب، لكن معلش يمكن دي منظر

0: لكن متفرج، متفرج على ايه؟ خلاص الرب وعمل الرب اللي هو بيقول له لا تخافوا لا ترتاعوا، خدا اخرجوا اللقاء والرب معكم.
1: يمكن حرر القسيس ان هو في نقطة مهمة قوي، انه هنا الله مش عايزنا نحارب من غيره، مش عايزنا الحرب من غير الرب اكيد خسرانة، لكن مهم قوي ان انا اتكل على الرب، ومهم قوي نركز عيني على الرب. وفعلا في كل حرب الشخص المؤمن لو ركز عينه على الرب وطلب الرب زي ما الكتاب بيقول اخرجوا للقائهم والرب معكم، الله مش بيسيبنا وقت الازمات زي يمكن ناس كتيرة بتسيبنا وقت الازمات، لكن الرب معكم. ودي نقطة مهمة قوي قوي، سر النصرة هو الرب، سر ان كان في حرب لو انا داخل الحرب من غير الرب مؤكد هأهزم. لكن بنشوف بعد كده هو ايه اللي حصل، يهوشافاط عمل ايه؟
0: قوه السجود، يعني اللي عمله يهوشافاط وكل الشعب عملوا حاجه واحده، انهم سقطوا امام الرب سجودا للرب. انا مش متخيل ده تم ازاي، لانه العدو مصوب عليهم سهام ومصوب عليهم سيوف وحاطط كل ادوات الحرب، ومجرد ما حد هينزل على الارض هيلاقي يعني السهام كلها رشقت فيهم مرة واحدة. لكن الله أحيانا في الحرب بيقدم لينا طرق غير الطرق اللي إنه يقفوا في حصون مثلا أو يقفوا في أماكن مخفية عشان يقدروا. لكن قوة السجود الإلهي قوة لا تقاوم، والتسبيح أيضا. فبيقول لما سجدوا كده،
1: هو السجود يا حضرة القسيس بيعلن ملك الله على حياتهم، ان هو الملك على حياتهم وهو ليه السلطان على حياتهم. لكن كمان فعلا زي ما حضرتك بتقول التسبيح، التسبيح كمان اثناء الحرب او قبل الحرب قد ايه رائع. اتفضل.
0: فلما استشار الشعب لما امنوا بالرب قال لهم فتأمنوا بانبيائه، يعني انا باخد النصره بناء على اعلان الله بالروح القدس وبغني للنصره قبل ما تحصل. هو دايما الغناء ودايما الناس بتزغرط بعد ما النتيجة تطلع وبعد النصرة.
1: صحيح.
0: لكن أنا أعلن النصرة في أثناء الحرب، ده شيء متقدم على الحرب. الناس بيقولوا طب يا رب ورينا وإحنا هنفرح، هنفرح على إيه؟ هنفرح وإحنا محاصرين كسبت يهوذا وأقل ناس. لكن إعلان النصرة بالهتاف والغناء وأمام المتجردين، ولما ابتدأوا في الغناء والتسبيح جعل الرب يبان. لما بعلن النتيجة قبل ما تحصل الرب ينفذ الخطة السماوية، جعل الرب ربنا مش عاوز شعبه يكون خايف ولا على دموع على خدوده، لكن عاوز الغناء والتسبيح والسجود يحصل. الناس دايما بشوف كده في ماتشات الكرة احيانا لما واحد يبقى لاعب مؤمن ويروح يدخل جول، بعد الجون يمكن بيسجد للأرض يشكر ربنا. لا، أنت بتسجد قبل ما الجون بيجي وبتغني قبل ما بتشوف النصرة. فهنا قوة الله بتشتغل، لأن ده إعلان ثقة وإيمان.
1: بالضبط، هو إيمان. والآية بتقول المكتوب كده آمنوا بالرب إلهكم فتأمنوا، وفي آية بالعكس بتقول إن لم تؤمنوا فلا تأمنوا
0: جميعكم كذلك تهلكون.
1: وبالضبط كده. فإذا مهم قوي قوي الإيمان في علاقتي بالرب، أعلن النصرة قبل ما أخش الحرب، وهو ده الإيمان. الإيمان مش أن أنا أشوف المعجزة وبعد كده أقول أنا صدقت، لا بالعكس
0: أعلم.
1: أن أنا أصدق وبعد كده أقدر أشوف المعجزة.
0: كمان بنلاقي هنا أنه المدة مدة الغلبة كانت 3 أيام ينهبون الغنيمة، إشارة إلى موت وقيامة الرب يسوع. واليوم الرابع المفروض الوادي يبقى اسمه وادي بركة، غنى مجد ميراثه فينا نحن القديسين اللي يرجعوا إلى أورشليم بفرح لأن الرب فرحهم على أعدائهم.
1: ده صحيح، ويمكن سموه وادي بركة لأنهم هناك بارك الرب الذي وقف معهم والذي انتصر فيهم. عشان كده النهاردة بنقول لكل شخص قفوا وانظروا، خلاص الرب، الرب يحارب عنكم، الرب بيخش حربكم. شكرا ليك حلقة القسيس لأجل وجودك معنا في حلقة هامة. الرب يباركك ويستخدمك دايما. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي، ورب معكم.

ليس هو ها هنا لأنه قام كما قال. المسيح قام حقا قام. من كنيسة القيامة رح أتكلم عن قيامة يسوع المسيح. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل.

0: من المكان المحبب على قلب يسوع المسيح، من جبل الزيتون الذي يطل على البلدة القديمة أورشليم القدس، أريد أن أتحدث عن قيامة يسوع المسيح. الأحداث كلها حدثت في هذه المدينة، في هذه البلدة، هذا المكان المحبب على قلب يسوع المسيح. من الجهة الشرقية بيت عنيا كان بيروح بزور العازر ومرثا ومريم، وطبعا في أسفل الجبل بستان جتسماني اللي كان بيقضي الوقت طبعا في الخلوة في هذا المكان. واسمه جبل الزيتون لسبب أشجار الزيتون التي تكثر في المنطقة، وفي المنطقة في معصرة زيت، لأجل هذا السبب تسمى جاتشمنيم، معصرة زيت أو جتسماني. هذا المكان يطل على البلدة القديمة، تستطيع أن ترى الكنيسة، كنيسة القيامة، تعتبر واحدة من أهم الكنائس في العالم المسيحي. في هذه الكنيسة في الجلجثة مكان صلب يسوع المسيح، والقبر المقدس الفارغ طبعا حيث قام يسوع المسيح. ليس هو هاهنا، لكنه قام كما قال. ابقوا معي حتى أتكلم عن قيامة يسوع.
1: وفي أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باقا، فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر، فركضت وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه.
2: لقد أخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه.
1: فخرج بطرس والتلميذ الآخر وأتيا إلى القبر وكانا يركضان معا، فسبق التلميذ الآخر بطرس وجاء أولا إلى القبر وانحنى فنظر الأكفان موضوعة ولكنه لم يدخل. ثم جاء سمعان بطرس يتبعه ودخل القبر. ونظر الأكفان موضوعة، والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الأكفان، بل ملفوفا في موضع وحده. حينئذ دخل أيضا التلميذ الآخر الذي جاء أولا إلى القبر ورأى فآمن، لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يقوم من الأموات. فمضى التلميذان أيضا إلى موضعهما، أما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي. وفيما هي تبكي انحنت إلى القبر. فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسين، واحدا عند الرأس والآخر عند الرجلين حيث كان جسد يسوع موضوعا، فقالا لها: يا امرأة لماذا تبكين؟
2: لقد أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه.
1: ولما قالت هذا التفتت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع.
3: يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟
1: فظنت تلك أنه البستاني، فقالت له:
2: إن كنت قد حملته قل لي أين وضعته فأنا آتي وآخذه.
3: يا مريم.
1: فالتفتت تلك وقالت له:
2: ربوني.
1: الذي تفسيره يا معلم.
3: لا تلمسيني، لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم.
1: فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب وأنه قال لها هذا.
0: أهلا أحبائنا مشاهدينا من جبل الزيتون الذي يطل على البلدة القديمة أورشليم القدس. أريد أن أواصل حديثي عن قيامة يسوع المسيح. هذه القيامة تعتبر معجزة المعجزات، تعتبر تاج معجزات المسيح. فالقيامة هي حجر الزاوية للإنجيل، وهي تعبير على أساس إيماننا المسيحي، يرتكز إيماننا المسيحي على قيامة يسوع المسيح. وأيضا تبرهن يسوع المسيح وتعين ابن الله من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات بحسب رسالة روميا الإصحاح الأول والآية 4. أيضا القيامة تعبر عن مصداقية المسيح، فإذا كل ما صرح به المسيح يعتبر صادقا.

صادقا عندما قال أنا هو خبز الحياة، أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا هو القيامة والحياة، تمم كل شيء، وقيامته هي كان الختم، هي كان التأكيد، المصداقية الشرعية والتأكيد على كل ما صرح، على كل ما تكلم به يسوع المسيح. فإذا القيامة تعطي المصداقية.

لرسالتنا، رسالة التلاميذ، رسالة أتباع يسوع المسيح، بتعطي القوة وبتعطي المصداقية لأنهم رأوا المسيح حي لمدة 40 يوم. وهذا إن دل على شيء بدل على أن القيامة هي القلعة الحصينة التي لا يمكن أن تتزعزع مهما كلف الأمر. فهو موضوع الكرازة محور الرسالة والإرسالية المسيحية. قيامة يسوع المسيح كانت في مخطط الله، تتميم النبوات، بل أقام يسوع نفسه. خليني أسترجع الذكريات شوي. المسيح مات فعليا على الصليب بكل معنى الكلمة، وطعن بالحربة، وأنزلوا الجسد، ووضعوا الكفن المقدس ومنديل على رأسه، ثم وضع في قبر جديد منحوت في الصخر، ودحرجوا حجر عظيم، ووضعوا الختم الروماني، وأيضا كان في حرس روماني يحرس باب القبر. يوم الأحد باكرا حدثت زلزلة، وفعلا الملاك دحرج الحجر. وعندما جاءت النسوة باكرا، النساء ومريم المجدلية، شافوا أن الحجر مدحرج وأخذوا الرسالة من الملاك: لماذا تطلبنا الحي من بين الأموات؟ ليس هو ها هنا، لكنه قام. فإذن المسيح مات فعليا ولكنه قام بالجسد بقوة الروح القدس وبقوة الآب وبقوة نفسه، أقام نفسه من الموت. وتوجد براهين كثيرة، دعني ألخصها يعني بدقيقتين أو ثلاثة. فمثلا مئات من الشهود لمدة 40 يوم شافوا يسوع المسيح. التغيير الجذري اللي حدث في حياة التلاميذ من حياة الخوف والفشل والشكوك وعدم التصديق وعدم الإيمان إلى الإيمان، إلى الجرأة، إلى الشجاعة إنه يتكلموا عن يسوع المسيح، في شيء تغير في حياتهم. ثم شيء ثالث، حقيقة القبر الفارغ، أين الجسد؟ أين يسوع المسيح؟ فكان ممكن اليهود يدحضوا الفكرة، فكرة التلاميذ، ولكن لم يستطيعوا لأنه القبر كان فارغ. ثم الأكفان أحبائي، الجسد، جسد المسيح انسل من الكفن، والمنديل كان مطوي، كان موضوع جانبا. والكتاب يتكلم عن يوحنا رأى وآمن لما شاف هذا المنظر. يعني لو في جماعة سرقوا الجسد كما ادعى اليهود كان بيعبثوا في الجسد والأكفان إلى آخره، ولكن الكفن موجود لكن الجسد غير موجود لأنه انسل من الكفن. ثم أحبائي، ماذا عن صمت الأعداء؟ لم يستطيعوا أن يأتوا بأي شاهد. ماذا عن الرومان؟ ماذا عن الحرس؟ كل فعلا هي شهادة أبلغ من كل الشهادات، صمت الأعداء. ثم تغيير يوم العبادة. طبعا السبت مهم جدا لأنه عهد وعلامة بالنسبة لليهود، وبما إنه المسيح قام يوم الأحد وأرسل الروح القدس باليوم الأحد وظهر للتلاميذ في يوم الأحد، فإذن رأت إن الكنيسة تغيير يوم العبادة، وهدول يعني أغلبهم كانوا من اليهود، صار يوم العبادة يوم الأحد بدل السبت، وهذا دليل على قيامة يسوع المسيح. ثم حقيقة وجود كنيسة مسيحية مبنية على أساس القيامة يعتبر برهان ودليل قوي جدا. ثم العهد الجديد كله بيتمركز، كله بيتمحور حول هوية يسوع، إنه جاء ليموت ويقوم من بين الأموات. حتى رسالة العهد القديم من نبوات ورموز كلها كانت تتحدث عن شخص يسوع المسيح.

أهلاً أحبائنا مشاهدينا من جبل الزيتون الذي يطل على البلدة القديمة أورشليم القدس. بتشوفوا معي يعني تعتبر أكثر أو أهم مكان في المسيحية هي كنيسة القيامة، موجود فيها القبر المقدس وأيضاً قيامة يسوع المسيح، ودليل أن القبر فارغ. فالسؤال، لماذا القيامة؟ قام يسوع المسيح لتكون لنا الحياة الأبدية، لأنه مثل ما ذكرت تأكيد وتصريحات يسوع المسيح أنه سيعطي الحياة الأبدية. قال: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. ففكرة الحياة الأبدية تأكدت، اتختمت، اتوطدت، اتوثقت بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات. شيء ثاني أحبائي، القيامة هي تعبير أنه الرب يسوع أكمل عمل الفداء الكامل، تمجيد يسوع المسيح، ليقدم كفارة تامة نهائية كاملة، وكأنه يقول للآب: أنا تممت كل شيء. لأنه كانت حياة يسوع أن يرضي الآب، وكما قال في يوحنا 4 آية 34: طعامي أن أفعل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. فكان موجود حتى يتمم مشيئة الآب، فالقيامة هي الختم، أنه أكمل عمل الفداء الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. شيء ثالث، قام المسيح ليعالج المشكلة الكبرى، مشكلة الخطية، مشكلة تأثير وفاعلية الخطيئة المريعة الشنيعة التي تقود الإنسان إلى الهلاك الأبدي. فقيامة يسوع المسيح أعطتنا الرجاء، أعطتنا الأمل، واعطتنا أن المسيح كفر عنها، مات بديل عنا، دفع الثمن، عقابك وعقابي، فألغى الدين اللي عليك وعلي. بالإيمان نقبل قيامة المسيح فنحصل مش بس على الحياة الأبدية، ولكن عالجنا وشفانا وحررنا بالكامل. ثم شيء رابع، قام يسوع المسيح عندما ظهر 40 يوم للتلاميذ ليعلن رسالة الملكوت الجديد، مش بس لشعب واحد، لكل العالم. هذا الملكوت الجديد بتتويج الملك يسوع، وعندها نكون في ملكوت الله أو ملكوت المسيح، وهذا الملكوت يمتد إلى كل أنحاء الأرض. قام يسوع المسيح ليعطي حياة، ليعطي قوة الروح القدس. لا يمكن أن ننال عطية وبركة الروح القدس بدون قيامة يسوع المسيح. قال: بقوة القيامة. فالقيامة تعطي القوة على الكرازة والجهارة بإرسالية يسوع المسيح. لهذا السبب، بسبب قيامة المسيح أصبحت المسيحية أسرع نمو في العالم، غيرت قلوب، غيرت شعوب، غيرت حضارات روحيا واقتصاديا أيضا. لم تغير العالم بقوة السيف، بل بالمحبة، محبة يسوع المسيح. وهذه المحبة اللي لمست، اللي غيرت، اللي أثرت على كل الناس، هذه المحبة اللي فيها طبعا تضحية. وطبعا عندما نؤمن بالقيامة كما يقول الكتاب: اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين

الله. كل اهتماماتنا، كل أفكارنا تحولت عن الأمور الأرضية وأصبح تفكيرنا تفكير سماوي. يقول كتاب: وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. بسبب القيامة صار لنا الضمان، صار لنا الحضور القيادي الإلهي، صار التواصل مباشر مع الله، وصار لنا الشركة المقدسة، شركتنا مع الآب ومع بعضنا البعض. القيامة تعطي الرجاء، القيامة تعطي الضمان، القيامة تؤكد لنا الحرية. إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع الناس، ولكن الآن قد قام المسيح ومن الأموات وصار باكورة الراكدين. كورنثوس الأولى إصحاح 15. أعزائي، إن لم يكن المسيح قد قام فباطل كرازتنا، باطل إيمانكم، نوجد شهود زور ولا توجد قيامة الأموات، ولكن المسيح حقا قام. يقول الكتاب المقدس: لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. فإذن القيامة هي أننا قمنا مع المسيح، والقيام هو تأكيد أن المسيح الحي هو أيضا الديان، وأننا يوما ما سنقف أمام يسوع الملك والديان.

أهلاً أحبائنا مشاهدينا من جبل الزيتون، بواصل حديثي عن قيامة يسوع المسيح. قيامة يسوع المسيح مثل ما ابتدأت إنه هو القلعة الحصينة، حجر الزاوية للإنجيل، وهو أيضاً أساس إيماننا وعقيدتنا المسيحية. فالمسيحية لا تكرز مثلاً بيسوع المسيح الطفل، ولا حتى بحياته الكاملة الأخلاقية، ولا بتعاليمه، ولا بمعجزاته، مع أنه كلها جزء من مخطط الله، وكلها تظهر التفوق والسمو عن سائر الأديان وحدها. ولكن المسيحية هي الوحيدة، أو الديانة الوحيدة إن صح التعبير، الوحيد اللي بتنادي أنه مؤسسها حي. كل الأنبياء ماتوا وما زالت قبورهم حتى يومنا هذا، ولكن يسوع المسيح الحي كما هو مكتوب عنه، الحي إلى أبد الآبدين، وهو الذي قال لأني حي أنتم تحيون. والبلدة القديم انتوا سامعين الزمامير وسامعين كل الضجة والأصوات في كل مكان، فالبساط والبساط السواح بالآلاف، مئات الآلاف اللي بيجوا بيزوروا كنيسة القيامة، بيصعدوا بالسلالم للجلجثة، بيتفرجوا على الكفن المقدس البلاط وين غسلوا جسد المسيح، وبيزوروا القبر، وأحيانا بينتظروا ساعة وساعتين حتى يزوروا القبر، لكن بالحقيقة عم بيزوروا قبر فارغ، لأنه نفس الرسالة: ليس هو ها هنا لكنه قام. وأحداث القيامة عجيبة جدا، إنه بحال مقام يسوع المسيح ظهر للنساء، ظهر لظهور خاص لمريم المجدلية، وتعامل مع حزن مريم المجدلية التي كانت مخلصة له بكل معنى الكلمة، تبعته من الجليل، تبع

دفعته إلى الصليب ورأت مكان القبر، ثم كانت يعني تنتظر أنه يعملوا الحنوط والكفن، وكانت في حزن عميق وتفاجأت من قيامة يسوع المسيح عندما ظهر لمريم المجدلية. في نفس اليوم ظهر للتلاميذ، وظهر أيضا لتلمذي عمواس اللي كانوا بيقولوا عم بفكروا كنا نرجو أنه هو المزمع أن يخلص إسرائيل، رغم أنه سمعوا عن القيامة ولكن لم يبقوا حتى يتأكدوا. فهذا إن دل على شيء بدل أنه فعلا الكتاب ووحي الكتاب صادق جدا، بيتكلم عن الحالات النفسية للتلاميذ. البعض منهم كان بشك، البعض منهم كان غير مصدق، حتى لما ظهر للتلاميذ بدون توما، ولما توما جاء للعلية قال إن لم أرى وأضع إصبعي إثر الجراح، فظهر الرب يسوع وآمن توما وقال ربي وإلهي. كل هذه أحبائي تأكيدات للقيامة بتعطي المصداقية إنه المسيح حي وإنه المسيح قام من بين الأموات. بالحقيقة إنه في محاولات كثيرة من بعض العلماء اللي حاولوا يدحضوا فكرة القيامة، منهم محاميين، فعندما ابتدأوا يستجمعوا أو يجمعوا كل الأدلة وكل البراهين، براهين القيامة، فوجدوا أنهم أمام شمس لا يمكن أن تقاوم، أمام حق إلهي لا يمكن أن يقاوم. ومعظم هؤلاء اللي كانوا متشككين وكانوا ملحدين آمنوا بقيامة يسوع المسيح من الأموات. فنحن أحبائي لا ننادي بيسوع المسيح مجرد نبي أو مجرد معلم عظيم أو حكيم أو شخصية محبوبة، ولكننا ننادي بالمسيح الحي الذي صلب والذي قام في اليوم الثالث من بين الأموات، وهو حي يتواصل ويتفاعل مع كل من يطلبه كرب ومخلص. وهذا طبعا مهم جدا، مثل ما ذكرت الآية، تعترف بالفم وتؤمن بالقلب أن الله أقامه من الأموات. فأصبحت الرسالة والإرسالية المسيحية كلها تتمحور حول قيامة يسوع المسيح.

ليس هو هاهنا لكنه قام كما قال. كل الأديان تتمحور أو بتدور حول الشرائع والتعليم والطقوس والفرائض، أما المسيحية تتفرد بأنها تؤمن بالمسيح الحي اللي هزم القبر، هزم الشيطان وهزم الموت، وهو حي إلى أبد الآبدين. ومن جبل الزيتون أريد أن أختم الحلقة إنه يسوع كان مع التلاميذ قبل صعوده إلى السماء، وسألوا التلاميذ يسوع: يا رب متى ترد الملك إلى إسرائيل؟ أجاب يسوع وقال: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا من أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. وفعلا صعد يسوع المسيح أمام عيون التلاميذ، وبينما التلاميذ شاخصين إلى السماء ظهر ملائكة وقال ملاكان وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا ثانية من السماء. من هذا المكان كان

الآن في تأكيد لحضور الله، وصية ومأمورية يسوع أن يكون شهود إلى كل الأرض. من جبل الزيتون راحوا لجبل صهيون إلى العلية حتى امتلأوا من الروح القدس، ووصلت البشارة والشهادة من أورشليم إلى السامرة إلى أقصى الأرض، وما زالت رسالة يسوع المسيح تنتشر في كل مكان، لأن المسيح الحي ما زال يغير القلوب، ما زال يغير الحياة ويغير الكيان. فأدعوك الآن إنه اليوم فعلاً يكون قرار حاسم، وانت بتتفرج على هذه الحلقة من جبل الزيتون بتطل على كنيسة القيامة، هل بس مجرد يعني أفكار تاريخية أو مواقع جغرافية كتابية، أم في حقيقة داخلية أتوج المسيح كرب وملك على حياتي؟ أصلي من كل قلبي إنك صنعت هذا القرار، والرب يباركك.

أنا ليا حلم، أنا ليا حلم من زمان بحلمه كتير ومش ناسيه، بحكيه في صلاتي وأقوله ألحان، نايم صاحي بفكر فيه. أنا ليا حلم ومستنيه، أنا ليا حلم ومستنيه وبسأل نفسي اتأخر ليه. أنا حلم كبير، أيوة كبير، بس أنت يا ربي إيه رأيك فيه؟ وده حلمي بشوفها كتير في حلمي عروسة مصر، بشوفها كتير في حلمي عروسة، ودي حاجة أكيدة في روحي محسوسة، شايفها ساكنة في قلب عريسها، شايلها في عينه وفي إيده محروسة. أيوة بشوفها عروسة في فستان، وشايفها لابسة حلق وكردان، شايف في عينيها دموع الفرحة، شايفها خلعة طوب الأحزان. بشوفها بطوب طويل أخضر، لو أشوف نهايته أنا يا ريت أقدر، دي صحرا كانت رملة واخضرت وما عادتش حبة اللون الأصفر، شايفها هناك عند البير، شايلة الجرة عطشها كبير، وشفتها رجعة وشكلها روعة بتغني لحن شفا وتحرير. شايفها حاطة ايديها في ايديه ومن كتر الحب بتسجد ليه، شايف في عينيها دموع التوبة وبتميل وبتغسل بيها رجليه، شايفها بتغسل كل ذنوبها ودم بيستر كل عيوبها، شايفها ماسكة ساعة في النخل ويسوع بيلف في كل دروبها، شايفها ماسكة كتاب ترانيم وسامع بدل النوح تهليل، شايف نور وحق بيعلى، شايفها ماسكة توراة وإنجيل. ولقيت نفسي أنا بجري عليه وسألته بسرعة متأخر ليه، وهمست في ودنه وقلت له قلي هو ده حلمي، ايه رأيك فيه؟ انا ليا حلم.

مشاهدينا الأعزاء لبرنامج نحو أسرة أفضل، نحييكم في هذه الحلقة الخاصة بل خاصة جدا والذي نتناول فيها موضوع حساس من رسالة أتتنا من والدين أفاضل جمهورية مصر العربية لمشكلة داخل الأسرة تحتاج إلى حكمة وتدخل سريع. لا ننسى أن نشكر الوالدين الأفاضل اللي كتبوا إلينا، وملخص السؤال اللي أرسلوه هو كالآتي: تعرض أحد أطفالنا لتحرش واعتداء جنسي، كيف يمكن لنا كآباء وأمهات أن نتعامل مع الطفل نفسيا لمواجهة هذه المشكلة التي تنتشر للأسف في مجتمعنا؟ بحييكم باسم البرنامج وأشعر معكم بالأسى لأجل هذا الحدث، لكن إن هذه الأمور قد انتشرت بالذات في المجتمعات الشرقية، هي موجودة من البدء وانتشرت في الأيام الأخيرة دليل حالة التسيب الأخلاقي المنتشر في العالم. أولاد وبنات كتير بيتعرضوا للتحرش الجنسي من ربما بعض الأقارب من العائلة أو من معلمي المدرسة. أنا أكن لكل معلم فاضل محترم طاهر، أكن لي كل احترام، لكن بعض الحالات اللي وردت علي أنا شخصيا في مكتبي الخاص لأولاد وبنات تعرضوا لتحرش من المعلم في المدرسة، من جيران بسبب ضيق السكن وأسر كاملة تعيش في غرف

ضيقة جدا يحدث تحرش من الكبار البالغين للطفل الصغير. في الواقع عايز أنبه الأب والأم وأيضا الطفل الذي تعرض لهذا الحدث البشع أنه الشخص اللي بيقوم بهذا الاعتداء هو شخص جبان جدا، لأنه بيحاول يستغل براءة طفل وعدم إمكانيته في الدفاع عن نفسه في أنه يشبع رغبته الحيوانية وشهوته الجنسية وهذه الرذيلة. وعايز أنبه الأباء والأمهات لأمر هام جدا لعلاج هذا الطفل. أولا يجب أن نعرف شعور الطفل حتى نستطيع أن نساعده. العلاج هيحتاج علاج اجتماعي، علاج روحي، وعلاج نفسي. العلاج الاجتماعي أنا لازم أعرف شعور ابني اللي حصل معه أو بنتي اللي حدث معها هذه الكارثة. الأمر الأول، الطفل يشعر بالإهانة، وبحسب سنه يكون الشعور ده فين. بحسب سنه يقدر يقرر ويقدر ما مدى الإهانة اللي حصلت ليه. يشعر بالإهانة حتى لو لم يستطيع أنه يعبر عنها. ده أول واحدة من خواص الطفل اللي اعتدي عليه. عشان كده الطفل اللي بيشعر بالإهانة لا يحتاج إلى تبكيت أو تأنيب من الوالدين. ليه مشيت بعيد؟ ليه بعدت عن إخواتك؟ ليه رحت؟ ليه سمعت؟ ليه عملت؟ هو شاعر بالإهانة ويحتاج إلى من يحتويه ويحتضنه. الصفة الثانية اللي بتكون عند الطفل حالة بالخوف. حالة من الخوف تسيطر على الطفل لأجل ما حدث معه، لأن اللي حدث ده بالتأكيد حدث على انفراد، حدث في موضع مظلم، حدث بعيد عن أعين الناس، حدث بطريقة مفاجئة، حدث بأسلوب ماكر، أسلوب لئيم، أسلوب خداع، حدث بنوع من التملق. فالطفل في براءة وتسليم كاملين يفاجأ بحالة اعتداء فيصاب بحالة من الهلع والخوف. الصفة الثالثة اللي بيعاني منها الطفل المغتصب هي الشعور بالذنب، لا سيما عند الأولاد والبنات اللي عدوا سن 7 سنوات. مرات كتير يجي للولد أو البنت شعور بالذنب وكأنه ساهم في الاشتراك في أن الأمر ده يحصل له بسبب صمته أو استسلامه أو عدم صراخه، مع أنه في الواقع مرات كتيرة من هلع الموقف وصعوبة هذا الأمر يصاب الطفل بحالة من الصمت وعدم القدرة حتى على الصراخ أو الاستنجاد بشيء أو حد عابر أو حتى بإخواته. أمر رابع، الشعور بالظلم، شاعر بأنه مظلوم، حصل له حاجة غلط، حاجة أتعبته ولا يستطيع أن يفعل أي شيء. في الحالة دي محتاج بابا وماما، محتاج حد يسنده وينصفه، محتاج حد يحتوي هذا الشعور بالظلم ويديله معونة ويديله الإحساس بأن احنا قادرين على احتوائك، وده اللي هنجيله في العلاج الاجتماعي القادم. الأمر الأخير، بيجيله شعور بعدم الأمان، مش حاسس بأمان، وكأنه في أي لحظة قد يحدث تكرار هذا الاعتداء أو هذه الإهانة. نتصرف إزاي؟ لازم نعرف المظاهر اللي الولد هيبتدي يعبر بيها. بيدخل البيت أولا حالة من البكاء، 2 حالة من الصمت، 3 حالة من الرفض، رفض الأكل، رفض الشرب، رفض يضحك مع أخواته، رفض ينفذ طلبات البيت، رفض حتى أي شيء، حالة من الرفض تسود عليه. أمر رابع، حالة من الكراهية، جواه شيء بينفره، جواه حالة كراهية حتى لو مش عارف يعبر عنها. ما يصحش أبدا في الظروف اللي زي دي أن أنا أعاقب الولد أو أديله إحساس أنه مقصر، لكن أقبل ابني وأحاول أقرب منه. أمر أخير أيضا، حساسية مفرطة شديدة، لمجرد كلمة يبكي، لمجرد نظرة يبكي، لمجرد أن أطلب منه شيء يبكي. هذه الحساسية الشديدة نتيجة ما حدث معه
مش عارف يعبر.

بيعبر عن هذه الكارثة فبيعبر عنها بالبكاء، بالصمت، بالرفض، كراهية أو الحساسية. إيه موقف الوالدين لعلاج المشكلة دي؟ أولاً في موقف اجتماعي، لابد من الحماية واحتواء الموقف. بابا وماما مع بعض لازم ياخدوا الولد أو البنت ويحتوي الموقف، يدفئوا جسده المرتعش الخايف، ويبدأ بعبارات التشجيع إنهم هيأزروه ويسندوه ومش ممكن هيكون لوحده، ولازم بابا هيتخذ الإجراءات اللازمة لردع والبحث وضبط الشخص اللي فعل كده. بابا معاك وماما بتحبك وإحنا بنحبك، والموضوع ده صحيح مش كويس لكن أنت مالكش ذنب فيه أبدا، أنت مالكيش ذنب، ده في ناس أشرار ما مش بيخافوا ربنا وإحنا لازم مش هنسيبهم. احتواء الموقف وتأييد وسندة الولد أو البنت المغتصب. أمر تاني مهم جدا جدا، تشجيعه على الكلام وسرد الأحداث اللي حصلت. لو نجحت كأب وأم في إنك تشجع ابنك يحكي إيه اللي حصل، فين المكان، مين الشخص، الساعة كانت كام، إزاي استدرجه، ويحكي الأفعال، وإذا كان هو اللي أكبر الولد ألزمه، خده في سيارة، خده في كون، مجرد إن يتجرأ لسرد هذه الأحداث، إحنا نجحنا بنسبة 75% من الوصول لحل جذري لمشكلة ابننا، لأنه طلع وصرح عما في داخله. هتختفي حتة الحساسية وهتنتهي حتة الرفض وهيختفي موضوع البكاء لأنه بدأ يحس بالأمان ويحكي عن اللي حصل قدام. أمر ثالث مهم جدا جدا، إن نحافظ على كرامته واحترام إخواته ليه في البيت، فنسرد الموضوع والمشكلة جوه البيت بطريقة تحافظ على كرامة الولد. نخلي بالنا كويس جدا محدش من إخواته يضحك أو يستهزأ أو إن حد من إخواته ينظر له بنظرة دنيا، الموضوع ده ممكن يتعب فيه حالة نفسية كبيرة. لكن مهم جدا ننقل الفكرة لإخواته بطريقة تزيدهم حب ليه وتمسك بيه وخوف عليه، وكمان ترشد إخواته للمستقبل إن كانوا في سن قاصر على الانتباه لمثل هذه الأمور. أمر آخر للتأكيد على مساندته، بابا مش هيسيب الموضوع، وبابا لازم هيشوف الأمر، وفي شرطة، لازم بابا هيتخذ الإجراءات اللازمة لهذا الموضوع. ده العلاج الاجتماعي. العلاج النفسي مهم جدا، أشجع ابني وأروح معاه لدكتور نفساني متخصص لهذا السن يقدر يتعامل مع الولد ويوصل للأبعاد النفسية والجرح اللي حصل عنده بسبب هذا الاعتداء الوحشي. وأمر مهم جدا إن متابعة هذا الدكتور، يفضل عدم تغييره، ابحث عن دكتور متخصص للسن ده يعالج الأمر، يفضل عدم تغيير الطبيب حتى يتابع معاه خطوة بخطوة الوصول لبعد الجرح اللي وصل إليه الولد أو البنت. وهنا عايز أجي لحتة مهمة جدا وهي لب القصيد، العلاج الروحي. هذا الولد يشعر بالظلم وبالإهانة، يحتاج إلى تعزية، أب يعزيه إن اقتضى الأمر إن بابا ياخد أجازة من عمله وياخد الولد يطلع بيه لمكان يتمشى معاه، يلعب معاه، يجري معاه مناطق فيها نزهة، ويطلع بالولد لأجواء حلوة ومعاه يصلي، يصلي بابا معاه وتصلي ماما معاه. الأمر ده إذا تعالج صح انتهى إلى الأبد، إن لم يعالج صح جذريا قد يعيش في قلب وذهن ونفس الولد والبنت إلى طول كل حياته يعاني من أمر نفسي. أنت محتاج تصلي مع الولد، محتاج تعيد في البيت شركة المذبح العائلي. يعني إيه مذبح عائلي؟ يعني بنقدم نفسنا قدام ربنا، بنصلي، بنرنم، بنقرأ الكتاب المقدس وكأننا في كنيسة. وصلي من أجله، الأم والأب صلوا من أجله، ومع أخواته صلوا من أجله، واشعروه بأنه مهم وأنه لم ينقصه شيء، لا يقل مطلقا

عن إخواته، بل بالعكس هو خاض تجربة صعبة منها البيت استفاد من هذا الأمر وإخواته تحصنوا. ونعالج هذا الولد بالحب المستمر، وياريت ماما تفكر إيه الأكلة اللي بيحبها أو إيه شيء بيرغبه وتقدمه له في الوقت ده، مكافأة لي إن الرب حفظه من أمراض كثيرة، وإن الرب كان معاه في وقت الخطر وحفظ حياته من هذا الشخص الشرير. كما إنه أدفعكم كأسرة إنك ممكن بكل بساطة تتجهوا للكنيسة اللي أنتوا بتنتموا إليها، والكنيسة تقوم بتقديم محاضرات. كان لينا في الصيف الماضي مؤتمر كامل عن الاغتصاب، إزاي نحصن أولادنا لما يقترب منهم شخص ويشعر بعدم الأمان ويبدأ تحسسات أو تلمسات، إزاي نوجه أولادنا ما يطلعوش بره المجموعة إذا كانوا في مؤتمر أو مع مجموعة الكنيسة أو المدرسة، إزاي الأولاد والبنات يقولوا لقائد المجموعة دايما إذا كانوا رايحين مشوار، رايح يشتري حاجة، عايز يتصل بالتليفون، يدي خبر دايما لقائد المجموعة هو رايح فين. ويفضل دايما يطلعوا الأولاد في صورة مجموعة أو اتنين مع بعض، حتى إذا شخص شرير سولت له نفسه يعتدي على طفل، يجد الطفل من يوصل الخبر بسرعة أو من ينجده. أنا بصلي لأجل هذه الأسرة المتألمة، ولأجل كل طفل أصيب بهلع بسبب هذه الحادثة، وأصلي أن يتعامل الله مع بلادنا ومع العالم أجمع الذي يحتاج إلى المسيح، في المسيح وفي المسيح فقط يمكن أن نشفى من كل الأمراض في داخل العائلة وخارجها. إلى أن نسمع منكم موضوع سؤالكم في حفظ الكتمان والسرية، نصلي لأجلكم والرب معاكم. أنا امرأة متزوجة منذ 10 سنوات، ومنذ أن ارتبطت بزوجي إلا وأني اكتشفت بغيرته الغير محتملة. مش ممكن تكون الغيرة أبدا كنوع من التعبير عن الحب، الغيرة في حدود معينة مطلوبة. إيه أسباب الغيرة؟ بتيجي منين الغيرة وحالة الشك؟ نعالج الموضوع ده إزاي؟

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفتح الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال حي زيك يا إلهي أغلى عني.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، والذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أصفار الكتاب المقدس. وصلنا في دراستنا في إنجيل متى أول أصفار العهد الجديد إلى أصح 9 إلى أعداد من 14 إلى نهاية الأصحاح. خلوني في بداية الحلقة رحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك أخي،
0: مشرفنا.
1: الرب يبارك.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم أخ يوسف. بعدما ختم الجزء السابق بأقوال المسيح لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، ستبدأ يعني أجزاء أخرى بدلا من عدد 14، فيها سيأتي من يسأل عن الصوم، ودول كانوا تلاميذ يوحنا، فعايز حضرتك تدينا فكرة عن كل مشتملات الجزء الثاني من 14 لنهاية الأصحاح.
1: يعني هو

0: أصح أصح 9 في 7 أفكار رئيسية مرت علينا. فكرتين: شفاء الشخص المفلوج المشلول، الفكرة الثانية دعوة متى العشار الذي صار رسولا وهو اللي كتب هذا الإنجيل. بدءا من الأعداد اللي احنا هنبتديها دلوقتي، أولا السؤال عن الصوم، دي الفكرة الثالثة في هذا الأصحاح.
1: أي.
0: ثم معجزتان متداخلتان، إقامة ابنة يايروس المائتة وشفاء نزفة الدم، دي الفكرة الرابعة. الفكرة الخامسة شفاء أعميين، والفكرة السادسة شفاء رجل أخرس. وأخيرا في آخر الأصحاح الرب بيحرض قائلا: أطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده، لأن الحصاد كثير والفعلة قليلون.
1: أشكرك. هقرأ الجزء الأول من 14 ل 17 وأرجع لحضرتك بسؤال.
0: تفضل.
1: حينئذ أتى إليه تلاميذ يوحنا قائلين: لماذا نصوم نحن والفريسيون كثيرا وأما تلاميذك فلا يصومون؟ فقال لهم يسوع: هل يستطيع بني العرس أن ينوحوا مدام العريس معهم؟ ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم، فحينئذ يصومون. ليس أحد يجعل رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق، لأن الملء يأخذ من الثوب فيصير الخرق أردأ. ولا يجعلون خمرا جديدة في زقاق عتيقة، لئلا تنشق الزقاق فالخمر تنصب والزقاق تتلف، بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة فتحفظ جميعا. السؤال الأول عن الصوم، ماذا أجاب المسيح على سؤال تلاميذ يوحنا عن الصوم؟
0: في الحقيقة تلاميذ يوحنا يبدو أنهم كانوا مش فاهمين الأمور كويس، وأعتقد أنهم لو كانوا فاهمين الأمور كويس اللي مقعدهم لغاية دلوقتي تلاميذ يوحنا، وقد جاء المسيح اللي يوحنا شهد له وقال هو ده اللي انتوا اللي هيعمد بالروح القدس ونار في وسطكم قائم الذي لستم أنتم تعرفونه. وكونهم بيربطوا نفسهم بالفريسيين يدل برضو مرة تاني على أنهم مش فاهمين الأمور كويس. كمان ما أبعد الفرق بين خدمة يوحنا المعمدان وخدمة المسيح. يوحنا المعمدان زي ما المسيح قال جاء لا يأكل ولا يشرب، فقالوا عنه الناس الأشرار: به شيطان، جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب. لما عمل مفارقة بين خدمته وخدمة المعمدان، عمل المفارقة بين جنازة وجوازة. زمرنا لكم أدي خدمة المسيح فلم ترقصوا، يعني خدمة فرح. وخدمة يوحنا المعمدان نحن لكم فلم تلطموا، يبقى إذن خدمة نواح. لأجل ذلك كان يوحنا المعمدان الذي يدعو الشعب إلى التوبة لقبول استقبال المسيح، كان شيء طبيعي أن يوحنا المعمدان يصوم يتقشف ينعزل. لكن جاء المسيح، فهل بعد ذلك على الناس أنها تعيش في نفس الجو الحزين؟ إنه هو العريس، وبنو العرس ما يقدروش ينوحوا طالما العريس موجود معهم. هذا ما قاله المسيح لهؤلاء أتباع يوحنا المعمدان.
1: إذن تكملة لهذا الكلام: هل يستطيع بنو العرس أن ينوحوا مدام العريس معهم؟ ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون. متى هذه الأيام؟
0: ما أقدرش أقول أن المسيح لما صعد إلى السماء ارتفع العريس عنهم، لأنه في الحقيقة قبل ما يمشي قال لهم: لا أترككم يتامى، هبعت لكم المعزي. وكمان قال لهم: أنا معكم كل الأيام. فمن ناحية هو معهم بالروح، ثم أيضا الروح القدس معزي. لكن أعتقد هنا الأيام اللي بتتكلم عن مش بس يرفع ابن الإنسان على الصليب، لكن أيضا عندما ترفض الأمة وبعد رفع الكنيسة إلى السماء هتبقى في شهادة في أورشليم، زي ما بنقرأ في رؤيا أصحاح 11 النبيان الشاهدان اللي هيتنبأوا لابسين مسوحا. هتبقى في أيام فعلا تستوجب النواح وتستوجب التذلل والصوم ولبس المسوح. أعتقد أن الإشارة هنا إلى ما بعد رفع الكنيسة أيضا إلى السماء، وتأتي الضيقة العظيمة اللي فيها هيبقوا موجودين ناس أتقية حينوحهم وحيصومهم وحيلبسوا البسور.
1: هل هي يعني نواح يوم الكفارة عندما يندمون ويرجعون مرة أخرى؟

0: ويفتقدون المسيح الذي أتى ورفضوه فيطلبوا مجيئه مرة أخرى؟
1: يعني هي الفطرة كلها زي ما حضرتك أشرت إنها هتبقى فطرة نواح وتذلل، فطرة صعبة جدا، لكن ولا سيما عندما يرون ابن الإنسان آتيا من السماء وتنوح عليه.

0: جديدة والثوب القديم والخمر الجديدة والزقاق العتيق. إيه الكلام ده؟ يقصد بإيه؟
1: عاوز يقول إن المسيحية ليست رقعة على ثوب عتيق. الثوب العتيق هو اليهودية. المسيحية، وده بكل أسف اللي الناس فهمها لغاية النهاردة، أن المسيح جه يرقع الثقوب اللي في ثوب اليهودية البالي. لا، بيقول لهم لا لا لا لا، المسيحية شيء مختلف تماما، أصلا وفرعا، شكلا وموضوعا. بكل أسف المسيحية حتى اليوم عملت رقعة من ثوب جديد على ثوب عتيق، وهذا غير صحيح. الثوب يكلمنا عن البر. الناموس ما كانش بيقدم بر، كان بيطلب منك بر، وعشان كده ما حدش قدر يتبرر، لأن ما فيش بار ولا واحد. بيقول كده: أما أن لا أحد يتبرر بالناموس فظاهر، لأن البار بالإيمان يحيى. فبأعمال الناموس ما حدش اتبرر. أعمال برنا كما قال إشعياء ثوب عدة. لكن جاء المسيح مش يطلب منك بر، فأنت ليس عندك بر، لكن يقدم لك بر الله. جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا، لنصير نحن بر الله. آدي التوب الجديد اللي احنا بنلبسه، توب البر، أدهلنا المسيح مجانا. ثم تحدث أيضا عن الخمر الجديدة، صورة لأفراح الروح القدس. ما كانش في عند المؤمنين في العهد القديم سكن الروح القدس، احنا يسكن فينا الروح القدس باعتباره الخمر الجديدة في زقاق جديدة، يعني الكل هو ذا الكل قد صار جديدا.
0: شكرا، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 18 من أصحاح 9: وفيما هو يكلمهم بهذا إذا رئيس قد جاء فسجد له قائلا: إن ابنتي الآن ماتت، لكن تعالى وضع يدك عليها فتحيا. كنا عايزين نعرف مين هو الرئيس ده، وهل دي أول إقامة للأموات ولا كان في قيامة تانية؟
1: فضل يا أخي يوسف.
2: هذا الرئيس هو يايروس كما نفهم من باقي الأناجيل، وهو كان رئيس مجمع، وكان عنده بنت وحيدة. طبعا لما تكون بنت وحيدة بتبقى غالية على الأب، عندها 12 سنة وكانت مريضة، ويبدو أن حالتها تأخرت وتدهورت لدرجة أنه لما نقرأ في إنجيل مرقس ولوقا نعرف أنها كانت على آخر نسمة، يعني انتظر حتى صارت حالتها في النزع الأخير زي ما بيقولوا. هنا بيقول لنا، لأنه بيريد أن يختصر القصة، فبيقول لنا إنها ماتت. لما نفهم من مرقس بنفهم التفصيلات إن هو جالها على آخر نسمة، بيقول بنتي على آخر نسمة، لكن الرب تأخر في الطريق نتيجة لمس نازفة الدم لثياب المسيح، وبعد كده قالت له الحق كله. هذا جعل المسيح يتأخر، ففي الوقت ده كانت ماتت ابنة يايروس والمسيح وصل إلى البيت وأقامها من الأموات. هل هي أول معجزة إقامة أموات؟ بحسب ما نعرف، لكن في معجزات شفاء عامة وإقامة عامة. مثلا لما نروح لأصحاح 11، يوحنا المعمدان بيسألوا: أنت الآتي أم ننتظر آخر؟ فقال للتلميذين: روحوا إخبرا يوحنا باللي أنتوا سمعتوه شفتوه. ومن ضمن الحاجات أن الموتى يقومون، فيبدو أن الرب أقام موتى كثيرين، لكن الكتاب المقدس لم يذكر لنا سوى ثلاثة: ابنة يايروس وكانت بنت وحيدة، ثم الشاب وحيد الأرملة كان أيضا شابا وحيدا، ثم لعازر وهو أخ وحيد للأختين مرثا ومريم.
1: تمام، جاء يايروس طالبا لأجل ابنته.
2: أيوه.
1: وقائد المئة جاء علشان غلامه.
2: أيوه.
1: وأنا عايز أخذ تعليق قبل ما ندخل في تفاصيل القصة عن الدورة نتجاه اللي في بيوتنا واللي معانا. فقائد المئة عنده واحد بيخدمه أو بيساعده، ويايروس عنده بنته، نعمل إيه مع اللي عندنا؟ نجيبهم قدام الرب إزاي؟
2: بالضبط بالصلاة. يعني هم راحوا لأن المسيح كان بالجسد، فذهبوا إليه شخصيا وطلبوا

0: ومنه شخصيا، المسيح مش بتجسد النهاردة على الأرض، لكنه هل يسمع لصلواتنا؟ هل إذا طلبنا منه شيء بيسمع؟ طب تمام. يعني هنا هم كانوا متأكدين أن الرب بيسمع لأنهم بيكلموه، وعلينا نحن أيضا أن نتأكد أن الرب يسمعنا ونتكلم معه بكل حرية.
1: عدد 19، فقام يسوع وتبعه هو وتلاميذه، وإذا امرأة نازفة دم منذ 12 سنة قد جاءت من ورائه ومست هدب ثوبه، لأنها قالت في نفسها: إن مسست ثوبه فقد شفيت. فالتفت يسوع أبصرها فقال: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك. فشفيت المرأة من تلك الساعة. واضح أن يايروس جاي علشان يطلب لأجل بنته، لكن في امرأة لم تجد من يطلب لأجلها. الرب تقابل معها أولا قبل ما يروح لابنة يايروس. عايز تعليق على هذه الحديثة؟
0: يعني تلاحظ أن في 3 معجزات، كل معجزة كان لها طريقة شكل. المجنون الرب ذهب إليه، يايروس جاء لكي يطلب لأجل ابنته، المرأة النازفة للرب راح لها ولا حد جه يطلب لأجلها، هي اللي بنفسها راحت. وده بيورينا أن أنا ممكن أطلب لأجل أقاربي، إخواتي، أولادي اللي شغالين معايا، أقدر أطلب لأجلهم، ثم أقدر أروح بنفسي أطلب لأجل احتياجاتي أنا الشخصية. وأخيرا علينا أن لا ننسى أنه مرات كتيرة الرب هو اللي بيأخذ زمام المبادرة، وهو الذي يبدأ معنا، هو الدور على المرأة السامرية، هو اللي وهكذا الله كثيرا ما كان هو البادئ.
1: ماذا ترى في وضع هذه المرأة واحتياجها وعجزها وثقتها وإيمانها في الرب؟
0: أنا معجب بثقتها وإيمانها، وإنها ست مبتكرة، لأن على ما أعلم إن ما حدش جرب هذا النوع من الشفاء قبل الست دي. بعديها هنقرأ عن كتار وكل من لمسوه نال الشفاء، لكن الست دي قالت أنا مش محتاج أطلب منه، أنا محرجة إني أقول له إني أنا، لأن لو الناس عرفت إنها نازفة دم نجست كل من تلامست معهم، فأنا حسرق الخلاص إنجاز أن أقول. ابتكرت طريقة: ألمس هدب ثوبه وسأشفى. المسيح أراد أن يعلمها درسا جميلا، مش بس أنت أخدت شفاء، لكن كمان أنت الإيمان بتاعك تقدري بناء عليه أن تذهبي بسلام. ثم أنا عايز أقولك، مش اللمسة شفتك، لكن إيمانك هو الذي شفاك. وإلا لو كانت لمسة توب المسيح هي اللي شفت، كنت أنا أقول يا مين يجيب لي توب المسيح، أنا أي فين توب المسيح. لكن لما يقول إيمانك شفاكي، أنا أقدر يكون عندي إيمان وأثق في المسيح الشافي وأطلب منه وأحصل منه على الشفاء.
1: يعجبني قوي قول المسيح ليها وهو بيقول لها: يا ابنة ثقة. أيوة. يا ابنة.
0: أيوة.
1: وكانوا بيقول لها يايروس عنده بنت وجاي علشان بنته، يمكن أنت مالكيش حد جاي علشان يطلب مني لأجلك، بس أنت في عينيا ابنة، يعني مقدرة جدا. اللي مالوش حد الرب ليه.
0: صحيح.
1: واللي مش لاقي حد يسأل عنه ليس لي إنسان، الرب يجي للأشخاص اللي مالهمش حد.
0: تمام.
1: عايز تعليق على ماذا فعل مع ابنة يايروس بعد كده يا أخي يوسف؟ ولما جاء يسوع إلى بيت الرئيس،
0: وصل إلى بيت الرئيس، طبعا كانت البنت ماتت. في كل الأناجيل بيقول لنا أن المسيح لما وصل كانت البنت ماتت، لكن قال تعبير عجيب قوي، قال: لم تمت الصبية لكنها نائمة، زي ما نفهم من مرقس. ضحكوا عليه، وأنا بشوف في الضحك، مع أنه قلة أدب يعني، لكن بشوف فيها شهادة وفاة. يعني الناس متأكدين تماما أن البنت ماتت، ما كانش فيه الطبيب يكتب لنا شهادة أن البنت ماتت. الناس كلها لما ضحكوا على كلام المسيح أنها لم تمت لكنها نائمة، كانت بمثابة شهادة وفاة للبنت. لكن المسيح بالنسبة لي لا يفرق عنده إذا كانت نائمة أو مائتة، بل بالحري أحد رجال الله قال: إحنا بنلاقي صعوبة أن إحنا نصحي واحد من النوم أكتر مما وجد المسيح صعوبة، هو ما لقاش صعوبة في الحقيقة أنه يقوم بنت من الموت. قال لها: يا صبية لك أقول قومي، فقامت في الحال.
1: تمام. حضرتك قلت لنا قبل كده أنه جيل متى بيرتب الأحداث ترتيبا تدبيريا.
0: أيوة.
1: وأنا بس عايز أعرف، هل في أي نور تدبيري في الحادثتين المتداخلتين المعجزتين؟ يعني هو رايح علشان يقيم ابنة الرئيس اللي هو رئيس مجمع، بس اعترضته واحدة في الطريق، عمل معها معجزة، وبعد كده كمل تاني راح عند بيت يايروس. هل في أي صورة تدبيرية؟

0: كمان تلاحظ حضرتك ان ال 12 سنه بتتكرر في الحالتين.
1: أي.
0: يعني الست مريضه بنزف الدم 12 سنه.
1: أي.
0: يعني تعتبر في نظر الشريعه نجسه من 12 سنه.
1: أي.
0: بينما البنت كان عمرها 12 سنه. 12 سنه في الحالتين. وكأن الصورة التدبيرية هنا إن من أول ما الأمة الإسرائيلية الممثلة ببنت رئيس المجمع من أول ما تولدت الأمة الإسرائيلية اعتبر الأمم أنهم نجسون، بس الرب رايح يقوم البنت المائتة أسبق من إقامة البنت المائتة واحدة أممية أو في نظر الشريعة في نظر الناس نجسة, نجسة أخذت البرء والطهر. وده صورة رائعة للي حاصل النهاردة. المسيح يقينا ذاهب لكي يقيم البنت المائتة، لأنه مكتوب في هوشع 6 يحيينا بعد يومين وفي اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه.
1: تقصد البنت المائتة الأمة اليهودية.
0: الأمة اليهودية
1: تمام.
0: وهو رايح يقيم الأمة اليهودية، النجسون لمسوه ونالوا الشفاء. مين هم النجسون؟
1: إحنا الأمم.
0: الأمم
1: تمام. بالضبط. لكن فيما بعد هيوصل إلى البيت عشان يقيم الابنة.
0: أكيد.
1: ودي البقية في المستقبل.
0: ده محبوبون من أجل الآباء.
1: تمام. أخذ تعليق على المعجزة اللي بعد كده من 27 إلى 31 شفاء الأعميين. بتشوف فيها إيه؟
0: أنا بشوف في الأعميين دول إنهم فقدوا نعمة البصر، لكن تمتعوا بنعمة البصيرة العظيمة. يعني شوف في كلامهم يقولوا إيه؟ تبعاه أعميان يصرخان ويقولان ارحمنا يا ابن داود. وهنا أول كلام يقال للمسيح بيعترف أنه هو ابن داود. احنا قرينا عن ابن داود في أول آية
1: تمام.
0: كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود. هنا أول ناس تعترف بأنه ده ابن داود كان الأعميين. في الحقيقة شيء رائع. في ناس عندها بصر لكن ما عندهاش بصيرة. في ناس بتقول أننا نبصر لكنهم عميان وخطيتهم باقية. الاتنين دول أولا عندهم تمسك فكان يصرخان، ونفهم أنهم دخلوا وراء المسيح إلى البيت والرب اداهم شفاء، بس سألهم سؤال: أتؤمنان أني أقدر أن أفعل ذلك؟ قال نعم يا سيد. كان ربنا عاوز يقول المهم الإيمان، عندك إيمان؟ إن أمنت ترى، إن أمنت تحصل. في اتنين برضو في العهد القديم آمنوا فنالوا، اللي هما يشوع بن نون وكالب بن يفنة. الاتنين دول كان عندهم إيمان يدخلوا الأرض، وكأن الرب يقول ليشوع وكالب بحسب إيمانكما يكون لكما. بقية الجيل كله كل الشعب قالوا ما نقدرش، والرب بيقول كأنه يقول بحسب عدم إيمانكم يكون لكم.
1: تمام. هستسمحك نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الأستاذ.

0: بعد الثلاثين فانفتحت أعينهما فانتهرهما يسوع قائلا انظر لا يعلم أحد. ليه الرب بعد ما فتح عينيهم انتهرهم وقال لهم ما يقولوش كده لحد؟
1: فضلي.
2: لعدة أسباب. أول سبب أن المسيح لم يكن يعمل المعجزات لنوال الشهرة ومديح الناس. هو اللي قال في يوحنا 5 مجدا من الناس لست أقبل. الحاجة الثانية، المسيح لم يرد أن تذاع شهرته كصانع معجزات. فالمسيح لم يأتي ليصنع معجزات، صحيح هو صنع ومحدش صنع زيه، لكن ليس هذا هو الهدف الأسمى الذي إليه لأجله أتى لكي يخلص الخطاة. الحاجة الثالثة، أن هذه المعجزة تمت في كفر نحوم، المدينة التي شاهدت الكثير جدا من معجزات الرب ولكنها لم تتب. والمسيح لم يرد أنه يزود الدينونة على الناس بتوع كفر نحوم، لأن الرفض مع إعطاء مزيد من النور هتكون نتيجته مزيد من الدينونة. وأخيرا، الرب لم يرد أن يؤثر على قرارات الناس، فلقد أمكن للأعميين أن يعرف أنه هو ابن داود من قبل ما يعمل لهم معجزة. يعني كأن في أدلة متوفرة تؤكد أن المسيح هو ابن داود، فما حاجة أن أؤثر على الناس بأن أنا ابن داود. الإيمان سيرى ذلك، وقديس أغسطينوس قال الإيمان أنك تصدق

0: صدق ما لم تراه، ونتيجته ومكافأته أنك سترى ما آمنت به.
1: تمام. الجزء اللاحق 32 لغاية 34 شفاء الأخرس. وفيما هما خارجان إذا إنسان أخرس مجنون قدموه إليه، فلما أخرج الشيطان تكلم الأخرس، فتعجب الجموع قائلين لم يظهر قط مثل هذا في إسرائيل. أما الفارسيون فقالوا برئيس الشياطين يخرج الشياطين. عايز تعليق على هذه المعجزة ورد الفعل الرديء من الفريسيين؟
0: يعني هذه المعجزة الأعميان خرج، نالوا نعمة البصر وخرجوا، وفيما هم خارجان إذا إنسان أخرس قدموه إليه. هنا بنلاحظ أن الأخرس قدموه للمسيح. الأعميان مع أنهم عمي لكن ما كانش محتاجين لحد يقدمهم للمسيح، هم اللي صرخ قائلين يا ارحمنا يا ابن داود. وبعدين بيقول لنا إن لما طلع الروح من الرجل الأخرس ده تعجب الجموع قائلين لم يظهر قط مثل هذا في إسرائيل، وهذا حق. لكن بكل أسف كان الفريسيون حاضرين بكفرهم وتجديفهم عندما قالوا، أما الفريسيون فقالوا برئيس الشياطين يخرج الشياطين. وهذه خطية لا غفران لها، لكن الرب في رحمته عمل نفسه كأنه ما سمعش، يديهم فرصة يراجعوا نفسهم. لما كرروا الخطية ذاتها في أصحاح 12 الرب حكم على الأمة بأنها وقعت في الخطية التي لا غفران لها،
1: اللي هي خطية التجديف على الروح القدس.
0: على الروح القدس. تمام.
1: بعد كده الجزء الأخير من عدد 35 وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم فيما جميعها ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. ولما رأى الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. حينئذ قال لتلاميذه الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. المسيح يطوف المدن كلها يعلم ويكرز ببشارة الملكوت، هذا ما قام به أيضا في نهاية أصحاح 4.
0: تمام.
1: لكن الكلام اللي قاله هنا عن الرب وهو رأى الجموع وتحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها.
0: صحيح.
1: كلمنا عن قلب المسيح في الزاوية دي.
0: يعني بنشوف قلب المسيح الحنان، ونقرأ كتير قوي عن تحنن المسيح في الأناجيل الأربعة، لكن كمان بشوف فيه لاهوته، لأن هو الراعي، وإحنا عارفين إن مين الراعي
1: بتاع
0: شعبه هو يهوى. كراع يرعى قطيعه، بذراعه يجمع الحملان، في حضنه يحملها، يقود المرضعات. الرب راعية، أو بلغة يعقوب من الراعي صخر إسرائيل. إذن هو الراعي، لكن مش بس هو الراعي، لكن في الآية الأخيرة أطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعل إلى حصاده. ومن هو رب الحصاد؟ إنه المسيح. إذن من كون المسيح هو الراعي ورب الحصاد، هذا برهان مزدوج على أنه هو الرب يهوه،
1: وهو الرب الشافي أيضا
0: في الأصح كله.
1: تمام.
0: نشوف كده فعلا.
1: تمام. حينئذ قال لتلاميذي الحصاد كثير ولكن الفاعلة قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فاعلة إلى حصادي. وهذه طلبتنا في هذه الأيام.
0: صحيح.
1: الحصاد كثير جدا.
0: أيوة.
1: والفعل قليلون. واللي بيقوموا بدور مش دورهم كتار جدا. لكن ربنا عايز نوعية الفعل اللي يجوا قدام الرب باعتباره رب الحصاد.
0: تمام.
1: شكرا يا أخي يوسف.
0: ربي يبارك.
1: وصلنا لختام الحلقة، هراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: بنشوف ثلاث طرق ازاي الرب بيوصل لينا او احنا بنوصل للرب، بان زي ييروس طلب من اجل بنته، وشفنا بان حد طلب من اجل نفسه زي نزفة الدم، والرب نفسه راح من اجل المرأة السامرية.
3: فهمنا كمان ان الرب طلب من الاعميين بعد ما مفتح عينيهم ان هما ما يحكوش الموضوع ده لاي حد، لثلاث اسباب. اول حاجة لأن المعجزة دي اتعملت في كفر نحوم، وكفر نحوم اتعملت فيها معجزات كتير، والرب ما كانش عايز يزود عليهم الدينونة. كمان ما كانش عايز يتزع عنه أنه هو بيعمل معجزات، لأنه هو أتى أساسا عشان يخلص. وتالت حاجة أنه ما كانش عايز يؤثر كمان على مشاعر ناس، كان عاوزهم يؤمنوا من قبل ما يشوفوا معجزات.
4: المسيحية ليست رقعة جديدة على ثوب عتيق وهي اليهودية،

0: لكن المسيحية شيء مختلف خالص. المسيحية هي المسيح اللي جاء يقدم بر الله اللي هو الثوب الجديد.
1: شكرا ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيزي المشاهد، تقابلنا في هذه الحلقة مع المسيح الطبيب العظيم الذي وجدت فيه هذه المرأة نازفة الدم، وجدت فيه سداد لكل أعوازها. 12 سنة والنزيف مستمر، أنفقت كل معيشتها ولم تجد رجاء لها، لا في أطباء بشريين ولا في أصدقاء بشريين ولا عند أي إنسان، لكن وجدت كل رجائها وكل سداد أعوازها وشفائها في شخص المسيح. كان لها الإيمان الذي قالت عنه: ولو مسست هدب ثوبه شفيت. أدعوك عزيزي المشاهد أنك تضع حدا لنزيف الخسائر وتأتي إلى المسيح معترفا له بكل خطاياك، قابلا منه عمله الكفاري على الصليب. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
2: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بنكون سعداء جدا أحبائي المشاهدين في كل مرة نتلقى منكم رسائل سواء عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق اليوتيوب قناة حياتك في قصة أو عن طريق الفيسبوك صفحة أو جروب حياتك في قصة. ارسل لي قصة عجبتك أو قصة من الحياة لتكون واحدة من قصص البرنامج. قصتنا النهاردة قصة هامة جدا وقصة مؤثرة بعنوان جورج واشنطن وشجرة الكريز. الكريز ده نوع من أنواع الفاكهة. هذه القصة تحكي عن جورج واشنطن وهو طفل صغير وتأثير الوالد بابا اللي هو جورج واشنطن الأب. جورج واشنطن طبعا اللي هو شهير جدا أول رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ولد في 22 فبراير سنة 1732 ورحل عن دنيانا في يوم 14 ديسمبر سنة 1799. هو أول رئيس الولايات المتحدة من 1797 إلى 1789 والقائد العام للقوات المسلحة للجيش القائد

أمريكا أثناء الحرب الأمريكية الثورية، وهو أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة. انتخب جورج واشنطن رئيسا بالإجماع من الناخبين سنة 1788 وخدم في ولايتين. قصتنا النهاردة قصة جميلة عن جورج واشنطن الأب. جورج واشنطن الأب كان مغرم جدا بالجناين، كان عنده جنينة كبيرة جدا وزارع فيها أنواع كثيرة من الفاكهة، تفاح، كمثرى، خوخ. المهم أنه واحد من أصدقائه سمع أنه هو مغرم بالفاكهة، فجاب له شجرة كريز واحدة، كانت شجرة كريز وحيدة وسط جنينة فيها عشرات الأشجار من الكمثرى، من المانجا، من الخوخ إلى آخره. المهم أنه في يوم من الأيام، طبعا كان بيعلم ابنه اللي هو جورج واشنطن الصغير اللي هو بيئ الرئيس، الأب بيعلم ابنه ركوب الخيل في الجناين، والولد الصغير كان جايب منشار جميل كده أول مرة يستخدمه. هو عدى بدأ يقلم الأشجار، من غير ما يلاحظ مرة على شجرة الكريز راح خبطها ماتت. الأب طبعا بيحب شجرة الكريز جدا لأنه دي شجرة وحيدة في الجنينة بيحب يهتم بيها، نزل يزقيها وكده ليها ميتة. سأل الخدم والمزارعين مين قطع شجرة الكريز، مرضوش يقولوا له، رغم انهم شافوا ان جورج واشنطن الصغير كان هو اللي قطعها. المهم الولد جاي يجري، فالاب بيسأله ايه يا جورج مين اللي قطع شجرة الكريز. الولد اتخض وتلعثم وشه صفر، قال له بص يا بابا انا ما اقدرش اكذب، انا اللي قطعتها. المهم قال له طب روح على البيت على طول. راح على البيت، وراح الاب على البيت، وبعد ساعة كده الأب نادى ابنه من الحجرة بتاعه، تعالى يا جورج. جه طبعا مخضوض مرعوب، قال له أنت عارف إن دي الشجرة الوحيدة؟ قال له أيوه عارف. قال له أنت عارف إن واحد صاحبي إداني هدية غالية؟ قال له أيوه عارف. قال له إزاي قطعتها؟ قال له أنا بأجري رحت المنشار خبطها وقطعها، وأنا آسف يا بابا بس ما أقدرش أكون كذاب. احتضن الأب ابنه وقال له أنا خسرت شجرة كريز، تغور بالتعبير البلدي بتاعنا المصري العام، تغور شجرة الكريز، بس أنا كسبت مكسب كبير. الابن قال للأب كسبت إيه يا بابا؟ قال له كسبت إن ابني صادق، ابني لا يكذب حتى تحت الضغوط. أنا أشكر الله لأجلك. وزرع الأب في ابنه عدم الكذب وطاعة الله وطاعة الحق. سأستكمل معك قصة جورج واشنطن وشجرة الكريز بعدما نستمتع بترنيمة رائعة مع المرنم الجميل صامويل لطيف وأخويا بيتر أنيس المرنم والعازف أيضا، وأخونا جاك على الدرامز. ابقى معي إلى ما بعد الترنيمة.

ايه الجمال ده، ايه الروعه دي، ايه التاثيرات الجميله واحنا بنصلي مع المرنمين الحلوين. تعالى يا يسوع بيتنا، صلاه غاليه جدا في كل عصر وزمان، ولكنها غاليه جدا في هذه الايام اللي اكثر حروب الشيطان، اكثر حروب الشيطان تتجه على بيوت المؤمنين وبيوت الخدام ونحن نصلي. يا ريتك تكون صليت هذه الترنيمة معنا. تعالى يا يسوع بيتنا، في كل مكان وفي كل زمان نحتاج إلى هذه الترنيمة. في قصتنا النهاردة عن جورج واشنطن وشجرة الكريز. جورج واشنطن اللي بقي أول رئيس الولايات المتحدة لما كان طفل ماسك المنشار وبيلعب مش واخد باله بعد ما ركب الخيل في الجنينة الكبيرة بتاعت باباه في شجرة كريز واحدة، قعد يقلم الأشجار وبالمنشار راح قتل شجرة الكريز قطعها، والأب سأل مين اللي قطعها، والناس مرضوش يقولوا له ابنك، خافوا. والابن اعترف وقال له أنا يا بابا أنا متأسف جدا بس مش ممكن أكون كذاب. والقصة دي كان ليها تأثير في كل حياة جورج واشنطن، لأن الأب بعد كده شجعه قال له أنا خسرت شجرة كريز بس أنا كسبت ابن جميل يقول الحق في أمانة، يقول الصدق في وداعة ولا يكذب. أحبائي المشاهدين، قصة صغيرة لكن ليها معاني كبيرة، عايز أشاركك في ثلاث كلمات في هذه القصة. الكلمة الأولى عن الوالدين وتأثيرهم على الأبناء، الوالدين وتأثيرهم على الأبناء. وعايز أتكلم كلمة على أن الكذب أقصى وأردأ داء، أشر مرض الكذب. ثم عايز أتكلم كلمة عن أب ولا كل الآباء، أبونا مش الأرضي، أبونا السماوي في محبته. تأثير الوالدين على الأبناء تأثير فظيع. بتلاقي الطفل الصغير بيفتح الدولاب بتاع بابا دايما، وأنا متأكد وأنا بحكي الكلام ده هتفتكري ابنك وتفتكري بنتك لما فتحت برضو ولبست فستانك اللي كان بيجرجر في الأرض وهي ماشية والفستان بيجرجر. ده أمر طبيعي حصل في كل بيت، لكن ليه معنى، ليه معنى حتى في الأدب العربي بتاعنا بنسميه أنا لن أعيش في جلباب أبي. إيه جلباب أبي؟ مأخوذة من أن الولد الصغير بيلبس جلابية باباه من هو طفل، وفي ناس بتتمرد على جلباب الأب، لكن هذا أمر واقع. جلباب الأب يعني إيه؟ يعني

كلامك وكلامك مع الولد والبنت في البيت ليه تأثير رهيب. اسمع ماذا يقول الكتاب. يقول الكتاب عن تربيتنا لأولادنا: رب الولد في طريقه. سفر الأمثال وأصحاح 22 وعدد 6: رب الولد في طريقه، فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. زي المثل بتاعنا اللي بيقول لك التعليم في الصغر مثل النقش على الحجر. رب الولد في طريقه، فمتى شاخ لا يحيد عنهم. وأيضا في سفر الأمثال صح 22 وعدد 15 بيقول: الجهالة مرتبطة بقلب الولد، عصا التأديب تبعده عنه. ولما يقول عصا لا يقصد العصا الحرفية، لكن يقصد التأديب. يعني مش بفرح لما أم وأب سايب الولد بيعمل أي حاجة أي حاجة. الواد يضرب جده، الأم برافو تضحك. الواد يشتم بابا، ما صغير ندلعه، وده تأثيره رهيب. ويطلع الولد شرير، ولأنه ما تأدبش، ما فيش ثواب وعقاب، ما فيش حدود اتعلمها الولد. صلي معايا كده، صلي معايا، قل له يا رب خليني أتعلم. يا ربي ده مسؤولية، دي مسؤولية خطيرة جدا جدا. يعني ممكن أم تبقى سنها 18 19 سنة تقول لك أنا صغيرة أساسا، أنا ما أعرفش رب العيال. دي مسؤولية خطيرة. أنت تصنعين جيل. بكلم المؤمنين والمؤمنات، المسيحيين والمسيحيات الحقيقيين، تأثيرك على البنت والولد كبير جدا. تأثيرك على الولد كبير جدا جدا. وبلاحظ في البيوت وفي حياتي الشخصية وفي الزيارات قد إيه الولاد بيتأثروا باباهم ومامتهم. أصلي أنك أنت تقول: يا رب علمني، علمني أكون زي الآباء الحلوين هنا، أبو جورج واشنطن، أكون بربي ابني في شخصك، في مخافة الرب. أمثال 23-13 أيضا يذكر: لا تمنع التأديب عن الولد، لأنك إن ضربته بعصا لا يموت. مرة تاني بقول العصا مش لازم ضرب حرفي، لكن يعني لما أمنع عنه الشيبسي، لما أمنع عنه الشوكولاتة، لا أهو دي بضربه بعصا. لما أمنع عنه أقول له: الجيمز اللي عندك ده أنت من حقك بتلعب ساعة، لا أنا بمنعك الساعة بتاعت النهاردة مش تلعب بيها. كده أنا ضربته بعصا، كده عرف إيه الغلط وإيه الصح. أنا بشكر الرب جدا لأجل هذا الأب، جورج واشنطن الأب اللي ربى ابنه. وأيضا أم جورج واشنطن في قصة أخرى، مرة من المرات وهي بتصلي لأجله، هو راكب السفينة رايح على الجيش زمان، فقالت له: يا ابني أنا خايفة عليك. وبكت كده شهقت شهقة شديدة. فالولد قال لها: يا ماما الوجود معاكي أهم من أني أروح أشتغل شغلي. وأجل التحاقه بالبحرية على ما تذكر، بالجيش يعني، 6 شهور وهو بيطيع مامته. يعني كان بيطيع باباه ويقول الحق ويطيع مامته. فمش غريب انه يكون جورج واشنطن اول رئيس الولايات المتحده الامريكيه. كما يقول الكتاب: ارايت رجلا مجتهدا في عمله. جاي من الاجتهاد من تربيه الاب والام. امام الملوك يقف ولا يقف امام الرعاه. تاثير الوالدين على الابناء. لكن الكذب اخطر داء في مجتمعاتنا للاسف الشديد، مجتمعاتنا العربيه، بقول بكل اسف وانا محني راسي. الكذب بيعتبروه من الصغائر، والقتل والزنا والسرقة بيعتبروها كبائر. ولكن الكذب ليس أمر صغير. فالكذب هو شيء من إبليس. وأنا بقول لكل المشاهدين، مش عايز أقدم وعظة، أنا بقول قصة وبقول كلمة. يا ترى بتكذبي؟ هتقول أنا مؤمنة. يا عم الكتاب بيقول للمؤمنين: لا تكذبوا بعضكم على بعض. ودي وصية عهد قديم وعهد جديد. والمسيح قال إن الشيطان كذاب وأبو الكذاب. وفي سفر الرؤيا آخر عدد آخر أصحاح يقول يحط الكذابين مع الزناة. أما الزناة والصحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة، جميع الكذبة، فنصيبهم في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. أنا بحس الكذب بيتسلل. يعني شخص بيكذب لغايه ما بيصدق كذبته، وبعد ما يصدق كذبته الاقيه مرات بيوعظ بقصه كذب او بيحكي قصه كذب. انا اصلي في هذه الحلقه انك تقول له: يا رب الكذب مصدره ابليس،
وأنا بنت

0: لله وأنا ابن لله. يا رب حررني، حرر لساني وحرر قلبي من الكذب. لكن أختم كلامي عن أب ولا كل الآباء. جورج واشنطن الأب رب الولد حلو، فطلع جورج واشنطن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وكان بصفاته الجميلة اللي كل الأمريكان يعرفوها وكل العالم بيعرفها، كأنه بيقول أنا تربيت أب كويس. إيه رأيك أنا وإنت؟ هل نظهر أبونا السماوي؟ يقول الكتاب المقدس في الموعظة على الجبل العظيمة، يقول الرب يسوع المسيح: فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. يعني حياة جورج واشنطن الابن أكيد كان السبب مجد لباباه جورج واشنطن الأب، وقالوا شوف إزاي رباه. هكذا حينما نعيش بالأمانة، حينما نمجد المسيح. زمان كان أغلب الشغلانات اللي فيها أمانة يشغلوا المسيحين فيها، يعني يمكن من 50-60 سنة كان أغلب الصرافين مثلا في البلاد بتاعتنا مسيحيين، يقول لك دول أمنا ما بيكذبوش ولا بيسرقوش، وبالتالي يعود المجد لأبونا السماوي. في متى 5:48 يقول المسيح، وأختم معكم بهذه الآية: كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي كامل. هل تصلي معي؟ صلي معي، قول له يا رب علمنا رب عيالي أربيهم على محبتهم لكلمتك، يا رب أشجعهم على حضور الكنيسة أكتر من أي حاجة تاني، يا رب أخلي الحاجات الغالية غالية قدامهم، وساعدني يا رب علشان ما يكونش عندي أي كذب، وتحررني من إبليس اللي بيخليني أكذب وبيأثر عليا، وديني نعمة علشان أمجدك في حياتي. أتركك إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج.

في قصة بناء الهيكل اللي نقرأ عنها في سفر أخبار الأيام الأول أصحاح 29 وفي عدد 17 بيوضح لنا الكتاب فكرة مهمة جدا، أن الرب بيمتحن القلوب في العطاء. لما بنسمع أو بنشوف أي عمل روحي موجود في أي مكان أو في أي مجال أو في أي زمان. ليه بقول كده؟ لأن اللي يقرأ الآية يعرف حاجة مهمة قوي، أن داود في سفر أخبار الأيام الأول أصحاح 29 بيشرح لنا هو وشعبه إزاي كانوا منتدبين للرب ولبيته. منتدبين بمعنى أنهم مكرسين هم وكل ممتلكاتهم للرب. عشان كده قال لنا هذه العبارة الجميلة في أخبار الأيام الأول أصحاح 29 عدد 17 بيقول: وقد علمت يا إلهي أنك أنت تمتحن القلوب وتسر بالاستقامة، أنا باستقامة قلبي انتدبت بكل هذه، والآن شعبك الموجود هنا رأيت بفرح ينتدب لك. كلمة ينتدب يعني يتكرس أو يتبرع لك بنفسه وبممتلكاته. عشان كده الكتاب المقدس بيوضح فكرة مهمة قوي، إن الرب بيمتحن القلوب. فالرب هو الوحيد اللي اتقال عليه ممتحن القلوب مثلا في سفر الأمثال أصحاح 17 عدد 3، واتقال عليه أنه الفاحص الكلى والقلوب في سفر الرؤيا أصحاح 2 عدد 23. يقصد ايه بقى بممتحن القلوب؟ يعني هو بيركز ان الرب عاوز يعرف دوافع القلب الخفية غير المعلنة في العطاء. يعني جايز تكون حضرتك بتدي، بس حضرتك دوافعك ايه وانت بتدي؟ او انا بدي دوافعي انا ايه وانا بدي؟ هل هو دافع مقدس الغرض من العطاء مجد الرب والمشاركة الفعالة في العمل الروحي اللي بسمع عنه او بشوفه، الغرض اني بسدد اعواز العمل الروحي، ولا الغرض هو التباهي والفخر ومعرفة الاخرين باني شاركت بطريقة او باخرى، ولا انا حتى يعني بفكر اخلي جزء لنفسي من المبلغ المفروض اللي بديه للرب؟ للأسف الشديد يعني زمان في اعمال الرسل اصح 5 حنانيا وسفيرة حددوا جزء للرب، لكن للأسف خدوا جزء منه. كان القضاء الالهي المريع. الرب ممتحن القلوب. الرب عارف قلب حضرتك وعارف قلبي قبلك، وعارف ان احنا لما بنشارك في حاجه ايه الغرض من وراءها. عشان كده بشجع نفسي وبشجع حضرتك ان احنا نكون مستقيمين. يعني مفيش خبث، مفيش مكر، مفيش غرض شرير للعطاء، مفيش غير

حاجة واحدة بس، إن القلب مليان إخلاص ومليان محبة للرب ومليان محبة لعمل الرب، وعندي رغبة مخلصة إني أقدر أشارك، علشان أبقى فاهم كويس جدا إن الرب لما يجي يمتحن عطائي ألاقيه يقول لي نعما لك، ألاقيه بيمتدحني، ألاقيه بيقول لي كلمات تعبر عن فرحه وعن رضاه بيا، ما يقوليش كلمات تعبر عن استياءه مني ان انا عملت كده لغرض انساني بحت او لغرض ارضي او عالمي، لكن انا عملت كده فقط لاني بحب الرب وبحب عمله. عشان كده بشجع نفسي وبشجعك عزيزي المشاهد، خلينا نمتحن قلوبنا. داود نفسه اللي قال كده في سفر الاخبار الايام اصحاح 29، هو بنفسه في احد المزامير، المزامير الجميله، مزمور 139، بيطالب الرب أكتر من مرة وبأكتر من معنى، مرة يقول له اختبرني، مرة يقول له امتحني، مرة يقول له اعرف ما في قلبي. يا على روعة داود وهو بيقول له كده، وإن كان في طريقا باطلا، أي شخصا آخر أو معبودا آخر غيرك، اهدني طريقا أبديا. عشان كده بشجعك أنك تيجي وأنا وإنت نقعد مع الرب دلوقتي ونصلي أن الرب يمتحن قلوبنا ويعرفنا طريق الاستقامة، يعرفنا القلب المستقيم، السلوك القويم في كل شيء، سواء في العطاء أو غير العطاء، عشان لما ندي خلينا ندي فعلا بقلب مستقيم. تعالوا بينا نصلي مع بعض دلوقتي ونمتحن قلوبنا قدام الرب، عشان الرب يقيم قلوبنا ويكشفنا لأنفسنا، زي ما كشف داود قدام نفسه وزي ما داود بيطلبه هنا إن هو يكشف له نفسه. يا رب نكرمك ونباركك من أجل أن أنت الممتحن القلوب وأنت الفاحص الكل والقلوب. عشان كده بحط قلبي قدامك، بحط إخواتي قدامك، نفسنا قلوبنا تكون نقية يا رب، نفسنا قلوبنا تكون مليانة بالرغبة المخلصة والإرادة الحرة للعطاء لمجدك يا رب، وليس شيء آخر. أنت اللي عارف يا رب قلوبنا، لو كان في دوافع غير نقية من فضلك نقيها، لو كان في أغراض دنسة من فضلك نقيها، لو كان في أي أمر لا يليق بشخصك يا رب ولا بكلماتك نقينا من فضلك، ودينا قلب مستقيم علشان نقدر ندي وتبقى فرحان بينا. لك يا رب كل المجد، آمين.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

0: أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي. وهذه الحلقة أحبائي اليوم بنعمة الرب هي مهمة جدا. هل الإيمان بالله، يعني الإيمان بالله بالمطلق، هل الإيمان بالله بدون ذبيحة المسيح يدخلني السماء؟ سوري سامحوني صوتي رايح اليوم لأنه أوتاري مضروبة. هل الإيمان بالله بدون ذبيحة المسيح يدخلني السماء؟ يعني أي إنسان بيقول لك أنا بآمن بالله، هل الإيمان بالله كافي أم لازم يكون في هناك ضرورة للذبيحة؟ ولماذا الذبيحة؟ فأمر مهم جدا، وأرجو من كل قلبي إذا كنت حضرتك من خلفية غير مسيحية، حضرتك يا أختي اسمعوا بدقة، يمكن الكلام يمكن جديد عليك أو عليك، بس معلش اخدم نفسك، مش عم تخدمني، عم تخدم نفسك واخدمي نفسك. قل له يا رب يا الله، إذا كان في صوت من عندك جاي لا يعني أنت عم تستلمه، وأنت يا أختي قل له يا رب كلمني، لأنه موضوع مهم جدا. مش عم نتعصب، مش عم نتجبر وأنه نحن الأفضل، لا لا لا، ما هو كل واحد بيقول أنا زيتاتي، الزيت اللي عندي أفضل من زيت جاري، كل واحد بيقول أنا الإيمان اللي عندي هو الأصح وهو الأسلم. لكن خلينا نكون واقعيين، كل واحد ولد في مكان معين، لكن الله يتعامل مع الجميع، ليس لأنك مولود في بيت مسلم مسيحي تتري، لا لا لا، يتعامل معك كإنسان. والمسيح من البداية بيقول لك إياها، لما جاء على الأرض هو الله، هو الكلمة الأزلي الذي تجسد وولد من العذراء مريم المطوبة، وهذا الجسد اللي ولد فيه قدموا ذبيحة. ليش؟ شو هالضرورة؟ وبعدين ليش جاي المسيح وحده من كل بني البشر كامل؟ ليه؟ ما كان ممكن يجي مثله مثل غيره، لا، كان عايش على الأرض بكمال مطلق. ليه؟ لأنه ذبيحته إذا هو مش كامل هو محتاج أيضا لشخص يخلصه، لهذا هو المخلص. أنا أحبائي برحب بأحبائي معي بالاستديو الدكتور الفاضل الدكتور عادل فرج، أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا بحضرتك جناب الأستاذ، سعيد أكون مع حضرتك في حلقة برنامج أكثر من رأي. الرب يباركك ويبارك البرنامج ويبارك قناة الكارما على أعمالها، ويبارك العاملين فيها، ويبارك الأخ تشارلز اللي هيكون معنا بنعمة الرب.
0: الرب يباركك ويحفظك. أنا بشكر الرب من أجلك دكتور، حضرتك رائع. معنا أيضا أحبائي أيضا خادم الرب الأخ تشارل حلو. الأخ تشارل كان يطلع معنا من لبنان، الآن عم يطلع معنا من جورجيا، فإن شاء الله بنعمة الرب تكون بأمريكا الزوم والنت أقوى من لبنان. أخ تشارل عم تسمعني لو سمحت؟
2: نعم سامعك.
0: الرب يباركك، أهلا وسهلا بحضرتك. مش عارف، أهلا، very good. ربي باكك، قلت انه قدرنا شفناك صوت وصوره لانه كنت خايف تكون النت عندك شوي صعبه. نشكرك اخ شار، اهلا وسهلا بحضرتك، وقد ما فيك ما تتحرك، عم بيقول لي المخرج ما تتحرك قدام الكاميرا، خليك جامد لانه حتى ما تهز الكاميرا. ربي باكك. ربي باكك. الاخ شارلز احبائي كان

0: بيخدم بلبنان وطبعا بيخدم باماكن اخرى عالميه، لكن يبدو انه استقر حاليا بجورجيا. الربي باكك، بتحب تقلنا اي تعليق مبدئي حول هذا العنوان اللي اخترناه بنعمه الرب؟
1: اولا بدي اقول شكرا جزيلا على اللقاء مره ثانيه.
0: الربي باكك
1: سيس جان، شكرا، اشتقنا لنشوف بعضنا وجها لوجه.
0: امين.
1: الرب كريم،
0: الرب صالح.
1: بخصوص الموضوع جدا مهم، خاصة في العالم العربي بصورة خاصة، لأنه الكل يقول أني أنا مؤمن، لكن عن أي إيمان نتكلم؟ وهل إيماني بالله بالمطلق يدخلني السماء؟ لذلك من المهم جدا اليوم نلقي الضوء على هذه الحقيقة التي لا لبس فيها ولا شك في يعني يقينية الخلاص الذي ننادي كمؤمنين مسيحيين.
0: أمين أمين. ربي يبارك. دكتور عادل، عندك هيك تعليق مبدئي أولي؟
2: طبعا، لأن الموضوع ده هو موضوع فيصلي في حياة الإنسان.
0: حلو.
2: أنا بناء على اللي أنا هعرفه واللي أنا همشي فيه هيبقى مصيري الأبدي.
0: القرار اللي باخده،
2: القرار اللي أنا هاخده ده هيبقى محدد لمصيري الأبدي.
0: نعم.
2: فمصيري الأبدي كل الناس بتسعى إلى مصير أبدي طيب حسن، إلى مكان أفضل، وكل الناس بطرق مختلفة بقى، كل واحد بيبقى فيه طريق مثلا يا إما هو نشأ فيه فبالتالي بيعتبر أن هذا هو الطريق الأفضل، وعليه أن هو يفكر، لأن برضو مش معقول أن كل واحد طلع في طريق الطريق اللي طلع فيه ده هو الأفضل. يعني yes. المسيحي طلع في المسيحية قال لك هي دي الطريق الأفضل. غير المسيحي طلع في طريق تاني قال هو ده الأفضل. فليه الرب أو الله سمح بأن الناس تطلع في طرق مختلفة؟ لكي ما نعمل عقلنا، لكي ما
0: نعمل العقل.
2: نعمل العقل مهم جدا جدا جدا، ان انا ابدا اشغل عقلي. معقوله اللي انا فيه ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ بس عليا وانا بشغل عقلي ما يكونش عندي يعني احكام مسبقه، اجي كده قدام ربنا باتضاع بشخص منكسر اقول له اظهر لي الطريق الصحيح، ايه هو الطريق اللي انت عايزني امشي فيه عشان اوصل لك. لكن ما جيش بقناعات مسبقة ان انا مقتنع في دماغي بحاجة معينة واحاول افرضها على ربنا او افرضها على اللي حوالين مني او افرضها على نفسي. لا، انا باجي قدام ربنا باتضاع بقلب منكسر، يا رب في طرق كتيرة، انا واقف على مفترق طرق، اي طريق اسلك لكي ما اصل اليك. والرب امين جدا وطيب جدا وبيوصل للشخص الأمين معاه. يا عينا الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع جميع الذين هم قلوبهم كاملة من نحو.
0: أمين. الرب يباركك. طيب، أنا رح بقرأ أحبائي موضوع صغير ممكن ندخل منه كمدخل، علما أنه عندنا كتير أفكار، بس بدي أدخل من مدخل معين بنعمة الرب يسوع المسيح. بس أنا عم حاول أني مشي هايدي بنعمة الرب، لأنه نحن طلعنا على الأحبائي، طلعنا على الكرمة 14 قمر اصطناعي طبعا الكرمة، بس كمان مطلع على الفيسبوك، فيكم تتواصلوا معنا، اللي مش قادر يتواصل معنا من مكان آخر بيقدر يتواصل معنا، واكتبوا لنا تعليقاتكم، بحب اسمع آرائكم، خاصة ربما المحتجين، لأنه موضوع مهم جدا اليوم. بيقول الوحي المقدس أحبائي، أحد المقطوعات بدي أقرأ، يعني بيعملوا رسل 11، بيقول الوحي أنه بطرس طبعا بالإصحاح العاشر الرب أرشده أنه يذهب إلى شخص يدعى كارنيليوس، هو قائد 100 إيطالي، يعني مش يهودي، يعني خلينا نسميها بمفهومنا الآن من غير دين من غير عقيدة. وهذا الشخص كان تعرف على الله كإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وكان تقي، بس ما لحق تعرف على الله وعاش بجو الإيمان اليهودي. بيظهر له ملاك وبيقول له استدعي سمعان الملقب بطرس، نازل عند رجل دباغ في يافا، هو يقول لك كلام تخلص به انت واهل بيتك. طب ما خلصنا، ما امنا بالله. اتير الرب زي ما تقول وصلوا بالخطوه الاولى والان في خطوه ثانيه. الانسان لازم يكون يعني مثل بيقولوا مرن مع السماء، لازم يسمع لصوت الله. فبيقول الوحي المقدس لما سمعوا اليهود اللي صاروا مسيحيين، سمعوا انه بطرس دخل الى بيت واحد مش يهودي، زعلوا منه، هم صاروا مسيحيون بس بعدهم متشددون وبيفكروا انه الايمان بس لهم بس لليهود علما انه خلاص

0: خلص الله للجميع. ورب يسوع قال اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل. العالم أجمع مين يعني يا رب؟ يعني أي شخص تحت أي مبدأ تحت أي عقيدة لازم يسمع الكرازة. هي وصية المسيح، اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد على اسم المسيح، اسم الآب والابن والروح القدس إله واحد، خلص. ومن لم يؤمن يدهن. فبيقول الوحي المقدس لما سمع الأخوة الرسل والأخوة الذين كانوا في منطقة اليهودية يعني صوب أورشليم وضواحيها عفوا، أن الأمم أيضا قبلوا كلمة الله، ولما صعد بطرس إلى أورشليم خاصمه الذين من أهل الختان، يعني صاروا مسيحيين بس بعدهم يعني يهود كانوا أصلا وصاروا مسيحيين، قالوا له أنت إنك دخلت إلى رجال ذوي غلفة وأكلت معهم، يعني أمم. فابتدأ بطرس يشرح لهم بالتتابع قائلا أنا كنت في مدينة يافا أصلي فرأيت في غيبة رؤيا. غيبة يعني إكستاسي، يعني شاف يعني زي ما تقول دخل برؤيا وشاف الرب أو شاف منظر من الرب. بيقول أنا رأيت إناء نازلا مثل ملاءة عظيمة مدلات بأربعة أطراف من السماء، فأتى إلي فتفرست فيه فتأملت فتفرست فيه متأملا، فرأيت دواب الأرض والوحوش والزحفات وطيور السماء، وسمعت صوتا قائلا لي قم يا بطرس اذبح وكل. فقل كلا يا رب، لأنه لم يدخل فمي قط دنس أو نجس. فأجابني صوت ثانية من السماء. طب شو عرفك من السماء؟ بلكي واحد عم بيحكي معك على جنب. لا، من السماء متأكد الرجال. بيقول له الصوت ما طهره الله لا تنجسه أنت. وكان هذا الصوت يعني والأمر كان هذا على ثلاث مرات، ثم انتشل الجميع إلى السماء أيضا. وإذا ثلاثة رجال قد وقفوا للوقت عند البيت الذي كنت فيه مرسلين إلي من قيصرية من عند كرنيليوس اللي بعتهم، فقال لي الروح أي روح القدس أن أذهب معهم غير مرتاب في شيء. وذهب معي أيضا هؤلاء الأخوة الستة، كان معه شهود. فدخلنا بيت الرجل فأخبرنا كيف رأى الملاك في بيته قائما وقائلا له أرسل إلي فرجالا واستدعي سمعان الملقب بطرس وهو يكلمك كلاما به تخلص أنت وكل بيتك. فلما ابتدأت أتكلم، راح لعند الجماعة وابتدأ يتكلم، حل الروح القدس عليهم كما علينا أيضا في البداءة. فتذكرت كلام الرب كيف قال أن يوحنا عمد بماء، يوحنا المعمدان عمد بماء، وأما أنتم فستعمدون بالروح القدس. فإن كان الله قد أعطاهم الموهبة كما لنا أيضا بالسوية مؤمنين بالرب يسوع المسيح، فمن أنا أقادر أن أمنع الله؟ فلما سمعوا ذلك سكتوا وكان يمجدون الله قائلين إذن أعطى الله الأمم أيضا التوبة للحياة، يعني ليأخذوا حياة أبدية. أخ تشارلز الربي باكك، بتحب تدخل من هذا المدخل معنا أنه طب ما فيش ضرورة كان أنه يروح بطرس، الرجال مآمن بالله بالمطلق، شو رأيك؟ تفضل.
1: كثير مهم نلقي الضوء على شخصية كارنيليوس اللي قرأت عنها.
0: نعم.
1: أول شيء في أربع صفات يتسم بها كارنيليوس، وبالتعبير اللبناني بنقول طالع على السما بتيابه. يعني أول شيء يقول عنه تقي وخائف الله مع جميع بيته، يصنع حسنات كثيرة للشعب ويصلي إلى الله في كل حين.
0: نعم.
1: يعني هالصفات الأربع اللي يتسم بها كارنيليوس.
0: نعم.
1: بالمنظور البشري بالمفهوم البشري إنه هذا شخص يعني شو ناقصه؟ طالع على السماء بتيابه. أول شيء تقي، عنده مخافة الله في قلبه، يخاف الله قدام الناس، قدام الناس بتعرفه أنه شخص تقي. مع كل بيته، مش بس هو، يعني عنده تأثير على أهل بيته أنه يخافون الله، وبيعمل حسنات كثيرة للشعب ويصلي إلى الله كل حين. للحقيقة منلتقي كتير بناس صفاتهم مثل صفات كارنيليوس، لكن هل السؤال هل هذا أو هذه الصفات تؤهلني لدخول

0: السماء أو للحصول على الحياة الأبدية. للأسف الحقيقة اللي الدامغة واللي هي ناصعة البياض مثل الثلج، أنه ينبغي أن يسمع كلاما بطرس لكي يخلص، يسمع كلاما به يخلص هو وأهل بيته. لذلك من المهم جدا للمشاهد والمستمع أنه يعرف هذه الحقيقة، أنه بدون ذبيحة المسيح ليس هناك غفران أو دخول إلى الحياة الأبدية أو إلى السماء. لذلك كارنيليوس لأنه كان شخص متواضع بالرغم من هالصفات الجميلة اللي فيه، لكن كان يتسم بالتواضع أيضا، أرسل 3 رجال إلى يافا لكي يستدعوا أو يستدعي سمعان الملقب بطرس لكي يسمع منه كلاما به يخلص. بقى هيدي حقيقة ممكن ننطلق منها، إنه مش كل شخص تقي وبيعمل منيح وبيعمل صلوات وصدقات ويزكي من أمواله للناس هو مؤهل أن يدخل السماء. الدخول إلى السماء بواسطة الذبيحة التي هي أساس وعنوان حلقتنا في هذا الوقت هذا.
1: امين، الرب يباركك يا محبوب. طيب دكتور، بتحب توسع معنا كمان الموضوع لانه موضوع مهم جدا. يعني هذا الرجل تقي جدا ومشهود له جدا، وبرضه لازم بعد انه يقبل انه يسمع عن شخص المسيح اللي بيقول لك. يعني انا لو محل كارنيليوس لما ظهر لي الملاك راح اسال سؤال، طب ظهر لي الملاك وبيقول لي استدعي سمعان حتى يقول لك كلام به تخلص انت واهل بيتك، طب شو بده يقول لي؟ بده يقول لي امن بالله؟ انا مآمن بالله. بده يقول لي اعمل حسنات وصدقات وصلوات، انا عم بعملهم والكتاب شهد له. طب شو بده يقول لي بعد؟ تفضل.
2: هو في الحقيقه بدايه عايزين نعرف ايه هو الايمان، وهل في انواع من الايمان، وانه ايمان اللي يوصلني للسماء. ده مهم جدا يا جناب القسيس. الايمان بتعريف الكتاب المقدس بحسب عبرانيين 11:1، الايمان: واما الايمان فهو الثقه بما يرجى والايقان بامور لا ترى. يعني انا بثق في كلام جالي من السماء وكلام عن ربنا ان في الله، والله موجود، والله بعت كلام للانسان، فعلي ان اثق في هذا الكلام، ان انا اتاكد واثق في كلام الله، في مواعيد الله، حتى لو انا مش شايف الكلام ده. فده الايمان. طب هو ده الايمان؟ لو انا امنت كده يبقى انا اوريدي خلاص بقيت كويس ورايح السماء؟ لا. في الرسول يعقوب مثلا يقول ايه؟ انت تؤمن ان الله واحد. يعقوب في رساله يعقوب اصحاح 3:19، انت تؤمن ان الله واحد، حسنا تفعل، والشياطين يؤمنون ويقشعرون. ما هو الشياطين عندهم ايمان اسمه ايمان الشياطين. هل الشياطين رايحين السماء؟
1: يعني ايمان معرفه،
2: ايمان عقلي، يا دوبك الايمان دخل لغايه عقلي وبس كده. ده نوع من انواع الايمان. فلو انا بس عندي معرفه عقليه ان الله موجود، والله اعلن عن ذاته بطرق كتير، يعني السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يدي. يعني الواحد لو بص للسماء والزرع والارض والحوالين منه هيؤمن ان في حاجه اسمها الله. لكن في ايمان تاني، ايمان ان انا بسمع كلمه ربنا وامن ايمان وقتي. ايمان وقتي مش ايمان مستمر. يعني ناس امنت لما الرب ادى مثل الزارع وقال في انجيل لوقا اصحاح 8، قال مثلا في عدد 13، في الكلمه وقعت على قلوب حجريه، الذين على الصخر هم الذين سمعوا يقبلون الكلمه بفرح، وهؤلاء ليس لهم اصل فيؤمنون الى حين. يبقى الايمان الى حين. طبعا الايمان ده ما يدخلش السماء. في ايمان تاني ان لازم اشوف عشان اامن. يعني توما لما الرب ظهر للتلاميذ وما كانش معاهم توما، وجم قالوا لتوما، قال لهم لا انا مش هصدق ولا امن الا لو حطيت ايدي مكان المسامير في ايديه وحطيت ايدي مكان الحربه في جنبه. فده ايمان ياتي بعد الرؤيه او بعد العيان. ده نوع من انواع الايمان، والايمان ده برضه ما يوصلش، لان الرب يسوع بعد كده لما ظهر لتوما قال له طوبى للذين امنوا ولم يروا. لكن في ايمان تاني لاجل مصلحه ولاجل هدف. ده الكلام ده اللي إيه في سفر الأعمال أصحاح 8، اسمه الإيمان السيموني. واحد كان ساحر اسمه سيمون في السامرة، وكان بيدهش الناس لما

0: ما لقى فيلبس بشر والناس امنت وهو ابتدى فيلبس يعمل اعمال عظيمه
1: باسم
0: آمن
1: المسيح.
0: باسم المسيح امن واعتمد كمان وبعد كده عايز بقى عطيه الروح القدس كونه ان هو ما امنش ايمان قلبي حقيقي ما خدش عطيه الروح القدس فراح بيدي فلوس لبطرس لما جه عشان ياخد عطيه الروح القدس عشان يستعملها لاغراضه الشخصيه فده اسمه الايمان السيموني يعني في الايمان الشياطين ايمان الى حين إيمان عقلي في الإيمان السيموني في بقى إيمان بقى اللي هو يوصل إلى الخلاص إن أنا إيه بأمن بإيه ما أنا بأمن بإيه عشان أصل للي أنا للطريق الصحيح أول حاجة أؤمن إن أنا إنسان خاطئ لازم أصدق اللي قاله ربنا عني الجميع زاغ وفسد وليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد يعني أنا إنسان خاطئ دي نمرة واحد
1: دي محتاجة إيمان
0: أصدق
1: ولا تصديق
0: تصديق ما هو التصديق هو الإيمان هو الثقة بما يرجى والإقام بأمور لا ترى يعني أنا بصدق اللي قاله ربنا عني ربنا قال إن أنا خاطئ ومش ربنا اللي
1: يعني
0: قال
1: مؤمن بالكلمة الإلهية التي تعلن عني
0: تعلن عني
1: نعم
0: والحياة بتقول إن أنا يعني الناس بتقول كده كلمة درجة كل ابن آدم خطاء يعني كل بني آدم أخطأ طيب في نفس الوقت إن كون ان انا خاطي انا محكوم عليا بالموت لان في روميا 6:23 لان اجرة الخطية هي
1: موت
0: نعم. يبقى انا كون ان انا مؤمن ان انا خاطي لازم اؤمن ان انا محكوم عليا بالموت انا لازم اموت مش الموت اللي الناس بتشوفه ده لا ده انا محكوم عليا بموت تاني اصعب بما لا يقاس اسمه الموت الابدي الطرح في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت يبقى انا عليا وعليا ان انا ادفع العقاب ربنا الناس فكرت قال له كده في مزمور 50 ظننت اني مثلك بتفكر ان
1: ربنا
0: اقول له معلش قوم هو يسامحني
1: ربنا قال للشرير
0: هكذا قال للشرير ظننت انني مثلك فربنا بيفكر الناس بتفكر ان ربنا زي الانسان تقول له معلش تعمله شويه اعمال لا الله عادل وكلي الحد
1: وربنا بيقول له هذه صنعت شرور
0: فسكت
1: وسكت
0: انا سكت
1: ظننت اني مثلك
0: أنا
1: لكن اوبخك واصف خطاياك امام عينيك
0: افهموا هذا ايها الناسون الله فمهم قوي ان انا اعرف ان انا محكوم عليا بالموت الابدي
1: نعم
0: طيب انا محكوم عليا بالموت وجميع بني البشر محكوم عليهم بالموت طب اين الفداء أين الإنقاذ من هذا الموت يبقى لازم حد تاني ما يكونش محكوم عليه بالموت يجي عشان يموت بدالي كل دي حقائق يا جناب القسيس لازم أؤمن بها عشان أصل للطريق الصحيح أنا ما مش بؤمن بحاجة كده لا لازم أؤمن بدول تدريجية أنا بؤمن إن في شخص تاني الشخص تاني ده مش إنسان عادي لا الله ظهر في صورة الإنسان وبالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد عشان يكون بلا خطية ويوفي عني الحساب ولما أؤمن بهذه الحقائق إيمان قلبي أنا للحياة الأبدية يبقى أنا كده خلصت بس مهم قوي برضو إن الإيمان اللي أنا بأؤمن به ده يا جناب القسيس عشان بعض الطوائف يعني اختزلت هذه الصورة انت امن بالحاجات دي كلها وتقول وتصلي للرب وتقول له اللهم ارحمني انا الخاطئ خلاص انت كده خلصت لا طب ما هو الايمان ده لازم يكون ليه نتائج توابع اسمها عمل الايمان الناس بتحط العمل يجيب الايمان والكتاب يقول لنا ان الايمان يجيب العمل الرسول يعقوب بيقول له ايه بيقول له ارني بدون اعمالك ايمانك الإيمان ده محدش يشوفه غير الله أنا كإنسان أشوف نتائجه في حضرتك وإنت حضرتك تشوف نتائجه فيا يعني أنا بقول أنا مؤمن من غير نتائج هذا الإيمان أنا بكذب أنا بضحك على حضرتك وبضحك على نفسي
1: بس ممكن أنا أكون عم بعمل الأعمال حلوة ظاهريا لأنه عندي غاية أني بين إنسان كويس بس أنا ممكن يكون مش مخلص مش مختبر خلاص الله يعني الله وحده اللي بيعرف القلوب
0: أكيد والوحيد اللي قال للبشر إيمانك قد خلصك هو الرب يسوع لأن اللي بيشوف الإيمان هو الله وأنا لو أنا بعمل ما هو تستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت يعني أنا هيبان في وقت من الأوقات أنا أعمالي اللي بعملها دي أعمال ثمر الإيمان ولا أعمال أنا بحاول أظهر بها قدام الناس
1: نعم
0: واكتر حد يحكم عليا في القصه دي اللي معايا في البيت.

0: اهل بيتي.
1: نعم.
0: نمبر 1 اهل بيتي. انا لو قعدت امثل على الكل مش هقدر امثل على اللي معايا في البيت. فهذا هو الايمان المنتج لثمر، ثمر الروح او ثمر الايمان، الايمان العامل بالمحبه. فمهم قوي يعني. دي الخطوات اللي بتقول لي انا اوصل ازاي للايمان اللي يؤدي الى الحياه الابديه. لازم اعرف كل الحقائق دي عن نفسي وعن قداسه الله وعن الحكم عليا بالموت، وان انا ما اقدرش اخلص نفسي.
1: نعم.
0: وان في حد تاني خارج عني.
1: نعم.
0: بارادته كاملا الله جه عشان يفديني، عشان ما فيش فديه. ما هو صاحب المزمور بيقول ايه في مزمور 49 الايه 7 و8؟ الاخ لن يفدي الانسان فداء. ما هو الاخ ده هو نفسه محتاج فداء لان هو خاطي ومحكوم عليه بالموت وكل البشر محكومه. ولا يعطي الله كفاره عنه. هيدي الله منين؟ وكريمه هي فديه نفوسهم. غاليه بريشيس نادره. كريمه هي فديه نفوسهم فغلقت الى الدار. ده كان
1: غلقت يعني ما بيجيش لا قبل ولا بعد.
0: ولا قبلها
1: غلقت يعني خلينا نسموها كيف بقول لك، فلان جاب الريكورد، جاب جاب الرقم القياسي. اجى واحد ثاني كسره. هيدي الذبيحه، ذبيحه المسيح لا قبل ولا بعدها،
0: هي
1: غلقت الى الدار.
0: حتى قبل المسيح كان كل الذبائح دي تشير اليه.
1: نعم.
0: وبعد اول ما هو جه كل اللي فات ده خلاص، الرمز انتهى.
1: نعم.
0: وجاء حضرت الحقيقه.
1: امين. ربي يباركك يا محمود. اخ تشارلز عم تسمعني لو سمحت؟
2: نعم.
1: امين. ربي يباركك. طيب بالنسبه للموضوع بدنا ندخل بتحب تضيف نقطه معينه بعدين يعني قبليها قبل ما انا تابع؟
2: انا بحب احكي عن الايمان الوراثي والايمان الذي يعني الذي لا يؤمن الا يرى مثل توما. اما على سبيل الايمان الوراثي كثير من الاحيان نلتقي باشخاص بيقول لك انا اهلي مؤمنين وانا عشت حياتي ببيت مؤمنين لذلك انا ايضا اؤمن. الايمان الوراثي لا يؤهلني لدخول السماء. واليهود كان عندهم مشكلة مع الرب يسوع بهذا الموضوع. إذا نتذكر بإنجيل يوحنا بحوار المسيح مع اليهود بيقولوا له لنا إبراهيم أبا.
1: يس يس.
2: إنه أنت شو جايب لنا شيء جديد؟ ما نحن أولاد إبراهيم. قال لهم لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تفعلون أفعال إبراهيم. أنتم من أب هو إبليس. يعني تخيل عم بيواجههم بحقيقة. وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. الإيمان الوراثي يخدع الإنسان. الإنسان بينخدع من أنه هو ربي ببيت المؤمنين، من مش بحاجة أنه يكون عنده اختبار شخصي للخلاص. أما الإيمان الذي أو الذي لا يؤمن دون أن يرى، هيدي مشكلة كبيرة. يعني أنا تحضرني هلأ قصة كنا دايما نستخدمها في الكرازة والتبشير عن الأشخاص اللي بيقول لك مثل توما، إن لم أضع يدي أو أرى بعيني لا يمكن أن أؤمن. أحد الطلاب عم يحضر محاضرة للأستاذ. الأستاذ عم بيهاجم موضوع الإيمان اللي ننادي به. بيقول أنا أؤمن أنه هذه الكرسي تستطيع أن جلست عليها أن تحملني. أنا لا أؤمن إلا أن أرى الشيء. أنا أرى هذا الباب، إذا الباب هو موجود. أنا أرى التلاميذ، إذا التلاميذ موجودين. بيرفع إيده الطالب وبيقول له يا أستاذ في مشكلة كبيرة. قال له تفضل شو هي؟ قال له أنا لا أؤمن أنه أنا أؤمن أن الأستاذ موجود لكن لا أرى عقل الأستاذ. إذا عقل الأستاذ غير موجود، يعني هي بطريقة بطرفة لكن تعبر عن حقيقة واقعة للذين لا يؤمنون إن لم يروا. وهيدي يعني الحادثة مع توما كانت صرخة كبيرة في وجه الذين يحتكمون إلى العيان، مع أنه نحن نحتكم إلى الإيمان القلبي، الإيمان الخلاصي

0: اللي تفضل الدكتور وحكي عنه، وبعيدا عن الايمان العقلي، انه انا اوقات الايمان يتجاوز العقل وتصورات عقل الانسان. لذلك من المهم جدا نعرف انه لا الايمان الوراثي يخلصني ولا الايمان الذي يخلصني، بل هو الايمان القلبي الذي يعمل من الداخل.
1: ربي باكك يا محبوب، ربي باكك. طيب الدكتور بدي احاول اعلق على نقطتين، او يعني هي عده نقاط بس بذات الفكره. يعني عندك مثلا بلوقا 7 بيتكلم 7:50 تقريبا، هي قبلها شوي طبعا، بيتكلم عن امراه خاطئه اتت الى دخلت الى بيت احد الفريسيين المتشددين، يعني عنده تقوى بس انسان ما فيش عنده هالايمان الصحيح، وحتى المسيح كشف له قلبه انه هو يعني ما عندوش ولا حاجه. فهيدي المراه دخلت على بيت هذا الفريسي لانه المسيح دخل عليه، وكانت خاطئه ومعروفه انه خاطئه. طبعا بكت على قدمي المسيح وكانت بتمسح دموعها بشعر راسها، تمسح رجليه. فبيقول لها المسيح، بيقول لها بلوقا 7:50، بيقول لها ايمانك خلصك، قد خلصك، اذهبي بسلام. ما عملت شيء. بلوقا 17:19 واحد ابرص، والابرص رمز على انه خاطئ،
2: نجس،
1: لانه الشريعه بتقول هو نجس. بيقول لما شفى المسيح هو وتسعه اخرين، كانوا 10، طلع هذا الشخص سامري،
2: غريب جدا،
1: والباقيين كلهم يهود. قالوا اذهبوا واروا انفسكم للكهنه. ليه؟ لانه الشريعه بتقول اذا الابرص شفي ما بيقدر يدخل على المحل الا ما يكون اخذ ورقه وتفويض، وفي مراسيم الكاهن لازم يعمل له اياها. التسعه راحوا مع وجههم ما رجعوا عند المسيح ولا شكروه. هيدا الغريب الجنس اللي هو سامري اجى شكر المسيح. للاختصار بيقول له المسيح بحسب لوقا 17:19، قم وامضي، ايمانك خلصك. هذا سامري منه يهودي. وعندك نقطه ثانيه، نزفه الدم، ما قال له ايمانك خلصك،
2: إيمانك
1: بحسب لوقا 8:43 اجت لعنده وكانت نزفه الدم من 12 سنه. بالاخر بيقول لك فقال لها، عدد 48، فقال لها ثقي يا ابنه، يعني يا ابنه يعني انت بنتي، يعني هي مخلصه بس بمفهوم اخر فهمناها نحن. ثقي يا ابنه، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام. وأنا لا أؤمن أنه الرب رح يبعثها بسلام إذا ما أعطاهاش الخلاص.
2: أكيد.
1: إيه رأيك بالمواضيع الثلاثة؟
2: بداية المرأة اللي دخلت في بيت سمعان الفريسي اللي كان عازم الرب يسوع زي ما حضرتك في بيته، نوع من أنواع المنظرة. وجات الكتاب كمان يقول كلمة جميلة جدا، جت من خلفه امرأة كانت في المدينة خاطئة. كانت خاطئة. ده يقول لي من الكلمة دي ان هي كان ليها ماضي وحش، لكن دلوقتي الماضي اتغير. اتغيرت، فجاية عند قدمي الرب يسوع تعلن عن هذا التغيير
1: والتوبة
2: وتقبيل قدمي الرب يسوع، مسح وكسر الطيب برضه، وبتبكي، الدموع تنزل على قدمي الرب يسوع، تمسح قدمي الرب يسوع بشعرها. شوف وصلت،
1: وشعر المراه مجدها
2: يعني. بتحط مجدها عند رجلين الرب يسوع لكل المجد. فسمعان بقى اللي هو يعني شايف نفسه افضل، شايف نفسه ده راجل فريسي، انا رجل الدين الذي
1: ملتزم،
2: وهذه المرأة دي امرأة شريرة. ف عاتب على الرب يسوع بس في سره، قال لو كان هذا نبي لعلم من هذه، انها امرأة خاطئة.
1: عم تلمسه،
2: وازاي يسيبها تعمل معاه كده؟ بس ده احنا اللي احنا مش انبياء وطبيعيين وناس عاديين عارفين هي مين. ده النبي المفروض يعرف اللي اكتر مننا، ده مش عارف اللي احنا عارفينه،
1: هو مش عارف انه هذا رب الانبياء.
2: ده رب الكل ده. بس فطبعا عشان الرب يسوع هو الله الظاهر في الجسد عالم ما في قلب الانسان. ما حدش يعرف جوه قلب الانسان ايه غير شخص واحد بس، هو الله. لما بيقول الارميا القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه، انا الرب فاحص القلوب ومختبر الجسد. فهو الرب.
1: ارميا 17.
2: فالرب عرف اللي في قلبه، راح جايب له قصه في منتهى الروعه، قال له بص يا سمعان، انا هقول لك، كان في واحد مديون ب 500 دينار، واحد تاني مديون ب 50، والمداين الاثنين دول لقى الاثنين ما معهمش، راح مسامحهم، مين اللي يحبه اكتر؟ قال له اظن الذي سامحه بالدين الاكبر.

0: قال له بالصواب أجبت. يعني شوف الرب يسوع هو بيقول أظن، يعني مش عايز يقول الإجابة، يعني وكأنه يعني إيه بيتكبر على أنه هو يجاوب، والرب عايز ينجحه، عايز يقول له تعالى تعالى. قال له بالصواب أجبت يا سمعان. أنا منذ دخلت بقى تعالى أقول لك اللي أنت ما عملتوش، أنت عازمني منظرة قبل ولم تقبلني، أما هي فلم تكف عن تقبيل قدمي، بزيت لم تدهن رأسي، أما هي فدهنت بالطيب رأسي ومسحت الجبية بشعر رأسها
1: وبالدموع غسلتهم،
0: وبالدموع غسلتهم. بس من أجل ذلك غفرت لها خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا. وقال لها كده مغفور، هو قال لها ثلاث كلمات، حضرتك قلت كلمتين وفي كلمة قبلهم مغفورة لك خطاياك، إيمانك قد خلصك، اذهبي بسلام. ما حدش يقدر يغفر الخطايا إلا الله، والرب يسوع عمل كده. وقبلها كان عرف القلب، كل دي اعلانات بتقول ان اللي موجود ده مش انسان ده الله، وبس ده الله الظاهر في الجسد.
1: هلا اللي بيصدق يصدق واللي ما بيصدق هو حر.
0: ما هو يقول لك اين قال المسيح انا هو الله فاعبدوني،
1: بكل الكتاب يشهد له.
0: اهو ده في الحادثه دي حاجتين على الاقل او ثلاثه بتقول ان ده هو الله. اصل ما ينفعش راجل عظيم طول ما هو ماشي في الشارع يقول انا الرجل العظيم فلان الفلاني، لكن لما يعمل اعمال عظيمه يثبت ان هو عظيم. الرب يسوع كان بيعمل كده، بيعمل اعمال الله،
1: بيعمل اعمال الله
0: اللي تؤكد ان هو الله. عمل ان هو عرف الخبايا، وما حدش يعرف الخبايا غير الله. هقول معلش انا هطلع بره الموضوع. اليشع جات له الشوناميه وقلبها مكسور لان ابنها الوحيد مات، فجري عليها جحزي عشان يواسيها، ما رضيتش بجحزي، قال له سيبها يا جحزي قلبها مكسور والرب قد كتم الامر عني.
1: صحيح.
0: انا انسان ممكن الرب يعللني وممكن لا. طيب. لكن الرب يسوع ما بيطلبش.
1: طيب اشرح لنا اياها يا جماعه في نقطه ثانيه، لانه دخلنا بالاليشع. اليشع لما ذهب الى دمشق وارسل له بنهدد ملك الاراميين، بنهدد ارسل له الجنرال حزائيل. وبيقول لك ابنك بنهدد هل اشفى، كان هو مريض. قال له الرب يقول له، يعني هو فهم انه الرب بيشفيه، بس الرب اراني انه بده يموت، لانه بده يقتله حزائيل. بعدين ركز بصره على حزائيل، كشف له الرب انه حزائيل رح يضرب النار بحصون بني اسرائيل ويشق حواملهم. صار يبكي، قال له ليش عم تبكي؟ قال له الرب اراني اياك ملكا على ارام، وشو رح تعمل؟ الرب اراني. بس ولا مره المسيح قال الرب اراني. تفضل اشرح.
0: فهنا بقى ان ما يؤكد ان ده انسان اليشع، بيعملوا اعمال عظيمه بس من خلال الله وبيطلبوا وجه الله. لكن الرب يسوع بقوته بذاته هو بيعمل هذه الاعمال لان هو الله الظاهر في الجسد.
1: ومرات كان يعمل اشياء يعني تدل على انه متكلا بالتمام على الله كإنسان.
0: يعني نلاقيه في انجيل لوقا بيصلي. مين اللي بيصلي؟ الانسان. نلاقيه مثلا وهو في السفينه نايم. والبحر هيج نايم. مين اللي نايم؟ الانسان. لكن لما يقوم ينتهر البحر والريح، والله يروح عند بئر السامر، بئر سخار، فيقابل السامريه وتعب، فجال. مين اللي بيتعب؟ الانسان. الله ما يتعبش. لكن مين اللي عرف خبايا السامريه؟ الله الظاهر في الجسد. الله. نرجع بقى لهذه المرأة. فالمرأة دي ما حدش يقدر يقول لحد مغفورة ليك خطايا غير الله، زي ما قلنا إيمانك قد خلصك. مين اللي بيشوف الإيمان؟ الرب يسوع، لأن هو الله اللي يرى الدواخل. وإيمانك ده أيها المرأة التي كنت خاطئة ظهر في الأعمال اللي أنت عملتيها، في الحب اللي أنت قدمتيه. أنت قدمتي أعمال بمحبة. بمحبة. وده يؤكد ان الايمان اللي الرب قال لها عليه ايمان قد خلصك، ده مش ايمان سايلنت صامت ليس له نتائج، لا، ايمان عامل بالمحبة. اذهبي بسلام. في بعد كده حاجة تانية، ثلاث جواهر خدتهم يا بختها، وكل اللي يجي للرب يسوع ينال هذه الجواهر.
1: بنكمل الباقي تبعون الاخ الابرص ونزفه الدم بعد شوي، لو طولت كثير على الاخ تشارلز، فبنكمله بعد شوي بنعمه الرب يسوع. طيب اخ تشارلز، الرب يباركك، عم تسمعني؟
2: نعم.
1: اوكي. طبعا لما المسيح قال اذهبي بسلام ايمانك خلصك، طيب ومغفور لك خطاياك، الكتاب المقدس بيقول انه ما حدش بيقدر يغفر الخطايا الا الله. والكلام هذا قالوه الكتبة والفريسيين لما كانوا عم بيعاينوا شفاء المفلوج بمرقس 2، لما الرب قال له يا بني مغفورة لك خطاياك، قالوا عنه بمرقس 2 لما نزلوا له المفلوج من السقف، ما فيش محل يفوتوا من الباب، نزلوا له اياه من السقف. فقالوا عود الكتبة والفريسيين، قالوا لماذا يتكلم هذا هكذا بتجاديف؟ من يقدر أن يغفر خطايا؟

إلا الله، ما حدش غيره. طيب اوكي، حتى الله على اي اساس بده يغفر الله الخطايا؟ ما في ناس بيقول لك الله محسن والله عظيم والله رحوم، بس على اي اساس بده يرحمني اذا الرب قال اجره الخطيه هي موت والخطاه لازم يموتوا؟ اذا يا انه لازم يكون في ذبيحه، يا انه معناتها كل الكتاب الذي انشأ الانبياء من اول ما ابتدى ادم الى ان جاء المسيح كله مركز العمل على سفك دم الذبيحه. تفضل.

0: الرب عالج موضوع ستر خطية آدم بالذبيحة بإصحاح 3 من سفر التكوين، بعتقد الآية 21، بيقول: فصنع لهما أقمصة من الجلد وألبسهما. يعني من بعد ما بينت الحقيقة المرة اللي هي أصبح الإنسان خاطي وأصبح مكشوف وعريان أمام الله وأمام العدل الإلهي، الله أوجد الحل من جانبه هو، اللي هو الذبيحة، الذبيحة اللي في يومه يوحنا المعمدان وقف ونادى وقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. يعني كان لابد إنه أن يكون هناك ذبيحة لكي تستر عيب الإنسان وعورة الإنسان وخطية الإنسان. لذلك صنع لهما أقمصة من جلد. من أي جلد؟ جلد الذبيحة، جلد الخروف الذي مرموز به إلى المسيح، اللي هو العلاج لكل مشكلة واللي هو الحل لكل مشكلة، ذبيحة المسيح التي نتكلم عنها في هذا الوقت. لذلك كان لابد أن الله، لكي يستطيع آدم أن يستمر في الحياة وبعد اعترافه بخطأه، أنه الله أوجد له الحل بالذبيحة التي قدمها الله. ومن الملاحظ أنه الله اللي قدم الذبيحة، وهذا أجمل ما في الموضوع وأكثر ما في الموضوع يقينية وإيمان عميق، أن الله هو المبادر، هو الذي يستر عيوبنا، وهو الذي يكفر عن خطايانا، وهو الذي يرفع عنا آثام خطايانا. لذلك صنع لهما أقمصة من جلد، لأنه الأساس من بداية الخلق، من بداية سفر التكوين، أن الذبيحة هي الحل. لذلك كان لابد أن يصنع هذا الأمر مع آدم وحواء لكي يستطيع أن يستمروا بالحياة ويستمروا في الشهادة عمل الله ولنعمة الله التي يحتاج إليها الإنسان في كل وقت. لهذا السبب الحل دائما هو ذبيحة المسيح، وهو اللي عالج مشكلة المسيح. وبعجالة سريعة سمعنا من القراءات الثلاثة اللي شاركتنا فيهم أسيس جون عن الخلاص الذي ينشئ سلام في القلب والشفاء الذي ينشئ سلام في القلب. نتذكر بسفر الخروج، من بعد ما الشعب خرج من أرض مصر راحوا إلى منطقة مارة، وهناك شربوا من الماء وطلعت الماء مرة، شعروا بالمرار، لكن إجا الحل أيضا من الله. قال له لموسى، قال له: خذ هذه الشجرة وترحها في الماء. لما ترحها في الماء، وهي صورة جميلة لصليب المسيح، لما ترحها في الماء أصبحت المياه عذبة. لكن شوف الإعلان الأخير اللي بيقوله الرب من بعد هذه الحاسة، بيقول له: أنا الرب شافيك. إذن الشفاء هو من الله، ينشئ سلام في القلب، والخلاص هو من الله أيضا ينشئ سلام في القلب.
1: الرب يباركك، أشكرك جدا دكتور. حبيأخذ الأخت نهال قليلا ونرجع بنعمة الرب يسوع المسيح. أخت نهال، الرب يباركك، حضرتك معنا على الهواء. أخت نهال،
2: السلام عليك وبرحب بحضرتك.
1: الرب
2: يباركك، ترحيب خاص اليوم، لأنه بصراحة اختيار الموضوع النهاردة بنقول عليه بالمصري في الجون. وكمان باركتنا بضيوف مباركين يفصلونا كلمة الرب بالاستقامة. الرب يبارك حضرتك يا دكتور عادل ويا أخ تشارلز. وعايزة أشارك يعني بجد بحتة صغنطوطة بس لازم نعمل عليها ستريس، لأنه في رأيي هتنقص كثير من المشاهدين. وهتكشف خدعة كبيرة نشرها عدو الخير إبليس. والنقطة هي: هل مجرد أني أقول أنا أؤمن بيسوع المسيح هدخل السماء؟ مهما كانت حياتي الإجابة بكل ثقة لأ ومليون لأ. لأن الإيمان المسيحي الكتابي مش مجرد ترديد كلام مع

0: عندناش شهادة بنقولها أشهد أن لا إله إلا الله وأن يسوع المسيح هو ابن الله. لا، ده معناه أنه الإيمان الحقيقي بتاعنا حتما وأكيدا ولازم يظهر في سلوكي وفي حياتي. والتساؤل اللي بيجي لنا بعد كده، إذا كان الله بيحب الجميع طب ليه الجميع لم يخلص؟ الإجابة برضو ببساطة، لأن الله بيحترم حرية الإنسان، فهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع على التوبة صحيح، لكن إرادة الله في خلاص الإنسان لا تعني أبدا إلغاء حريته في رفضه. هكتفي بكده مع أني عندي أسئلة كتير وكلام كتير، بس هحاول. والحلقة دي يا أسيس لازم تجيب لنا حلقة كمان. يعني حضراتكم قلتوا أنه في ناس عايشوا قبل المسيح زي النبي إبراهيم اللي كتب عنه أنه آمن بالله فحسب له برا. يعني باختصار إبراهيم خلص بالإيمان بالله. فالسؤال المنطقي، لماذا إذن يحتاج إلى الصليب والمسيح؟ وزي ما بيقولوها، ليه الدوشة اللي انتوا عاملينها ديت؟ يعني ما ليه يعني نحط ذنوب على شخص بريء وإحنا المذنبين نطلع براءة؟ فيعني ما لو كان مجرد الإيمان بالله والعمل الصالح كافيا لدخول السماء، فما تزعلوش مني، ما هو الاحتياج أصلا لتجسد المسيح وموته وقيامته؟ وإيه هي المشكلة أساسا اللي جه المسيح عشان يحلها؟ والحتة التانية، لو اتفقنا انه كان في ذبائح في العهد القديم بتقدم لله زي ما الدكتور عادل قال دلوقتي حالا، طب يا ترى هل هذه الذبائح كانت بتغفر الخطايا ام انها كانت مجرد رموز؟ ولو حضراتكم قلتوا انها رموز، طب ازاي الناس دي حصلت على غفران خطاياهم؟ لان احنا عارفين ان هم هيدخلوا السماء بحسب روميا، هيدخلوا السماء انه الله قدم المسيح كفارة واظهر بره بسبب صفحيه عن الخطايا السالفة. واخر حاجة، التساؤل الجريء قوي، لو في انسان بيشاهدنا النهاردة وبيؤمن بالله بكل اخلاص وبيحاول يرضيه بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لكن بيرفض الأديان كلها وعايز بس يختصر علاقته بينه وبين الله فقط، وبالتالي هو رافض المسيحية لأنها من الأديان، فهل هذا الإنسان سيهلك؟ أرجو التوضيح والرب يبارك.
1: ربي يباركك، أشكر جدا. طيب
2: فينا هي أصارت نقط جميلة جدا، ربي يباركها طبعا.
1: طيب بتحب تكمل النقاط اللي حكينا عنها في اللي هو طبعا النقاط الثلاثة اللي حكيت عنها، حطوا على السايلنت إذا بدك. في ثلاث نقاط نحن قلنا، بقي نقطتين حكينا عن الأبرص اللي هو كان نجس وقال له اذهب إيمانك خلصك، وعن المرأة اللي نزفت الدم
2: إيمانك
1: كشفت. إيمانك كشفت، بس قال له ثقي يا ابنة، لأنه هي وردت بحسب متى 9، متى 29، وردت بحسب مرقس. كمان وردت بحسب كمان مرقس ولوقا، كمان
2: لوقا 8،
1: لا متى
2: متى 9
1: سوري متى 9
2: ولوقا 8
1: ولوقا 8 اوكي. هلا بحسب لوقا بنشوف انه بيقول له انه الرب بيقول له ثقي يا ابنة بحسب لوقا 9
2: اورايت لوقا 8 الايه 48
1: لوقا 48 وعم بقول متى 9 سوري متى 9 بحسب 20 بس بحسب متى 9 سوري بحسب متى 28 مختصر القصه، بينما بحسب 8 لوقا 8 موسعه اكثر. فبحسب لوقا 8 48 بيقول لها ثقي يا ابنه ايمانك قد شفاك اذهبي بسلام. فبنشوف انه لما الرب عم بيخبرنا عن الروح القدس عم بيخبرنا عن الاحداث، بيدخلك بمواضيع متنوعه حتى انت حضرتك تربطهم وتستوعب الفكر الكتابي. الابرص نجس وسامري ما خصه باليهود، يعني مش يهودي ولا اصلا بيامن باله ابراهيم، بس صرخ مع الباقيين ارحمني يا ابن داود، اعترف بالمسيح.
2: تفضل. بالنسبه للابرص او البرص العشرة اللي الرب صرخوا قالوا، فالرب قال لهم أروا أنفسكم للكاهن فأمنوا بالكلمة، أمنوا أن ده قادر أن يشفي المريض قادر أن يشفي المريض. فهم ماشيين طهروا العشر،
1: بس كونهم قالوا له ارحمنا يا ابن داود،
2: ده إيمان بأن هو ده المسيح اللي جاي،
1: فإذا آمن أن هو المسيح.

0: المسيح بس بإيمان إيه؟ ما هو كان في نوعين من
1: معرفة.
0: الإيمان، إيمان معرفي اللي جاي يخلصنا من أتعبنا، من أمراضنا، من حكم الرومان. فكانوا مبسوطين بيه وعايزين، لدرجة كذا مرة حاولوا
1: يجعلوه ملك،
0: يجعلوه ملك. لكن هو ما كانش جاي للحتة دي في الوقت ده. فهم أمنوا أن ده المسيح وسمعوا أنه هو بيشفي، فلما قال لهم روحوا وروا نفسكم للكاهن، ما يقدرش يروح للكاهن إلا لما يتأكد أنه هو شفي من برسه، عشان الكاهن هو اللي هيحكم بطهارته أو بنجاسته، مش الطبيب ولا أي حد. الكاهن بحسب الشريعة، بحسب لوين 13 و14، الكاهن هو اللي بيحكم بالشخص
1: بضربة ده البرز.
0: ضربة البرز ده شفيت ولا لسه أبرز زي ما هو. فقال لهم، لما قال لهم كده صدقوا الكلمة، راحوا وهم ماشيين برئوا العشر. ففي واحد مش صدق أن ده يشفي بس، لا ده في حاجة تانية شدتني ليه، على الأقل أروح أشكره، أشكره على اللي هو عمله معايا، يعني ده اللي يستحق الشكر، وبعد كده أبقى أروح للكاهن.
1: بيقول لك الكتاب رجع إلى الرب يسوع وهو يعني يمجد الله بصوت عظيم.
0: اتقال فعلا زي ما حضرتك بتقول. فواحد منهم في إصحاح 17 من إنجيل لوقا وعدد 15
1: بيصر صراخ،
0: رأى أنه رجع يمجد الله بصوت عظيم. والحاجة بقى اللي
1: شكرا،
0: لا الحاجة كمان اللي الروعة يا جماعة القسيس،
1: وسجد
0: خر على وجهه عند رجليه شاكر. واحدة من إثباتات أن المسيح هو الله، اللي قال بلسانه للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، يقبل السجود. مين اللي يقبل السجود؟
1: لأنه بفكر الشخص، ما هو قرأ له فكره، بفكره أنه عم يعبده،
0: بيعبده.
1: لأنه كان قاله لا، لأنه بطرس قاله لك قم أنا أيضا إنسان مثلك.
0: والملاك قال يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا،
1: قم أنا خادم معك،
0: فما ينفعش. لكن الرب يسوع قابل السجود، ودي مش أول ولا آخر مرة يقبل السجود. فواحدة من إثباتات أن المسيح
1: حتى بعد القيامة النسوة اثنين هم سجدوا له،
0: سجدوا له. فدي إثبات. فلما سجد لي
1: وتوما سجد له،
0: وتوما سجد له،
1: وقال له توما ربي وإلهي.
0: يعني كل دي إثباتات يا جناب القسيس بتقول أن الشخص ده مش إنسانه بس، إنسان والله في آن. الله 100% وإنسان 100%. بس فلما الرب يسوع شافه كده، برضو كلمة قالها الرب يسوع تجي على قلبنا احنا، أليس العشرة طهروا؟
1: أليس العشرة طهروا؟ فأين التسعة؟
0: يعني كأن ربنا بيقول لنا أنا عملت معاك، يبقى تعالى اشكرني. احنا ناخد عطايا الرب وبنسيب الرب وبننسى نشكر الرب.
1: وعلى فكره نحن لما بنشكره هو ما بيزيد، واذا ما شكرناه ما بينقص،
0: بس
1: هو بيحبنا نحن يكون عندنا روح الشكر.
0: روح الشكر.
1: نعم.
0: دي عواطف ربنا. نعم. من ناحيتنا يعني. فألم طيب ما دام ده عمل كده، ده هياخد حاجه بركه بقى اعظم من الشفاء الجسدي. التانيين، الناس، ما هي الناس عايزه عطايا الله ولا ومش عايزه الله؟
1: نعم.
0: الناس عايزه تبقى هيلسي ويلسي اند وايزي، يعني يبقوا صحي اصحاء وغناي وكل حاجه تمام. لكن ربنا ده، لكن الراجل ده لا، الراجل ده كان عايز الرب يسوع، فقال له قم وامضي، ايمانك قد خلصك. ومحدش يقول إيمان قد خلصك غير الرب يسوع، لأن هو الله اللي شايف القلوب وعارف الإيمان ده إيمان عقلي ولا إيمان وراثي زي ما كان بيقول الأخشر، ولا إيمان حقيقي هو الذي يخلص. ده بالنسبة للأبرص اللي جه مع العشرة البرص في لوقا 17. بالنسبة للمرأة نزفة الدم، هي كان في كونسبت، كان في مفهوم جواها، قالت إيه؟ قالت في قلبها لو مسست هد بسوبه
1: شفيت.
0: هي كانت متعلقة باللمسة. الرب حب يغير لها مفهومها. قال لها مش اللمسة، إيمانك قد شفاك. ليه الرب يسوع
1: كان ممكن إلا لمستك شفتك؟
0: ما هو بعد كده بقى كانت هتضيع علينا احنا. احنا هنشوفه فين عشان نلمسه؟
1: برافو.
0: احنا هنشوفه فين؟ فهو حب يحط مبدأ الإيمان،
1: وما بيفوته ولا حاجة
0: ولا أي حاجة. احنا مش شايفينه لكن نقدر نلمسه. ايه؟ بالإيمان ألمس ثوبك الآن. فالرب حب يحط مبدأ، وفي نفس الوقت هو شايف إيمانها اللي جواها.
1: ومعلش أنت بتحضرتك بفتح لي بوابه وأنا مش قادر إلا ما أسكتك.
0: لا تفضل.
1: بإشعياء 45 بيقول التفتوا إلي
0: واخلصوا
1: يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر. وهوني أنه ألمس ثوبك بالإيمان، بس الآية واضحة. التفت.
0: فهي يعني حطت اللمسة، لكن هو عايز يقول لها مش اللمسة، الإيمان اللي جوه قلبك اللي خلاكي تحركتي ولمستيني.
1: نعم.
0: هو ده اللي شفاك. ولو أي حد تاني عنده نفس الإيمان

0: هيحصل على نفس الشيء.
1: أمين.
0: والشفاء بقى مش شفاء جسدي وبس، الأهم هو الشفاء الروحي. أمين. لأن هنلاقي في الكتاب المشوهد حاطين رقم وقالين أن الشفاء شفاكي إيمانك قد خلصك. فمش شفاكي شفاء جسدي بس، لا ده خلصك من الهم التقيل وهو هم الخطيئة.
1: أمين أمين. طيب رح أرجع لك بعد شوية، بناخد بعض الأسئلة اللي تقال. وفي عندنا سؤال من أخونا مصطفى. يا مصطفى أنا هذا السؤال عم بقرأ لك إياه حلو، بس هذا مش طالع منك لأنه لازم يكون حدا معلمك عليه. هو جود أنا مبسوط اللي عم بيعلموك عليه أو أنت جايبه من نفسك، يمكن أنت جايبه من نفسك جود، بس سؤال حلو حقيقة، سؤال حلو. بس إذا معك مجموعة عم تتابع معنا، بترجى انه ما تبقوا تضلوا تتشاطروا، لانك انت يلي بتتشاطر كثير وما بتستفيد بعدين، مثل الهر اللي عم يلحس المبرد مبسوط بدمه عم يلحس دمه. انتبه، ركز، اسال الله بالمطلق طريقك فين، مش كل مين عدينه الله بعينه. يا رب هل حقا الخلاص من خلال ذبيحه المسيح الغافره للذنوب، والله كله كلام بكلام؟ كون مخلص، الله بيعرف قلبك إذا كنت عم تسأل سؤال من بعيد ولا عم تسأل سؤال جوهري بتريد تخلص نفسك. طيب أخ تشارلز، ربي باكك، عم تسمعني لو سمحت أخ تشارلز؟
2: نعم.
1: ربي باكك.
2: نعم.
1: الأخت نهال حطت عدة أفكار أنه إبراهيم الخليل، خليل الله، الرب خلصه وما يعني ما شافش المسيح، وليه الدوشه دي؟ يعني هل فينا نقول انه عن جد ابراهيم مخلص؟ نعم مخلص. طب ايه شو اللي خلصه لابراهيم؟
2: ابراهيم الايمان بالله، الايمان بالله بيقول عنه بعتقد باصحاح 15
1: تكوين 15
2: من سفر التكوين.
1: نعم.
2: بيقول امن ابراهيم بالله فحسبه له برا.
1: نعم.
2: تبرر إبراهيم بالإيمان.
1: نعم.
2: تبرر على الرجاء، يعني على الرجاء أنه يوجد مخلص سوف يعطيني التبرير، سوف أكون مبررا أمام الله. لذلك بإصحاح 3 من رسالة رومي بيقول متبررين مجانا من أعمال الابتداء الذي بيسوع المسيح. إبراهيم إيمانه كان إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي.
1: نعم.
2: على أي أساس برر إبراهيم؟ برر إبراهيم على أساس صدق الله وتصديقه لوعد الله بأنه سوف يأتي المخلص. إذا بدنا نعرف إيمان إبراهيم الحقيقي لازم نروح على تكوين 22. بتكوين 22 لما خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واصعد به إلى الأرض التي أريد
1: وقدمه لي محرقة
2: حتى تقدمه محرقة.
1: أي.
2: إبراهيم لأنه يؤمن بالله إيمان حقيقي وأنه يوجد فداء، يوجد فداء، صعد بكل إيمان وبكل ثبات وهو مجرد. لا شك أنه كان مجرد وكانت التساؤلات عم تجتاح شخصيته وكيانه الداخلي، هل أنا سمعت صوت الله أم صوت آخر؟ لكن كان عنده ثقة، لأن الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لم ترى. لذلك صعد إبراهيم بكل ثقة وبكل يقين إلى الجبل. ومنعرف نحن من الحادثة اللي بيحب أنه يتابعها بإصحاح 22 من سفر التكوين، منلاقي أنه الله دائما يوجد البديل، يوجد عوض عن الإنسان. لما قال له يا إبراهيم، قال له ارفع يدك يا إبراهيم،
1: ارفع عينيك،
2: ارفع عينيك، ارفع يدك، ما تعمل شيء بالصبي، الآن علمت أنك خائف من الله وانك لم تمسك.
1: سوري انا لا انا سوري انا اجى ببالي سوري انا كنت عم بكتب شيء وما ركزتش معك. هو بحسب تكوين 13 قال له ارفع عينيك انظر شمال شرق غرب لما هنالك. لا انا سوري مش مركز لانه عم بقرا موضوع ثاني في معي موضوع ثاني. سوري لا معك حق. بحسب تكوين 22 عم بيقول له لا يعني رد يدك، قال له رد يدك. اوكي تفضل.
2: قال له رد يدك.
1: نعم.
2: لا الله أوجد

0: بديل عن إسحاق، لأنه إسحاق لا يستحق أو غير مؤهل أن يكون هو الفدية، وكما أن إبراهيم لا يستحق أن يكون هو غير مؤهل أن يكون هو الفدية. وهون بدي أجي على أي موجودة في سور القرآن بيقول وإنا فديناه بذبح عظيم. من هو هذا الذبح العظيم الذي يتكلم عنه؟ إنه المسيح ابن الله الحي يتكلم عنه. هذا هو الذبح العظيم الذي هو بلا عيب، الذي لم يعرف خطية ولم يفعل خطية وليس فيه خطية، بل قدوس وبلا شر وبلا دنس. هذا هو الذبح العظيم الذي ينبغي أن نتمسك به. لذلك يعني إيمان إبراهيم، إيمان إبراهيم على الرجاء، إيمانه كان يرجو أن يرى المسيح. ونعرف نحن من خطاب الرب يسوع مع اليهود قال لهم إبراهيم تهلل أن يرى يومي، فرأى يومي وفرح. طيب وين شافه إبراهيم؟ هيدا شيء عظيم جدا، لما الرب عمل له زيارة على الخيمة هو والملاكين، رأى يومي وفرح. هنا الأساس اليقين أن إبراهيم قد رأى حمل الله الحقيقي. لذلك الأخت نهال، هذا هو الجواب الشافي لسؤال أن إبراهيم رأى المسيح، رأى يوم المسيح وفرح وتهلل.
1: أمين.
0: لأنه إجوا قالوا له لعلك أعظم من أبينا إبراهيم، قال لهم إبراهيم رأى يومي تهلل بأن يرى يومي، فرأى يومي وفرح. أنا أظن أنه من المهم جدا أن نتيقن من الوحي المقدس. الوحي المقدس ليكن الله صادقا وكل إنسان كاذب. أنا أعرف أنه الأخت نعال كل هدفها أن توضح الصورة والفكرة أمام المشاهدين وأمام المستمعين، لأن المسيح هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم. لكن على أي أساس كل الأتقياء الذين في العهد القديم الذين ماتوا على أي أساس دخلوا السماء ودخلوا الحياة الأبدية؟ على أساس ذبيحة المسيح التي لا بديل عنها مطلقا. إذا بتسمح لي أني أروح شوي لامرأة نازفة الدم أسيس جان،
1: تفضل.
0: ممكن؟
1: تفضل.
0: بإصحاح 5 من إنجيل ماركوس بيقول وأما المرأة فجاءت وهي خائفة ومتعدة عالمة بما حصل لها، فخرت وقالت له الحق كله. لا يمكن أن نحصل على الخلاص إلا أن نعترف أننا خطاة هالكين. قالت له الحق كله، قالت له بالتفصيل شو مشكلتها، قالت له بالتفصيل الممل شو مشكلتها. قالت له الحق كله، فقال لها يا ابنة إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام وكوني صحيحة من دائك.
1: نعم.
0: وهذا هو الإيمان بالمسيح، ليس يعطيني الحياة الأبدية فقط، بل يعطيني القدرة على أن أكون صحيح في الحياة، أن أكون مؤمن حقيقي، أن تتغير حياتي. التغيير يبدأ من القلب. هذه هي محبة الله التي تغير القلب، أن يكون صحيح وكوني صحيحة من دائك، لكن على أساس أنه صار فيه سلام بالقلب. فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح.
1: أمين.
0: ما أعظم النعمة يا سيد جان، ما أعظم النعمة يا دكتور.
2: أمين.
0: ما هي أجمل من أن نتيقن من الوحي المقدس الذي هو أساس إيماننا وهو دستور حياتنا.
1: ربي باركك، أشكرك. رح بأخذ مكالمة سريعة من الأخت إيفون. الأخت إيفون ما بتطول معنا عادة. أخت إيفون ربي باركك، أهلا وسهلا بحضرتك، تفضلي حضرتك على الهواء.
3: ربنا يخليك يا أسير،
1: ربي باركك،
3: البركة والبركة. أنا مش عاوزة يعني أنا بكلمتين بس، أنا عاوزة أقول حاجة عن المرأة النازفة.
1: تفضلي.
3: يبقى لها سنة تعتبر بالنسبة لليهودية نجسة، 12 سنة. هي نجسة، ما تقدرش تدخل الهيكل ولا تصلي ولا تعمل أي فرائض. لكن لما شفيت لما ألاقي ابنها إنها رجعت تاني ابنها لإبراهيم
1: نعم.
3: وتقدر تدخل الجيش وتقدم كل الفرائض المطلوبة منها.
1: حلو حلو.
3: ربنا يبارك.

0: ربي ربي باكك ربي باكك، نقطة حلوة كثير، ربي باكك. طيب دكتور، بدنا نجاوب بسرعة على الأسئلة اللي قالتها الأخ والطرح اللي طرحته الأخت إيفون، ونجاوب بسرعة كمان على مصطفى حتى نكمل موضوعنا كمان. بس بسرعة لو سمحت، أحيانا ما فيناش ناخذ كثير لأنه لازم نكمل الموضوع.
1: أنا كنت بس عايز أكمل مع الكلام اللي قاله الأخ تشارلز.
0: اتفضل.
1: بالنسبة لموضوع المؤمني العهد القديم كيف تبرروا وكيف وصلوا إلى السماء، هم على قد النور اللي كان ربنا معلن ليهم أن أنت تقدم ذبيحة بالوضع الفلاني بالوضع ده، وأنا هذه الذبيحة تكفر عن خطاياك. لكن كان إيمانهم أعظم من كده، عارفين أن الموضوع في كلام الله وليس في الذبيحة، بدليل أن داود لما أخطأ بيقول له أي ذبيحة أقدمها لك وأنت ترضى عني، وإلا بأي ذبيحة ترضى وأنا كنت أقدمها لك، وبذبائح
0: ذبائح الله روح منكسرة،
1: يعني هو عارف أن الذبيحة دي حاجة فيها حاجة، بس أنا مش فاهم فيها إيه. بدليل أن لما اعترف داود بخطيته نسان النبي قال له والرب قد نقل عنك خطيتك، ما قالوش غفر لك خطيتك، نقلها.
0: حلو.
1: ده بالنسبة لمؤمن العهد القديم. لكن بالنسبة لله، الله ما عندوش ماضي وحاضر ومستقبل. الله شايف ذبيحة المسيح اللي هتيجي وتحمل جميع خطايا من أول آدم لغاية آخر إنسان سوف يرقد ويقبل المسيح قبل ما يجي المسيح سنة. ده الكلام ده وضحه الرسول بولس في رسالة روميا، الايتين الايه اللي قريتها الاخت نهال وقالها الاخ تشارلز اللي هي في روميا 3:24، بتقول ايه؟ 24 و25 يكملوا بعض لان دي مهمين جدا. بتقول ايه؟ متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفاره بالايمان بدمه. اللي بعد كده بقى يقول لي بالنسبه
0: لبتوع
1: العهد من اجل الصفح عن خطايا السالفه او السالفين. خطايا السالفين يعني الرب صفح،
0: سالفين يعني اللي كانوا قبلنا
1: اللي هم قبل ما يجي الرب يسوع. الرب يسوع صفح وليس غفر، وهناك فرق بين الصفح والغفران. الغفران يعني انتهت، كان الرب صافح عن خطاياهم وكأنه شايلها بالكريدت اللي هيجي، وأول ما يجي الرب يسوع يحط كل هذه الخطايا على الرب يسوع. فالرب يسوع على الصليب مش حمل خطايا اللي جم في العهد الجديد اللي هو بعد ما جئوا، بس حمل خطايا الكل من آدم إلى آخر واحد في البشر، الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة، وشاور عليه يوحنا المعمدان وقال هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. العالم كله، العالم في الماضي، العالم ماضي وحاضر ومستقبل، ده بالنسبة لنا احنا. لكن بالنسبة لله
0: كل شيء مكشوف.
1: الله ما عندوش، الله خارج إطار الزمن. فعارف ان الرب يسوع كالابن هيجي في الزمان، ولما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس. فالصفح عن خطايا السالفين مش باعمالهم ولا بالايمان فقط، لكن بعمل المسيح اللي كان هيجي في المستقبل. زي ما انا اروح اشتري بالكريدت كارد وبعد كده اسدد لاحقا، التسديد لاحقا. كان كده الرب يسوع، كان الله بيغفر لمؤمني العهد القديم بالكريدت باللي هيجي يدفعه شخص الرب يسوع لكل المجد. ده بالنسبة للجزئية بتاعت العهد القديم، لأن ده سؤال إن كان هم تبرروا وإبراهيم تبرر بالإيمان، إيه اللي خلى الرب يسوع يجي؟ ده هو اتبرر بالإيمان، اللي هيجي الرب يسوع يحمل بيه خطايا
0: في دفعة، يعني زي ما تقول هو على الحساب.
1: على الحساب.
0: يعني احنا مثلا كان ببلادنا أنا كنت صغير يشتروا من عند الدكانجي، يعني الدكان، يقولوا له بدي كيلو جبنة، ما فيهوش، ما يدفعولوش، آخر الشهر بيدفعوله،
1: بيكتب هو في الدفتر.
0: وبعدين
1: كنا حتى في بلادنا
0: إذا كان حرامي بيكتب له 100 شغلة هو مكتوب الدفتر عنده. بس كانت على الأمانة.
1: كان في البعض بقى بيعمل إيه؟ بيجيب دفترين. دفتر يكتب فيه هو ودفتر يكتب فيه برضو، بس يبقى معايا. عشان هو ما يقدرش يزود على، لأنه هيبقى كاتب بإيده الكلام ده.
0: لا نحن عنا أنا اللي كنت شوفه كانوا يأمنوله. يأمنوله يعني
1: يأمنوله يعني.
0: طيب فاذا انت حضرتك يعني وفيت علينا السؤال الثاني تبع الاخت. الثالث بيقول شخص يرفض الاديان، شخص يرفض الاديان لكنه يعني زي ما تقول
1: انا انا انا
0: انا انا وربنا
1: انا وربنا انا هعمل وفي ناس على فكره
0: هل يهلك ولا مش
1: عايشين بالفطره في هذه الحقيقه. لكن لو عنده اخلاص حقيقي جواه ان هو عايز يرضي ربنا، ربنا مش هيسمع،
0: سيعلن له
1: لكن هو بقى مش عايز، هو عنده

0: خطايا. هو قدام الناس بيعمل كويس وما بيعملش حاجه وحشه، لكن في خطايا هو حاببها.
1: لا ما حدش كامل.
0: ما حدش في خطايا هو حاببها ومش عايز يتوب عنها. كويس. فلو قال ان في الله وانا هرجع لهذا الاله، هذا الاله قدوس، الهنا يا أسيس جون مش اله بيعدي، اله قدوس. ممكن نقع ونغلط ونرجع له وبيغفر لنا
1: اذا تبنا.
0: اذا تبنا طبعا. لا. لا. طبعا. ما هو الرسول يوحنا في رسالته الاولى اصحاح 2 بيقول ايه؟ يا اولادي اكتب اليكم هذا لكي لا تخطئوا، وان اخطا احد فلنا
1: شفيع
0: عند الاب يسوع المسيح البار، وهو كفاره لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا العالم كله. فهذا الشخص لو مخلص وانا عايز ارضي ربنا فعلا، بس انا مش بؤمن بالاديان، ربنا يعني اقول ايه؟ اسف في اللفظ
1: يعني
0: ده،
1: يعني هو متعثر ربما من الاديان.
0: متعثر، لكن عنده اخلاص جواه.
1: بس اذا مخلص
0: ربنا
1: لازم يوصل.
0: ربنا هيوصل له طريق،
1: والرب هيعلن له.
0: هيعلن له طبعا.
1: طيب السؤال السريع، معلش تاخرنا شويه على الاخ تشارلز، بس يعني مش هيزعل مني الاخ تشارلز اليوم، هو صديقي وهو قريبي كمان.
0: ربنا يبارك. لا واحنا بنستفيد منه.
1: طيب
0: كتير.
1: اخونا مصطفى بيقول، بيسلم علينا طبعا وبيبعتنا سلام من امريكا الى استراليا، بيقول اذا كان الله عادل بشكل كامل وكل انسان مسؤول عن خطاياه وذنوبه، فلماذا مغفرة خطايا الإنسان تتطلب موت وذبيحة شخص بريء يعني كالمسيح، خصوصا أن الله قادر أن يغفر للإنسان التائب مباشرة؟ هذا الجزء الأول. وإذا كان المسيح قد قدم ذبيحة كفارة عن خطايا البشرية، فكيف يتوافق هذا مع عدل الله، مع أن المسيح نفسه كان بريئا ولم يرتكب الخطايا التي تألم ومات بسببها؟ فسؤالين. وهذه السؤالين يا مصطفى هذول بيسألون إياهن كثير بالمسلمين، بيسألون إياهن على طول. بس المشكلة أنه تستفيد. طب ما عم تسأل، بس قل له يا رب كلمني. يعني أنا حقيقة بقول له يا رب من فضلك إذا ما بتكلمه ما رح يفهمه، رح يضلوا يسألوا ورح تخلص الحياة ومكانك راوح. تفضل.
0: الله زي ما هو بيقول، الله عادل وكامل في عدله.
1: نعم.
0: ويقدر يغفر. لكن لا يستطيع الله، شوف يعني لا يستطيع
1: أنه قادر على كل شيء،
0: لا يستطيع أن يعمل أعمال ضد طبيعته. فالله عادل والله قدوس
1: ومحب
0: وفي نفس الوقت رحيم ومحب.
1: نعم.
0: فهذه الصفات يجب أن تتماشى جميعها في الله. ما أقدرش أسبق أو أقلل صفة من صفات الله عن الأخرى. لو قللت صفة بقيت هذه الصفة يا جناب القسيس بقيت خلت الله محدود في شيء معين. يعني الله محدود مثلا في رحمته، أو محدود في عدله، أو محدود في قدساته، أو محدود
1: عنده نقص.
0: عنده نقص.
1: نعم.
0: هذا النقص لا يجعله الله. لكن الله لازم يكون غير محدود في كل صفاته. العدل غير محدود، القداسة غير محدود، المحبة غير محدود، الرحمة غير محدود. ده بالنسبة لصفات الله. صفات الله كلها غير محدودة وما فيش واحدة تسبق التانية. لأن في كتاب كان طلع من سنين طويلة قال إيه؟ رحمة الله تسبق عدله. يعني ده معناه أن عدله ده عاجز، بيجي عند حتة ويقف. الله زي ما هو كلي الرحمة هو كلي العدل.
1: لا يمكن أخذوا التفسير تبع اللي ورد برسالة يعقوب، والرحمة تفتخر على الحكم.
0: تفتكر ليه؟ لأن الرحمة رحمة الإنسان.
1: بس هذا موضوع يختلف عن الله. يعني الله بيحب الرحمة. بس مش معناته أنه بيرحم بدون ثمن.
0: لا طبعا بيرحمنا.
1: لا المسيح دفع الثمن.
0: ليه بقى المسيح البريء؟
1: نعم.
0: الله ياخده بذنب هو حد غصب المسيح ان يقدم نفسه؟ مش المسيح قال ايه؟ لي سلطان ليس احد ياخذها مني، بل اضعها انا من ذاتي، لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها ايضا. فالرب يسوع بمحبه، يعني واحد غني جدا جدا جدا وشايفني انا مديون بمليار دولار، والراجل ده ملياردير وبيحبني وراح دفع عني، اقول الراجل ده مظلوم؟ الرجل ده اتظلم في ان هو دفع عني؟ ده بيحبني وعنده المقدره ان هو يدفع. فدفع. الرب يسوع عمل كده.
1: امين.
0: الرب يسوع بيحبنا كبشر، الله بيحبنا، والرب يسوع جه عشان كده، قال من اجل هذه الساعه انا قد اتيت.
1: امين.
0: الرب يسوع جه عشان يدفع الحساب بكامل ارادتي. أمين. ليس احد ياخذها مني، بل اضعها انا من ذاتي.
1: سامع يا مصطفى، بالعهد الجديد المسيح قال كذا مرة أنه هو جاي من نفسه، هذه الوصية قبلتها من أبي، بس هو عنده سلطان، لكن هو لأنه

0: بحبنا. بس في العهد القديم في كثير مراجع بتدل على انه بيقول لك المسيح الله الآب سر ان يسحق المسيح بالحزن. ليه؟ لأنه جعل نفسه ذبيحة إثم، هو حابب يكون. وأيضا بحسب مزمور 40 في نبوءة بتقول عن المسيح، بيقول بعدد 6: بذبيحة وتقدمة لم تسر. ربنا كان حاطط وقت أنه يوقف الذبائح الحيوانية قديما حتى يجي المسيح. طيب بيقول أذني فتحت، المسيح عم يحكي هون بالنبوءة، هيدي قبل 1000 سنة من المسيح. محرقة وذبيحة خطية لم تطلب. حينئذ قلت، المسيح عم بيقول حينئذ قلت، أنا قلت ها أنا ذا جئت، أنا رح سلم الموضوع. جئت بدرج الكتاب، بالسفر يعني السكرول يعني درج الكتاب، بدرج الكتاب مكتوب عني، يعني النبوءات بتقول عن المسيح شو مكتوب عنه؟ أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت وشريعتك في وسط أحشائي. وبعدين بكمل الفكرة وين؟ أنه المسيح معلن عنه بالنبوءة يا حبيبي أنه هو سيضع نفسه ذبيحة كفارية عن بني البشر. ربنا مش ظالم، بس هيدي كلها إعلانات من الله أنه المسيح طوعا أتى. وكيف إسحاق تمدد على المذبح وكان إبراهيم بده يقدمه محرقة، المسيح هو رمز لإسحاق، إسحاق هو رمز للمسيح. فالمسيح كان مكتوب عنه كشاة تساق إلى الذبح وكان عجل صامتة أمام جزيها. فالمسيح مش مظلوم، مش إنه هو زي ما تقول قال له الآب تعال بدي أدم. لا هو قدم نفسه لأنه مثل ما سمعنا من الدكتور عادل لأنه بيحبنا. معلش أخ تشارلز طولت عليك شوي، بس بتحب تحط نقاط لأنه، أو خليني بلا النقاط لأنه يمكن استوفينا الحق. طيب فإذا أخ شار، لأنه معش معنا إلا حوالي يمكن 8 دقائق، يعني الأعمال ما بتخلصنا، الصلوات ما بتخلصنا، الأصوام ما بتخلصنا. ورأينا ذلك بكرنيليوس اللي قرأنا عنه في البداية، إنه قال له الملاك صلواتك وحسناتك وصدقاتك صعدت أمام الله تذكار، يعني تذكار. لكن لكي تخلص استدعي سمعان الملقب بطرس، هو بيجي وبيقول لك كلام، يعني ببشرك بالمسيح. تفضل يا محبوب. فاذا ما في شيء جزم مطلق. تفضل.
1: الرسول بولس يوضح هذه الحقيقه بوضوح وبصوره جليه جدا برسالته الى المؤمنين في افسس الاصحاح الثاني ابتداء من الايه 8، بيقول لأنكم بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية. حتى الإيمان مش منا، الإيمان هو عطية من الله لإلنا. ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. لكن بعد منها بيقول بالآية 10، بيقول لأننا نحن عمله، يعني نحن عمل الله، نحن تحفته، نحن قصيدته، نحن صورته الجميلة. لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. كل هذا الموضوع شو السبب؟ لكي يظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق اللطف علينا، حتى الله في المستقبل يبرز غنى نعمته. أوجدنا نحن، خلقنا نحن لكي نكون تحفته التي يتمجد فيها. وهون أنا بحب أني أقول شغلة للأشخاص اللي الملحدين الذين ينكرون وجود الله. لا شك أنه حادثة كارنيليوس تلقي كثير من الأضواء على هذه الحقيقة. لما نرجع لإصحاح العاشر من أعمال الرسل منشوف أنه بطرس بيقول ففتح بطرس فاه وقال بالحق أنا أجد أن الله لا يقبل الوجود. يعني مش لأني أنا مسيحي الرب يخلصني، مش لأني أنا مسلم الرب يخلصني، مش لأني أنا بوذي أو يهودي الرب يخلصني، بل في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبولا عنده. إذا وقفنا هون منقول إيه أوكي، كل مين عدينه الله بيعينه. لكن شوفوا بعد من الكلام، الكلمة التي أرسلها إلى بني إسرائيل يبشر بالسلام ليسوع المسيح، هذا هو الكل.

0: في سلام إلا بالمسيح، لأن المسيح هو رب الكل، هو رئيس السلام، هو أمير السلام. الكلمة التي أرسلها إلى بني إسرائيل يبشر بالسلام بيسوع المسيح، هذا هو رب الكل. ما في خلاص بدون ذبيحة المسيح، ما في نجاة من الهلاك الأبدي بدون المسيح، لأن المسيح بيده مفاتيح الهاوية والنار. هو يغلق ولا أحد يفتح، ويفتح ولا أحد يغلق. هو اللي قال لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. أيها الأحباء الذين تشاهدون وتسمعون، ما في خلاص لا في الحاضر ولا في المستقبل ولا في الأبدية إلا بيسوع المسيح. لذلك لنأتي إليه بقلب صادق، ونأتي معترفين، ونفعل كما فعلت المرأة الناسفة، ونقول له الحق كله بأننا خطاط مستوجبين النار الأبدية، لكن نحن بإيماننا واعترافنا بالمسيح نحصل على الحياة الأبدية والغفران الأبدي الذي له كل المجد من الآن وإلى آباد الدهور. أمين.
1: أمين. الرب يباركك. طيب دكتور، بالنسبة لنا جزما مطلق، ما فيش خلاص، ما فيش تبرير وغفران خطايا الا بدم الذبيحه، ذبيحه المسيح.
2: تمام.
1: وحتى الرب يثبت هذا الامر لم يتعامل مع البشريه فتره زمنيه مثلا ابو 10 20 30 سنه وخلصنا. الرب خلى، جعل، سمح وعلم الاباء ما قبل ناموس موسى، مثل ايام ادم ونوح وابراهيم واسحاق ويعقوب والاباء اللي اجوا قبل ما يجي الناموس. كلهم كانوا يذبحوا ذبائح والرب يشتم منها رائحه سرور، خاصه لما قدم نوح ذبائح بعد خروجه من الفلك. يعني كله واضح انه يعني ما فيناش نقول نحن اخترعنا الموضوع كمسيحيين، لأنه الموضوع متناسق، مش مثل اي دين اخر. الاديان الاخرى زي ما تقول دخلت على الخط دغري. والحكيم لازم يفهم ويميز. المسيحية هي امتداد لنبوءات وإعلانات نبوية قديمة. فالكتاب وضح، وبالناموس قام الرب مش بس قال لهم يعني زي ما تقول ذبيحة وخلاص، لا، قال لهم ذبائح، وحط لهم كذا ذبيحة، وحط لهم كذا موضوع مرتبط بسفك دم الذبيحة، وشرح لماذا لحد ما جاء المسيح. والمسيح الكامل علم أنه يجب أن نقبل ذبيحته وناكله بالإيمان، ناكله حتى تغفر خطايانا وهو يثبت فينا ونحن فيه. فالموضوع مجزوم ولا مش زوم؟
2: لا مجزوم طبعا. من أول تكوين 3:15 نسل المرأة يسحق رأس الحي وصنع لهم أقمصة من جلد وألبسهم. بعد كده هابيل قدم ذبايح ومحرقات من أبكار غنمه ومن سمانها. وبعد كده لما نيجي لنوح الرب يقول له أنت تقدم من حيوانات طاهرة وطيور طاهرة. ابتدأ يحدد نوع الحيوانات اللي تقدم ويبقى شكلها إيه طاهرة. يا الله بيقبل، يعني يقبل الذبيحة ثم يقبلها تكون طاهرة ونوحها إيه. لما جه بقى إبراهيم كأن الله بيقول لا، ده مش ذبيحة بس، الذبيحة هتبقى إنسان بس مش إسحاق. فكأن الله جاب إبراهيم وعملوا نموذج للي هيتعمل في ملء الزمان. قال له قدم ابنك. الله، أنا لو من إبراهيم ما صدقش الكلام ده. وبعدين إيه، مش المسيحية بس اللي بتعترف بأن إبراهيم قدم ابنه. جميع الأديان الإبراهيمية بتعترف أن إبراهيم قدم ابنه. طيب ده يعقل أن واحد ربنا يقول لواحد روح اذبح ابنك؟ الله لا يقبل ذبائح بشرية. فليه إبراهيم آمن وصدق؟ هو مش فاهم، هو راح يقدمه وعارف ان ربنا هيقومه. لان قال له باسحاق سوف يدعى لك نسل.
1: وحتى بالرساله العبرانيه 11 بيقول لك انه الله قادر ان يقيم من الاموات،
2: يقيم من الاموات،
1: انه راح يقيم اسحاق.
2: انا رايح اذبحه وربنا هيقومه.
1: نعم.
2: هيلمه تاني التراب، لان انا هذبحه واحرقه كمان، مش هذبحه بس. هذبحه واحرقه بس. فيبقى عمال يحدد الذبيحه تكون طاهره، هتبقى انسان، وهي الانسان ده بلا عيب. وبعد كده يجي بقى مثلا يقول ليعقوب، يعقوب يقول للأصباط إن هيبقى من نسل يهوذا، ومن مش من نسل يهوذا بس، من نسل داود. ويفضل الإعلان عمال يكبر، زي ما بيقول صاحب سفر الأمثال أمثال 4 يقول سبيل الصدقين كنور مشرق يتزايد وينير الى النهار الكامل. ربنا عمال ياخد
1: بيصير يزيد يزيد معلومات
2: لغايه ما جه المسيح اللي فيه كله تحقق جميع النبوات والذبائح. ربنا ليه ما جابش المسيح على طول؟ كذا سبب. اول حاجه البشريه في مهدها

0: ثانيا البشريه، البشريه هيقولوا له بس ادينا فرصه ان احنا نعمل واحنا هنرضيك. ربنا عايز يقول للانسان انت مش هتقدر ترضيني ولا هتقدر،
1: وسمح لهم يعملوا،
0: وسمح يعمل ومفيش حد نجح،
1: ومحدش قدر ينجح
0: لغايه لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امراه مولوده تحت.
1: امين. الرب يباركك ويبارك الاخ تشارلز. اخ تشارلز الرب يباركك، بشكر الرب من اجلك، والرب يسمح نتقابل مره ثانيه بنعمه الرب، مش على الهواء، نتقابل شخصي بنعمه المسيح. ورب يباركك دكتور عادل، بشكر الرب من اجلك حقيقه، كفيته وفيته حلقه، بصلي من قلبي انه يستخدم الرب مجد اسمه العظيم. يا أحبائي، منطقيا مثل ما قلت في البداية وبنهي بالنهاية تقريبا حتى روح القدس نفس الفكرة على قلبي، ربنا مش عم ينظر إلى الإنسان من أي خلفية جاي وشو عقيدتك. الرب سمح أنه الناس تكون تتوزع على وجه كل الأرض، والناس اخترعت أديان وعقائد، لكن ما في إلا إله واحد رأيناه بشخص المسيح على الأرض. لكن الله تعامل مع بني البشر قديما. هلأ ربنا ما رح يحط مشكلة على الناس، مش هو اللي خلق المشكلة للإنسان، بس ربنا عنده تدبير خاص يتعامل مع كل إنسان بطرق متنوعة. هلأ في ناس ما معه الكتاب المقدس، طب كيف بده يشجعه الرب ويخليه آمن بالمسيح؟ بيظهر برؤى، في مسلمين على فكرة بالملايين عم يشوفوا المسيح، وناس منهم كتير آمنوا بالمسيح، إذا شافوا المسيح بحلم أو برؤية وبيعرفوا أنه هيدا مش حلم عادي، هيدا حلم ما فوق الحلم، قريب للرؤية. ناس كتير من البوذيين. إذا الله عنده طرق يتعامل مع الإنسان، ما بهمه خلفيتك، لكن بهمه التعامل معك، وبناء على معاملاته معك رح يحكم عليك كيف استجبت. هل تستجيب بأنك تقبل إعلانات الله ولا تقبل إعلانات وتعاليم البشر؟ ما كل واحد بيقول لك أنا أنا أنا أنا الإله تبعي صح. بالهند في عندك 30,000 إله، شو بنعمل؟ كيف بدك تقنعه؟ لازم الله يعلن، ها يعلن إعلان للإنسان. إذا الرب ما أعلن للإنسان، ما تفكر حالك يا إنسان أنه أنت حكيم. الله بيعلن لك عن حقيقة شخصه، والله هلأ حاليا من 2000 سنة لهلأ يعلن عن شخص المسيح. بولس الرسول بيقول لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي أن يعلن ابنه فيا، أنا لم أكن معاندا للرؤية السماوية. فالله أعلن المسيح، وأعلن المسيح لبولس أولا، وبعدين صار المسيح يعلن عن المسيح. فبالتالي قل له يا رب عم بسمع، وأرجو أنه الكلام هيدا يكون إعلان، ساعدني اتعرف عليك شخصيا، يمكن أنت بوضع صعب ما فيك تعلن إيمانك، بس خلي الرب هو يعينك، يكشف يعني يكشف لك نفسه بشخص المسيح، وتتأكد أنه بدون ذبيحة المسيح خطاياك باقي عليك، ورح توقف قدام الله وستحاكم وتطرح في جحيم أبدي. بترجاك مش موضوع لعب عيال، بترجاك فكر وكون حكيم، وكون حكيم لنفسك أنت لأنه لمصلحتك. أحبائي أنا طبعا بصلي من كل قلبي أنه يكون حلقة مباركة، واللي على قلبه أنه يطلب الرب يقول له بس بكلمات بسيطة بس بإخلاص، يا رب يسوع ارحمني أنا خاطي. قل له أنا الخاطي، غسل قلبي الخاطي بدم ذبيحتك، لأنه الذبيحة لمغفرة الخطايا، واسكن فيي بالروح القدس، واعطيني نعمة وهبة الحياة الأبدية، تكون مع الرب في السماء في الأبدية. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد مثلث أقانيم في جوهره، لكن هو واحد له الكرامة وله كل المجد. إلى اللقاء أحبائي بحلقة جديدة، أنت أن المسيح في مجيئه، الرب معكم.

قبل ما تكمل عبادة، أي قيود أو أي حاجات جاي بيها اطرحها أمام الرب دلوقتي. اطلق عبادتك حرة في الرب، حتى لو مش حاسس، حتى لو مش مدرك. الله في الوسط، الله في الوسط. قدم ذبيحة حية مرضية

يا رب من ملكك قلوبنا. تعال استعلن فيها يا رب، تعال رب بوضوح يا رب اسكب في القلوب يا رب. بنختار يا رب نسكب أنفسنا عند قدميك، نسكب أنفسنا عند قدميك. روح الله هب علينا، روح الله فيض فينا، روح الله تعالى اعمل العمل اللي على قلبك فينا. أشكرك لأنك بدأت تعمل يا رب وأنت تعمل يا رب. هاليلويا هاليلويا هاليلويا هاليلويا هاليلويا. سيملك سيملك علينا. مبارك الآيات.

حتى لو أنا جاي محمل بأحمال وأتعاب ومشغوليات، لكن النهاردة رب بقدم لك عبادة حية ذبيحة مرضية. واثق في أمانتك، واثق في أمانتك، حتى اللي شايل همه وعايل همه أنت تعول همه عني، لأنك إله أمانة، إله أمانة لا جور فيك، صادق وعادل. هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا. يلا اعبد معايا بالترنيمة دي، إله أمانة لا جور فيه. اللي حابب يقف يسبح الملك اللي يستحق يقف.

خلي لسانك يكون هو العبادة الحية. اطلق كلمات من أعماقك لله الحي. قل له يا رب أنا فعلا بعبدك الآن، أنا بسجد أمامك، أنا بهدي لك قلبي ومشاعري وروحي ونفسي يا رب اهديني.

الريح، الريح، الريح أداة في يد الرب، ليه سلطان على الهوى والريح، صح؟ ليه سلطان على الطبيعة، مش كده؟ طب أنا لو أنا ماشي في مشيئته بيعمل إيه في الريح؟ الرب ممكن يرسل ريح تجيب السلوى ليا وأنا في البرية في عدد 11. الريح ممكن الرب يبعتها تشق البحر وتطلع اليابس عشان أنا أقدر أعدي فيها، ده لو أنا في ملء مشيئته وحاسس أن الظروف صعبة وحاسس أن الدنيا مش ماشية، بس وعده أن يهيئ ويجيب الريح عشانك. لما الفيضان جه في وقت نوح وغرق الأرض، الرب أرسل ريح عشان ينشف الأرض. شوف الرب، أقولها يعني مش عارف أقولها إزاي، بس مزاجه عالي، حنين طيب، وباللغة بتاعتنا حريف، بيعرف يعمل الحاجة في وقتها وبجمال وإبداع. طب لو أنا مش ماشي في مشيئة الرب، لو أنا مش في مشيئة الرب، الريح تعمل ايه؟ تيجي تهز السفينة اللي فيها يونان. فاكرين؟ اسمع الكلام يا يونان، روح بشر نينوى يا يونان، صح؟ الريح في يد الرب بيستخدمها. لو الظروف الصعبة جاية، حتى لو انت مش في ماشي في مشيئة الرب، الرب هيبعت ريح تعدل لك مخك، تخليك تمشي في مشيئته. لكن طول ما انت ماشي في مشيئته افرح بسلطان الله. تعال نغمض عينينا كده ونصلي ونثق في مشيئة الرب في حياتنا، ونثق في عمل

0: مال الرب في حياتنا مع أختنا سلوى.
1: هللويا هللويا، مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك. انت العالي، انت المرتفع يا رب، انت اللي ليك السلطان وحدك، انت اللي بتقول كن فيكون، انت اللي تأمر صير فيصير، الكل يخضع ليك. اشكرك واعظمك ومجدك، يا بختنا بيك، يا عزنا بيك، يا فرحنا بيك. انت ولينا، انت خيرنا، لا شيء غيرك يا رب. جايين نعبدك، جايين نقدم لك يا رب كل المجد وكل الحمد وكل السجود.
2: أيوة.
1: وكل يا رب الخضوع والخشوع لشخصك ولجلالك، لانك انت عالي جدا ومرتفع، ولانك مستحق يا رب ان تاخذ المجد والكرامه والقوه والسلطان يا رب. ده انت عجيب جدا، انت عظيم جدا، لا يعصر امامك شيء، انت تستطيع كل شيء، انت تستطيع كل شيء، ولا يعصر عليك امر. الكل يخضع ليك يا رب، حتى الطبيعه تخضع ليك، الكل يخضع ليك، الملائكه والشياطين يا رب تخضع ليك ولاسمك. أيوة. لانها ترتعب من اسمك.
2: أيوة.
1: من اسم يسوع،
2: يسوع
1: العظيم القدير المهوب. يا رب النهارده انا واخواتي يا رب جايين نعلن ايماننا فيك وفي قدرتك وفي عظمتك. انت العظيم وحدك، انت القدير وحدك. هللويا هللويا. من يستطيع ان يقف امامك؟ من يستطيع ان يغلق باب انت فتحه؟ من يستطيع ان يفتح باب انت اغلقته؟ لا احد، لا احد. انت اللي ليك السلطان وحدك، انت اللي ليك السياده وحدك.
2: هللويا
1: يا رب. جايين نخضع لسلطانك، جايين نخضع لسيادتك.
2: هللويا.
1: حتى يا رب بوحشتنا، حتى يا رب بضعفاتنا، حتى يا رب بأي رب أمور صعبة جت علينا، أي أتربة اترمت يا رب، جايين النهاردة بنعلن سلطان اسم الرب يسوع المسيح. أنت اللي ليك في الموت مخارج.
2: هللويا.
1: أنت اللي تخرج من الآكل أكل ومن الجافي حلاوة.
2: هللويا.
1: أنت يا رب اللي حتى لو الريح مضادة، حتى لو الريح مضادة، لكن مشيئتك هي الصالحة.
2: أيوة رب.
1: مشيئتك هي الصالحة يا رب. أنت بتستخدم يا رب كل الأمور المتخلفة والمعاكسة واللي ضد بعضها واللي عكس بعضها، وتخرج منها يا رب أمور عظيمة جدا.
2: أيوة.
1: وتخرج منها نجاة.
2: أمين.
1: وتخرج منها نصرة.
2: أمين.
1: وتخرج منها أفراح.
2: أمين.
1: وتخرج منها قوة.
2: أمين.
1: وتخرج منها يا رب شفاء.
2: أيوة.
1: هللويا. احنا نؤمن يا رب النهاردة، احنا وشعبك يا رب كلنا يا رب نؤمن فيك، ونؤمن في عمل روحك القدوس وفي قوة الدم يا رب، انك تيجي يا رب علينا ككنيسة، وتيجي يا رب تصنع امر جديد الان ينبت يا رب. كل ابواب مغلقة، وكل حد حاسس ان الريح ضده، وان الريح معكسة، وان الريح يا رب جاية كده في وشه وتعباه وضغطاه ومشاكل من هنا ومن هنا، يا رب انا بصدق انك تصنع سكون، تصنع هدوء، تصنع امر جديد يا رب. الريح اللي هي عاملة هيجان وعواصف تيجي بالمن وبالسلوى، وتيجي يا رب بالخير وبالوفرة، وتيجي بالأفراح، وتيجي بالشفاء. كل اللي شايفه عينينا حتى وإن كان مظلم، وحتى لو إن كان يا رب متعب، وحتى لو إن كان يا رب عكس مشيئتك، لكن أنا بصدق إنك صالح وإلى الأبد مرحمك. العدل والحق قاعدة كرسيك، الرحمة والأمانة تتقدمانك، في خير وفي بركات وفي رحمة، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، حتى من قلب المشكلة، وحتى من قلب العاصفة، وحتى من قلب الأمور المتخلطة ومعكسة. بصدق يا رب إنك تصنع نجاة لأولادك ولشعبك، بصدق إنك تخرج من الآكل أكلاً يا رب النهاردة، تصنع أمر جديد، تفتح أبواب جديدة، تصنع شفاءات لكل مرض يا رب النهاردة، تتكلم على أولادك بالشفاء باسم يسوع. بنؤمن يا رب، إحنا بنؤمن، إحنا بنؤمن.

0: يسوع تزول الآن باسم الرب يسوع. نار الروح القدس تيجي وتحرق، تحرق كل شوائب، تحرق كل يا رب ما رماه العدو على النفسيات وعلى الأجساد باسم الرب يسوع. بس هدأ يا رب إن في حرية وإطلاق لمجد اسمك اليوم، اليوم الآن باسم الرب يسوع. كسر للقيود، كسر للأفكار يا رب اللي عاملة عصابة على العيون وعاملة عصابة على الأذهان باسم الرب يسوع. إطلاق وحرية، إطلاق وحرية. هللويا
1: باسم يسوع،
0: مبارك اسمك.
1: أمين أمين أمين. ممكن تقف معايا؟ كل واحد يسلم على اللي جنبه ويقول له مشيئة الرب هتتم في حياتك. انا عايز، انا شايفكم، ها انا شايفكم. اللي مش هيسلم على التاني انا هنزل له. مشيئه الرب هتتم في حياتك. قولها، قولها بصوت عالي، قولها قولها، شجع اللي حواليك. مشيئه الرب هتتم في حياتك وفي كنيستنا وفي عيلتنا وفي بيوتنا وفي اولادنا. قول امين امين.

0: بالحرب يحارب
1: بالحرب يحارب عنا
2: لما بنقول بإيمان النهار الرب يحارب عنا الرب يرفع كل ضغط باسم الرب يسوع
0: ابلس قدامه مرعوب
2: باسم
0: يسوع
2: مغلوب
0: واحنا في دم المظلوم بالحرب

رب جاي يملى قلبك نهضة بالطمأنينة وبالأمان والسلام إنه موجود في المشهد. اطمن اطمن وصلي لسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. النهاردة ما تبصش على الواقع لكن بص للإله العظيم اللي النهاردة جاي بيقول لك اطمن أنا موجود في المشهد. هو اللي جيب نفسه للتلاميذ والبحر هايج ومضطرب والأمواج عمالة بتضرب من كل ناحية وقال أنا هو. يجي يقول كلمة النهاردة على كل بحر هايج عندك. يجي يقول كلمة النهاردة على كل أمور مضطربة. المعوجات تصير مستقيمة والعراقيب تصير سهلة فيعرب مجد رب ويراه كل بشر. خلينا مصدقين النهاردة أنه رب في المشهد. رب في المشهد. رب في المشهد. الرب في المشهد فوق كل احتياج. الرب في المشهد فوق كل تحدي. الرب في المشهد فوق كل جبل عالي. طمن طمن طمن. قول انا جاي في محضرك النهارده برفع عيني عليك. انا برفع عيني عليك مش هبص على الجبل العالي اللي انا جاي وحاسس اني تعبان بسببه ولا المشكله ولا الضعف ولا التقصير ولا النقص ولا الخناقة اللي في ذهني بقى لها وقت وعمالة تستنزف فيا. لكن أنا جاي النهاردة أبص عليك. كلمتك بتقول نظروا إليك استناروا ووجوههم لم تخجل. يا رب مش هتخجلنا أبدا. استغفر الرب. اتكلم معاه قول له عمرك ما هتخجلني ولا ترجعني وأنا مكسور الخاطر. عمرك ما هتخجلني ولا تخجل ثقتي فيك. أنا بعلن إيماني النهاردة وثقتي فيك وأنا مصدق فيك إنك أنت إله قادر ليك في الموت مخارج يعصر عليك. أو الكتاب بيقول عمق طلبك أو رفعه إلى العلاء. خلي عندك الإيمان والثقة في إله عظيم قادر قادر قادر قادر. هللويا هو موجود النهارده. هللويا الرب ياتي بقوه يملا المشهد بجلاله وبهاء مجده.

0: باب إيمان عرقيب عرقيب تصير سهلة باسم الرب يسوع.
1: تصير سهلة
0: كل معوجات تستقيم أمام حضور الرب في حياتك باسم الرب يسوع.
1: مجد الرب
0: يرى مجد الرب يرى مجد الرب

انت فرح الصلاه كده اقول يا رب انا بصدق انا بستقبل ليا انا بستقبل ليا انا في عراقيب كتير في لخبطه كتير تستقيم من حضور مجدك الوقت اللي جاي في حياتي في امور كتير تقيله كده ومحاربات من عدو الخير تجعل فيها طريق تصير سهلا اعلم بالايمان وسمع نفسك فيه امتلئ بالثقه في اله عظيم احنا ما بنضربش الهوى احنا بنعبد اله قوي قادر فوق كل اسم هات اسم التحدي بتاعك هات اسم المرض بتاعك هات اسم المشكله اللي انت معدي فيها هات اسم الازمه اللي تعباك وضغطك ومخليك متوتر وخايف واعلن اسم الرب واعلن اسم الرب فوق كل هذه الاسماء اسم الرب فوق التحديات دي كلها اسم الرب فوق كل اللي انت معدي فيه اسمه فوق كل اسم امتلي بالايمان في الرب النهارده ما تخرجش من هنا الا وانت واثق انه الهك سائر امامك يصنع امور مجيدة في حياتك عراقيب تصير سهل رب حاضر رب حاضر بيتكلم بيتكلم في كل جنبات الاجتماع مش بس بيتكلم في الخدمة لكن بيتكلم حضور ومجيد تلامس معاه أنا مصدق فيك أنا جاي أعلن اسمك بعلن اسمك أنا بعلن اسمك النهاردة فوق التحديات اللي أنا جاي بيها بعد اسمك في كل قيد مقيدني حرية في اسم الرب يسوع كل تشتيت أنا متشتت بيه وضغط على نفسي وضغط على ذهني وضغط على مشاعري أتحرر في اسم الرب يسوع في محضرك محضر الرب حرية

بشكرك معظمك بارك اسمك القدوس لأنك حي وموجود في وسطينا تصنع أمور مجيدة ليك كل مجد وإكرام في وسط الكنيسة أمين. تفضلوا استريحوا. مبارك اسم الرب. نشكر الرب من أجل وجودنا في محضره. نشكر الرب من أجل كل وقت بنيجي قدامه يتراءى لينا يتمجد يلمس أعماقنا وقلوبنا. مرحب بكم جميعا في محضر الرب. حابب أكمل معاكم الكلام اللي الرب يكلمنا بيه علشان حاسس قوي في قلبي الرب بيعمل حاجة في وسطينا. ابتدينا سلسلة تحت عنوان يكون هو متقدما في كل شيء، وبندرس من خلال الكنائس في سفر الرؤيا الكلام اللي الرب كان بيكلم بيه الكنائس وإزاي يكون هو متقدم في كل شيء. أنا لسه في كنيسة ثياتيرا وعشان كده خلينا هنقرأ مع بعض الجزء الكتابي ونتذكر الجزء الكتابي مع بعض ونشوف اللي على قلب الرب لينا. تعال نقف مع بعض وإحنا بنقرأ كلمة الرب من سفر الرؤيا أصحاح 2 من عدد 18. سفر الرؤيا أصحاح 2 من عدد 18. واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في ثياتيرا هذا يقوله ابن الله الذي له عينان كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقي. أنا عارف أعمالك ومحبتك وخدمتك وإيمانك وصبرك وأن أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى، لكن عندي عليك قليل أنك تسيب المرأة إيذابل التي تقول أنها نبية حتى تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان، وأعطيتها ذمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتب، ها أنا ألقيها في فراش والذين يزنون معها في ضيقة عظيمة إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم. أولادها أقتلهم بالموت، فستعرف جميع الكنائس أني أنا هو الفاحص الكلى والقلوب، وسأعطي كل واحد منكم بحسب أعماله. ولكنني أقول لكم وللباقين في ثياتيرا، كل الذين ليس لهم هذا التعليم والذين لم يعرفوا أعماق الشيطان كما يقولون أني لا ألقي عليكم ثقلا آخر، وإنما الذي عندكم تمسكوا به إلى أن أجيء، ومن يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطيه سلطانا على الأمم فيرعاهم بقضيب من حديد كما تكسر آنية من خزف، كما أخذت أنا أيضا من عند أبي وأعطيه كوكب الصبح. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. ربي يبارك لنا قراءة كلمته الصالحة لحياتنا. مش عايز أخذ وقت طويل إن أنا أقعد أراجع اللي بقوله الأسابيع اللي قبل كده، لكن اتكلمت الأسبوع اللي فات إنه الله قادر ضد كل أنماط عدو الخير ومحارباته، وتكلمنا إزاي إنه العدو بيحاول يسيطر على شعب الرب ويسيطر على الكنيسة ويحاول يسيطر على حياتك علشان ما يبقاش للرب السيادة والسلطان في حياتنا. ودايما بقول انه في الرسالة اللي مرسلة الى الكنيسة بالرب بيعلن نفسه اعلان واضح جدا، والاعلان ده هو المفتاح والحل لحالة الكنيسة. فالإعلان الإلهي اللي أعلنه الرب لكل المجد إلى كنيسة ثياتيرا كان بيقول عن نفسه كده: أنا ابن الله الذي له عينان كلا

لهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقي. وقلنا كده انه لما يعلن الرب لكل المجد عن نفسه انه ابن الله ويعلن عن لاهوته انه ابن الله في مواجهه امر معين داخل الكنيسه، تعرف انه الامر سيريوس جدا، الامر جاد جدا، الامر محتاج وقفه. والرب كان بيفتح عينينا انه الحرب اللي جاية على الكنيسة هنا هي حرب جاية من الداخل، مش حرب عليها من الخارج. حرب جاية من الداخل ازاي؟ بيقول له كده: عندي عليك قليل انك تسيب المرأة إيزابل التي تقول انها نبية حتى تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان. حرب جاية من جوه، حد ليه شأن ومكانة وبيعلم في وسط شعب الرب، يبتدي ياخد الشعب إلى حتة بعيدة جدا عن مقاصد الله بالإغواء، أنه بيغوي أو بتغوي. طبعا قلت قبل كده أنه هي المرأة دي ما اسمهاش إيزابل، لكن بتعمل بنفس أسلوب إيزابل اللي كانت في العهد القديم، فأطلق عليها الوحي إيزابل لأنه نفس الرياسة الشريرة بنفس الطريقة بتتعامل في نفس الأسلوب علشان تغوي كنيسة الرب. وعايز النهاردة أركز بنعمة الرب أنه نبص على الاستراتيجية دي، الأسلحة المستخدمة دي، ونبص إحنا المفروض نعمل إيه، ونفحص نفوسنا ونتمسك بأن إحنا نكمل مع الرب حياة مقدسة، حياة فعلا مرضية قدام الله. الأسلحة زي ما تكلمنا وتكلمنا كتير، لكن أقول النهاردة بكل اختصار، الأسلحة المستخدمة هو سلاح الإغواء، تغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان. وقلت أنه الإغواء هو معناه التضليل، أنه كل ضلال ممكن يترمي عليك من أي ناحية، كل خداع، كل أمور فيها انحراف عن المسار الصحيح وعن وصايا الرب وعن أنك تعيش بالكامل ملك للرب، ده اسمه إغواء. مش بس إغواء، لكن مع الإغواء الرياسة دي والقوة الشيطانية دي بتسرب لك حاجة كده اسمها اني ابرر لنفسي اللي انا بعمله. فمش بس ابليس بيغويني، لكن ابليس كمان بيبرر لي الموقف. انا على فكرة يعني عملت الموضوع ده، بس انا لسه مكمل مؤمن زي ما انا لسه مكمل ماشي مع ربنا. هو ده مجرد بس تنفيذ كده، انا احس بالضغط فبروح اعمل الحاجة الفلانية، بقع في الحتة الفلانية، بفتح المواقع الفلانية، انا بس يعني هي مجرد تنفيذ كده. ويبتدي عدو الخير يدور لك، هو اللي بيدور لك على تبريرات تبرر بيها وقعاتك وتبرر بيها الأمور اللي انت بتغوى فيها وبتروح فيها مع الشرير. ليه؟ علشان ما يبقاش في سلطان لله في حياتك وتبقى مستنزف الطاقة والقوة ومش عايش حياة إيمانية صحيحة. تنجح انه ترمي لك اسباب تسكت بها ضميرك، تنجح انه تقول لك كده لا، طب ما الكتاب بيقول كل الاشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء. تمسك انت بقى في الكلمه دي تقول ايه؟ لا، اللي انا بعمله ده لا يتسلط علي، مش بيتسلط علي انا، يعني هو كده برضه يعني تفاريح زي ما بيقولوا كده. عايز اقول لك انه لما بيجتمع الاغواء مع انك تبرر لنفسك اللي انت بتعمله، تلاقي نفسك بتسقط وما عندكش نية انك تتوب. ليه؟ انا حاسس جوايا ان انا ما بعملش حاجة غلط، انا حاسس جوايا انه دي حاجات يعني سنوية، يعني دي مش حاجات اساسية يعني عشان نقف عليها، لا دي حاجات سنوية يعني كده حاجات صغيرة. فبص الاقي نفسي بغرق في الامور اللي بيرميها عليا العدو، وفي نفس الوقت انا ببررها لنفسي، فما عنديش اتجاه ان انا اتوب قدام ربنا او ان انا اصلح مصاري. وبالطريقة دي

عدو الخير بينجح في اللي عايز يعمله. هو ده نمط روح إيزابل أو نمط هذه الرياسة الشريرة اللي بتشتغل وبيوضحها لنا هنا في كنيسة ثياتيرا. إيه ده النمط ده؟ بيخليك كده إيه تقيس القداسة بمقاييس العالم. احنا احسن من غيرنا بكتير يا عم، احنا ما بنقطعش رقاب الملائكه، احنا برضو بنروح الكنيسه ده كل اسبوع، ويعني بنفتح برضو كتاب وبنفتح كده كم وعظه وشويه ترانيم نسمعهم كده، احنا كويسين احنا كويسين. لما بيوصل لك العدو كده الفكره دي انك كويس، تبص تلاقي مستوى قداستك وعلاقتك بربنا نازل مش طالع. فابتدي أسلك في أمور شريرة وأقول إيه؟ لا أنا بحب الرب على فكرة، أنا بحب الرب، لا أنا بحب الرب، لا الرب السيد في حياتي. اوعى تقول كده، لا أنا بحب الرب، ده ضعف عادي كده، ده مجرد ضعف عادي يعني أنا معدي فيه يعني، وهيروح لحاله في وقت من الأوقات. إيه ده؟ هو ده اللي المفروض هي بتسعى إنه توصله للعبيد، لكنيسة الرب. أنا على فكرة لسه بخدم يا جماعة، أنا لسه مؤمن، أنا لسه بحب ربنا، أنا لسه مؤمن، أنا بخدم كمان ربنا. يعني أنت تيجي جاي تتكلم على إيه بالظبط؟ وعلى طول في تبرير تبرير تبرير تبرير، ومع الوقت تبص تلاقي الضمير نفسه ابتدى صوته يهدى ويسكت في حياتي. إبليس عايزني، ممكن استعمل التاني لأن ده هيعمل شوشرة جامدة. إبليس عايزني طول الوقت ابتدي أعبد ربنا، لكن أنا بدور على إزاي أرضي نفسي، أرضي شهواتي، أرضي دوافعي، أنا بدور على شبعي أنا. يبقى العلاقة بيني وبين ربنا ما بقتش إن ربنا يبقى راضي، ما بقتش إن ربنا يتقدس في حياتي، ما بقتش إن ربنا يعني يبقى ليه السيادة، لكن بقت إنه أنا فين والموضوع بيشبعني أنا ولا لا. عشان كده كلمات الرب شديدة جدا لملاك الكنيسة. وتعالوا روحوا معايا كده لعدد 21. في عدد 21 بيقول ايه من رؤيا اصحاح 2؟ ايوه نحاول نبص مع بعض. رؤيا اصحاح 2 في عدد 21 بيقول: واعطيها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتب، اعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتب، ها انا القيها في فراش والذين يزنون معها في ضيقه عظيمه. ايه ده؟ الرب نفسه جاي بيتحرك وبيقول ايه؟ اللي بيعمل كده ده ليه عندي عقاب، في قضاء شديد. ليه؟ لانه بيفسد كنيسه الله من الداخل. فالأمور ما لا تؤخذ باستهانة. يا رب أنت بتعمل كده ليه؟ طب أنت جاي يعني بالقسوة دي على الكنيسة دي ليه؟ بيقول كده لو كملت معايا في عدد 23 في الجزء الثاني منه، بيقول: فستعرف جميع الكنائس أني أنا هو. خلي بالك الموضوع ده في حقي، في حق جسدي، في حق كنيستي، في حق شعبي، أنا لازم أقف فيه وقفة حاسمة وكل الناس تعرف أني أنا هو، أنا جاي علشان أدافع عن شعبي وكنيستي. أنت هو مين؟ أنا الفاحص الكلى والقلوب، وسأعطي كل واحد منكم بحسب أعماله. وكانوا بيحذرنا عبر الأجيال والعصور كلنا، خلي بالك ما تقعش الوقعة دي، خلي بالك العالم ما يختلطش بيك، خلي بالك ما تقعدش تبرر لنفسك وتحلل لنفسك وتمشي في حياة فترة ملهاش أي لون ولا طعم مع الرب. حياة مش للغابات، لكن حياة الرب يسود فيها، حياة الرب يبقى هو السيد فيها. خلي بالك الحياة الميكس ديت اللي هي بين العالم وبين الرب دي على فكرة بتبقى ملزة للإنسان، لأنها بتتعامل مع

ملذاته ومع دوافعه الداخلية، فبتبقى لذيذة لي، فبيسعى ليها، بيدور دايما عليها. لكن دي مش مشيئة الرب. خلي بالك ما تنساش اللي الرب قاله على فم بولس في كورنثوس الأولى صح 6، أيتين مهمين جدا في عدد 19 و20، يمكن اتعرض لنيهم قبل كده لكن أقولهم وحطهم قدامك مرة تانية عشان ناخد بالنا إحنا مين. إحنا مين؟ أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل الروح القدس الذي فيكم؟ أنتم هيكل الروح القدس، أنتم ما تاخدوش الموضوع لعبة أبدا. الذي لكم من الله، وأنتم، قول معايا بصوت عالي، أنتم إيه؟ لستم، انتم مش بتوع نفسكم، ما تدوروش على نفسكم، ما تدوروش على شهواتكم، ما تدوروش انكم تخلطوا الامور ببعض، انتم مش بتوع انفسكم. كمل معايا العدد اللي بعده، بيقول ايه؟ بيقول لانكم قد اشتريتم، الدافع فيكم ثمن غالي، مبارك اسم الرب، فمجدوا الله في اجسادكم وفي ارواحكم التي هي، انتم مش بتوع انفسكم، انتم بتوع ربنا، مجدوه مجدوه. عشان كده النهارده عايز احط قدامك الامر دوت، وده عنوان التامل بتاعي، احفظ نفسك وتمسك بما عندك. احفظ نفسك وتمسك بما عندك. انا محتاج ان انا اجي افحص نفسي، هل أنا تحت الضلال دوت؟ هل أنا على طول ببرر لنفسي الأفعال؟ هل أنا دايماً دايماً كده مش حاسس إن في حاجة في حياتي محتاج إن أنا أتوب عنها ومشي كل حاجة ماشية كده وخلاص؟ هي يعني النموذج اللي قدامي من كلمة ربنا نموذج صعب، وعمال أصلي من كل قلبي ربنا اديني نعمة وأنا بتكلم فيه علشان الرب كده يفتح عينينا. العدو بيعمل معانا ايه؟ افحص نفسك. تعال نبص مع بعض على سفر الامثال اصحاح 7، وعايز تامل في الاصحاح دوت. يمكن اصحاح صعب قوي وانت بتبص عليه تقول ايه القسيس هيجي يتكلم فيه دوت، لكن دي كلمه الرب والرب عايز يكلم قلوبنا. امثال 7 دي تحذيرات، تحذيرات من الخطية، لكنه بيصورها في صورة امرأة زانية بتحاول أن تضل الناس. فتحذيرات تحذيرات، لكن مهم جدا أن أنا أبص بعين فاحصة وأفحص نفسي. أول الأصحاح بيقول يا ابني احفظ كلامي واذخر وصاياي عندك. يعني إيه اذخر وصاياي عندك؟ مين بيعرف يحوش هنا؟ ها؟ تعرفوا تحوشوا، ها؟ تحوشوا فلوس وتحوشوا ذهب وتحوشوا حوش حاجات كمان نحطها في عشان يبقى عندنا ستوك. هنا ما بيقولكش بقى حوش لا ذهب ولا حوش فلوس، بيقولك حوش ايه؟ وصاياي. احفظ كلامي، افحص نفسك بقى في الكلام اللي هو بيقوله، افحص نفسك انت واقف فين. يا ابني احفظ كلامي واذخر وصاياي عندك. احفظ وصاياي فتحيا. يبقى اللي مش بيحفظ وصايا الرب حالته ايه؟ في موت، في موت. عشان كده بيقول ايه؟ احفظ وصاياي فيحصل لك ايه؟ يبقى انا محتاج ان انا افحص نفسي، انا بحفظ وصايا الله ولا لا؟ انا ماشي مع الرب زي ما هو بيقول ولا لا؟ انا بحوش كده وبدخر وصايا الله عندي ولا لا؟ بيقول ايه؟ وشريعتي كحدقت عينك. يعني ايه؟ ها؟ كم واحد بيحافظ على عينيه؟ ولو ما بتشوفش كويس تروح تعمل نظارة، ولو حرقاك عينيك لازم تحط قطرة مش عارف ايه. اهم حاجة في حياتك عينيك، تحافظ على عينيك جدا، اهتمامك بعينيك مستوى عالي قوي قوي. طب هنا بيقول ايه؟ شريعتي كحدقة عينك. يعني شريعة الرب مش موضوع ناخده كده يعني لايت كده، ها؟ لما الرب يقول لا في حاجه معينه
خدها.

0: جدية جدا زي ما بتهتم بعينيك.
1: يفحص نفسك. وبعدين بيقول كلمة عجيبة وقفت قدامها في عدد 3، يقول اربطها على أصابعك. يعني ايه تربط كلمة ربنا على صوابعك؟

معناها ايه؟ اضبط عملك بكلمة الرب. كل حاجة بتتمد ليها ايدك، صوابعك بتتمد ليها، لازم تبقى مضبوطة بكلمة الرب. يعني يعني بلاش ايدك تعمل امور غير مرضية لله. دي الوصية اهي. يعني اربط بصفة دايمة. عارف انت لما تبقى رابط كده حاجات على صوابعك كده، كل حاجة هتمد ليها ايدك داخلة فيها. كلمة الرب المفروض تبقى متداخلة في كل عمل يدك الصغير والكبير. افحص نفسك، اكتبها على لوح قلبك. قلب دايما يشير الى انسانك الداخلي كله، فكرك، ارادتك، مشاعرك. كل فكري وارادتي ومشاعري المفروض يبقى مضبوط بايه؟ بكلمة الله. بكلمة الله. بيقول كل الحكمة أنت أختي. يعني زي ما بتحب أختك حب الحكمة، خليها دايما ملازماك. وادعو الفهم ذا قرابة، زي ما أقربائك كده ليهم مكانة عندك، الفهم يبقى بنفس الطريقة. طب كل ده عمال تقوله ليه؟ الأربع أعداد دول كلهم بتقولهم لي ليه؟ عشان اللي جاي، لتحفظك من المرأة الأجنبية، من الغريبة الملقة بكلامها. إيه ده؟ أما كل اللي أنت بتعمله ده يحفظك من الشر. سميه الشر، هو بيمثل بالمرأة وبيتكلم بقية الأصحاح كله إزاي إنه في إغواء، والإغواء صعب جدا جدا، والعدو بيحاول يغوي. لكن عايز أقول لك النهاردة، أنا محتاج إن أنا أفحص نفسي في أول أربع أعداد في الأصحاح. كلمة الرب بالنسبة لي واخدة أنهي مكانة؟ هي فين؟ يبقى أول حاجة كان فيه وصية، وبعد كده النتيجة أنها تحفظني من هذا الخداع وهذا الشر. يبتدي يوصف لنا بقى حد ماشي في السكة ويقول لنا تحذروا منه. إيه بقى؟ يقول له كده، لأني من قوة بيتي من وراء شباكي تطلعت فرأيت بين الجهال، لاحظت بين البنين غلاما عديم الفهم. لا لا لا، مش انت مش بتكلم معاك انت. ضمنا تفهم ان اللي مش حافظ وصايا الرب، واللي مش سالك في وصايا الرب، واللي مش رابطها على ايديه، واللي ها جاهل. ده الكتاب يقول فرأيت بين الجهال، لاحظت بين البنين. ده بقى أسوأهم بقى، الغلام اللي هتكلم عليه ده كلهم جهل، لكن ده مش جهل بس، ده عديم الفهم، ده ما بيفهمش. ايه تفهمش؟ طب ايه يعني؟ عابرا في الشارع عند زاويتها وصاعدا في طريق بيتها. الشر ايه ده؟ الانسان عديم الفهم ده بيهمل ايه؟ رايح برجليه للعدو، رايح برجليه عند الشر. ايه ده؟ لانه الاربع اعداد الاولانيين مش موجودين في حياته. النتيجه ايه؟ النتيجه انك بتروح برجليك. على فكرة عدو الخير ها مش بيقول لك ايه؟ يلا دمر حياتك، يلا انهي نفسك، يلا اعمل مش عارف ايه. لا، هو بس ايه؟ بياخدك
بعيد عن ربنا سنة سنة. زاوية الانحراف كل ما تبعد بعيد عن الرب كل ما تلاقي نفسك

رايح في طريق تاني خالص اللي بيتكلم عنه، رايح برجليك. ايه ده؟ بعد. احتاج افحص نفسي. طب وانا بيحصل معايا كده ليه؟ عندي فراغ حضرة القسيس، وحاسس كده ان انا مكتئب، وحاسس ان انا يعني هفرقع، يعني لازم اعمل اي حاجه، يعني اعمل ايه؟ طيب يعني هفضل عايش في فراغ كده، ما فيش حد حواليا، الدنيا كده يعني بورينج قوي وبتاع. وابتدينا نتعلم كده من المجتمع اللي احنا عايشين فيه، يعني حاجات معينه كده. لا لا لا لا، زهقت، لا تعبت، لا مش قادر. طب وبعدين الغلام راح فين؟ طالع يتمشى زهقان حضرته. ومش عارف انه وهو زهقان وطلع يتمشى ان في فخ كبير موجود مستنيه عشان يبتلعه ويقتنصه. ايه؟ ابدور املى الفراغ ده ازاي؟ مريح كده ومش رافع درجات الاستعداد، ولا ببص على شريعة الرب، ولا كده يعني يعني حواسي كده يقظة مع الله، وقاعد في وقت مش المفروض أقعد فيه. حصل في الكتاب ولا ما حصلش؟ ها؟ داود كان قاعد في القصر مريح، الملوك كلهم بره، وهو فين؟ في القصر فراغ بقى، ما هو مش في مكانه، مكانه وسط الملوك، يخرج مع الملوك، مش مكانه يقعد في القصر. ايه اللي حصل؟ الفراخ خلاه يطلع يتمشى على السطح. حصل كل اللي انتوا عارفينه كويس. ايه ده؟ اتاخد رجليه، اتاخدت. مفيش حد كبير يا جماعه، ده الملك، ده داود. عشان كده جاي النهارده اقول لك افحص نفسك، افحص نفسك. انت مريح ولا انت يعني مركز؟ الاثنين بيبتدوا بحرف الميم، ده مريح وده ايه؟ ما تنساهمش. بيقول رأيت بين الجهال، لاحظت بين البنين غلاما عديم الفهم. اسف اني بتكلم كده النهارده. وصايا الرب مش مالية حياته، مش منتبه. لما تبقى مش منتبه ما تبقاش عارف ايه اللي بيترمي عليك، وبتبلع اي طعم، واي حاجة بتترمي عليك كده بتمشي فيها. مفتقد كده العلاقة والشركة مع الرب، مفتقد كده شركة المؤمنين، مفتقد انك تكون جوه أجواء روحية، مفتقد حاجات كتير قوي. ايه النتيجة؟ عمال تتمشى بين صفحات السوشيال ميديا. اهلا، تبص تلاقي يترمي عليك وتطلقت. على فكرة معرفش انتوا بتاخدوا بالكم ولا لا، لما تبقى بتعمل سيرش عن حاجه بعد كده تجيلك كل حاجه. احيانا لما تبقى تتكلم عن موضوع معين وتفتح التليفون تبص تلاقي يجيب لك كل حاجه ليها علاقه بنفس الموضوع. ها؟ بتفكر حضرتك في حاجه، ولا فتحت حاجه معينه، ولا بتدور على مش عارف ايه، ولا بتشغل وقت فراغك بايه، تبص تلاقي جالك كل حاجه. ايه ده؟ أصل في عدو رافع درجات الاستعداد جدا جدا جدا جدا، وعايز يبتلعك وانت حضرتك مريح جدا جدا جدا، واخدها كده. ايه؟ احتاج افحص نفسي. انا بترك مساحة علشان العدو يرمي فيها عليا، ولا انا واقف؟ الطعم اللي بيترمي عليا دوت انا بجري وراه، حاجه تترمي كده عليا كده شفتها كده مش عارف ايه، ابتدي اجري وراها وابحث وابحث وابحث وابحث واشبع بيها رغبات وامور معينه، ولا انا واقف مركز؟ رساله ما اعرفش شكلها ايه تبتدي تاخدني لحته تانيه، محادثه ما اعرفش شكلها ايه تاخدني الامر بعيد، بحث عن شيء يجيب شيء يجيب شيء يجيب شيء، اخش في دوائر مش قادر اخرج منها. وببرر على فكره واقول ايه؟ لا خلي بالكم ده ما تسلطش عليا، ده انا يعني اعرف على فكره اقفل الموضوع في اي وقت،
انا اقدر اقفل

في أي وقت خلي بالكو. بنقول كده لا لا مش انتوا، انا افتكرته مش انتوا مش انتوا. وانت تلاقي نفسك رحت الحتت انت عارف انك مفروض تتجنبها لانها بتأثر عليك، وفي نفس الوقت تكمل. العدو بيقود الخطوات، وللأسف بعد شوية أبص ألاقي نفسي أنا بتعاون مع العدو. معاه علشان يديني أكتر. الضمير في الأول يقعد يصرخ، وأنت عمال تعمل إيه؟ تدوس عليه تدوس عليه لغاية ما الضمير يبتدي يتظاهر يعني ويحاول يوصل لك انك ما تقصدش، وتقعد تدي نفسك الاعذار، وانا اقدر اوقف في اي لحظة وما تخافش عليا، وناخدها كده يعني في كرامتنا. طب انا مش هعمل اي حاجة، انا بس يعني مجرد فرجة وبتاع وكلام ده كله. الغريب جدا جدا جدا، انا عايزكم تبصوا الشخص ده الخداع جاي ازاي. بيقول كده: الشخص ده كان عابر في الشارع عند زاويتها، وصاعدا في بيت في طريق بيتها في العشاء في مساء اليوم في حدقة الليل والظلام، وإذا بامرأة استقبلته في زي زانية وخبيثة القلب، صخابة هي وجامحة، وفي بيتها لا تستقر قدماها، ملاش يعني مقر، طارة في الخارج وأخرى في الشوارع، وعند كل زاوية تكمن. أمسكته وقبلته، اديته كده إيه يعني تست كده معين علشان تسحبه بيه، وأوقحت وجهها وقالت له. أوقحت وجهها هنا الكتاب يقول إيه؟ إنها اتكلمت ببجاحة. عارف لما اتكلمت ببجاحة بتقول له إيه؟ عشان نبقى صحيين، بتقول له: على ذبائح السلامة اليوم أوفيت نذوري. ده أنا عارفة ذبيحة السلامة بتتقدم إمتى، وعارفة الطقوس كويس بتاعت الهيكل، أنا بتوصل له رسالة. لا مش بس ده، رحت ووفيت النذر اللي عليا كمان. بص العدو جاي لك ازاي. انت محتاج انها تتروحن بيروحنها لك، محتاج انها تاخد زي كده شكل كده عشان يعني ضميرك يتسكن من جوه. بيسكن لك ضميرك، ايه اللي بيحصل ده؟ تقول على ذبائح السلام اليوم اوفيت نذوري. خلي بالك، وبعدين مش بس كده، فلذلك خرجت للقائك. انا جالك انت بالذات حاجه سبيشال قوي، تحس انها ايه، حاجه تلمس معاك، حاجه مخصوص. لاطلب وجهك حتى اجدك. مش عايز استرسل في امور ايه عملت ايه وعملت ايه وعملت ايه وعملت ايه، لكن عايز اقول لك كده انه ده الشر. الكتاب وضح لنا الشر بيخش لك ازاي. افحص نفسك. لا انا بس بستكشف عشان يبقى عندي معلومات عامه. لا بلاش تستكشف وبلاش يبقى عندك معلومات عامه. ده مجرد نقاش يعني عشان بس يعني كده الواحد يعني ثقافه. لا مفيش داعي يا اخونا يبقى عندك يعني النوع ده من الثقافه. الأمور بريئة، كلها حاجات بسيطة. حاجات البسيطة بتؤدي إلى نهايات سيئة. محدش عارف. خلي بالك بقى، عدو الخير بقى إيه في الحتة دي بالذات، الناس اللي بيهمها شكلها ومنظرها كده قدام الناس، ومحدش عارف عنه أي حاجة، ونفضل شكله كده وصورته ما تتهزش. عدو الخير رح يدايسله على الحتة دي. على فكرة محدش عارف، موضوع بينك وبين نفسك، محدش عارف. لا، في الله شايفني في كل وقت، فحص القلوب ومختبر الكلى. شايفك. افحص
نفس

افحص نفسك. ايه ده؟ بيقول الكتاب هنا في عدد 21 انها اغوته بكثره فنونها فذهب ورائها. عارف الكتاب بيوضح بمنتهى الوضوح والصراحه هو حالته ايه. عدد 22 ذهب ورائها لوقته كثور يذهب الى الذبح او كالغبي الى قيد القصاص. ايه ده؟ بترمي نفسك بتروح برجليك. اكتر حاجة عدو الخير بيمارسها هو ده، بيمارسه على صفحات الميديا وبيستخدمه كتير قوي حوالينا وبيحاول ان هو يوصل لك. يمكن تعرف تقفل ابوابك وما تروحش للشر برجليك زي ما اخونا دوت مشي في الطريق وراح وقابل وعمل وسوى والكلام ده كله. انت بيمارسها عدو الخير من خلال بقى كل العالم اللي مفتوح بين ايديك. انا محتاج افحص نفسي. على فكرة الإعلام والميديا موجود من بدء الخليقة. حد عارف إزاي؟ حد خد باله من الحتة دي؟ ها؟ آدم لما أخطأ رب راح له في الجنة. سفر التكوين صح 3. حد قراها خد باله منها؟ سفر التكوين صح 3. الرب رايح بينادي على آدم في عدد 8 بيقول له وسمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة. سمع هما الاثنين عند هبوب ريح النهار. فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت؟ فقال ركز معايا سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. فقال من أعلمك أنك عريان؟ يعني أعلمك إعلان إعلام. مين وصل لك الرسالة دي أنك عريان؟ عدو الخير راح إداله إعلان بس مش نازل على شاشة ولا طلع لك في اليوتيوب ولا أي حاجة. ده راح له بنفسه عشان يعلمه. ايه ده؟ العدو يستخدم الاعلام والاعلان والميديا من بدء الخليقه. من بدء الخليقه زمان في اعلام. من كان المصدر الاعلامي لذهن ادم؟ الشرير دايما عبر العصور كان يعمل نفس الحكايه. خلي بالك لانه عارف ان قوه الاعلام رهيبه جدا. يشتغل بيها عشان يغسل الاذهان علشان يبعت الرسائل عشان يعمل الامور. ايه اللي بيحصل ده؟ فاكر كده سنحريب لما كان بيحارب حزقيا الملك بعت له ايه؟ رسائل. اعلام اهو. رسائل تهديد دخل بيها محضر الرب ونشرها علشان الرب يتدخل في الامر. ايه ده؟ اعلام اعلام اعلام. ايزابل لما حبت انها تفني نابوت وتاخد الكرم وتفرح الملك اخاب بعد ما كنا بنتكلم عنه الاسبوع اللي فات قد ايه يعني مخبون برغم الغنى الفظيع ده ان هو ما اخدش الكرم. عملت ايه؟ بعتت رسائل. ايه؟ نادت بصوم. هي روحانه الامور الاول وبعدين قالت لهم ايه؟ حطوا نابوت وهاتوا له شهود زور يشهدوا عليه واقتلوه. رسائل. لما حاولت تحارب ايليا عملت له ايه؟ لا انتوا ايه صحيحين معايا ولا لا؟ بعتت له ايه؟ رساله اعلام. بكرة. طب ليه مش النهاردة؟ أقول تاني لو كانت تقدر تموته النهاردة ما كانتش اتأخرت وكانت بعتت. لكن تهديد عشان يتملي بالخوف والخوف يخليه يهرب. الإعلام مستخدم عبر العصور كلها عشان كده اتعامل مع الإعلام بحذر شديد. لا للاستنزاف في هذه الأمور. عارف ميديا بتعمل ايه؟ تملأ أجواءك بحاجة معينة.

تحوطك، تعمل لك غسيل كده، فتبص تلاقي نفسك انت ما بتفكرش غير في الامر ده اللي مرمي عليك ده، وعمال عمال تدور في نفس الدايره، اذا كان شيره، اذا كان لهو، اذا كان يعني ملذات معينه بتشبعك بشكل او باخر، اذا كان يعني اي امور كده بينك وبين نفسك، علشان ايه؟ الهدف انه انت بتبعد عن الرب، وطريقه تفكيرك كمان بتغير. الميديا استخدموها علشان يعملوا فكر موحد للناس كلها، يحاولوا ان هم يوحدوا الافكار. الثورات ابتدت بالميديا لو تفتكروا، والكلام ده كله امور كانت صعبه جدا جدا جدا. العدو بيستخدم السلاح ده. ما تسيبش نفسك عمال تبص وتتصفح وتخش وتروح وتيجي وترمي عليك امور. عارف من الحاجات السيئة والسلبية جدا الميديا بتعملها في حياتنا، خلينا على طول عمالين نقارن ما بين حاجات وحاجات. تقارن ما بين الممثل ده والممثل ده، وممثلة دي والممثلة دي، وفي اللبس ده والمش عارف ايه، والماركة دي والماركة دي. تبتدي حياتك مع الوقت تمتلئ بالمقارنة. طول الوقت على طول بتقارن. تيجي الكنيسة، لا القسيس النهاردة ما تكلمش كويس، الخادم اللي كان عندنا الأسبوع اللي فات كان رائع جدا، لا التسبيح النهاردة مش عارف كان شكله ايه، الأسبوع اللي مش عارف اللي فات. تبتدي تتملي بالمقارنات بالمقارنات بالمقارنات بالمقارنات. بعد شوية، لا أسمع الكنيسة دي وما أسمعش الكنيسة، لا أشوف الخدمة دي وما أشوفش الخدمة. ايه ده؟ كل ده جاي منين؟ رميته علينا الميديا. الهدف ايه؟ هدف ان هويتنا تتشكل بطريقة غير إلهية. عشان كده كان بيقول لملاك الكنيسة، عندي عليك انك تسيب، تساهلت مع المرأة إيزابل، تهاونت. عشان كده دخلت تعلم وتخوي. وهنا كان بيتكلم في امثال اصحاح 7، بيقول اللي رايح ده مودي نفسه هناك زي ثور رايح يتذبح. على فكره الحاجات اللي بتتهدد جواك بتاخد وقت كتير عشان تعرف تصلحها مره تانيه. والامور الروحيه بالذات اللي بتتهاون فيها وبينجح عدو الخير ان هو يزرع جواها امور، بتاخد وقت طويل جدا علشان تعرف تستردها. أنا مصدق إن في إله، إله عظيم يصنع أمور مجيدة، لكن النهاردة جاي عشان أقول لك كده، افحص نفسك. مفتاح فحص النفس وإن أنا أعرف أنا واقف فين، المفتاح إن أنا أبقى فاهم خطة العدو. مش كده خدت فيها وقت طويل قوي. خطة العدو إن هو عايزك لا تكتفي. خطة العدو إن عايزك على طول هات هات هات هات هات. في كل جوانب الأمور الحسية، واللي فيها لذات واللي فيها امتلاك واللي فيها واللي فيها واللي فيها. عشان كده كان في تحذير من الرب لينا في سفر الأمثال صح 7، قبل ما أسيب النقطة دي، عدد 24 كان بيقول كده. أمثال 7 عدد 24 يقول: الآن أيها الأبناء اسمعوا لي واصغوا لكلمات فمي، لا يمل قلبك إلى طرقها. دي تعليمات. ولا تشرد في مسالكها. بلاش تتشتت وتشرد وتروح. ليه؟ لأنها طرحت كثيرين جرحى، وكل قتلها فيش كبير على الخطية أبدا. طرحت كثيرين جرحى، وكل قتلها أقوياء. طرق الهاوية بيتها هابطة إلى خدور الموت. رب يقول لك كده، افهم خطة العدو وافحص نفسك. انت واقف فين؟ انت واقف فين؟ طب ايه خطوات المواجهة؟ هقولهم بسرعة عشان نصلي، عشان عايز ناخد وقت في الصلاة النهاردة، وربنا دينا كده في حضوره تحرير وتغييرات للمسار في اسم الرب يسوع، وناخد خطوات كده وقرارات في موحد الرب. أنا مكمل مختلف، أنا مكمل معاك يا رب. إيه خطوات المواجهة؟ خطوات المواجهة أول حاجة إن أنا أقدم توبة وأحتمي في ذبيحة المسيح.

التوبة مش يا رب سامحني، لكن مفهوم التوبة الحقيقي هو ان انا اغير اتجاهي. انا كنت ماشي كده، اعمل الخلف دور كده وابتدي امشي في اتجاه معاكس. ايه ده؟ هو ده معنى التوبة. التوبة ان انا بعمل وقفة وروح مغير المسار وابتدي امشي في اتجاه تاني مختلف مع رب. هتوب يعني هقول له انا بقطع السكة دي نهائي، انا بحول وجهي عن كل اللي كنت بعمله ده وهبتدي معاك علاقة مختلفة وسيزون مختلف في حياتي، انت اللي اساسه. توبة يعني انا ارفض ان انتمي لكل ما يفعله الشرير. وانا مش بنتمي، انا ببص من بعيد لبعيد. لا، ده انتماء. على فكرة في الميديا لما تفتح بس مجرد انك انت بتبص بيحسبك انك انت ايه؟ فيور. هو مش عارف لما مش عارف تقضي كام ثانية مش عارف تبقى ايه، ولما مش عارف تكمل ايه تبقى ايه. ايه ده؟ يعني اول لما بتخش تتحسب عليهم، تتحسب ان انت تمام، انت معانا هنا. فانا بقرر ان انا لا انتمي لكل اللي بيعمله العدو. هرجع اقف مكاني، احتمي في ذبيحه المسيح. انا ابن لله، انا هقف في صف ربنا، انا مش هقف في الصف الثاني ضد كل اللي بيرميه عدو الخير. انا هقف، انا هقف، انا هقف. وعايز اقول لك لما بيبقى عندك قرار، الرب بالروح القدس هو اللي بيديك معونه عشان تعرف تنفذه. ولو كنت جاد فعلا مع الرب، الرب يدي لك القوة والقدرة انك تمشي في طرقه. الرب بيعمل تحرير لما انا بقرر ان انا اجي للرب بكل قلبي. الرب بيحرر من كل الامور اللي دخلت في حياتي دي، وكل امور الرياسة دي بترميها عليا باسم الرب يسوع تنكسر من عليا. حد يقول امين؟ رب اديني ان انا اقطع الربو دي. ده معنى التوبة، امارس بوعي روحي ان ده بيترمي علي عايز يبتلعني. يبقى اول حاجة ان انا بتوب وانا بحتمي في الرب. تاني حاجة ان انا لا اتساهل. عندي عليك انك تسيب المرأة إيزابل. تتساهل. تتساهل يعني ايه؟ يعني خلينا نشوف زي ما كنت بقول من شويه، مش هكرر كلامي تاني. سمي كل حاجه باسمائها اخي العزيز. لا تتساهل، لا تسيب الامور، ما تمشيش في حياتك بالعشوائيه اللي يجي قدامك تمشي فيه. عدو الخير بيعرف يخش من خلال العشوائيه دي ويعرف يصطادك كويس قوي. كتاب بيقول كده، بولس كان بيقول بل اقمع جسدي واستعبده عشان ما اكونش مرفوض في نظر الرب. ليه؟ انا باخد قرار ان انا مش هتساهل. الجديه في الحياه الروحيه امر مرضي للرب. اقولها تاني، الجديه في الحياه الروحيه امر مرضي للرب. الرب يرضى عنك لو انت جاد في حياتك الروحيه، واخد امورك بجديه بلا تساهل. حاجه الثالثه كان بيقول له كده، تمسك بما عندك. تمسك بما عندك. ايه؟ اتمسك بكلمه الله، اتمسك بالمبادئ الكتابيه، ما تبيعهاش عشان اي حاجه، ما تبيعش الغالي بالرخيص. تمسك بالايمان في الرب وانك تكمل معاه حتى لو عندك يعني فرص انك تراوغ بشكل او باخر وتاخد حاجات كده مش من حقك. لا، انا تمسك ان انا اكمل اؤمن بالرب واستنى الرب وانتظره واعيش حياه مرضيه قدامه. اثبت في الحق. كتاب بيقول تعرفون الحق والحق يعمل ايه؟ انا هثبت. تمسك بما عندك. عندك حق من الرب، تمسك بيه. عندك كلمة الله، تمسك بيها. عندك شركة مؤمنين، تمسك بيها. عندك خدمة الرب أقامك عليها، تمسك بيها. اعملها بكل جدية قدام الرب وخليك مرضي قدام الرب فيها. ايه ده؟ ده من الخطوات اللي تقدر تواجه بيها مواجهة هذا الشرير.

انا عندي اصرار ان انا اعيش ملك ربنا. اخر حاجه عايز اقولها ونصلي، احتمي في ابن الله الذي عيناه كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقي. وانا جاي احتمي فيك، مش هبص عليك كده بالمنظر المهيب ده واخاف منك، لكن انا جاي اجري عليك احتمي فيك، اقول لك احميني غطيني، انا مش قادر، انا لوحدي مش قادر، بس انا جاي اقول لك كده، معونتي منك، انت اللي هتحامي عني، انت اللي هتحميني، انت اللي هتديني النعمه والقدره ان انا اكمل معاك. في روميا اصحاح 13 في عدد 14 بيقول كلمه مهمه جدا، الايه دي هختم بيها معاكم ونصلي مع بعض. الايه دي مهمه جدا جدا انك انت تبص عليها وتحفظها. روميا صح 13 عدد 14 بيقول ايه؟ بل البسوا الرب يسوع. قولها معايا، قول معايا، بل ايه؟ البسوا الرب يسوع المسيح، ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لاجل. البسوا الرب يعني ايه؟ اتغطوا فيه بالكامل، خلي ثوب المسيح يغطيك من اولك لاخرك، خليك دايما ماشي متغطي في المسيح. النتيجه انت مش هتحط ايدك ابدا في ايد العدو، ولا تصنع تدبيرا للجسد. ايه ده؟ يجي الجسد يعمل اي حاجه يلاقي المسيح موجود، يلاقيني متغطي. تيجي الشهوات تنط كده تلاقي ايه؟ محبة المسيح واحتواء المسيح واحشاء المسيح وكل حاجة من المسيح هي اللي لمساني وهي اللي محوطاني وهي اللي شيلاني وهي اللي رفعاني، ما اعرفش يخش لي. تمسك بما عندك. هنصلي في اتجاهي النهاردة، هنرفض حاجات وهنتمسك بحاجات انا امتلئ بيها. امين. هناخد دقايق في الصلاة. ارفض كل وسن وكل تساهل وكل تلاعب وكل محاولة للسيطرة بالغواية من عدو الخير. ارفض كل بعد عن الحق، كل مقارنة، كل مقاومة ان انا اتوب قدام ربنا. انا هرفض الكلام ده النهاردة، انا هاخد قرار ان انا اعيش بالكامل لرب. انا هرفض كل اللي كنا بنتكلم فيه دوت. انا النهاردة هفحص نفسي وهبص على الامر وهاخد قرار. طب وايه؟ امتلي، مش بس ارفض لكن امتلي، امتلي بالحق، امتلي بالقداسة، امتلي بالتمييز، اعرف اميز الامور المتخلفة، امتلي بالثبات في الرب، امتلي بكلمة الرب، مسك بالمسيح. تعالوا نصلي، تعالوا نصلي. والله رب النهاردة انا جاي، رب كلمنا بوضوح جدا في الرسالة ديت. خلينا محصرين كده قدام الرب دقايق واحنا بنصلي. هنا جاي يا رب ومصدق فيك، اديني توبة حقيقية في حضارك، اديني غير اتجاهي. كلمتني في جوانب كتير، انا جاي النهاردة اقول لك انا بين ايديك يا رب. انا برفض اني انتمي للعدو يا رب، برفض اني اقف في صف الشرير، برفض ان انا ابلع الطعم في كل جوانب. أنا مصدق أنك تحررني، أنا مصدق يا رب أن كل جوانب محتاج فيها تحرير، كل أمور محتاج فيها تحرير من اللي دخل حياتي. أنا مصدق يا رب، حررني في اسم الرب يسوع. مصدق أنك تقطع أي ربط عمالة تربطني بممارسات معينة وخطايا معينة، سواء بوعي أو بدون وعي. يا رب النهارده جاي لك بقول لك خدعت في حاجات كتير، أنا جاي قدامك أشكرك لأنك بتوضح لي أمور.

جاي النهارده بتنادي عليا. قول يا رب انا برجع انا برجع انا برجع برجع من الطريق ده يا رب. عايز اعيش حياه ترضيك، مليانه بمخافه، مليانه بمخافتك.

0: برجع
1: برجع عن كل راحة عبدت معاك.
2: صليها
1: النهاردة. وعلم سلطانك على قلبي الواحد.
2: انت اللي تستاهل انك تسود يا رب.

0: الشفاء والعلاج موجود في وسطينا النهاردة. عايزك تصلي من أجل فتح لكل أفكار خادعة من عدو الخير على ذهنك. كل أمور بيرميها كده العدو ويستنزف ذهنك بيها أنه تنكسر باسم الرب يسوع. أنت في محضر الرب دلوقتي يقول له اكسر كل أفكار خادعة يا رب بتيجي على ذهني، اكسر كل حاجة بتستنزفني، اكسر كل حاجات قديمة رب كل شوية تقوم عليا كده وملاني بيك، اطرد القيود دي باسم الرب يسوع. كل تأثيرات أخد فيها تحرير النهاردة
1: يسوع.
0: مصدق انه في محضرك اتحرر حريه باسم الرب يسوع من الماضي، لكل نفس مقصوره في الماضي حريه باسم الرب يسوع من كل قيود، من كل امور تقيله عدو الخير دايس بيه عليك، حريه في اسم الرب يسوع. سلاسل تقع كده باسم الرب يسوع، قيود تقع باسم الرب يسوع. تكلم كده ان رب يديلك متانه في الايمان وصلابه الوقت اللي جاي، نفسيه صلبه باسم الرب يسوع، روحيا صلب لا تتقهقر باسم الرب يسوع. تكلم كده بال

0: بالإعلان وبالحق. أنا مش ههرب تحت الضغوط. أنا الرب هيديني قوة لمواجهة العدو. أنا الرب هيديني صلابة الوقت اللي جاي. هقف للعدو. العدو لا يقتنصني ولا يسلبني. أنا لا أبتلع. لا أبتلع من ضلال العدو. الرب يديني تمييز ولا أنخدع. أيوة اتكلم اتكلم اتكلم النهاردة على حياتك. رب يعطيك تمييز. لا تنخدع. لا تنخدع من مخططات العدو الوقت اللي جاي. رب يدي لك تمييز كده تمشي في طرق رب. كسر لكل قيد باسم الرب يسوع. لا أكون هشا. ما كنتش كده نفسيتي هشا وعدو الخير يعرف كده يستنزفني ويسلبني الوقت اللي جاي. لا أبتلع. كل مقاومة من العدو تنكسر باسم الرب يسوع. اتكلم اتكلم اتكلم. كل روح بيشجعك على الانعزال والعزلة وانك تتسلب وتبقى لوحدك ينكسر باسم الرب يسوع. كل روح ياخدك في طريق كده مش طريق الرب برفضه باسم الرب يسوع. اتكلم كده على حياتك انه كل خداع عدو الخير كده بيخدعك بيه في العلاقات في الامور اللي في حياتك انه كل حاجات مقلوبه كده وملخبطه مش صحيحه تنكسر باسم الرب يسوع. كل ضلال ترفع من حياتك. نفسي كمان نصلي انه كل روح خوف عدو الخير بيرميه عليك علشان تقف ما تعرفش تكمل ينكسر. كل المخاوف تنكسر. كل خوف على المستقبل. كل خوف على الولاد. كل خوف من اللي جاي. كل خوف من حاجات ممكن تفقدها. كل المخاوف اللي بتخليك تتعب وتضغط وتنكسر وتبعد اسم الرب يسوع. رب يرفع المخاوف يملك بسلامه. قدم توبة كده عن كل وقت طلبت فيه الموت لنفسك وان حياتك تنتهي وانك انت مش قادر تكمل عشان خايف وتعبان وتألم. وقول له رب لا اموت بل احيا واحدث باعمال الله. الوقت اللي جاي انا احدث بعجائبك. الوقت اللي جاي انا اعمل اعمالك. كل كلام اتكلمت بيه صلبي عن نفسي النهارده ينكسر باسم الرب يسوع. كل مناطق هزيمة تتحول إلى مناطق نصرة باسم الرب يسوع. نصرة نصرة نصرة نصرة. تيجي نار الروح القدس النار ده تحرق كل أماكن يملكها العدو. تمتلئ بنصرة الرب. مفيش تأثير عليك باسم الرب يسوع. كل مناطق العدو كان يظن ان هو بيمتلكها يحصل لها كسرة الآن باسم الرب يسوع ويسود الرب عليها. حرية حرية حرية حرية من كل قيد. صدق ان النهاردة الرب يسكب عليك النهاردة من روحه اللي يحرك ويطلق يطلق يطلق. مش هكون زي ما كنت أبدا لكن أنا مكمل معاه مكمل بنصرة في الرب. هللويا.
1: كل بنا كل بنا ساد الخراب
0: اسم يسوع
1: في حياتي.
0: هيا نقف واحنا بنتكلم بإيمان على حياتك. نتكلم بإيمان على حياتك الوقت جاي باسم الرب.

ابتلي بالنصرة قبل ما نخرج من المكان ده. تصدق أنا قوي مش لأن فيك أي قوة، لكن قوي لأن المسيح الروح القدس مليك. أنا هقدر أكمل وأرجع أكمل في المسار اللي رب رسمه، لأنه قوته تملاني. تحرر من كل اتجاهات ومن كل ضغط. يصنع معي مفتخرا. مش هكمل زي امبارح، لكن في موسم جديد الرب ياخدني ليه، من الحريه، من العين المفتوحه، من مخافه الرب. قل له انا هسير في طرقك، هرفض كل طعم وكل بيترمي عليها، هل هاك في كلمتك احفظها واخزنها في داخل اعماقي، تعمل معك بمخافه. انا مصدق انك تقوم طرقي وتعطيني نعمه فوق نعمه باسم الرب يسوع. باسم الرب يسوع اشكرك يا رب، وبعظم اسمك وبباركك من اجل حضورك، من اجل كلماتك.

صالحة لحياتنا. بشكرك من أجل كل خطوة رب بتفتح عنينا عليها عشان نتحرك فيها في حرية مجد أولادنا. صدقني الوقت اللي جاي يا رب تسود نتمسك باللي عندنا منك، نكون مثمرين وغالبين لمجد اسمك وامتداد ملكوتك. لا نغوى ولا نبرر لأنفسنا، لكن أنت تسير بوجهك أمامنا وترحنا. بتكلم بالبركة على شعبك، بتكلم يا رب بنقلات في الروح، بتكلم بموسم جديد يا رب من الحرية والشفاء للأعماق، وموسم جديد يا رب من الإثمار والبركة في اسم رب يسوع. سادة يا رب أنك تحفظ شعبك، تسير بوجهك أمامنا، تكلم أسبوع مليان بالبركة والإثمار والنعمة وإظهارات من الروح القدس وحصار من الروح القدس على أعماقنا. تكلم أيضا بالحماية، عدو الخير لا يطمع فينا في اسم الرب يسوع، ولا في الكلمة اللي زرعت جوه أعماقنا، لكن نحميين تحت ستر العالي، نسير في نور وجهك، حياتنا تتملي بالإثمار والبركة. نحن نتحرك من مكان الرب، سير بوجهك أمامنا، أعطينا نعمة فوق نعمة، احفظنا في طرقنا، آتي بينا بسلام، أعطينا رأيتك وعجائبك. باسم المسيح نصلي واسمعنا حينما ندعوك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لنا، ادخلنا في تجربة لكن نجينا مشرورين. مسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد الآن وإلى الأبد، أمين. ارفع إيدك، استقبل بركة الرب. يباركك الرب ويحرسك، يضيئ الرب وجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما. نعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، شركة ومباد الروح القدس تكون معنا وتدوم فينا من الآن وإلى أبد الأبدين. وكل شعب رب قال: رب معكم ويحفظكم، أمين.

0: في الحياة جراح مش مشفية ولا متشافة.
1: كلمات ما نقدرش نشاركها مع أي حد، حتى مع أقرب الناس لينا.
2: حكايات ألم بنعيشها كل يوم، مخفية ورا ابتسامة مزيفة
1: أو صمت مخيف.
0: لكن النهاردة عندنا فرصة نواجه حقيقتنا في المراية
2: ونسأل كل الأسئلة الصعبة علشان نلاقي الحل
1: في بدون رتوش.
3: جديد ومباشر على شاشة قنوات الكرمة كل سبت الساعة 10 صباحا بتوقيت كاليفورنيا، ابتداء من السبت 12 سبتمبر.

0: كان عندي سؤال أخير من ناحية الـ وجهة النظر العلمانية وقصاد وجهة النظر المسيحية. إحنا عندنا الساينتست دوت المفروض إن هو شخص عالم بيدور على العلم ودايماً عايز يوصل للحق بأي تمن. فليه دايماً في فرق ما بين وجهة النظر المسيحية وصاد العلمانية؟ ويعني مش هنقول كل، لكن الأغلبية العظمى من العلماء بيؤمنون بالعلمانية وصاد المسيحية. يعني ليه هو شخص شايف قدامه الاثنين بروفس أو المعتقدين بكل الأدلة بتاعتهم، وعادة بيفضل الأدلة بتاعة الرأي العلماني؟
1: تمام، ده سؤال ممتاز جدا. المشكلة كالآتي يا يوستوس، المشكلة في نقطة البداية. ففي نقطة بداية دنيوية بتقول المادة هي كل شيء، ما فيش ربنا، وبتقول الصدفة والزمن وقوانين الطبيعة تعمل أي حاجة. دي نقطة البداية الدنيوية. تمام، في نقطة بداية كتابية بتقول الله خارج الزمن، والله كل القدرة وكل المعرفة، وهو اللي خلق بكلمة قدرته مش بالعوامل الفيزيائية اللي نعرفها دلوقتي.

0: وبتقول إن الحياة تنشأ من حياة، ومش ممكن الحياة تنشأ كده لوحدها، ودي نقطة البداية الكتابية. فالمشكلة مش في الأدلة، لأن احنا بنبص على نفس الحفريات وبنبص على نفس طبقات الأرض وبندرس نفس البيولوجي علم الأحياء وبندرس علم الفلك، دي كلها علوم كلنا بندرسها، لكن تفسيرنا للعلوم دي مختلف على حسب نقطة البداية. فلو خدنا نقطة البداية الدنيوية بتقول المادة هي كل شيء، برضو مين أوجد المادة؟ ده سؤال مفتوح. بعدين حاجة تانية، هل الصدفة العشوائية قادرة على الخلق؟ ده بكل تأكيد بنقول لا، لأن بالصدفة ممكن يطلع لي عين قدام وعين ورا، صدفة مش كده؟ فالصدفة في حد ذاتها لا تستطيع أن تخلق. لو عطيتني ملايين السنين وأنا عمال أكرر الحاجة غلط غلط غلط، مش هتطلع صح في النهاية. ففكرة ملايين السنين دي نشأت في علم الجيولوجيا لما ابتدوا يفكروا بالوتيرة الواحدة، وقال لك معدلات التغير اللي احنا شايفينها في الوقت الحاضر هي اللي حصلت في الماضي، وبنرفض طوفان نوح اللي هي الجيولوجيا الكارثية. لأنهم بديين من نقطة مختلفة عن نقطة البداية الكتابية، عشان كده بنوصل لنتائج مختلفة تماما.
1: طيب هل إحنا لو اكتشفنا أو في اكسبيرمنت أو اختبار حصل، أو مثلا اختبار قدرنا أن إحنا نعمل بيه خلية، أو لقينا على كوكب تاني أو قمر تاني زي ما في حاجات بدأت تطلع سواء المريخ أو يوروبا، القمر بتاع مش متأكد مشترى ولا كوكب تاني، لو لقينا حياة على الكواكب ديت، برضو أكيد مش هيبقى دوت دليل قاطع إن اللي إحنا بنفكر فيه غلط.
0: طبعا، بس عايز أقول لك حاجة، إنه المريخ مثلا ما فيهوش مية سائلة، تمام، كل لقوه حاجات هيدريتد حوالين موليكيولز، تمام، لكن التضاريس بتاعته ناس بتبص عليها وبتقول لك كأني طوفان نوح حصل على المريخ، يعني مش لاقين مية سائلة هناك، وبيرفضوا طوفان نوح على الأرض اللي هي 70% منها مية. فالمشكلة مش في الحقائق، المشكلة ازاي أنا بفسر الحقائق. عشان تقولي إن في حياة في كوكب تاني ما عندهوش أتموسفير، ما عندهوش الغلاف الجوي، ما عندهوش النسب المضبوطة للأكسجين والكربون دايكسايد وثاني أكسيد الكربون، ما عندهوش الضغط الكافي والجاذبية الكافية. انت بتشوف لما رواد الفضاء بيطلعوا للقمر، وده جنبينا يعني يعتبر خطوة ونص في
1: آخر الشارع،
0: آخر الشارع بالظبط بالنسبة للمسافات الفضائية، بتشوف لابسين شكلهم ازاي، بتشوف ان البودي ويت بتاعهم بيتغير ازاي، الوزن بتاعهم، والناس اللي سابوهم كذا شهر في الفضاء لانه ما عرفوش يجيبوهم وجابوهم قريب، بيدخلوا لفترة طويلة من الفحوص الطبية على بال ما يتأقلموا تاني على جو الأرض. فالأفكار اللي بنشوفها في الأفلام إن إحنا هنروح نسكن في كوكب تاني ومش عارف هيبقى في حياة شكلها إيه، الأكل اللي بيأكلوه، إحنا بناكل خضار ولحمة وفراخ وواتيفر.
1: أنا مش بتكلم على اللي هو فضائيين سنتينت اللي هو زينا كده، لا، أنا بتكلم على حياة من حاجة يعني صغيرة، اللي هو مثلا كائنات دقيقة أو بكتيريا أو أيا كان هتبقى عاملة إزاي.
0: بس البكتيريا دي طائفة ما نقدرش نطبقها على جسم الإنسان، لأن البكتيريا زي بقولك بتتكاثر في ظرف دقايق وظرف ساعات، إحنا جسمنا أكثر تعقيدا من كده. اللي تلقى مفيش أي مشكلة إن حاجة تتلقي، دي مش هتسبب لنا أي مشكلة في الإيمان المسيحي، بس بقولك حياة كما نعلمها، حياة آدمية، خلينا نركز في كلمة حياة آدمية، ده مستحيل إنها تتواجد في أماكن ما فيهاش المقومات الأساسية للحياة الآدمية.
1: بس أنا عارف إن طبعا البكتيريا والكائنات الدقيقة دي تقدر تستحمل حاجات إحنا ما نقدرش نستحملها، لكن دوت ما يمنعش إن هي ممكن تتطور. ما هو طالما خلاص هي اتعملت، يعني هي جات إزاي؟ لو في بكتيريا على كوكب زي دوت
0: ماشي، جات الله إزاي؟ الله الخالق خلق حاجات عظيمة كتير، هو ركز على خليقة الأرض، شرح لنا إزاي الأرض ربنا خلقها، وإزاي النباتات والحيوانات والطيور والإنسان. لكن
1: ممكن يخلق كائنات دقيقة على كوكب من غير لازم.
0: كلمة يمكن دي تفتح باب كبير قوي أنا ما أقدرش أفتي فيه، لأن ما فيش نص بيقودني أني أقدر أفسر الأمور دي. لكن لو لقوا حاجة زي كده ما فيش أي مشكلة في ذلك، لأن الله الخالق يقدر يعمل أي حاجة.
1: هو في بحوثات إن في حاجات اتلقت على يوروبا فعلا، بس الفكرة هل لو إحنا خلصت أكدنا في

0: الحياة على يوروبا، هل كده إحنا نقدر نقول إن لا ده في حياة ممكن تحصل من غير حياة أصلية، يعني إن الأحماض الأمينية دي تكونت خلية والخلية تكسرت وكده، لا. ولا لازم يبقى ربنا هو اللي خلقها؟
1: آه بالضبط، لأن عشان يكون لنا أحماض أمينية وتعمل بروتين ده كله يشتغل لما يكون في جدار للخلية، وجدار الخلية ده معقد جدا، 2 layers of phospholipids، وما موجود ليها فتحات زي ما قلت لك تدخل وتطلع الصوديوم والبوتاسيوم وحاجات تانية. فعلشان ده كله يشتغل محتاج حياة، لأن لما إنسان بيموت أو حيوان بيموت ما هو جواه خلايا في الأول وفيها DNA بس ما بيشتغلش، فالحياة دي أكتر من المادة، ده اللي عايز أقوله. فحتى لو جبت كل مكونات الخلية مش هتقدر تعمل خلية، لأنه في حاجة للتنفس جولجي أباريتس، وفي حاجات للباكيجينج بتاع البروتين، وقصص طويلة قوي. الخلية دي كأنها مدينة كبيرة شغالة، فمش تلاقي مكون واحد تقول أنا عملت حياة، ما ينفعش.
0: فحتى لو في خلايا فعلا على يوروبا أو بكتيريا أو كائنات دقيقة ديت، هيبقى لازم ربنا اللي عملها.
1: بص، أي خلق لازم يكون ربنا اللي عمله، أي خلق، لكن تفاعلات لوحدها تعمل حياة ده مستحيل، وده اللي هو البيوجينيسيس وكلنا مؤمنين به. كل العلماء حتى اللي هم غير مؤمنين عارفين ان في حاجة اسمها بيوجينيسيس، وأبيوجينيسيس معناها ان الحياة تنشأ من عدم الحياة، وده مستحيل، المواد الكيماوية مش حية.
0: لكن الأرجح لو إحنا لقينا فعلا الحياة إن ربنا هو اللي عملها، أنا بحس إن إحنا كده ممكن نبقى بنبص على تضليل، يعني إن لو عالم بيحاول يدور على حياة بتيجي من غير حياة ولقى حاجة زي كده، هيبقى حاسس إن خلاص أنا لقيت الحاجة اللي تثبت لي إن الحياة ممكن تيجي من غير حياة. لكن لو ربنا خلق حاجة على كوكب تاني، ممكن يبقى ده التضليل بالنسبة له ويخليه يشك ويسيب الدين كله.
1: تمام، انت حطيت كذا كلمة لو في الحديث الجميل بتاعك.
0: من ناحية ايه؟
1: من ناحية افتراضات. تمام، فانت بتفترض ان تلاقت خلية حية، لحد دلوقتي ما لقيناهاش، تمام، فما نقدرش نحكي فيها لان مش موجودة. على مستوى الارض ومستوى الحياة اللي على الارض، احنا عارفين تماما ان الحياة لا تنشأ من كيماويات، ده اللي احنا متأكدين منه، ده اللي هي العلم التجريبي المعملي. فالمؤمن والملحد عارفين تماماً الحياة لا تأتي من عدم حياة. إيه اللي يحصل في الفضاء؟ خلينا نستنى لما تطلع النتائج نبقى نحكي فيها مرة تانية.
0: تمام، نقدر ندخل على موضوع المخطوطات اللي احنا وصلنا بيها للكتاب المقدس. احنا عندنا الجانب اللي هو السكولرز اللي بيقولوا ان احنا بدأنا من المخطوطات اللي بيتورثها اليهود، وبعد كده بدأت الرسل يزودوا عليها العهد الجديد كله، وبعد كده تأكدنا من الديد سي سكرولز أو مخطوطات البحر الميت إن الحاجات ديت مكتوبة واتنقلت صح، وبعد كده بعد طبعا تطورات كتيرة وصلنا للإنجيل اللي هو موجود دلوقتي، صح؟
1: هو المسار ده مظبوط إلى حد كبير، بس أنا عايز أقولك أن كل الكتابات دي كتبت بالروح القدس، ده بقى الفكر المسيحي، لأنه الكتاب المقدس موحى به من الله. يعني إيه موحى؟ يعني أنفاس الله، يعني كلمات الله اللي استخدم فيها بشر، والبشر دول ربنا أهلهم بالفكر وباللانجوج باللغة علشان ينقلوا أنفاس الله لينا. والكتابات اللي في الكتاب المقدس كل جزء ليه ستايل معين، ليه طريقة معينة في الكتابة. ففي مثلا أصفار كتبت بالشعر في العبرية، والشعر العبري ما هواش القافية، احنا عندنا في العربي لازم تبقى آخر حرف متساوي في كل الشعر. الشعر اللي في العبري اسمه بالتوازي، فمثلا السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، ونفس المعنى بس في توازي. ففي 5 أصفار اتكتبت بالشعر، سفر أيوب والمزامير والأمثال والجامعة ونشيد الأنشاد. تمام، في أصفار تانية كتب اسمها سرد تاريخي، اسمها ناراتيف، ده سفر التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية. في أصفار تاريخية تبدأ من يشوع وتنتهي بأستير، عزرا نحمية أستير. في أصفار تانية نبوية اتكتبت وفيها نبوات عن المستقبل اللي هم ما شافوهوش، بس كتبوا عنه وتحقق، وده من أجمل

0: حاجات اللي بتوري صدق الكتاب المقدس.
1: طيب حاجة مثلا زي ان احنا عندنا في 4 أو 5 كتب كتبهم موسى مظبوط؟
0: ايوه 5 هما بالظبط.
1: تمام. في مثلا قرية ذكرت في المفروض ان موسى هو اللي كاتبها، هي ذكرت باسم

0: ماشي اه يعني المهم ان في اختلافات
1: سنه زينا زي يعني قريبه بتاعتنا ده
0: قريبه
1: انا باكد كلامك يعني
0: بس فحاجه مثلا زي كده بتقول ان لا ده في تعديل حصل بعد ما موسى مات على اسم البلد
1: لا انا درست الموضوع ده ووجدت الاتي ان في اكتر من تسميه لاماكن بنفس الاسم تمام فمثلا احنا عندنا في يونايتد كينغدم في بريطانيا في حته اسمها هاملتون تروح أمريكا تلاقي في مكان اسمه هاملتون تروح أستراليا تلاقي حاجة زي كده في حتة اسمها بيرث عندنا موجودة في أستراليا فقصدي أقول لك إن في تسمية متكررة لأماكن مختلفة البلد اللي أنت ذكرتها دي اسمها مكان للأسود ده معنى اسمها تمام ودي كانت موجودة في الجنوب لما إبراهيم اتقابل مع واحد اسمه ملكي صادق تمام دي في الجنوب سبط دان لما توزعت الأرض ده في عند الساحل وفي نفس الاسم فهم قالوا انه وده حصل بعد موت موسى كمان بفترة فقال لك انه ده تعديل على الاسم التاني لا انا بقول لك ده في ملتيبليكيشن يعني في الاسم ده متكرر في كذا مكان
0: بس ما كانتش تسميت بيه لحد بعد ما موسى مات
1: ده في بتاع سبط دان لكن في بتاعه الجنوب اللي جنوب اورشليم دي كان اسمها لان دي مكان للاسود
0: كان اسمها دان
1: لا سبط دان لما توزعت الارض كان عند شاطئ البحر المتوسط تمام والقريه اللي انت بتتكلم عنها دي سميت في وقت دان بالاسم ده انها مكان للاسود في مكان تاني جنب اورشليم اللي تقابل فيه إبراهيم مع واحد اسمه ملكي صادق عنده برضو مكان للأسود بنفس الاسم فمحصلش تغيير هي ملتيبليكيشن الاسم متكرر في أكتر من مكان
0: تمام نرجع لموضوع تداول الكتاب المقدس احنا عندنا من ضمن برضو الحاجات اللي بتتسأل ان في قطع من الإنجيل موجودة في ممكن الأول الأناجيل اللي اتلقت ومش موجودة دلوقتي أو العكس حاجة مثلا زي إنجيل يهوذا دوت من المخطوطات يعني اللي لقوها كده في المفروض أظن الكودكس سيناتيكس اللي هو من أول الحاجات اللي كانت موجودة وأظن فضل موجود لحد الكودكس فاتيكانس وبعد كده اختفى أو ممكن نقول إن السكولرز اتفقوا إن هو مش صح فشلوه في حاجة تانية مثلا زي قصة المرأة المسيح قال من فيكم بلا خطية يرميها بأول حجر ديت ما كانتش موجودة لحد القرن الثالث ما كانتش موجودة في كل الأناجيل اللي قبل كده هي فجأة طلعت
1: طيب أنت طرقت موضوعات كتيرة قوي فعايزين نقسمها عشان نعرف نجاوب عليها اللي بيحصل إن في مخطوطات كاملة تمام وفي مخطوطات ناقصة فالمخطوطات دي اسمها variants بعد ما يتحققوا من صدق المخطوطة بالكامل
0: من ناحية إيه
1: في حاجة اسمها canon of scripture يعني إيه canon of scripture في مقاس بيتقاس بيه الكتابة دي نوعها إيه وعدد الكلمات إيه وطريقة الستايل بتاع الكتابة إيه لو حققت كل الشروط دي ولو تناولتها الشعب اليهودي في القديم وتناولتها الكنيسة الأولى ساعتها دي تدخل في الكانون أوف سكريبتشر اللي هي الأسفار المقدسة اللي يؤمن بها الجميع في بعض المخطوطات ما كانش بس أسفار الكتاب المقدس كان في قصص للفلوركور الشعبي الأفكار اللي دايرة في الوقت ده تمام؟ فالجماعة السكولرز فصلوا هذه المجموعة عشان كده دي اسمها أبوكريفا الأسفار المضافة مش المحذوفة هي مضافة لأنها مش مرتبطة بالكانون أوف سكريبتشر بعض الكنائس قبلتها وبتشوفها أن دي حاجة معلمة كويس لكن اللي الملتزم بيه كلهم هم 66 سفر اللي هم 39 في العهد القديم و27 في العهد الجديد دول اللي قبلت على أساس أنها الكانون اوف سكريبتشر المجمع نيقيا ما هوش اللي حدد الكتاب المقدس الكتاب المقدس كان موجود وهم قال اوكي نحن نقر بما هو موجود تمام لكن ما اضيف بعد كده ده اسمه ابوكريفا او الاسفار المضافه زي ما قلت لك في بعض الكنائس قبلتها وقالت دي حاجة نتعلم منها.

0: أم أحرار، ما فيش أي مشكلة في ذلك. فإحنا عندنا الكتاب المقدس اللي بتقر به كل الكنائس، وده مش البشر هم اللي عملوه، ده هم ده الموجود والقبلته الكنيسة الأولى، وده اللي أقروا قالوا خلاص هو ده كده. فهي مش واحد بيحط واحد بيحذف، ده ما عندناش كده خالص، ده هي وثائق موثقة بالكامل، ومنها بنقدر نعرف الفكر المسيحي.
1: تمام، بشكر حضرتك جدا يا دكتور، بتعلم من حضرتك كتير.
0: شكرا يا أستاذ، أهلا بك.

0: شكرا للرب من اجل الوقت الرائع اللي عدى بسرعه. تقريبا هنبقى بنكمل سنه قريب جدا، ونحب ان احنا ناخد وقت خاص نحتفل بيه ونعظم اسم الرب. شكرا لكم على تعظيمكم وتشجيعكم. نشكر الرب من اجل فريق الخدمه والعمل الكبير اللي بيقوم بيه الاخ اندرو في هذا البرنامج.
1: انا بشكر الرب جدا لاجل قناه الكارما ولاجل الاسيس نبيل اللي قاموا بمجهود كبير جدا في اكاديميه الكارما للدراسات اللاهوتيه والتلمذه يوم الثلاثاء 15 سبتمبر الساعه 10 الصبح. حلقه خاصه جدا، منتظرينكم، منتظرين نسمع منكم، منتظرين اسئلتكم ومقترحاتكم.
0: تابعونا لنحتفل معنا.

مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من معجزات إليشع رجل الله. والحلقة بتاعت النهاردة عن آخر معجزة صنعها ربنا عن طريق إليشع. بس على فكرة حلقة النهاردة صنعها ربنا عن طريق إليشع بعد ما مات، حاجة عجيبة جدا، ده اللي هنشوفه في الحلقة. بس بذكر كل مشاهد ومشاهدة انه لما بندرس معجزات ربنا اللي عملها عن طريق إليشع، الغرض من كده مش بس نتعلم دروس، لان في دروس غزيرة من خلال دراستنا لمعجزات إليشع، لكن كمان لان إليشع في رمز واضح وان كان باهت طبعا، لكن رمز واضح لربنا يسوع المسيح. فإليشع اسمه ناب النعمة، واسمه إليشع أي إله يخلص. ويذكرنا باسم الرب يسوع المسيح اللي قال الملاك تدعون اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. تعالوا مع بعض نقرأ المعجزة النهاردة ويدينا الرب فيها دروس وبركة عظيمة. وأنا فرحان قوي لأن المعجزة دي من المعجزات المحببة جدا على قلبي. نقرأ بنعمة الرب من سفر الملوك الثاني وأصحاح 13 ومن عدد 20. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ومات إليشع فدفنوه، وكان غزاة

مؤاب تدخل على الأرض عند دخول السنة، يعني في ليلة رأس السنة، وفيما كانوا يدفنون رجلا إذ بهم قد رأوا الغزاة، فطرحوا الرجل في قبر أليشع. فلما نزل الرجل ومس عظام أليشع عاش وقام على رجليه، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. كما قرأنا يا أحبائي، معجزة النهاردة عملها ربنا عن طريق أليشع بعد ما مات. أليشع بموته أقام ميت، يعني ممكن نسمي معجزة النهاردة الحلوة ميت يقيم ميت. فاكرين الرب يسوع لما قال دع الموتى يدفنون موتاهم، كانوا يقصد أنه الميت بالذنوب والخطايا يدفن الأموات جسديا. لكن عندنا النهاردة ميت اللي هو أليشع، حينما مات ودفن جه راجل، كانوا في ليلة رأس السنة واحد مات وجم يدفنوه، لقوا غزاة أعداء من بلد اسمها مؤاب جايين، فخافوا من الغزاة، بدل ما يوصلوا جثة الراجل ده للقبر بتاعه لقوا قبر أليشع قريب منهم، فتحوا قبر أليشع رموا الراجل اللي مات وفقام وعاش. وبعد كده يقول الكتاب ومس عظام أليشع عاش وقام على رجليه، فحن الرب عليهم. حاجة عجيبة كلمة الله، فحن الرب عليهم ورحمهم والتفت إليهم لأجل عهده مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. معجزة بسيطة جدا بس المعنى والرمز واضح جدا. مات أليشع فدفنوه، وبعدين يقول الكتاب نزل الرجل اللي هو كان ميت على عظام أليشع، ثم قام الرجل وعاش. تعالوا مع بعض نتأمل بثلاث أفكار أساسية في القصة الحقية اللي قدامنا. أول حاجة حق الإنجيل، حق الإنجيل، لأن الإنجيل كلمة إنجيل تعني خبر صار، والأمر الأساسي في الإنجيل هو موت المسيح وقيامته. ثم كلمة عن موت البديل، كيف مات ربنا يسوع المسيح، مرموز إليه هنا بوضوح شديد في أليشع الذي مات. طبعا زي ما كل مرة بنتكلم عن مفارقة بين أليشع والمسيح وليس مقارنة فقط، فهنا في مفارقة، لأن أليشع بعد أن مات ظل في القبر، أما رب أليشع ربنا يسوع المسيح فبعد أن مات ظل في القبر 3 أيام و3 ليالي، لكنه قام ناقضا أوجاع الموت إذ لم يكن ممكن أن يمسك منه. يبقى حق الإنجيل، ثم موت البديل، وأخيرا ليس مستحيل. ما هو ليس مستحيل؟ إن ميت يقوم. وأنا في ليس مستحيل أقصد أشارك حضرتك أو حضرتك بالميت بالذنوب والخطايا. الإنسان اللي مات زي العازر أخو مرثا ومريم لما قالوا قد أنتن، مات وريحته بقت وحشة، معقولة يقوم وياخد جسد جديد؟ هذا ما يستطيع الله أن يعمله. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، يتولد من جديد، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. حق الإنجيل في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 15 يقول الرسول بولس هذا هو الإنجيل الذي كلمتكم به. ما هو الإنجيل؟ حسب الكتب أن المسيح مات من أجل خطايانا. النقطة الثانية إنه دفن. حاجة الثالثة إنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب وظهر لكثيرين. الحاجة الرابعة إن الرب يسوع هيجي مرة تاني. يبقى مات من أجل خطايانا، دفن، قام، ظهر، جاي تاني. هذا هو الإنجيل. الإنجيل هو خبر صار جميل، والإنجيل اللي هو هذه المعاني الأعمدة الخمسة، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، إنه دفن، إنه قام، إنه ظهر لكثيرين، إنه سيأتي ثانية كما مكتوب في كورنثوس الأولى 15. هذا الإنجيل هو الذي يخلص. قال الرسول بولس لست أستحي بإنجيل المسيح إذ هو قوة الله للخلاص، أي ديناميت الله للخلاص. ما الذي يغير؟ ما الذي يخلص؟ الإنجيل. ليه؟ علشان في الإنجيل معلن بر الله بإيمان لإيمان
كما هو مكتوب

ان البار بالايمان يحيى. يعني ايه؟ يعني في الانجيل بيقول ان ربنا يبقى عادل لما يخلص الانسان الشرير. هتقول لي ازاي؟ الانسان الخاطي أجرة الخطية هي موت، يبقى ربنا لما يودي الإنسان الخاطي القاتل للسماء يبقى ربنا مش عادل، صح؟ يبقى ربنا مش عادل إذا ودى الإنسان الخاطي السماء إلا لو في حد حمل خطيته، فدي القصة، ليكون الله عادل بار. أي إن الله خذ حقه في المسيح، بدل ما الخاطي ده القاتل الزاني النجس يموت ويترمي في النار، مات المسيح بدلا منه. وعلى هذا الخاطئ أن يأمن، البار بالإيمان يحيى. هذا هو الإنجيل العظيم. يقول عن الإنجيل: معلن فيه بر الله بإيمان كما هو مكتوب، أما البار فبالإيمان يخلص. والإنجيل بيدي ولادة من تاني: لأني ولدتكم في المسيح يسوع. بالإنجيل كورنثوس الأولى 4 عدد 15. الإنجيل بيدي سكنة الروح القدس: لست أستحي بإنجيل المسيح إنه قوة الله إنجيل خلاصكم الذي فيه أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس. الإنجيل فيه بركة، ملء بركة إنجيل المسيح. الإنجيل بيدي رجاء: الرجاء الموضوع لكم في السماوات الذي سمعتم به قبلا في كلمة حق الإنجيل. كولوسي 1:15. وهكذا بركات الإنجيل. بس خلي بالك، الإنجيل أيضا رفضه وعدم طاعته عليه عصيان. مرة تانية أقول لك، طب هتقول لي وين مناسبة الكلام؟ مناسبة الكلام إني مات أليشع ودفن، رمز لموت المسيح، وهي كلمة حق الإنجيل. الإنجيل الذي بشرتكم به، ما هو الإنجيل؟ أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام من بين الأموات، وأنه ظهر لكثيرين، وأنه سيأتي ثانية. هذا الإنجيل يخلصك، يغيرك. مكتوب إنه المسيح أنار لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. بس خلي بالك، أيا كانت ظروفك أو معرفتك، رفضك للإنجيل في عقاب شديد. اسمع ماذا يقول الكتاب: في نار لهيب سيأتي المسيح، في نار لهيب معطية النقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح. تسالونيك الثانية 1:3. يبقى إيه؟ نقمة في نار لهيب للذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح. ومكتوب: فما هي نهاية الذين لا يطيعون إنجيل الله؟ بطرس الأولى 4:17. في رومية 2:16 يقول: في يوم يدين فيها الله سرائر الناس، أسرار الناس، حسب إنجيلي بيسوع المسيح. أي رفضك للإنجيل سيجعل الإنسان يدان والعقاب. قال المسيح: هذه هي الدينونة، يوحنا 3، أن النور أي المسيح جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. رافض نور الإنجيل لأنك عايز تظل في خطاياك. هذا هو حق الإنجيل. حق الإنجيل أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، مات أليشع ودفن، أن المسيح دفن، أن المسيح قام من الأموات في اليوم الثالث. هذا هو حق الإنجيل. ثم أن المسيح ظهر لكثيرين، يذكر في كورنثوس الأولى 7 ظهورات كثيرة، ظهر المسيح بعد القيامة، وأخيرا المسيح سيأتي ثانية. هذا هو الإنجيل اللي فيه 5 أعمدة جميلة. حق الإنجيل. أتكلم كلمة كمان عن موت البديل. ماذا يقول الكتاب؟ نزل الرجل، اللي هو جثة الرجل اللي كان مات، ومس عظام أليشع. رمز جميل جدا، يعني رموا الراجل اللي كان ميت جه على عظم أليشع، لما التصق عظم الميت على عظم أليشع قام الميت. رمز جميل جدا، مع المفارقة. بذكر حضرتك ان قبر المسيح فارغ الآن. مفارقة دي، يعني مش ممكن يكون أليشع يقدر يغطي الرمز لانه رمز باهت. ايوه، أليشع أقام واحد بعد موته، رمز للمسيح الذي بموته أعطانا الحياة. جميل، بس أليشع ظلت عظامه في القبر. أما رب أليشع يسوع المسيح فقبره فارغ. المسيح فقط، زي ما مكتوب لما رسول بطرس وعظ في يوم 50 وقال إن داود النبي قال: لن تدع تقيك يرى فسادا في مزمور 16. بس قبر داود موجود عندنا حتى اليوم،
وكل القبور مليئة بالعظام.

حتى قبر إليشع في عظام. أما قبر يسوع فهو قبر فارغ. لماذا؟ لأن المسيح لم يبقى في القبر، قام المسيح من بين الأموات ناقضا أوجاع الموت. ده الفرق طبعا، يعني دايما بنحط مقارنة ومفارقة، لكن دعنا نستمر في المقارنة. يبقى المفارقة أن إليشع عظامه ظلت في القبر لأنه إنسان، أما رب إليشع يسوع المسيح فلقد قام من الأموات وأقامنا معه في أفس 2 وأجلسنا معه في السماويات. ركز في وجه المفارقة ده. لكن في موت البديل أذكر أنه لما عظام جثة الميت أو لما جثة الميت جاءت على عظام إليشع حصل هذا التواصل بين موت إليشع وموت هذا الرجل، أعطى هذا التقابل حياة لهذا الرجل الميت. وده رمز للتقابل مع المسيح عند الصليب. ففي صليب المسيح أعرف قد إيه الخطية بتاعتي شنيعة. في رومية 6:23 مكتوب أجرة الخطية هي موت. تعال بص تلاقي المسيح على الصليب مات لأجلك، الإنجيل أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، عشان تعرف خطيتي شنيعة قد إيه. دفعت أن الله يأخذ حق خطاياي من المسيح على الصليب، شناعة خطيتي. ثم في الصليب أرى فساد بشريتي. بيلاطس بالرياء بتاعه عايز يمسك العصاية من النص، هيرودس اللي استهزأ بالمسيح وضحك عليه وألبسه ثياب ناعم، الجنود، يهوذا الإسقريوط الخاين، الشعب، رؤساء الكهنة، الناس اللي كانوا بيقولوا اصلبه اصلبه، كان أكلهم وشربهم وفتح عينيهم، وكانوا من أسبوع بس بيقولوا وصلنا مبارك الآتي باسم الرب. التغير، فساد بشريتك تظهر حينما تقترب عند المسيح وفساد بشريتي. ثم في الصليب أي بإيماني بموت المسيح لأجلي أتحرر من العالم عمليا. قال الرسول بولس في رسالة غلاطي أصح 6:14 أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا العالم. يعني ما أن أمنت أن يسوع مات لأجلي صار العالم بالنسبة لي جثة هامدة ولا تجذبني شهواته ولا خطاياه ولا ماله ولا كل مؤثراته، صلب العالم لي وأنا العالم. ثم أيضا في الصليب أرى فشل محاولتي. مكتوب إن كان بالناموس، وصايا موسى 10 ولا إنسان قدر يعملها، إن كان بالناموس بر فالمسيح إذن مات بلا سبب، كما قال في رومية 7 كلما أريد أن أفعل الحسنى أجد الشر حاضر أمامي. شناعة خطيتي، فساد بشريتي، من العالم حريتي، فشل محاولتي، ثم من الجسد حريتي. في آية جميلة استخدمها القديس أغسطينوس، فاكرين القديس أغسطينوس كانت أمه القديسة مونيكا تصلي لأجله وسمع بشارة عن عمل المسيح لأجله على الصليب، فتأثر قلبه جدا، وكان ماشي مع واحدة وكان عنده ولد منها، عايش بدون زواج في الشر، ولما عرف أن المسيح مات لأجله وقبل المسيح وسلم حياته للمسيح في الخيمة، خرج ومشى وترك كل شيء ونادت عليه قالت له أغسطينوس أنا، قال لها أنت بس أنا مش أنا، أغسطينوس القديم مات، أنت بتضحك عليا، أنت عايز تتركني؟ قال لها بجد أغسطينوس جثته هناك تلاقيها معلقة على الصليب مع المسيح المصلوب، مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. ما أجمل هذه الآية أحبائي، حينما تسمر على الصليب، إذا شتموك قول ما هم اللي شتموه مصلوب هناك خلاص، هذا كلام عملي. حينما تناديك الخطية الماضية ذكر الخطية، إني فلان أو فلانة القديم اللي كان عايش في خطاياه قد صلب مع المسيح. مرة أخرى أذكر حضرتك وحضرتك وأذكر نفسي بهذه الآية الجميلة، مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. وأكتفي أخيرا بأن عند الصليب كل غالي يرخص بجد. حينما ترى يسوع المسيح الله الظاهر في الجسد رئيس الحياة كيف مات لأجلي ستضحي بكل شيء. حينما ترى بجد آخر كام ملي دماء

خرجت من جنبه لما طعن، فللوقت خرج دم وماء. تلاقي المسيح اتذبح من قلبه، آخر كم قطرة دماء نزلت، تحس إن حياتك صغيرة، وتقول ماذا أرد للرب من أجل كل حسناته لي، كما هو مكتوب في مزمور 116. ولا حاجة، كأس الخلاص أتناول وباسم الرب أدعو، سأحصل على خلاص المسيح وسأظل أشهد عنه في كل مكان. يبقى أول حاجة حق الإنجيل، ثم كلمة عن موت البديل، وأخيرا ليس مستحيل. ما هو اللي ليس مستحيل؟ أكيد الراجل ده بعد ما مات، اللي هو أقاموا أليشع بعظامه، بعد ما أليشع يعني ميت يقيم ميت، أكيد وهم بيدفنوه ما كانش في أمل واحد في المليون أنه يقوم تاني، مات. يقول الكتاب صراحة، وفيما كانوا يدفنون رجلا إذ بهم رأوا الغزاة. يبقى كان راجل مات بيدفنوه، مات، لكنه ما أن نزل، وخلي بالك ده لو هو حي ورموه في القبر هيتكسر ويموت، لأنه طرحوه مش تركوه، رموه كده. وأنا عايز أقول لكل واحد مشاهد ومشاهدة يسمعوني، هذا الرجل اللي طرحوه في قبر أليشع، فمست جثته عظام أليشع فقام رمز ليا، وأتمنى يكون رمز ليكي وليك أنت اللي بتسمعني. أول حاجة أنه ميت، والإنسان البعيد عن الله ميت بالتلاتة، ميت ثلاث أنواع من الموت. في موت اسمه موت روحي، موت أدبي، كما هو مكتوب عن الابن اللي كان ضال، ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد، كما قال المسيح دعوا الموتى يدفنون موتاهم. في أفسس 2 بيقول أنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا. في موت جسدي، ثم في موت في موت أدبي، ثم في موت جسدي. الموت الجسدي انفصال الروح عن الجسد، موت أدبي، موت جسدي. لكن في نوع ثالث من الموت يذكر في الكتاب صراحة، هو الموت الأبدي. طرحوهم في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني. فالموت في الكتاب ليه ثلاث معاني، موت أدبي انفصال الإنسان عن الله، لا بيأكل من كلمة الله ولا بيتنفس، ميت بعيد عن الله، ميت بالذنوب والخطايا. وفي موت جسدي انفصال الجسد عن الروح، وفي موت أبدي أي الطرح في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت مع الشياطين في الظلام إلى أبد الآبدين. أنا كان محكوم علي بالموت، والإنجيل عرفني أن يسوع المسيح مات الثلاث موتات بدلا مني. مات جسديا فعلا كإنسان، كالله حي في كل وقت، لكن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة ولا طرفة عين، فهو مات جسديا ومات أدبيا حينما سرق على الصليب كبديل عني قائلا إلهي إلهي لماذا تركتني، لأن أنا كنت بعيد عن الله أدبيا، فالمسيح أعتبر كأنه خاطئ بدلا مني. ثم مات المسيح أبديا. هتقولي ده هم اللي قعدهم على الصليب ست ساعات، ما هو في الست ساعات لأنه هو غير محدود ضغطت كل العذابات اللي كنا نحتملها في الجحيم معا، وصرخ قال صار قلبك الشمع قد ذاب في وسط أحشائي، أرسل نارا من العلاء فسرت إلى عظامي، أنا عطشان فسقوه الخل. يبقى ميت. ثم يقال عن هذا الرجل أنه مات وكان الناس الغزاة جايين في السبي. يا أخي رمز جميل جدا للإنسان البعيد عن الله، مش بس ميت، ميت متشال وفي ناس غزاة. ايه ده معناته؟ يعني معناته مذبي، يعني الغزاة جم وهو ميت. يعني الإنسان البعيد عن الله مش بس ميت جسديا وميت أدبيا وميت أبديا، لكن إنسان بعيد عن الله مذبي. مين اللي سابيه؟ إبليس والخطية. قال المسيح كل من يعمل الخطية هو عبد الخطية. الغزاة جم. ثم الحاجة الثالثة، الغزاة هم المؤابين. وإذا درست كلمة الله في سفر التكوين أصحاح 19 تعرف إزاي جه مؤاب. مؤاب جه بعلاقة مش كويسة، ما أقدرش أحكي عنها كويس، ارجع لها، ما بين لوط وبنته. جه مؤاب، ومعنى مؤاب من هو أبوه. فالغزاة أي الإنسان حينما يزبى يبقى مش عارف مين أبوه. أنا بتكلم روحيا، كما قال المسيح في يوحنا 8 أنتم من أب هو إبليس، يعني يقول أبانا الذي في السماوات، وعمليا يسلك شهوات إبليس.
شهوات أبيكم إبليس تريدون أن تعملوا.

أبوه، لا تعرف الله أبوه ولا الشيطان أبوه. يبقى أول حاجة ميت، تاني حاجة مسبي، تالت حاجة من هو أبوه، رابع حاجة عند دخول السنة ما أمجد هذه المعجزة وما أروع الرمز. مات الرجل في ليلة رأس السنة، وده بيذكرني قوي بالمثل الشهير اللي قال المسيح في لوقا 13 عن شجرة التين، 3 سنين بيطلب ثمر منها فلم يجد، قال صاحب التينة اقطع الشجرة، قال الكرام اللي هو رمز المسيح الشفيع الحلو اتركها هذه السنة أيضا، أنقب حولها وأضع ذبلا. سنة ورا سنة بتمر بس حياتي هنا على الأرض قصيرة. ما هي حياتكم؟ إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل في دخول السنة. رمز لأن كل سنة بتمر بيك وتمر بيكي وتمر بيا مسؤولية قدام ربنا أني أتوب وأني أعيش، لأن عمري غير مضمون. ولا يسمح الرب أن يكون كالغني الغبي اللي قال بغباء طبعا، لي خيارات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، قال له الله يا غبي هذه الليلة تؤخذ نفسك منك، تطلب نفسك منك، وهذه التي أعددتها لمن تكون. ميت في السبي، من هو أبوه، السنين بتمر عليه. الحاجة الخامسة مطروح، اسمع ماذا يقول الكتاب. فطرحوا الرجل، طرحوا الرجل يعني رموه في القبر. خلي بالك كلمة طرحوا يعني هم خايفين من الغزاة، فجم فتحوا قبر العازر قبر أليشع وراحوا رميينه. مثل رائع لكل إنسان بعيد عن الله، مطروح مرمي. بص كده يقول الكتاب في حزقيال 16 عن الإنسان البعيد عن الله، فطرحوا الرجل، طرحوا الرجل هنا يقول عنه هناك إيه، بل طرحت على وجه الحقل بكراهة نفسك يوم ولدت، فمررت بك ورأيتك مدوسة بدمك، مررت بك وإذ زمنك زمن الحب فأحببتك فبسطت ذيلي عليك. يعني الإنسان البعيد عن الله مرمي. عزيزي المشاهد معلش هقول لك بصراحة الواقع، ما تزعليش مني أختي المشاهدة، إبليس بياخد الضحية بتاعته وبعد ما بيذله بيرميه بيطرحه. أغنى يعني يمكن تدخل على الإنترنت تقدر اكتب كده على مواقع البحث الانتحار، تلاقي إنه المنتحرين من عظماء الناس، مارلين مارلو مثلا أجمل، حست إن جسمها كبر شوية إبليس أقنعها إنها تنتحر، طرحها. هل أنت مطروح؟ هل تشعر بالوحدة الآن؟ تعالى تعال إلى أليشع الحقيقي يسوع المسيح الذي مات وقام، الآن يعطيك حياة أبدية. صدقني اختبر، اختبر قوة الإنجيل، قل له يا رب أنا راجع لك، أنا مرمي، أنا مطروح، أنا مزبي يا رب، أنا ميت بالذنوب والخطايا، تعال غير حياتي. لكن في الحال حينما طرح وحينما تلامس مع موت أليشع قام هذا الرجل من الأموات، يقول لك عاش عاش. هل تمتعت بالحياة؟ في المسيح كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. عاش ثم قام، قام على رجليه، بدأ يتعلم يمشي، ثم أخيرا ظهر الحنان، يقول لك فتحنن الرب عليهم. ما هو ارتباط كلمة تحنن الرب عليهم بعد هذه المعجزة؟ صورة لأنه يوم ما تيجي ربنا وتقوم من موت خطاياك تحس أن ربنا حنان جدا، الرب حنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة. هل تأتي إليه الآن؟ ألا تصلي معي في نهاية هذه الحلقة؟ قل له يا رب أنا بالضبط زي الميت ده، ويا رب هذه المعجزة العجيبة فعلا بتحكي عنك، ميت يقيم ميت، أنت الذي مت وقمت تستطع أن تقيمني من خطاياي، أنا مرمي يا رب، حتى أنا حاسس أن الناس كلها سايباني وفقد الأمل فيا. وبجد زي ما الراجل ده بيتكلم، الراجل اللي هو أنا يعني، أنا فعلا يا رب بفكرت في الانتحار، تعال أسلمك حياتي، تعال متعني بالتغيير، تعال اغسلني بدم صليبك اللي سمعتني عنه يا رب، تعال اديني حياة جديدة. صلي هذه الصلاة وأقول لك مبروك عيشتك مع المسيح، أجمل وأروع عيشة تختبر حنان ربنا الذي له كل المجد. آمين.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فصر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك، فيحيى المسيح فيك.

0: في الحياة جراح مش مشفية ولا متشافة.
1: كلمات ما نقدرش نشاركها مع أي حد، حتى مع أقرب الناس لينا.
2: حكايات ألم بنعيشها كل يوم، مخفية ورا ابتسامة مزيفة
1: أو صمت مخيف.
0: لكن النهاردة عندنا فرصة نواجه حقيقتنا في المراية
2: ونسأل كل الأسئلة الصعبة علشان نلاقي الحل
1: في بدون رتوش.
3: جديد ومباشر على شاشة قنوات الكرمة كل سبت الساعة 10 صباحا بتوقيت كاليفورنيا، ابتداء من السبت 12 سبتمبر.

0: الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك أنت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة.
1: أبغضت الذين يرعون أباطيل كاذبة، أما أنا فعلى الرب توكلت، أبتهج وأفرح برحمتك لأنك نظرت إلى مذلتي وعرفت في الشدائد نفسي، ولم تحبسني في يد العدو بل أقمت في الرحب رجلي. ارحمني يا رب لأني في الضيق خسفت من الغم عيني نفسي وبطني، لأن حياتي قد فنيت بالحزن وسنيني بالتنهد، ضعفت بشقاوة قوتي وبليت عظامي، عند كل أعدائي صرت عارا وعند جيراني بالكلية ورعبا لمعارفي الذين رأوني خارجا هربوا عني، نسيت من القلب مثل الميت، صرت

دعوتك ليغزى الأشرار ليسكنوا في الهاوية. يا رب لا تدعني أغزى لأني دعوتك. تعالوا نبدأ وإحنا بنقول يا رب علمنا يا رب ننتظرك يا رب. يا رب لا تدعني أغزى.

يا رب بصلي في بداية الوقت يا رب إن محدش يا ربي لا يغزى أبدا منتظروه. تعالوا نصلي كلمات الترنيمة دي واحنا بنعلن منتظر الرب لا يغزو لكن يجددون قوة، يرفعوا أجنحة كالنسور، يمشون ولا يعيون، يرقدون ولا يتعبون.

بصلي علشان الوقت ده، بقول له يا رب كده كلمنا كلمنا يا رب، انت عايز تقول لنا ايه؟ ربنا مشجعني جدا ان المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون الذي لا يتزعزع. نفسي نتكل على الرب، نفسي ان احنا نرمي كل حمولنا كده عليه، واحنا بنقول له رب بنتكل عليك يا رب بنتكل. اللي بيتكل على الرب بيبقى ماشي في الدنيا خفيف، مش مهموم، ماشي كده وحاسس ان ربنا معايا. عشان كده تعالوا نقوله كده، إلهي أنت أحمدك، إلهي أنت أرفعك. تعالوا تعالوا نفرح في كلمات الترنيمة واحنا بنقوله سألوذ بحضنك من جهل يا رب، جايين نتكل عليك ويتكل عليك العارفون اسمك.

بنشكرك يا رب لأنك هنا في وسطينا يا رب. بنشكرك يا رب علشان كل مرة يا رب جيت فيها يا رب اتكلمت لينا يا رب. إلهي أنت أحمدك، إلهي أنت أرفعك يا رب. بنباركك النهاردة يا رب، جايين بنعليك يا رب النهاردة، جايين بنتكل عليك يا رب، جايين يا رب بننتظرك كمراقبين الصبح يا رب. النهاردة كل اللي نظر إليك استنار ووجوههم لم تخجل. بشجعك في بداية الاجتماع تعالى كمل تنتظر الرب، تعالى اتكل على الرب وعلى فهمك لا تعتمد يا رب. جايين بنرمي كل مخاوفنا قدامك. نفسي في كلمات الترنيمة الكنيسة تقوله كده، كل مخاوف يا رب جوايا زالت. أيوة يا رب همشي معاك الرحلة بحلها يا رب، هستنى إرادتك لآخرها يا رب. أنا بصدق يا رب، بصدق يا رب إنه شايفين كل البركة في وجهك يا رب، شايف كل البركة في وجهك، حاسس بيها في كل كلامك. كل مخاوفي لما تواجهك بلقاها بتدوب بتدوب بتدوب في سلامك. تعالوا نفرح بالرب في كلمات الترنيمة الجاية.

في ايه جميلة قوي بتقول كده انه في المساء يبيت البكاء وفي الصباح في ايه ترنم. الذاهب ذهاب بالبكاء مجيئا يجيء بالترنم حاملا حزم. قد ايه بقى في قدام الآية دي جميلة، وهي بتعلن كده انه كل اللي روى حياته بالدموع هيجي وقته هيحصدها بإيه؟ بالابتهاج. جاي شجعك لأجل كل وقت بتعدي بيه في دموع، في تعب، في انتظار لربنا، إنه مجيئا يجيء بالترنم. يسوع عنده النعم، مكتوب كده يسوع المسيح فيه النعم وفيه الأمين. بشجع كل حد النهاردة وبشجع نفسي إنه اللي بينتظر الرب بيشوف الأغاني. عشان كده في الترنيمة الجاية المرنم قاله كده: رافع إيدي بسلم ليك يا رب، دفت عمري دي ملك ايديك. لو الناس كلها بتقول فين الخير، يسوع الخير يا مؤتي الاغاني. انا نفسي الكنيسه تقف، نفسي نقف كده على رجلنا واحنا بنفرح بالترنيمه دي، واحنا بنهلل وبنقول له: يلي بتجيب يا رب الترنيمات والتسبيحات يا رب حتى لو في الليل، يلي بتجيلنا في الهزيع الاخير ماشي يا رب، شكرا لانك مؤتي الاغاني في ليلي واحزاني، يا ضامن سلام يا يسوع رعية. يا رب بشكرك رب الكنيسة بتعلن إيمانها يا رب النهاردة إنك يا رب بتيجي بالأغاني حتى لو في الليل، بتيجي بالاستجابات يا رب حتى إن طالت. يا رب يا رب بنشكرك، بنرفع إيدينا، رافع إيدي بسلم ليك يا رب، دفت عمري دي ملك إيديك، مبارك اسمك يا رب في وسطينا.

رب بنشكرك يا رب علشان انت ضامن سلامنا يا رب، انت ضامن لعهد افضل. عايزه اشجعكم كده في آية جميلة قوي بتقول كده: أتيت لتكن لهم حياة ولتكن أفضل. إبليس الوقت ده عايز يدخل روح العالم لينا، وإحنا مكتوب كده إنه إحنا اللي فينا روح الله، روح ضد المسيح اللي العالم يقول عليه أمور صعبة. عند الرب العذراء مريم كانت بتقول كده إنه لا يعثر عليه أمر، اللي الناس شايفاه غير مستطاع عنده ايه؟ مستطاع. عشان كده بتأمل قوي في حياة القديسة العذراء مريم وهي مسلمة قوي زي ما كنا بدين الاجتماع، متكلة قوي يمكن على فهمها فعلا لا تعتمد، يمكن صعب ان عذراء تحمل وتلد، لكن قد ايه حياة الاتكال والثقة دي حياة مليانة اختبارات، مليانة مليانة نعمة. مشغولة قوي اقول لكل حد هنا كمل اتكل على الرب وعلى فهمك لا تعتمد. تاني ما جاي بتقوله كده: حوالينا أصوات كتير لكن فوقها ايه؟ فوقها إله قدير، فوقها إله بيصنع عجب. قال لها كده انه هيصنع بيك عجب، هيصنع في حياتك، في حياتك عجب. انا بصدق انه الهنا امس واليوم والى الابد، اللي صنع في القديم لناس كتيره من المستحيل حياه ومن اللي ما ينفعش. يا رب انا بصدق انه انت موجود، انت حي يا رب في وسطينا. عشان كده في الكلمات الجايه بتقول كده: راح نطلق كلمات حياه وهنعلن يوجد اله. يا رب احنا بنعلن انه الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند يسوع. ايوه يا رب، ايوه تصنع عجايب، الصانع العجايب العظام وحده في وسطنا، صاحب الايد القديره هنا. انا جايه بعلن كلماتك رب هنا تطمن قلب ناس كتيره، يتكل عليك ناس كتيره وعلى فهمهم لا يعتمد. مخاوف قدامك رب تهرب.

فوق العالي الأعلى يا رب. مش هنخاف يا رب، مش هنعول الهم. نفسي نقف واحنا بنقوله كده، مش هنعول الهم. ما تعولش الهم وما تخافش. يسوع، يسوع في وسطها فلن تتزعزع. الرب في وسطها فلن تتزعزع. يا رب بشكرك، يا رب بشكرك عشان انت هنا في الكنيسة، انت هنا حاضر يا رب ومخيم. انت جاي يا رب بتعلن كلمات حياة يا رب. انت الطبيب العظيم يا رب في وسطنا يا رب. بشكرك يا رب. جايين بنطرح كل مخاوف، مكتوب كده، ومن كل مخاوفي الرب ايه؟ أنقذني. ومن كل مخاوفي الرب أنقذني. تعالوا نفرح في كلمات الترنيمة دي.

بنشكرك يا رب عشان كل الوقت ده يا رب. يا رب كمل كلمنا يا رب، كلمنا الوقت اللي جاي يا رب. بنشكرك يا رب علشان يا رب محضرك مليان يا رب، مليان شبع. تعال يا رب واحفظ يا رب كل يا رب اوقاتنا في محضرك يا رب. بنشكرك جدا يا رب من اجل الوقت ده، وليك كل المجد. امين.

بسم الاب والابن والروح القدس لا واحد امين. افتح الله علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. خلونا نرفع قلوبنا لربنا نقول يا رب ساعدنا يا رب النهارده ان تكون كلمه لينا كلمه حيه كلمه فعاله في قلوبنا. كونش يا رب بنسمع كلمتك مجرد السماع، ما نكونش بنخدع أنفسنا، ولكن يا رب نكون نسمع ونعمل بالكلمة فعلا. ادينا نعمة خاصة يا رب النهاردة، ادينا كلمة خاصة، ادينا تعزية، ادينا قوة. خلي يا رب رسالتك تكون لينا النهاردة سند حقيقي في كل أمور حياتنا. بصلي بكل ثقة في شفاعة كم من العذراء مريم وكل القديسين أمين. واحنا النهارده بننهي السنه القبطيه، وبكره بنستقبل سنه جديده. وجمال الطقس القبطي بتاعنا ان ازاي بنستقبل السنه الجديده بكره بعيد ايه؟ عيد الشهداء، عيد النيروز. وكان بدايه السنه بنتذكر فيها هؤلاء الاشخاص اللي أحبوا يسوع محبة حقيقية، مش محبة بالكلام. وكنيسة بتطلق هذا اللفظ الجميل، لفظ الشهداء. والشهيد هو من يشهد، يشهد، يعلن، يلقي شهادته، بيشهد ويعلن بيسوع، حب يسوع، وبيشهد بحب يسوع، وبيشهد بيسوع شهادة حق وشهادة قوية، وشهادة بتعلن عن حب هؤلاء الأشخاص، حب يفوق حبهم لذواتهم. حتى طبيعة الحال كل واحد فينا في جواه حب الحياة، ان زي طبيعي اي انسان هيحس انه هيتعرض لخطر او هيتعرض لأذية، ما رد الفعل الطبيعي ان هو بيحافظ على حياته. ان اغلى ما في شيء ما يملك الانسان حياته. هؤلاء الاشخاص اعلنوا حب يسوع يفوق حتى حياتهم. حب جميل، حب جميل. وازاي الحب ده ما زالت الكنيسة بتجدده لينا النهاردة، ما زالت الكنيسة بتفكرنا بيه، ما زالت الكنيسة بتقول شوفوا بصوا اتعلموا. الكنيسة بتقول خلونا نبدأ، خلونا نبدأ ونبدأ نبص بداية جديدة، ونبدأ نبص مع هؤلاء الأشخاص. خلونا نتأمل مع بعض وأنا بفكر إزاي نعيش هذه الشهادة. قد يكون مش للكل بتتوفر نعمة الاستشهاد بالفعل بالموت بالدم، ولكن مغزى الشهادة هو الحب، هو الاحتمال ان احنا ازاي مفيش اي امر بيفصلنا عن حب يسوع، اي امر، اي صعوبة، اي تحدي. في ظل وانا بفكر في ظل عالم

أصبح مليان بالتحديات. الإنسان المسيحي حقيقة هو بيتواجه بتحديات كبيرة جدا، وتحديات خارجية، تحديات من واقع الحياة، وتحديات داخلية. ورجعت لسارة القديس يعقوب الإصحاح الأول، ولقيت القديس يعقوب بيطرح الموضوع ده بطريقة جميلة خالص. التجارب والتحديات اللي بنشوفها على مستوانا الخارجي، والتحديات اللي هي جوانا قد تأتي من جوانا، القديس يعقوب بيطرح هذا الطرح بصورة جميلة، وده اللي هنتأمل فيه مع بعض ونشوف ازاي القديس يعقوب بيدينا الرسالة دي، وربنا بيقودنا نحو الثبات والقوة والمحبة الحقيقية رغم كل التحديات، رغم كل التحديات، زي ما عاشوا الشهداء تحديات كبيرة ولكن فضلوا بثبات وقوة ومحبة ليسوع مش بالكلام. قديس يعقوب في الإصحاح الأول، واللي بيصف نفسه بعبد الله الرب يسوع المسيح، يهدي السلام إلى الاثني عشر سبطا الذين في الشتات، الناس اللي في العالم كله. وبيبدأ بأمر مهم جدا، وهنمشي مع بعض في الإصحاح واحدة واحدة مع بعضينا، ونشوف ازاي القديس يعقوب بيطرح الأمر بصورة جميلة خالص. في الآية 2 بيقول: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. احسبوه كل فرح. قد تكون الأمر مش جديد على فكرة، زي بنشوف في أعمال الرسل قديس لوقا بيوصف لنا أن التلاميذ بعد ما خدوهم في المجمع، وبعد كمان ما حكموهم وجلدوهم، بيقولوا طلعوا عاملين ايه؟ فرحانين ان هم نالوا شرف ان هم يجلدوا من اجل يسوع، من اجل اسم المسيح. ايه دوت؟ ايه اللي جاب الفرح مع التجارب؟ مع التجارب، تجربة الأمر اللي أنت بينقض عليك، ما تقعون دي أن أنت مرة واحدة ماشي عادي في أمان الله وممكن يحصل ايه؟ الشنكل، تقع حاجة تحصل لك، تقع. فالأمور اللي بتبقى مفاجئة على حياة الإنسان هتسبب فرح، مفاجئة بضرر هتسبب فرح صعب الكلام ده. حد يحصل له أزمة مالية، حد يحصل له يفقد شخص عزيز عليه، حد يمر باختبار صعب، حد يمر باختبار ضيق نفسي معين، حد يمر بألم ما. فاحسبوه فرح إزاي؟ كلام قد يكون مش منطقي، بس هو القديس يعقوب بيقول إيه في الأمر ده؟ بيقول إن الفرح هنا مش معناه ان انا اتبسط ان حصل لي حاجه وحشه ابدا، يبقى ده كلام مش منطقي ومش مظبوط. قديس يعقوب مش قصده كده على فكره. قديس يعقوب بيقول ايه؟ ايه الفرح اللي في الموضوع ده؟ اني نعرف ان ده امتحان بينشئ فينا صبر، امتحان بينشئ فينا صبر، ودي حاجه مهمه نركز فيها مع بعض. إن الضيقة دي، إن الصعوبة دي هي اختبار، اختبار، اختبار، والاختبار هنا بيكشف عن حقيقة الأمر، عن المعدن. قديس بطرس في رسالته الأولى صح واحد العدد 7 بيقول إيه؟ قديس بطرس بيوضح موضوع الامتحان ده، إصحاح الأول عدد 7 في الرسالة الأولى،
لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني.

مع أنه يمتحن بالنار. توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. يمتحن بإيه؟ بالنار. وكأني الصعوبة دي عاملة زي النار اللي بتحط فيها المعدن، النار اللي بتصفي الشوائب، النار اللي بتظهر حقيقة المعدن، هو أصلي ولا مش أصلي. لأن الأمر ده الفرح اللي فيه إني هيقودنا إلى النضوج، هيقودنا إلى العمق، هيقودنا للاختبار الحقيقي. وده اللي بيصده القديس يعقوب. بالمناسبة هو لما بيتكلم عن الصبر في رسالته بيذكر مين؟ لو حد فاكر بيستشهد بمين؟ بأيوب. بأيوب هنلاقيها في الإصحاح الخامس، مظبوط، الإصحاح الخامس من العدد 10 بيقول إيه قديس يعقوب في نفس الرسالة: خذوا يا إخوتي مثالا لاحتمال المشقات والأناة الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب. ها نحن نطوب الصابرين، قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، لأن الرب كثير الرحمة ورؤوف. طيب نرجع نركز تاني مع بعض عن ايه الفرح في التجربة. لاني هذه التجربة، هذه الضيقة، هذه الصعوبات لازم تقودني الى عمق في العلاقة بربنا. زي ما مر ايوب بضيقات صعبة جدا، ولكن في نهاية حياة أيوب بيقول عبارة جميلة خالص اللي كلنا حافظينها: سمعت عنك سمع الأذن، لكن الآن إيه؟ تمام، أنا اختبرتك، شفتك، لمستك. الموضوع كان من بعيد، كنت بسمع عنك، كنت بسمع عنك، لكن دلوقتي أنا إيه؟ شايفك، بختبرك. يبقى القديس يعقوب بيقول إن الفرح مش في المشكلة ذاتها، الفرح مش في الألم ذاته، الفرح مش في الأمر اللي وقع عليا، مش في التجارب اللي بتقع عليا من الخارج أبدا. قديس يعقوب بيقول إني افرح لأن أنت هتنضج، افرح لأن أنت هتكبر في العلاقة بربنا، افرح لأن أنت هيكون لك اختبار حقيقي، مش مجرد كلام، مش مجرد سمع. وده فعلا ساعات كتير في أمور أنا شخصياً بنقعد نوعظ عنها، أو أمور ممكن نقراها في الكتاب المقدس، أو قصص بنشوفها في حياتنا ونشوف عمل الله فيها حلو خالص، ولكن ما بتبقاش جوانا، ما بنلمسهاش. إمتى بنحس بيها؟ لما بنختبرها، لما بنختبرها. فقديس يعقوب بيقول اني اجعل من هذه الصعوبات اللي في حياتك هي اختبار يقودك للعمق، اختبار يقودك للعمق. اجعل هذه الصعوبة كهياج البحر في السفينة مع التلاميذ، كمشي القديس بطرس على الماء. هو اختبار، هو اختبار. القديس يعقوب بيوضح ان ويقودنا ازاي ان ما نخليش الصعوبات الحياه، لان قد تكون تاخدنا لاتجاه تاني خالص. وده اللي عايز اتوقف عنده شويه، ان الوقوع في التجارب المتنوعه دي ممكن تاخدنا بعيد خالص. تعرضي لأزمة مالية، تعرضي لأزمة نفسية، تعرضي لفقدان شخص عزيز علي، تعرضي لخيانة أقرب الناس إلي، تعرضي لأزمة صحية. الأزمات المتنوعة الخارجية دي قد تقودني لبعيد.

بعيد خالص قد تقودني إلى فقدان الثقة في ربنا، قد تقودني للبعد عن الله. بنشوف كده، بنشوف كده كتير في حياتنا، إن الاختبارات التجارب آسف المتنوعة الصعبة دي ممكن تبعدني خالص، صح ولا لا؟ ممكن تبعدني عن علاقتي بربنا خالص، ممكن تخليني أفضل باصص على الأزمة اللي أنا فيها، الصحية ولا المالية ولا النفسية ولا الروحية اللي أنا فيها دي، ولا ضغط الناس عليا أو اضطهاد الناس عليا أو كره الناس ليا أو ظلم الناس ليا. ده وارد في الحياة بنتعرض ليه. كل الضغوطات دي ممكن تاخدني بعيد، ممكن الاضطهاد اللي تعرض ليه الشهداء ممكن كان يكون خدهم بعيد خالص ان هم ينكروا يسوع، وده كان مون وارد، كان بيحصل عند ناس كتير، صح ولا لا؟ حياتك ولا تنكر يسوع ساعة الجد في الضغط ده، ممكن في ناس كتير تقول لا لا خلاص هنكر هبعد. ما هو الموقف هو اللي بيوضح الحقيقة، هو الامتحان ده، النار دي هي اللي بتوضح المعدن ده عامل ازاي، اصلي ولا مش اصلي. فالمواقف دي هي اللي بتحطنا في الامتحان ده. فالقديس يعقوب لما بيقول افرحوا مش بيقول اسف في التعبير بسذاجة، يعني ان انا افرح اللي حصلت لي مصيبة ولا مشكلة ولا لا، ابدا خالص. القديس يعقوب بيتكلم بعمق جميل، افرح لان ده اختبار حقيقي هياخدك للعمق في العلاقة بربنا، هياخدك في العمق. بس عشان توصل للعمق ده القديس يعقوب بيقول لك توصل له ازاي كمان. تعالوا نكمل مع بعضينا. يبقى عشان اوصل للعمق ده وافرح بان انا هدخل في عمق جديد مع الله، ده يحصل ازاي؟ بيوضحه من الايه 4، بيقول اما الصبر فليكن له عمل تام. جميل الكلام ده، اما الصبر، صبر والثبات ده، فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. يكون له عمل تام، يعني الصبر ده مش ان انا يحصل لي حاجة وان انا اقول ايه خلاص، يعني هنعمل ايه، اللي حصل حصل، انا لازم انا هسكت مش بالقديس يعقوب مش قصده ان احنا ناخد التجارب المتنوعة اللي في حياتنا دي بصورة سلبية، ان احنا خلاص هنعمل ايه، ادي الله وادي حكمته يعني واللي عايزه ربنا بيكون، خالص مش ده الكلام خالص. ده الصبر ليه عمل تام، يعني في عمل، يعني ان انا مش هسكت، يعني ان انا هقوم بدوري عشان اكون تامين وكاملين. وهنا بمعنى النضوج غير ناقصين في شيء، هو ده اللي بيقول عليه نفرح بسببه القديس يعقوب، اني هياخدنا الى الكمال. الكمال هنا بمعنى النضوج، بمعنى العمق، بمعنى الاختبار الحقيقي. الصعوبة دي أنا هقف عليها، مش هخليها هي اللي تيجي عليا وتحطمني. فده محتاج عمل، محتاج عمل، ومش عمل ذاتي، ومش عمل بعضلاتي وقوتي أبدا. العمل ده شكله إيه؟ قديس يعقوب بيقول عليه شكله إيه؟ العمل ده محتاج حكمة من ربنا ونعمة. إنما إن كان أحدكم تعوز حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعين فسيعطي.

أعطي له، ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة. يبقى هنا العمل هو بإيمان، الصبر والثبات ده بإيمان. والكلمة دي مهمة جدا، قديس يعقوب بيشغله هذا الأمر، الإيمان والأعمال، وبنقعد نحكي كتير في الموضوع ده. وهو القديس يعقوب بيدي ترابط جميل في رسالته عن الموضوع ده، إني عملي يكون بإيمان. والإيمان هنا كلمة قد تكون بنسمعها كتير وتفقد معناها ساعات، ولكن الإيمان هنا ثقة، ثقة، ثقة إن مهما كانت هذه التجربة شدتها وصعوبتها، معايا يسوع اللي أنا بثق فيه اللي هو يقدر يعديني الأمر ده. هنا بإيمان، بإيمان، والإيمان هنا يكون ثابت، مش مرتاب، مش متشكك، لأني الوقت ده مش هيستحمل ارتياب أو تشكك. وقت ما القديس بطرس مشى على المية ما كانش مستحمل الوضع ده تشكيك أو تشكك. زادت الرياح، حصل إيه للقديس بطرس؟ أول ما شك وخاف وحس إن لا لا لا ده الموضوع هيفلت كده، حصل إيه؟ وقع. الحقني يا رب، انقذني. فمع الصعوبة، مع التجربة، مع الظرف الصعب اللي انت قد يأتي إليك وتمر بيه، قديس يعقوب بيقول لك أرجوك، الوضع مش مستحمل تقلقل. لأن بيكمل بيقول إيه في الآية، بيكمل في الآية 6، ولكن يطلب بإيمان غير مرتاب، لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه. عارفين ساعات بنقولها لبعضيها، انت بتقلب كده زي ايه؟ موج البحر. يعني بيقولوها ليه الناس في الامثال، وهنا اللي بيستخدم المثل ده قديس يعقوب، ان انت كل شويه بحال، مش هينفع، مش هينفع. بيكمل كمان بكلام واضح اكتر، فلا يظن ذلك الانسان انه ينال شيئا من عند رب، رجل ذو رايين هو متقلقل في جميع طرقه. رجل ذو رأيين هو متقلقل في كل طرقه. مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع ان انت تكون برأيين، مش هينفع ان انت تكون بقلبين، مش هينفع ان انت تكون بتخدم سيدين. ده اللي كان بيقول يسوع، مش هينفع. قديس يعقوب بيطرح الأمر الأول، كل التجارب المتنوعة التي تأتي من الخارج على الإنسان، وده اللي قد يكون بنمر بيه في كل وقت وكل يوم، قد نكون بنمر بيه في لحظات كتير في حياتنا، قد نكون مرينا بيه، قد نكون مرينا بظروف صعبة في حياتنا ما زالت مأثرة فينا. قديس يعقوب بيطرح الأمر بطريقة جميلة خالص. قديس يعقوب ساعات في ناس بتنظر للكلام وتحسه كلام ايه ده، كلام مش منطقي، كلام روحي بعيد عننا، ايه افرحوا يا اخوتي عندما تقعون في تجارب متنوعة، ايه الفرح في كده يعني، مين هيفرح؟ قديس يعقوب مش بيقصد كده. قديس يعقوب بياخدنا إلى عمق جميل، بياخدنا إلى الفرح الحقيقي اللي هينتج عن العمق في العلاقة بين الله، هينتج عن الاختبار لله. واللي أعطانا فيه مثال جميل هو أيوب. فرح قد إيه أيوب في نهاية حياته؟ انه اختبر،

اختبر. ثق ان مع هذه الصعوبات اللي في حياتك، مع هذه التحديات اللي في حياتك، يسوع بيقول لك النهارده افرح، افرح لاني معاك، افرح لان انت هتختبر حضوري. بس محتاج منك ان انت يكون انسان حكيم، تطلب من الله هذه النعمة بإيمان وبدون ارتياب، بدون تردد، بدون تقلقل، بثبات، بقوة، بثبات بقوة. لأني لو انت مش هتطلب بإيمان، التجارب المتنوعة دي هتاخدك بعيد خالص، الصعوبات اللي في الحياة دي هتاخدك بعيد خالص، التفاصيل اللي انت هتفضل تفكر فيها وتبقاش عارف تنام من القلق والتفكير وهنعمل ايه، هتاخدك بعيد خالص، هتاخدك بعيد خالص. بيختم القديس يعقوب الامر ده في الايه 12 بتطويبه جميله خالص، طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، والكلمة دي في أصلها باليوناني كأني بيحتمل، كأني شايل شيلة كبيرة ضغط عليه. يحتمل هنا بيحمل، بيحمل أمر ضاغط عليه، وبيدي رسالة تعزية قوية لكل شخص هو بيحمل أمر ثقيل، بيحمل أمر يمكن باله سنين في حياته، بيحمل صعوبة براه يمكن حملها باله كتير، بيحمل صعوبة يمكن مش في ايده ان هو يغيرها، بيحمل ضعف في جسده وقد يكون مش في ايده ان هو يغيره، بيحمل صعوبة في حياته وقد يكون مش في ايده ان هو يغيرها، قد يكون في ازمة ما هي مش في ايده ان هو يتدخل فيها. بيدي تطويبة جميلة. فاكرين سلسلة التطويبات اللي يسوع قالها؟ لو هتركزوا فيها تاني، يسوع بيطوب كل إنسان قد يكون في وضع هو ملوش إيد فيه، ولكن هو مازال متمسك بإيمانه. هنا القديس يعقوب بيكلل الموضوع بصورة جميلة، بيقول اني لكل هؤلاء الاشخاص، لكل الناس اللي في تجربه في حياتها، لكل الناس اللي في صعوبه في حياتها، افرحوا، افرحوا، لاني التجارب دي من المفروض ان هي هتاخدكم الاختبار، هتاخدكم ان انتوا تختبروا الله، عمل الله، هتاخدكم العمق جميل مع ربنا، ولكن كونوا بحكمة، كونوا في إيمان، كونوا حكماء، ما تتصرفوش بتفكير أرضي. وهو كمان بيطرح موضوع الحكمة هنا وبيفرق بين الحكمة اللي هي من ربنا والحكمة النفسية الأرضية. القديس يعقوب موضوعاته متكاملة جميلة جدا، فبيوضح إيه الحكمة دي اللي هي من ربنا، واطلبوا بإيمان وعدم ارتياب وعدم تقلقل، لأني الإيمان ده هيثبتكم، وطول ما أنتم ثابتين في إيمانكم طوباكم. وده اللي عاشوه الشهداء، وده معنى الشهادة اللي احنا نقدر نعيشه النهاردة، أني
بنشوف ازاي كتير

ناس في أوضاع معيشية صعبة وهي عندها احتمال للتجربة. الناس دي هيكون لها إكليل الحياة الذي وعد به الرب الذين يحبونه، لأن الناس دي بتحب يسوع. هي الوضع اللي هي فيه ده، التجربة اللي هي فيه ده أبدا مش بتزعزع إيمانهم. ساعات كتير بقول كده، ساعات كتير ناس كتير

والعمق والحب لربنا بنطلع واحنا فرحانين ومتعزيين. بابا انا رايح اديله يسوع وباخد كمان من عنده يسوع وانا طالع. هو انا بديله يسوع وهو كمان بيديني يسوع. هو كمان بيديني يسوع فعلا. كتير اشخاص وهو ده الرساله اللي قصده بيقولها للقديس يعقوب، ما تخلوش التجارب، ما تخلوش الصعوبات تبعدكم عن الحب ده. الشخص اللي هيفضل يحب ويثق ويامن طوباه. طوباه يا فرحه. يا فرح الشخص اللي هو يختبر ان انا بحبك يا رب. قديس بولس في رسالته لروميا صح 8 عبر عن الموضوع ده. قال آية جميلة خالص حافظينها ونقعد نقولها كتير. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة، ألم، ضيق، اضطهاد، جوع، عري، خطر، سيف. مين هيفصلني عن محبة المسيح؟ شعار كبير وصل ليه القديس بولس بعد اختبارات كبيرة جدا. فضل حب يسوع دافع ليه ان هو يبشر مهما كان. مهما مر. بنشوف الرحلات بتاعته تفاصيل جميلة وقوة رهيبة. ازاي يتجلد ويرجع للبلاد دي تاني يثبت فيها المؤمنين. يروح من ليستر دربة على على على على وهو مرجم وخلاص بين حياة وموت. يروح يبشر هناك ما يسكتش. هو بيحب يسوع، حبه دافع قوي. الحب هو اللي بيخلي الإنسان يجود بحياته. وده اللي عملوه الشهداء. حبهم ليسوع قدهم ان يعطي حياتهم. ما تخليش امر ما قديس يعقوب في النهايه بيختم الجزء ده عشان هنشوف نوع تاني من التجارب. قديس يعقوب بيقول ما تخليش امر ما مهما كان تجارب متنوعه، مهما كان الامر ده اللي انت بتمر بيه، مهما كان ما تخليهوش ابدا يغلب مقدار حبك لربنا. ما تخليش الامر ده يزعزع ثقتك وايمانك وحبك لربنا. في العالم بنمر بامور كتير. لان حقيقة عايزه قبل ما اختم الجزء ده، خبره الحياه البسيطه علمتنا أمر معين. حتى خبرة الكنيسة علمتنا الأمر البسيط ده أو العميق دوت، إن ساعات كتير الإنسان مع الراحة ما بيتقدمش، لكن الأزمة والصعوبة بتخلي الإنسان قد يكون عنده حس مرهف في اتجاه الله. الصعوبة والضيقة تقود الإنسان إن هو تكون مشاعره فيها نوع من الحساسية اللي بتخليه يختبر عمل الله ويشوف عمل ربنا وتقوده نحو الله. لأن الإنسان بمحدوديته لازم ندرك كيف الإنسان محدود. لما بيتعرض للضغط هو بيبص لفوق. يا رب. عشان كده بنشوف ازاي الكنيسه الاولى هي كنيسه قويه جدا، لان هي كانت كنيسه مضطهده. الاضطهاد كان مخلي الكنيسه قويه جدا على فكره، صح ولا لا؟ فربنا يدينا نعمه ان نفتح عينينا مع كل صعوبه بنمر بيها، مع كل ازمه، مع كل ضيقه، مع كل صعوبه في حياتنا، نفتح عينينا ناحيه ربنا، نرفع عينينا لفوق. دايما بشوف في معجزه الخمس خبزات والسمكتين

في تعبير جميل كده بيقول ورفع عينيه نحو السماء. يسوع رفع عينه، رفع عينه. الأزمة والمشكلة بتخلينا نرفع عينينا. بيكمل القديس يعقوب ونشوف نوع آخر من التجربة دي، التجارب اللي قد تأتي إلى حياتنا من الخارج. القديس يعقوب بيوضح أمر مهم تاني، خلينا نوقف عنده في العدد 13 في نفس الإصحاح الأول. بيقول إيه؟ لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، لأن الله غير مجرب بالشرور. وهنقف عندها شوية الحتة دي، لأني في أمور وأفكار مغلوطة جدا عن ربنا، وهو لا يجرب أحد. نعيد الكلام تاني عشان كلام واضح، كلمة ربنا واضحة، لأن ساعات بنسمع تفسيرات غريبة الشكل في هذا الأمر. لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحدا، ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته، ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. لا تضل يا إخوتي الأحباء. نوع آخر من التجربة يأتي من داخل الإنسان. بيبدأ القديس يعقوب يقول خلي بالكم، ما فيش تجربة بتيجي من ربنا. ربنا عمره ما هيجرب بالشر، ربنا عمره ما هيؤتي بشر على الإنسان، بل بالأحرى القديس يعقوب يقول إيه؟ وهو لا يجرب أحد، وهو لا يجرب أحد. تجربة مش من الله. يعني ساعات لازم نفرق بين علم الله المسبق بكل شيء وتدخلات الله. تدخلات الله دايما تدخلات نعمة، تدخلات قوة، تدخلات بركة، تدخلات خير. الله كلي الخير والجمال والبركة والمحبة. تدخلات الله أبدا عمرها تبقى بشر. الله لا يجرب. ولكن أمر تاني مهم القديس يعقوب بيطالبنا بالقوة إليه اتجاهه، التجربة الداخلية اللي من الإنسان، وده اللي بنتعرض ليه كمان في حياتنا. ساعات في أمور صعبة بتيجي علينا، وساعات في أمور بتبقى من جوانا، من جوانا، وبيتكلم عنها القديس يعقوب بتعبيرات جميلة جدا. بيقول إيه؟ ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته. وبيستخدم تعبير الانجذاب والخدعة اللي ممكن بيستخدموهم في طرق الاصطياد. شخص حيوان بيصطاد فريزة، أو شخص بيصطاد سمكة، شخص بيصطاد شيء، بيخدعه ويجذبه، وكأني الشهوة والخطية هي بتعمل معانا نفس المنطق ونفس الفكرة، إن هي إزاي فيها نوع من الخدعة، فيها نوع من الإنجذاب والخدعة. فبيقول خلي بالك، خلي بالك حتى لا تخدع، حتى لا تنجذب اتجاه الأمر ده، لأني الشهوة دي إذا حبلت تلد خطية. وده تعبير حلو قوي، نقف عنده شوي. بيقول الشهوة إذا حبلت تلد خطية. بيستخدم هذا التعبير والتشبيه بين الشهوة والخطية، وإن هي الشهوة تحبل تلد خطية، والحبل والولادة دي بتاخد شهور،
وقت. وكأن القديس يعقوب بيقول إيه؟

إني سبت الشهوة شهور، سبت الشهوة في حياتك ترعى، سبت الشهوة في حياتك أنت فضلت جواك أنت تحملها، ثق إن هيجي وقت وهتحصل إيه؟ تالت خطية. أكيد الشهوة اللي أنت جواك دي وسايبها أكيد هينتج عنها إيه؟ خطية. ساعات كتير بنستبعد عن أذهاننا الوقوع في بعض الخطايا الكبيرة، لكن القديس يعقوب بيقول لك خلي بالك، خلي بالك الموضوع مش هيجي مرة واحدة، ده الموضوع هنا فيه تدرج. ممكن تبدأ فكرة، لو سبت الفكرة دي جواك وفضلت متساهل معاها هيجي الوقت اللي هتحصل فيها ايه؟ خطية. وإن كملت تنتج ايه؟ موتا. موتا. الخطية دي موت. الخطية دي موت. الكتاب المقدس بيقدم أمثلة كتيرة، بس أنا دايما بيعجبني مثل شمشون. فاكرين الرجل الجبار ده؟ أقوى واحد في الكتاب المقدس. عملت معاه إيه دليلة؟ اديني سرك. هو يقول لها غلط، اربطيني بالحبال، مش عارف اعملي شو. مرة واثنين وثلاثة، ويشوف بعينه ان هي بتدخل الرجال الفلسطينيين، انت وقعت في ايدينا يا شمشون، صح؟ شوف بعينه. ساعات كتير بننقد شمشون ونقول ايه ده، ازاي يعني ده مرة واثنين وثلاثة ما تعلمش من اللي هو بيعمله ده، صح ولا لا؟ واحنا بنقرا قصة شمشون نقول ايه ده، هو دماغه فين يعني؟ تعرفين احنا بنعمل زي شمشون ولا مش عارفين؟ بنكرر خطايانا ولا مش بنكرر؟ كرر. نفس المنطق. القديس يعقوب بيقول لك خلي بالك، خلي بالك. إني جه في مرة من المرات حصل إيه مع شمشون؟ انتهى. انتهى الأمر خلاص. انتهى الأمر. فالقديس يعقوب بيحذرنا من الموضوع ده. بيحذرنا من الشهوة دي. بيحذرنا من الأمور الداخلية اللي هي قد تقودنا إلى أن احنا نموت، نفقد الحياة. وهنا الموت مش بمعنى موت الجسد، هنا الموت معنى الانفصال عن الله، زي الخطية بتفصلنا الرباط المحبة اللي بيننا وبين ربنا. إن الله هو مصدر الحياة، الخطية بتفصلنا عن مصدر الحياة. القديس يعقوب بيطرح لنا أمر جميل وبيساعدنا إزاي إن احنا نحيا الشهادة اللي بدينا بيها، ان احنا الشهادة ان انا اشهد عن يسوع، يكون حب اليسوع هو اقوى من اي امر يبعدني عنه، سواء ان امر خارجي صعوبة تحدي تجربة ما تقع علي، او خطية ما في داخلي، او شهوة ما، او تجربة ما في داخلي. يكون حب اليسوع هو أقوى من أي أمر خارج يتحداني أو أي تحدي داخلي. وساعات التحديات الداخلية هي بتبقى أقوى وأصعب. قد يكون، عشان ما يسرقناش الوقت أكتر من كده، قد يكون التحديات الداخلية هي أصعب بكتير، هي أصعب بكتير. أجمل ما في الأمر نختم به إني خلي حب ليسوع، حبك ليسوع هو اللي يقودك. خلي محبة يسوع هي اللي تقود حياتك، هي اللي تخليك تنتصر على كل أمر، هي اللي يخليك ان انت عدم وقوعك في الخطية، عدم استسلامك للضعفات هو يكون نابع من حبك ليسوع. يبقى انطلاقة حياتك هو حبك ليسوع، شهادتك الحقيقية هي محبتك يسوع. ربنا يدينا هذه المحبة على مثال كل الشهداء اللي احنا نحتفل بيهم بكرة، نتذكرهم وكنيسة بتحطهم قدامنا، يكون نحيا على مثال هذا الحب، يكون محبة يسوع هي اللي بتقود حياتنا. ربنا يدينا هذه النعم بشفاعة العذراء مريم وشفاعة كل الشهداء والقديسين اللي هم استشهدوا حب

0: حبا في يسوع. ربنا يدينا هذا بشفاعتهم دايما في كل أمور حياتنا. لإلهنا كل المجد دائما أبديا. أمين.
1: زي ما كنا بنسمع كده، احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، علمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبر. فتعالوا كده نصلي كلمات الترنيمة الجاية وإحنا بنقول له أنا صابر ليك يا رب ومستنيك، ورجايا وأملي حاطتهم فيك. إحنا بنصدق جدا أنه في بركات لكل حد بيصبر للرب، وأما الصبر فليكن له عمل تام.

جايين ومسنودين على وعدك يا رب، مهما التجارب بتجربنا زي ما كنا بنسمع من ابونا يوحنا، لمسة حنان الرب التجربة بتدي لحياتنا تنقية وبنبقى اجمل في وقت التجربة. فتعالوا نكمل نتسند على الرب، تيجوا نقف واحنا بنقول له كده انا جاي ومسنود يا رب على وعدك، وعيني يا رب بتنظر لمجدك يا رب. يا رب مهما التجارب بتجربنا يا رب، لمسة حنانك يا رب بتفرحنا.

حطينا يا رب من حياة القديسين يا رب، انه يا رب يسوع انت موجود يا رب. ليكون ظلام للتي عليها ضيق يا رب، لكن شكرا يا رب عشان انت موجود. تعالوا نكمل نصلي كلمات الترنيمة. من جوه نعشي سمعت صوته بينادي اسمي. يا رب انا بشكرك يا رب علشان انت جاي يا رب تطمن هنا ناس كتير انك اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب، انك زي ما كنت مع القديسين زمان انت جاي معانا يا رب في كل امورنا الصعبه يا رب. انت جاي تتمجد يا رب، ان احتمل طوبى للرجل اللي بيحتمل التجربه يا رب. بشكرك يا رب لانه لا يكون ظلام للتي عليها ضيق يا رب. بشكرك يا رب، بشكرك علشان انت موجود يا رب، انت موجود.

بنشكرك يا رب، بنشكرك عشان انت معانا يا رب، بنشكرك يا رب. افرحوا في الرب كل حين، واقول لكم ايضا افرحوا يا رب. جايين نفرح مهما كانت الظروف يا رب، جايين بنعلن ان فرح الرب قوتنا يا رب، مش منتظرين امور تتغير ولا منتظرين واقع يتغير، لكن بنصدق يا رب انك انت بتدعو الغير موجود وكانه موجود يا رب. عشان كده جايين بنفرح، بنفرح في الضيقات يا رب، بنفرح في الوقت الصعب يا رب. يسألونا عن سبب الرجاء اللي فينا فنجاوب ونقول يسوع. تيجوا نقف واحنا بنفرح واحنا بنقول كده، حولا واحنا، حولا واحنا ألبسنا، ألبسنا، ألبسنا. فرح الرب هو قوتنا يا رب. شكرا لأنه تبتهج الأراضي، الأراضي اللي كلها قفر، اللي كلها بكاء، اللي كلها عياط، اللي كلها وجع ومرض. احنا جايين بننطلق، تفرح الكنيسة، تفرح الكنيسة وتهلل. تعالوا نهلل مع بعض.

يوم غد ذكرى مرور ربع قرن على أحداث 11 من سبتمبر، ذكرى أكبر حادثة إرهابية في التاريخ الحديث. من كان يتخيل أن يتغير وجه أمريكا بعد ربع قرن بهذا الشكل؟ من كان يتخيل أن يصير حاكم نيويورك مسلما؟ هل نسي الأمريكيون بهذه السرعة؟ هل ربع قرن كان كفيلا بمحو الذاكرة؟ تابعونا اليوم نشرح الموضوع وبكل وضوح.

0: مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات بكل وضوح. معكم رشيد، أرحب بكم على قناة الكرمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. حلقتنا لهذا اليوم بعنوان ربع قرن على 11 من سبتمبر. لا يصدق المرء أن يوم غد تحل الذكرى 25 لأحداث 11 من سبتمبر، وكأنها حصلت منذ 5 سنوات 10 سنوات بالكثير. مر ربع قرن على أحداث 11 من سبتمبر. نعم، ربع قرن تغير فيه شكل العالم بعدها. فلا أمريكا هي أمريكا بعد تلك الأحداث، ولا العالم هو العالم، ولا الشرق الأوسط هو الشرق الأوسط. حصلت تبعات كبيرة لأحداث 11 من سبتمبر. لكن هل نسي الناس ما حصل؟ هل نسي الأمريكيون ما حصل؟ هل ذاكرة الناس إلى هذا الحد من القصر؟ هل لا زالت أمريكا تواجه خطر الإرهاب الإسلامي بعد ربع قرن؟ أم أن تحالف اليسار مع الإسلام يريد إعادة كتابة التاريخ؟ هل وقع الأمريكيون ضحية هذا التحالف؟ هل من المعقول أن يتم الاحتفال يوم غد بهذه الذكرى من طرف من دافعوا عن الإرهابيين وساندوا أعداء أمريكا، بل واعتبروا أمريكا تستحق ما حصل لها؟ هل من المعقول أن يصير الجلاد هو الضحية والضحية هو الجلاد؟ اليوم نريد أن نحلل ما حصل بعد مرور ربع قرن على أبشع عمل إرهابي وقع في أمريكا بل في العالم كله، ونعيد إحياء الذاكرة التي ربما نسيت فظاعة هذا الحادث الأليم. معي الأستاذ مجدي خليل، أهلا بك.
1: أهلا بك أخ رشيد، وأهلا بجميع مشاهديك.
0: كنت من الأوائل اللي

0: طلعوا باللغة العربية وتكلموا عن 11 سبتمبر بعجالة. أعطينا إمتى حصل هذا الأمر وكيف ولماذا؟
1: يعني أنا كنت يوم 11 سبتمبر في مكتب الجزيرة في لندن، كنت هعمل ديبيت عن الإعلام الأمريكي والإعلام العربي، واحد قصادي هيدافع عن الإعلام العربي وأنا دافع عن الإعلام الأمريكي يعني. وحصلت الحادثة وأنا في الأوتيل، طلبوني في الجزيرة قالوا لي تعال فورا على المكتب، إحنا لغينا الحلقة وادينا تعليقك على 11 سبتمبر. كانوا فرحانين جدا في مكتب الجزيرة، وقلت لهم لا يمكن أتكلم، أنا ما أعرفش حاجة، بدري جدا الواحد يتكلم. طلعوا بقى كلام وأمريكا تستحق وأمريكا عملت يعني أنا عاوز أقول لك حاجة، أنا لسه شايف كريستيانا أمانبور بتتكلم على الموضوع اللي حصل، وهي طبعا كانت برضو في الحدث يعني، فبتقول الشرق الأوسط كله ما عدا الإيرانيين في عهد خاتمي طلعوا بالشموع تأبين في نفس اليوم، والشرق الأوسط كله كان مشغول بحاجتين، يا إما بيهلل يا إما بيقول بيناقش أمريكا تستحق ما جرى لها. بعدين طبعا المجال الجوي اتقفل، فقعدت 3-4 أيام وقالوا لي طب إيه رأيك أنت والضيف اللي معاك ده، كان رئيس منظمة إسلامية، تيجوا على الدوحة وتعملوا أول لقاء على الموضوع. رحنا عملنا ديبيت ساعتين، كان ساعتين ساعتها، كانت الجزيرة جديدة فبرامجها طويلة، وجابوا معايا الرجل الأمريكي ده اللي اختفى بعدها مع صمت يعني أو نصح بالصمت، وجابوا سليمان أبو غيث اللي هو مساعد بن لادن من أفغانستان قالوا لي بعد كده ده اللي بيتكلم سليمان أبو غيث، يعني هم لهم تربطات مع المنظمات الإرهابية
0: كانوا عندهم علاقات.
1: وبعدها عملت كمية كبيرة جدا جدا في هذه القناة، لسه كانت فيش قناة إخبارية، من 2001 ل 2005 تقريبا مرتين ثلاثة نتكلم عن أهداف في الجزيرة، سواء في النشرات أو برامج أو في كل البرامج بتاعتها على أحداث 11 سبتمبر وتبعات 11 سبتمبر، لأن بدأت بقى حرب الدولية على الإرهاب. فده يعني ده وأنا عملت معاك أكتر من حلقة
0: طبعا، احنا
1: عملنا كتير يعني، مش بس
0: بقول لك ربع قرن،
1: وعملنا 20 سنة قبليها وعملنا وعملنا عملنا كتير يعني.
0: بعد ربع قرن من الزمن وانت تابعت الأحداث، كنت قبلها في أمريكا وكملت بعدها ومتابع جيد للميديا وللجرائد والمقالات سواء بالإنجليزي أم بالعربي، بعد ربع قرن من الزمن هل نسي الأمريكيون 11 سبتمبر؟ هل صار ذلك ذاكرة بعيدة ليس لها نفس الوقع عند الأجيال الجديدة؟
1: على فكرة أنا عندي أرشيف في البيت آلاف الصفحات، آلاف طبعها من الجرايد على الأمريكية والعربية على أحداث 11 سبتمبر، فايلات فايلات فايلات كده. المهم بعد 11 سبتمبر احنا بيو سنتر عامل يعني سيرفي، قال ان 10% من الأمريكيين، ما 25 سنة يعني جيل كامل دلوقتي، 10% من البالغين اتولدوا بعد 11 سبتمبر، دول بيقولوا سمعنا شاهدنا رأينا،
0: ما كانوش شهود على الحدث،
1: لكن 90% من الأمريكان البالغين شافوا 11 سبتمبر، لدرجة أنه بيقولك 93% من اللي كان عندهم 10 سنين متذكرين التفاصيل، كنا فين ولبسنا إيه، واللي أقل من 10 سنين وقتها 83% متذكرين التفاصيل، يعني في تفاصيل. طبعا 11 سبتمبر يعني عند اللي اتولدوا مش بنفس الزخم عند اللي عاشوا زينا وشافوها، لكن 11 سبتمبر مش هتتنسي لأسباب كتيرة في تقديري. طبعا ممكن تكون قل الزخم بتاعها شوية لكن مش هتتنسي لأسباب كتيرة. أول سبب إن خلدتها السينما وخلدتها الأفلام الوثائقية وآلاف البرامج التلفزيونية والسوشيال ميديا قعدت إحيائها دلوقتي، فيعني في متخلدة أوريدي، السينما خلدتها. كمان 11 سبتمبر إحنا السنة يعني سنة 2028 خالد شيخ محمد وثلاثة تاني من المشاركين في
0: ما هو الماستر مايند هو خالد شيخ محمد
1: بالظبط هيتحاكموا لسه في سنة 28، فلسه 7 أكتوبر اللي جاي هتبدأ القضية ضد السعودية بعد ما جمعوا الأدلة، يعني إحنا كانت في مرحلة المعلومات والآن في مرحلة الأدلة.
0: هيتم رفع دعوى رسمية ضد السعودية؟

0: بعد قانون جاستا العدالة ضد رعاة الإرهاب اللي اتعمل في 2016.
1: اللي هيحصل إيه طالما هي مرفوعة؟ بتقول انه هيقدموا
0: دلوقتي لمحكمه استئناف في نيويورك، ده تاني درجه. ومقدمين بقى بيانات بالذات عمر البيومي، بعد ما طلع موضوع عمر البيومي ده ظهرت بيانات كتيره جدا تؤكد الادله، مش مجرد القرائن، ادله دلوقتي. وشفنا عمر البيومي مع العولك، وشفنا عمر البيومي بيخطط عامل رسوم بيانيه للمخطط للضرب، وشفناه وهو بيروح الكونجرس ده، هذا طلع سنه 2024 الشريط ده، مفرج عنه 2024، وهو بيشوف الكونجرس بيعمل مسح للكونجرس وبيقولوا احنا علينا الشياطين، هم الشياطين دول. في الوقت ده عملوا سنه 99، الوقت ده كان بيخطط بن لادن بالتحديد
1: لضرب أمريكا.
0: فأنت بتتكلم على
1: مين؟ عمر البيومي للمشاهدين.
0: عمر البيومي كان طالب موجود في لوس أنجلوس، هو استقبل اثنين سعوديين.
1: طالب منين هو؟
0: من السعودية، طالب سعودي كان يعيش في لوس أنجلوس، وكان بيدعي ان هو طالب، مجرد طالب. طلع المسألة غير كده خالص، طلع انه شغال مع المخابرات السعودية، وطلع انه بيدير شبكة لصالح الاثنين المحتار والتاني بتوع السعودية اللي كانوا جايين، اللي شاركوا بالفعل مع احداث 11 سبتمبر. وطلع انه عمل 93 اتصال بالسفارة السعودية بعد ما حضروا الاثنين دول السعوديين الهاي جاكرز، وواحد تاني اسمه فهد الثميري كان دبلوماسي سعودي وكان مسؤول عن مسجد الملك فهد في لوس انجلوس، كان بيدير الشبكة. دول عملوا شبكة لصالح الاثنين دول، لصالحني. فطلعت حاجات كثيره جدا.
1: لا انا لما سالتك هل نسي الامريكيون، ما بقصدش انه يعني هتتمحي من الذاكره، احنا مخلدين. وطبعا حتى في نيويورك نفسها مكان البرجين مخلدين عليه الاسماء.
0: ما انا هقول لك
1: واستنى، وفي متحف
0: طبعا
1: لاحداث 11 سبتمبر، وكميه الكتب
0: مهوله.
1: طيب أنا ما بتكلمش عن ده، أنا بقول نسيت بمعنى أنه الزخم اللي كان في المشاعر وقتها، والناس كانت بتقول لا لازم، يعني وهم سندوا الحرب على الإرهاب
0: طبعا
1: راح.
0: أقول لك حاجة، الإسلام اللي تسبب في 11 سبتمبر رجع الزخم تاني عليه، خلي بالك رجع الزخم حاليا على الإسلام. بعد كان في زخم كبير جدا وقتها، لكن انت بتكلمت على تغيرات حصلت في 25 سنة في الولايات المتحدة الأمريكية، خلت بعض الأمريكيين يتحالفوا مع أعداء الماضي، يتحالفوا مع أعداء الماضي. ده المشكلة. مش المشكلة أن الموضوع راح من الذاكرة، أن الموضوع أن المصالح السياسية والشرذمة السياسية والانقسام السياسي أدى إلى أنك ممكن تتحالف مع أعداء الماضي وتنسى لهم خطيتهم العظمى. أنت قلت دي أكبر مقبرة دولية في التاريخ، 90 دولة، من 90 دولة احنا شفنا ناس 15,000 واحد أصيبوا بالغبار، ومنهم مئات ماتوا، ومنهم آلاف أصيبوا أمراض طويلة المدى. شفنا أكتر من 100 واحد وبنطوا من
1: بيرموا أنفسهم
0: من البتاع. شفنا يعني
1: طيب إيه اللي تغير الآن في المشهد الإسلامي داخل أمريكا؟ أنت قلت أنه في يعني زخم، هل ايه اللي تغير في المشهد الاسلامي بعد ربع قرن؟ ايه اللي تغير؟
0: ده اللي مهم، اللي تغير في المشهد الاسلامي. اول حاجه زاد عدد المسلمين اكتر من الضعف، يعني عدد المسلمين في 2007 مش 2001 كانوا وفقا لبيو كانوا 2.4، دلوقتي وفقا لبيو 5.5. انا رجعت ل 2001 بالحساب،
1: يعني كانوا 2,400,000،
0: دلوقتي 5.5 مليون نسمه.
1: 5.5 يعني اكتر من الضعف،
0: اكتر من الضعف. انت ده من 2007، انت لو رجعت ل 2001 هتلاقيهم زادوا بنسبه 162%. 162%.
1: ده طبعا اغلبه بسبب الهجره
0: والتكاثر. الاخطر امريكا نفسها كانت 285 بقت 349، زادت بنسبه 14% في 25 سنه، هم زادوا 162%. كم ضعف للزياده بتاعت امريكا؟ ده اول حاجه. زاد عدد المساجد من 1200 مسجد سنة 2001 إلى حاليا وفقا لإحصائيات أكثر من 3000 مسجد، أكثر من 3000،
1: يعني تقريبا
0: أكثر من الضعف برضه،
1: ممكن تقول 3 مرات.
0: طيب حاليا كير بتفتخر ان في 255 مسؤول

0: منتخب داخل الولايات المتحدة الأمريكية. تخيل منهم نائبة محافظ الجوفرنر بتاع ولاية فيرجينيا، منهم ممداني، منهم ثلاثة نواب ما كانش فيه ولا نائب وقتها في
1: إلهان عمر ورشيد أطليب.
0: هذه الأشكال اللي شفتها، ومنهم عبد الرحمن اللي على وشك يفوز وآخرين. كمان في 7000 منظمة إسلامية حاليا، non-profit organizations، 7000، أكتر من 7000.

0: المدارس الاسلاميه ال 450 دول لحد من اول الحضانه لحد 12 جريد يعني لحد سنه وخالص
1: يعني
0: هاي سكول فيهم 100,000 طالب مسلم. انت عارف لو انت حسبت المسلمين حسابات مثلا تقول ان الطلاب المسلمين تحت 16 سنه في امريكا 500,000 لما يكون منهم 100,000 واحد بيدرسوا في مدارس اسلاميه مدى خطوره ذلك وانت تعرف يعني ايه بيدرسوا ايه في المدارس انت تعرف بيدرسوا ايه في المدارس زادت بشده بقى ابراز الهويه الاسلاميه الى درجه خطيره جدا هقول لك يعني انت
1: اللي هي بيصلوا مثلا في تايم سكوير ويرفعوا الاذان في بعض الاماكن ويعني بيحتلوا بعض الاماكن
0: انت كنت تتخيل ان حاكم يبقى بعد ربع قرن في احتفال يبقى حاكم مسلم ونجح بالمال الاسلامي ليندا سرسور مش قالت السوبر باكس الاسلاميه هي اللي نجحت ممداني ودي واحدة إسلامية متطرفة موجودة في كير ناشطة في كير وهي مستشار عمدة نيويورك دلوقتي هل حد كان يتخيل هذا الموضوع؟ هل تتخيل أن مستشار عمدة نيويورك تاني اللي هو كان محامي الإرهابيين اللي هو اسمه رمزي قاسم محامي الإرهابيين ولما بيوقع احتفال 25 سنة وإفراج عن وثائق 25 سنة يدي القلم لرمز قاسم اللي هو كان محامي عضو القاعدة أحمد الضربي وشقيق زوجة المحضار ده هو مستشار عمدة نيويورك للشؤون القانونية
1: مستشار عمدة نيويورك اللي اتضربت بالإرهاب الإسلامي كان محامي عن الإرهابيين
0: واداله القلم الارهاب ده لفته خطيره يديله القلم اللي وقع بيه بعد 25 سنه يديه لمحامي القاعده
1: دي نشوه انتصار ولا ايه يعني؟
0: لا ده كل حاجه عنده اقول لك حاجه يا رشيد كل حاجه عندهم لها مغزى اوعى تفكر ان في حاجه عشوائيه فاكر انت مسجد جراوند زيرو
1: طبعا كانوا عايزين يعملوه في نفس المكان
0: بالظبط وسموه جراوند زيرو يعني احنا هدينا وجبناها على الزيرو وهنبني مسجد انت عارف لولا باملا جيلر والحمله بتاعتها ستوب اسلاميزيشن امريكا ما كانش المسجد كان المسجد ده
1: هيتبني وقالوا انه بس سنتر اسلامي ومش عارف
0: انت عارف إيه ان عارف ممداني بعد ما فاز بالاصوات المرجحه الاسلاميه وبالمتطوعين اسلاميين مسلمين وبتمويل من منظمه اسلاميه مصنفه ارهابيه في الولايات المتحده الامريكيه في تكساس وفي الامارات وفي فلوريدا هي كير بيتفاخر ان انا مسلم اول واحد منتخب يقول يعلن هويته الدينيه قالوا كده اول واحد انا مسلم انا اشتراكي افتخر بايماني وساخدم بما يعلمني الاسلام مش بالدستور قال كده في اول خطاب ساخدم بما علمني الاسلام هل انت كنت حتى تتصور الكلام ده هل انت تتصور ان كير دي ان عامله سوبر باكس دلوقتي لوبي وكير بتمول اكتر من سوبر باك اللي هو بتمول الانتخابات الامريكيه وما تعرفش اصلا يعني يجي لها تمويل ما تعرفش جاي منين وتروح تعيد تدويره تاني في منظمات تاني اسمها كير اكشن عملتها عشان تبقى لوبي وتدفع من اموال ما تعرفش مصدرها ايه عشان تمول المسلمين اللي بيترشحوا وبينتخبوا هل حد كان يتصور كده
1: الفلوس دي بتيجي منين
0: انا اعلم جيدا ان في سنه من السنوات ان نهاد عوض رئيس كير كان في الكويت وقال ان احنا هدفنا كان قبل سنه 2000 هدفنا سنه 2000 ان يكون رئيس مسلم في البيت الابيض ويلا كملوا العشرة مليون كان في الكويت بيجمع من الخارج مش من الداخل كان في الكويت وصديقي
1: يعني دي عايز تقول انه دي اموال دول الخليج
0: طبعا كتير منها انا بقول لك هذا صديقي كان دبلوماسيا في السفاره الامريكيه في الكويت وهو قبطي وسمع هذا الموضوع وكان عاوز يقابل السفير وقال له لا ده خطر انك تقابله مش لطيف وامتنع عن ذلك
1: قطر لها دور
0: قطر طبعا ده الممول الرئيسي دلوقتي قطر السعوديه كانت ممول رئيسي لحد سنه 2001 دلوقتي قطر هي الممول الرئيسي هقول لك هل يتصور احد ان ميكروفونات المساجد في كوينز نيويورك في مينيسوتا عند إلهان عمر في ديربورن في المدينة الثانية اللي هي في باترسون في نيوجيرسي هل حد كان يتصور أن تتأسس مدن شريعة بعد 25 سنة من أحداث 11 سبتمبر طبعا ده التواجد السامي هل حد كان يتصور أن ضابط مسلم مش بس يرأس بوليس مدينة لا ده يقول أنا هضرب مراتي وما تكلمونيش
1: ويقول
0: اسمه جميل الطاهري
1: فين ده؟
0: كان هامة ترماك، هامة ترماك
1: في أي ولاية؟

0: ولايه ميشيغان. هو كان ظابط في نيويورك في الاول وبعدين اترقى وبقى رئيس.
1: ضرب مراته
0: اللي هي ام ابنه وكان بيضربها على طول لدرجه رفع قضيه دلوقتي وكان بيضربها ضرب عنيف وقال لهم دي ما تسجلوهاش اساسا احنا ديننا بيقول لنا ضربوه. ده رئيس ضباط فصلوه. هل كان احد يتصور اسمع دي ان في سنه واحد اقل من سنه تطلع في امريكا 12400 مظاهره 12400 وفقا لكليه كندي بجامعه هارفارد
1: مسانده لحماس وفلسطين
0: وفريق انت عارف اقل من سنه من اكتوبر 2023
1: كم واحده مره ثانيه
0: 12400 مظاهره واحتجاج
1: في سنتين
0: في سنه واحده من اكتوبر 2023 الى يونيو 2024 تسع شهور حسب ايه كليه كندي بجامعه هارفارد
1: 12400 بمعدل أكثر من 1000 وحدة في الشهر
0: أكثر من 1500 في الشهر. وحاجة تاني 3700 يوم احتجاجي في 500 مؤسسة أكاديمية خلال نفس الفترة في أمريكا. أوروبا وفقا لميدل إيست مونيتور 42000 مظاهرة لصالح غزة. حد كان يتصور ده؟ حد هقول لك نيويورك دي نفسها احنا اتكلمنا عن نيويورك والاسلام مش الاسلام ضرب نيويورك محاوله تفجير مركز التجاره العالمي رمز يوسف سنه 93
1: قبلها ما كانوا بيحاولوا
0: عمر عبد الرحمن وبعد كده مخطط بوجينكا ده اللي كانوا هيضربوا 10 طيارات
1: جاية من اليوكي
0: 10 طيارات يضربوا
1: دي في 2005
0: 1995 بعد لما فشل رمز يوسف هو نفس رمز يوسف
1: لا الطيارات اللي كانت هتعبر الأطلنطي
0: لا ده دي ظبطوه في المخطط في الفلبين
1: دي حاجه ثانيه انا افتكرت على بتاع 2005 اللي كانت هتعبر الأطلنطي وبسببها منعوا دلوقتي كل الليكويدز لانك بتمشي بالطياره ممنوع انه يكون اكثر من قدر معين لانه كانوا عايزين يخلطوها وهي طايره في السماء عشان ينفجروا في البحر
0: ده اللي اتثبت ده 10 خطف 10 طائرات وضرب مركز التجاره العالمي برضه وضرب نيويورك برضه. انت حد ينسى محاوله تفجير تايم سكوير؟ مش هم بدا قبل ما يصلوا فيه حاولوا يفجروه وفشل يعني اصيب ناس قليله وحاولوا يفجروه وبعدين احتلوه بالصلاه. وبعدين انت ناسي اني من في اغسطس الماضي حاولوا يفجروا مبنى الكونجرس بتاع ولاية نيويورك في ألباني اللي هي جيسيكا بوي وفي 20 أغسطس اتقبض عليها وهي متحولة إلى الإسلام. كل ده يعني مدينة نيويورك لها تاريخ مع الإرهاب الإسلامي ومدينة نيويورك دي اللي استهدفت 5-6 مرات لحد أغسطس الماضي.
1: مرات كثيرة استهدفت أماكن كثيرة. احنا يعني لو جينا نتكلم عن الإرهاب الإسلامي في أمريكا
0: في نيويورك أنا بكلمك على نيويورك المدينة الضحية دي بس لوحديها أنا بقول لك علامات كبيرة.
1: عمر عبد الرحمن كان من أكثر
0: 93
1: من أكثر الشخصيات اللي متهمة أنه كانت عايزة تفجر البرجين.
0: يعني أنت بتتكلم عن الحضور الإسلامي إيه رأيك في الحضور الإسلامي بهذا الشكل؟ مش مخيف؟
1: هل انتهت حرب أمريكا ضد الإرهاب؟ احنا شفنا بعد 11 سبتمبر إجا بوش وأعلن الحرب ضد الإرهاب الإسلامي وابتدت الحملة ضد أفغانستان في الأول بخصوص ما هي مش ضد أفغانستان لكن ضد قاعدة وطالبان لأن طالبان ما كانت بتحمي القاعدة
0: ورفضت تسلم أسامة بن لادن.
1: وطبعا ده كانوا بيقولوا أنه ما مش هنسلم واحد مسلم يعني الكفار. وبعد كده ابتدت حرب العراق وضد الجماعات كلها اللي طلعت واحنا شفنا بعدها كام جماعة طلعت منهم أشهرهم داعش طبعًا اللي طبعًا الحرب استمرت ولولا أمريكا ما كانش قضوا على داعش. دلوقتي خلاص خلصت ولا إيه؟
0: أنا في 2021 تخيلت كده وقلت أن بعد 20 سنة وخروج القوات الأمريكية من أفغانستان الحرب الكبرى في فرق الحرب ساعتها قلت الحروب الكبرى انتهت وهيصيدوا الارهابيين بدرونز بطريقه
1: واحد يعني كده.
0: لكن انا بعتذر ان ما انتهتش
1: طلعت غلط
0: ليه؟ لان بيحاربوا ايران. هو ايه اكبر منظمه ارهابيه في العالم حاليا بعد اضعاف حزب الله وبعد سقوط داعش؟ هي الحرس الثوري الايراني. لأنه مصنف إرهابيا في الولايات المتحدة وفي أوروبا حاليا. أنت دلوقتي
1: وحزب الله
0: مازال دي دولة

0: إسلامية بترعى الإرهاب، هي الدولة راعية للإرهاب وفيها الحرس الثوري إرهابي وبيهددوا أمريكا والغرب وبيقولوا الموت الأمريكا. يبقى الحرب الكبيرة ما خلصتش، الحروب الكبيرة ما خلصتش. طيب سقطت الخلافة في
1: من زمان
0: في سوريا ولا في سوريا والعراق اخر خلافه بتاع داعش، لكن هل سقطت الخلافه في عقول المسلمين ولا ما زالت موجوده؟
1: ما زالت.
0: هو القتل ده اللي بيحصل، القتل هو بدات العمليات الكبيره اللي هي في 10 سنين اللي هي العمليات الارهابيه الكبيره بعد 11 سبتمبر في مدريد وفي لندن وفي باريس وفي
1: احنا شفنا الارهاب كان في كل حته، ولكن تفجير في كل مكان، ولكن حتى في امريكا يعني سان برناردين وفي كاليفورنيا، الملهى الليلي في اورلاندو فلوريدا، يعني دول اللي بتتذكرهم، والطياره اللي كانت هتنفجر فوق ميشيغان جايه من كان فيها
0: ماراثون بوستون باين تقريبا
1: بتاع بوستون، الماراثون ده اللي فجروه.
0: طب هقول لك حاجه، العمليات الكبيره بس هم عندهم تكتيك ناو دلوقتي، العمليات الصغيره الكتيره المؤذيه الكتيره قوي اللي هو الدهس والذبح والتفجيرات والكلام اللي زي ده، طب ده عمليات ده مروعه اوروبا وحرق الكنائس ده.
1: بس قلت في امريكا مش كده؟
0: لا قلت في امريكا بس موجوده في اوروبا بكثافه دلوقتي. ما هو انت ما كل واحد، ما هو الارهاب الاسلامي واحد
1: دلوقتي. لا حتى في اوروبا انا بتذكر بتوع مدريد، القطارات بتاع مدريد انت فاكرهم؟
0: لا نعم.
1: والباتاكلون في, في في في في فرنسا
0: طبعا،
1: وشارلي ايبدو وعمليات كبيره،
0: ومترو لندن كله كله.
1: بس دلوقتي مفيش عمليات بالحجم ده،
0: في عمليات دهس وطعن وقتل وحرق كنائس موجود وكترت بمعدل
1: يعني أسرع. انت شايف انه الحرب ضد الارهاب مستمر؟
0: اقول لك حاجه،
1: سواء الكبيره منها او صغيره،
0: مركز الارهاب نفسه انتقل من افغانستان وسوريا والعراق الى افريقيا حاليا. افريقيا في خطر شديد، لو انت شفت بوركينا فاس ومالي والنيجر ونيجيريا والصومال والكونغو والكاميرون وموزمبيق وتشاد وكينيا، دلوقتي البلاد دي متبهدله، غرب افريقيا والساحل الصومالي متبهدله متبهدله بلاد
1: طب والشرق، لو ركزنا في الشرق الاوسط، يعني افريقيا شويه بتحسها بعيده شويه.
0: طيب
1: لو ركزنا في الشرق الاوسط، هل انتهى الحرب على الارهاب في الشرق الاوسط
0: ولا لا؟ ده هنا
1: يعني دلوقتي ايران تقريبا في اواخر، فخلينا نقول هي في الاواخر
0: لسه شويه
1: بعد ما يخلصوا مع ايران، تفتكر خلاص خلصت ولا
0: الحوثي هو بيتمدد او بينتصر وبيتمدد وقرب يسيطر على باب المندب؟ الحوثي دي مش منظمه ارهابيه؟ مشكل رجعها ترامب منظمة إرهابية يعني.
1: بس أنا ممكن أقول لك إنه أمريكا عوض تحارب الإرهاب دلوقتي، هي بتعمل هدنة معاه، أو في سوريا حطوا راجل كان إرهابي وحطوا هناك ويعني وخلاص، وكأنه مفيش حاجة حصل، وكأنه عمره ما كان زعيم النصرة.
0: عارف أقول لك سوريا، عارف أقول لك سوريا بتتشكل زي إيه؟ بتتحول من الإرهاب إلى الإسلامة. سوريا زي عاوزه خط مصر دلوقتي، بتأسلم كل حاجه، وده خطير جدا على فكره، بيغيروا المنتاليتي والتعليم والميديا. ده سوريا عاوزه تبقى كابي من التطرف المصريين والباكستانيين، وهتبقى كده هتشوف، وده اخطر حتى ان كان الارهاب الظاهر ممكن تحاربه، هم بيلعبوا بذكاء دلوقتي.
1: بس انا عايز اسال، هل امريكا تحولت من محاربه الارهاب الى مهادنه الارهاب؟
0: نو، مش مهادنه للارهاب على الاطلاق. هو تعهد وتعهد قدام السعودية أنها يوقف الإرهاب تماما، وتعهد
1: وانت صدقته؟
0: أنا ما صدقتوش، بس أنا عاوز أقول لك هو بيعمل حاجة أخطر كمان، هو الإسلامة الكاملة، سوريا تحت إسلامة كاملة تدريجية زي النموذج الباكستاني، حاجة تانية. فأمريكا في تقرير الاستخبارات الأمريكية عن المخاطر الإرهابية في أمريكا 2026 بيقول أني حصلت في 2025 ثلاث عمليات إرهابية إسلامية، ولكن الأخطر إن احنا أفشلنا 15 مخطط إرهابي كانت تستهدف أمريكا في 2025. والتقرير بيقول حاجة خطيرة، بيقول الولايات المتحدة الأمريكية بالنص كده ما زالت تواجه مشهدا معقدا ومتطورا من التنظيمات الإرهابية الإسلامية التي تسعى إلى نشر أيديولوجيتها وإيذاء الأمريكيين. أنا عاوز أقول لك حاجة، أمريكا انتصرت على الإرهاب واحتوت الإرهاب، ولكنها لم تقضي عليه. ما تقدرش على الارهاب الاسلامي لم يقضى عليه. حاجه ثانيه،
1: طب ازاي انتصرت والطالبان بتحكم دوله في افغانستان؟
0: طالبان لم خلاص صامت عن انها تصدر الارهاب. ما هي خطوره طالبان كانت ايه؟ ارهابي مرصود ضد شعبهم، ما حد انت مش هتغير الدنيا كلها. هم بعد الاتفاق
1: بعد ما كانوا عاملين

0: مركز إرهاب عالمي،
1: تدريب للقاعدة
0: والعالم،
1: ويصدروا للعالم دلوقتي، عايزين تبقوا متخلفين مع نفسكم،
0: خليكم مع نفسكم. فهي بدأ التهديد الطالباني للولايات المتحدة، بل التهديد الطالباني لباكستان اللي ربطها هو دلوقتي الموجود، مش للولايات المتحدة. طيب كمان أنا عاوز أقول لك حاجة، استطلاعات الرأي بتقول إن الأمريكيين خايفين دلوقتي إن من الإسلام الداخلية، 33% بيقولوا الخطر بقى داخلي. أوكي، حاجة تاني،
1: إحصائيات بتاعت بيو دي،
0: بتاعت بيو سقطت. شوف، سقط هؤلاء عشان ليه خطورة الإرهاب الإسلامي؟ سقطت الأيديولوجيات في آخر 20 سنة لصالح التنافس الجيوسياسي، بقى في تنافس
1: لما
0: جيوسياسي.
1: لما تقول سقطت الأيديولوجيات
0: ما أنت هقولك
1: بتقول
0: بعاد يعني الإسلاميين ما هو هقول لك هو
1: ده اللي
0: أكمل الجملة،
1: خلتني هطلع من الكرسي يعني.
0: العالم سقطت فيه الأيديولوجيات القديمة لصالح تنافس جيوسياسي، إلا الإسلاميين
1: بالظبط
0: هم اللي محتفظين بالأيديولوجية، وبيقاتلوا وبيقتلوا من أجل الخلافة برضو، من أجل الخلافة ومن أجل الهيمنة على العالم. الوحيدين اللي دلوقتي بيمارسوا العنف الديني الأيديولوجي ما زالوا موجودين، وما زال خطرهم كبير، وما زال خطرهم على أمريكا وعلى الغرب موجود، ما زال خطرهم.
1: طيب في سؤال أنه الآن بعد ربع قرن مفروض أنه أنا بعرف أنه لما يكون الحدث لسه سخن بتنشئ نظريات مؤامرة في كل حدث. بتقول بعد ما ربع قرن مر الناس بتنضج ونظريات المؤامرة تسقط، اللي هي خلاص بيشوفوا انه ازاي العالم تشكل، بتطلع كتب، بتطلع موفي زي ما قلت، بتطلع تحقيقات، دول بتتكلم، كل واحد بيقول. هل بعد ربع قرن نظرية المؤامرة أنه أمريكا هي اللي عملت CIA أو إسرائيل اللي عملتها، اليهود اللي عملوها، أو أي نظرية ثانية مؤامرة، هل هذا رأي الأقلية في الشرق الأوسط وبين العرب خاصة ولا رأي الأكثرية؟
0: رأي الأغلبية أنا بتابعه. أنا لسه وأنا جاي السؤال تتسأل لجورج دبليو بوش من كوندوليزا رايس، كانت مستضفاها بمناسبة 25 سنة، قالت له إزاي نخلي الحقيقة تعيش لأنه نظريات المؤامرة، إزاي واجهت نظريات المؤامرة؟ أنا من كام يوم كنت بشاهد سامي العريان وعزام التميمي بتوع لندن، أخوان كلهم قعدوا يناقشوا أحداث 11 سبتمبر وكل شيء بيقول إنها مؤامرة، بيقولوا أوكي مش ممكن، مش لازم تكون أمريكا عملتها ولكن تغضت عنها، المهم بيلعبوا بالموضوع.
1: يعني انا مش قادر اصدق، يعني اللي شاف وصايا الارهابيين سجلوها وطلعوها واحد واحد، انت فاكر اللي شاف تصريحات بن لادن
0: طبعا
1: والتيبس اللي كان بيبعتها
0: واعترافات رمزي بن شيبه وخالد شيخ محمد
1: وزكريا
0: موساوي المغربي
1: اللي اتمسك قبل ما يتنفذ
0: 2004 طلع بن لادن بنفسه قال انا المسؤول مات الوصايا.
1: سيب ده كله، دول اللي معترفين انه عملوها. فيديوهات التدريب اللي كانت بتتعمل في أفغانستان، إزاي بيتدربوا على خطف الطائرة، صورهم كده يعني طالعها القاعدة، يعني أنا فاكر الشرايط اللي كانوا بيطلعوا كل مرة. استنى، لما حصل الحدث الرئيس هربان بنفسه
0: طبعا،
1: الكونغرس في خطر، يعني بتاعت بنسلفانيا لو ما كانوش اتدخلوا الركاب كانت هتضرب يا البيت الابيض يا الكونغرس بعض
0: اللي
1: بيقولوا
0: اغلب
1: قريبين من بعض،
0: بس اغلب يعني اللي طوله منهم، بس هو كانت الاغلبيه الكونغرس. هقول لك حاجه،
1: الكونغرس طب تخيل انه كل وده يوم الثلاث والصبح اللي هو موجودين، مش عطله ولا حاجه،
0: طبعا
1: تخيل انه كل ده مؤامره عاملاها امريكا ضد نفسها، او مؤامره ده عاملاها اسرائيل اللي هي الحليف ليها، اللي واقف معاها طول الوقت هو امريكا.
0: ده كده الناس دي
1: انا مش عارف، واحد لازم يكون مضروب في مخه يعني.
0: طبعا هم مضروبين في مخهم، هم مش عارفين. لسه حتى قايلها جورج دبليو بوش امبارح، بيقول 17 دقيقه هو كان يفكرها حادثه عاديه لما ضربت او ما تحركش
1: اول واحده
0: وقالوا له ده حادثة طيارة صغيرة ضربت البرج الشمالي.

0: ماشي، لم يتأكد إنها عمل إرهابي إلا بعد 17 دقيقة لما ضربت البرج الثاني 9 و3 دقائق. فبالتالي أنت بتتكلم على رئيس أمريكا نفسه ما كانش متخيل أنه عمل إرهابي، يبقى إزاي أمريكا شاركت فيه؟
1: هم بيعتمدوا على أن CIA كان عندها خبر أنه القاعدة بتحاول اختطاف دائرات وضرب وعمل عملية كبيرة في أمريكا. إمتى وإزاي؟ الله أعلم.
0: أقول لك حاجة، في فرق بين أنك أنت عملت في تقصير أمني وهونت من القاعدة، وده حصل بالفعل. حصل في أمريكا، تلقت أكثر من 12 تحذير.
1: بس ما كانوش عارفين امتى ولا ازاي.
0: ما كانوش عارفين امتى ولا ازاي. ما كانوش
1: يعني عارفين. يعني يسري فوده لما عمل التحقيق اللي هو اجراس الخطر كان
0: سر الغاية.
1: انا عارف برنامج كان اسمه سر الغاية. بس السلسله اللي كانت اجراس الخطر اعتقد هي 3 حلقات او حاجه زي كده، 3 اجزاء. حتى لما سأل الارهابيين وخاصه الماستر مايند اللي هو خالد الشيخ محمد، المكالمة اللي كانت بتتم ما بين محمد عطا وبن لادن بيقول له أنا شفت حلم أنه تفاحة وفيها عصاية وقدامها عصايتين. صح ولا لا؟
0: طبعا.
1: اللي هي 11 سبتمبر
0: طبعا.
1: وقال له خير إن شاء الله. يعني هم عاملين كودز حتى طبعاً ما تكتشفهمش المخابرات. معناه أنه فوجئ المخابرات وتغير شكل العالم. يعني شوف دلوقتي باب الطيارة
0: طبعا
1: مقفول دلوقتي.
0: لازم طبعا طبعا
1: بعد 9/11
0: في حراسة أمنية.
1: الشوز
0: طبعا، ما طبعا انت ريتشارد ريد بتاع الشوز اللي كان هيفجرها بتاع طيارة ميتشيغان اللي راح لأوروبا.
1: فصرنا بنقلع
0: طبعا.
1: وانت قاعد دلوقتي هل تقدر تخش على المقصوره في اي
0: ده انا شفت قبله وبعد. بقى كنا بندخل كانك داخل مطعم، تطلع على الطياره جري قبلها بدقائق كانك داخل مطعم. الدنيا اتغيرت، العالم اتغير. بيقول لك براءه امريكا فقدتها، البراءه بتاعتها فقدتها.
1: فازاي انه يكون ضدها وعملت كل الاجراءات دي؟ يعني اللي هي عايزه تحمي نفسها من، انا مش فاهم.
0: مهما قلت لهم بالمنطق، هم ده كل ما بتقدم كل ما بتزيد نظرات المؤامرة أكثر.
1: على فكرة حتى في أمريكا دلوقتي صار بعض الشباب طبعًا الأمريكي طبعًا خصوصا من طبعًا اليسار
0: طبعًا
1: دلوقتي
0: طبعا طبعا.
1: وأنا بشوف شخصيات عندها تأثير في مؤثرين على السوشيال ميديا
0: بيقولوا كده،
1: بيقولوا كده خاصة من المسلمين.
0: طبعا عشان كده كونديليزا رايس سألته إزاي نحافظ على الحقيقة حية، إزاي نحافظ عليها حية. يعني دي حقيقة ما فيهاش نقاش. لكن هم يا أخ رشيد، هم عاوزين يبرأوا الإسلام. أنت فاكر محمد حسنين هيك مش أشهر صحفي مصري؟ محمد مش قال الطيارين صرب هم اللي ضربوها بعد الحادثة على طول مباشرة عشان ينتقم من أمريكا؟ مين
1: ده؟ كان هجاس برضو يعني.
0: ما عارف هجاس يعني من أكبر هجاسين. أنت فاكر هو إحنا قلنا قبل كده إن هو اللي بيعملوه اللي هو التهليل، يهللوا اتبسطوا، تبرير يبرروا امريكا تستحق ما جرى. حتى الوليد بن طلال لما حب يتبرع ب 10 مليون دولار لجوليان رمهول وقال له اصل امريكا عملت اصل ولكن اصل ولكن. وحسن بايكر ده مش عايش في امريكا؟ مش يمثل التيار الرئيسي من المسلمين الاصوليين في العالم ان امريكا تستحق ما جرى لها؟ انت يعني
1: طب في كتير من الناس بيربطوا ما بين 11 سبتمبر وتغير العالم بعده مع 7 اكتوبر وازاي تغير العالم بعده.
0: طب احنا
1: قريبين يعني من 7 اكتوبر جاي وهيكون مر عليه 3 سنين
0: مظبوط،
1: و11 سبتمبر مر عليه ربع قرن.
0: نعم.
1: بعد 11 سبتمبر تغير الشرق الأوسط والعالم. بعد 7 أكتوبر تغير الشرق الأوسط والعالم. إيه رأيك أنت في المقارنة؟
0: طبعا يعني أنا من أول الناس اللي تناولت هذا الموضوع أن الشرق الأوسط هو نتنياهو قالها يتغير الشرق الأوسط. طبعا تغير العالم ده أصبح حاجة عادية معروفة جدا. البنية الأمنية العالمية تغيرت، القوى نفسها الدولية،
1: التجارة
0: الأمن،
1: الأسعار،
0: الأمن الدولي، كل حاجة تغيرت.
1: يعني أسعار التيكتس قبل 11 سبتمبر
0: غير
1: يعني دلوقتي دلوقتي بيضيفوا عليك في
0: تكاليف الامن طبعا، ما كل حاجه تكاليف الامن، امال ايه؟ العالم اتغير.

0: واحنا كان معروف اليوم الذي غير العالم. غير العالم تماما، غير حرب دولية على الإرهاب مستمرة دلوقتي أكثر من 25 سنة، مستمرة أكثر من 25 سنة. الدنيا تغيرت، الأمم المتحدة نفسها تغيرت، البنية الأمنية العالمية تغيرت، مراكز القوى في العالم، القوى النسبية تغيرت، كل حاجة تغيرت. 7 أكتوبر غير الشرق الأوسط، غير الشرق الأوسط تماما. إسرائيل استهدفت سوريا، رجعت كانت شيعية محكومة بالشيعة، بقت حكومة بالسنة. المحور الشيعي ضعف جدا جدا جدا.
1: حزب الله يحتضر تقريبا،
0: يحتضر تقريبا.
1: إيران
0: إيران في حالة ضعف. بدأ السنة يتنمروا ويشكلوا حلف سني، ما في حلف سني، حلف مكة، تركيا والسعودية وباكستان. باكستان دخلت على الشرق الأوسط، تركيا دخل على العرب، ده تغير كبير جدا. هو الشرق الاوسط تغير؟ نعم تغير. الشرق الاوسط كان من سنه 1993 شومان بيرز قال الشرق الاوسط الجديد، ان احنا عاوزين نعمل الشرق الاوسط قائم على السلام، نعمل معاهدات سلام وتبادل اقتصادي باستقبال اسرائيل. ده فكرة شيمون بيرز، قال الشرق الاوسط الجديد. وبعدين جت بقى اتفاقات الابراهام اللي هو الازدهار من اجل السلام، الازدهار يعني نتاجر مع بعض ويعمل مع بعض وفشل. وكونديليزا رايس طرحت الشرق الاوسط الموسع يبقى مقبوله في اسرائيل. دلوقتي هم عاوزين يعملوا شرق اوسط اسلامي سني. انا فاكر سعد بن ابراهيم كتب قال ان هتفشل امريكا واسرائيل وهيبقى في شرق اوسط اسلامي غاضب، كتب بعد الوضع ده. دلوقتي بيتشكل شرق اوسط بناحيه،
1: كتبها امتى؟
0: كتبها بعد 11 سبتمبر وحرب على العراق، فقال مهما عملته هيتشكل شرق الأوسط. فبالتالي نعم نعم الشرق الأوسط بيتغير والعالم تغير. الشرق الأوسط تغير، تغير وما زال في مرحلة تغير. انت مش شايف دلوقتي الهيمنة التركية؟ انت شايف تركيا مسيطرة عليه في الشرق الأوسط؟ تركيا لها قواعد مسيطرة تقريبا على سوريا، ولها أكثر من 10 قواعد في العراق، وعندها قاعدة في قطر، وعندها في اليمن، وعندها في السودان، واخدة نص ليبيا، ودخل على البحر الأحمر والبحر المتوسط وبحر إيجا والبصفور والدردن. شوف مية قد ايه مسيطر عليها تركيا. تركيا أخطر دولة في الشرق الأوسط بتحاول تعمل مشروع هيمنة حاليا، أخطر دولة. واتفاق مكة ده عقل تركي عشان يرد السعودية ويقول لها دافع عنك، لكن في مقابل القبول بالهيمنة التركية. وهتحاول يبقى الشرق الأوسط تغير ولا ما تغيرش؟
1: في حاجات كتيرة، هي كتيرة. مش بس تركيا،
0: لا حاجات كتيرة
1: يعني جدا. العراق تغير،
0: العراق تغير
1: طبعا، سوريا زي ما قلت، اليمن
0: هو انت لا تستطيع. ما في ربط ما بين حتى ما اللي سمى الربيع العربي واللي حصل في العراق بعد ما اتمسك صدام حسين وتبهدل والدنيا تبهدلت وحصل تجرؤ على المستبدين وشافوا يعني في امور كثيرة جدا اتغيرت. غيرتها الحرب الدولية الأمريكية على الإرهاب، ثم أكملتها الحرب الإسرائيلية على التطرف الإسلامي.
1: في دلوقتي في أمريكا في كتير من الأفراد وكتير من الجمعيات بتتكلم ضد الشريعة وضد الإسلام كديانة
0: طبعًا.
1: علانية
0: طبعًا.
1: ده موجود على مواقع التواصل الاجتماعي
0: طبعًا.
1: موجود في الكونغرس
0: طبعًا طبعًا.
1: موجود من سياسيين
0: طبعًا.
1: برامج تلفزيونية ما كانش ده حتى بعد 9/11 ما كانش،
0: بل وحظر الشريعة حصلت قبل كده، حظر الشريعة
1: لا ما حصلش. دلوقتي تكساس
0: تكساس حظرها
1: وفلوريدا
0: وولايات أخرى،
1: وفي ولايات جاية في الطريق
0: بيقول لك هيعمم، هتشوفوا دلوقتي في أغلب الولايات
1: الجمهورية. وفي تكساس بيقولوا دلوقتي أقروا في المناهج يذكر أنه 11 سبتمبر كان نتيجة التطرف الإسلامي
0: طبعا،
1: يذكر الإسلام إسلام بالحرف.
0: تركيا تكساس فيها من أكثر الجاليات الإسلامية المتطرفة في الولايات المتحدة الأمريكية، موجود زي باترسون كده.
1: طب إيه السبب حتى بعد 11 سبتمبر يا مجدي طلع طلع طلع بوش ودافع عن الإسلام
0: وقال الإسلام دين سلام، وراح زار السنتر الإسلامي في نورث
1: فيرجينيا، وراه كان بتاع كير،
0: طب بتاع كير، وكانت
1: موجود وراه
0: مشينة.
1: طيب ايه اللي تغير؟ انا شايف انه في حاجه تغيرت برضو في الاتجاه ده.
0: ليه طيب غير؟ لان تبجح المنظمات الاسلاميه. احنا بقول لك هم مش بس بيتكلموا عن الشريعه في الاول بشكل، لا ده هم حاليا عاوزين يطبقوا الشريعه عاوزين فعلا يطبقوا الشريعة وبيتكلموا على كده. يعني بيقول لك إيه مثلا، مثلا مثلا

0: الشريعة احنا عاوزينها في الأحوال الشخصية والأسرة فقط لغير قوانين الأسرة والميراث، يعني عاوزين يعملوا قوانين ضد الدستور الأمريكي، ما دي قوانين ضد الدستور. ولا واحد تاني يطلع يقول لك احنا عاوزين الشريعة تطبق علينا، احنا مش عليكم كأمريكان، يعني دولة داخل الدولة. ولا واحد زي عبد الرحمن يقول لك ده الشريعة دي زي القانون الكنسي الكاثوليكي، كذاب، ده شريعة عاوزين عام، قانون عام، والتاني قانون ما يخصش حد ومش ضد الدستور، لكن شريعتك ضد الدستور. هم حاليا بيقولوا عاوزين نطبق الشريعة الإسلامية، يبقى أمريكا تخاف ولا ما تخافش، يرتفع الجدل ولا ما يرتفعش الجدل. علشان كده السنة دي 2026 51% من الأمريكان قالوا الإسلام دين يميل للعنف، بيشجع العنف، كانت 25% سنة 2002 في مارس 2002، يعني بعد أحداث 11 سبتمبر مباشرة بست شهور، كان الأمريكان يقولوا 25% منهم قالوا الإسلام يشجع على العنف، لكن بعد 25 سنة بيقول 51% من الأمريكان،
1: أكثر من النص،
0: أكثر من النص بيقولوا إن الإسلام يشجع على العنف. بل إن أخطر من كده، إن 43% بيقولوا إن ولاء المسلمين للدولة الأمريكية مشكوك فيه.
1: 43% من الأمريكان بيشكوا في ولاء المسلمين لأمريكا، وعندهم حق على فكرة.
0: في مقابل 4% بس قالوا أن ولائهم أعلى من المتوسط، هم 4% مسلمين من طبعا هيكونوا من
1: وعندهم حق على طبعًا فكرة طبعًا. عادة الغالبية، أنا ما يعني دايما لكل قاعدة استثناء، بس الغالبية المسلمين ولائهم لمين؟
0: للإسلام،
1: مش للأمة.
0: طب أقول لك حاجة، أنا هصرح لك، عبد الرحمن الإسلامي 100% بتاع ميشيغان ده، مش في عمره إنه أسلمت أمريكا الهدف بتاعه هو وممداني؟
1: طبعا.
0: كم حوالين ممداني دلوقتي من مش بس مسلمين عاديين، مسلمين متطرفين. أنت كنت تتخيل إن ليندا صرصور دي اللي هي الناشطة في كير المتطرفة تبقى مستشار عمدة نيويورك بعد 25 سنة؟ هل مش عبد الرحمن عبدول ده مش عاوز الخلافة الإسلامية؟ مش هدفه في الآخر الخلافة الإسلامية؟ يبقى هنتكلم بوضوح، كل مسلم محافظ هو ولاؤه الأولاني للإسلام وليس لأي حاجة تاني،
1: بل بالعكس هو بيكره أمريكا،
0: كراهية أمريكا يا رشيد، عشان عاوز أقولك
1: وهي اللي خلت التحالف ما بين الإسلاميين واليسار.
0: طب أنت عارف أمريكا عند اليسار العربي نفسه هي الإمبريالية وهي الاستعمار المستغل. أنت شفت أغاني، عشرات الأغاني اللي عملوها زياد رحباني أمريكا مين، وشرفت نيكسون باشا يا بابا زي بتاعت الشيخ إمام، وأمريكا شيكابيكا، ده اليسار بيشيطنوا فيها كإمبريالية. أما من سيد قطب أمريكا هي الشيطان الأكبر، إلى الخميني، إلى بن لادن، هو مش كلمة الشيطان الأكبر دي هي الصفة الأساسية عند كل المئة سنة دول، من سيد قطب إلى بن لادن، هي ولا هي إلى الخميني، هي دلوقتي كمان. هم الأساس العداء لأمريكا، العداء لليهود،
1: العداء لأمريكا ده ركن أساسي من أركانهم
0: يعني. طيب يبقى أنت بتتكلم على إيه؟
1: العداء للغرب بصفة عامة. خليني أنا أسألك سؤال كمان. كان هدف الإرهابيين لما كنت بسمع بن لادن وأشرطته كان بيقول لك إحنا نضعف أمريكا، ولما نضعف أمريكا نقدر نغير الحكام عندنا في الشرق الأوسط، فإضعاف أمريكا هو سبيل للاستيلاء على الشرق الأوسط بعد الإطاحة بالحكام. لأنه مدعومين من أمريكا. هل تعتقد أن الإرهابيين وصلوا لتلك الأهداف، إضعاف أمريكا وإحكام القبضة على الشرق الأوسط؟
0: إحكام القبضة على الشرق الأوسط، وأمريكا زي ما قلت لك انتصرت على الإرهاب، ولكن دفعت ثمنا ثقيلا. يعني بن لادن في خطابه في سنة 2004 قال إيه؟ قال هدفنا الأساسي استنزاف أمريكا.
1: طبعا.
0: كل دولار تنفقه القاعدة ستنفق أمريكا مليون دولار. على فكرة الإيرانيين أديلهم مدالهم الأسابيع الشهور الأخيرة كلها بيقولوا هدفنا استنزاف أمريكا. لسه مبارح بيقول واحد منهم نفس كلمة بن لادن، استنزاف أمريكا. نجحوا طبعا،
1: نجحوا في استنزاف أمريكا
0: طبعا،
1: لكن هل أضعفوا أمريكا؟
0: أمريكا أقوى، وأمريكا لكن ليست أقوى نسبيا بالنسبة للقوى العالم. هقول لك التفصيل ازاي.
1: أمريكا، أنا مش فاهم،
0: هقولها لك دلوقتي. أمريكا أنفقت حوالي 10 تريليون في الحرب الدولية على الإرهاب خلال 25 سنة. الدين الأمريكي كان حوالي 6 تريليون سنة 2001، الآن 40 تريليون. يبقى ده

0: جزء منه. كمان أمريكا ما زالت الأقوى ولكن موقعها عالميا أضعف. يعني طلعت قوة زي الصين زي روسيا ما كانتش،
1: بس دول مش أقوى من أمريكا،
0: مش أقوى من أمريكا، بس على الأقل الوضع النسبي عالميا ما كان، كانت أمريكا قوة متفردة
1: هايبر. يعني فايتاهم
0: بمراحل
1: بسنوات ضوئية.
0: الصين بتقرب شوية بشوية من أمريكا. طبعا لازم نعترف بكده، التفوق قائم ولكن التفوق النسبي تراجع. أنا بقول كده تراجع القوة الناعمة والتأثير الأمريكي تراجع نتيجة الحرب دي. الأعداء والكل الحرب 25 سنة خلقوا طيار عام في الدول الإسلامية يكره أمريكا وفي الغرب وفي اليسار والكلام ده، وحتى في أوروبا.
1: يعني هم كانوا بيحبوا قبل كده يعني
0: اكرهوها اكتر.
1: طيب
0: امريكا امنيا اقوى ولكنها اضعف داخليا، اضعف داخليا. الديموغرافيا ضعفت. انا لو قلت لك على التراجع، البيض كانوا البيض الاوروبيين كانوا 69 بقى من دلوقتي 57، البيض عموما كانوا 75 بيض اوروبيين وغير اوروبيين دلوقتي.
1: بس امريكا بتكتر من ناحيه الهجره
0: دلوقتي 62. طب ما هو دول الهارت بتاع أمريكا بيضعف ديموغرافيا. التنوع طلع، ما هو لما يزيد المسلمين 162% ودول قوة مش منسجمة مع الأمريكان، وفي كتير من
1: خالقة للمشاكل
0: وبعض الجاليات، الدايفرستي دي أتعبت أمريكا. كمان القيم الأمريكية أضعف حاليا، أضعف من زمان، وحتى صار أمريكا حاليا بتنفق يا رشيد تريليون ونصف للحفاظ على أمنها، تريليون ونصف الجيش، تريليون
1: سنويا.
0: ده مش اضعاف امريكا الـ يعني.
1: طيب باختصار عندي سؤال دلوقتي. في مع الاداره تاع ترامب وحتى في اوروبا في اتجاه ضد الهجرة خاصة من الشرق الأوسط.
0: نعم
1: يعني نكون واضحين.
0: نعم
1: يعني دلوقتي في أمريكا تقريبا عملوا وقف لكل شيء. يعني تقريبا كل أنواع الهجرة وكل أنواع الفيز والقرعة الأمريكية اللي كانت بتتعمل وغيره وغيره، وحتى اللجوء، حتى قضايا اللجوء
0: طبعا قلت.
1: في أوروبا دلوقتي فيه أداء شديد
0: للهجرة.
1: هل الخوف من الإرهاب هو واحد من تلك الأسباب ولا في أسباب؟
0: لا ده في أسباب كتيرة جدا. على فكرة عاوز أقول لك إحصائية خطيرة جدا، 43% من الأمريكيين سنة 2025 أيدوا حظر دخول المسلمين، وده إجراء قاسي جدا. حظر دخول
1: 43%
0: ده نسبة عالية جدا جدا. خلينا نشوفها، لا نتيجة حاجة كتير، نتيجة صعوبة الاندماج بتاعة المسلمين، نتيجة الأحياء المنعزلة اللي وصلت في أوروبا اللي هي نو جو زونز اللي أنت عارفها يعني. طيب نتيجة ارتفاع تحالف الجريمة مع الإرهاب الإسلامي في أوروبا، ده كله ده خوف
1: أمريكا. وبعض الأحداث اللي شغلت الميديا مثلا لما تشوف حالات اغتصاب في السويد أو حالات اغتصاب في ألمانيا،
0: بريطانيا،
1: أو حالات اغتصاب في بريطانيا اللي هي الباكستانيين صار وكأنه تقول باكستاني تقول مغتصب.
0: والعنف يعني الإسلامي في السجون أمريكا في أوروبا، والأسلمة الإجبارية في السجون اللي اتعمل عليها التلغراف ريبورت من كام أسبوع. كمان الإسلام السياسي زاد زي ما أديك شايف متبجح إزاي المنظمات الإسلامية. التمويل الإسلامي العابر للحدود زاد. الشريعة الإسلامية أصبح، أنا ما وردتلكش الإحصائيات عن الشريعة الإسلامية، كتير إحصائيات حاليا تتطبق ولا ما تتطبقش خطورتها. في إحصائيات كتيرة جدا دلوقتي، سيرفيس كتيرة عن الشريعة ما كانتش موجودة 2001. حاليا سيرفيز كتيرة جدا بتقول ان احنا قلقون، لدرجة ان 37% من الامريكان بيقولوا احنا قلقين انها تتطبق في يوم من الايام في امريكا. نسبة عالية ولا مش نسبة عالية؟ وهقول لك حاجة اخطر، 39% من المسلمين في امريكا مؤيدين تطبيق الشريعة.
1: كم؟
0: 39، ده نسبة عالية جدا.
1: يعني حوالي 40% من المسلمين الموجودين في أمريكا عايزين الشريعة،
0: عاوزين الشريعة الإسلامية.
1: يعني هربتوا من البلدان اللي بتعتبر إسلامية وفيها على الأقل نسب من الشريعة. هربتوا منها ليه يعني؟
0: أنت مش عارف دي نسبة، أنا خضتني النسبة لما يبقى تقريبا 40% من المسلمين عاوزين يطبقوا الشريعة في أمريكا.
1: صدقني فعلا اللي بيقولوا انه بيهربوا من بلدان فيها الشريعه وبيحبوا يطبقوها في البلدان اللي بيروحوا لها دول على حق.
0: فانت يعني بتتكلم عن الارهاب الاسلامي، قلنا الكلام ده كله، وكمان النقاب والحجاب بقى ابراز الهويه اكتر من اللازم لدرجه النقاب والحجاب، الولاء الوطني اللي اتكلمنا عليه، صراع الهويات والقيم، الرؤيه الاسلاميه عموما انا قلت لك ان
1: طيب انا مجدي من من يوم ما ابتدينا نعمل

0: حلقات عن الإرهاب.
1: بس موضوع كبير وفيه كلام كتير.
0: من يوم ما ابتدينا نعمل حلقات عن الموضوع ده عرفنا أنه في باترن اللي هي صعود مد وجزر للإرهاب الإسلامي. طبعا. بتيجي أحيانا وقت تسمع عملية هنا عملية هنا عملية هنا في أمريكا في فرنسا مش عارف إيه، ويجي فترة كده بيخمد، صح ولا أنا غلطان؟
1: صحيح.
0: هل تتوقع أنه في موجة جاية هتحصل في البلدان الغربية خاصة أمريكا وأوروبا يعني؟
1: تقرير يوروبول وتقرير الاستخبارات الأمريكية بيقول أن المخاطر موجودة وكامنة وفي أي وقت ممكن تهدد أوروبا وأمريكا. دي التقارير اللي طالعة من أوروبا وأمريكا. لكن أنا قلت لك أن تحولت من المركزية إلى اللامركزية ومن إلى الذئاب المنفردة، وطريقة العمليات بقت شكلها مختلف. لكن الإرهاب الإسلامي نفسه، هقول لك حاجة، لما يزيد المنسوب الإرهاب الإسلامي عالميا مش ممكن يتمدد إلى كل حتة في العالم؟ دلوقتي أفريقيا تقريبا على وشك تقع في الإرهاب الإسلامي. قارة دول ضخمة في أفريقيا على وشك تقع. مش ده بيهدد العالم كله ولا بيهدد حتة واحدة؟ بيهدد العالم كله. أمريكا وأوروبا أنفقت تريليونات علشان تقلص الخطر الإرهابي، وإحنا قلنا كده أمريكا بتنفق تريليون ونص سنويا عشان تقلص، ومع هذا لم ينتهي، لم تقض عليه، قلصت خطره. ولكن لما يتزايد الإرهاب الإسلامي في حتة تاني في العالم ممكن يتزايد في الولايات المتحدة.
0: طبعا لأنه بيحصل تدريب طبعا. بتحصل بيبعتوا ناس ممكن ما يشكش فيهم حد ويبقوا نايمين لحد ما يعملوا حاجة.
1: مش في أساليب تانية، مش في عنف الجمهرة الإسلامية؟ شفت اللي حصل في فرنسا بيخربوا قد إيه لما بيطلعوا؟ مش في عنف التخويف الإسلامي؟ لما قلت لك 12400 مظاهرة في في في في الولايات المتحدة، مش ده تخويف واستعراض قوة؟ مش استعراض قوة ولا مش استعراض قوة؟ في طرق تاني. فرنسا مش اتكلمت على الانفصالية الإسلامية وقالت انها بتهدد،
0: اتكلموا على المجتمعات الموازية،
1: انه في مجتمع موازي بتهدد فرنسا نفسها، بتهددها،
0: بيعملوا مجتمع موازي داخل المجتمع.
1: طب يعني في مخاطر بأشكال أخرى، وما زالت المخاطر موجودة. وكل احنا قلنا بيتضاعف المسلمين في إذا كان دانيال بابي زمان قال إن 15% من المسلمين عامة أصوليين. زمان قال كده، ماشي. لما يتضاعف عدد المسلمين 3 مرات أو مرتين في 20 سنة في أوروبا وأمريكا، مش بتزيد نسبة الأصوليين فيهم؟ مش
0: طبعا.
1: بتزيد
0: طبعا.
1: طب مش بتزيد نسبة الخطر فيهم؟ التقارير الاستخبارات الأمريكية بيقول 50% من المخاطر اللي وقع على أمريكا حاليا عبر إرهابيين عابرين الحدود. الذكاء الصناعي والحاجات دلوقتي مش بيحذروا أنه ممكن يكون أداة للتجنيد؟
0: طبعا.
1: ففي التحديات كتيرة وأشكال التحديات بيختلف، ولكن التحديات ما زالت موجودة. الأهم كراهية الغرب وأمريكا وإسرائيل
0: زادت
1: ولا ما زادتش؟
0: زادت.
1: كراهية اليهودية والمسيحية زادت ولا ما زادتش؟
0: زادت.
1: المسيحية مش أكبر ديانة مضطهدة في العالم حاليا ولا لا؟
0: طبعا.
1: المضطهد الأول لها مش هو الإسلام ولا لا؟
0: طبعا.
1: يبقى كل ده يبين إيه؟ إن خطر الإرهاب الإسلامي بيتوالد، بيضعف في حتة ينمو في حتة تاني، تقطع راس تطلع 10 رؤوس. أدي أنا رأيي كده.
0: أنا أشكرك على رأيك اللي بتقوله بكل وضوح، وشكرا على المشاركة، وأتمنى يعني تكون نهاية الأحزان، يعني الواحد مش عايز يبقى نظرة سوداوية. أشكركم مشاهدينا على متابعة هذه الحلقة. نطلب يعني الواحد بيقول يا رب ارحمنا أمام هذا الإرهاب الذي لا ينتهي حتى بعد مرور ربع قرن من الزمان. أشكركم على المتابعة، للقاء معكم في الأسبوع القادم، وإلى اللقاء.

يمكنك الآن متابعة قنوات الكارما المختلفة بجميع برامجها على Apple TV Version 4 أو أعلى. لتثبيت الكارما تي في آب على Apple TV، اذهب إلى App Store. استخدم قائمة Search للبحث عن الكارما تي في لايف. اضغط Install للتثبيت. بعد إتمام عملية التثبيت، اذهب إلى القائمة الرئيسية، ثم افتح الكارما تي في لايف آب واستمتع بمشاهدة قنوات الكارما على Apple TV بأعلى جودة ممكنة.

0: يا مساء الخير أعزائي المشاهدين الكرام في كل مكان، بنحييكم مع حلقة جديدة من برنامج جه وقتك. وحقيقي النهاردة يعني أنت عارف طبعا عنوان الحلقة من البوستات اللي نزلت، ولكن أقول لك العنوان كده بسرعة. النهاردة نتكلم عن العطاء أسلوب حياة، العطاء أسلوب حياة. فطبعا العنوان قبل ما أقدم الضيف الغالي علينا جدا، العنوان لوحده يخليك تفكر بجد. أنا بتكلم بأمانة، إحنا عندنا مشكلة إن بنتكسف نتكلم عن العطاء. الواحد لما يجي يتكلم عن عطاء يقول لك بس يبقى القسيس عايز يشحت. أشحت إيه؟ إحنا بنتكلم عن حاجة وصية كتابية الرب وصى بيها. فعشان كده أنا شايف الحلقة النهاردة حقيقة مهمة جدا لينا كمؤمنين، كأولاد وبنات للرب في أي مكان في العالم. أرجوك خليك معانا في الشاشة وشوف الحلقة واسمع. إذا اقتنعت أنت تعمل قرار مع نفسك يعني. فأتمنى أن الحلقة دي تأثر فيك وتترك أثر حقيقي جوانا، حقيقي جواتك تتعلم عن العطاء أنه أسلوب حياة. معانا ضيفنا الغالي الأخ إيهاب نصيف رجل الأعمال. أهلا بيك. شرفتنا.
1: ربنا يخليك.
0: يمكن تسألني حضرتك سؤال وتقول لي هو أنت جبتيني ليه؟ ما أنت كان ممكن تجيب أسيس.
1: أيوة صحيح.
0: تجيب أمص، تجيب حد كده أخ خادم.
1: أيوة
0: فعلا. يعني أنت جبتيني أنا ليه؟
1: صح.
0: فمش عارف.
1: أنا فعلا برضو كنت متردد أن أنا أقبل دعوة حضرتك. لأن أنا طبعا عارف أن في ناس كتير درس لاهوت وكهنة عظام وخدام للرب متفرغين، يعني أكيد هيبقوا أحسن مني. بس أنا اتشجعت بسبب أنه فعلا زي ما حضرتك قلت في بداية الحلقة أنه في ناس كتير بتخجل خدام للرب أن هم يتكلموا عن العطاء، يقول لك انه دول عايزين يلموا فلوس، وفي ناس بتخجل او بتبقى متردده انها تتكلم في الموضوع دوت. فده سبب من ضمن الاسباب اللي شجعتني. الحاجه الثانيه ان انا برضو بصراحه عندي اختبار في الموضوع دوت في حياتي. فده اللي شجعني. الحاجه الثانيه اللي شجعتني ان انا اقبل الدعوه واجي الحلقه النهارده.
0: انت شرفتني يا اخي بصراحه. ريس فعلا ريس. يعني طيب اقول لكم على حاجه قبل ما نبتدي الكلام ونسمع كمان الاختبار الجميل اللي هيحكي عنه. احنا هتسيبونا يعني 15 دقيقه ربع ساعه عشان نتكلم مع بعضينا كده. بعد ربع ساعه انا برحب بتليفوناتكم جدا، لو بالذات في الموضوع هيبقى روعه.

0: حي، ربنا يبارككم ويشجعكم معانا وقت جميل الليله. طيب تحب تبدا يا خهاب بالاختبار ده ولا تبدا تعرف لي العطاء؟
1: اللي تشوفه انت هتلاقيه.
0: لا اعرف لي العطاء في الاول.
1: اوكي. هو طبعا العطاء لازم نبقى فاهمين ان اولا موضوع العطاء ده موضوع مهم جدا. يعني اكثر جدا مما الناس فاكره. او لان العطاء دوت اولا مش بتكلم على فكره، في ناس فاكره زي ما حضرتك قلت العطاء اسلوب حياه، في ناس فاكره ان العطاء يعني عطاء مادي فقط. لا، العطاء ده اسلوب حياه. يعني احنا لو تاملنا في شخصيه يسوع على الارض تلاقي ان هو اليوم بتاعه من اوله لاخره عطاء. هو يعني بيخدم الاخرين، يكلم الناس عن الملكوت وعن التوبه، يشفي المرضى، يحرر اللي عليهم ارواح شريره والمربوطين يعني الرب كان يجول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم ابليس. يعني حياته من الصبح بالليل هو ما بيعملش حاجه غير انه يخدم الاخرين. ده عطاء. يعني هو ما ادهمش فلوس لكن هو كله عطاء، لدرجة ان هو اعطى نفسه في الاخر على الصليب وقدم حياته من اجل ان احنا نحصل على غفران لخطايانا ويبقى لينا حياة ابدية. فالعطاء مش بس عطاء مادي، طبعا العطاء المادي مهم ومن ضمن يعني انواع العطاء، لكن العطاء ده ممكن يكون ان انا اصلي لشخص، ان انا ازور عيان، ان انا يكون عندي محبه، ان انا يكون عندي رحمه، ان انا يعني عندي موهبه الرب ادهاني. يعني الرب ادانا وزنات. في واحد كمر الوزنه وما لم يستثمرها، فده الرب خد منه الوزنه واداها الاخر. يعني مهم جدا ان احنا الوزنه الموهبه، اي واحد ما يقولش انا ما عنديش، اكيد الرب اداله حاجه. هو يقدر يقدم عطاء على قد الموهبه او على قد الوزنه اللي عنده. مش لازم زي ما بقول عطاء مادي، لكن انواع العطاء كتيره جدا.
0: طيب يعني اذا العطاء ده اسلوب حياه. اللي انا فهمته من حضرتك. عشان بس اشوف انا فهمت صح.
1: صح.
0: ان واحد يبقى بيعطي طول النهار.
1: حياته عطاء.
0: بطرق مختلفه.
1: بطرق مختلفه.
0: حياته هي عطاء.
1: الحاجه الثانيه برضو بالنسبه لتعريف العطاء. العطاء دوت لازم نعرف حاجتين تانيين مهمين جدا. واحده منهم ان احنا العطاء دوت تعبير عن امتناننا وشكرنا للرب ان هو اللي ادانا كل حاجه اصلا. يعني احنا في ايه في اخبار الايام الاول اصحاح 29 وعدد 14 بتقول لان منك الجميع ومن يدك اعطيناك. يعني احنا كل الخير اللي احنا فيه
0: بتاعه هو
1: من الرب، فانا مش بديله من معايا، ده انا عايش في خيره. ايوه انا يعني برد له جزء من اللي هو ادهوني. يعني كل الناس عارفة ان اي خير احنا فيه ده من الرب، فانا مش بدي من معايا. يعني انا لو اديت لحد حاجة ما احبوش يشكرني اقول له اشكر الرب، تشكرني انا ليه اذا كان ده من الرب اصلا. يعني فده تاني حاجة مهمة، ان العطاء دوت تعبير عن امتنان للرب ومنه اصلا. وشكر ده يعني بنعبر عن شكرنا وامتناننا للرب لان ده كل الخير اللي احنا فيه ده منه. دي تاني حاجة. تالت حاجة مهمة جدا ان العطاء ده مش لشخص، العطاء ده للرب شخصيا.
0: يعني لما اعطي انا بدي ربنا.
1: يعني انت لو لقيت شخص محتاج انت ما بتديش للمحتاج، انت بتدي للرب شخصيا. لان الرب قال كده. يعني ممكن اقرا لحضرتك جزء في انجيل متى اصحاح 25 ومن عدد 34 بيقول لك: ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي ابي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تاسيس العالم. لاني جعت فاطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فاويتموني، عريانا فكسوتموني، الى اخره، مريضا فزرتموني، محبوسا فاتيتم الي. فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فأويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم: الحق الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتم بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. يعني أنت أي حاجة بتقدمها أنت عملتها للرب شخصيا. تخيل
0: أنت فعلت.
1: تخيل أنت هتلاقيه حد قال لك بره البيت عندك الرب يسوع في الشارع عريان وجعان. الرب يسوع شخصيا. طبعا انت مش هتقوم فورا
0: طبعا.
1: تست...

0: تضيفه وتوفر له غذاء وملبس، لأنه طبعا ده الرب يسوع. فأنت لازم يبقى جواك أي حد في الشارع كده أكنه الرب يسوع. أنت تتعامل مع أي شخص محتاج أو شخص مريض أو شخص محبوس أو شخص
1: إن ده رب يسوع.
0: أكنه رب.
1: أنت بتعامل مع رب يسوع نفسه.
0: أنت بتقدم ده للرب شخصيا، لأن دي وصيته. هو رب أوصانا إن إحنا نهتم يبقى عندنا عطاء، ونهتم بالمساكين، نهتم بالمحتاجين، نهتم. فأنت بتقدم للرب، يعني أنت أولا إحنا بنحب الرب لأنه أحبنا أولا، يعني أنا برد له، هو أحبنا وبذل نفسه من أجلنا. يعني بيقولك هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. يعني الرب ورى محبته بالبذل والعطاء. هو البذل هو العطاء.
1: أيوة أيوة أيوة أيوة.
0: فالرب عمل إيه؟ بيّن محبته لنا. إذ ونحن بعد خطاء مات المسيح لأجلنا. مات من أجلنا على الصليب. ده عطاء وحب. فإحنا بنقدم له هو الحب دوت من خلال الناس. لأن هو أوصانا بده.
1: إذن اللي فهمته من حضرتك إن لما أنا بعمل حاجة أنا بديها للرب نفسه.
0: للرب. أنا بدي للرب شخصيا.
1: شخصيا.
0: مش
1: بدي الواحد. مش
0: بدي الواحد.
1: حتى يجي يقول لك ثانك يو بيشكرك، لا هو المفروض يشكر
0: الشكر للرب.
1: يشكر رب
0: طبعا طبعا، لان ده منه واعطيناه، من الرب واعطيناه. زائد ان الرب قال انتوا فعلتم بيه. لو فعلتم باحد هؤلاء الاصاغر اكنكم فعلتم فبيه قد فعلتم
1: يا رب.
0: فاحنا فعلنا بالرب.
1: قويه جدا.
0: مهم جدا ان احنا نعرف ان الرب هو اللي عريان، والرب هو اللي محبوس، والرب هو اللي جعان. فانت بتقدم للرب شخصيا. تخيل انت لقيت الرب محتاج وما روحتلوش. طب انت يعني انت ازاي بعد اللي عمله عشانك على الصليب وقدم لك حياته؟
1: أيوة أيوة أيوة.
0: فده في ايجاز تعريف العطاء.
1: تعريف العطاء. طيب انت كلمتني عن حاجه كده بس يعني خدناها سريعا.
0: أيوة.
1: عن ان في اشكال. فبتقول لي العطاء هو محبه، العطاء هو ليه اشكال كتيره.
0: ايوه
1: مش بس فلوس. لان انا اللي انا فاهمه ان العطاء ان انا اطلع مبلغ واديه يعني.
0: لا لا، العطاء مش
1: قول لي بقى ايه الاشكال بقى.
0: اولا زي ما قلت من شويه، العطاء ان انا اصلي لاجل شخص، ان انا ازور شخص، ان انا ادي وقتي. ممكن ما اديش فلوس لكن انا ادي وقتي. يعني مثلا اروح ازور ناس في قرى، بشوف قوافل بتروح تزور في القرى المحتاجين حتى لو بيزوروهم. يعني مش لازم ان هو راح اداهم حاجه، لكن هو زياره المريض، ان انا بدي وقتي، بدي مجهودي، بدي طبعا مال، بدي بصلي من اجل شخص. يعني ادي الشخص يعني معونه،
1: اهتمام يعني.
0: اهتمام يعني. كل دي انواع من العطاء. يعني العطاء انواعه كتيره جدا.
1: اذا مش هي بس فلوس.
0: رحمه
1: يعني.
0: رحمه، غفران. لما بدي محبه ما هو ده عطاء.
1: يعني لما بدي محبه ده عطاء.
0: عطاء.
1: طب لو انا مثلا برضو يعني انشغلت اكلم حد بالتليفون،
0: ايوه،
1: يعني فجاه اروح القدس يقول لي كلم فلان بالتليفون محتاج تصلي معاه،
0: طبعا
1: هل ده يعتبر شيء
0: ده عطاء؟ طبعا، ما انا خدت من وقتي وبدل ما انا مثلا استخدم الوقت ده لنفسي. ما هو العطاء ان انا ازاي اخرج من نفسي وادي حياتي. اولا هو العطاء كمان يا حضره القسيس من اهم حاجات. ان اولا العطاء دوت ان انا الاول ادي حياتي للرب. يعني انا لو انا ما خدتش قرار واختيار ان انا هدي حياتي للرب وان الرب يكون رقم واحد في حياتي، انا مش هيبقى عندي عطاء. لان الرب هيغيرني وهيديني محبه للاخرين. ما هو على فكره العطاء اساسه المحبه. طبعا المسيحيه هي محبه، الله محبه. يعني اهم حاجه يقول لك واعظمهن المحبه. يعني الايمان والرجاء والمحبه واعظمهن المحبه. المحبه هي رقم واحد. فلو انا ما عنديش محبه مش هيبقى عندي عطاء. يعني هو الرب زي ما قلت،
1: انت ربطتني المحبه بالعطاء.
0: طبعا
1: يعني الرب شويه يعني
0: ما هو زي ما قلت لحضرتك، بين الله محبته لنا اذ ونحن بعد خطاه
1: مات المسيح.
0: يعني هو قدم حياته لينا. ده محبه. يعني ده يعني ايه اللي عمله؟ ورانا محبته بانه قدم. انه اعطى حياته.
1: اه اه, آه

مات المسيح لأجلنا. يعني فالمحبة هي عطاء. يعني مثلا المسيح والكنيسة شبه العريس والعروس. المسيح قدم حياته للكنيسة علشان يفدي الكنيسة ويديها حياة أبدية ومغفرة للخطايا. فده المحبة تعبير عنها العطاء. يعني في ناس تقول لك أنا

0: الكلام واللسان بل بالعمل والفعل. أيوة. يعني ان انا لما يجي عند العطاء يبان بقى المحبة حقيقية ولا لا؟ يعني هل انت مش عايز تدفع للفقراء وللمحتاجين والعمل الرب وللكنيسة وللخدمة، ولا بتدفع بحب وبسرور؟ ما هو لا، يبقى انت ماسك في المال، يبقى انت بتحب المال اكتر من الرب. أيوة. يبقى انت بتحب العالم اكتر من الرب. يعني اللي عايز يختبر هو محبته للرب قد ايه يشوف العطاء بتاعه قد ايه.
1: لا دي قولها تاني،
0: دي مهمه يعني جدا.
1: اقولها كمان مره دي. اللي عايز يختبر،
0: عايز تختبر محبتك للرب،
1: محبتي للرب،
0: شوف انت في العطاء امين وكريم وبسرور وبفرح ولا لا. لان العطاء دوت ليه اشكال. يعني العطاء لازم المعطي المسرور، المعطي بسخاء، يعني مش عن اضطرار. يعني العطاء دوت هو اللي هيبقى يوري انت محبتك للرب قد ايه. لو انت ليك محبه للرب انت عايز تدي له حياتك. يعني مثلا على سبيل المثال، مثال سهل للناس، تلاقي اب امكانياته محدوده، ممكن يمنع عن نفسه حاجات علشان ولاده، التعليم او الدروس الخصوصيه او يجيب لهم لبس العيد، ويمنع عن، وهو يمكن عنده احتياج يشتري حاجه ما يجيبهاش لان الفلوس على القد، فعايز يجيب لاولاده. فده هو ده الحب، ان هو مش بالكلام، هو ضحى واعطى كل ما ليه لاولاده او لزوجته. هو ده بالظبط اللي احنا مفروض محبتنا للرب قد ايه. هل أنا محبتي للرب هو رقم واحد، وهو اللي ليه الأولوية، وهو اللي ليه الأهمية، وهو اللي في المشهد، والعالم باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس، العالم والمصنوعات ستحترق.
1: أيوة أيوة.
0: والناس مشغولة. أنا يعني لو ممكن، كنت من كم يوم بزور واحد مريض.
1: أيوة.
0: ورب وقف معاه وأنقذ حياته، ويعني كان بيعمل زي عمليه ضخمه جدا وبره مصر، ويعني المهم انه شاف الموت والرب انقذه. وهو بيشهد وبيقول انا شفت الرب في كل موقف كان معايا. فبيقول لي انا لاحظت حاجه، لما وصلت لخلاص بموت حسيت ان العالم ده قد ايه لا يساوي شيء. يعني الناس بتلهس وراء العالم والمال، واللي عايز يشتري واللي عايز يبني واللي عايز يعمل، والعالم ده سينتهي. والواحد عاش على الأرض مهما عاش 70-80-90 سنة، في أبدية طويلة. يعني في مثلا الرب قال اكنزوا لكم كنوز في السماء
1: مش هنا.
0: يعني أنا عايز أقرأ الآية دي، لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء. ده انجيل متى،
1: ديفيد.
0: انجيل متى 6 من عدد 19. لانه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك ايضا. يعني انت
1: انشغالك، تكنز قلبك موجود.
0: انت انشغال قلبك فين؟ قلبك مشغول بالعالم وبالمال وبالاشياء التي في العالم، ولا مشغول بالرب؟ لو الرب هيبقى رقم واحد في حياتك، يبقى انت هيبقى عندك محبه للرب والرب مديله اولويه، هيبقى عندك عطاء. ما عندكش مقياس المحبه انها هتبان في اعمالك وفي افعالك. انت بتعمل ايه؟ انت هل فعلا
1: ابن للرب؟ مقياس المحبه بيبان في افعالي وتصرفاتي.
0: صح فعلا. وبعدين
1: انا بقى يعني بتاكد ان فهمت صح.
0: لا فعلا، هو المحبه، التعبير عن المحبه العطاء. يعني ايه التعبير عن المحبه؟ ما هو المحبه مش كلام. انا بحب زوجتي، بسامحها، بتضع، الاتضاع عطاء، ان انا اتنازل عن حقي بس الرب هيعوضني.
1: ده برضه يعتبر عطاء.
0: طبعا طبعا،
1: حتى لو تنازلت عن
0: يعني
1: حقي ده عطاء.
0: يعني انا مثلا حصل خلاف، بسمع ان ناس للاسف تتخانق على ميراث وتتخانق على فلوس. فلوس ايه وميراث ايه؟ طب وانت هتعمل ايه في الاخر لما ناس اخوات تتخانق وعائلات تتخانق على ميراث وفلوس؟ طب انا اتنازل والرب هيجيب لي حقي، والرب هيعوضني اضعاف احنا اصل الحياه المسيحيه على الاساس مش معلومات

0: وتاريخ وقصص وتعاليم ووصايا نمشي عليها، دي اختبارات. الحياة المسيحية اختبارات وعلاقة شخصية بيسوع. أنا حياتي مع يسوع علاقة قوية وعلاقة شخصية بالرب يسوع نفسه، حياتي تبقى فيها اختبارات. يبقى أنا بشوف كل يوم الرب معايا وإنه ماشي معايا وإني بكلمه ويكلمني وإن في علاقة شخصية. فالعلاقة دي أنت بتغيرك، أنت بتتغير لما تعرف الرب واخترت أنك تعيش للرب. حياتك بتتغير، حياتك بتتغير. بدل ما انت كنت انا بالنسبه لموضوع الاختبار،
1: ايوه
0: انا افتكرته دلوقتي.
1: يعني
0: موضوع الاختبار
1: كنت هفكرك.
0: انا
1: معلش قبل ما تبدا ناخد سيلة. اتفضلي اخت سيلة، اتفضلي اتفضلي. الو، ايوه اتفضلي.
2: المسيح
1: معك. انا بحضرتك اتفضلي.
2: مع ضيفك الكريم رجل الاعمال ايهاب،
1: انا بارك
2: حياته. العنوان الجميل كالعادة.
1: أمين.
2: عايزين نقول إن لا كل فقير محتاج، في نوعين من الفقراء، في بيكونوا محتاجين لكن عندهم عزة نفس، لما بيجي وقت العطاء يعطي زي أي واحد. وده المثل مدحه السيد المسيح سعادة البيتين.
1: أيوة.
2: وقال دي أعطت من أعوض. وفي ناس من الفقراء ما بتكون يدعوا إنهم فقراء، ولكنهم لجذب الناس على مساعدتهم ولو بلوهم. ولا كل غني محب للناس. احنا بنلاحظ ان اللي كفنه السيد المسيح له كل المجد هو يوسف الرامي ونيقوديموس، واللي كانوا بيخدموا الرب يسوع من اموالهم اللي هم المريمات.
1: رب يباركك.
2: هو بيكون فقير. بيكون فقير النفس ولكن
1: وفقير العطاء. يباركك الرب يا اخت سيلة، شكرا لاجل مداخلتك، شكرا ليكي. ايوه خير.
0: ايوه
1: كنت تحكي لنا عن اختبار دلوقتي.
0: انا في وقت في حياتي ما كنتش امين للرب في العطاء، يعني فعلا ما كنتش مهتم ولا بدي للرب حقه، ويعني بسلب رب في العطاء. وكنت في الوقت ده تعطي الأسيس يعني بشتغل شغل جامد جدا، يعني 12 ساعة في اليوم، ممكن 14 ساعة في اليوم. واطلع آخر السنة خسران. يعني بشتغل 12 ساعة في اليوم و 14 ساعة في اليوم وابذل مجهود عظيم، واطلع آخر السنة خسران كذا سنة ورا بعض. بسبب عدم أمانتي في العطاء
1: للرب،
0: للرب، وبسبب ان انا مش مدي للرب رقم واحد. انا زي ما قلنا لو الرب مش رقم واحد ومش هو الاولويه في حياتك، انت مش هيبقى عندك عطاء. فانا ما كانش عندي عطاء لان الرب ما كانش رقم واحد في حياتي في الفتره دي. وبعدين بعد ما فقت وطلبت الرب ورجعت للرب وخليت الرب، قررت وخدت قرار واختيار ان الرب يبقى رقم واحد في حياتي ويبقى ليه الاولويه، وغيرت حياتي وبقيت امين في العطاء لدرجه ان انا بقيت اكتب كل حاجه عشان ما انساش. ان انا عليا للرب كذا لحسن انسى. فاول باول لازم اكتب. ولما لقيت يا حط الاسيس كاختبار ان الرب بيغير الاوقات والازمنه، زي ما بيقول ان انا بقيت اشتغل ساعتين بدل 12 و14 ساعه، او اشتغل قليل جدا والاقي ارباح جميله جدا وعظيمه جدا. يعني ده اختبار حقيقي، ان انت لما تبقى امين الرب مش ممكن يسيبك. يعني الرب قال حاشا لي اني اكرم الذين يكرمون. يعني هل انت ممكن تكرم الرب والرب ما يكرمكش؟ هل انت تدي للرب الاولويه وتدي له حقه والرب ما يسددش احتياجاتك ويهتم بيك؟ فانا اختبرت فعلا ان الامانه في العطاء الرب اكيد بيعوض، لان في ايه جميله قوي بتقول لك بركه الرب هي تغني. يعني مهم البركه.
1: أيوة.
0: مش مهم العمل قد ايه. بركه الرب هي تغني ولا يزيد معها تعب. يعني انا كنت بتعب ومفيش بركه. دلوقتي ما بتعبش وفي بركه. فالبركه تغني.
1: أيوة.
0: ومن غير تعب.
1: أيوة.
0: يعني عشان يبان مجد الرب. المجد للرب مش ليا، لان انا اشتغلت كتير قوي وصفر في الاخر، مفيش نتيجه وفي الاخر خسائر. لكن لما الرب حط ايده

0: تبقى ما تشتغلش وتلاقي في ارباح.
1: لا رب يبعد.
0: رب يبعد.
1: انا عندي بس سؤال في الاخ حكيم هناخده بس بعد ما ناخد الاخ حكيم. يعني هل ينفع واحد مثلا يعطي على اساس ايه؟ انا هدي دلوقتي 100 عشان اكيد هرجعها لي 400، فانا بدي وعندي غرض جوايا ان في هيرد. هل عايز اعرف رايك في الحته دي؟ اسمع الاخ حكيم. ايوه حكيم اتفضل. الاخ حكيم من القاهره.
2: اهلا حبيبي الغالي.
1: اهلا بيك يا حكيم.
2: يبارككم ويستميل ويبارك الاخ الروحي الجميل اللي معاك اللي هو اعطى نفسه للرب وبيعطي من قلبه للرب يا حبيبي. انا بعتبر ان على فكره مش المؤمنين بس اللي بيعطوا على فكره ويقوموا بفعل الخير، فعل الخير والتزييع كلهم يدفع. انا اعرف ناس خطاه بعيدين يدفعوا كتير قوي. طب ما كده العمليه تايهه في بعض. لا انا مش تايهه. الرب لا يبيت مديونك. واحد مش واخد حياته بيقدم للفقراء. الرب لا يبيت مديونك. هيكافئه هنا على الارض. لكن المؤمن بيدي ان مكافئته مش على الارض لكن مكافئته في السماء. يعني ممكن يعني بولس الرسول عاش محتاج الراجل لكن اعطى نفسه كله للرب، كل وقته للرب، كل مجهوده للرب، وهكذا هيتكافئ مكافاه سماويه. لكن انا عايز اقول حاجه بالنسبه للعطاء المسيحي ان كان بالروح القدس، ده من اعظم علامات الولاده الثانيه. ليه؟ لان المال ليه سلطان. بعض الإيمان الحقيقي يصبح أنا سلطاني على المال وليس سلطان المال علي. عشان كده الرسول في الرسالة إلى العبرانيين شايف عليهم لا ينسوا فعل الخير والتوحيد. مش هينسوا الوعظ، مش هينسوا الاتقاد. لكن لهم لا ولا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأن بذبائح مثل هذه يسر الله. فالذبيحه دي الرب شرف العطاء انه اداله اسم ذبيحه، والذبيحه دي مرتبطه بذبيحه المسيح. الرب شرف العطاء اداله كمان في كورنثوس اسم.
1: سوري يا اخ حكيم، سوري قطع التليفون. بس يعني وصلت الرساله جميله قوي، لو عايز تصل تاني. طب ظريف من اسيوط اتفضل يا اخي ظريف اتفضل.
3: بتستمعني مع
1: حضرتك؟ اتفضل حضرتك معاك. اهلا بيك اتفضل.
3: ازيك ابونا اخبارك ايه؟
1: الحمد لله اتفضل.
3: وحشني خالص صديقنا ابونا بامان.
1: يطول في عمرك اتفضل.
3: انا ضيف قائد من مصيره ابونا من القائد الثالث.
1: اهلا بيك اتفضل.
3: ازي صحتك؟ انا بشكر حضرتك خالص انك كنت بتاعت يوم جابته معانا كانت ايام صديقني
1: سامح. ربي يبارك. عندك اي مداخله على الموضوع النهارده العطاء؟
3: عايز لا طبعا الموضوع العطاء حلو خالص يا ابونا، والواحد استفاد. يعني الواحد لما بيدي بيدي الرب ابونا، هو بيدي الرب بنفسه.
1: الرب يباركك يا اخ ظريف، يباركك الرب.
3: شكرا
1: لك. شكرا ليك. طب دلوقتي يا اخي احنا يعني الدافع اللي فيه العطاء هل مهم جدا؟
4: مهم جدا. يعني حضرتك فتحت موضوع مهم.
1: هو
4: طبعا في العطاء دوت لازم يكون من قلب نقي وطاهر. يعني على سبيل المثال في آية في كورنثوس الثانية 9 بتقول كل واحد كما ينوي بقلبه. يعني الرب شايف القلب. الإنسان بينظر للعينين لكن الرب شايف القلب، فشايف الدافع. العطاء ده هدفه نقي ولا هدفه مش نقي؟ فليس عن حزن أو اضطرار لأن المعطي المسرور يحبه الله. إيه هو العطاء اللي مش نقي؟ في مثلا عطاء من أجل المديح، إن أنا مثلا لو اديت هبقى شكلي بقى حلو قدام الناس والناس هتمدحني. صح. وهو هاخد بقى مظهر كويس يقول لك ده دفع
1: بقى وبتاع.
4: مع أن طبعا العطاء ده مش مفروض أصلا الناس تعرف. يعني في آية بتقول إن ما تخليش شمالك تعرف اللي بتدفعه يمينك.
1: صحيح.
4: يعني لأن لو أنت خدت مديح من الناس أو الناس عرفت، أنت خدت مكافئتك من الناس، ما خدتش مكافئتك من الرب. لكن زي ما قلنا العطاء للرب. يعني العطاء اصلا زي ما قلنا في اول الحلقه العطاء
1: مش
4: عشان ابلغ الناس واعمل اعلان ان انا انا المفروض اعطي، ما حدش يعرف نهائيا. فاولا مثلا العطاء الغلط اللي هو من في مديح من الناس، او عطاء من اجل ان انا ابقى مبسوط كده بنفسي، انا اشباع لذاتي ان انا دفعت، فانا ابقى بشبع ذاتي ان انا بدفع.

0: ده برضه مش هو الهدف. انا الهدف محبتي للرب زي ما قلنا. في عطاء مضطر حركت من ناس او ابقى بدي وانا مش عاجبني ان اديت او تذمر يعني مش معطي من قلبي او مسرور، فده برضه عطاء غلط. في عطاء مثلا واحد فاكر ان هو هيشتري ربنا، ان انا لما اروح حج يعني مقصود يعني اقصد ان انا لو اديت فلوس ربنا هيقبلني. لا، انا العطاء حاجه وان ربي يقبلني حاجه، ان انا
1: ملهاش علاقه الاثنين ببعض.
0: لا انا لازم
1: بشتري الخلاص بفلوس.
0: لا مش بشتري الخلاص بفلوس. انا الخلاص ده التوبه.
1: أيوة أيوة أيوة.
0: توبه من القلب وتغيير اتجاه حياتي وقدمت حياتي للرب. ده موضوع، والعطاء موضوع تاني.
1: في ده اسلوب حياه.
0: في ناس فاكره ان انا لما ادي ربنا هيرضى عني. لا، انت الرب عايز قلبك الاول. رقم واحد الرب عايز قلبك. فدي مثلا كلها حاجات. مثلا ان انا اهمل الاسره بحجه العطاء، ان انا اهمل اسرتي.
1: لا، ازاي تتعمل ازاي دي؟
0: يعني لازم ان يبقى في يعني يبقى في بالانس، ويبقى في ان انا
1: يعني ما ينفعش ادي انا بره
0: واهمل اسرتي
1: والناس الجعانين.
0: فين محبتي لزوجتي واولادي
1: اولا؟
0: ما هو دي محبه. العطاء محبه. انا المقربين اقرب ناس ليا. وبعدين ادور، مش ان انا اروح ادي عطاء وهم محتاجين ومش لاقيين. فطبعا لا انتظر مكافاه. انا بدي للرب، ده تعبير عن امتناني وشكري للرب على اللي ادهوني. فحضرتك لما قلت ان انا بدي عشان الرب هيرجع لي الفلوس ديت، ده مش مفروض يكون طبعا هدف
1: حد. هو ده
0: مش هو ده اسلوب الحياه. زي ما قلنا عنوان الحلقه اسلوب الحياه، ان انا اصلا حياتي عطاء، لان انا بقلد او بعمل زي السيد والمعلم اللي علمنا كده الرب يسوع.
1: ومش لازم انا استنى، ما يعني مش بدي وانا عارف انا مستني. لا
0: طبعا.
1: الله يعني
0: مكافئتي من عند الرب.
1: طيب هناخد الاخ احمد من الجيزه. وعايز اسال بعد كده سؤال. لمن يكون العطاء؟ يعني عايزين برضو نسال شويه اسئله في الحته دي، مهمه قوي يعني. الاخ احمد تفضل. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك اخ احمد، تفضل.
2: مساء الخير يا صبونتي، في حالك؟ ربنا يبارك في حضرتك وتعالى خدمتك.
1: اهلا بيك، اتفضل يا اخ احمد. اهلا بيك.
2: بقول لحضرتك يا اخ صابون، انا عندي استفسار بس بسيط في سفر النووي 26 29. بيقول فتاكلون لحم بنيكم ولحم بناتكم تاكلون. وفي الملوك الثاني 6 28 ثم قال لها الملك مالك؟ فقالت ان هذه المراه قد قالت لي هذه ابنك سناكله اليوم ثم ناكل ابني غدا. فصلتنا ابني واكلناه. ثم قالت لها في اليوم الاخر هاتي ابني سناكله. فخبرت ابنها. فليه الرب في الكتاب المقدس يبونا امر باكل العيله الصغيره؟
1: طيب بص يا احمد، احنا النهارده بنتكلم عن العطاء اسلوب حياه، لكن السؤال اسئلتك جميله، ربي يباركك، جميله جدا وليها اجابات. حابب تدور اونلاين على اليوتيوب بتاع الكارما او يوتيوب جواتك هتلاقينا متكلمين في المواضيع دي. لكن اوعدك بنجمع الاسئله وعندنا حلقه هتبقى اجابه اسئله المشاهدين. المفروض كانت تبقى الاسبوع الجاي، فاحنا اجلناها اسبوع تاني معلش، لكن ان شاء الله تبقى في حلقه كده. ربي يباركك، بنحبك قوي وثانك يو. ايوه اخ مصطفى اتفضل. مصطفى من امريكا،
3: اتفضل. ايوه مساء الخير يا سيد.
1: اهلا بيك، اتفضل يا اخ مصطفى، اتفضل.
3: ربي يباركك ويبارك خدمتك يا رب.
1: شكرا.
3: وعندي تصابطين. في نص في سفر حزقيال، حزقيال 23 20، وعشر قد معشوقيهم الذين لحمهم كلحم حمير ومنيهم كمنيل خير. في السؤال النهائي، السؤال هو ماذا استفادنا المسيحية من هذا النص؟ وارجو توضيح على هذا السؤال.
1: برضو انت زي الاخ احمد، اسئلتك جميلة يا مصطفى دايما وانا بحبها. شيل الاسئلة دي، ان شاء الله في عندنا حلقة اسئلة المشاهدين ومعنا حد وان شاء الله نجاوب. ايوه ايوه ايوه باسم. الاخت غانية من المنيا، اهلا وسهلا بيك، اتفضلي حضرتك. اتفضلي.
4: ازي حضرتك وربنا يباركك يا حضره الجسيس.
1: اهلا بحضرتك، اتفضلي.
4: الله يسلم حضرتك يا حضره الجسيس. انا بس

0: عايزه مشاركه حضرتك الجديد.
1: اهلا بيك.
0: اقول للاخ المفضل اللي معاك ازاي اسامح وانا شايفه ان في يعني اكلام حدي، يعني حد بياكل حدي، ازاي اسامح فيه وانا شايفاه؟
1: سؤال حلو قوي. وبما ان الاخ ايهاب قال لنا ان الغفران هو ايضا عطاء، فخلينا نسمعه في رايه ايه في الحته دي. خليكي معانا، اتفضل اتفضل. فهمت السؤال بتاعها؟ طبعا احمد ومصطفى احنا اجلنا.
2: هي السؤال بتقول ايه؟
1: ازاي اسامح واحد هو اكل حقي بس هو قدامي؟
2: الغفران مش معنى كده ان اسيب حقي. يعني لكن الغفران حاجه، علشان هي بتسأل ازاي اغفر لحد. احنا يعني رب اوصانا ان احنا لازم نغفر. يعني الغفران ده اساس الحياة المسيحية، لدرجة ان بطرس سأل الرب قال له لو اخطأ الي اخويا 7 مرات، قال له بل 77 مرة
1: تغفر.
2: يعني 490 مرة. فانت الغفران دوت كمان زي الصلاة الربانية اللي علمها لنا الرب،
1: اغفر لنا ذنوبنا
2: كما نغفر نحن ايضا. يعني هو مش هيغفر لنا لو ما نغفرش، فلازم يبقى عندنا غفران. الغفران ده نطلق الغفران للي اساءوا الينا. دي وصايا.
1: حتى لو اكل حقي؟
2: لا، ما انا مش معنى كده ان انا زي ما قلت اسيب حقي. يعني نفترض ان انا ممكن ان انا يبقى في يعني اشتكي لناس تتدخل، ان انا يعني اعمل كل الوسائل المشروعه وان انا اخد حقي. لكن الغفران موضوع تاني. يعني لازم الغفران ده بيقول لك اترك قربانك على المذبح واذهب اولا اصطلح مع اخيك. يعني انت لازم الغفران ده اساس المسيحيه، ان احنا يبقى عندنا غفران، نطلق الغفران والمحبه للاخرين. لكن ده مش معناه ان انا ليا عند حد حق ان انا اطالب بيه. يعني بشجعها ان هي تطالب بحقها.
1: يعني حضرتك يا اخي،
2: لكن تغفر
1: بتحطها لنا في شقين اتنين. شق ان انا اغفر واسامح، ده شيء كتابي،
2: ده اساس
1: واطلقه
2: طبعا.
1: لكن في تاني، لو انا اتاكل حقي، من حقي ان انا اتجه الى القانون عشان اخد حقي.
2: طبعا
1: انا فهمت صح كده.
2: كل الوسائل المشروعه،
1: الوسائل
2: يعني
1: المشروعة.
2: ممكن حتى من غير قانون، ده ممكن يبقى وصايه ناس،
1: يعني
2: معارف،
1: حد يتدخل، يعني
2: يتدخل عشان نوصل لاتفاق واخد حقي. لكن الغفران ده اساس طبعا.
1: الغفران ملوش علاقه ان انا طيب دلوقتي معانا الشيخ عدلي. ماشي يا باسم. الشيخ عدلي من المنيا، يا ريت نكون مختصرين عشان ندي فرصه لاخ ايهاب. اتفضل يا شيخ عدلي، اتفضل. اهلا بيك، اتفضل. الو يا جناب الشيخ، بعد اذنك حضرتك على الهواء، بعد اذنك اتفضل.
3: ماشي يا فندم، مع حضرتك.
1: اتفضل اتفضل. طيب
3: ايوه، مش عارفين.
1: اهلا بحضرتك، اتفضل.
3: مساء الخير على جديد.
1: اهلا بيك، اتفضل. تفضل حضرتك، اهلا وسهلا بيك، تفضل.
3: يا كابتن سمير واخويا ايهاب، ربنا يبارككم.
1: شكرا.
3: موضوع مهم جدا، موضوع العطاء. ربنا يبارك حياتكم، لان المؤمن المختبر الحقيقي هو بيدي، هو بيستثمر مع الرب، بيشتغل مع الله نفسه. وفي حته مهمه جدا قالها الرب نفسه، انه وضع الناس كسيد مع الرب. اللي مش هيكتب النقطه دي للاسف، اللي ما عرفش يتخلى عن محبه المال للاسف هو هيفقد شيء كبير جدا. فيساعدنا الرب ان احنا نتخلى عن محبته وعن المكانه الكبيره، اللي ما فيش حاجه تستحق ان احنا حتى نبذل نفوسنا، مش مالنا بس، غير ان احنا نخدم الرب من كل قلب. ربنا يبارككم، يعطيكم
1: البركه ويبارك
3: حضرتك في البرنامج اللي انت
1: بتقدمه. شكرا ليك، شكرا ليك يا جناب الشيخ. طيب لمن يكون العطاء؟
2: العطاء اساسا رقم واحد لازم يكون لعمل الرب الكنيسه والخدمه. عمل الرب والكنيسه والخدمه، لأن اللي بيشتغلوا في عمل الرب هو دخلهم من العشور اللي بتدفعها المؤمنين
1: والكنيسة
2: والأعضاء الكنيسة أو العمل. فده يعني الرب

0: هاتوا العصور وخلوا في بيتي طعام، وانا ما كنتش يعني ممكن اطلع الايه اللي بتقول
1: طيب لغايه ما نطلع الشاهد ده ناخد نهال من انجلترا. اتفضلي يا اختي نهال. اتفضلي.
2: نعم وسلام يا حضرة القسيس سمير.
1: أهلا بحضرتك
2: وبالأخ المبارك إيهاب اللي أكيد ناجح كراجل أعمال علشان هو ناجح روحيا، فالرب يبارك حضرتك أكتر وأكتر. وأنا أعتقد أنه موضوع النهاردة بالذات لو أنا فاهم ومدرك كم العطاء اللي الرب أعطاهوني أكيد من تلقاء نفسي هعطي من غير ما أحتاج أن حد يوعظني عن أهمية العطاء. وقناعتي أنا الشخصية ووجهة نظري المتواضعة يا حضرة القسيس انه باختصار كده في نوعيتين من الناس في موضوع العطاء. النوع الاول الناس اللي بتحب تعطي من وقتها للاخرين سواء في زيارة المرضى او حتى في القعاد مع المتعبين لسماع مشاكلهم او اتصال بالتليفون لاعطاء مشورة. لكن الناس دي عندها مبدأ، معلش محدش يزعل مني، عض قلبي ولا تعض رغيفي. يعني النوعية دي بينطبق عليهم القول انه اخر حاجة في حياتهم بتخلص او بتحصل على الخلاص هي الجيوب، يعني كل حاجة تعملها الا دفع الفلوس. النوع الثاني بقى على الاذر اكستريم، على النقيض الاخر، يعني دول غالبا بيبقوا من الاثرياء، يعني تحب تعطي من اموالها لانها اوبيسلي يعني واضح انها تملك الكثير، ومهما اعطت هيبقى مجرد فتات من مقدار الثروة اللي عندها. لكن بقى تقول لهم زوروا مريض، طيبوا جريح، أو كل ده لا أنا وقتي غالي عليا. فأنا بصلي إن إحنا المؤمنين نكون ميكس خليط بين النوعيتين دول، يعني نعطي من أموالنا وكمان من وقتنا.
1: أمين.
2: هكتب كده علشان عندي أسئلة ونربط الأحزمة.
1: اتفضل.
2: السؤال الأولاني أخ إيهاب، في ناس بنقابلهم من المحتاجين فعلا لكن للأسف ما عندهمش حكمة في استخدام الأموال، فهل دوري لازم يستمر في العطاء لهذه النوعية من الناس بالرغم ان انا متأكدة ان هيستخدموا الأموال دي بطريقة خاطئة؟ يعني هل انا هحصل على بركة عطائي ومليش دعوة بقى هم بذروا الأموال او لا، ولا الله بيتوقع مني اني اكون بالحكمة الكافية في عطائي وما شجعش الناس ان هم يستغلوني بالطريقة الخطأ؟ ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني يعني هو فلسفي شوية بس بخصوص الآية إنه من زرع بالشح فبالشح يحصد ومن يحصد بالبركات فبالبركات يحصد. أنا هسأل على الشق الثاني، إذا كنت أنا شخص معطاء وبنفذ الوصية بمنتهى المحبة بس جوايا في الأعماق إني بدي أكتر عشان متأكدة إن الرب هيرد لي أكتر وأكتر، فهل ده يعتبر في نظر الله إيمان ولا تجارة؟ وهختم بسؤال شخصي وممكن حضرتك تمتنع عن الإجابة، هل لو حضرتك مرة أقرضت صديق مبلغ من المال ولم يرد القرض وبعد كده طلب من حضرتك مرة أخرى، هل ستستمر في إعطائه أم ستمتنع؟ أرجو التوضيح وربي يبارككم.
1: شكرا. تحب تجاوب الأسئلة بتاعت أخونا؟ هي أسئلة.
0: هو إيه السؤال الأول؟
1: السؤال الأول بتقول بركة العطاء، يعني دلوقتي أنا لو أديت لحد هل ممكن يستغلني ولا يكون عندي حكمة في العطاء؟
0: لا، لازم طبعا حكمة وقيادة من الرب كمان، لأنه دلوقتي أنا دي وزنة الرب الدهاني، أنا لازم أكون أمين عليها. يعني ده مال الرب مش مالي، ده مال الرب، فأنا ما ينفعش إن أنا يعني أوزعه بدون حكمة وبدون قيادة من الرب ومشورة من الرب. طبعا ده مش معناه ان احنا نقفل قلوبنا، لازم يبقى عندنا احشاء محبة ورأفة. ويعني ورب اوصانا برضو ان من طلب منك لا ترد، ومن طلب الرداء اديله الثوب وامشي معاه ميلين، كل ده رب قاله. يعني لازم يبقى في عندنا حكمة وقيادة من الرب ورحمة في نفس الوقت ومحبة.
1: فدي نعمل توازن يعني
0: صعبة، بس لازم المؤمن يصلي. طالما انا بصلي وبطلب الرب اكيد الرب مش هيسيبني ومش هيتركني وهياخدني.
1: طب حته الاستغلال،
0: ما هو يعني ده اللي انا بقوله، ان انا

0: يعني ان انا هطلب حكمه من الرب، هل الشخص ده استمر
1: بيستغلني او لا؟
0: يعني لكن دايما لازم يكون في محبه ويكون في يعني رحمه. يعني طبعا زي ما قلنا لازم يبقى في حكمة وقيادة، لكن في نفس الوقت لازم يبقى في، حتى لو هو يمكن بيستغل يعني بس في احتياج، معلش يعني الرب أوصانا ان احنا يبقى عندنا محبة وعطاء يعني ورحمة.
1: طب هو سؤال تاني بتقول من يزرع بالبركات فبالبركات يحصل،
0: ان هو
1: ومن يزرع بالشح
0: ده نفس السؤال يحصل. اللي حضرتك سالته ان احنا هل ابقى قلبي منتظر عشان بالزبط. بدفع علشان
1: عشان ناخد،
0: يعني ده احنا جاوبنا عليه، بس هو يعني عموما طبعا الرب بينظر للقلب، ان احنا العطاء
1: يا ترى اديت ازاي
0: بالمحبه وللمحبه ومش في انتظار حاجة
1: ثانية. طب السؤال التالي بتاعها حقيقي هو سؤال برضو معرفش يعني
0: تقول لك مش عارف لو عايز ترد عليه رد ولا مش عارف.
1: هي بتقول كده هو سؤالها بتقول ان لو انت عملت اديت قرض لواحد معين
0: قال وما دفعش
1: قال لك وما دفعلك سلفني 100 جنيه فانت اديت له ال 100 جنيه فهو ما رجعش ال 100 جنيه ورجع يستلف تاني 100 جنيه تانية هل تديه تاني ولا نعمل
0: يعني إيه؟ سؤال صعب بس يعني
1: هو سؤال صعب
0: يعني ما هو على حسب برضو على حسب برضو انت ارتياحك، يعني لو انت حاسس ان هو برضو في ازمه وما قدرش يسدد علشان ظروفه صعبه وهو يمكن قلبه حلو وعايز يسدد بس ظروفه صعبه هتديله تاني لو انت عندك امكانيات،
1: لو حاسس ان ظروفه فعلا بصدق
0: حتى لو ما رجعش بس انا يعني حسيت انه صادق وامين وهو مش قادر يرجع الفلوس ديت فانت بتساعد.
1: طب هل ينفع انا بسال هل ينفع انا وانا بدي قرض يعني هل ينفع ان انا احط جوايا ان مش لازم يردوا؟ يعني انا جوايا بعتبره عطاء.
0: الكتاب قال كده على فكره، يعني اقرض وما تنتظرش بس هو احنا يعني قرض دي اصلا كلمه كبيره، يعني زي هو واحد عايز سلفه يعني مثلا هو محتاج يدفع مدارس، محتاج بيته، محتاج طبعا لازم نقف معاه ونساعده يعني حتى لو هو ما سددش وقال انا سلفه اعتبرها ان انت ده عطاء محبه، يعني انت ممكن خلاص تعتبرها ان ده مش هيرجعها وتديله تاني لان ده عطاء محبه وهو في احتياج،
1: احطه في البند ده وارتاح.
0: طبعا ما انت بتعرف ظروفه برضو اكيد هو بيقول لك انا عايز السلفه دي عشان كذا، فانت ممكن مثلا تتاكد ممكن ان انت هو عايز فلوس عشان مدارس، طب ما تدفع انت المدارس ممكن تدفعها حتى بالنيابه عنه. يعني لازم إن يعني
1: في طرق كتير
0: زي ما بيقول ان الاساس العطاء والمحبه والرحمه.
1: طيب انت قلت حضرتك ان لمن يكون العطاء فقلت الكنيسه
0: وقلنا الشاهد اللي كنت عايز اقوله اللي هو في ملاخي 3:10
1: عشان ديفيد يحطها لنا على الشاشه يعني
0: بيقول هاتوا جميع العشور الى الخزنه ليكون في بيتي طعام. الرب بيقول كده وجربوني بهذا، يعني الرب بيقول لنا نجربه مع ان يعني انت مش ممكن تجرب الرب.
1: الكلمه صعبه
0: صعبه جدا يعني. احنا هنجرب الرب يعني قال رب الجنود ان كنت لا افتح لكم قوى السماء وافيض عليكم بركه حتى لا توسع، يعني مش هتقدروا يعني تتحملوا البركات اللي هديها لكم لما انتوا تكونوا بتدفعوا العشور لبيتي، بيتي اللي هي زي ما قلت لحضرتك الكنيسه والخدمه وعمل الرب. مش ممكن ان الكنيسه والخدمه وعمل الرب يبقى في احتياج. حاجه عيب. يعني الرب لما بعت التلاميذ ورجعوا قال لهم هل اعوزكم شيء؟ قال لهم ما تاخدوش معاكم حاجه، انا متكفل بيكم. لما رجعوا قالوا لا لم يعوزنا اي شيء في خلال الرحله اللي هم راحوها. ليه؟ الرب بيهتم بأولاده، فأنت لازم إن احنا ندي رقم واحد لعمل الرب الكنيسة خدام الرب المتفرغين، ده رقم واحد. لو عايز بعد كده في للفقراء والمحتاجين للأرامل والأيتام، يعني دي كلها احتياج. بس في حاجة كنت عايز أقولها على تلاسيس، يعني حاجة لاحظتها، تلاقي ناس كتير قوي تلاقيها بتعزم ناس اللي هي ممكن عزمتها قبل كده او هتعزمها او يعزم الاغنياء او يعزم الناس اللي

0: معاهم مصلحه، يعني يقول لك انا لو عزمته هيخلص لي شغلي، او انا اعزمه لان هو هيعزمني وهيرد لي العزومه اللي انا عزمتها له. طبعا ده الرب قال بوضوح فقره حلوه جدا، ويمكن ناس كتير ما تعرفهاش، فاحب ان انا اقراها.
1: طبعا
0: دي في انجيل لوقا صح 14 ومن عدد 12.
1: لوقا 14 من عدد 12
0: يقول وقال ايضا للذي دعاه: اذا صنعت غداء او عشاء فلا تدعو اصدقائك ولا اخوتك ولا اقربائك ولا الجيران الاغنياء لئلا يدعوكهم ايضا فتكون لك مكافأة. يعني انت لما بتدعيهم
1: هو بيدعيك،
0: هو هيدعيك، فانت خدت مكافأة.
1: خلاص كده،
0: ما خدتش مكافأة بقى من الرب. انت تفكر في الرب مش تفكر في هيديني مكافأة.
1: ايوه
0: بل اذا صنعت ضيافة فادعو المساكين والجدع والعرج والعمي فيكون لك الطوبة، اذ ليس لهم حتى يكافئوك. يعني انت مش هيدوك مكافأة، لكن انت بتعمل ده لمين؟ للرب. يعني انت بتقدم للرب، هما مش هيكافئوك، مكافئتك من عند الرب، لأنك تكافئ في قيامة الأبرار. الرب لن ينسى. يعني الرب لن ينسى اللي انت، كوب ماء بارد لا يضيع أجره. الرب بيقدر جدا العطاء وبيقدر جدا اللي انت بتعمله. يعني مفروض ان احنا ندعي او نكرم الفقراء والمحتاجين اللي هم مش هيدعونا عشان يبقى لينا مكافأة من الرب، مش مكافأة في الأرض يعني.
1: فعلا فكرة، أو يعني مكان كتابي رائع جدا حقيقي. إزاي أنا مش لازم أدعو اللي هو هيردها لي، بل بالعكس أنا بقى بعطي لمن لا يستطيع أن يرد.
0: صح الكلام دوت. لو أنا عايز أتبع الرب
1: عجبتني قوي بصراحه.
0: يعني لو انا عايز اتبع الرب، يعني لو انا عايز اتبع الرب، يبقى انا هدفي ارضاء الرب. طب ايه اللي هيرضي الرب؟ مش ان انا اعزم الاغنياء والاقرباء والجيران اللي هيكافئوني. طب ايه ضياع الوقت ده والمجهود؟
1: صحيح.
0: يعني في حاجه كمان بالنسبه لمن يكون العطاء يا
1: استاذ. طب قبل ما تجاوب، معلش نوره بقى مدة من المين ينفع ناخدها بسرعه؟
0: طبعا.
1: ايوه اخت نوره اتفضلي. بس اوعى تنسى
0: لا.
1: ايوه اخت نوره اتفضلي. نوره من المنيا اتفضلي حضرتك. اتفضلي يا اخت نوره. طيب ابن الرب من المنيا اتفضل. اتفضل. اتفضل. الو.
2: ايوه انا عامل صوت.
1: انا سامعك. اتفضل حضرتك. اتفضل
2: حضرتك تستنيه.
1: ايوه اتفضل.
2: وفي واحد محبوس، وحبيت ابعت له فلوس عن طريق واحد. فالواحد ده قال اقول له الاسم ولا مش ضروري؟
1: لا ما تقولش اسماء،
2: لان انا عارفه.
1: لا لا لا لا لا، انت قول.
2: نعم.
1: انت مش فاهم.
2: ايه؟
1: يقول اسمه كم

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

0: كنيسة، ولابد ان انا اعطي لبيت الرب زي ما قلت لنا الشهاده بتاع ملاكي مظبوط كده. وكلمتني اني لازم انا اعطي، مش لازم انتظر الرد.
1: صح.
0: اعطي للي حتى مش قادر يرد.
1: صحيح.
0: ابقى انا فاهم كده.
1: صحيح.
0: اتفضل.
1: وكنا بنقول برضو على العطاء للفقراء والأرامل والأيتام، إن إحنا مفروض إن عطائنا للرب في العهد القديم كانوا بيدوا يمكن أكتر من 25% من دخلهم للرب. يعني الناس فاكرة إن هي العشور 10%، لا، هو كانوا بيدوا 10% لسبط لاوي اللي هو مسؤول عن الهيكل والخدمة والذبائح، لأن دول ما بيشتغلوش زي بقية الشعب. هم 12 سبت 11 سبت عندهم أرض زراعية وعندهم مواشي وعندهم دخل، لكن سبت لاوي مسؤول عن الخدمة، فكانوا بيدوا 10% من دخلهم عشور لسبت لاوي، وكانوا بيدوا كمان عشور للأعياد، يعني 10% تاني للأعياد والذبائح اللي بيقدموها. ويدوا للفقراء كل 3 سنين عش.

0: وكان في النزور وكان في التقديمات والبكور. يعني في حاجات كتير قوي يعني، كانوا في العهد القديم بيدفعوا يمكن اكتر من 25% للرب. وده العهد القديم. احنا في العهد الجديد مفروض ان
1: هل في العهد الجديد برضو في حكايات 10%؟
0: العهد الجديد ما فيش تحديد لنسب ولا خالص. اي حاجه لا، لكن المينيمم هو العهد القديم.
1: يعني المينيمم هو 25
0: طبعا. يعني لان احنا في العهد
1: قد حاجه ال 25%.
0: احنا في العهد الجديد احنا اصلا بقينا ملك للرب، احنا نفسنا يعني انا وبيتي واولادي وكل ما ليا ده بقى ملك للرب، فانا مفروض 100% من حياتي للرب. فأنا الرب بيقودني أدي إن شاء الله 50%. أدي أنا أعرف ناس بتدي 50% للرب من دخلها. يعني ده احنا بنشوف ساعات رجال أعمال يمكن ما يعرفوش الرب في أمريكا ويقول لك تبرع بجزء كبير. طب إيش حال بقى أولاد الرب اللي احنا مديونين؟ احنا مهما عملنا احنا بيسمونا بطلون. يعني احنا عبيد بطلون. يعني احنا مهما عملنا مش هنرد للرب اللي هو عمله من أجلنا على الصليب والفداء العظيم والدم الثمين. فطبعا العطاء مفروض يبقى أكتر من 25% للرب. ده العهد القديم كان أكتر من 25%.
1: لكن هل أنا لما أدي الكنيسة مثلا هل أنا لازم أقعد أتابع ماذا صنع بفلوسي، ولا أدي وأسيبها وأنا واثق إن الرب هيستخدم الفلوس في المكان ده؟ فاهم قصدي إزاي؟ ولازم أسأل قسيس بقى وأراجع كده؟
0: مش هعمل قابة أنا على الكنيسة.
1: أيوة رقيب
0: أو أودت. هم في داخلهم أكيد عندهم نظام وعندهم سيستم، فأنا بدي لعمل الرب
1: وأسكت.
0: وأسكت. وهم مفروض أن الكنيسة دايما بتعلن أن عندها احتياج في الناحية الفلانية، أن احنا بنوسع الكنيسة، أن احنا عندنا مصروفات كبيرة محتاجين. فأنت بتدفع عارف أنها رايحة في الأماكن دي.
1: طيب كمان حاجة تانية في العطاء.
0: أيوة.
1: كنت سمعتها برضو يعني. أنا بس بسأل رأي حضرتك إيه فيها. أنا مش هجاوب حاجة. رحت مكان فلقيت بيقولوا كده يعني إذا أنت ما أعلنتش وقلت إنك عايز نديك إزاي؟ مش أنت لازم تقول إنك محتاج؟ أنا ما كانش محتاج شخصي. أنا بكلم على الكنيسة. على العطاء في الخدمة يعني.
0: لا مش فاهم السؤال. مش فاهم
1: يعني
0: السؤال.
1: يعني قال لك إيه؟ هو قال لي يعني واحد قال لي كده. قال لي أسيس سمير انت قول انت عايز ايه في الخدمة. عشان نعطي لك. انت لو ما قلتش هنديك ازاي يعني نديك ليه؟
0: لا بس هو
1: مش فاهم انا
0: يعني. هو
1: وصلتها انا.
0: هو مفروض الرب هيقوده يعني. هو شايف خدمة بيستفيد منها. يعني احنا ليه الكنيسة اول حاجة، او للخدمة، او لبرنامج زي بتاع حضرتك، او لقناة الكارما؟ ليه احنا بنعطي؟ لان احنا بنستفيد وبناكل. مش في غذاء جسدي وفي غذاء روحي. طب انا بروح اشتري الغذاء الجسدي وادفع فلوس. طب انا الغذاء الروحي اللي هو اهم 100 مره. انا بستفيد لما بحضر برنامج زي بتاع حضرتك، انا بستفيد لما بسمع برامج روحيه رائعه
1: تنوع.
0: او الكنيسه اللي انا بروحها دي انا بستفيد فيها وبتقف معايا لما اكون، وبيصلوا لي لما اكون في احتياج. طب انا ازاي ما بقاش بدعمهم يعني؟ ما هو ده غذاء روحي ولازم.
1: اذا انا ادعم عمل الله
0: طبعا
1: وماليش دعوه يعني.
0: وبالذات اللي انا
1: خلاص.
0: وبالذات اللي انا بحضر فيه وبستفيد منه وباكل فيه. فانا مفروض ان انا ادعمه يعني.
1: طيب ارجع اقول حاجه ثانيه. طب يعني مثلا حتى لو الشخص اللي انا هعطيه ده مش مسيحي اصلا.
0: لا ينفع؟ طبعا هو الكتاب قال ادي لمسيحي وما تديش لمسيحي. لا طبعا ده اكبر مثال عندنا الراجل اللي هو سرقوه وطرحوه بين حي وميت، وفي الاخر عدى من جنبه كاهن ولاوي وما وقفوش معاه، وفي الاخر واحد يعتبر مش من اليهود اللي هو من الأمم اللي أنقذه وحطه على دبته وضبط جراحاته وبالزيت وبعدين وده فندق وقال له مهما صرف. طب ما هو ده يعتبر مش من دينه ولا من لا طبعا احنا المحبة
1: بتاعته.
0: المحبة دي محبة بلا شرط ومحبة

0: إلى حدود. رب قال أنا هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحساب. فالرب أحب العالم، ما أحبش
1: فئة معينة
0: صنف ولا ناس معينة أو في تفرقة أو رب عنصري، لا طبعا. احنا مفروض ان احنا بنساعد كل شخص عنده احتياج أو نقف مع أي شخص من غير ما نعرف هو
1: يعني لا نشترط لونه
0: لا
1: ولا
0: لا طبعا
1: أي حاجة،
0: لا طبعا
1: احنا لا نشترط أي شيء،
0: لا
1: احنا
0: طبعا
1: نعطي يعني.
0: احنا ما نسألش هو ايه. احنا لازم طالما في احتياج ان احنا نساعد الناس.
1: الأخ معتمد من سوهاج، تفضل تفضل. الأخت أحلام من أسيوط،
2: مساء الخير، ازيك يا دكتور؟
1: اهلا بحضرتك، تفضلي.
2: انا من اسيوط، كنيسة الكرازة الحمراء اللي حضرتك كنت منورنا.
1: اهلا بيك، تفضلي تفضلي.
2: انا معايا دكتور سمير.
1: ايوه مع حضرتك، تفضلي. عندك اي مداخلة يا اخت احلام؟ عندك مداخلة تفضلي. عايز تقولي حاجة؟
2: انا بتكلم بس عشان حضرتك، حضرتك كنت منورنا في الكرازة من يومين.
1: شكرا لمحبتك،
2: كنت منورنا.
1: شكرا شكرا
2: لك، وتبارك لنا بالعزة الجميلة والكلام السهل
1: للسلس. شكرا ليك. الأخت فريال من إنجلترا، تفضلي. الأخت فريال من إنجلترا، تفضلي.
3: أخ سمير، سلام ونعمة المسيح معك ومع الأخ إيهاب. الرب يبارك فيك ويبارك خدمتكم.
1: أهلا بيك.
3: المؤمن المسيحي الحقيقي هو عليه العطاء طبعا. أولا العطاء مثل ما تفضل الأخ إيهاب لعمل الرب ولمجد الرب ولخلاص النفوس، وأيضا التبشير بالرب يسوع المسيح هو أعظم عطاء. فقناة الكرمة اللي هي تتقدم الرسالة المسيح لكل أنحاء العالم، فهي اللي كل هدفها انه يخلصون الناس، لانه موجود في رسالة رومية اصحاح العاشر يقول الوحي الالهي: لان كل من يدعو باسم الرب يخلص. فكيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟ وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ وكيف يسمعون بلا كارث؟ فهي اللي تكرز، وهي قناة الكرمة اللي تبشر بالرب يسوع المسيح له كل المجد.
1: ربي يباركك يا سريان، حاجة جميلة. وفعلا طبعا قناة الكرمة احنا بنحبها جدا، ونشجع كل الناس انها فعلا تقف جنبها. الرب يباركك، الرب يباركك، حقيقي كلام جميل جدا. احنا باين لنا معانا تلت ساعة او 17 دقيقة زي ما المخرج بيقول لي سبعة. فانا كنت بس عايزك يعني تقول لي ايه برضو مرة تانية، كم يكون العطاء؟ هل في
0: أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا في العطاء. وأحب أدي أمثلة في الكتاب. طبعا احنا اتكلمنا أن أهم مثل في الكتاب المقدس رب يسوع نفسه، لكن في أمثلة رائعة في الكتاب المقدس نتعلم منها حاجات عظيمة جدا. يعني مثلا عتلاسيس في إبراهيم، أبونا إبراهيم، في جزء أحب أقراه بيوري قد إيه إبراهيم كان عنده عطاء. لو بعد إذن حضرتك، ده في تكوين 18. كان إبراهيم قاعد عند باب الخيمة وقت حر النهار، فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه. فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض وقال: يا سيد، إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك. يعني هو دول ناس غرباء معدية، ثلاث غرباء. أولا عمل إيه؟ أول لما شافهم ركض، يعني جري الحاجة. وده راجل كبير في السن، يعني يمكن في الوقت دوت كان عنده 90 سنة ولا. وبعدين سجد إلى الأرض، وبعدين: يا سيد، إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك، ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة. فأخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تكتزون لأنكم قد مررت

تم على عبدكم. فقالوا هكذا تفعل كما تكلمت، يعني هم وافقوا ان هم يقعدوا زي ما هو قال. فبيقول لك فأسرع إبراهيم تاني، يعني رقد الأول بعدين أسرع إلى الخيمة إلى سارة وقال اسرعي بثلاث كيلات دقيق سميدا، اعجني واصنعي خبز ملة ثم ركض إبراهيم تاني.

0: وتبرعات وبعدين امرأة أعطت فلسين، ويعني الناس سخرت منها، إيه اللي أنت بتديه ده، دي حاجة يعني قليلة قوي. وبعدين الرب على فكرة أي حاجة مكتوبة في الكتاب المقدس دي كتبت لتعلمنا بالروح القدس، ودي ما فيش حاجة كتبت يعني باي تشانس ولا يعني أقصد بالصدفة، دي كلها مسوقة بالروح القدس لتعلمنا. فالرب اهتم جدا وقال لهم الست دي أعطت أكتر من الجميع. إزاي يا رب ده؟ لأن الرب ما بيهتمش
1: بالكمية،
0: يهتم بالكيف. الرب بيبص للقلب. هو عارف ان الست دي معدمة وفقيرة جدا جدا
1: ومع
0: جدا،
1: ذلك اعطت،
0: ومع ذلك اعطت، وبيقول لك اعطت من اعوازها يعني من وهي محتاجة، واعطت كل معيشتها يعني يمكن كل ما تملك. يعني ممكن واحد غني جدا ويدفع مبلغ مهول زي الناس اللي كانت بتدفع يومها.
1: أيوة.
0: الرب لم ينظر ليهم لان ده يمكن من فضلاتهم او يعني فتات بالنسبة لهم، لكن الرب بيبص للقلب. انت قلبك شكله ايه؟ الرب شايف القلب. هي أعطت من أعوازها وأعطت كل معيشتها للرب. هل الرب هيسيب الست دي ولا مش هيقف معاها؟ حاشا.
1: أيوة طبعا.
0: حاشا لي طبعا. أكرم الذين يكرمونك. بيقول لك لم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. يعني أيوة. مش هو بس، هو وولاده مش ممكن يحتاجه، استحالة، لأن الرب أمين. إذا مين هو الصديق؟ الصديق هو الشخص اللي ادى حياته للرب وامين وعايش للرب. هو ده الشخص اللي الرب مش ممكن يسيبه ومش ممكن يحتاج طالما هو امين للرب. فده مثال رائع. في عندنا كمان كنت عايز اقول مثال تاني رائع لان ده مفيد. كان في كنائس مكدونيا. كنائس مكدونيا دي ما كانتش كنائس غنيه زي كورنثوس وزي كنائس تانية، يعني كان معروف انها مش كنيسه غنيه والشعب بتاعها مش كنيسه غنيه جدا ولا حاجه. ولكن الكنيسه دي احب اقرا الجزء دوت على الاساس لانه رائع. بيقول بولس لان هم يعني بعد

0: أعطوا أموال للخدمة بتاع بولس، فبيقول لأنهم أعطوا حسب الطاقة أنا أشهد وفوق الطاقة. يعني مش يعني شوف هو بيشهد، يعني هو زي ما بقول لحضرتك مفيش كلمة كتبت في الكتاب المقدس بلا داعي.
1: أيوة
0: يعني هو كان ممكن يقول أعطوا حسب الطاقة وخلاص، لا هو قال أعطوا حسب الطاقة أنا أشهد وفوق الطاقة، يعني أكتر من طاقتهم. دول قلبهم عايزين يدوا للرب، هم مش أغنية زي ما بقول.

0: نفسهم وبيترجوا بولس يقبل العطية. يعني هم نفسهم ان هو يقبل وشركة الخدمة التي للقديسين، وليس كما رجونا بل أعطوا أنفسهم. هي دي المهمة، أعطوا أنفسهم أولا للرب
1: قبل ما يدوا فلوسهم،
0: قبل ما يدوا فلوسهم ادوا نفسهم،
1: ادوا نفسهم.
0: فلما زي ما أنا قلت في الأول ان انت لما بتدي حياتك للرب انت كلك بقيت للرب، انت بتعيش حياة مختلفة، بيبقى عندك عطاء وعندك محبة، انت بيظهر دوت عليك بعد ما تعرف الرب ويبقى ليك شركة مع الرب وتأخذ حياة جديدة.
1: أيوة.
0: بتتغير. أعطوا أنفسهم أولا للرب ولنا، يعني انت بتدي نفسك للرب وبتدي نفسك للخدمة وللمؤمنين وبتديهم
1: كمان.
0: وبتديهم بسخاء.
1: ده بيتكلم عن ان هو ادى نفسه للمؤمن للكنيسة
0: للرب وللكنيسة
1: وكمان ادى فلوسه يعني ادى كل حاجة
0: لا وبيقول لك اعطوا انفسهم اولا للرب ولنا كمان يعني اعطى نفسه كمان للخدمة ولولاد الرب والعمل الرب يعني.
1: يا سلام.
0: فده اللي عايز اقوله انه العطاء ملوش علاقة بدخلك قد ايه او ان انت غني ولا مش غني او ان انت معاك فلوس كتيرة او
1: ما معاك
0: ليه؟ لان الرب مش ممكن هيسيبك. على فكرة احنا اتكلمنا في حاجة مهمة لو ممكن اضيف حاجة.
1: طبعًا
0: قلنا
1: طبعًا.
0: العطاء مقياس للمحبة. يعني هتختبر محبتك من عطائك.
1: محبتي لله.
0: اختبرها للرب من عطائي. في كمان حاجة تانية مهمة جدا اختبرها برضو، عندي ايمان ولا لا من العطاء.
1: ازاي؟
0: اهو هقول لحضرتك دلوقتي. عيلة زي ما بقول لحضرتك محدودة الدخل ودخلها قليل جدا. تقول لك انا ما عنديش يكفي ادفع للرب حاجة، ده انا الفلوس اللي جاي على قد اللي رايح ومش قادر اعيش، انا هدي كمان لسه للرب، ده انا عايز الرب اللي يديني ده انا فقير.
1: ايوه.
0: فاللي عايز اقوله ايه، ده بقى اختبار لايماني. انا هدي للرب وعارف الفلوس مش هتكفي، لكن انا امين للرب، انا احبيت الرب وبحب الرب وعايز اديله، وإيماني إن الرب مش ممكن يسيبني، زي الآية اللي قلناها بتاع لم أرى صديقا تخلي عنه ولا زوجية له تلتمس، مش ممكن الرب يسيبني. يعني في آية جميلة قوي هتلاقي القسيس أحب أقولها أشارك بيها.
1: أيوة.
0: يا ريت ثانية واحدة.
1: طب ناخد حنان من القاهرة ونطلع. أوكي. أختي حنان اتفضلي. أهلا بحضرتك، ازيك أختي حنان؟ اتفضلي.
2: ربنا يبارك حضرتك على العطاء الجميل النهارده والحلقه جميله، وربنا يبارك حضرتك. انا حضرتك بحب ان انا اساعد بس امكانياتي ضعيفه جدا، في حد محتاج جدا، واحده صاحبتي محتاجه جدا فعلا، محتاجه جهاز بس انا مش بامكانياتي ان انا اساعدها، فاعمل ايه عشان حد يساعدها في الموضوع ده؟ كل ما حد يجي يقدم لها بسبب الجهاز بسرعه، فما ايه النصيحه لحضرتك تديها لي ان انا اساعدها او حد ممكن يساعدها؟ وباباها حد عن
1: معاك معاها 4 خدمات. ربنا يباركك.
2: وشكرا لحضرتك.
1: شكرا ليك. شكرا ليك. شكرا ليك. حضرتك كنت بتطلع لنا شاهد؟
0: في شاهد كورنثوس الثانية 9 من عدد 6 ل 8. هذا وان من يزرع بالشح فبالشح ايضا يحصد.
1: ايوه.
0: ومن يزرع بالبركات اللي احنا قلنا بالبركات ايضا يحصد. كل واحد كما ينوي بقلبه. ليس عن حزن او اضطرار. لازم العطاء ما يبقاش عن حزن او اضطرار.
1: انا مضطر ولا انا حزين.
0: لا وبعدين لان المعطي المسرور يحبه الله. لازم يبقى بسرور. وبعدين في حته بقى ايه رائعه دي اللي انا عايز اوصلها، اللي هي انا بسميها ايه كل. والله قادر أن يزيدكم كل نعمة، هذه كل. لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء. يعني الرب هيخليك يعني احنا كنا بنتكلم على اللي مش قادر يدفع وإمكانياته محدودة. يبقى الرب قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين. يعني الرب هيخليك مكتفي وكل حين في كل شيء. يعني ما قالش شيء لكم 50% اكتفاء في نص الأشياء لا، لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء تزدادون في كل عمل صالح. يعني الرب لما

0: يسدد الاحتياج، ما يسددش الحاجة ناقصة، الرب بيرفكت
1: يسددها،
0: يسدد كل احتياج، ما مش 80% مش 70% مش 50% من الاحتياج. الرب يسدد كل احتياج ويبقى فيه كل اكتفاء. فاللي عايز اقوله انه بالنسبه للعطاء، انه حتى لو انا امين مع الرب وامكانياتي محدوده، الرب هيبقى مسؤول عني، الرب هيسدد احتياجي. يعني مثلا لو عايز حضرتك مثل، حضرتك عارف الارمله بتاعت صرفة، لما راح لها إيليليا وهي مجاعة وما عندهاش غير لحسة زيت وشوية دقيق، وقال لها اعملي لي أنا كعكة أولا،
1: اعملي منها أولا
0: كعكة أولا. طب اعمل لك كعكة ازاي، ده في مجاعة، انت مش عايش ولا معانا ولا ايه؟ ده انا هعمل كعكة واحدة لي انا وابني ناكلها ونموت، لان خلاص خلصت ومفيش امل ومفيش مطر. فقال لها اعملي لي انا كعكة أولا، وراحت عملت له كعكة أولا. شوف المكافأة الفورية، راح إيليا قال لها كوز الزيت لا يفرغ وكوار الدقيق لا
1: يفرغ وكوز لا ينقص، يعني
0: ولا ينقص،
1: يفضل فيه يعني بركة.
0: وفضلت تاكل
1: في الزيت،
0: وفضلت تاكل فطير لغاية ما المجاعة خلصت والمطر نزل، الرب ما خلصش كوز الزيت وكوار الدقيق لم ينتهي. أهو ده، هل معقول الرب يعني زي ما قلنا كنت أفتح قوى السماء، يعني الرب مش ممكن، ادفعوا العشور وجربوني، يعني الرب يعني يبقى أمين
1: طبعا،
0: يعني أكرم الذين يكرمونني. فطبعا إحنا ده اختبار بقى إيمان زي ما قلت لحضرتك، هل أنا واثق إن الرب حي وموجود وشايف إن أنا بدي؟ طب ما هو الرب مش هيسيبني، أنا الرب أوصاني إن أنا أدي ويكون عندي عطاء ومحبة حتى لو إمكانياتي محدودة زي المرأة الفلسين. الرب مش ممكن يسيبني، الرب أكيد هيهتم بأموري. فأنا بشجع الناس اللي هي حتى لو كان
1: الدخل قليل،
0: الدخل قليل، أنت تكون أمين مع الرب في العطاء،
1: برضو ندي،
0: تدي من وقتك، تدي من مالك، تدي من خدمتك، تخدم الرب. يبقى العطاء زي ما قلنا، العطاء ان جنرال بجميع اوصافه،
1: مش بس في شكل معين،
0: اسلوب حياه زي ما قلنا. العطاء اسلوب حياه،
1: اسلوب حياه بجاء. يعني بصراحه احنا وقتنا انتهى حقيقي، بس بصراحه انت جميل يا
0: ربنا يخليك. يعني
1: مش لاني بحبك،
0: انا متشكر على دعوتك.
1: لا ربنا يباركك حقيقي
0: دعوتك.
1: يعني انا اتعلمت اني قد ايه حتى مهما كان امكانياتي، لكن لابد انني أعطي.
0: صح.
1: بجد ربنا يباركك جدا جدا جدا، شجعنا بيك وباركنا بيك، وربنا يباركك ويستخدمك اكتر واكتر يا اخي. انت اتكلمت بطريقه جميله، حسيت بطريقه بسيطه، وانت شخص عايش اللي بتقوله.
0: نشكر ربنا،
1: انا بشهد بكده يعني.
0: نشكر ربنا،
1: رب يباركك. طيب عايز اقول للاخت احلام اللي اتكلمت، اتواصلي مع اقرب كنيسه يا اخت احلام على قد ما تقدري، الكنائس جميله قوي وبتقف جنبنا. كمان حاجه تانية، احنا هنصلي لك، الرب يفتح ابواب، هتعرفي ازاي الرب هيتمجد معاك في الامر اللي انت حكيتي عنه. الرب يباركك. عايز اقول لكم حاجه كمان قبل ما اختم معاكم، يعني وبعد ما بشكر الاخ ايهاب، الرب يباركه، اليومين دول يومين صعبين جدا، انا بكلمكم بامانه، لاني انا بروح اماكن وبشوف وبسمع، مدارس صعبه جدا، الطلبه لما تخش المدارس عايزين مصاريف الباصات والسبلايز، الحاجات اللي لازم يجيبوها لاولادهم. لا لا بصراحه احمال ثقيله، كل ما بصلي لاجله مع الاخ ايهاب. لو رب ثقلك باي عيله، ارجوك ما تتاخرش اليومين دول بالذات، ورب يبارككم. ولو ثقلك بقناه الكرمه ما تتاخرش، الرب يباركك، ودايما يكون الرب بيستخدمكم. إلى ألتقي بكم الأسبوع القادم مع حلقة من برنامج جه وقتك، أترككم في رعاية الله.

0: أحب المشاهدين في كل مكان في العالم، برحب بيكم ترحيب خاص في اسم ربنا يسوع المسيح، وحلقة جديدة وأطلبوا تجدوا. والنهاردة لينا إحسان جديد ومراحم جديدة وبركات جديدة وشفاءات جديدة واختبارات خلاص جديدة في اسم الرب يسوع. عشان كده بنصلي إن الرب يديكم ويدينا نعمة طول الحلقة. بيشرفني يكون معايا في الحلقة غني عن التعريف القسيس أليكس. أهلا بك قسيس أليكس.
1: أهلا بك أخت سلوى، وأشكرك على الاستضافة وقناة الكرمة. ربنا يباركك ويبارك أحبائنا المشاهدين، ودينا حلقة نشوف فيها خلاص الرب وآيات وأعمال الرب العجيب.
0: أمين. في اسم الرب يسوع. والنهاردة عندنا حلقة very special، خاصة جدا جدا جدا، قلما اتكلمنا عنها. النهاردة هنتكلم عن السماء وعن رئيس السماء والأرض، عن الرب كلي القدرة كلي البركة كلي القداسة، الإله العظيم اللي نوره لا يدنى منه، واللي هياخدنا معاه في يوم من الأيام. وإن كانوا أحبائنا سبقونا إلى هناك، فإحنا واثقين إن في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير نتغير إلى تلك الصورة عينها، ونكون معه إلى أبد الآبدين. خلينا نفرح النهاردة، وأي حد زعلان النهاردة الروح القدس هيجي لك ويفرح قلبك. ما تزعلش، الحياة ما تسويش خالص، لكن فرح الرب هو قوتنا، هو نصرتنا، هو رفعتنا. عشان كده النهاردة عندنا لمسات فرح غير عادية في اسم الرب يسوع وإحنا بنتكلم عن السماء. خلونا نقرأ بعض الأعداد اللي جت في سفر الرؤيا أصحاح 21. سفر الرؤيا أصحاح 21 الثمان أعداد الأولى بتقول كده كلمة الله: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من فوق، نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة رجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هوذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم. وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. وقال الجالس على العرش: ها أنا أصنع كل شيء جديدا. وقال لي: أكتب، فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة. ثم قال لي: قد تم، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا، من يغلب يرث كل شيء، وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا. وأما الخائفون وغير المؤمنين والراجسون والقاتلون والزنا والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة، فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت، الذي هو الموت الثاني. خلونا نصلي مع الأسيس أليكس ونشوف الروح القدس عايز يكلمنا في إيه. أحبائنا تفضل يا حد الأسيس.
1: يا رب نباركك ونعظمك لأنك ذهبت ووعدت. يا رب أنا ذاهب لأعد لكم مكانا، ومتى أعددت المكان آتي إليكم وأخذكم، حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. نشكرك يا رب لأننا لا ننفصل عنك لا في حياتنا ولا في الأبدية، لكن ربطت قلوبنا ونفوسنا

0: وأرواحنا بشخصك إلى الأبد. لذلك يا رب نشكرك أيضا لأجل أورشليم السماوية
1: هللويا.
0: وطننا الأبدي النازلة من السماء
1: اسمك.
0: التي فيها رب تمسح كل دمعة من عيوننا.
1: بارك
0: لن يكون
1: اسمك.
0: فيها مرض ولن يكون
1: اسمك.
0: فيها وجع، لكن أنت سراجها وأنت نورها
1: يا حبيبي.
0: ليس فيها هيكل، ليس فيها مذبح، لأنه أنت يا رب كما أكملت كل شيء على الصليب هكذا أكملت لنا في السماويات حضورك الباهي الأبرع جمال من كل بني البشر. نسجد عند قدميك ونقدم ليك كل المجد والقدرة والكرامة. يا من ذبحت واشتريتنا من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان، وجعلتنا ملوك وكهنة لله أبيك، وأنت ملك ملوك الأرض كلها.
1: هللويا.
0: بارك الحلقة يا رب، وبارك قناة الكرمة، واعطينا سيد الرب نعمة أنه مع كل مداخلة ومع كل مكالمة نرى خلاص وحرية وشفاء وعمل الله المتعاظم. آمين
1: آمين. مبارك اسم الرب. احنا عندنا حلقة فرح النهاردة،
0: مجد
1: وحلقة بهجة.
0: هللويا.
1: وسرور، لأن اللي بينتظرنا في مجد الآب
0: هللويا.
1: شيء لا يخطر على قلب إنسان.
0: أمين.
1: وإحنا واثقين أن الرب ضمن لنا كل هذه في الصليب، بس قال حاجة مهمة جدا: من يؤمن بالابن له حياة أبدية. طب ومن لا يؤمن لن يرى حياة أبدية بل يمكث عليه غضب الله. الرب يحفظنا في اسم الرب يسوع. أي إنسان لم يؤمن حتى الآن، سواء مسيحي أو مسلم أو من أي طائفة، إن لم تؤمن بابن الله وبعمله الكفاري على الصليب، فأسف أقول لك لن ترى حياة أبدية. ولن يكون مستقبل لك بعد الموت، بل بالعكس قال بل يمكث عليهم غضب الله. يحفظنا الرب من هذه اللحظات المرة، ويعطينا نعمة أن ننتظره بفرح، وفرح مش لأجل السماء فقط، دي نمرة 2 أو 3. فرح لأننا سنراه كما هو. قلت له أنا مش عارفة اللحظة اللي هشوفك فيها هعمل إيه، هصرخ ولا هبكي ولا هعمل إيه، لأني دلوقتي بنشوفه بالعيان، بس قريب جدا جدا جدا سنراه وجها لوجه، وفعلا هننحني ونقبل قدميه ونقول له: مستحق أنت أيها الخروف المذبوح أن تأخذ المجد والعظمة والسجود، لأنك ذبحت واشتريتنا لله أبيك من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان. ليك كل المجد يا رب. ربنا يباركك يا أسيس أليكس.
0: شكرا سلام.
1: يعني أنا قلت لو ما لحقناش نخلص الموضوع النهاردة هنكمله بنعمة الله الحلقة الجاية،
0: ندخل
1: لأني مش هنسيب حلقة السماء ناقصة حرف.
0: نعم.
1: فالرب يدينا وقت رائع في اسم الرب يسوع. وفي الأول عايزة أسأل حضرتك: إزاي حيبقى لنا سماوات جديدة وأرض جديدة؟
0: طبعاً لينا الوعد، نشكر الله. العالم اللي حوالينا اللي بيحترق وبينحل، والناس حزينة على اللي بيحصل في عالمنا، والناس متضايقة من اللي بيحصل في أرضنا. لينا الوعد، لو يقدر أخونا المخرج يطلعه من بطرس الثانية 3:11، وعد رائع جدا بيقول: بما أن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى. طلع العدد. شكرا. طالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب. عدد 13: بحسب وعده ننتظر السماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. وده بيطمن قلوبنا لما بنشوف الحرائق حوالينا، والحرائق اللي بتلتهم الغابات والدول العظمى ودول صغرى، والخراب اللي حصل في العالم. ده بيعزينا جدا، لأنه بحسب وعد الرب بننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة. بس زي ما حضرتك تفضلت في بداية الحلقة،
1: بيسكن
0: فيها البر، يعني ما ينفعش فيها زي ما هنقرأ بعد كده لخاطر

0: قاتل ولا زاني ولا كذاب ولا
1: طبعا،
0: كل من يصنع
1: ولا
0: رجس ولا
1: الخائفون.
0: ساحر
1: يس
0: ولا عراف ولا كل أنواع الخطأ. لذلك نحن نتهيأ في حياتنا مش لمستقبل مادي 50 60 70 سنة، لكن نتهيأ لكي نعيش كعروس لرجلها، شخص ربنا يسوع. لأن أورشليم السماوية دي لما نشوف أوصافها، يعني ما لم يخطر على بال إنسان ولم تر عين ما أعد الله الذين يحبونه. صحيح الآية دي بيسبقها الصليب وإعلان عن الصليب. فالله بيتنازل إلينا في السماء الجديدة وفي الأرض الجديدة لما بيكلمنا الرب في كورنثوس الأولى 2:7-19 يقول إيه؟ نتكلم بحكمة الله في سر، الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها. كورنثوس، أيوه، الحكمة المكتوبة كويس العدد طلع، عينها قبل الدهر لمجدنا، أما التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر. أول حاجة المجد اللي لينا في الصليب، والمجد اللي لينا في المصالحة مع الله. بل كما هو مكتوب، ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه. ما أعده الله الذين يحبونه، طبعا الصليب ده طريق المصالحة والغفران، لكن كلمة ما أعده الله الذين يحبونه ده يشمل الأبدية السعيدة ويشمل نعم. كل شيء. لأن ما نقدرش نقف بس يعني بيقول كده الألام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها. الصليب ألام، وفي الصليب صلبنا الجسد مع الأهواء والشهوات، لكن الأمجاد التي أعدها اللي قلنا عنها أنا زي بيعد لكم مكانا، أعلنها الله لنا بروحه. عشان كده في سفر الرؤيا نرى يوحنا بيقول أنا كنت في الروح في يوم الرب ورأى المناظر والإعلانات السماوية وما هو مزمع أن يحدث ويصيب عالمنا المبارك، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فاللي عاوز يعرف السماء بنعرفها بالروح القدس. ليه؟ لأنه الروح بيعلمك، يرشدك، ينصحك، يوريك الطريق اللي تسلكها. فلو احنا بنعيش حياة الآب والابن والروح القدس، احنا كمان ممكن نعيش حياة السماء على الأرض، لأنه بنقول له لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. فالرب بيدينا معاني أيضا لأورشليم السماوية الجديدة. في أول حاجة بنراها مدينة نازلة فيها الله يحضرها إلى نفوسنا. بيقول في مزمور 18 عدد 9، مزمور 18 وعدد 9، طأطأ السماوات ونزل وضباب تحت رجليه، أي الرب، ركب على كروب وطار وهف على أجنحة الريح. نشكر الله لأنه أتى لنا مرتين، أتى لنا في يسوع المسيح ليصالحنا مع الله ويجعلنا بنين، وسيأتي أيضا ثانية في مجد أبيه من السماء ويعطينا هذه المدينة السماوية، يأتي إلينا لكي ما يرفعنا. فإذن الله هو الذي يأتي إلينا بالمدينة الجديدة. وأيضا عزية بيقول عنه الكتاب في أخبار الأيام الأول 16 عن عزية، كان ابن 16 سنة حين ملك 52 سنة في أورشليم، وبيقول كده فعل المستقيم في عيني الرب، وكان يطلب الله في أيام زكريا الفاهم بمناظر الله. لو احنا بنفهم مناظر الله وبنعيش مناظر الله والروح اللي دايما بياخدنا إلى المستقبل السعيد والأيام السعيدة، يقول لك آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فيه. فلو أنا بعيش بالفكر السماوي والذهن السماوي الجديد، هذا الشخص اللي عاش بمناظر الله عزية بيقول في أيامه طلب الرب. لو احنا مستنين المستقبل الأفضل، المستقبل الأعظم، المدينة اللي هنوصفها

0: وبعد كده اللي ليس فيها وجع ولا مرض ولن نعطش
1: هللويا.
0: ولن يكون فيها احتياج لأكل ولا شيخوخة ولا أمراض
1: يا
0: شيخوخة.
1: حبيبي ليك
0: لكن الرب
1: المجد.
0: يحافظ على شبابنا على طول. ما هو الناس بتحوش ليه يعني في البنك وبتعمل استثمار للمستقبل، مستقبل ولادك 50 60 سنة، ربنا يديكوا طول العمر 100، قول 110 يعني، لكن أفخارها تعب وألم وأنين. لكن لما بنعمل لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية، يقول أنجح الرب في كل شيء. ولما خرج وحرب هدم سور جيت وساعده الله على في الحرب، وبيقول كده ساعده وأعطى العمونيين عزية هدايا. فممكن النهاردة لو أنا بفكر في مستقبل والنصرة والغلبة اللي ليا في المسيح يسوع، العدو اللي واقف على بابك والعدو اللي عاوز يقاتل يقول قدم العمونيين لعزية، أعطى العمونيين عزية هدايا، وامتد اسمه إلى مدخل مصر لأنه تشدد جدا، وبنى أبراجا في أورشليم عند باب الزاوية، وبيقول كده حفر أبارا كثيرة. يبقى إذن أورشليم السماوية والتفكير في أورشليم السماوية مفتاح بركة روحيا وزمنيا وماديا ولكل أنواع المشاكل، لأنه هو ذهب لكي يعد لنا المكان الأعظم الذي أبواب الجحيم لن تقوى عليها. وكل كلمة تقال ضد شعب الرب والكنيسة، طبعا هيحصل حرب هرمجدون، ولكن قبل ما تنزل المدينة الجديدة واستعلن مجد الرب، يطرح الشيطان والوحش والنبي الكذاب في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. ونريد أن نعيش هذه النصرة الآن، ونقول شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين بالفكر السماوي. تفضل.
1: أمين. طيب ناخد الأخ وفيق من مصر. أهلا بيك يا أخ وفيق، تفضل حضرتك على الهواء.
2: أهلا. اهلا يا اختي سلوى، ازي حضرتك؟
1: ازي حضرتك؟
2: اهلا بعد جناب القسيس.
0: يا اهلا بيك،
2: سعيد قوي اشوفكم على الشاشه.
0: يباركك الرب.
2: وكمان متشجع جدا بالموضوع اللي بتطرحوه في الحلقه دي بصراحه.
1: ايوه،
2: عايز اقول انه من كتر التفاصيل اللي عامله قلق ودوشه غير طبيعيه للناس، فالموضوع يعني مستهلكنا استهلاك مش طبيعي
1: جدا.
2: لكن كل ان انتوا ترجعونا تاني نفتكر السماء، ونفتكر الايام اللي الرب وعد فيها بمجيئه التاني، ده حاجه عظيمه جدا.
1: هللويا.
2: جزء من ملامح الايام الاخيره اللي احنا عايشين فيها حاليا.
1: أيوة.
2: انه الناس بطلت تتكلم عن السماء، بطلت تتكلم عن أين هو موعد مجيئه، فإنه منذ حين
1: في رسالة يهوذا.
0: الأهم من الموعد يعني الأهم الأهم من الموعد يا أخونا، بدل ما نقول بكرة وبعده والسنة اللي جاية والسنة دي، لا، ملكوت الله اللي في داخلنا يخلينا نعيش السماء بالإيمان. يعني إحنا لا نراقب المواعيد، لأنه ملكوت الله لا يأتي بمراقبة، ولا همسك له ساعة حسب له هو جاي الأسبوع الجاي ولا الأسبوع ده ولا إمتى. لا، الوقت وقت مقبول، اليوم يوم خلاص، إن سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم. والله يضع السماويات لأن إحنا شركاء دعوة سماوية، مش لسه السماء اللي هتيجي، لا، السماء أورشليم السماوية اللي نظر ليها أبطال الإيمان في عبرانيين 11، يقول نظروا إلى المدينة من بعيد وحيوها.
1: هللويا.
0: وأقروا أنهم غرباء ونزلاء. كل اللي بيجري في العالم ده ما يجريش علي أنا كمؤمن، لأن أنا منتمي للوطن السماوي، معايا الجنسية السماوية، جالس في يمين السماويات، قاعد في عرش السماويات، مش لأني مستحق ولا لأني بار ولا لأني قديس.
1: صحيح.
0: لكن لأنه أحبني كنفسه فأوجدني في جواره وعضو في جسده. منين ما يروح يسوع أنا معاه، هيروح السماويات أنا في السماويات. أورشليم السماوية صحيح احنا منتظرينها تحصل كحقيقة واقعة، بس هي تعيش فينا الآن.
1: هللويا. الأخ وفيق، أخ خادم مبارك، و

0: فقدنا الاتصال، اسفين جدا.
1: معلش طولت عليك،
0: لا لا لا خالص، بس احنا فقدنا الاتصال وحضرتك بتتكلم، لكن لو حابب تكلمنا تاني اهلا وسهلا بيك، لاني كان غصب عننا الخط وقع مننا. معنا الاخ اشور من بلجيكا، اهلا بيك يا اخ اشور، تفضل حضرتك على الهواء.
2: مرحبا مدام،
0: اهلا وسهلا بيك، تفضل.
2: شكرا لك. ممكن طلب صلاة من أبونا أليكس؟
0: يس طبعا،
1: تفضل أخونا.
0: تفضل.
2: شكرا. أبونا، أمي في عندها القلب تعبان، وهي يعني مأثر عليها التعب.
1: ألف سلام. عندها تعب إيه؟
0: في القلب، عندها تعب في القلب.
1: حاضر.
0: عايز تقول اسمها يا أخ أشور؟
2: اسمها ميري.
0: ميري بس كده.
2: نعم.
1: حاضر. صلي لها أخ أشور لو في خطوط.
2: شكرا دكتور.
0: لا ما فيش.
1: يا رب بنشكرك لأجل أخ أشور، وبنشكرك يا رب لأجل القلوب المفتوحة في السماويات النهاردة، بنعلن مجد الله وقوة الله. أيضا يا رب بنصلي لأجل الطلبات اللي جات، بأذكر الأمة يا رب، أعطيها قلب جديد وحياة جديدة وقوة جديدة. نشكرك أيضا يا رب، بنصلي لأجل الأخت حنان يا رب شفاء السرطان، ولمسة شافية تلمس جسدها وتلمس حياتها. يا رب بنضعها أمامك، واسقينا يا رب في محبتك وفي جودك وفي إكرامك ليها
0: يا رب.
1: وزوج بنت الأخت مريم أيضا يا رب، اللي بيعمل فقط بسبب إصابة أصابته نص وقت ونص إنكم نص دخل، وعاوزين يا رب شفاء كامل ليه وقوة، ويقدر يرجع يشتغل بصورة كاملة ويعمل يا رب العمل بالكامل في اسم الرب يسوع. أيضا يا رب الأخت اللي اتصلت الصبح من كندا
0: وقالت
1: زوجي ممكن تقوله ابن الرب اللي مصاب بسرطان البروستاتا وبيعمل الامراي عشان يطمنه،
0: ارحم شعبك يا رب،
1: انه ما وصلش المخ. بنصلي لاجل ابن الرب يا رب المصاب بهذا المرض، ونثق يا رب انك كما تضع للبحر حد وتضع للشر حد، تضع للمرض حد ولا ينتشر الى المخ ولا ينتشر الى اي جزء من الجسد. نعلن شفاءك على الأمراض الخبيثة والغير خبيثة، ونعلن يا سيد الرب دفع لك كل سلطان على كل الخليقة، على كل قبيلة، على كل أمة، وعلى كل شعب، وعلى كل لسان. وأخذت قدرتك يا رب على كل مرض وكل ضعف. الأخت يا رب أيضا مصابة بالإنفلونزا وهي راقدة في الفراش وفي تعب شديد وفي ألم شديد. الآن يا رب نرسل إليها كلمة شفائك وحريتك، تقوم يا رب، تنتهر الحمى والكحة وكل تعب جسدي، وكل المصابين بالفيروسات يقوموا في المسيح، لأنك أنت القيامة والحياة يا ابن الله. آمين.
0: آمين. مبارك اسم الرب. الحقيقة إحنا متعودين باستمرار بتبقى خدماتنا كلها تشجيعية، وبنشجع كل حد منحني، كل حد مضغوط، ونصلي معاه. بس النهاردة الروح القدس عايزك تفرح، رغم ألمك لازم تفرح، لأن حياتنا هنا محدودة، لأن إحنا هنا غرباء ونزلاء على الأرض، ليس لنا هنا مدينة باقية أحبائي، لكننا ننتظر العتيدة، المدينة التي صانعها وبارئها الله. فالنهاردة الروح القدس عايزك تنسى تعبك، تنسى ألمك، تنسى مشاكلك، تنسى حزنك.
1: أمين.
0: لأن اللي سبقونا للسماء دول فرحانين جدا. مرة كنت أسيس في جنازة وشايفة الناس زعلانة وبتعيط وقاعدة مش عارف الواحد يقول ايه، فلقيت الروح القدس بيهمس جوايا، ودي حصلت في اكتر من مرة واكتر من جنازة. قال لي اولادي فرحانين معايا وفرحانين بوجودي هنا، والناس بتعيط وحزينة مش عارفين ان اللي بيجي هنا بينسى الالم وبينسى التعب وبينسى المشاكل وبينسى الحزن، لان كل شيء بقى جديد.
1: نعم.
0: عشان كده العنوان بتاع الحلقة

0: ها أنا أصنع كل شيء جديدا. الرب جاي النهاردة على كل مشاكلك عشان يديك سلام ويحوله الفرح.
1: هللويا.
0: يديك سلام ويحوله الفرح إن إحنا ضيوف في الأرض. صدقوني إحنا ضيوف في الأرض ومش عارفين إمتى الحبيب هيجي أو إحنا هنروح له، لكن في الحالتين سنكون معه إلى أبد الأبدين. أمين يا أسيس. يا ترى معانا الأخ مختار من مصر. أهلا بيك يا أخ مختار، تفضل حضرتك على الهواء. أهلا وسهلا بيك.
2: عامل أخبارك؟ إزاي صح؟ الله يخليك حضرتك.
0: أيوة إحنا
2: أوصل بالصلاة من أجل ابن ملاك.
0: أيوة إحنا فاكرينه مش ناسينه. أيوة أيوة.
2: طيب خليني أكلم سيادة القسيس كلمتين.
0: هو سامعك.
1: أنا معاك، تفضل.
0: هو سامعك يا عزيزي، أنت بتتكلم في الاستوديو.
2: ربنا ربنا يخليك. يعني قلنا 11 شخص مش عارفين ملاك ميت ولا حي، فعاوزين ربنا يستجاب. معلش هي كلمة نطمن عليها. أنا تعبني، احنا 11 شهر من 16/10/25 ما نعرفش عن ملاك حاجة.
0: ليه سنة.
2: هل ملاك لا ميت والحي حضرتك؟
0: لا لا لا لا، الرب يحفظه. لا
1: سلموا بين يدين الرب. حتى في وقت التلاميذ قالوا ان احنا تألمنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة. يعني حتى التلاميذ وصلوا لدرجة الموت. طب ليه أنا برضو كان عندي اختبار موت الشهر اللي فات واللي قبله؟ ليه بنوصل لدرجة الموت؟ لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله. ففي الأمور اللي بنشوف فيها الموت قدامنا بتكل عليه وسلم ليه.
0: صلي له يا أسيس.
1: يا رب احنا بنرفع مينا بين ايديك يا رب. المتغيب في ليبيا ليه 11 شهر، اوجد مكانه
0: ملاك.
1: طمن ملاك يا رب. طمن اهله عليه، اعطيهم يا رب نعمه، واوجد انت مكانه. واسمعنا يا رب اخبار طيبه عنه حتى تكون يدك معه ويمين قوتك ويمين برك بتنقذه وبتعيده مرة أخرى إلى بيت وأهل.
0: يا رب في اسم يسوع. إحنا منتظرين الرب معاكم يا أخ مختار، وبنصلي باستمرار واثقين إن ربنا هيعمل حاجة فعلا تريح قلوبكم.
1: أمين يا رب.
0: وتطمنوا عليه في اسم يسوع. معنا الأخ وجيه من مصر. أهلا بيك يا أخ وجيه، تفضل حضرتك على الهواء. تفضل تفضل يا اخوجي، تفضل سامعينك.
3: ايه يا فندم.
0: تفضل.
3: مساء الخير يا فندم.
0: مساء النور، اهلا بيك.
3: سلام ورحمة الله عليك يا سيادة الأستاذ فليكس.
1: اهلا وسهلا بيك، تفضل.
3: مصحيح يا فندم، مجيب مصحيح يا فندم.
1: عاوز ايه؟
3: الله يخليك يا فندم، عاوز كل الصلاة لسيادتك يا فندم.
1: ايوه تفضل. تفضل.
0: ايوه.
3: معنا زميلي باسم يوسف وبريان وجي فخري وكرولس ممدوح، عايزين كل الصلاه عشان معانا قضيه
0: ثابته. الناس المحبوسين يا قسيس، في ناس محبوسين ظلم. ايوه ايوه
3: ظلم ظلم ظلم ظلم.
1: يوسف وبريان وممدوح.
3: يوسف وبريان وجي فخري وكرولس ممدوح.
1: حاضر. يا رب احنا بنرفع هذه الاسماء بين ايديك.
0: يا رب.
1: يوسف غبريال يا رب، وجيه فخري
0: يا رب،
1: ممدوح يا رب،
0: اشفق عليهم
1: يا رب. كل المحبوسين ظلمة انت اللي
0: عليهم.
1: عندك السلطان يا رب بالروح القدس اللي قلت عنه
0: رب.
1: روح السيد الرب علي مسحني، ابشر المساكين، اطلق المأسورين وفي الحبس يا رب.
0: أيوة
1: نؤمن
0: أيوة
1: يا سيد أيوة الرب ان روحك القدوس يصنع زيارة خاصة لكل المحبوسين والمضطهدين واللي محكوم عليهم أحكام ظالمة
0: يا
1: رب.
0: يسوع.
1: احنا ما نقدرش نعمل حاجة في الجسد والجسد ضعيف، لكن الروح نشيط. ارسل روحك القدوس يا رب يفك أسر المأسورين واطلقهم في حرية مجد أولاد الله حتى يتمجد ويتعظم اسمك معهم. آمين
0: آمين آمين آمين. الرب يطلق الأسرى يا عزيزي.
1: أمين يا رب.
0: فعلا
1: في اسم
0: لأن
1: يسوع.
0: هو الإله اللي ينصف المظلوم. أي مظلوم صارخ إليه نهار

0: نهارا وليلا هو قال إني أنصفهم سريعا. فتأكد أن الرب هينصفهم سريعا. على فكرة أنا من غير ما حضرتك تطلب كتير قوي الروح القدس يحبسني في الموضوع ده وأفضل أصرخ لأجل المحبوسين ظلم
1: اسم يسوع
0: وأقول له شوف لك حل معاهم يا رب. شوف لك حل معاهم. فإحنا واثقين
1: أمين
0: أن الرب يسمع عندما أدعوه. وهو سمع الصلاة في اسم يسوع. معانا بنت الرب من مصر. أهلا بيك. تفضلي حضرتك على الهوى. طب معلش عود الاتصال بينا تاني لأن في ضغط بيبقى على الخطوط.
1: في معانا
0: الأخ نبيل من مصر. أهلا بيك يا أخ نبيل.
2: أهلا بحضرتك. إزاي أبونا أليك؟
0: أهلا وسهلا
1: أخ نبيل.
2: أهلا بيك. من فضلك أنا طالب قلب الصلاة بلجاجة. ماما تعبانة جدا دماغها وقلبها وما بتمشيش. دخلة في السنة الثالثة.
0: عايز تقول أول اسم منها؟
1: أم نبيل.
2: نادية. ماما اسمها نادية.
0: أو أم نبيل. ماشي
1: ماشي. تفضل
0: صلي لها يا حضر القسيس.
2: وهي تعبانه جدا جدا وبتعاني من الام في ايديها ورجليها والعمليه ما بتتحركش خالص وعندها سلس بولي ما بيقفش خالص.
1: طب وانت اخ نبيل بتصلي مع ماما وتقرا معاها الانجيل وتشجعها؟
2: انا بصلي وبروح الكنيسه وهي بتصلي وبتدعي ربنا كل شويه بس هي ابتدت.
1: احنا عاوزين بص اخ نبيل عاوزين يكون لنا علاقة شخصية مع ربنا. يعني دلوقتي انت بتكلمني وانا برد عليك. العلاقة الشخصية كده مع ربنا انه ايه تطلبني فتجدني استطلبني بكل قلبك.
0: ايوه.
1: ليه؟ لان انا مش بس بطلب الرب. لا ده انا بسمع صوته وبسمع كلمته وبيجاوبني ويغير الاوضاع.
0: ايوه.
1: فتحب تصلي تاخد يسوع مخلص شخصي ورب وسيد على حياتك. ده غير مروح الكنيسة والواجبات الدينية. أنا بقيم علاقة شخصية مع الرب أبويا. أبا ابنه هو أبويا. والعلاقة بين الابن والأب أن أنا بشاركه ألامي بفتح له قلبي بيفتح له قلبه كده الاثنين بيتكلموا مع بعض. صلي معي أخ نبيل. قل له يا رب يسوع المسيح.
2: يا رب يسوع المسيح
1: أدعوك بالإيمان.
2: أدعوك بالإيمان
1: أن تأتي إلى قلبي الآن.
2: أن تأتي إلى قلبي الآن.
1: تعطيني خلاصك
0: يا رب.
2: أعطيني خلاصك
1: وحياة أبدية.
2: وحياة أبدية.
1: أشكرك لأنك أبويا.
2: أشكرك لأنك أبويا
1: وراعية.
2: وراعية
1: وغافر كل خطية.
2: وغافر كل خطية.
1: أدعوك يا رب.
0: يا يسوع.
2: أدعوك يا رب.
1: أن تملك على قلبي.
0: أيوة يا رب.
2: أن تملك على قلبي.
1: وعلى بيتي.
2: وعلى بيتي.
1: وعلى ماما.
0: يا رب.
2: وعلى ماما.
1: تعطيها حياة.
0: اسم يسوع.
2: تعطيها حياة.
1: وتبدد كل آلام.
0: اسم يسوع.
2: وتبدد كل الآلام.
1: آمين.
0: آمين.
2: آمين.
1: عاوز بس أخ نبيل أطلب منك كل يوم تقرا اصحاح من الكتاب المقدس وتفسيره بصوت عالي مع ماما وتجيب كده تحط ايدك على راس ماما وتصلي معاها من كل قلبك او مزمور مش صلاه محفوظه لكن بفهم عميق من قلبك واحنا واثقين الرب يبدا العمل ويكمل معاك ومع ماما.
0: اسم يسوع. امين.
1: وشاهد قناه الكرمه باستمرار. قناة تسبيح جميلة في كل القنوات.
0: أمين أمين أمين. الرب يلمسها ويشفيها ويديكم سلام يملى حياتكم ويملى بيتكم في اسم يسوع. أسيس أليكس عايزين نعرف لمحة عن أورشليم السماوية النازلة من فوق.
1: نعم. هقول بس هاخد طلبة صلاة وهتكلم بعديها عن أورشليم. في بنت الرب من مصر بتطلب صلاة لأجل ابنها. ابن الرب. أنا شايف الرب بيقولك هو عينه على البيت وعينه على ابنك.

0: وعينه على حياتك، والرب بيقول لك بيتك بيت قدس أقداس للرب، بيحل فيه بالإيمان بالروح القدس. ما تخافيش لا على الابن ولا على الابنة ولا على الزوج، لأنه بقوة دم الله وبقوة دم يسوع محروس، واسم الآب والابن والروح القدس اللي سكن في قلبك بيحفظ الابنة من كل انحراف وكل ابتعاد عن الرب. آمين.
1: حضرة القسيس، بنت الرب كذا مرة فقدنا الاتصال ورجعت لنا ثالث مرة، أهلا بيك، تفضلي حضرتك على الهواء.
2: ألو.
1: أيوة أهلا بيك.
2: رجعت لأخت سالوة.
1: أهلا بيك حبيبتي.
2: عاملين؟
1: نشكر الرب.
2: حبيبي يا أخت سالوة، أنت مقبولة.
1: الرب يباركك يا غالية. تفضلي.
2: أنت منورة الشاشة ومنورة بيتنا يا ست سالوة.
1: الرب يباركك يا حبيبة قلبي، ميرسي جدا.
2: صليلي يا أخت سالوة العيانة.
1: ليه؟
2: عندي الرئة تعبان. عندي الرئة وعندي السكر عالي. وتعبانة كل ما أكل حاجة أرجع وتعبانة أنا.
1: ليه كده بس؟ ألف سلامة ليكي.
2: الله يسلمك. وخذوا هو وأنتوا أول تصلوا لي، وصلوا لنا ربنا يحافظ على أولادنا ويرزقهم ويحنن عليهم. بس عاوزين إحنا وعيانا كده لكل المسيح صلوا لنا.
1: الله، حلوة الطلبة دي. آمين. آمين.
2: وربنا يفرحهم ويرزقهم يا أختي سلمى. أنا ما أشوفك منور البيت ومنور الشاشة أنت وأبونا.
1: الرب يبارك حبيبتي. الرب اللي منور يا حبيبة قلبي، مش إحنا، هو اللي بيرضى أنه يباركنا ويبارككم في اسم يسوع. طيب خليني أصلي معاكي. الأسيس طلب أن أنا أصلي مع حضرتك. يا رب بنباركك وبنعظمك وبنشكرك أيها الإله السامع الصلاة الذي إليك يأتي كل بشر. يا رب بنيجي قدامك ونصلي لأجل بنتك التي تنتظر إحسان إلهي. يا رب حط إيدك على الرئتين، يا رب حط إيدك على التنفس، حط إيدك على البنكرياس والسكر بتاعها، حط إيدك على رأسها وعلى الضغط وعلى أي حاجة تألمها في اسم الرب يسوع، وأمر لها بالصحة وأمر لها بالإعفاء يا رب من فضلك من فضلك. وقول لها بصوت عالي يا رب إيمانك قد شفاكي. اديها إيمان يقبل معجزة، اديها إيمان يقبل شفاء في اسم الرب يسوع. وعندها طلبة صادقة مباركة إن أولادها يبقوا للرب ولمسيحه. افتقد الأولاد، خلص حياتهم، اجعلهم ثمار حية تخدمك وتكرمك كل أيام الحياة. اكرمها فيهم روحيا ونفسيا وجسديا في اسم يسوع. بنستودعها مع كل أفراد أسرتها بنعمة وبركة غير عاديين وشفاء من جلالك. لك الكرامة والمجد لأنك سمعت وبالإيمان استجبت. آمين.
0: آمين. حضرتك سألتيني على أورشليم.
1: أورشليم السماوية النازلة. من فوق
0: يا أورشليم، لما ندرس عنها في الكتاب نجد ليها طابع خاص.
1: أيوة.
0: نجد أن أورشليم هي المدينة في لوقا 24 وعدد 47 هي اللي بدأ فيها الكرازة باسم يسوع بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم. مبتدئ من أورشليم.
1: صح.
0: وأنتم شهود لذلك. وأرسل إليكم موعد أبي اللي هو موعد الروح القدس، أرسل في أورشليم. وأول كنيسة تأسست كانت في أورشليم.
1: واو.
0: مدينة أعياد هي مدينة شفاء. أول نهضة حصلت لما بطرس وقف وتكلم كلمة الله وربح ألوف النفوس للرب. فأورشليم دي أصلا ليها موضع في الكتاب، دي عاوزة أكتر من حلقة ندرس عنها. في غلاطية 4 لو نقدر نطلع الشاهد ده، بيقول عنها الكتاب في عدد 26. غلاطية 4 من 26 عدد بيقول كده: أما أورشليم العليا اللي هي السماوية، غلاطي 4:26، التي هي أمنا جميعا، فهي حرة، لأنه مكتوب افرحي أيتها العاقر التي لم تلد. شكرا. هي طلعت قبليها كده، العدد اللي قبليها 26 نرجع له، مكتوب أورشليم العليا هي أمنا جميعا فهي حرة، لأنه مكتوب افرح أيتها العاقر.

0: والتي لم تلد، اهتفي واصرخي التي لم تتمخض، أولاد موحشة أكثر من التي لها زوج. فعاوز أقول يعني إيه، من أورشليم السماوية الله بيكلمنا عن أمل جديد. المستوحشة والتي ليس لها أولاد واللي انعدم فيها الرجاء، النهاردة إحنا بنقول له يا رب أمنا مش المدينة الأرضية ولا أمريكا ولا مصر ولا أستراليا، إحنا بنرجع لأمنا الحرة.
1: هللويا.
0: وإحنا بنرتبط بأمنا الحرة دي، أمنا الحرة دي قيودك بتنفك الروحية والنفسية والجسدية. بيقول الكتاب كمان عن المدينة دي في عبرانيين 11 إنه بالإيمان عن إبراهيم تغرب في أرض الموعد.
1: أيوة.
0: كأنها غريبة ملوش أي حاجة فيها، ساكنا في خيام مع إسحاق ويعقوب الوارثين معه. هتورث خيمة من بابا ملاش أي قيمة، لكن وارثين إيه لهذا الموعد عيني. هورث إيه؟ بيقول في عدد عبرانيين 11 وعدد 10، كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات صانعها وبارئها الله. فعشان كده كل واحد متعذب في المدينة اللي هو عايش فيها، عايش في اضطهاد، عايش في فقر، عايش في عوز، عايش في ضيق مادي، ضيق روحي، ضيق من أي نوع، قل له يا رب أنا منتظر المدينة الأصلية. على فكرة وانت بترفع نظرك لمدينة الله وبتاخد حرية من كل القيود الذهنية والفكرية والقلبية، كمان هتاخدها أرضية، لأن احنا بنقول له زي ما قلت تاكل مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. إنما احنا بنعيش بهموم الأرض وناخدها للسماء، بنعيش بأمراض الأرض ونقول له يا رب احنا تعبانين متضايقين، الدنيا ما فيهاش أمل، ما فيش رجاء، ما فيش فلوس، ما فيش. لكن لو عشت زي إبراهيم وإسحاق ويعقوب،
1: أيوه.
0: كل اللي ليه في الأرض خيمة، لكن اللي في السماء اللي بارئها واللي صانعها.
1: هللويا.
0: والمدينة اللي ليها الأساسات. فأيضا في يوحنا 22 وعدد 16 نجد، أو نروح لأشعياء 65 وعدد 12 بيقول الذي يتبرك في الأرض. عاوز أعيش في بركة وأنا في الأرض، أتبرك إزاي؟ يتبرك بإله الحق. إيه هو إله الحق؟ بيقول كده في عدد 17 اللي احنا بنتكلم عنه، لأني ها أنا ذا
1: خالق
0: سماوات جديدة.
1: نعم.
0: مش السماوات اللي احنا بنتكلم عنها اللي هتنحل، سماء الطيور وسماء النجوم وسماء الكواكب، في بيقولوا 3 في بيقولوا 7. طبعا عرش الله يفضل دون زي ما هو، مش حدش هيقرب منه. فلا تذكر، لا تذكر الأولى ولا تخطر على بال. عشان كده احنا قلنا ما لم ترى عين وما لم تسمع به أذن ولم يخطر على بال، ده جاي من أشعياء 65 وعدد 12. لا تذكر الأولى ولا تخطر على بال، بل افرح وابتهج إلى الأبد فيما أنا خالق، لأني خالق هأنذا خالق أورشليم. خلقها إيه؟ مش خلقها للحزانة، مش خلقها للتعيس والبائس واللي كل يوم بيسب يومه ومفيش حاجة عجباه، لا. عاوز تعيش أورشليم على الأرض هنا، بيقول خالق أورشليم بهجة وشعبها فرحا. هللويا. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ده اللي هو ما لم ترى عين، ما لم تسمع به أذن، ما عد الله الذين يحبونه. أن بيخلق مع الصليب اللي آمنوا بصليبه، خلاص ربنا يسوع مستقبلك فين؟ مستقبلك في أورشليم السماوية. البهجة، بيقول خالق بهجة وشعبها فرحا، فأبتهج بأورشليم وأفرح بشعبي، ولا يسمع بعد فيها صوت بكاء ولا صوت صراخ.
1: نعم.
0: لا يكون بعد هناك طفل أيام ولا شيخ لم يكمل أيامه. لأن الصبي يموت ابن 100 سنة والخاطئ يلعن ابن 100 سنة. نشكر الله، بيقول يبنوا بيوت يسكنون فيها يغرسون كروب. يبقى مصدر الخير ومصدر انك تقدر يكون عندك بيت ويكون عندك عمل ويكون عندك امكانيات، اللي بيخلقه الرب مش مجرد بنى ولا هيكل حجري،

نحن هيكل الله وروح الله اللي بيسكن فيك النهاردة بيأمرك بالفرح. افرحوا في الرب كل حين. وأقول أيضا افرحوا وعلى قد فرح الرب اللي هو قوتك وبهجتك. أنت عايش في أورشليم، فرحك وبهجتك وسرورك لأن الرب خلاصك والرب ملكك هديك القدرة على البناء وهديك القدرة على الغرس ومش هتموت ناقص عمر، ولكن بعد أن كم

0: أيام خدمته مضى إلى بيته. دايما الله لما خد موسى على الجبل قال له أنا عاوزك تصنع المثال اللي أنا هوريه لك. إحنا مش مستنيين بس أورشليم السماوية النازلة من السماء، لا، ده في عبرانيين 11 المؤمنين عاشوا أورشليم السماوية، تغربوا في خيام، تشتتوا، كانوا في أحزان، بيقول كده دخلوا في اضطهادات وفي آلام،
1: أيوة، قتلوا ونشروا،
0: نشروا
1: أيوة،
0: كل الحاجات دي
1: طبعا.
0: بس كانوا هم عايشين في إيه؟ في فرح الرب، أيوة، وبهجته. بيقول كده أنا كمان الكتاب،
1: استأذنك يا حضرة القسيس ناخد الأخ عماد من مصر. أهلا بك يا أخ عماد، تفضل حضرتك على الهواء.
2: أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك
1: أهلا وسهلا
2: جناب القسيس الدكتور أليكس،
1: رب
2: يبارككم. موضوع الحلقة مهم، وفعلا يعني مكتوب هذا هو الوعد الذي وعد هو به الحياة الأبدية.
1: نعم.
2: يا بخت كل إنسان الرب زاره بزيارة إلهية وكتب اسمه في سفر الحياة بإيمان وثقة قوة الصليب. الأحداث حوالينا صعبة، ربنا فاتح إيديه ويقول التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض. النفوس اللي بتقول لسه ربنا يمكن مش جاي، زي مثل عبد الرديء سيدي يبطئ قدومه، لا، عايزين ننتفض، عايزين نعيش في قداسة، عايزين نعيش ما فيش بركة بدون حياة القداسة، عايزين نشهد على عمل الرب. يقول كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذا الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يأتي. علينا دور وعلينا شهادة إن إحنا نشهد أن المسيح مات وقام عشاننا وأقامنا معه أن يستفق السماوات في المسيح يسوع. يا بختك لو في المسيح وفي الضمان في شخصه وبتشهد لنا وعايش حياة القداسة وعايش تخبر بكم صنع الله بك ورحمة، ما عادش بيوقف الرب قريب على الأبواب. مكتوب هذا هو الحلم، إن إحنا بنحلم وعايشين ليكن حلمكم معروف عند جميع الناس الرب قريب، وإحنا بنتمنى الرب يجي في أي لحظة ومنتظرين رحمة ربنا. الرب على الأبواب.
1: آمين. شكرا لك يا خماد، ربي يباركك. طيب ناخد الأخت نهال من لندن. أهلا بك يا أخت نهال، تفضلي حضرتك.
3: نعم وسلام يا أخت سلوى يا غالية،
1: ليك يا حبيبة
3: قلبي، برحب بحضرتك وبحبيب قلوبنا الغالي حضرة القسيس أليكس، ربي يبارككم ويعوضكم. وأنا بالأمانة بشكر الرب جدا من أجل قيادته ليكم بالروح القدس لاختيار هذا الموضوع. لأني أقول الصدق في المسيح الأيام دي بالذات خالي راح السماء من غير أي مقدمات أو أي أمراض، فكان نفسي قوي حد يكلمني عن السماء، وإني أتعذب إن كل الغاليين اللي سبقونا المجد بيكونوا في مكان أفضل. وأحلى جملة حضرتك قلتيها يا أخت سلوى في البداية إن الحياة ما تسويش خالص، دي كلمة رائعة لكل المشاهدين. فمهما كانت الحياة سواء محزنة أو مفرحة فهي لا تساوي شيئا أمام اللي الرب أعده لينا. يعني ممكن نتخيل إن السماء مليانة حدائق وشوارع من ذهب وأبواب من لؤلؤ وأنهار وإلى آخره، وكل ده صح ورائع، لكن أنا عايزة أقول كل ده ما يجيش خردلة بلغتنا المصرية قدام أعظم عطية، وهي أننا سنكون مع السيد المسيح نفسه إلى الأبد، لأنه هو اللي وعد وقال حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. أنا نفسي طبعا يعني أسمع أكتر وأكتر عن موضوع السماء، خاصة أنه في أسئلة جدلية كتيرة حوالينه، ويريد فعلا يا أخت سلوى زي ما وعدتينا مع حضرة القسيس يكون لنا حلقة تاني، لأنه في أسئلة مشهورة من إخواتنا الملحدين بخصوص السماء، وهي بيقولوا أنه لو هي هتكون كلها أفراح فأفراح، يعني إن الإنسان هيبقى عنده مشاعر وأحاسيس، طب إيه اللي يمنع أن يكون عندنا أحاسيس بالحزن، خاصة لما نكتشف أن أحد أحبائنا غير موجود، وأنهم أكيد طالما مش معانا في السماء يبقوا في الجحيم لأنه مفيش مكان تالت. فإيه اللي يمنع؟ والسؤال التاني، لو اتفقنا يا حضرة القسيس إن الشخص اللي ما بيسمعش كلمة الرب ولا عن الخلاص بالصليب ويسوع المسيح ده مش هيترمي في النار، طيب حد بقى بيقول لي طب ليه بقى بنحتاج للكرازة، ما نسيبهم بقى من غير ما نعرفهم عشان لو عرفوا ممكن يرفضوا وهيبقى ساعتها مصيرهم النار والعذاب الأبدي. وعشان الموضوع مهم جدا ويجب أن نغطيه يعني بطريقة عميقة ومش سطحية، عايز أختم وأقول إحنا دايما في وعظاتنا بنقول للناس إن الشر والألم الموجود في العالم سببه إنه الله أعطى الحرية الكاملة للإنسان. طيب السؤال اللي بيفرض نفسه هنا كمان، هل هذه الحرية ستأخذ مننا في السماء؟ ولو حضرتك قلت

0: احنا هنفضل بكامل حريتنا. طب ايه اللي هيضمن لنا بقى انه بالحرية دي مش هنخطئ مرة اخرى؟ طبعا كلها افكار عايزين نغطيها ولازم نسرد لها حلقة تانية لان الموضوع شاغل ناس كتيرة جدا وانا اولهم. والرب يبارككم.
1: ربنا يباركك يا أخت نهال. هي الفكرة أن الحلقة دي مخصصة للصلاة مع المحتاجين صلاة. ففي حلقات تانية ممكن الكارما تقوم بيها لدراسة هذه الأمور. لأن ما ينفعش نغطي الحلقة دراسة وهي أصلاً اطلبوا تجدوا كل الناس طالبة صلاة لأنها تعبانة ومتضايقة ومضغوطة. فيعني ممكن اللي بيسمعونا وفي الكارما نقول لهم ياخدوا حلقات وفيها دفاعيات. والأخت ليديا ربنا يباركها بتاخد دفاعيات كتيرة عن مواضيع كتيرة في حلقات تانية دراسية. ربنا يباركك ويبارك أحشائك. وإحنا واثقين أن الإنسان الذي لا يؤمن لن يرى السماء على الإطلاق. وهم مكانين بل يمكس عليه غضب الله. خلاص. وغضب الله هي الجحيم المعدة لإبليس وجنوده.
2: ربنا يعزيكي في النهال في وفاة الخال ويسكب الروح المعزي. في عدة إجابات للأسئلة اللي حضرتك سألتيها في أشعياء 42 من عدد 7. بيقول هكذا يقول الرب خالق السماء وناشرها باسط الأرض ونتائجها معطي الشعب عليها نسمة والساكنين فيها روح. ايه الفرق بين ان الرب يدعونا او اعيش في دعوة الرب؟ البر اللي فينا لما بيقول في عدد 5، لو ممكن يطلع العدد على الشاشة 42:5، انا الرب قد دعوتك
1: ده
2: بالبر.
1: فين الاية دي حط الاسم؟
2: اشعياء 42 وعدد 6.
1: عدد 6
2: وصلنا. بيقول انا الرب قد دعوتك بالبر فامسك بيدك واحفظك. طبعا كلام ده عن الرب يسوع ورأسنا ولينا احنا كجسده. أجعلك عهدا للشعوب ونورا للأمم. يسوع بيعمل ايه؟ يقول له تفتح عيون العمي، تخرج من الحبس المأسورين ومن بيت السجن الجالسين في الظلم. ضمان في مواعيد الرب مش انا ولا شطارتي ولا بري. الضامن هو الأول والآخر، الألف والياء، البداية والنهاية. بيقول كده أنا الرب بحط اسمي ومجدي. وبيقول كده أنا بيتكلم غنوا للرب أغنية جديدة تسبيحة من أقصى الأرض أيها المنحدرون في البحر. ليه إحنا هنغني الترنيمة الجديدة؟ إحنا لما الرب هيجي هنصير مثله، مش هنقعد بجسد الخطية ولا اللي فيه الإيموشن ولا الجسد اللي بيشتهي ضد الروح. لا، هبقى نراه كما هو ونصير مثله. فلأن المسيح ما فيهوش خطية مش هيبقى فيه خطية، لأنه المسيح داس الموت وقال أين شوكتك يا موت، أين غلبتك يا هوية. الموت مش هينتصر علينا لأن احنا هنصير مثله تماما. أما تسلب حريتنا، طب ما يتسلب منا الحزن وتتسلب منا الخطية وتتسلب حريتنا الخاطئة. لأن الكتاب يقول لا تصيروا الحرية فرصة للجسد. لما الواحد ما يحزنش في الزمن ولا يبكي ولا يعيط ونقول ده سلب حرية، هو سلب مننا كل الأشياء السلبية وادانا كل ما هو صالح وكل ما هو نافع للبر والتقوى. فإذا أنا ما عنديش حرية أن أنا أعمل خطية، وما عنديش حرية أن أنا أحزن، وما عنديش حرية أن أبكي، هللويا. مش عاوز الحريات السلبية، عاوز حرية مجد أولاد الله وأعيش مثله لأني سأراه كما هو.
1: نعم. ما احنا كمان هيبقى لنا أجساد روحانية يا أسيس.
2: بالضبط.
1: والأجساد الروحانية لا بتحزن ولا بتبكي ولا بتفتكر الأرضيات، بل بالعكس بيبقى الرب هو السراج الكامل، هو الفرح الكامل، هو البركة الكاملة. احنا هنبقى في وادي تاني خالص بعيد عن كل أعمال الجسد. أحبائي المشاهدين، هنطلع فاصل ونسمع ترنيمة حلوة أو ترنيمتين وهنرجع لكم تاني بباقي طلبات الصلاة. ابقوا معنا واسمعوا الترانيم الحلوة دي وهنقابلكم بعد قليل.

0: مجدا للرب، مبارك اسم الرب. فعلا زمن الذل ده رايح، زمن التعب رايح، وسننسى المشقة كمياه عبرت نذكرها، لأن إلهنا سيصنع كل شيء جديد. إحنا حيبقى لنا أجساد جديدة، أجساد روحانية لا تعرف الحزن ولا الألم ولا الضيق ولا الغضب ولا الكراهية ولا أي حاجة.
1: أمين.
0: لكن حيكون كل عينينا على شخص القدير اللي منور السماء بكل أنوار لا تخطر على بالنا. طبعا يعني بحاول ساعات بخيالي أجيب أقول له مش قادرة، راسي فعلا بتصدع لما بحاول بخيالي أوصل ليعني لمحة كده عن السماء، بس أنا عارفة إن حاجات فوق خيالنا. أهم حاجة عينينا حتكتحل بمرأة، وحننسى الغربة بكل أتعبها.
1: أمين.
0: لأن هو هيكون سراج السماء المنير، هو هيبقى المجد المستعلن أمام عيوننا هناك. أهلا بيك مرة تانية أسيس أليكس، والموضوع الرائع.
1: نعم.
0: اللي حضرتك حضرته
1: باركك الرب
0: وحنكمله.
1: أمين
0: أمين هنكمله. أمين. لأن حضرتك أمين. بتقول ده موضوع طويل
1: مش ده
0: هنسيبه
1: يعني.
0: لكن هنكمل علشان يكتمل فرحنا وأشواقنا للسماويات.
1: معاك اتصال، تفضل.
0: طيب احنا دلوقتي عايزين نعرف وضع المؤمنين بالنسبة لأورشليم الجديدة.
1: لما نرجع للأصحاح

0: رؤيا 21 اخونا المخرج يتفضل يطلع لنا هنا بيقول
1: دي ايه رؤيا 22
0: 21 عدد 3
1: عدد 3
0: بيقول كده سمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هوذا مسكن الله مع الناس
1: يا حبيبي
0: هو سيسكن معهم وهم يكونون له شعب والله نفسه يكون معهم إلها لهم. هنا على الأرض أخت سلوى أنا اللي بدعو الرب أن يسكن في حياتي
1: بالضبط
0: وكل من يدعو باسم الرب
1: يخلص.
0: وإحنا هيكل الله وبدعو الله بالسكن في حياتي
1: طبعا.
0: إنما في السماء هو اللي بيدعوني في السماء هو الله هو بيقول لك يا بصي الصورة عكسية تماما مسكن الله هو سيسكن هو سيسكن معهم وبطبيعة هذه السكنة يكونون له شعب. طيب يعني أنا هنا محتاج لخلاص ومحتاج لحياة جديدة لكن بيقول لك الله نفسه يكون معهم عشان كده مش هيكون في غلط مش هيكون في حزن
1: طبعا.
0: ولا صراخ لأنه ده اكتمال المعية الإلهية يسكن معهم يكون معهم إلها لهم. طيب أنا في السماء بالجسد الجديد والإمكانية الجديدة الله إله عادل ومحب جدا مش بينسى فرفوتة ألم في حياة المؤمن لما ينسى يمسح كل دمعة. أنا بفتكر أوقات مع تغيير الفصول كان يجيني حساسية ودموعي تبقى كتير قوي يعني لما يقول الكتاب كل دمعة يعني كل اللي أبكاك حتى لو مرض حتى لو ظروف صعبة حتى لو ضيقات مالش سيمسح كل الدموع لا كل دمعة تعني ان الله مهتم بكل دمعة نزلت وبيحوشها في زق عنده وعنده مش ذكرى مؤلمة لكن شفاء دموع شفاء من أمراض نفسية روحية جسدية ده اللي هيعمله. كمان يقول إيه الموت لا يكون فيما بعد والموت ليه شقين جسد بدون روح ده موت لكن هناك السكنة بسبب سكنة الله الأبدية مش هيكون فيه خطية اللي هو أجرة الخطية موت أما هبة الله فهي حياة أبدية لا موت جسدي ولا موت روحي ولا موت أبدي لأنه الرب هيكون أغلق على إبليس وملائكته وعلى كل الكذابين والغششين. ثالث وعد لينا في السماء
1: استأذنك معلش يا بونا علشان الكلمات بتقع مننا بنت الرب معانا من مصر أهلا بيكي تفضلي حضرتك على الهواء.
2: ألو
1: أيوة تفضلي يا حبيبتي.
2: أيوة كنت عايزة أطلب الصلاة لبنتي عشان الارتباط كان فيه موضوع كان هيكمل وكله وبعدين كانت شيطان دخل بينهم كده وهي تزرجن ومش عايزة بعدين لما يتصالحوا هو يقول لأ ومشاكل كده غريبة كده عايزة أسيس أليكسي صلي لنا.
1: حاضر حضرتك طلبتي الموضوع ده الأسبوع اللي فات صح؟
0: أنا بس عاوزك يا بنت الرب ما تزعليش على اي ارتباط بيروح لانه ممكن الرب يكون بيجنبها مشاكل
1: طبعا
0: هتحصل في المستقبل. وهل انت واثقه الرب ملك على بيتك وبنتك وحياتكم ولا تحب تصلي معايا؟
2: اصلي معاك.
0: طيب قولي له يا رب يسوع
2: ده بركه ليا ان انا اصلي معاك.
0: تنورينا اختي اهلا بيكي
2: مليان بالروح
0: ربي يبارك. قولي له يا رب يسوع
2: يا رب يسوع
0: ادعوك بالايمان
1: يا
2: أدعوك بالإيمان
0: تأتي إلى قلبي
1: يا رب
2: تأتي إلى قلبي
0: وإلى حياتي
1: اسم يسوع يا رب
2: وإلى حياتي
0: وإلى ابنتي
1: اسم
2: وإلى ابنتي
0: وكل أفراد عائلتي
1: يا رب
2: وكل أفراد عائلتي
0: أنا وأهل بيتي
1: يا رب
2: أنا وأهل بيتي
0: نعبد الرب
2: نعبد الرب
0: نحبك من كل القلب
2: نحبك من كل القلب
0: نختارك المخلص
1: نعم يا رب
2: نختارك المخلص
0: والقائد والمرشد لنا
2: القائد والمرشد لنا.
0: أنا بطلب منك بنت الرب بالصلاة دي تعرفي يسوع دخل قلبك واصبي على برامج الكارما عندك أي سؤال طلبت صلاة وما تزعليش أبدا من أي ارتباط بيروح دايما الحاجة اللي بتروح من المؤمن بجد عن اختبار 50 سنة.

0: مع الرب كل حاجة راحت، ربنا بعت أحسن منها. ما في لا في ارتباط ولا في عمل ولا في شغل ولا ليه، لأنه المبدأ كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب المدعوين بحسب قصد الرب. يا رب احنا بنشكرك لأجل بنت الرب وخلاصها
1: يا رب.
0: وطلب الخلاص لأهل بيتها، واسقين يا رب انك هتمنح بنتها ارتباط أفضل، ما فيش حزن ولا دموع، لكن ثقة يا رب انك ترسل الإنسان الذي رأسه المسيح الذي يكون سبب بركة لحياة ابنتها وكل العائلة. آمين
1: آمين. طب في كم مكالمة ناخدهم ورا بعض يا حبيب القسيس؟
0: تفضلي.
1: أنا أخد بنت الرب تاني من مصر. أهلا بيك، تفضلي حضرتك على الهوا.
2: ألو.
1: أيوة تفضلي يا حبيبتي.
2: أيوة أنا مع حضرتك. أنا بقول لك أنا جوزي تعبان وعنده السكر على طول العصر.
1: ألف سلامة ليه. فقدنا الاتصال. زوجها
0: عنده سكر،
1: عنده سكر وتعبان، هنصلي له. حاضر. ومعانا الاخت دولسي من استراليا. اهلا وسهلا بيك يا اخت دولسي، تفضلي حضرتك على الهوا.
3: الو.
1: ايوه اهلا وسهلا بيك.
3: صباح الخير.
1: صباح
3: سلام
1: الخير
3: معاكم حبيبي.
1: اهلا وسهلا بيك.
3: الله يحفظكم يحميكم.
1: ربي يبارك.
3: عندي طلبة صلاة من اجل اختي.
1: ايوه مالها؟
3: وفاء هسه بالمستشفى.
1: يا
3: يوم 6 بالشهر اخذوها بالامبلنس، وقعت انكسر الحوض عندها، ويوم 8 بالشهر عملوا العمليه.
1: يا رب.
3: وهسه بالمستشفى متألمة.
1: غلبانه. حاضر.
3: اريد طلبة صلاة الرب يعني يتمجد.
1: حاضر.
3: وتشفى، جاي تتأذى كثير من الوجع، وهي عند سكري.
1: حاضر. حاضر يا أختي دولسي. حاضر.
3: الله يخليك.
1: شكرا لاتصالك، ربنا يشفيها ويلمسها وهنصلي لها. أمين. طيب ومعانا الأخ مسعد من مصر. أهلا بيك يا أخ مسعد، تفضل حضرتك على الهواء.
4: مساء الخير يا أختي.
1: مساء الخير.
4: مساء الخير على أتيت أنك
0: تحمل ربنا
1: يبارككم. أهلا بيك يا أخ مسعد، تفضل.
4: عايزين طب الصلاة لبنتي، وأنا عندها نزيف وبعدين عملت عملية والعملية فشلت. بس أنا أم بالمريضات، وأعمل إن الرب لو على علامتها وحط إيده هيشفيها بالحال. إن أنا أم بمعجزات، والمعجزات اللي بشوفها كتير اللي أنا أم بالمعجزات. وكمان عايز يصلي من أجل بيتها لابني، الرب يتمم كلفة صالحة ليه، إن بقالنا كتير بنصلي من أجله، وربنا يبارك.
1: أمين أمين يا أخ مسعد، ربي يتمجد معاهم. امين. معانا بنت الرب من مصر. اهلا وسهلا بيكي، تفضلي حضرتك على الهواء.
5: اتكلم انا دلوقتي مع الجسيم.
1: ايوه تفضلي
0: بنت الرب.
1: هو سامعك.
0: تفضلي. انا سامعك.
5: طيب
1: وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون لو
5: سمحتي. نعم
1: وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون بس من فضلك.
5: ماشي.
1: تفضل يا حبيبتي.
5: انا طلبة صلاة. ابني كبير بعيد عن الرب وماشي مع واحدة، وانا بس طلبة بتيت انت تصلي له ربنا ينور قلبه وينور عينيه ويبعد عن الشر.
1: امين.
5: ثاني طلبة اختي عندها كانسر في الرئة، وطلبة صلاة الرب يشفيها.
1: يا يسوع. امين امين امين
5: أمين أمين.
1: الرب يتمجد. ترى في تليفونات تاني؟ طيب نصلي لأجل دول يا حضرة القسيس، تفضل.
0: يا رب بنضع كل هذه الطلبات بين إيديك. بنت الرب في مصر، الزوج عنده السكر
1: وحالته
0: النفسية، بنصلي يا رب.
1: أيوة يا
0: كل أمراض البنكرياس، الإنسولين، أن يعود يا رب الهرمونات إلى طبيعتها وتشفي يا رب هذا المرض. إن كان لي أي مضاعفات على الجسد، نؤمن يا سيد الرب بحضورك وباسم جلالك وباسم يسوع تجرى آيات وعجائب في جسده الآن. الأخت دولسي من استراليا لأختها في المستشفى وقعت واتكسرت. عاوز أشجعك أخت دولسي، أنا في 19 يونيو وقعت بالكامل،

0: ثلاثة من الإسعاف جم شالوني من على الأرض، ورغم أن أنا ذهبت إلى المستشفى وشخصوا في 28 حالة مرضية وقالوا لي اكتب وصيتك واتكل على الله ملكش علاج، لكن يسوع اللي أقامني من الموت يقيم أختك. إله الأمانة عظيم الصنيع اللي مكتوب عنه لا يكل ولا يتعب حتى يخرج الحق إلى النصرة، اللي أقامني من الوقوع والأمراض المختلفة يقيم أخت الأخت دولسي ويعالج الكسر ويبارك حياتها. أيضا أخونا مسعد من مصر، الإبنة اللي عندها نزيف باسم يسوع، الرب يوقف هذا النزيف كما أوقفه عن المرأة نازفة الدم. وجالنا اختبار في العمليات اللي فشلت، أخ من الأراضي المقدسة كان واقع برضه واتكسر دراعه، وحبوا يركبوا له مسمار بلاتين علشان يمسك دراعه ويبدأ يحرك إيده، لكن المسمار اتركب غلط والعملية فشلت، وهو كل شغله بيعتمد على إيده. وبعد ما فشلت العملية برضو طلبوا الصلاة معنا. صعب جدا يعني بعد ما تفشل عملية وقالوا اتقطع الوتر اللي بيغذي صوابع اليد اللي يقدر يحرك بيه صوابعه اتقطع في العملية، لكن شهدوا من الأراضي المقدسة وقالوا بعد الصلاة بعد 5 سنين من الإصابة و5 سنين من الشلل رجع يحرك صوابعه وإيديه، لأن إلهنا قادر أن يفعل أكثر جدا مما يطلب أو يفتكر. بشكر الأخت أسماء من الأراضي المقدسة اللي بعتت لنا الاختبار ده، يباركك الرب.
1: أمين.
0: ابن بعيد عن الرب يرجع إليه في اسم الرب، الأخ مسعد. والأخت اللي عندها كانسر الرئة الرب يشفي كل مرض خبيث ويعطي نعمة تقوم وتتشدد الآن.
1: آمين. طيب معنا الأخ وجيه من مصر، أهلا بك يا أخ وجيه. تفضل حضرتك على الهواء.
2: أهلا دكتورة سلوى.
1: أهلا وسهلا بحضرتك، تفضل.
2: أهلا بك يا دكتورة العز، فندق طارق من القصة ليكس.
1: أيوة تفضل.
2: معايا ابن أخوي أنا، الوالد عنده كهرباء زيادة.
1: أوه.
2: وبعد 5 سنين.
0: أيوة.
1: أيوه.
2: أهلا بك، أهلا بك يا دكتورة سلوى، أهلا بك.
0: أنا سامع.
2: رب عليكم يا رب يباركك.
0: يباركك الرب.
1: رب يبارك.
0: تفضل.
2: نعم. معايا ابن أخويا دكتورة. أيوه.
0: كهرباء زيادة.
2: هو 8 سنين عنده كهرباء زيادة.
1: 8 أيوه. سنين.
0: طب هو جنبك؟
2: سيادتك هو 8 سنين جاته كهرباء زيادة. رحنا للدكاترة فجأة سيادتك نظره راح خالص. حاليا
1: 18
2: سنة.
1: يا رب.
0: مين في السماء؟
1: نظره راح.
0: نظره راح.
2: نظره راح. الدكاترة قالوا دي عايز معجزة من عند ربنا، دي مالوش أي عملية.
1: معجزة.
0: اسمه إيه؟
2: ده مش جنبي هو يا دكتور، هو مش جنبي دلوقتي.
0: اسمه إيه؟
2: اسمه جرجس رفعت.
0: جون؟
1: جرجس. جرجس رفعت.
0: ماشي. صلي له حاضر.
2: جرجس رفعت.
1: حاضر.
2: والمحبوسين يا ست القس، والمحبوسين
0: حساسية؟
2: المحبوسين برضه، طلبت طلبة للمحبوسين.
1: المحبوسين، أيوه.
2: المحبوسين كنت معاك على الهواء من 10 دقايق.
1: المحبوسين ظلم، أيوه.
2: يوسف وبريانو وهي فخري وخلاص ممدوح.
1: حاضر. حاضر يا أخويا.
2: السلام السلام
1: الرب يبارك
2: فيك. ربنا يخليك يا رب يعمل معاك معجزة.
0: ماشي.
1: أمين.
2: الدارية الغاية.
1: هنصلي لكم. حاضر. طيب ناخد الاخ جابر من مصر، اهلا بك يا اخ جابر، تفضل حضرتك على الهواء.
3: اهلا اخ سلوى.
1: اهلا وسهلا.
3: حافظ عليك المسيح.
1: ربي يباركك، اهلا بيك.
3: عاوز طلبة صلاة ومعاكم وبركة ربنا وحافظ عليكم المسيح.
1: صلاة لاجل ايه يا عزيزي؟
3: معايا مهرائيل عندها كهرباء زوادة.
0: مهرائيل.
3: ورحنا كذا وكذا دكتور مفيش نتيجة.
0: هي جنبك نصلي لها؟
3: مهرائيل جنبية.
0: طيب. تعال مهرائيل.
3: تعال يا مهرائيل.
0: تعرف تصلي معايا تقولي ورايا؟ تعالي قولي ورايا الكلام ده. قولي يا رب يسوع زيك. تعال ادخل حياتي.

0: حياتي
1: قالت في حياتي
0: وقلبي
2: اسمي يسوع
1: وقلبي
0: ومخي
2: اسمي يسوع
1: ومخي
0: وأعصابي
2: يا رب
1: أعصابي
0: وبقوة دمك
2: اسمي يسوع يا رب
1: وبقوة دمك
0: تغفر كل خطية
2: اسمي يسوع
0: تغفر ليا
1: تغفر ليا
0: وتشفي كل مرض
1: وش في كل مرض
0: أشكرك يا يسوع
2: اسمي يسوع
1: أشكرك يا يسوع
0: على محبتك
1: على محبتك
0: وانت لمست جسدي
2: اسمي يسوع
1: انت لمست جسدي
0: وانا مشفية في اسم يسوع
2: يا رب
1: وانا مشفية في اسم يسوع
0: برافو عليك يا مهرائيل انت شاطرة قوي صليتي صلوة جميلة وعاوز كده بابا يقرا معاك الكتاب كل يوم ولينا احنا دور كآباء كمان تحط ايدك وتباركها على راسها كل يوم وتنتهر عدو الخير وكل مرض لان كل اب مسؤول عن ولاده وعن زوجته لان المسيح رأس الرجل فلما تحط ايدك وتصلي المسيح ياخد رياسة وياخد سلطان في بيتك على ولادك وعلى المدام
3: امين امين امين معنا الاخ فرانسيس من مصر اهلا بك يا اخ فرانسيس تفضل وطي أيوة. التلفزيون واسمعنا من التليفون لو سمحت تفضل
4: ايوه سامعني
3: ايوه تفضل
4: انا عندي مرض في القولون والكلى والمعده والحمد لله بطلب طلب صلاة من لطيف الرجل حبيبي ده انا بحب اسمع له من اول ما يفتح لغايه ما يقفل
0: يباركك الرب شكرا
3: شكرا
0: أخ فرانسيس يا رب بشكرك لأجل أخ فرانسيس محبته لكلمة الله وانت يا رب وعدك تحب الذين يحبونك وتكرم الذين يكرمونك
3: يا
0: رب هو عنده ثقة وإيمان وبيقضي ساعتين معانا من أول البرنامج لآخره
3: يا رب
0: بارك إيمانه يا رب وكفه خير والمس المغص اللي في القولون وفي الكلى واخلق كل جديد عنوان الحلقة يا رب انك تخلق الكل جديد وتصنع امرا جديد كل واحد عنده الايمان ده يا رب نؤمن بتجديد الروح والنفس والجسد كما شفيت انسانا كله في يوم السبت كل اللي منتظرك في شفاء وكل اللي منتظرك في حرية وفي خلاص كل الذين انتظروك ورأوك استناروا وجوهم لم تخجل في اسم يسوع شفاء وحرية وخلق جديد لكل عضو جسدي مصاب الآن
3: أمين أمين عايزين نبقى نصلي الأخ وجيه وجرجس اللي الكهرباء زيادة عنده في المخ
0: أمين
3: هنبقى نصلي له معانا طلبات صلاحة الأسيس
0: حاضر
3: عايزين نصلي لها
0: نصلي لأجل أخونا وجيه اللي ابن أخوه عنده كهرباء زيادة في اسم الرب
3: يا
0: يسوع
3: رب. يا
0: قادر الرب واضح ان هذه المشكله كثيره في اطفال في كبار لكن يا رب نشكرك لان التوصيلات السماويه والكهرباء السماويه والعلاج السماوي يا رب يتأيد بالقوه بالروح في الانسان الباطن وروحك القدوس يا رب يبطل ويفصل اي شبكه كهرباء غلط في الدماغ في الجسد وتعطيهم حرية صلك لجرجس رفعت والمحبوسين مرة أخرى يا رب أنك تطلق سراحهم وتعطيهم
3: رب.
0: نعمة يا رب تغير القوانين
3: اسم
0: وتفك أسر المأسورين وحبس المحبوسين في اسم
3: رب.
0: يسوع
3: عصم اسم
0: بارك الأخ جابر من مصر ومهرائيل اللي طلبتك وديها يا رب نشكرك لأجل قبولها من أفواه الأطفال والرضع هيأت صبحا لتسكيت عدوى منتقب بنصلي من أجل
3: استأذنك بس الأخت سوزان معانا على الخط معلش يا حد الأسيس معانا الأخت سوزان من القاهرة أهلا بك يا أخت سوزان
5: أيوة يا ماما سلوى حبيبتي
3: أهلا حبيبتي إزيك يا أخت سوزان
5: وأنا أشكر ربنا إزيك يا بابا إليكس
0: أهلا بك أخت سوزان إزاي صحتك تفضلي
5: ونشكر إليه بصي يعني عايزاكم تسمعوني انتوا الاثنين اول حاجه الابانوب هو متجوز كده بقى

0: 3/8 كده بقاله سنه. فهو كان من كام يوم داخلين هم يناموا يعني هو ومراته، ففجاه كده بقى يعيط والقلب ما عرفش حصلت له ايه. فراح ايه هي طبعا مراته وراحوا اتصلوا، المهم يعني اتنقلوا ايه نقلته في مستشفى. فانا عايزاك تصل يعني، انا طبعا شفته يعني برضو لو انت شفتيه، هو اصلا ده مؤمن وحلو، وكان هو كان ماسك خدمه جامده في قصر الدباره يعني، ده ابن المسيح. فبيقول لي انا خايف وكده، وقال لي ربنا هو اللي يعمله هو اللي يكون ده، دي حاجه وخلاص كده خلصت النفس تصلي له. انا بقى المواضيع اللي انت عارفاها بتاعت الجار اللي تحت دوه، بصي زي ما هو وابونا ماجد داود قال لي في كنس الوكاله، وشتمني امبارح شتيمه قبيحه بامي وما ردتش، وقبل كده برضه شتمت وما بردش. ابونا ماجد داود قال لي قبل كده خلي ابانوب يعمل له محضر يعني مش حاجه تاذيه عشان ما يتعرضش ليكي. ابانوب لما انا قلت له لاني انا واحده تعبانه واعصاب رجلي اكيد هياخدوني اقوال وكده، وانا ما اقدرش كده ولا كده يعني، انا ما اقدرش ممكن ياخدوني اقع في الطريق. فانا كتير كتير وانت عارفه الكلام ده يا ماما سلوى، وابونا الاساس اليكس قال لي كلام من الانجيل، وانا برضه عارفه اللي هو بيقوله، بس انا تعبت واروح فين؟ انا من شبرا الخيمه دي حتتي من زمان ومش عارفه اعيش فيها. فابونا ماجد داود قال لي هو شتمك انت بتباركيه، وانا برضه باخد الكلام وبصدق دي كلمه من ربنا. يعني انا دلوقتي انتوا قولوا لي اعمل ايه؟ احنا ناس مش بتوع مشاكل وما بردش، وده عامل فتوه في البيت وعنده مرض جديد في رجله، وعامل فتوه ومجرم وقليل الادب وقبيح وكل حاجه ومسيحي، وعامل مع البيت ده كله كده. يخليني قاعده بقول لك في المطبخ ده اعمل حاجه يقلب حته خبطه وما بينامش ولا ليل ولا نهار.
1: حاضر حاضر
2: يعني انه البلاغ في الاسم ما هوش خطيه يعني. المسيح لما ضربوا عبد رئيس الكهنه قال له لماذا تضربني؟ فلو يقدر حد يوصلك او لو عندك اي اثبات على اقواله او اي حاجه متسجله بالشتائم بتاعته، فده اجراء قانوني، ده مش ضد الايمان. ونصلي
1: وممكن يبقى عليه روح نجس
2: ومش يعني عليه او مش عليه، كل واحد يلتزم بحدود.
1: الشياطين بقى هي اللي
2: بس مهما كان كل واحد يلتزم بحدوده يعني، ما يعتديش على حقه.
1: لازم فعلا يعني يتعمل له محضر.
2: صلي يا رب مع الاخت سوزان
1: يا رب،
2: وبنصلي يا رب لاجل ابانوب
1: يا
2: رب، وبنصلي يا رب انك تعالج الخوف ويرجع لخدمته وقوته. الجار يا رب اللي تحت اللي مليان شتيمة وعصبية،
1: يا رب
2: احمى رب اختنا وديها نعمة سيد الرب، قيد الشر وقيد كل كلمة تقال ضدها وكل لسان يا رب يتكلم بالكذب أنت تدينه في القضاء يا سيد الرب. نصلي حماية الدم، حماية اسم الآب والابن والروح القدس على بيتهم على حياتهم ودخولهم وخروجهم، تكون انت الراعي اللي بتواجه الذئب الذي حينما ترى الذئب مقبلا يا سيد الرب، انت الذي تبذل نفسك لاجل الخراف وانت الذي تدافع عنها. اصنع رب انت دفاعات سماويه الهيه بقوه عمل روحك القدوس، واعطي لاختنا ان تتشدد في ركبها وفي ارجلها، ولا تخاف من انسان ماذا اصنع به الرب لي فلا اخاف.
1: أمين. معنا الأخت ستو من السودان، أهلا بيك، تفضلي حضرتك على الهواء.
3: سلام عليكم.
1: أهلا وسهلا، سلام ليك يا حبيبتي، تفضلي.
3: ممكن أكلم حضرت جسيم ألف؟
2: تفضلي.
1: هو سامعك يا روحي، تفضلي.
3: أنا عندي طلبة بتاعت الصلاة من أجل ابني.
2: أي.
3: واتحرش يعني له 3 شهور. وربنا يتدخل يعني، حتى هو صغير وما 15 سنة، ودلوقتي هو في الحبس وعنده جلسة يوم 13 بتاعت استئناف. وأنا بطلب منكم الطلبة طلبة الصلاة حتى ما ربنا يقدر يتدخل. وعندي برضو ابن أختي برضو في الحبس

0: مريض ولو 4 شهور ولا تحكم ولا أي حاجة، وصغير برضه عمر 15 سنة يعني، هم أطفال ومريضين في الحبس يعني، حالتهم صعب شديد. لكن أنا واثق في ربنا زي ما هو شفاني قبل اليوم، أنا ثقتي في ربنا كبير بأنه هو حيقدر يطلعهم. وأنا بطلب طلب الصلاة أنه تصلوا من أجله، وتصلوا من أجلي برضه حتى ما ربنا يقدر يشفيني يعني. شدت أنا تعبانة وقارية يمين الشمال، لما تبجيني وجع رجلين، ناحية المادية برضه تعبان حتى ما ربنا يقدر يسدد الاحتياجات.
1: اسم يسوع. أمين. أمين يا حبيبتي.
2: يا رب بنرفع الأخت ست بين إيديك
1: يا رب،
2: وبنصلي كمان يا رب لأجل السودان والحروب اللي فيها
1: يا رب،
2: إنك تهدئ يا رب هذه الحروب، وتكون السودان أرض بركة، أرض مجد للرب، وتنتهر يا رب كل حرب، وتأمر بالبركة حياة إلى الأبد. بنصلي يا رب لأجل الابن المحبوس 13 سنة وابن الأخ 15 سنة يا رب، في اسم الرب يسوع مرة أخرى نثق إنك تفك أسر المأسورين وتفك المقيدين. إن حرركم الابن بالحقيقة تصيرون أحرار، وتسقط أي تهمة ظلم عنهم، وتعلن براءتهم، لأن أنت اللي عندك القوة يا رب، وعندك النعمة، ودفع ليك كل سلطان أن تطلقهم يا رب في حرية مجد أولاد الله. أيضا أختنا الست يا رب نشكرك أنك شفيتها من أمراض من قبل، اشفي وجع القدمين واعطيها تمشي ولا تعيا، ترفع جناحك النسور، تكون من منتظر الرب يمشون ولا يعيون. آمين
1: آمين آمين. معنا الأخ يوسف من مصر، أهلا بك يا أخ يوسف، تفضل حضرتك على الهواء. تفضل.
3: ازيك أبونا؟
2: أهلا بك أخ يوسف.
3: الله يخليك. كنت محتاج طلب الصلاة من حضرتك أبونا.
2: تفضل.
3: ربنا يتمم لي على خير ويشيل كل المعطلات ويسدد كل الاحتياجات اللي أنا محتاجها.
1: اسم يسوع.
2: طب أخ يوسف،
3: ربنا يفتح لي باب شغل. وربنا يفتح لي باب شغل في بلدي.
2: حاضر. طب أخ يوسف، وثق الرب مالك على القلب والفكر والحياة، ولا تحب تصلي؟ طيب امين.
3: يا ريت ما شاء عاد ملك.
2: طيب صلي معاه اخ يوسف، قول له ادعوك ايها الرب يسوع.
1: يا يسوع
3: ادعوك ايها الرب يسوع،
2: كما كان الرب مع يوسف،
3: كما كان الرب مع يوسف
2: فكان رجلا ناجحا.
1: نعم يا رب،
3: فكان رجلا ناجحا.
2: اؤمن يا رب،
3: اؤمن يا رب
2: من كل قلبي،
3: من كل قلبي،
2: أن يسوع
1: يا رب،
3: أن يسوع
2: هو الطريق والحق والحياة،
3: هو الطريق والحق والحياة،
2: وأنك تسيرني،
3: وأنك تسيرني
2: في طريق الخلاص،
1: اسم يسوع،
3: في طريق الخلاص،
2: وباب مفتوح
1: يا رب،
3: وباب مفتوح
2: لا يستطيع أحد أن يغلقه.
1: أمين يا رب،
3: لا يستطيع أحد أن يغلقه.
2: أشكرك لأنك أنت الباب،
3: أشكرك
2: لأنك أنت الباب،
3: أشكرك لأنك أنت الباب
2: الذي أدخل به،
3: الذي أدخل به
2: وأخرج،
3: وأخرج
2: وأجد مرعى،
3: وأجد مرعى.
2: آمين. وأنا بصلي لك أخ يوسف كده، روح الله شغلني أقول لك أقضي وقت أكتر مع الرب وفي محضر الله، وانت بتقضي الوقت دون يسوع الباب، وهو اللي بيفتح ولا احد يغلق، وعنده مفاتيح داود يفتح لك الباب بطريقته من خلال الشركة والعمق في العلاقة مع الرب.
1: امين امين. ومعانا الاخت مرسى من مصر، اهلا بك يا اخت مرسى، تفضلي حضرتك على الهواء. تفضلي.
4: مساء الخير امي.
1: مساء الخير حبيبتي، اهلا بك.
4: أنا عايزة نكلم، عايزة طلب الصلاة من أبونا يسلمنا يعني، عشان أنا وعيالي عيانين على طول، فلوسنا هتروح على طول للدكاترة.
1: يا لا ألف سلامة ليك.
4: الله يسلمك. وعلينا ديون والله تديني يا أمي، وأقول يا رب حلها من عنده هو.
1: بسم الله.
2: حاضر أختي مرسى.

0: عاوز أسألك أخت مرسى، يسوع مالك على
1: تفضلي.
0: قلبك وفكرك وحياتك، ولا تحب تصلي تاخدي يسوع؟ ها؟
1: أحلى حاجة، أحلى حاجة في الدنيا هو.
0: آمين آمين. يا رب احنا بنضع الأخت مرسى بين إيديك يا رب،
2: يا رب
0: كل الآلام، كل الأوجاع، كل احتياج، ليملأ إلهنا كل احتياج بحسب غناه في المجد. سدد الديون والضيقات، واعطيها سيد الرب نعمة فوق نعمة لكي ما تبتهج بعمل نعمتك وبركتك عليها التي تغني ولا يزيد معها تعب. آمين
2: أمين أمين. ناخد كم مكالمة ورا بعض يا حد القسيس علشان نلحق.
0: تفضلي.
2: معانا بنت الرب تاني من مصر، أهلا بيكي، تفضلي حضرتك على الهوا.
3: أهلا بيكي يا حبيبتي، طمنيني منورين الشاشة.
2: الرب يباركك يا روحي، تفضلي.
3: ربنا يبارك لكم نعمة يا رب، ويوسع صفوفكم يا رب.
2: شكرا
3: يا رب. لما طلب الصلاة رجلي يعني مش معدلها سنة ونص، مش تعبانه جاي، كل ما اروح لدكتور مش ما فيش اي دكتور جايب نتيجه معاه. بطلب الصلاه ان ربنا يتعامل معانا ويقربنا ليه ويخلينا نعيش ليه هو واحد بس.
2: امين امين
0: امين.
2: دي تلبه رائعه.
3: وسال بنتي كل ما يجي لها عريس ما يتمش وما توفقش، وربنا هو اللي يسأل ويرتب. يا رب صلواتكم تكون مسموعه عند الرب يسوع.
2: امين يا حبيبتي، هنصلي لها حاضر وهنصلي لك. امين. طيب معانا الاخت تريزا من مصر، اهلا بيكي اخت تريزا، تفضلي حضرتك على الهواء.
4: اهلا بحضرتك.
2: اهلا بيكي يا حبيبتي، تفضلي.
4: كان عندي طلبة صلاة ان نفسي ربنا يملك على حياتي حد جوزي، وانا بقالي 4 سنين معيش اطفال، ونفسي ربنا يديني.
2: امين.
0: طب اخت تريزا، انت وزوجك بتقروا كلمة ربنا مع بعض وتصلوا مع بعض في مسبح عائلي في البيت؟ كويس.
4: ازاي؟ مش دايما.
0: بتقول ازاي؟
4: مش دايما.
2: مش دايما.
0: مش دايما.
2: مش دايما.
0: بصي يا اخت تريزا، مفتاح كل بركة ان احنا نطلب ملكوت الله اولا وبره، وهذه كلها تزاد لك. يعني ايه ملكوت الله؟ يعني كل علاقة وشركة واثنين، لو اجتمع اثنين او ثلاثة باسم الرب هو بيبقى في الوسط. فلما تجتمعوا الناس بتقضي ساعات طويلة في العمل وفي الشغل وقدام التلفزيون، وبتقضي ساعات كتيرة بتنسى وقت ربنا. على الأقل 10 دقايق، ربع ساعة نقرأ كلمة ربنا ونطلب الرب، يقول اطلبوا الرب ما دام يوجد. بس احنا عندنا جدول لكل حاجة ما عدا طلب الرب. فمفتاح البركة احنا هنصلي لك والرب يديك، لكن أكبر بركة هتحصل لما أنت وزوجك تخصصوا وقت كل يوم تدرسوا كلمة ربنا وتصلوا بعضكم لأجل بعض.
2: أمين. ناخد كم مكالمة يا حضرة القسيس عشان الوقت أزف بينا. معانا الأخت إيمان من مصر، أهلا بيكي أخت إيمان، تفضلي حضرتك على الهواء. تفضلي يا
5: حبيبتي.
2: مريم بنتك؟
5: ابني جون.
2: ابنك جون ماله؟
5: هو مريض اكتئاب.
2: مريض؟ عنده اكتئاب. يا رب يسوع.
5: مش متوفر في شغله، يعني كل ما بيشتغل ما بنشتغلش في شغله.
2: يا حبيبتي حاضر، هنصلي له. هنصلي له حاضر.
0: امين.
2: طيب ناخد الاخت نوره من مصر، اهلا بيكي نوره، تفضلي.
6: صباح الخير.
2: اهلا، صباح النور، تفضلي.
6: كل سنه وانت طيبين، لازم تستنى
2: طيبه. وانت طيبه حبيبتي، تفضلي.
6: انا بس كنت عايزه اطلب صلاه لابني ابانوب، عندي حساسيه مزمنه في الجيوب الانفيه، والدكتور حدد له عمليه، بس يعني عشان خاطر هو لما بيتعمل له عمليه قال له هنكمل مناخيره، فبيختار يجيله اختناق يعني، فهو خاف ما بيش يعملها. احنا عايزين يعني ربنا يتدخل من غير عمليه ان شاء الله.
2: امين امين امين. حاضر، هنصلي له حبيبتي، حاضر هنصلي الابنوب.

0: طيب ناخد نجوى من مصر. اهلا بيك يا نجوى، اتفضلي حضرتك على الهواء.
1: ازيك اخت سلوى، عامله ايه؟
0: اهلا بيك.
1: ازي حضرتك عامله ايه؟
0: نشكر ربنا.
2: اهلا بيك اخت نجوى،
0: اتفضلي.
1: ازيك يا حضرتك القسيس، عامله ايه؟
2: الحمد لله، ازي صحتك؟ اتفضلي.
1: نشكر ربنا يا حضرتك القسيس. انا طالبه من حضرتك ان انت تصلي لي عشان البيت على طول يا حضرتك القسيس في نكد وعلى طول في مشاكل واحنا على طول تعبانين وانا وجوزي على طول بنخانق مع بعض. هو بعيد عن ربنا حضرتك القسيس، وانا بصلي له كتير بس ما فيش يعني ربنا يسامحني، يعني مش عارفه بكل ما اصلي له حضرتك القسيس ان هو يعني بيتعبني اكتر وبيضايقني اكتر وكده يعني. والبيت على طول في نكد ومشاكل وعلى طول انا تعبانه، بحس ان انا كده مقيده، مش قادره اصلي، مش قادره اعمل حاجه في البيت، حاسه ان انا يقيد عليا كده يا حضرة
2: الأسيس. طيب صلي معايا لفك القيود، صلاة انتهار لأرواح الشر. صلي معايا أخت ناجوى، أقولي باسم الرب يسوع،
0: يا رب
1: باسم الرب يسوع
2: أنتهر كل روح شرير،
0: يا رب فك،
1: أنتهر كل روح شرير
2: وكل روح ضرر
0: باسم يسوع، باسم يسوع
1: وكل روح ضرر،
2: وكل خناق،
1: كل خناق
2: نأمر يا سيد الرب،
0: يا رب
1: نأمر يا سيد الرب
2: أن تعطينا سلام الله الكامل.
0: أيوة يا رب في اسم يسوع،
1: أن تعطينا سلام الله الكامل،
2: يحفظ قلوبنا وأفكارنا وبيتنا
0: باسم يسوع، يا رب
1: يحفظ قلوبنا وأفكارنا وبيتنا
2: في المسيح يسوع،
1: في المسيح يسوع.
2: أعلن يا سيد الرب،
0: اسم يسوع
1: أعلن يا سيد الرب
2: أنني سفيرة للمسيح،
0: اسم يسوع
1: أنني سفيرة للمسيح
2: وابنة ليك،
1: وابنة ليك،
2: ولن أشترك،
1: ولن أشترك
2: من الآن فصاعدا،
1: من الآن فصاعدا
2: في أي خناق،
0: اسم يسوع،
1: في أي خناق
2: أو شكوى أو تذمر،
0: أمين،
1: أو شكوى أو تذمر،
2: أبارك ولا ألعب. بص يا أختي نجوى، وأنا بصلي لأجلك، الرب عاوزك تكوني دايما في خط البركة وفي خط نعمة الله، وتتكلمي بالكلام المضاد، الرب هيكشف لك ازاي تصلي في الروح بكل صلاة وطلبة عشان تصلي في الاتجاه الصحيح، تربط القوي إبليس وتطرديه بره البيت ويدخل الأقوى يسوع.
0: طيب ناخد آخر مكالمة حضرة القسيس. طبعا. بنت الرب من كندا، أهلا بيك، اتفضلي حضرتك على الهواء.
3: مرحبا.
0: مرحبا بيك.
3: شكرا كثير على البروجرام الحلو.
0: ربي يبارك حبيبتي.
3: سلام لك ولأسيس أليكس.
0: أهلا بيك.
3: لو سمحتوا أنا محتاجة طلبة صلاة، عمر بظروف عائلية صعبة جدا جدا، أرجو أن تصلوا من أجلي.
2: أمين.
0: حاضر يا حبيبتي.
2: حاضر.
0: حاضر. هنصلي لأجل كل طلبات الصلاة دي، وهنصلي لأجل الطلبات اللي جت لنا دلوقتي. تفضلي حط القسيس.
2: بنت الرب انت لسه معانا ولا مشيتي؟ طيب يا رب احنا بنضع كل هذه الطلبات بين ايديك يا سيد الرب. بنت الرب اللي طلبت صلاة لأجل رجليها، والرب يتعامل معاهم ويقربهم اليه، بنثق يا رب ان كل من يدعو باسم الرب يخلص. وطلب العريس للبنت، قادر رب انك تذلل العقبات وتعطيها اولا العريس الحقيقي،
0: رب
2: شخص ربنا يسوع المسيح، وبعدين العريس الارضي. اختنا تريزا من مصر، بنصلك للزوج والاطفال، الرب يبارك حياتهم ويبدد كل المشاكل ويعطي سلام ونعمة. اختنا ايمان، بنصلي لاجل ايمان من مصر، ومريم بتطلب لأجل جون اللي عنده اكتئاب ومؤثر عليه وعلى العمل. يا رب بننتهر كل روح حزن، بننتهر يا رب كل روح اكتئاب، أرواح الأمراض النفسية، ونأمر يا رب بنفسية جديدة حينئذ امتلأت أفواهنا ضحكا وألسنتنا ترنما برؤية ربنا يسوع، تغير النفوس المكتئبة والحزينة وتعطيها فرح الرب يكون قوتها، وتفتح باب العمل أمامه يا رب ويعود للشغل، وتبارك كل احتياج. اختنا نورة من مصر، بنصلي لشفاء أبنوب من الجيوب الأنفية اللي بتخنقه واللي عاملة سد ومش قادرة ياخد نفسه وخايف من عملية

0: الاختناء
1: يا رب.
0: أؤمر يا رب بشفاء أمراض الأنف والأذن والحنجرة وكل مريض يا رب يمد يده نحوك الآن. نؤمن يا سيد الرب أن يدك مفتوحة للبركة وبالنعمة بكل عطية صالحة وكل موهبة تامة نازلة من فوق من عند أبي الأنوار. الأخت نجوى نشكرك يا رب أنها صلت وطردت القوي. نطلب منك أنت الأقوى رب تدخل بيتها بسلام جديد ونعمة جديدة. بنت الرب من كندا اللي بتمر بالظروف الصعبة

0: لأن
1: يا
0: أي
1: رب.
0: حد فينا بيمر بضيقات وظروف صعبة، أنت عندك النعم والأمين لمجد الله بواسطتنا. بنصلي كمان لأجل مرنمين كندا، من أجل صحتها، صلاة لأمجد وشغله، الرب يفتح باب العمل ويديله
1: أمين.
0: نعمة. ابن الرب من مصر محتاج صلاة لأجل أخته، الرب يوفقها، يبعد عنها الناس اللي بيضايقوها في المدرسة وشغلها، الرب يعطي راحة في العمل. ديانا نصلي لأجل الشفاء، وشفاء نزيف من المخ مؤثر على الحركة، اشفي يا رب كل الأعصاب، كل ضغط على
1: يا
0: الأعصاب
1: رب
0: بتأثر على
1: يا
0: الحركة.
1: رب.
0: صلاة لأجل حنان، يوم 25 سبتمبر النتيجة تكون كويسة، والإم
1: باسم
0: آراي
1: يسوع
0: ولا تحتاج لعمليات تاني، الضغط منخفض جدا،
1: يا رب
0: الحرارة ترتفع بدون سبب. موعد
1: يا
0: الطبيب
1: رب
0: يوم 14 سبتمبر. حنان يا رب دايما متمسكة بيك في مرضها وفي تعبها،
1: باسم
0: ونثق يا
1: يسوع
0: رب إنك تكرمها ولا تحتاج لعمليات أخرى،
1: باسمك
0: وتكون النتيجة كويسة، وتديها بركة يا رب في النتيجة يوم 25 سبتمبر،
1: يا رب.
0: وموعد الطبيب تعطيه أخبار سارة يوم 14 سبتمبر. صلاة لبنت الرب وبنت عمرها 15 سنين بخصوص دعوة ظلم ضد بنتها من تلميذة أخرى، حتى ال10 سنين بيعملوا عليهم دعوة
1: ايه ده؟
0: مضطهدة ليها. بنت 10 سنين
1: حاجة غريبة
0: دعوة
1: بس.
0: ظلم، حتى ال10 سنين مظلوم. يا رب احنا بنصلي ضد كل ظلم
1: يا
0: وضد
1: رب
0: كل
1: يا
0: شكاية،
1: رب ارفع
0: لأنه من سيشتكي على مختار الله. بنختار يا رب إن احنا نكون تابعين ليك من كل القلب والنفس
1: ايوه يا رب
0: والقدرة، وكل شكاية وكل آلة صورت ضد شعبك تبطل. طلبت صلاة لأجل الأبناء بشوي وبولا وإيرينا، إيريني الرب يحفظهم ويقويهم، سناء ربنا يشفي كل تعب. صلاة لأجل شغل، الحركة واقفة، لما تلاقي الحركة واقفة والدنيا ما فيهاش شغل، آمن بالرب يسوع وثق، وندعو الأشياء الغير موجودة كأنها موجودة، لأنه لم يعطينا روح اليأس ولا روح
1: اسم
0: الفشل،
1: يسوع
0: لكن على الله دانا روح القوة والمحبة والنصح، ومن خلال هذا الروح نستطيع أن نغلب كل شلل في الحركة
1: اسم يسوع
0: وتوقف. صلاة لابنة ماريا اتخرجت مبروك، ولابني جيسون في أولى إعدادي، إله السماء يعطيهم النجاح ويباركهم. وصلاة لأجل الأسرة، بعد ما صلينا قال المشكلة إن مراتي بعيدة عن الكنيسة وربنا والمذبح وولادي كمان. اللي عاوز ولاده ومراته يقربوا من المذبح والكنيسة وربنا، يقربوا من ربنا الأول، لأنه فاقد الشيء اللي أعطيه. الله هو العامل فينا أن نريد وأن نفعل من أجل المسر. لما بتروح المستشفى ويكون الواحد محتاج علاج أو محتاج عملية، يقول لك لازم تمضي على الكونسنت الأول، لازم تمضي على أنك موافق على التدخل الجراحي والتدخل العلاجي، وإن مضيتش مفيش علاج. الإمضاء بيعني إيه؟ أنا بحط حياتي تحت تصرف الطبيب، وحياتي كلها تحت تصرف الجراح، وهو اللي بيعمل كل شيء. فمن غير ما نقدم نعترف بخطايانا ونتوب ونرجع ونقر أن يسوع هو رب لمجد الله الآب، توبوا وارجعوا، تمحى خطاياكم، تأتي أوقات الفرج من عند الرب. فأنا مش بعمل زينة من بره، بروح أعمل عبادة خارجية، هذا الشعب يكرمني بشفتيه، مواظب على حضور الاجتماعات ومواظب على كل حاجة، ومجرد ما يطلع من الكنيسة وتنتهي يبقى أحجار مبيضة من الخارج ومن الداخل عظام أموات. الله فحص كل شيء، قال لا أطيق الإثم والاعتكاف. هتصلي لي وانت عايش حياة بره الكنيسة؟ مفيش كنيسة بتعدل إنسان، مفيش كنيسة بتصلح بني آدم، اللي بيصلح عمل الله بالروح القدس، والكنيسة وسيلة مساعدة في خدمتها، في عزتها.

0: انا
1: وروحيا.
0: لكن لابد ان انا استلم اولا خلاص الرب، لانه بدون ايمان لا يمكن ارضائه. بنصلي يا رب ان النفوس دي ترجع للرب وتعرفك. صلاة من اولاد الرب من الاردن لترك التدخين، شفاء الام الظهر، نجوى شفاء قدميها، حنان شفاء القولون والاذن، وابو مجد شفاء من الكانسر، وابو طارق شفاء الكلى في اسم الرب يسوع. صلى لاجل ابن الرب للزواج، وربنا يسهل لي زوجه. يسوع يحرر من قيود السحر والاكتئاب، الرب يعرف الرب معرفه حقيقيه، وبنت الرب لشفاء القلب وشفاء الميه البيضاء. صلى لاجل شفاء ناديه من التهاب رئوي في العنايه المركزه. وبنصلي ايضا لاجل بنت الرب شفاء امراض كثيره في الجسد، الروماتيزم والنقرس والكلى، وربنا يصنع معها معجزه. كمان بنضع كل الطلبات اللي جت من الكنترول روم على الفايبر، اعتقد الوقت ما بيسمحش ان احنا نقول كلها، لكن يا رب كل هذه الطلبات نضعها بين يديك. واثقين يا رب انك سمعت واستجبت، واتيت يا رب باجابات سماويه، اجابات الهيه. رحمت شعبك، تدخلت، بارك قناه الكرمة اللي استضافت الملايين والجماهير، وسدت كل احتياج روحي ومادي. وكل اخوتي واخواتي اللي تعبوا في اعداد الحلقات، احفظهم وبيوتهم وخدماتهم لمجد اسمك.
1: امين امين. ربنا يباركك يا قسيس، وبنعمه الله هنكمل الحلقه الجايه عن موضوع السماء، لانه فعلا ما خدناش الا جزء بسيط، ربع الموضوع كده ولا حاجه،
0: تقريبا 10 يمكن. السماء
1: خلاص هنكمل لك. بنعمة الله المرة الجاية إن تأنى الرب في مجيئه، إن أحيانا الرب، هنكون بنكمل المرة الجاية عن السماء. بنشكركم لأجل متابعتكم معنا، وهنكمل صلاة لأجلكم. وزي كل مرة بقول، القناة محتاجة صلواتكم جدا، محتاجة حماية، محتاجة تسديد لاحتياجات ساتلايت والأقمار الصناعية اللي بتوصل لكم، لأجل إعداد البرامج الجديدة باستمرار عشان تقدر تواصل خدمتها في اسم يسوع. عايزين صلاة وعايزين مساهمة من حضراتكم للعمل اللي محتاج فعلا مصاريف كتيرة. ربنا يبارككم، ونلتقي بكم الأسبوع بعد القادم. ليكم كل بركة ونعمة. الأسبوع القادم في حلقة تانية للأخت ليديا والأسيس عصام، وحنقابلكم أسبوع بعد القادم. أنت أن الرب ليكم كل بركة في المسيح، والرب معكم.

الكارما، قناة مسيحية عربية متميزة 24 ساعة على مدار اليوم، برامج روحية، برامج اجتماعية، بث مباشر وبرامج للشباب، برامج للمرأة وأيضاً للأطفال. عزيزي المشاهد، أنت شريكاً معنا في هذا العمل. تذكر أن تبرعك لقناة الكارما

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكيما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا، كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

إنجيل لوقا أصحاح 4. أما يسوع فرجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس، وكان يقتاد بالروح في البرية 40 يوما يجرب من إبليس، ولم يأكل شيئا في تلك الأيام، ولكن لما تمت جاع أخيرا. وقال له إبليس: إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا. فأجابه يسوع قائلا: مكتوب أنه ليس بالخبز وحده يحيى، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة من الله. ثم أصعده إبليس إلى جبل عال وأراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان، وقال له إبليس: لك أعطي هذا السلطان كله ومجدهن، لأنه إلي قد دفع، وأنا أعطيه لمن أريد، فإن سجدت أمامي يكون لك الجميع. فأجابه يسوع وقال: اذهب يا شيطان، إنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده

تعبد. ثم جاء به إلى أورشليم وأقامه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك من هنا إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك، وأنهم على أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. فأجاب يسوع وقال له: إنه قيل لا تجرب الرب إلهك. ولما أكمل إبليس كل تجربة فارقه إلى حين. آخر عدد، عدد 14: ورجع يسوع مرة كمان بقوة الروح إلى الجليل، وخرج خبر عنه في جميع الكورة المحيطة. عدد 1 بيقول: أما يسوع فرجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس، وكان يقتاد بالروح في البرية. الروح قاده 40 يوم في الروح اللي قاده 40 يوم في البرية ليجرب من إبليس. بعد ما خلصت المدة بتقول كلمة الله: ورجع يسوع بقوة الروح إلى الجليل. مبارك اسمك يا رب. هقول آية كمان في رسالة روميا اصحاح 8، آية واحدة بس. رسالة روميا الاصحاح 8 وعدد 14: لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. لكل مؤمن، في مؤمنين أكيد بيسمعوني، لكل مؤمن، لكل حد عاش ولسه عايش، الرب يسوع لمسه، غير حياته، فداه، خلصه، طهره، وتغير ولسه بيتغير إلى صورة يسوع المسيح. كل واحد فينا، كل واحدة فينا اتنقل من الظلمة إلى النور، من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبته. لسه ما رحناش إلى نهاية إظهار هذا الملكوت إن احنا نكون في السماء، لكن وإحنا هنا موجودين على الأرض في حقيقة عندنا أجمعين بتقولها كلمة الله، يعني ملهاش تالت، حقيقة واحدة واضحة، إننا انتقلنا من الظلمة إلى النور. أنت عايش في ظلمة، متبعتر، واقع في حفرة، القصة بتقول الحقيقة إنه هو نقلني ونقلك من الظلمة إلى النور، جبني وجابك من الموت إلى الحياة. وفي حاجة بيعملها الروح القدس بصورة مستمرة لا تنتهي. اللي بيعمله الروح القدس بصورة مستمرة ولا تنتهي إن في نموذج عند الله، أنتوا معايا؟ في نموذج عند الله، أنا وإنت مفروض إن إحنا نتغير إلى هذا النموذج. النموذج اللي إحنا هنتغير عليه، نتغير إلى شبهه، هو حاجة واحدة وحيدة، شخصية. هذه الشخصية هي شخصية يسوع المسيح. اللي بيعمل كده فيا وفيك إلى هذه الصورة هو شخص الروح القدس. في كورنثوس الثانية 3:17-18 كلنا حافظين الآية دي، تقول الكلمة: وأما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب، تاني حيث روح الرب، مرة تالتة حيث روح الرب، كويس. منين ما روح الله موجود ولاقي فرصة، ده إضافتي أنا بين قوسين، دي إضافتي أنا، طول ما روح الله موجود ولاقي فرصة، سامح أنا وإنت بنسمح له أنه ياخد دوره وياخد مكانه، ساعتها جميعنا ناظرين، ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة إلى تلك الصورة عينها، كما من مجد إلى مجد، كما من الرب الروح. تمام. طول ما أنت مديله الفرصة في حياتك، طول ما فتحت له مساحة علشان يقودك ويغيرك، هيشتغل فيك أنه يغيرك إلى صورة يسوع المسيح من مجد إلى مجد. نفسي تفهم ده مع كل صبحية، تفتح عينيك، الصبح كده، أو ما تفتح عينيك، قبل ما تفتح عينيك الروح القدس واقف مستنيك. يلا يا شطور يا حلو، عندنا يوم ما حصلش النهاردة، يوم هعمل فيه إيه؟ يوم أنا جهزت لك فيه حاجات كتيرة، شوية إفراجات على شوية مشاكل، على شوية ناس هركبهم على رأسك، على شوية حد في الطريق على قبلوك، على شوية مشاكل.

لكن كلهم مع بعضهم أنا هستخدمهم لو أنت اديت لنفسك وصدقت فيا أني أغيرك إلى صورة يسوع المسيح. كم واحد هيروح سحب الغطاء؟ كم واحد يسحب الغطاء وينام؟ لا، أنا مكمل، أنا مش عايز أقوم، أنا مش عايز أستمر في ده. اللي أنا جاي أقوله لك النهاردة لكل حد فينا إنه آية زي كده آية جميلة وآية حماسية، ونحن جميعا نصدق، عارفة مقولها لك كده وانت تحس بإنه هللويا، يعني مجد الرب هنشوفه. تمام. الحياة بما فيها الحياة قيمتها، الحياة مهمة، الحياة غالية قوي قوي قوي قوي، لكن محتاجين نفهمها ونفهم مشيئة ربنا فيها علشان نعرف نعيشها. رب يسوع قال له علمنا نصلي، قال لما تصلوا قولوا يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك زي ما الثلاثة دول في السماء كده، زي ما اسمك مقدس، زي ما ملكوتك في السماء، زي ما مشيئتك في السماء، زي ما هم في السماء، هاتهم على الأرض، هاتهم على الأرض. إحنا ما نعرفش إيه مشيئته، إحنا ما نفهمش إيه اللي موجود في السماء، لكن أنا محتاج أفهم الروح القدس اللي شغال عليا وعليك عشان يغيرني للمسيح يسوع. لو مسيح هو مثالي، هو عاش هنا على الأرض وهو كمان عاش في السماء، الوحيد اللي عاش في السماء وعاش هنا كمان على الأرض، لو الروح القدس هيغيرني إلى تلك الصورة عينها، أنا محتاج أسأل نفسي سؤال: هو يسوع عاشها إزاي هنا؟ تفتكر لو يسوع عايش النهاردة سنة 2025 شكله إيه؟ حد من شبابنا يقول لي كول، أكيد هيكون كول، لابس بطلون جينز مقطع مثلا وروش، يعني روش، ده تفكير حد يكون كده، أو أنا وإنت هنتخيله لسه جاي بجلبية، صح؟ جلبية طويلة وشعر، من ده التخيل بتاعنا، ده الصورة بتاع. أنا وإنت معرفش الحقيقة، أنا معرفش يسوع لو موجود النهاردة هيكون هنا شكله إيه، صفاته إيه، بأي شكل وبأي صورة. لكن أنا يهمني حاجة، ما يهمنيش الشكل الخارجي بتاعه كان إزاي، ما يهمنيش كان بيشتغل، كان ترى كان بيشتغل نجار ولا هيشتغل آي تي، إيه رأيك؟ يعني أي واحدة منهم هو هيشتغلها في العصر الحديث اللي هو موجود فيه واللي احنا عايشين فيه. أنا ما يهمنيش هو كان بيعمل إيه أو حيجي يعمل إيه أو منظره الخارجي شكله إيه، كل اللي يهمني إني أعرفه كان عايشها إزاي. أنتوا معايا؟ ارفع عينيك من على الفوارق اللي مع عند فلان وعند فلانة، مش ده الفرق، فلان وفلانة واللي حواليا كلهم رغم تغييرهم، رغم أشكالهم المختلفة، رغم اللي بيلعبوه من أدوار في الحياة، رغم أشغالهم كل واحد غير التاني، مش هو ده المهم. إبداع الروح القدس إنه هيحولني إني أعيش حياتي أنا غير حياتك أنت غير حياتك أنت، وكلنا هنعيشها زي ما يسوع عاشها. ده السر اللي احنا محتاجين نمسك فيه النهاردة، هو عاشها ازاي عشان انا اعرف اعيشها. رغم ان هو ابن الله، اسمعني كويس، رغم ان هو ابن الله، لكن كلمة الله بتقول في منتهى الوضوح ان يسوع عاشها ومشي فيها وكملها وانهاها بسبب حاجة خاصة جدا. عاشها ازاي بتقول كلمة الله الجزء اللي قريناه في لوقا 4:1: أما يسوع فرجع من الأردن ماله ممتلئا من الروح القدس، وكان يقتاد من الروح في البرية. الملء من الروح القدس ببساطة هو أن الروح القدس يقتادك. كلمة قيادة كلمة مهمة جدا. عدد 14 في وسط البرية بتقول كلمة الله: ورجع يسوع بقوة الروح إلى الجليل. أعمال 10:38 بتقول كلمة الله، بيقول بطرس: يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة، بسبب أنه ممسوح بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا
ويشفي جميع المتسلط عليه. صفته كان ايه؟ كان بيشتغل ايه؟ مش

دي قصتنا. الحاجة الجوهرية ان هو بالروح القدس كان يجول يصنع خير. ده اللي مطلوب عندي وعندك، ان احنا نعيش نفس الشيء، ان احنا نجول نصنع خير مثل سيدنا، اللي احنا محتاجين ان احنا نكون شبهه. لكن في سر، القصة مش في قوتي وقوتك، في قدرتي وقدرتك، مش في معرفتنا الكتابية، مش في كم المواهب اللي عندنا، لكن في وجود شخص هام جدا يكون موجود في حياتي وفي حياتك. مفروض ان كل ابن وكل ابنة مننا اللي يكون لو هو ابن حقيقي، بتقول كلمة الله في رومية 8:14، لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. الفرق ما بين شركة ومؤسسة وشركة تانية ومؤسسة تانية في نجاح دي وفشل دي يرجع إلى نوعية القيادة. مين اللي بيقود وبيقود ازاي، والدماغ اللي عند القيادة عارفة تقود الناس اللي بتحقق الرؤية اللي عند القيادة. نفس الشيء بينطبق علينا. عندنا مشكلة ما بين الوعد، اسمعوني يا جماعة عشان اللي هقوله ده هام جدا لحياتي وحياتك، عندنا مشكلة ما بين الوعد وما بين الواقع. الوعد بيبان لما تاخد خلوتك ومعاك القلم وتخطط تحت الآية اللي لمست قلبك خلاص، واللي حاسس كده انه الرب النهاردة كلمني، هللويا هللويا. وما بين انك تخرج وتعيش للواقع. واحنا عادة الوعد دايما هو ما نظن انه احلام الله ورؤاه وعطاياه لينا على الدوام، في نفس الوقت أنا بعافر وتعبان والدنيا ماشية ضد الطيار، مش مع اللي ربنا قاله والوعد اللي اتكلم به. مثلا إشعياء 58 وعدد 11 تقول كلمة الله، حد حافظ الآية الجميلة دي؟ ويقودك الرب على الدوام ويشبع في الجدوب نفسك وينشط عظامك فتصير كجنة ريا وكنبع مياه لا تنقطع مياه. تمام، الوعد بيقول أن يقودك الرب على الدوام. أقول لك الحق عشان ما تزعلش مني، الآية دي سمعتها 50 مرة، بس في مواقف كتيرة في حياتي بخبط دماغي في الحيط لأنه لا قيدني ولا شايف حد ومحتار ومش عارف راسي من رجلي أنا أعمل إيه. مرة كنت في أستراليا، دعوني لمؤتمر، المؤتمر عنوانه ويقودك الرب على الدوام. فأنا قبل ما أروح فتحت أشوف اللي أنا هتكلم فيه أقول إيه، فلقيت أنه ده موجود في إشعياء 58. حد عارف إشعياء 58 بيتكلم عن إيه؟ عن الصوم المختار، عن الصوم اللي الرب عايزه. ففي الأصحاح ده بيقول أنه لو أنت بطلت إيماء بالإصبع، لو أنت فتحت بابك للفقير، لو أنت كسيت العريان، لو أنت حاجات كتيرة لما تعملها وتتوب، لما ترجع تكون صحة، حينئذ يشرق مثل الصبح نورك ويقودك الرب على الدوام. أنا سبت يقودك وخدت كلمة وا بس. المؤتمر كله كان اسمه واو، والمؤتمر كان اسمه واو، مش واو يعني واو حاجة ما حصلتش، لا هو كان كلمة واو، ما قبل تحقيق الوعد واو لازم تكون. يا جماعة في فرق عندنا كبير قوي، ان انا عايز وعود ربنا لوحدها كده، وعايز الواقع اللي انا عايش فيه بمسؤوليتي بعيد عن ده تماما، لكن ربنا يخترق ويصنع ويعمل حاجات كبيرة جدا. كرونس 2:14 بيقول ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين. تحب أحكي لك عن هزيمي؟ تحب أحكي لك عن ضعفاتي وكسراتي؟ تحب أقول لك ولا نخبيها على جنب من كم الحاجات اللي مكسورة؟ آية، دي آية، ده حقيقة، ده حق، ما حدش يقدر يجادل على الحق. بس السؤال هو الحق ده متطبق في الواقع بتاعي؟
أنا عايشه بصورة حقيقية، ولا حاسس يوم

بعد يوم ان المسافه بتزيد ما بيني وما بين بقى بعد شويه مثاليه، دي مثاليه بعيده انا مش وابن او ابو الكذاب زنان زنان زنان ويفكر يجيب لي الايات ويحطها فوق ويوريني ان انا تحت. فيك حاجه اكيد، فيك حاجه غلط اكيد، فيك حاجه يا اخي. ربنا عنده نصرته، بيقول لك يعني موكب نصرته يقودنا كل حين. ليه انت مش ماشي في ده؟ ليه يظهر بينا رائحه معرفته في كل مكان لكن طالع مني حاجات كتيره قوي ملهاش علاقه برائحه المسيح الزكيه اللي بيقول عنها بولس. كلامي النهاردة عن القيادة. القيادة احتياج شديد. القيادة اتخاذ قرارات مبنية على رؤية. حد عنده جي بي اس في العربية وفي الموبايل؟ بيعمل ايه الجي بي اس؟ بيعمل ايه؟ اي نعم، انت اللي بتديله الاوردر. بس لما تديله الاوردر انت بتثق فيه انه هيقودك يوصلك للنقطة اللي انت عايز توصل لها. القيادة ان في حد بيقودك مش للي انت عايزه. انا بتكلم هنا شكل مختلف، مش للي انت عايزه، للي هو عايزه. سامعين يا جماعة؟ للي هو عايزه، للي هو بيختاره شكله ايه علشان ياخدك الى حتة مختلفة، علشان يحقق غاية ويحقق هدف. المشكلة بقى لو اللي بيقودك، كم واحد عدى معاه ان الجي بي اس يهنج؟ يا سلام لو كنت في بلد غريبة كمان، ومثلا على الهاي واي وكده قطع الانترنت، تلاقي نفسك في مصيبة، تلاقي نفسك في كارثة. انه انا بسميه رشيدة، يعني الاخت اللي بترشدني، لانه بصوت واحدة ست، فلو رشيدة قطعت في النص لوست. انه اللي بيقودني توقف عن القيادة. لما يوقفك عن القيادة او انت ماشي في حتة، رب يسوع قال عن كده في منتهى الوضوح. التلاميذ جم حكوله عن الفريسيين وعن الكتبة وازاي وصاياهم منع الناس. رب يسوع لو بيقودك اللي بيقودك أعمى. متى 15:14 تقول كلمة الله: اتركوهم هم عميان. أيوة، قادة عميان، وإن كان أعمى يقود أعمى يسقط كلاهما في حفرة. يسقط كلاهما في حفرة. لما عادة حد بيحب من شبابنا الحلوين الصغنطتين وبيحبوا بعض كده وجمال، هو لسه مش عارف هيعمل ايه في حياته، انا ببقى الان ليه؟ لانه مفروض انه في هذا الرجل انه هيقود هذه القافله، فيبقى فاهم على الاقل الخطوه اللي جايه احنا رايحين فين. لو هو مش عارف راسه من رجليه انا ببقى خايف، ببقى الان ليه؟ لان الست محتاجه للامان، وفي الامان انا محتاجه واحد على الاقل هو عارف هو رايح فين، على الاقل فاهم الخطوه اللي جايه واثق فيه أنه هو ماشي وبطريقة صحيحة. في مطبات وفي حفر كتيرة موجودة في حياتنا، في اختيارات خطأ أكيد، لكن حيفضل السؤال ده سؤالي النهاردة واللي حسيبه مع كل واحد فينا: مين اللي بيقود حياتك؟ مين اللي بيقود حياتك؟ مايل على اللي جنبك كله، مين اللي بيقود، ماشي عشان خاطري، مين اللي بيقود حياتك؟ مين بيقود حياتك؟ هل ده شيء مهم قوي ان في حد يكون بيقود حياتي؟ شيء مهم، مش مهم، ده غايه في الاهميه ان الاقي حد يكون بيقود حياتي. خليني اقول لك على حاجه جوه قلبي انا حاسس بيها جدا. اولا عندنا ازمه القياده. ايه هي ازمه القياده؟ ازمه القياده انه احنا مش عايشين في العالم هب هذر كده، مش عايشين في العالم نخبط دماغاتنا في بعض ونكتشفها. يعني اهو زي ما بيقولوا الجماعه في العهد القديم: ناكل ونشرب. اهو عايشين شقه وعمره. طبعا ممكن في ناس تقتبس من سفر الامثال ومن سفر الجامعه كل الايات اليأسة: وتعب هي الحياه، وباطل الاباطيل الكل باطل، وقبض الريح، وكل الحاجات اللي تشجعني تقول لي ان الحياه هنا ما تمشيش، ما تكملش، ما تعيش. لكن نفسي ارجع النهارده افهم باستيعاب وببساطه، بس انا بحاول بقدر

يعني اني ابسط لك الحق والحقيقة. ارجع ببساطة افهم ايه؟ افهم ان فكرة القيادة جاية من اله عاقل عنده هدف وعنده رؤية واللي بيها خلقنا وصنعنا وعايز يقودنا علشان نتمم هذه الرؤية. مش بابا وماما اللي قرروا يجيبوني للعالم. ألو؟ مش بابا وماما اللي قرروا يجيبوني من العالم. حتى لو كانوا في يوم من الأيام أنا مولود من أبويا وأمي في المسيح يسوع. المولودين ليس من مشيئة رجل ولا من دم ولا من لحم، لكن مولودين منين؟ مولودين من الله. المولودين من الله دول في حاجة مفروض تنزل فيهم كده، في أبليكيشن، في سوفت وير بينزل إنه هناك شيء في قلب الآب السماوي ليا وليك عايزنا إن احنا نعيشه هنا. جاية منين فكرة القيادة؟ تكوين أصحاح 2 عدد 15 بتقول كلمة الله: وأخذ يهوي الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. أخذ الرب الإله آدم من جنة عدن، وضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. وأنا بدور على الكلمة العربري بتاعت يحفظها، عارف إيه؟ عارف إيه؟ اربط حزامك، يغطيها ويحميها. ربنا سلطه على الجنة، على المكان اللي هو فيه، علشان يحفظه. يحفظ يعني يغطيه، عنده قدرة وعنده نعمة إنه يغطيه وإنه يحميه من أي شيء خاطئ. وأوصى يهوي الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، أما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. قصة واضحة، قصة واضحة. أنا أقمتك وجبتك حطيتك في المكان ده عشان تحفظه. أنا سلطتك على كل ما هو موجود، في هدف وفي خطة، في قيادة عليا، في رأس بتقول الشخص اللي موجود اللي بيقاد. أنا اديتك جزء من طبيعتي إنك أنت كمان تقود باقي الخليقة بسلطاني. وبحذرك من حاجة، اللي بحذرك منه ما تاكلش من الشجرة دي، لأن فيها خطورة، فيها خطورة على حياتك. وأنا بقولك الخطورة إنك موتا تموت. كل اللي عليك إنك تسمعني وتصدق في قيادتي معايا. كل اللي عليك إنك تسمعني وتعمل إيه؟ تصدق في قيادتي ليك، ينفذ التعليمات. المشكلة في القيادة لما يكون فيه إشاعات أو أكاذيب، والأكاذيب لو دخل الدماغ المقاد لا شك وشككته في القائد عليه العوض، عليه العوض، عليه العوض، انتهت الحدوتة. ليه؟ لأنه ما يريد القائد لمن يقوده، ساعتها هناك شيء آخر وخطة بديلة وأمر بديل. فاللي عايزه القائد لك وهو أفضل خير وأحسن خير بالنسبة لك لن يكون، لأن في خطة بديلة وفي قيادة بديلة موجودة. بتقول كلمة الله في تكوين 3:1 الحية، بتقول كلنا فاهمين الحكاية دي، عارفينها كويس قوي: أحقا قال إلهيم لا تأكلها من كل شجر الجنة. هو بجد قال كده؟ الحقيقة حواء ردت رد مثالي. الرد المثالي اللي قالت لها بالضبط الحقيقة اللي هي سمعتها من آدم. لا، الرب وصانا أنه ناكل من كل شجر الجنة ما عدا شجرة معرفة الخير والشر، قال ما تمسوهاش لأنه لو مسناها حنموت. الرد إيه بقى؟ الرد إيه؟ لن تموتا. إيه ده؟ بل إلهيم عالم يوم تأكلان منها تصيران مثل إلهيم تعلمان الخير والشر. أنا بشكك في مصداقية القيادة اللي بتقودني، وطالما شككت فيها، بص الحاجة اللي هتجنني، أنا لسه قريها تاني النهاردة، هتجنني صحيح. في تكوين أصحاح 2 تقول كلمة الله عدد 9
وأنبت يهوى الإله من الأرض كل شجرة شيدة، قول معايا كل شجرة

مالها؟ وإيه كمان؟ طيب متفيد على الحاجتين دول؟ كل شجرة موجودة في جنة عدن مالها؟ وإيه كمان؟ وإيه ده لك؟ طيب تم على معايا. بعد ما حواء، لا قبل ما تأكل، قبل ما تأكل، عدد ستة، صحاح ثلاثة عدد ستة، تقول كلمة الله عندك يا بابا؟ طيب. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر. إيه جديد؟ إيه جديد؟ إيه جديد؟ ده اللي موجود، ده الحقيقة. لكن ساعتها هنا الشهوة لأنها سمع تقرير مختلف تقول كلمة الله، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطى رجلها أيضا معها فأكلت، فانفتحت عينهما والدنيا خربت بعديها، والدنيا خربت بعديها. إيه مشكلة القيادة يا جماعة؟ اسمعوني عشان ده هينطبق على كل حاجة في حياتنا. مشكلة القيادة أنه المقادين يرغبون في الاستقلالية. المقادين ما لهم؟ يرغبون في الاستقلالية. أنا أكون سيد نفسي، أنا باخد قراراتي بنفسي، أنا مريحان دماغي، أنا اللي بقود نفسي، محدش يقول لي يمين، محدش يقول لي شمال. كم واحد فينا لما بيكبر بيه العمر من هو صغير، لما حد يزنقه في حاجة في الرد، لما كنا صغيرين نقول القصة دي، أنا حر، فين كلمة أنا حر؟ أوكي. أنا حر، أنا بقود نفسي، أنا أقود بطريقتي، بتفكيري، باللي أنا عايزه، هو ده اللي أنا مستمر فيه. إيه اللي بنعمله؟ اللي بنحاول، نعمله إن إحنا بنحاول نسيطر على ظروفنا ونسيطر على غيرنا، بنحاول نسيطر على غيرنا بكل الإمكانيات، بكل الإمكانيات، بكل الوسائل اللي عندنا. بنحاول نقود مرات الآخرين عشان يعملوا اللي إحنا عايزينه، يا إما نحسسهم بالذنب أو باللوم، أو ممكن نستخدم الغضب والثورة علشان اللي قدامي يخنع فأعمل اللي أنا عايزه، أو بالتهديد إن أنا بهدد، أو إن أنا بتملق غيري اللي قدامي عشان أوصل للي أنا عاوزه. في البعض بيقود، اعرفوا القصة دي، بالصمت والانسحاب. في حد بياخد قرار يأثر على الآخر فأصمت وأنسحب من المشهد، لما أنسحب من المشهد فأنا بخبط دماغي في الحيط وعايز أرضي اللي حواليا، فمش عارف أرضيه إزاي. وإحنا بنحاول إن إحنا نقود أنفسنا وإن إحنا نقود غيرنا بنوع السيطرة اللي أنا بقوله ده، هناك نزاع وخلاف وعداوة وسوء فهم ومشاكل، وبنحاول إن إحنا نسد كل ده بحاجات كتيرة ظاهرة وواضحة في عصرنا الحديث الجميل اللي إحنا موجودين فيه، ما بين كثرة الأكل، لأن عندي وجع، لأن عندي وجع، عندي وجع، عندي وجع، كثرة الأكل، إدمانات، البعض عنده انعزال، البعض عنده اكتئاب، البعض طايح أو عايش حياة مزدوجة. احنا بنحاول نقود حياتنا، اسمعوني يا جماعة، بنحاول نقود حياتنا، واللي هي أساساً أساساً أساساً راجعة للقائد الأعلى اللي جابنا وخلقنا ونقلنا، وبنحاول نتحكم فيها ونتحكم في غيرنا. ولما بنحاول نتحكم على قد، صدقني واحنا مؤمنين وعندنا حكمه وفهم، ويعني مش عايز اقول لك احنا عندنا ايه، بيولد جوانا، خوف، من اللي جاي، لاني مش متاكد بالظبط انا بعمل ايه، الاحمق، تلاقي الاحمق كثير الاراء، فاهم في كل حاجة، عارف كل حاجة، ويقول لك على ويلبسك في الحيط، وهو أعمى وعايز يقود أعمى تاني قصاده. قيادتنا لأنفسنا، مش بتكلم، أنا بتكلم يا جماعة على القيادة، طبعا القيادة ده فن وكتب ومن كلمة الله، أنا بكلمك لما بنحاول نسيطر على حياتنا بزواتنا، إيه اللي بيحصل؟ لما بعرفش أمشي لقدام أو أكمل لقدام، عندي إحباط، عدم قدرتي على التحكم في نفسي وفي الآخر بيسبب لي إرهاق، بيسبب لي تعب، بيسبب لي وهن. ليه؟ لأني بحاول أقوم بدور أكبر من قدراتي إن أنا أقوم به. وكتير مننا فشلانين في الحكاية دي،
فشلانين جدا، مش بوصل لنتيجة في حياتي توصلني لسلام

وأمان وفرح ليا وللي حواليا، لأني لازم أقيس دوافعي وأنا بقود حياتي أو بقود حياة حد تاني. طيب نخش في الكلمتين المفيدين بقى. المفيدين، مين المسؤول عن القيادة؟ مين المسؤول عن القيادة؟ أنا بتكلم دلوقتي للمؤمنين، أنا بتكلم اللي هم اتنقلوا من الضلمة للنور. مين المسؤول عن القيادة؟ لو مثلنا يسوع، لو مثلنا مين؟ وهو ابن الله. قول معايا وهو ابن الله. لو يسوع وهو ابن الله ما عاش حياته من غير قيادة روح الله القدوس. الروح القدس هو اللي كان بيقوده وبيقود خطواته. لوقا 4:1-14 اللي قريناها مرتين، أما يسوع فرجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس وكان يقتاد بالروح. يقتاد بالروح معناها الروح القدس بيوجهه مع أنه عارف بكل شيء، لكن زي وزيك كإنسان مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. هو موجود الروح القدس اللي عارف بكل شيء، اللي عارف بقلب الله، اللي عارف بتفكيره، اللي عارف كويس جدا حلل الشرير. هو اللي مع الرب يسوع خطوة بخطوة. الرب يسوع ما جربش في ثلاث حاجات اللي مذكورين هنا في لوقا 4 وفي متى 4، بعد أن جربه بتقول كلمة الله في كل تجربة، في كل ما يخطر ولا يخطر ليك على بال، 40 يوم الرب تجرب فيها والروح القدس موجود معاه. بتقول كلمة أنه خلص السكشن ده، خلص الجزء ده من حياته، رجع وهو مقاد وممتلئ مرة تاني بالروح القدس. الروح القدس تصميم الله ليا وليك انه يقود حياتنا. احنا محتاجين حد عارف المهمه، محتاجين حد فاهم ايه اللي في قلب الله وعارف الطريق كويس قوي قوي قوي. جماعه انا بكلمكم عن شخص الله اللي مفروض موجود معانا هنا على الارض وساكن فينا. في انجيل يوحنا اصحاح 16، انجيل يوحنا اصحاح 16. معلش انا النهارده خدمتي ما فيهاش حواديت وحكاوي وقصص، لكن اصلي ان يكون فيها بس جزء من الحق بسيط ينور عينينا. يوحنا 16 بتقول كلمة الله، بيقول الرب يسوع عدد 12، إن لي أمورا كثيرة أيضا لا أقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. وأما متى جاء ذاك من روح الحق الذي يرشدكم إلى، هو ده اللي هيقودني، هو ده اللي هيرشدني إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما لتكن مشيئتك كما في السماء، كل ما يسمع به ويخبركم. ده الحلو الجميل، ده القائد بقى، ده القائد اللي شايف بكرة ويقول لك على اللي جاي ويكلمك على الآن. يخبركم بأمور آتية، ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما ليها ويخبركم. كل ما للآب هو لي، لهذا قلت أنه يأخذ مما ليها ويخبركم. روح الله القدوس هو روح الحق، ولأن روح الحق بيقول الرب يسوع يسمع من الآب، مش بس يسمع الآب، الرب يسوع قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة. روح الحق هو عارف إيه الحقيقة، إيه اللي يوصلني، إيه اللي على قلب الآب هو الأفضل والصالح إن أنا أعمله وإن أنا أمشي فيه. كل اللي محتاجه إن أعرف إنه في شيء من قلب الله الآب ليا محطوط في حياتي. روح الحق مش هيسيبك للقوانين، روح الحق مش هيسيبك للناموس، روح الحق مش هيسيبك علشان العالم حواليك يقرر لك ايه اللي يحصل. روح الحق هيرشدك حتى في قيادة ناس تانية، لان احنا عايشين هنا تحت السلطان وفي حاجات كتيرة في حياتنا مفروض انه اخرين بيقودوها، وانا في وسط ده هيرشدني الى جميع الحق. أعرف أعمل إيه في كل موقف، أعرف إزاي يكون فيها صورة وقلب يسوع المسيح في كل حتة يحطني فيها. حطيني في مدرسة هيديني أن أكون بروح المسيح يسوع هناك، اديني أن بشتغل مش عارف فين بروح يسوع المسيح، أي عمل أنا بعمله هو هيديني بروحه أني أفهم وأعرف الحق والحقيقة، ربنا عايز مني إيه وبيقودني وعايز يقودني إزاي. روح الحق تصدق مش هيقودك حتى بالتفكير السليم ولا بمشاعرك، باللي انت حاسه واللي انت شعره. اللي انت شعره ده

المشاعر حاجة جميلة وكويسة، ربنا بيديها لنا عشان نحس ون... لكن أوقات كتيرة المشاعر بتحس اللي أنا عايزه، ويمكن في أنانيتي في اللي أنا عايزه وبس. مشاعري ممكن تكون مجروحة ومتألمة، فبتقولي خد يمين خد يمين عشان ما تتعورش أكتر من كده، ما تواجهش المواقف. مشاعري مش أحسن حد يقودني. ميل على اللي جنبك قوله مشاعرك مش أحسن حد يقودك. الله يخليك، مشاعرك مش أحسن حد يقودك، مش أفضل حد تمشي وراه، لأن أنا حاسس كده، شاعر كده. ميز ما بين إحساسك وشعورك وما بين اللي بتقوله. كلمة الله في إرميا 17 بتقول كلمة الله القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس. لكن في حاجة تانية، في حاجة تانية أفضل أفضل. بيقول الرسول بولس في غلطية 5:18، ولكن إذا انقدتم بالروح، أنت مش محتاج لقوانين تمشيك، أنت عندك شخص بيقودك. جماعة في فرق شاسع، في فرق شاسع. أنه أنا عايز أحفظ القوانين ليكون في قانون أنا وقع مني، ما قانون نو نو نو نو نو. روح الحق هو نفسه القانون. هذا الروح اللي موجود في وفيك يرشدك إلى جميع الحق. إذا انقدتم بالروح لستم تحت. انه مشكلتي ان انا بحس انه الدنيا خنقاني وموجوع ومتألم ومش فاهم ومش عارف اعيشها ومش ممتلئ ومش فرحان، لانه باختصار جدا انا بحاول اخد ناموس واعيش هذا الناموس ولا استطيع اني اعيشه فبفشل. مش دي الدعوة اللي ليا وليك. الدعوة اللي ليا وليك ان هناك شخص حي يرافقك وساكن فيك وماشي معاك، هو اللي هيقودك الى كل الحق. الو، مالي كأني بحكي كده زي زبان، كان يا مكان يا سعد يا إكرام، لا ولا حاجة هناك بعيد، لا دي حاجة هنا، دي حاجة هنا. ده حق إن أنا أعيش، ده حق اللي ليا في المسيح يسوع. ده النعمة إن في واحد مسؤول عن القيادة، هو شخص روح الله القدوس. لو أنت بتمارس ده، لو أنت ماشي معاه، لو أنت ماشي معاه، لو أنت ماشي معاه، لو أنت ماشي معاه، هتصدق انه ما في باب مقفول الا يفتحه. صح صح، ردوا عليا صح صح. لا مش صح، مش صح. مش صح. ده اوقات كتيره ابواب مفتوحه عارف يعمل فيها ايه؟ يقفلها. وانت في اسم الرب يسوع ربنا تقعد بقى تنتهر وتعمل ده بقى ما حدش يعرف انتهره. ما ينفعش لا تنتهره ولا تعمل فيه اي حاجه من اللي احنا بنعملها، وتقعد تصرخ وتصوم. انت مش فاهم. لو انت صاحبه، لو انت صديقه، لو انت ماشي معاه، لما يقودك في ابواب كتيره يقفلها قدام وشك مع انها ابواب كويسه. تكلم جد صدقني. هدي لك مثل واحد، مش هاخد كتير عشان وقتي مش سامع. مثل واحد، سفر الأعمال أصحاح 16. أعمال أصحاح 16 تقول كلمة الله في عدد 5: فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم. حاجة جميلة. وبعدما اجتازوا في فريجية وكورة غلاطية، إيه اللي حصل؟ بصوت عالي، عدت عليك قبل كده ولا لا؟ إيه اللي حصل؟ منعهم الروح القدس. يا عم دي بلاد محتاجة لكلمة الله، محتاجة الخلاص ربنا يسوع المسيح، محتاجة الافتقاد. تقول كلمة الله، ده القائد الموثوق به. منعهم الروح، ما تعديش هنا، كمل بعديها. منعهم الروح أن يتكلموا بالكلمة في آسيا. مش عمال على بطال، صدقوني مش عمال على بطال. مش كل اللي تشوفه انه حلو هو حلو بالنسبة له. مش مفروض تعمله دلوقتي، ما تعملوش. ومرات تانية انت شايف انه مش مفروض يعمل، يقول لك لا اعمله. ليه؟ لان ده الوقت اللي انت تعمله. ليه؟ لان انا فاهم افضل منك، انا اللي بقودك، ولان انا بقودك انا عارف اوصلك لفين. فلما اتوا الى ميسيا حاولوا ان يذهبوا الى بثينية. يمكن عايزنا في حتة تانية. تقول كلمة الله، منعهم فلم يدعهم. قول معايا كده عشان تبقى جميلة في ودانك، منعهم فلم يدعهم. حلوة كده، منعهم لم يدعهم. ده الروح القدس اللي ماشي وهو بيقود. فمروا على ميسيا وانحدروا إلى ترواس، وظهرت لبولس رؤيا في الليل، رجل مقدوني قائم

يطلب إليه ويقول أعبر إلى مقدونية وأعن. فلما رأى الرؤية، ده بقى قيادة الروح القدس للوقت، طلبنا أن نخرج إلى مقدونية متحققين أن الرب قد دعانا لنبشرهم. منعنا، وقفنا، وعرضنا. ليه؟ لأنه في احتياج في حتة تانية. أنا عايز أبعتك في الوقت ده لناس هناك في المدينة دي إنك تتكلم إليها. الروح القدس مش بيفتح وبس، الروح القدس بيفتح وبيقفل كمان. طيب، وأنا عمال أكلمك على القيادة والقيادة، مين اللي بيقود؟ مين اللي مفروض يقود؟ مين اللي عنده الخطة؟ مين اللي عنده خطة حياتك من عند الآب من قبل تأسيس العالم؟ وعارفك هتتجوز فين، وهتعمل ايه، وهتعيش ايه، وعندك مرض ايه، وقابلت مين، وحطك في اي حتة. هو مين بقى اللي ياخدني علشان يقودني بالخطوات دي ويوصلني، مش وصلني للي انا عايزه. يا جماعة، ما احنا عشنا وكبرنا بقينا كنايس كل اللي عايزينه ازاي ربنا يكون في مصلحتي. عارفين ربنا في مصلحتي يحقق لي اللي انا عايزه، يحقق لي. في ترنيمة فرساني بقى لها زمن، النهارده الصبح كنت بفتكرها. لقيتها. خدني على جبل عالي، انفرد بيا، حفرسني فرس، وحقق لي امالي. انت موجود علشان انا، يا ريت تاخدني كده على حته، خد بالك انت، ويعني بعطفك وحنيتك شوف انا عايز ايه، معايا لسته كده تتحققها لي، طلباتي دي تعملها. يا جماعه الفكره في المسيح يسوع العكس 180 درجه، الناحيه الثانيه. انا ماشي، هو اللي بيقودني، انا ماشي، ماذا تريد ان افعل؟ ماذا تريد ان افعل؟ انا عايز انجح، انا عايز اتبارك، انا عايز كل دول. مش وحشين، لكن في قيادته. ما هو الناس دول هو دعاهم ليه؟ دعاهم يكونوا مبشرين، دعاهم يكونوا متكلمين بالكلمه، سايبين اهاليهم وعيالهم وكل اللي فيهم، وطايحين من بلد لمركب لسفينه لمدينه لمينا من هنا لهناك. لكن احنا مصدقين فيك. ده مش اعداء اللي منعونا، ده روح الله هو اللي منعهم، هو اللي وقفهم. أنا محتاج أني أفهم أعمل إيه مع ده. الحاجة الثالثة والأخيرة عشان ما أطولش عليك، أنا محتاج أني جاي إن شاء الله؟ أنا محتاج أني أتجاوب، أنا محتاج أني تجاوب. بصوا يا جماعة، على كل نطاق، على كل صعيد، على كل صعيد من احنا عندنا كلاب، سوري يعني، من الكلب اللي انا بقوده علشان لمؤاخذة يروح، انا محتاج في قيادتي لهذا الكلب الى ايه؟ يتجاوب معايا. انا بقودك سوري مع المثل، انا بكلمك من اصغر حاجه، من طفلي اللي انا بعبر بيه، بالطفل اللي انا بكلمه، باللي بقوده. انا محتاج كقائد لمن أقوده أنه يتجاوب مع هذه القيادة. أنا وإنت محتاجين أن احنا نفهم أن القائد ده محتاج لمن يتجاوب معاه. لما بتجاوب أقولك على حاجة، مفيش في الأرض جنتل زيه. سمعني؟ مفيش جنتل، يعني لطيف لطف الدنيا، عمره ما يفرض حاجة عليك، مستحيل، لأنه عارف تركيبة الله ليا وليك، إن خلقنا على شبهه، لنا حرية القرار. الأسبوع اللي قبل ما أمشي من هنا أنا كنت اتكلمت ماذا ينقصنا، يا ترى إيه اللي ناقصنا، كنت بتكلم على الإكرام. وأنا في إنجلترا بصلي في صبحية من الصبحيات، ربنا فتح عيني على الإكرام مرة كمان. هو بيفتح عيني على الإكرام، فهمت حاجة مالت قلبي ومالت عينيا، انك تكون مصدق وواثق فيا للآخر، ومصدق ان انا عايز لك كل خير، ولانه عايز لك كل خير انت بتسلمني نفسك طوعا، وانت مصدق فيا. انا محتاج اني اتجاوب، انا محتاج انك تجاوبي مع قيادة الروح القدس. بتقول ان انا بحط استقلاليتي على جنب، بحط قيادتي انا ودماغي
للحياة.

حياها ما بين قوسين، لكن أنا عايزه هو أنه يقودني وأنه يمسك حياتي علشان يكمل معايا لقدام. علشان الروح القدس يقودني ويقودك لازم نتجاوب، نتجاوب بحاجتين. نمرة واحد بالثقة. عشان تثق في الروح القدس أنت محتاج، اسمعني، تبقى عاقل جدا للدرجة اللي توصل فيها

فيها لو حد شافك يقول اللي انت بتعمله ده عبط. ليه؟ لأنه الإيمان بالثقة يمشيني ويمشيك ضد الطيار. الإيمان بالثقة يقول لك ادي اللي في جيبك لفلان. طب أنا مش هكملها ازاي؟ هعملها ازاي يا ابني يا حبيبي؟ ادي اللي في جيبك لفلان، مالكش دعوة، مالكش دعوة، اديله اديله. أنا حكيت لكم قبل كده الحكاية دي، كنت لسه بحكيها في المؤتمر. لما تصدق الروح القدس، دينا بنتي كانت محتاجة تروح الجامعة في أمريكا، محتاجة لأول ترم عشان تخش 10,000 دولار، وأنا قعدت أحوش دولار ولا درار ولا درار ولا درار ولا درار على جنب، علشان البنت قبل كده قعدناها سنتين في البيت بسبب إن إحنا كان معنا فلوس، وجي حد لحس الفلوس. حد بعت لي من السودان، أسيس ربنا يبارككم كتر خيركم، كنتوا ساعدتونا كتير وباركتونا كتير، بس انا عيالي الاثنين امتحاناتهم جايه في شهر 4، ومش هيخشوا الامتحانات غير لما يدفعوا الاقساط المتاخره عليهم. انا بس كل اللي طالبه منك صلوا لنا. على فكره اللي محتاجينه 2,000 دولار. انا نبيل عطله، وانا مال اهلي باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. أنا بقولها لك باسم الرب يسوع، أنا مال أهلي باسم الرب يسوع، مش دعوة، أنا مالي، أنا مالي. يفكها لك ربنا، يفتحها لك ربنا، يعملها لك زي ما هو عايز. وأنا بفتح الإيميل بقرأ، قبل ما أقفل الإيميل اللي بيقود بقول لك إيه؟ ما تديله اللي معاك. الكحكة في ايدي اليتيم عجبة طبعا، ما كنتش غير الـ2000 اللي انا عديهم اللي انا محوشهم. البت اللي مصدومة مني، بنتي قعدت ما تكلمنيش لما حصل، قلت لها سيب الكلية وامشي عشان ما عيش فلوس، قعدت 6 شهور ما تكلمنيش. انت عايزنا نكرر ده تاني؟ انت عايزنا نكرر تاني؟ وانا بقول لك العقل يوصل بيك انه يتحكم عليك اللي انت بتعمله ده عبط. قبل ما اقول لمنال، طبعا عارف منال في القصص دي، اي اي لها على اي حاجه كده تقول ديله، خدت بالك يعني ماشي الحال. فخدت بعضي ورحت على الميزاني، حولت للراجل ال 2,000 دولار. سلامتك سلامتك سلامتك يا صاحبي، سلامتك. سددت احتياجه. حكيت القصة دي بالتفصيل، اللي عايز يسمعها وعرفش يسمعها فين. بعد 4 أيام كان في ملاك في صورة واحدة ست واقف على الباب عايز الأسيس نبيل. منال نزلت لها، ادت لها ظرف، أخذت الظرف من بين إيديها، قالت لها مين حضرتك؟ قالت لها مش مهم تعرفي أنا مين، تليفونك إيه؟ قالت لها مش مهم تعرفي تليفوني. قفلت الباب وطلعت فوق، ادتني الظرف ورايحة تبص من الشباك تاني على هذه الأخت يا فين، قلت لها مش هتلاقيها مش هتلاقيها. مسكت الظرف، والظرف مكتوب عليه، الظرف موجود، اللي عايز يجي عند المكتب حبوره له. المبجل القس نبيل عطل، طباعة طباعة مش كتابة بليد، طباعة. وجوه الظرف ظرف تاني، الظرف مكتوب عليه طباعة برضو، مصاريف تعليم دينا كما قد وعدتك يقول الرب. وانا ماسك ظرفه من دول 10,000 دولار. اتعرفت منين؟ قلت لها ما هم 10,000 دولار، لازم يكونوا 10,000 دولار. لما فتحت الظرف 10,000 دولار. الفلوس هنا في الكويت الدولارات بيبقى عليها ختم ازرق، اوكي، دول سخنين لسه طالعين طازه طازه ورا بعضيهم مرقمين. روح القدس عارف يقول لي ايه؟ لولا انك حطيت دول بذرة عشان تفك ازمه ده، لولا ما انا اطلقت لك ده. ما تقوليش ما ثقش فيه، الله يخليك، لان لو كنت قعدت لغايه شهر 8 لما جيت مشيت كانوا بقوا بالكتير 3,000 دولار. يلا يا عم روح. هو بيعرف يعملها ازاي، هو بيعرف يستثمرها ازاي في ملكوته. هو لما تديله الثقه وتثق فيه لغايه النهايه يعرف يقودك، يخليك تنطق، يخليك تتنبأ، يخليك تتكلم على الحياة والأيام واللي جاي. ليه؟ لأنه بخلاف الواقع، على خلاف الرجاء آمنا
على الرجاء ده اللي أنا حاطط ثقتي فيه لغاية الآخر ولغاية النهاية. يا جماعة السر الجميل في الروح القدس، كلمة الله بتقول لما نصحبه لما نصدق

0: فيه لما نمشي معاه. كورنثوس الأولى 2:12، ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة. الروح اللي جوايا ده روح العالم ولا روح الله القدوس؟ روح الله القدوس حيديني إني أفهم، يديني إني أعرف إيه اللي موهوب ليا، إيه اللي معطى ليا واللي الآب عايز يتممه في حياتي. الحاجة الأخيرة، الحاجة الأخيرة، لو واثق فيه، لو واثق فيه لازم تخضع ليه. لو أنت واثق فيه حتى لو أنت مش فاهم لازم تكون خاضع، تعرف تسلم ليها، تعرف تخليه يمسك يمينك أو أنت تمسك في دراعه لغاية الآخر. ده اختيار حزقيال. اختيار حزقيال في حزقيال 47 بتقول كلمة الله: ثم آسى 1000 ذراع وإيه؟ وعبرني. الكلمة ترجمتها بالضبط أمسك بيدي. ثم قاس 1000 ذراع وعبرني. واخدني فين؟ ثق فيا، اخضع للي بقوله لك. عبرني 1000 تاني وعبرني 1000 تالتة وعبرني 1000 رابعة. وإذا مياه سباحة، مياه سباحة، نهر لا أستطيع عبوره، ياخدني وياخدك للحتة اللي فيها لا تستطيع العبور، يعني بتعرفش تعوم من هناك، لكن وانت موجود هناك هتلاقي في حد بيحملك وحد ماشيك، حد ماسك بيك لغاية النهاية ولغاية الآخر. يا جماعة ما فيش أحلى ولا أروع انك تكون خاضع ليه، تعمل اللي بيقولك عليه، تعمل اللي بيقولك عليه. محتاجين نتعلم حاجة في حياة الجندية. عارفين حياة الجندية هي اللي ايه؟ حد دخل الجيش؟ مش كتير. عايزين ندخل الجيش كل الناس اللي اليومين دول. لما تخش الجيش في أوامر تتقال، الأوامر تتقال لو مش على مزاجك، لو مش على كيفك، لو أنت حاسس إن فيها ظلم، لكن لابد علشان القيادة تتمم اللي هي عايزاه يقول لك نفذ وبعدين اتظلم. نفذ الأول، تمم الغرض اللي أنا بقول لك عليه دلوقتي، وبعد كده بروح اتظلم. لما يقول لك الروح القدس على حاجة نفذ اللي بقول لك عليه، وبعد كده بروح اتخانق معه، روح شد فيه، خد ودي معاه، اوكي، لكن نفذ اللي بيقول لك عليه. اللي بيقول لي عليه ده مرات ضد كرامتي، ساعتها تطلع لك الايه الذهبيه: اصون كرامتي. عارفين اصون كرامتي بتاعت الست؟ مش انا. روح. كم واحد فينا عايز يتبع الرب يسوع؟
1: حبيبي عايزين نتبع الرب يسوع.
0: الرب يسوع بيقول لك تعالى ورايا عشان انا رايح اغسل رجلين اللي عادوك واذوك وخسروك كتير واتكلموا عليك. طب رب انا قاعد هنا في الكافيه ده بس شويه قهوه كده، اتامل في شويه حاجات حبيبي لغايه لما ترجع، وانا ان شاء الله امشي ورايا، امشي ورايا، امشي ورايا، امشي ورايا، امشي ورايا، امشي ورايا. زمان كان في مجموعة كده ربنا استخدمها: أزوني أزية ليست بقليلة. فأنا رايح في بيت الصلاة اللي كنا في الجبرية ده تحت، بلف كده وببكي بدموع: يا رب عملوا وسووا وانت شايف، وعلشان رأيك وعشان الخدمة وخاطرك والحكاية والرواية والخسارة. عارفين أول حاجة قالها لي إيه؟ قبل ما استجيب لأي طلبة عندك ارمي الحجارة اللي في ايديك. قبل ما استجيب لأي طلبة عندك ارمي الحجارة اللي في ايديك. لا انت مش هترجمهم معايا ولا ايه؟ لا انا مش هرجمهم معاك، انت كل اللي هتعمله انك هتسلمهم لي انا بين ايديا، وانا مسؤول، مش انا اقدبهم لك، انا مسؤول عن حاجه واحده دلوقتي: ان انا اشفي لك قلبك. الو، ان انا اشفي لك، ان انا ارد لك سلامي من تاني، ارد لك فرح الرب من جديد. الحاجه اللي ابليس بيحاول يخطفها منك دي اللي انا عايز الملمها واجمعها واحطها جوه قلبك وجوه حياتك من تاني. لابد أن يكون

في قائد عندي وعندك نعرف يمسك بإيدينا علشان يقودنا لغاية الآخر، لازم نخضع لي. آخر آية حولها لك، حطها لي رندم من فضلك. آخر آية حولها لك في يعقوب أصحاح 4:6-7: ولكنه يعطي نعمة أعظم، لذلك يقول يقاوم الله. عارف مين المستكبرين؟ مين المستكبرين؟ لهم كده لا لا لا، مستكبرين هو أنا وإنت اللي عايز أمشي حياتي بدماغي، عايز أمشيها من كل يوم من غير ما أعتمد عليه وأقول له أنت رأيك إيه في اللي أنا بعمله. يقاوم الله المستكبرين، أما المتواضعون فيعملوا إيه؟ فيعطيهم مهما كان الموقف، مهما كان الجرح، مهما كان التحدي، يعطيهم نعمة. أيوة، فاخضعوا لله. سر عايز أقوله لك النهاردة، لأن احنا كنا فاكرين زمان لما علمونا قاوموا إبليس يعني أنت تنتهر إبليس. اخضعوا لله، خضوعكم لله هو مقاومة لإبليس فيهرب منكم. يا ابن الذين اطلع لي من هناك، اطلع لي اطلع لي اطلع لي اطلع لي اطلع لي، تعال لي برا، تعال لي برا تحت الجناح، اطلع لي من تحت الخضوع، من تحت السيادة، من تحت ده اللي حميك وأنا أعمل فيك. نو نو نو نو نو نو نو، وانت خاضع، ودي النعمة اللي اديها لك، وانت خاضع هي دي المقام. لو رحت البطرس الأولى أصحاح 5 يقول فقاوموه، أيوة، راسخين في الإيمان، في الثقة في ده اللي انت واثق فيه وحتخضع ليه لغاية النهاية. هو حيمسك بيك ويكمل معاك المشوار لغاية الآخر. كم واحد فينا عنده مشاكل مع القيادة؟ ولا حد ما عندوش، كلنا عندنا مشاكل، من أقرب قائد لأبعد قائد، للي في الشغل، للي في الكنيسة، للي في البيت، للي في الخدمة، لكل الناس، ليا أنا مع نفسي. والنهاردة النهاردة النهاردة سؤالي هو مين بيقود حياتي؟ سؤال النهاردة أنا محتاج أعرفه، هل الروح القدس حد حقيقي وموجود وقريب ينفع يقودني ويقود خطواتي؟ كل اللي محتاج أعمله محتاج أن أثق فيه، كل اللي محتاج أعمله أنا محتاج أن أخضع وأسلم له إيديا، هو يقود خطواتي.

لو عندك طابة بينج بون عطلت، تعرضت لضغط، حد داس عليها وانتزعت، تعرف كيف تصلحها؟ انك تحطها على الكاسي، تسكب عليها مي عم تغلي، مي سخني، النتيجة ببساطة انه طابة البينج بون بترجع مثل ما كانت. نحن كتير مرات حياتنا كتر ما هي هشي وضعيفة مثل ما هي ضعيفة طابة البينج بون، ومتعرض لضغوطات صعبة من هون ومن هون، بصير فينا مثل ما صار بالطابي ومحتاجين لكتير تصليح. منحاول كتير أماكن نحن نصلح لكن ما منلاقي مين يصلحنا. المكان الوحيد اللي بينفع أنه هو يصحح هذا العطل هو مكان دافي، مكان بمحضر الله الدافي، مكان بيحضر فيه روح الله الدافي، مثل ما تمتعوا فيه التلاميذ وهن بالعلية عم ينتظروا روح الله، اتمتعوا بشفاء لكل الأحزان ولكل الأتعاب.

يا ترى عايز تحقق في حياتك حياة النصرة والإثمار؟ أو يا ترى بتعاني في حياتك من بعض العادات والقيود والسلوكيات الغير مقبولة في المجتمع؟ لو كنت النهاردة بتعاني من أي سلوك أو أي قيود في حياتك، النهاردة بنصحك إنك تقرأ كتاب محطم القيود. كتاب محطم القيود هو من تأليف الكاتب المعروف نيل أندرسون، ونيل أندرسون في الكتاب دوت بيوضح كتير قوي أهمية حرية المؤمن اللي ليه في المسيح، وبيوضح بعض الصراعات والاستراتيجيات اللي بيحطها العدو للمؤمن عشان يجرده من الحرية اللي خدها في المسيح. لو انت فعلا عايز تعيش حياة الحرية والإثمار في حياتك، وتعيش حياة التحرر من أي سيطرة لأي قيد أو عادة في حياتك، أنا النهاردة بنصحك إنك تقرأ هذا الكتاب.

الكتاب ده اتباع منه ملايين النسخ على مستوى العالم، وناس كتيرة ربنا اتعامل معاها من خلال كتاب محطم القيود والخطوات الرئيسية اللي شرحها نيل أندرسون في هذا الكتاب.

0: ولا حتى خدمتي ليك ومواهبي وحب الناس. يسوع
1: يسوع أنا نفسك ما بتعرف.

I want to be a human being, not a human doing.

عندنا ترانيم كتيرة وجميلة، إذا نفسك تشوف واحدة منها ابعت اسمك واسم الترنيمة وإحنا هنذاعها.

قالت ماريان ميكس: عندما نعبد الله معا كجماعة مؤمنين أحباء لا نكون وحدنا، لكننا نعبد مع كل جمهور السماء.

0: ومعنا هلا الاخ جيرسون من البرازيل. اخ جيرسون، شو هي خدمتك بالبرازيل؟ What is your ministry؟
1: I'm a medical doctor by profession.
0: هو دكتور وترك مهنة الطب حوالي 12 سنة، قبل 12 سنة.
1: Some years ago, but since
0: بس من أنا وعمري 6 سنين كنت عم بدرس الموسيقى، بحب الموسيقى من هو طفل. ومن وقت طفولتي لهلا الموسيقى بتلعب دور هام كثير في حياتي من وقتها لهلا. ونحن بنستخدم الفن في لنعرف الناس عن يسوع، نستخدمه في الخدمة وفي العبادة وفي التسبيح. جيرسون، بدنا نسألك سؤال ثاني. شو الفرق بين التسبيح والترنيم او الاغنيه؟ What is the difference between worship and singing?
1: Well, singing, anybody can sing.
0: بيقول الغنيه اي حدا في يغني بالشارع بالبيت باي محل فيك تغني، بس العباده شيء ثاني. بدنا نسال جيرسون هلا عن الترانيم القديمه التقليديه اللي كلياتنا بنعرفها. شو الفرق بين هاي الترانيم اللي تعلمناها بكنايسنا، الترانيم التقليديه القديمه، والترانيم الجديده اللي طالعه عن التسبيح والعباده؟ جيرسون، what is the difference between the traditional old songs of the church and the new praise and worship songs that we're having now؟ الترنيم القديمة والترنيم الجديدة هن اثنيناتهم مهمين. القديمة كانت تحكي عن اختبارات أشخاص عبروا في عن اختباراتهم في كتابتهم، والترنيم الجديدة بتفرجي عفوية المرنم كيف بيحاول يتواصل مع الله بطريقة عفوية، عم بفرجي مشاعره لله. بس ما تنسوا الترنيم القديمة. الترنيم القديمة لما نرنمها بقلب متعبد بتعمل نفس الشيء.

جيرزن، بعد ما شفنا فيديو تبعك بدنا نسألك كيف امتى تغير مفهوم العبادة عندكم في البرازيل؟ When did the new understanding

0: standing of praise and worship take place in Brazil.
1: Yeah, it was
0: بدايه الثمانينات شيء حلو بلش يحصل في الكنيسه تغيير جديد بلش يحصل في الكنيسه وكان بدايه عباره عن توعيه لوجود روح الله في الكنيسه اليوم بالبرازيل معظم الشعب الشبيبه في البرازيل تقريبا 60% من الشعب شباب الروح الشبيبه هذا انعكس على العباده في الكنيسه وهو شايف شغله هلا انه هو عم بحاول يجمع الاجيال الكبيره مع الجيل الشاب هلا بخدمته لما الله بيبتدي يتحرك ما في فرق بين كبير وصغير كل الاجيال مع بعضها بتتحرك وبتسبح الله جيرزن بنحب نعرف شو حلمك للمستقبل What is your future dream? وعنده أحلام كتير كتير واحد منهم عم بيتحقق هلأ إنه هو يخدم مع عيلته عنده حلم إنه يأخذ الفن والموسيقى في بلاد كتير من العالم مثل الشرق الأوسط
1: So I hope that I can prepare new people to continue the work of the Lord that we've started.
0: وبشوف مهمته كمان في تحضير الأجيال الجديدة لأنه نحن الكبار ما رح نعمر للأبد لازم يكون في جيل جديد يأخذ من ورانا.

0: المفروض طلبة صلاة لكل حد عنده أمل وعنده رجاء إن المسيح هيقدر يشفي. يا رب بنشكرك يا رب لأن أنت الشافي، بنشكرك يا رب لأنه أنت أقوى، أنت أعظم، أنت حي وأنت تقدر على المرض. أنت أقوى بكتير يا رب من أي إيد يا رب دكتور، أنت إيدك يا رب مليانة شفاء يا رب، وكل اللي بيصدق فيك يا رب فعلا يا رب عمره ما بيخسر.
1: يا رب بشكرك يا رب عشان أنت طول يا رب معرفتي بيك يا رب، أنت على طول يا رب يبقى أهمك الشخص يا رب. لما شفيت يا رب مريض يا رب يوم سبت، أنت ما اهتمتش اليهود هيقولوا إيه والناس هتقول إيه، لكن أنت كان همك الشخص يا رب. أنا بطلب يا رب سلطانك يا رب، بطلب يا رب إن إيديك يا رب الشافي يا رب تتمد يا رب النهاردة لكل حد يا رب عيان، لكل حد مريض، لكل حد يا رب هيدخل عملية قريب، لكل حد قلقان مش عارف هو عنده إيه يا رب. بصلي يا رب الحكمة للدكاترة، بصلي يا رب إن إيديك يا رب هي اللي تتدخل يا رب وتعمل عمليات، وهي اللي تكشف يا رب قبل الدكاترة في اسم يسوع.
0: حد تاني بيطلب وبيصلي علشان كل المتكلمين، كل الوعاظ وكل الناس اللي بتتأمل في كلمة الرب، كل حد في الكنيسة إن ربنا يبقى بيديهم حكمة، محدش يبقى بيستخدم كلام ربنا مش في موضوعها، محدش يبقى بياخد جزء من الكتاب ويبني عليه قاعدة، ما يبقاش حد بيدي أمال ووعود على لسان الله وهي مش حقيقية، محدش يبقى بيستخدم كلام الله.